تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال تعالى: أن يقولوا افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقال تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقد تحدى الله عز وجل الخلق على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو بآية واحدة، كما تحداهم على أن يخلقوا أدنى مخلوقات الله، فقال: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فالقول الراجح في هذه المسألة، أعني الحروف الهجائية التي تبتدأ بها بعض السور، أنه ليس لها معنى ولكن لها مغزى، وهو أن هذا القرآن الكريم لم يأتي بجديد في الحروف التي جاء بها، بل هو جاء بالحروف التي تركبون منها كلامكم ومع ذلك أعجزكم. ولهذا تجد السور المبدوءة بهذه الحروف الهجائية يأتي من بعدها ذكر القرآن أو شيء لا يكون إلا بوحي. فمثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب، جاء بعدها ذكر القرآن. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، لم يأتي فيها ذكر القرآن، لكن جاء بعدها ما لا يمكن إلا بوحي. انتدر؟ نعم؟ اي نعم. طيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب، يجوز ان نجعل الكتاب خبر ذا، ويجوز ان نجعلها نعتا عطف بيان. فان جعلناها خبر ذا صار قوله لا ريب فيه جمله مستانفه، وان جعلناه بدلا عطف بيان صارت لا ريب فيه ايش؟ خبر اسم الاشاره. والكتاب المشار اليه هو القران، وسمي كتابا لانه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في الصحف التي بايدي الملائكه، انها كلا انه تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره، ومكتوب في المصاحف التي بين أيدينا. لا ريب فيه، لا ريب، ما معنى الريب؟ الشك، هكذا فسره أكثر العلماء، أن الريب هو الشك. لكن شيخ الإسلام رحمه الله له رأي في مثل هذه الألفاظ المترادفة، يقول: لا يوجد في اللغة العربية كلمة مرادفة لأخرى من كل وجه، لا بد أن يكون بينهما فرق. فالريب هنا ليس مطابقا للشك بإزائه من كل وجه، لأن الريب يقول شك مع قلق، شك مع قلق وارتياب، فهو إذن أخص من الشك. لكن لا مانع أن نفسر الكلمة بما هو قريب منها، لا سيما إذا كان المخاطب لا يتصور الفرق. وقوله لا ريب فيه لا نافية للجنس، فيشمل أدنى ريب، يعني ما فيه أدنى ريب. وقوله هدى للمتقين، الهدى بمعنى الدلالة، القرآن نفسه لا يهدي إلى التوفيق، لكنه يهدي هداية دلالة، هدى للمتقين. في آية أخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فأي فرق بين هذا وهذا؟ نقول: أما كونه هدى للناس فهذا هو الأصل، أن القرآن يمكن أن يهتدي به كل أحد، أن يهتدي به كل أحد. وأما إضافة الهدى إلى المتقين فلأن المتقين هم الذين انتفعوا به فصار هدى لهم. ومن المتقون؟ الذين قاموا بأوامر الله وتركوا نواهي الله. في هذه الآية الكريمة هو
بيان أن كلام الله عز وجل حروف، خلافا لمن قال إن كلامه هو المعنى القائم بالنفس، ونحن نشرح ذلك. أصول الخلاف في هذا القرآن الكريم أو في كلام الله عموما، أولا من قال إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وما ينقل من كلامه أو يسمع فهو عبارة عنه وليس هو كلام الله بل عبارة عنه وهو مخلوق. والثاني قال إن الله تعالى لا يتكلم وكلامه مخلوق كسائر مخلوقاته، كسائر المخلوقات. ومنهم من قال إن الله يتكلم بحرف وصوت وليس كلامه هو المعنى فقط بل كلامه اللفظ والمعنى، وهذا الذي قبله مذهب المعتزلة والجهمية، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، ومذهبهم هو الحق لأن الأدلة تدل عليه. قال الله تعالى في موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فلما كان بعيدا قال ناديناه لأن النداء يكون البعيد، ولما قرب يعني لما قربه الله قال قربناه نجيا أي بصوت ليس نداء. وفي الحديث الصحيح أن الله ينادي يوم القيامة يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك باتا إلى النار. وهذا أمر لا يشك فيه إنسان، ولولا أن الخلاف وقع فيه ما كنا نتكلم فيه، لكن وقع ولا بد من بيان الحق. المعتزلة يقولون القرآن مخلوق من المخلوقات، أصوات يخلقها الله وحروف تكتب، فهو كسائر المخلوقات. ولا شك أننا إذا قلنا بهذا أبطلنا الأمر والنهي، لأن الأمر يكون صوت سمع على هذا الوجه، على هذا الوجه، قولوا صوت سمع على هذا الوجه، يعني كأنه صدع. أرأيت الآن الشمس والقمر والجبال مخلوقة على هذا الوجه، هم يقولون هذا صوت خلق على هذا الوجه كصوت الرعد. الأشعرية يقولون الكلام معنى قائم بنفسه لكن خلق أصواته، فإذا قلنا إن الأوامر والنواهي مخلوقة بطل الأمر والنهي، لأن قل خلق الله كلمة على صورة قل ولا تفيد أمرا. لا تقربوا الزنا خلق الله تعالى إيش حروفا على هذا الشكل فلا تفيد نهيا. ولهذا صدق من قال إن القائلين بخلق القرآن سواء جعلوه عبارة عن كلام الله أو هو كلام الله إنهم أبطلوا الأمر والنهي والشرائع كلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ربنا عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. البسملة سبق لنا الكلام عليها فلا حاجة للإعادة. أما قوله ألف لام ميم فإنها حروف هجائية. طيب نعم، وسبق الكلام عليها إذن ولا حاجة للمناقشة ولا للإعادة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قول ذلك الكتاب لا ريب فيه، إن جعلنا الكتاب صفة لذا صار لا ريب فيه خبر، وإن جعلنا الكتاب خبرا ذلك الكتاب صارت الجملة استئنافية محلها النصب على الحال، يعني حال كونه منتفياً عنه الريبة. وقول لا ريب فيه أي لا شك، وتفسير الريب بالشك إنما هو للتقريب، ونفي الشك هنا الشك في ثبوته، يعني لا شك في ثبوته وأنه من عند الله. ثانياً لا شك فيما تضمنه من الأخبار، فكل خبر في القرآن الكريم فإنه لا شك فيه عند كل مؤمن بل هو حق ثابت. وقوله فيه قيل إنها خبر لا النافية، وقيل إنه خبر مقدم لقوله هدى،
ولكن الأولى أن يكون خبرا للنافية، وقوله هدى للمتقين تكون حالا من الكتاب، يعني حال كونه هدى للمتقين، وهو هدى للمتقين من الناحيتين العلمية والعملية. أما العلمية فهي هداية التوفيق، فهي هداية الدلالة، فإن مصدر العلم هو هذا القرآن، هذا القرآن الكريم هو الذي يهديك إلى الحق ويدلك عليه ويهديك إلى الباطل ويبينه لك ويحذرك منه. أما الثاني فهو هداية العمل، فإن المتقين هم الذين اهتدوا به عملا. وقول المتقين اسم فاعل، والفعل منه اتقى، ومعنى اتقى اتخذ وقاية من عذاب الله، وهذا لا يكون إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وعلى هذا فأشمل الحدود في التقوى أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فهي فعل الأوامر واجتناب النواهي. أن التقوى تقرن تارة بالبر كقوله تعاون على البر والتقوى، وتارة تقرن بالإيمان كما في هذه الآية للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وتارة تذكر وحدها، فإن ذكرت وحدها شملت الدين كله، لأن الدين كله وقاية من عذاب الله، وإن اقتنعت بالبر صار البر فعل الأوامر والتقوى ترك النواهي، فهي تفسر في كل سياق بحسبه. ثم قال الذين يؤمنون بالغيب، هذه من صفات المنافقين من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، أي يقرون به ويعترفون به. والمراد بالغيب هنا ما غاب عن الناس مما أخبر الله به ورسوله، مما أخبر الله به ورسوله، سواء كان ذلك فيما يتعلق بصفات الله أو فيما يتعلق بعباد الله فيما مضى أو فيما يتعلق بعباد الله في المستقبل. يؤمنون به، فيؤمنون بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، يؤمنون كذلك بما أخبر الله به من الأمم السابقين، يؤمنون بالله بما أخبر الله به من المستقبل من علم الآخرة، لأن كل هذا داخل في قوله يؤمنون بالغيب. ويقيمون الصلاة، نعم، هل يدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة؟ نعم، لأنهم عالم الغيب. ويقيمون الصلاة أن يأتون بها قائمة لا اعوجاج فيها، وذلك بالقيام بواجباتها واجتناب محظوراتها. وقوله وقولها الصلاة يشمل صلاة الفريضة والنافلة، لأنها هنا اسم جنس يشمل كل الصلاة. ومما رزقناهم ينفقون، مما رزقناهم جار ومجرور متعلق ينفقون، المعنى مما أعطيناهم ينفقون، وأول ما يدخل في ذلك الزكاة، إنفاق الزكاة، فإنهم يقومون بها. وعلى هذا تكون الآية من جنس الآيات الأخرى التي فيها يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك المشار إليهم المتقون الذين اهتدوا بالقرآن، على هدى من ربهم، على هدى أي على طريق مستقيم من الله عز وجل، هداهم الله تعالى علما وهداهم الله عملا. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هذه الآية هذا أيضا من صفاته.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومما رزقناهم ينفقون. نعم، وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الآية هنا معطوفة على ما سبق عطف صفات لا ذوات، والأصل في المعطوفات أن تكون ذوات ذواتا، لكن هنا العطف عطف صفات، لأن الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وعطف الصفات بعضها على بعض أمر لا يستغرب لا في القرآن ولا في باللغة العرب. قال الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، بعده والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. فهذا عطف صفات، عطف الصفات بعضها على بعض. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن، وربما نقول إنه أشمل من القرآن لقوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فهو القرآن والسنة. وما أنزل من قبلك من الكتب كالتوراة والإنجيل. وبالآخرة هم يوقنون، قوله بالآخرة جار ومجرور متعلق بيوقنون، وأتى بكلمة هم للتوكيد، وإلا لو حذفت وقيل وبالآخرة يوقنون استقام الكلام، لكن من أجل التوكيد أتي بالضمير هم. وقوله يوقنون أي يؤمنون إيمانا لا شك فيه ولا يتطرق إليه الاحتمال، لأن الإيمان لأن اليقين هو العلم القطعي. هذه من صفاته: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك المشار إليه المتقون الذين يؤمنون بما سبق، على هدى من ربهم أي على صراط من الله عز وجل. وقال من ربهم لإفادة أن منة الله عليهم بهذا منة خاصة، فهي ربوبية خاصة لهم ليست الربوبية العامة. وأولئك هم المفلحون، كرر أولئك للتنويه بفضلهم وعلو مرتبتهم. وقوله هم المفلحون، يقول العلماء إنهم هنا ضمير فصل، وهو ضمير لا محل له من الإعراب، لأنه إنما أتي به للتوكيد. قالوا وفائدته أو فوائده ثلاث: الفائدة الأولى التوكيد، والثانية الحصر الذي هو التخصيص، والثالثة إفادة أن ما بعده خبر وليس صفة، ولهذا سمي ضمير فصل، يعني أن الفلاح محصور فيهم. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. نرجع إلى هذه الآيات، نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها عدة، يعني ذكر فيها ما يدل على عدة فوائد. أولاً بيان أن هذا القرآن الكريم هو من الحروف التي يتكلم بها العرب، لقوله ألف لام ميم، كما بيّن ذلك واضحاً في التفسير. ومن فوائد هذه الآيات علو مرتبة القرآن، لقوله ذلك الكتاب، فأشار إليه إشارة البعيد مع قربه، فإنه بين أيدينا إشارة إلى علو مرتبته، وهو الله أعلى مراتب القول. إن خير الحديث كتاب الله، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلنه في كل جمعة، يقول على المنبر إن خير الحديث كتاب الله. ومن فوائد هذه الآيات أنه لا يجوز لأحد أن يرتاب في هذا القرآن، وأن القرآن ليس محلاً للريبة. المعنى الأول: لا يجوز لأحد أن يرتاب في هذا القرآن،
على تقدير أن النفي هنا بمعنى النهي، والثاني أن هذا القرآن ليس محلا للريبة على تقدير أن لا نافية. وقد بينا لكم التفسير أن قوله لا ريب فيه فيها قولان للعلماء، القول الأول أن النفي هنا بمعنى النهي وأن المعنى لا ترتاب فيه، والقول الثاني أن النهي هنا على بابه والمعنى أن القرآن لا ريب فيه ولا إشكال فيه. وضع جماعة. إذن من الفوائد تحريم الارتياب في القرآن، وبيان أنه ليس محلا للريبة. ومن فوائد هذه الآيات أن القرآن هدى للمتقين، وهو واضح من الآية، هدى للمتقين. ويترتب على هذه الفائدة أنك إذا رأيت الله قد من عليك بفهم كتابك والعمل كتابه والعمل به فاعلم أنك ممن أجمع من المتقين، لأن قال هدى للمتقين. فإذا رأيت من نفسك أن الله من عليك بالعلم والعمل بكتابه فأبشر، فإنك من المتقين. ويتفرع أيضا على هذا فائدة أخرى، إذا رأيت الغفلة وعدم الانتفاع بالقرآن فاحذر، فإن هذا يدل على نقص إيش تقواك، لأنه لو كانت تقواك كاملة لكان هذا القرآن هدى لك. ويتفرع على هذا أيضا الحث على التقوى وأنها سبب للاهتداء بالقرآن، وأنك كلما اتقيت الله ازددت إيش انتفاعا بالقرآن واهتداء به. ومن فوائد الآيات فضيلة الإيمان بالغيب، وإن شئت فقل إن الإيمان حقيقة هو الإيمان بالغيب، بقوله الذين يؤمنون بالغيب، لأن الإيمان بالشهادة مو إيمان، الإيمان بالشهادة المحسوسة ليس إيمانا يا عبد الله بن عوض. هنا والدليل أن فرعون كان ينكر رب العالمين ويقول لموسى ما رب العالمين، ولما أخذ أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وفي هذا من الذل ما فيه، كان بالأول يقتل بني إسرائيل إذا لم يوافقوه، والآن صار تبع لهم، ما قال آمنت بالله أو برب العالمين، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فأتى باسم الموصول الدال على التفخيم والتعظيم ثم بالذي آمنت به بنو إسرائيل ليقول أنا تابع لهم مؤمن بما يؤمنون به. وهذا غاية ما يكون من الذل، انتبهوا لهذه النقطة. طيب، هل هذا الإيمان الذي جرى من فرعون في تلك الساعة هل هو إيمان نافع؟ لا، ولهذا قيل له الآن، ما في فائدة، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وهذا حق، الإيمان بالشيء الشاهد، تشوف هذا الباب تقول هذا باب، أؤمن بأن هذا باب، نعم هذا إيمان. لو قلت أنا أؤمن بأن حولي رجال، بأن حولي رجالا يطلبون العلم، هذا إيمان؟ هو إيمان. أما حولي رجالا صحيح ليس إيمانا لأنه مشاهد، أما يطلبون العلم فهو إيمان لأنه مبني على ظني فيما يريدون بطلب العلم، وهل هم حريصون أو يحضرون بالأبدان دون القلوب أو ما أشبه ذلك. على كل حال اجعلوها إن شاء الله إيمانا، نعم لا تجعلوها إيمانا بالغيب، اجعلوها إيمانا بالمحسوس. طيب، يقول من فوائد هذه الآيات الكريمة فضيلة الصلاة، وأنها أعلى أنواع الأعمال البدنية، ولهذا تأتي دائما بعد الإيمان، لقوله ويقيمون الصلاة،
ومن فوائدها الحث على إقامة الصلاة، وأن الإنسان يأتي بها كاملة على الوجه الذي يرضي الرب عز وجل الذي فرضها على عباده. أما أن يصلي صلاة لا

ركوع يطمئن في السجود يطمئن، لكن قلبه في واد وجسمه في واد. هل أقامها؟ لا، ما أقامها، هي قشر، قشر منتفخ لكن تطلع ما فيه لب لعدم إيش؟ الخشوع، لعدم الخشوع. ولهذا تجد الناس كثيرا منهم يخرج من الصلاة لا يحس بنفسه أنه كره المنكر ولا كره الفحشاء، مع أن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن لا يحس بذلك لأنها قصور صلاة. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الخشوع في الصلاة، لأنه هو الآن أشد ما نجاهد عليه هو هذا. يعني قضية الرسم، أن الإنسان يأتي في الصلاة باطمئنان ظاهري، هذا الشيء سهل، لكن كلام على اللب وهو الخشوع هذا أمر صعب. لكن حاول مرة بعد أخرى، كل ما جذب الشيطان قلبك رده، وثق إنه من حين ما تجذبه إلى الصلاة ترده إلى الصلاة سوف يرده، سوف يجذب، هناك تجاذب، لكن استمر وإن شاء الله في النهاية يزول. طيب، من إقامة الصلاة الطمأنينة فيها التي افتقدها بعض الناس، ولا سيما في الركنين ما بين الركوع والسجود وما بين السجودين، هذان الركنان مظلومان عند بعض الناس. تجده يقول سمع الله لمن حمده، الله أكبر، إيش قلت؟ اطمئن، ما اطمئن، هذا لا صلاة له، لو يصلي إلى يوم الدين ما له الصلاة، لأن الرسول قال للرجل ثم ارفع يعني من الركوع حتى تعتدل قائما، وفي لفظ حتى تطمئن قائما، لا بد من الطمأنينة. وعلى كل حال لا حاجة إلى أن نأتي على الصلاة بجميع ما يخل فيها بعض الناس، لأنها معروفة. من فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإنفاق في سبيل الله، فضيلة إنفاق المال لقوله ومما رزقناهم ينفقون. ومن فوائدها أن صدقة الغاصب باطلة، إيش؟ من أين تأخذ؟ مما رزقناه، لأن الغاصب لا يملك المال الذي تصدق به فلا تقبل صدقته. ومن فوائدها الإشارة إلى ذم البخل لقول مما رزقناه. هل أنت حصلت المال بكسبك؟ نعم؟ لا، الذي أعطاك المال هو الله. مما رزقناهم، ولم يقل مما كسبوا، قال مما رزقناهم. وحتى ما كسبه الإنسان هو بتيسير الله، وكم من إنسان ضرب أبواب الرزق من كل جانب ولكن لم يوفق. إذن من فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإنفاق، لكن هنا أطلق بل هنا أجمل المنفق فيه، قال مما رزقناهم ينفقون، يعني بيّن المنفق منه ولم يبين المنفق فيه. نقول نعم، لكنه بيّنت في آيات كثيرة، بيّنت في آيات كثيرة. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. الجواب، يسألونك ماذا ينفقون، أي شيء ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، كأنه قال اسألوا عن ماذا تنفقون، نعم اسألوا فيما تنفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. يسألونك ماذا ينفقون، عن إيش؟ قول يا جماعة وش ينفقون؟ نعم، ماذا ينفقون؟
فقال الله عز وجل:

0: قل ما أنفقت من خير فللوالدين، فبين ما ينفق فيه لأنه هو المهم. كثير من الناس ربما يخرج نصف ماله لكن في سبيل الطاغوت، والشيء النافع في سبيل الله أي فيما يرضي الله عز وجل. لكن قد يقال إن قوله فما قل ما أنفقتم من خير، قد يقول قال فيه إشارة إلى المنفق منه، وهو أن يكون الإنفاق خيرا. على كل حال الآية هنا أجمل، أجمل الله فيها الإنفاق، مما رزقناهم ينفقون، فأجمل، فيقال إن هذا المجمل مبين في نصوص أخرى من القرآن والسنة. انتهى الوقت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.

0: مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم. الفوائد سبقت أخذناها نعم. قال الله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذه عطف على ما سبق في قول هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يعني والذين يؤمنون بما أنزل. وقد سبق أن قلنا إنه يجوز عطف الصفات بعضها على بعض، كما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، مع أن الأصل في الصفات أن لا تكون معطوفة. من فوائد الآية الثناء على الذين يؤمنون بما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وما أنزل من قبله، وأن هذا من خصال المتقين لقوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ومن فوائد الآية أيضا الثناء على الموقنين بالآخرة. وقد سبق في التفسير أنه ليس المراد بالإيقان بالآخرة أن تؤمن بأن هناك يوم يبعث الناس فيه، بل تؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يقع في ذلك اليوم. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله قال يدخل في الإيمان بالأم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ثم قال عز وجل أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا أيضا بيان حالهم ومآلهم. أما حالهم فقال على هدى من ربهم، أي على علم وبينة، ففيه دليل على سلامة هؤلاء في منهجهم بقوله أولئك على هدى من ربهم. ومن فوائدها أيضا أن ربوبية الله عز وجل تكون خاصة وعامة، لأن قوله من ربهم إضافته إلى هؤلاء فقط، لكنها ربوبية خاصة اقتضت العناية التامة بهم. ومن فوائدها أيضا أن مآل هؤلاء هو الفلاح بقوله وأولئك هم المفلحون. ومن فوائدها أن الفلاح خاص بهم، لأن هذه الجملة وأولئك هم المفلحون تفيد الحصر. ثم قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا بيان في القسم، بيان للقسم الثاني من الناس، لأن هذه السورة ذكر الله تعالى أصناف الناس وأقسامهم، الأول المؤمنون الخلص والثاني الكفار الخلص في هذه الآية. إن الذين كفروا بمن؟ كفروا بكل ما يجب الإيمان به، كفروا بالله، كفروا برسله، كفروا بملائكته، كفروا بكتبه، كفروا باليوم الآخر، كفروا بالقدر خيره وشره أو ما أشبه ذلك. المهم أنه عام بكل ما يجب الإيمان به، فإذا كفروا به فهؤلاء كفار. طيب وإن كفروا ببعضه فكذلك، لقول الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. عبد الرحمن الرئيس خفف المكيف. وقوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذه جملة مسبوكة بمصدر دون أن يوجد حرف مصدري، مسبوكة بمصدر دون أن يوجد حرف مصدري، لأن الجملة التي تسبك في مصدر يعني تحول إلى مصدر لا بد أن تقترن بحرف مصدري، مثل أن وأن وما المصدرية ولو المصدرية. لكن هذه سبكت بمصدر مع أنها ليس فيها شيء من أدوات المصدر. لكن إذا جاء السواء سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم فهذه تكون نعم تسبك بمصدر. فالتقدير سواء عليهم إنذارك أم عدمه. والمراد بهؤلاء الكفار الذين حقت عليهم كلمة العذاب، فهؤلاء لا يؤمنون سواء أنذرهم أم لم ينذرهم، لأنه قد ختم على قلوبهم والعياذ بالله. وليس المراد بذلك بهذا أن لا يدعوهم الرسول عليه الصلاة والسلام، بل المراد أن يتسلى إذا لم يؤمنوا، فيقال هؤلاء قد طبع الله على قلوبهم فلا يؤمنون. وقوله سواء عليهم أأنذر، نعم سواء بمعنى مستوي عليهم إنذارك وعدم. وقول أأنذرتهم، الإنذار هو الإعلام بتخويف وترهيب. أم لم تنذرهم هذا القسم الثاني. هذه نعم أم هنا متصلة أو منفصلة منقطعة؟ هذه متصلة، لأن المتصلة هي التي تأتي بين شيئين متعادلين كما هنا، والمنقطعة التي تأتي بين شيئين منفصلين. هذا فرق معنوي. والفرق اللفظي، المتصلة يصح أن يحل محلها أو، والمنقطعة لا يصح أن يحل محلها أو، بل يحل محلها بل. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الجملة هذه خبر ثاني. أين الخبر الأول؟ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذه هي الخبر الأول، وقول لا يؤمنون الخبر الثاني. في هذه الآية الكريمة تسلية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يرده الكفار ولا يقبلون دعوته. وفيه أيضا أن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن مهما كان المنذر والداعي، لأنه لا يستفيد، قد ختم على قلبه. أفمن حق عليه كلمة العذاب إيش؟ أفأنت تنقذ من في النار؟ يعني هؤلاء لهم النار انتهى أمرهم ولا يمكن أن تنقذهم. من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا كان لا يشعر بالخوف عند الموعظة ولا بالإقبال على الله، فإن فيه شبها من الكفار الذين لا يتعظون بالمواعظ ولا يؤمنون عند الدعوة إلى الله. قال الله تعالى ختم الله على قلوبهم، الختم بمعنى الطبع، وأصله من الختم الذي هو الخاتم، لأنه عند انتهاء القول في الكتابة يختم القول بالكتابة، يعني أنه انتهى الأمر. فهؤلاء ختم الله على قلوبهم. وأيضا يشبه وعاء النفقة إذا ختم عليه بالشمع الأحمر كما يقولون، فإنه مع أن أمره منتهي. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يعني وختم على سمعهم. وإذا ختم على القلوب صارت لا تفقه، وعلى السمع صارت لا تسمع سماعا ينفع. قال وعلى أبصارهم غشاوة، هذه جملة مستأنفة، والغشاوة الغطاء، فإذا كان على الأبصار غشاوة صارت لا تبصر. فختمت الطرق الثلاثة للهدى وهي القلب، والثاني السمع لما يقال، والثالث البصر فيما يرى. فالأبواب الثلاثة كلها سدت. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ لا أحد. فإن قال قائل: هذا الختم هل له سبب أو هو ابتلاء وامتحان من الله؟ فالجواب أن له سببا بينه الله تعالى في قوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وبقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا رأيت أحدا قد ضل فاعلم أنه السبب في ضلال نفسه. ولهم عذاب عظيم، ولهم أي لهؤلاء الكفار الذين بقوا على كفرهم، لهم عذاب عظيم وهو عذاب النار، وعظمه الله تعالى لأنه لا يوجد أشد من عذاب النار، أعاذنا الله وإياكم منها بكرمه وجوده. انتهى الكلام على الصنف الثاني من أصناف الخلق، وهم الكفار الخلص الصرحاء. في هذه الآية الكريمة الأخيرة دليل على أن القلوب محل الوعي بقوله: ختم الله على قلوبه، يعني فلا يصل إليه الخير. وفيه أيضا من فوائدها أن طرق الهدى إما بالسمع وإما بالبصر، لأن الهدى قد يكون بالسمع وقد يكون بالبصر، بالسمع فيما يقال وبالبصر فيما يشاهد. وهكذا آيات الله عز وجل تكون مقروءة مسموعة وتكون بينة مشهودة. ومن فائدة هذه الآية وعيد هؤلاء الكفار بالعذاب العظيم بقوله: ولهم عذاب عظيم. ثم قال عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من هنا للتبعيض، وعلامة من التي للتبعيض أن يحل محلها بعض. فهنا لو في غير القرآن لو قال: وبعض الناس يقول، لكان الكلام مستقيما. إذن من للتبعيض، من الناس. من يقول، من هذه مبتدأ مؤخر، من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، لكن أقول ذلك بلسانه، أما في قلبه فلا. ولهذا قال: وما هم بمؤمنين. بمؤمنين في إيش؟ ما سمع إلى الآن. طيب، وما هم بمؤمنين في قلوبهم، لكن بلسانهم يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر. بل قد قال الله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، بعده: وإن يقولوا تسمع لقولهم. فهم يبتلون الناس برؤيتهم وبسماع أقوالهم، لكن لا خير فيه. ومن أراد أن يعرف صفات المنافقين فعليه بكتاب مدارج السالكين، ذكر ابن القيم رحمه الله جمع صفاتهم في مقال واحد، فمن أراد أن يراجعه فليراجعه. يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. ذكر الإيمان بالله لأنه هو المبتدأ سبحانه وتعالى، يعني الذي ابتدأت منه أمور، واليوم الآخر لأنه هو المنتهى. والإنسان إذا آمن بالله وباليوم الآخر استقام، ولهذا يقرن الله تعالى دائما بين الإيمان به واليوم الآخر دون الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، لأن حقيقة الأمر أن من لم يؤمن باليوم الآخر فإنه لن يؤمن بالله، لأنه ماذا ماذا ماذا يحصل، ماذا ينتظر إذا كان لا يؤمن باليوم الآخر؟ فلن يؤمن بالله. قال وما هم بمؤمنين، هذا تكذيب لهم في قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر. في قول الله تعالى مكذبا لهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ثم قال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وفي قراءة وما يخادعون إلا أنفسهم. يخادعون، المخادعة مفاعلة من الخداع، والخداع والمكر والكيد كلها معاني متقاربة، ويشملها هذا التعريف: التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، هذا الخداع وهذا المكر، يتوصل إلى إيش؟ الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، هذا هو الخداع. هؤلاء إذا قالوا إنهم مؤمنون قالوا غنمنا، لا يقولون غنمنا لأننا خدعنا محمداً وأصحابه، ولكنه في الحقيقة هل خدعوا الرسول وأصحابه؟ ما خدعوا الله، ولهذا قال يخادعون الله والذين آمنوا، وعلى رأس الذين آمنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم، يخدعون أنفسهم في الواقع لأنهم غروها حيث أظهروا خلاف ما يبتنون، وهم يعلمون أن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حق لكنهم لم يؤمنوا به بل أنكروه فخدعوا أنفسهم بذلك. فإن قال قائل ما وجه خداعهم لله والذين آمنوا، قلنا وجه خداعهم أنهم إذا أظهروا الإيمان سلمت أموالهم، هذا الخداع وهذا المكر، يتوصل إلى إيش؟ الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، هذا هو الخداع. هؤلاء إذا قالوا إنهم مؤمنون قالوا غنمنا، لا يقولون غنمنا لأننا خدعنا محمدا وأصحابه، ولكنه في الحقيقة هل خدعوا الرسول وأصحابه؟ ما خدعوا الله، ولهذا قال يخادعون الله والذين آمنوا، وعلى رأس الذين آمنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم، يخدعون أنفسهم في الواقع لأنهم غروها حيث أظهروا خلاف ما يبتنون، وهم يعلمون أن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حق لكنهم لم يؤمنوا به بل أنكروه فخدعوا أنفسهم بذلك. فإن قال قائل ما وجه خداعهم لله والذين آمنوا، قلنا وجه خداعهم أنهم إذا أظهروا الإيمان سلمت أموالهم ورقابهم من القتل وصار لهم حرمة، فيقول خدعنا محمدا وأصحابه حيث قالوا إنهم مؤمنون وليسوا بمؤمنين، لكنهم بقولهم هذا نجوا من المعاملة كما يعامل الكفار. قال تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي أنهم لا شعور لهم يتبين به أنهم خادعون لأنفسهم لأن على أبصارهم قشاوة، وقلوبهم مختوم عليها، وكذلك السمع.
2: أحيانا يعلق الفلاح والإيمان والتدبر على القلب في القرآن، وأحيانا نظر ذلك بالعقل، ما العلاقة؟
1: مثل
2: ما يتذكر إلا أولو الألباب،
1: أي العقول. نعم، لكن المراد بالعقول هنا العقول الرشد، لا عقول إدراك.
2: والقلب
1: والقلب هو محل العقل، ولهذا قال تعالى فلم يسلوا فاض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. نعم.
2: كان النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين.
1: نعم.
2: حتى لا يتحدث الناس أن محمد نقتل أصحابه.
1: نعم.
2: فالناس في هذا الطرفان وصف.
1: نعم.
2: تابعة الناس، فبعض الناس تابع الناس في كل شيء يراقبهم، وبعضهم يقول أنا ما علي في الناس ما دمت يعني أسير يعني في الدرب الصحيح. ما هو الضابط من مراقبة الناس؟
1: الضابط أن الإنسان مؤتمن على دينه، ولا يحل الإنسان أن يراقب أحدا في دينه أبدا، اللهم إلا إذا كان هناك شبهة قوية وأراد أن يتأكد، وإلا فلا يجوز، لأن الأصل أن المسلم محترم، محترم في عرضه، محترم في ماله، محترم في نفسه.
2: لا، بعض الناس الشيخ إذا قلت له لا تفعل هكذا لأن الناس يعني يظنون بك كذا وكذا، يقول أنا ما عليك الناس،
1: خلي الناس يقولون اللي يقولون. يعني هو قصده يأمر المعروف أنها منكر؟
2: لا، أي شيء حتى في المعاملات العادية.
1: إيه. لا ما ينبغي. الذي ينبغي أن الإنسان يكون مبتعدا عن هذا الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ايش
3: الا يؤيد قول من قال العلماء لا تقبل من تكرر قلته لقوله
1: اول مره؟ نعم، اي مخالف، لكن احيانا يمن الله على من يشاء من عباده فتكرر الرده، ويمن الله عليه بالايمان الصادق. ونحن نقول الذي تتكرر ردته لا بد ان يحتاط الانسان له، ليس بمجرد أن يقول إنه آمن وأنه تاب يرفع عنه القتل، فلننظر. نعم. على إيش؟ وش وجهه؟ ها؟ كيف؟ الزكاة.
3: نعم. يؤمنون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة.
1: نعم. ما هو؟ أقول ليس واضح. كان في أدلة غير هذا. نعم. لا، إذا قلنا المعنى معنى بشر فيما يسوء جرت اللغة العربية أن المقصود أن المقصود بذلك التهكم بهم، فالرسول لو بشرهم بهذا ليس بشرهم بما يسوءهم بل متهكما بهم.
2: والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر استفهام في القرآن على سبيل التهكم بالكفار.
1: إيه. نعم. مقتضى اللغة العربية أن يقال هذا نسبة من التهكم، فالله يتهكم به. نعم. سلف علي.
2: أبو الحسن كان أشعريا أم معتزليا؟
1: كان معتزليا، ثم بعد 40 سنة من الاعتزال اتصل بعبد الله بن سعيد بن كلاب مؤسس مذهب الكلابية وأخذ منه بعض الشيء، وبقي على ذلك مدة ليس طويلة، ثم وفقه الله عز وجل إلى أن أخذ بقول الإمام أحمد رحمه الله. لا لا، أنت درس. يلا عبد الله.
0: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أي نعم. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها النص على هذا الصنف من الناس وهم المنافقون، من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن فوائدها نفي الوصف على من لم يتحقق فيه من جانب، لأنهم يقولون أنهم مؤمنون ولكن مؤمنون بالظاهر وليسوا مؤمنين بالباطن، ولهذا قال وما هم بمؤمنين أي باطنا. ومن فوائدها أن الاستسلام الظاهر إذا لم يكن مبنيا على عقيدة فإنه لغو لا فائدة منه، لقوله وما هم بمؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة أن من قلب الحقائق وادعى ما لم يكن عليه من الأوصاف ففيه شبه بمن؟ بالمنافقين. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثا، منها إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. نعم. ومن فوائد هذه الآية وما بعدها أن المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا، فيستفاد من ذلك أن المخادعة من صفات المنافقين. فإن قال قائل التورية فيها نوع مخادعة، فهل يكون الموري متصفا بصفات المنافقين لأنه أظهر خلاف ما يريد؟ فالجواب أن يقال التورية إذا كان لها مقصود صحيح خرجت عن مشابهة المنافقين، وإذا لم يكن لها مقصود صحيح فإنه يخشى أن يكون الإنسان مشابها للمنافقين. ولهذا حرم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التورية إلا لحاجة أو ضرورة، ولكن أكثر العلماء يقولون إن التورية من غير ظالم لا بأس بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وخادعون الله الذين آمنوا جواز عطف غير الله على الله في بحرف يقتضي المشاركة، يقول يخادعون الله والذين آمنوا ولم يقل ثم الذين آمنوا. ووجه ذلك أن العلة واحدة، فمخادعتهم لله مخادعة للمؤمنين، مخادعتهم للمؤمنين مخادعة لله عز وجل، بخلاف الأمور الكونية فيجب أن تذكر ما سوى الله معطوفا بثم، لأن الأمور الكونية تتعلق بالربوبية، وما يتعلق بالربوبية فإن فعلنا فيه تابع لفعل الله عز وجل بخلاف الأمور الشرعية. ولهذا يقال وقال ولهذا قال الله تعالى في آيات كثيرة أو نسب الشيء إليه وإلى رسوله بالواو في آيات كثيرة، لكنها في أمور شرعية. ومن فوائد هذه الآية أن من خادع الله والمؤمنين فإنما يخادع نفسه، لأنهم سوف يعاملونه بالظاهر ويستمر على هذا الباطل، وهذه لا شك أنه خداع للنفس، حيث يظن أنه على صواب فيستمر في عمله فيخدع نفسه بذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا وهم في الحقيقة يخدعون أنفسهم، لكن ليس عندهم شعور في أنفسهم، ولذلك استمروا على هذا. ولو شعروا أنهم يخدعون أنفسهم ما استمروا على ذلك. ثم قال عز وجل في قلوبهم مرض، هذا مبتدا الدرس اليوم. في هذه الآية الكريمة فوائد: أولا أن المنافقين مرض القلوب لقولهم في قلوبهم مرض، وجعل المرض محفوفا بظرفية القلب كأنه متمكن من القلب والعياذ بالله، في قلوبهم مرض. فما هو مرض هؤلاء؟ مرض هؤلاء الشك أو الكفر والجحود والمخادعة والمكر وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من علم الله فيه شرا وسوءا زاده من سوءه وشره، ولهذا قال فزادهم الله مرضا، وهذا أشد من قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لأن هذا صريح في أن الله تعالى زادهم مرضا. وإذا زاد المرض فالمآل الهلاك. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء لهم وعيد هؤلاء المنافقين بالعذاب الأليم المؤلم، لقوله تعالى ولهم عذاب أليم. ومن فوائدها إثبات السببية لقوله بما كانوا يكذبون، وفي قراءة يكذبون كما مر، فهم كاذبون مكذبون. وهذا من فوائد القراءتين، أن الأولى تدل على أنهم هم بأنفسهم يكذبون، والثانية أنهم يكذبون الحق والصدق. وإثبات الأسباب هو ما دل عليه الشرع والعقل والواقع، وانتفاؤها نقص في الشرع في العقل ونقص في الدين، يعني نفيها. لأن كل أحد يعلم أن كل شيء له سبب، لكن منهما أسبابه معلومة ومنهما أسبابه مجهولة لنا. وقد اختلف علماء الملة في الأسباب، فمنهم من غالى فيها ومنهم من فرق ومنهم من توسط. فأما المغالون فيها فقالوا إن الأسباب مؤثرة بنفسها لا بمحل قابل ولا بسبب فاعل، هي مؤثرة بنفسها وليس لله فيها أي تعلق. وهؤلاء هم الطبائعيون والفلاسفة الذين يجعلون الأشياء تتفاعل بنفسها وليس ولا علاقة لله تعالى بها، وهذا لا شك أنه شرك وجحود للخالق. والقسم الثالث فرطوا في الأسباب، القسم الثاني فرطوا في الأسباب وقالوا الأسباب ما لها تأثير أبدا، ولو جعلنا لها تأثيرا لأثبتنا لله شريكا. وأن احتراق ما يقبل الاحتراق بالنار ليس بالنار، لكنه احترق عند ما جعل فيها لا بها. وكذلك يقولون في الكسر، إذا انكسر شيء انكسر الزجاج بالحجر يقول الحجر ما كسر الزجاج، إنما انكسر عند الصدمة لا بالصدمة. ولا شك أن هذا سفه في العقل وضلال في الدين. أما السفه في العقل فواضح، لو تأتي أي صبي من الصبيان وترمي بالحجر على الزجاج وتنكسر تسأل وش اللي كسره؟ وش يقول؟ الحجر بفطرته وطبيعته. وأما كونه ضلالا في الدين فلأن القرآن والسنة مملوءان بذكر الأسباب وتأثير الأسباب، لكن تأثيرها بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى حكم عدل، لا يعذب إلا من يستحق، لأنه قال لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ومن فوائد الآية أن اختلاف القراءات يكون فيه زيادة معنى، فإن قوله يكذبون هذه قراءة، يكذبون قراءة أخرى. لو كانت الآية ليس فيها إلا يكذبون صار الوعيد على كذبهم هم بأنفسهم، يقولون آمنا وهم غير مؤمنين. ولو كانت يكذبون لكان الوعيد أيضا على تكذيبهم، على تكذيبهم لا على كذبهم. فإذا اقترنت الآيتان حصل بذلك معنى زائد ولها نظائر، منها مالك يوم الدين ومالك يوم الدين بالألف وبدونها، تزداد الفائدة باجتماع القراءتين بأن الله ملك إيش مالك، إذ يوجد من المخلوقين من هو ملك لكنه ليس بمالك، ويوجد من هو مالك ولكنه ليس بمالك. ولهذا أمثل مثل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. هذه جمعت بين معنيين، التبين أولا والتثبت ثانيا، يعني حتى تثبتوا حتى يبين لكم، التثبت أولا والبيان ثانيا، يعني عكس ما قلت، التثبت أولا ثم البيان ثم التبين ثانيا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، من القائل؟ القائل المؤمنون، لا تفسدوا في الأرض، وذلك بما بخداعهم وغشهم وكذبهم، قالوا إنما نحن مصلحون، يعني ما نحن إلا مصلحين. والحمد لله أنهم لم يقولوا إنما نحن المصلح، إنما نحن المصلحون، لو قالوا إنما نحن المصلحون لكان أكبر دعوة. إذا قالوا إنما نحن المصلحون يعني ولا مصلح غيرنا، أما إذا قالوا نحن مصلحون فلا يمنع أن يكون غيرهم مصلحا، ولكنهم حصروا صفاتهم بأنهم مصلحون، يعني ليس فينا شيء من الإفساد. ولكن الله رد عليهم بقوله ألا إنهم هم المفسدون، رد عليهم ردا قويا. بماذا كان قويا؟ أولا بأداة الاستفتاح ألا، لأنها تفيد التنبيه والتوكيد، وثانيا بإن الدالة على التوكيد، وثالثا بهم التي هي ضمير فصل تفيد الحصر والتوكيد. فقال الله عز وجل ألا إنهم هم وحدهم المفسدون، ولكن لا يشعرون بفسادهم لأنهم والعياذ بالله قد طبع على قلوبهم فلا شعور عندهم. ففي هذه الآية أولا نعم فيها هذه الآية من الفوائد أن هؤلاء المنافقين قد نصحوا ولكنهم أصروا على ما هم عليه ظنا منهم أنه إصلاح. ومن فوائد هذه الآية الحذر، أي حذر الإنسان من عمل قلب حيث يعمل العمل يظن أنه مصلح وهو مفسد، وهذا من أخسر الناس، بل هو أخسر الناس عملا. قال الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهؤلاء الذين المنافقون يقولون إنما نحن مصلحون، فهل هذه دعوة أو هذا ظن منهم أنهم مصلحون؟ الظاهر الثاني أنهم ظنوا أنهم على إصلاح، جمعوا بين إرضاء المؤمنين وإرضاء الكافرين فظنوا أنهم مصلحون، ولهذا قال ولكن لا يشعرون أنهم مفسدون لأنهم قد عميت بصائرهم والعياذ بالله. ففيه الحذر من أن يرى الإنسان الحق الباطل حقا والحق باطلا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة والتي بعدها أن الإنسان قد يعمى قلبه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فيرى الباطل حقا والحق باطلا لقولهم إنما نحن مصلحون. فإن هذه الجملة لا شك أنها تفيد الحصر والتوكيد، لكن مع هذا لا ليس عندهم صلاح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الرد على أهل الباطل وبيان أنهم على ضلال، لأن الله لم يسكت عن هؤلاء بل رد عليهم وأبطل ما هم عليه من المنهج الفاسد. ألا إنهم هم المفسدون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يكون من المفسدين في الأرض ولكنه لا يشعر بذلك لما ران على قلبه من ظلمات المعاصي حتى لا يشعر بأن الباطل الذي هو عليه باطل. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إذا قيل لهم من قال؟ المؤمنون. يقول آمنوا كما آمن الناس كما آمن فلان وآمن فلان. يقولون أنؤمن كما آمن السفهاء يعني لن نؤمن. فالاستفهام هنا للنفي. ثم إنهم ليتهم اقتصروا على نفي الإيمان بل وصفوا المؤمنين بأنهم سفهاء. وهذا كما حكى الله عن المسلمين أنهم إذا رأوا المؤمنين قالوا أن هؤلاء نضالون. فهم هنا يقولون أنؤمن كما آمن السفهاء. والسفهاء جمع سفيه. والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف. هذا الضابط العام للسفيه هو الذي لا يحسن التصرف. إن كان في المال ففي المال، إن كان في الولاية ففي الولاية، إن كان في عمل الخاص ففي عمل الخاص. المهم أن نقول السفيه من لا يحسن التصرف. قال الله تعالى ألا إنهم هم السفهاء، وهذا دفاع عن المؤمنين. ألا إنهم هم السفهاء نقول فيها بالنسبة للتوكيد كما قلنا في الآية التي قبلها ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون. وهنا قال لا يعلمون وهنا قال لا يشعرون، وذلك لأن هذا الشيء أمره ظاهر. إيمان المؤمنين ظاهر وكفر المنافقين ظاهر أيضا، لكن هؤلاء فقدوا العلم فلم يكن عندهم علم بل كانوا جهالا بالواقع. ففي هذه الآية من الفوائد أن هؤلاء قد أمروا بالمعروف، وفي التي قبلها نهوا عن المنكر. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض هذا نهي عن المنكر. آمنوا كما آمن الناس هذا أمر بالمعروف، ولكنهم أبوا والعياذ بالله فلم ينتهوا عن منكر ولم يأتمروا بمعروف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان عرض من استجاب للحق، أو بيان ذكر من استجاب للحق ليكون مشجعا على قبوله، حيث قال كما آمن الناس. وهذا أمر معلوم لأن الإنسان لا شك أنه يتأسى بالغير. فإذا أردنا أن ندعو شخصا له رتبته الكبيرة نقول آمن كما آمن فلان، قم بهذا الأمر كما قام به فلان، ليكون ذلك تنشيطا له وتشجيعا له. ومن فوائد هذه الآية بيان حقد المنافقين على المؤمنين لإنكارهم الإيمان الذي هو من ديدن من السفهاء، حيث يقول أنؤمن كما آمن السفهاء. ولا شك أن أعظم الناس حقدا على الإسلام والمسلمين هم المنافقون كما قال تعالى هم العدو. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن وصف المؤمنين أو تلقيب المؤمنين بألقاب السوء أمر كان عليه الناس من قبل، كان عليه الناس من قبل وإلى يومنا هذا. من وصف المؤمنين بأنهم رجعيون مثلا وقال هؤلاء رجعيون ليس عندهم شيء من التقدم، هذا الوصف ينطبق على من؟ على الذين وصفوهم بالرجعية أو على المؤمنين؟ على الذين وصفوهم بالرجعية، لأن الرجعية في الحقيقة هو من لم يسبق إلى الخير، وأما من سبق إلى الخير والإيمان والعمل الصالح فهو المتقدم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة دفاع الله تعالى عن المؤمنين بقوله ألا إنهم هم السفهاء، وهذا دفاع يتضمن شيئين، أو يتضمن رفع السفه عن المؤمنين، لأنه حصر السفاهة بمن؟ بالمنافقين، والثاني وصف هؤلاء المنافقين بالسفاهة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الماكر المخادر سواء في الدين أو في غير الدين يعتبر سفيها، لأنه لا بد أن يظهر الله أمره ويفضحه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من الناس من يكون على سفه وضلال ولكن يحجب عنه العلم فيبقى ظانا أنه على حق. نسأل الله لنا ولكم السلامة. نعم نعم. يعني هذا التقسيم حتى الآن الناس الآن بين مؤمن صريحا وكافر صريحا ومنافق.
4: إذا قال المنافق أنه كما آمن فهو من
1: الكفار، نعم، لكن يخفيه،
4: يعني ما يغفر بهذا،
1: ما يصلح به،
4: يعني يقول في قلبه،
1: يقول في قلبه أو يقول لمن قال له خاص.
4: شيخ
1: نعم نعم.
4: كما آمن السفهاء هذا ما يرضى، يعني لما يرضى هؤلاء الناس يوم القيامة يأتي الرب عز وجل ويقول يا رب ظهر لنا أن قيل أن هؤلاء سفهاء لا تسمعوا الكلام. يأتي الواحد يمشي دعاء مع بعض الناس تقول يا أخواننا أشركم، هذا طريق خير وهذا هو صلاح وهذا هو كذا وكذا، ثم يقول هذا ما تسمع، يأتي آخرون ويلبسون عليه، فما حجة هؤلاء؟
1: ما هم حجة ما دام بلغهم الحق.
4: بلغهم الحق، هناك أعلى وأدنى.
1: نعم.
4: الأعلى وصل لهم الباطل، والأدنى لما يملك شيء.
1: الواجب عليهم أنه لما قال لهم الأدنى أن هذا غلط وهذا كفر هذا الشرك، الواجب عنه أن يتوقف ويبحث. أما أن يقول ربنا إن طعنا سادتنا وكبرانا فأضلنا السبيل، ما فليس بحجة. نعم.
2: شيخ بارك الله فيكم، في مر علينا من صفات الكفار والمنافقين، ومن أصول أهل السنة والجماعة إقامة الحجة على المعين ليثبت كفره أو النفاق الأكبر فيه.
1: نعم.
2: فهل يصح إطلاق الكفر والنفاق بغلبة الظن أم لابد من التيقن بإقامة الحجة؟
1: لا، لا بد من التيقن، لا بد من التيقن، لأن غلبة الظن ما يكفي، وهذا حكم، ستقول هذا كافر هذا منافق، فلا بد من العلم. نعم.
2: حب انتصار الكفار
1: إيش؟
2: قلنا قلت بارك الله فيك أن حب انتصار الكفار على المؤمنين هذا من النفاق.
1: نعم.
2: طيب الآن هذا شاب يعني يشجع مثلا منتخبه وفريقه،
1: إيش؟
2: يشجع فريقه أو منتخبه، فقدر الله أنه يكون منتخب كافر يقابل منتخب مسلم.
1: نعم.
2: فحب أن ينتصر المنتخب الكافر، إلا أن هذا يحدث لكي يقابل الله.
1: يعني تسك الكورة هم الكورة هذه.
2: هل هل هذا يكون نفاق أكبر أم أصغر؟ علما بأنه الآن حب نفاق انتصار الكفار.
1: أنا لا أعتبر هذه الألعاب شيئا أصلا، وأحذر من المشاركة فيها، وأحذر من مشاهدتها، بينما بعض الناس لا يشبع من مشاهدته، يبقى الليلة كله، وربما تقام صلاة الجماعة وهو لا يشاهد. لا. على كل حال، كل إنسان يحب أن ينتصر الكفار على المنافقين، فإن فيه شيء من على الكافرين، فإن أن ينتصر الكفار على المؤمنين فإن فيه شيء من النفاق.
2: هذا كافر؟
1: عام. والله أخشى، أخشى معد هذا من الكفر الأكبر، لأن مسألة سياسية، وش معنى سياسية؟ سياسي أن الكافر ينتصر على المؤمن،
2: يودونهم بالأموال
1: والأطعمة. اللهم إلا أن يكون المؤمن منافق، منافق يعني يتظاهر بالإيمان وهو مبتدع بدعة مكفرة، فنك
2: شيخ المؤمن يعني يظهر
1: الإيمان. على كل حال نحن نعام الناس بالظاهر. نعم يا عبد الله،
2: ما يكفر بفعله هذا
1: والله، ما أتوقف فيه.
5: الوقت.
1: يا عبد الله.
6: يعني سمع عن بعض من ينتسبون إلى العلم وهم الآن يعني يقودون بعض الناس فينكرون مثلا حد الردة ويقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن حد المرتدين وأن الله سبحانه وتعالى يقول إلا الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم يقول قائلهم هكذا هيك هذا الناس يكفروا عدة مرات ليش الرسول ما أقام عليهم الحد ما أقام عليهم الحد ولم يقتلهم وتوصل بذلك إلى إنكار حد الردة وقال ما يمكن الأحاديث تنسخ الآيات فما حكم هذا يعني
1: حكم هذا أن يقال من يطيع الرسول فقد أطاع الله وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه يكون هذا كقول الله وأما هؤلاء اللي آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا فهذا حكاية حال وهل الرسول علم بهم واطلع عليهم ما في دليل عنه واطلع عليهم
6: لكن الشخص هذا الذي يتزعم القول هذا
1: عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يراجع نفسه وألا يكون ممن يتبعون المتشابه
3: الوقت الشيخ
1: انتهى الوقت
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا الفاعل في لقوا يعود على المنافقين والذين آمنوا يعني المؤمنين الخلص كالصحابة رضي الله عنهم قالوا آمنا بألسنتهم فقط

يشهدوا أنهم كاذبون كما قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام إنك لرسول نشهد إنك لرسول الله فقال الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. خلوا إلى شياطينهم قد يتبادر إلى الذهن أن يكون السياق وإذا خلوا مع شياطين أو خلوا بشياطين، لكن الآية جت وإذا خلوا إلى شياطينهم، فقيل إن معنى الآية وإذا خلوا أي انفردوا عن المؤمنين راجعين إلى شياطينهم، وقيل إن خلوا ضمنت معنى الرجوع وهذا أصح. وبناء على هذا القول الأخير لا تحتاج الآية إلى تقدير فيكون خلا مضمن معنى الرجوع، وهذا من بلاغة القرآن واختصار الكلمات أن يضمن الفعل معنى فعل آخر يدل عليه متعلق أو متعلق هذا الفعل. وله أمثلة منها قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. العين ليس يشرب بها، إنما يشرب بالإناء. فلماذا قال يشرب بها؟ قال العلماء إن الباب أن يشرب منها، وهذا قول الكوفيين. وقال أهل البصرة بل إن يشرب ضمنت معنى يروى، فهم يشربون ريا، وحينئذ يصح أن تتعدى بإيش؟ بالباء. إذن إذا خلوا إلى شياطينهم أي رجعوا إلى شياطينهم فضمن ذلك معنى الرجوع. والشياطين جمع شيطان، والمراد بهم أسيادهم الذين ينتمون إليهم، لأن المنافقين لهم أسياد. فمثلا عبد الله بن أبي سيد في قومه، يذهب قومه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة ويقولون نحن معكم، فإذا رجعوا إليه وأمثاله قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إنا معكم هذا إثبات لولايتهم لهم، لكن يحتاج مع الإثبات لولاية البراءة من المؤمنين. عبروا عن البراءة من المؤمنين بقولهم إنما نحن مستهزئون. إنما نحن مستهزئون بمن؟ بالمؤمنين. وتأمل قوله إنا معكم تجدها جملة مؤكدة بإن، وتأمل قوله إنما نحن مستهزئون تجدها جملة فيها الحصر، يعني ما نحن إلا مستهزئين إلا مستهزئون، أي ما حالنا مع الذين آمنوا إلا الاستهزاء فقط، وليس لنا نية أن نؤمن. في هذه الآية الكريمة بيان خداع المؤمنين بيان خداع المؤمنين من المنافقين، يعني أن المنافقين يخادعون المؤمنين، وهذه طبيعتهم أنهم يخادعون الله والذين آمنوا لقولهم إنا معكم، ثم إذا ذهبوا لشياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ليس لنا نحن إلا الظاهر، ليس لنا إلا الظاهر، فنعامل الناس بظاهرهم، حتى أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال أيها الناس إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من أخيه شيئا أو من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار أو قال جمرة من النار فليستقل أو ليستكثر. فنحن في الدنيا ليس لنا إلا الظاهر، لكن الحساب في الآخرة على الباطن. وجه ذلك أن المؤمنين يعاملون هؤلاء المنافقين على أنهم إيش؟ مؤمنون لقولهم قالوا آمنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة

0: أن دين المنافقين دين اختفاء واستسرار، لا يعلنون به لأنهم يخافون من القتل، بدليل إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة صحة إطلاق الشيطان على دعاة الكفر لقوله إلى شياطينهم. ومن فوائدها أيضا أن الشيء إذا كان محصورا فإنه يذكر بصيغة تدل على الحصر، حيث قال شياطينهم ولم يقل إلى الشياطين، وهناك فرق بين شياطينهم وبين الشياطين. كما نقول مثلا إذا خاطبنا رئيسا للكفر لا نقول الرئيس فلان، وإنما نقول رئيس قومه. ولهذا كتب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هرقل فقال هرقل عظيم الروم، ولم يقل العظيم بل قال عظيم الروم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال بل فعله كبيرهم، ولم يقل الكبير قال كبيرهم. فمثل هذا يجب التنبه له، يعني لا نعطي الأشياء المطلق مع أنه مخصوص. ومن فوائد هذه الآية الكريمة قوة موالاة المنافقين للكفار لقولهم إنا معكم، يعني على الزين والشين كما يقول العوام، على الشدة والرخاء. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا تأكيد هؤلاء المنافقين لشياطينهم بأنهم إنما يعاملون المؤمنين معاملة استهزاء لا حقيقة، إنما نحن مستهزئون. قال الله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، هذا جزاء من جنس العمل، هم يستهزئون بالمؤمنين والله تعالى يستهزئ بهم بهؤلاء المنافقين، وذلك بما أعطى المسلمين من الأحكام التي تبنى على الظاهر، فإن هذا استهزاء بهم لأنهم يعاملون في الظاهر معاملة من؟ المؤمنين، وهذا استهزاء أن نجعل الكافر معاملته كمعاملة المسلم. وقول يمدهم في طغيانهم، هل في طغيانهم متعلق بيمدهم أو بيعمهون؟ الظاهر الثاني أنها قدمت على يعمهون لإفادة الحص ولتناسب رؤوس الآيات. يمدهم، قال العلماء يمد في الشر ونمد في الخير، يعني أمد الرباعية في الخير. قال تعالى وأمدناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. وأما مد فهي في الشر، قال الله تعالى ونمد له من العذاب مدا، وهنا قال يمدهم في طغيانهم يعمهون لأن هذا شر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الطغاة في الغالب يعمون عن الحق والعياذ بالله لما في نفوسهم من الاستكبار والعلو، فهم يعمهون في الطغيان ولا يتصورون أنه طغيان فيتمادون في هذا الطغيان. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الاستهزاء لله، أي أن الله يوصف بالاستهزاء، ولكن هل يوصف به على الإطلاق؟ لا يوصف به على الإطلاق، إنما يوصف به في مقابلة من يستهزئ به ورسله وعباده الصالحين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن الله تعالى قد يمني للإنسان في الطغيان فيستمر عليه حتى يزداد إثما، ولهذا من علامة حب الله للإنسان أن يعجل له العقوبة في الدنيا حتى تكون العقوبة مكفرة لسيئاته ومنبهة له. لأن كل إنسان عاقل مؤمن إذا أصيب بالمصيبة وعلم أنه هو السبب سوف يرتدع عن فساده ومعصيته. فإذا أراد الله تعالى تنبيه المؤمن عجل له العقوبة وصار يمشي على الأرض وليس عليه من ذنب بسبب تكفير السيئات بهذه البلايا. ثم قال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذه الآية يكيف عليها أهل البلاغة لأنهم يجعلونها استعارة تصريحية تبعية أو استعارة مكنية ثم يقولون فيها ترشيح أي تقوية، وهو قول فما ربحت تجارتهم، وهذه واحدة للتصريحية، وما كانوا مهتدين للمكنية. وبناء على أننا لم ندرس البلاغة لأكثر الحاضرين منكم نعرض عن التفصيل في ذلك ونذكر المعنى. أولئك الذين اشتروا الضلالة أي اختاروها على إيش؟ على الهدى، لكن سمى اختيارهم إياها اشتراء لأن المشتري يشتري السلعة على أنه راغب فيها، فهم رغبوا الضلالة فاشتروها، وزهدوا في الهدى فباعوه. والباء في قوله بالهدى الباء للبدل والعوض، يعني أخذوا الضلالة والعياذ بالله وبدلوا الهدى، اشتروا الضلالة بالهدى. فما ربحت تجارتهم، ما نافية، يعني هذه التجارة التي ظنوها ربحا هي خاسرة. المنافقون الآن يرون أنهم رابحون. المنافقون في معاملتهم للمؤمنين ولشياطينهم يرون أنهم رابحون وأنهم لعبوا بعقول هؤلاء وهؤلاء، لكنهم حقيقة مع الكفار، فظنوا أنهم ربحوا. لكن هل هذا ربح؟ يقول الله عز وجل فما ربحت تجارتهم، بل هي خاسرة. وما كانوا مهتدين، لأنهم بقوا على هذا العمل وأملي لهم به فظنوا أنهم على صواب. والإنسان إذا فعل المنكر وظن أنه على صواب فإنه لا يكاد يفلت عنه، لا في العقائد ولا في الأقوال ولا في الأفعال. نعم. في الآية الكريمة هذه فوائد، منها بيان سفه هؤلاء المنافقين حيث اشتروا الضلالة بالهدى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أنه يجوز أن نعبر بالعبارة الدالة على المعنى ولو لم تكن موضوعة له في الأصل، لأن الله عبر باختيارهم الضلالة على الهدى، عبر عنه أو بأنهم اشتروا، فإذا ظهر المعنى فلا بأس أن تعبر بما يدل عليه، بل إن هذا يكسب المعنى جمالا ورونقا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يظن أنه أحسن عملا وهو قد أساء، لأن هؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى ظنا منهم أنهم على صواب وأنهم رابحون، فقال الله تعالى فما ربحت تجارتهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن المدار في الربح والخسران على اتباع الهدى، لأن الله نفى ربح تجارتهم لأنهم اختاروا الضلالة على الهدى، فالمدار في الربح والخسران على الهدى. ويؤيد هذا قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. أكمل الآية. أحسنت، ذلكم خير لكم. قف، لأن إن كنتم تعلمون لو وصلناها بما قبلها صار الخير معلقا بكوننا نعلم، وهو خير علمنا أم لم نعلم. طيب، المهم على كل حال أن التجارة الرابحة هي هذه التجارة: الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء لن يهتدوا، وما كانوا مهتدين، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فلذلك لا يرجعون. وهكذا كل فاسق أو مبتدع يظن أنه على حق فإنه لن يرجع. فالجاهل البسيط خير من هذا، لأن هذا جاهل مركب يظن أنه على صواب وليس على صواب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم.
1: الأحيان شيخ قبل
0: الانتهاء
1: بالتفسير، هل هو لبن؟ إيه؟ في درس
0: الماضي
1: في قلوبهم مرض. نعم. ما قصرنا وكان بدأت بالقوانين.
0: صحيح؟
1: إيه. واليوم كذلك الله يستعجوا بهم ويمدهم في طغيان يعمهون.
0: لا لا فسرناه، لا فسرناه، ما فسرنا للاستهزاء. صحيح ما فسرنا للاستهزاء، لكن الاستهزاء معلوم. ايش؟ لا يعني احنا قلنا معنى يهمون يعني يتيهون في الطغيان فلا يهتدون.
2: صحيح يا شيخ، بس انتم يعني ذكرتم الفوائد راسا بدون فصل.
0: اي
2: لكن طيب، لو انكم حررتم المساله البلاغيه، لان الان الغرض من اعاده الشرح هو تقليل المسافه من الشرح الاول. يعني
0: كيف
2: اعاده الشرح الاول البقره
0: يعني الان؟ اي نعم،
2: لو حررتم المساله البلاغيه في الايه يكون افضل عشان يكتب. يعني
0: لا ابدا، لا لو نجيب الاستعاره المكنيه والتصحيحيه والتبعيه والترشيح والتجريد والاطلاق نحتاج الى 5 دروس. نعم، هي تحتاج الى دروس. هذا صحيح، هذا يحتاج الى شرح، ويحتاج الى تقسيم المرض، مرض القلوب. يعني قد يكون مرض النفاق، قد يكون مرض الشهوه، قد يكون مرض حب الدنيا. اي نعم، ذكرونا ان شاء الله. ها حجاج يقول ان عندك شيء.
3: نعم يا شيخ، بارك الله فيك.
0: لكن ترى قلت انه مهم.
3: اي نعم، في مساله تقييد نوح وعيسى.
0: ايش
3: شيخ؟ في الشيخ بارك الله في ظاهر الايتين التي ذكر فيها قول العزم.
0: نعم،
3: ان نوح افضل يقول عيسى عليه
0: الصلاه والسلام. عاد يحتمل هذا، لان شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. نعم. والذي اوحينا اليك وما وصانا به ابراهيم، ذكر ابراهيم بعد نوح، يمكن هذا ترتيب زمن. على كل حال احنا متدبرين الموضوع، تأملينه من زمان.
3: قلنا له زمان كان قدم محمد عليه
0: الصلاه والسلام. لا لا، لانه شرع ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك، لان جمع بين اول الرسل واخر الرسل ثم ذكر من بينهم. ما يظهر، ما يظهر، انا يعني تأملتها كثيرا ما ظهر لي. ظهر اما ان نقول هما في منزله واحده وفضلهما الذي عند الله عند الله، ما انا ما نتكلم فيه، لكن فيما يظهر لنا، وإما أن نقول نسكت. نعم، انت نبدأ. يلا يا عبد الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
1: نعم بسم الله.
2: الشيخ
1: الآية
2: التي قبلها.
1: نعم.
2: أولئك الذين اشتروا.
1: نعم. الفوائد منين؟
2: الله يستهزئ.
1: نعم. أخذتها؟
2: نعم. ومن فوائدها أن الله يوصف بالاستهزاء في مقابلة من يستهزئ برسله وعباده الصالحين.
1: نعم تباقي شوي. هي من فوائد الآية الكريمة الله يستهزئ بهم. بقي علينا تنبيه لطيف وهو قوله تعالى إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا إنما آمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. اي نعم نعم اجل نبدا منها. قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. المرض قسمان، مرض شبهه ومرض شهوه. المرض مرض شبهه ومرض شهوه. اما مرض الشبهه فهو الجهل، فان الجهل عمى وهو مرض، والجاهل يرتكب الخطأ من حيث لا يشعر. وأما مرض الشهوة فهو مرض استكبار في الغالب. ومرض المنافقين إما مرض شبهة وإما مرض شهوة، فمن اشتبه عليه الأمر فمرضه مرض إيش؟ شبهة، ومن لم يشتبه عليه الأمر فمرضه مرض شهوة. ومن الأمراض ومن أمراض القلوب ما يحصل للإنسان من مرض شهوة النساء، وذلك كقوله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. أما الآيتان اللتان ذكرتهما فهما في الأول قال ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون، والثاني قال ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. فما وجه التفريق في الفاصلتين الأولى والثانية؟ وجه التفريق ظاهر لمن تأمله. الإفساد في الأرض يدرك بالحس ولا يدرك بالعقل؟ بالحس، ولهذا نفى فيه الشعور، والشعور يتعلق بالمحسوسات، ولهذا تقول ما شعرت بهذا الشيء أي ما أدركته بحسي. وأما السفة فإنه يدرك بالعلم والتأمل حتى ينظر هل هذا سفيه أو غير سفيه، فلهذا نفع عنهم العلم، لأن السفة من الأمور المعقولة لا من الأمور المحسوسة. وإنما نبهت على هذا لأنه يرد في القرآن الكريم آيات مثل هذه، بمعنى أن الله يخلف العبارة ويأتي بعبارتين يظن الظان أنهما واحد، ولكن عند التأمل يحصل الفرق الكبير. ويشبه ذلك أن يأتي الله عز وجل بما لا يتوقعه الإنسان، كقوله تعالى والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. وكان المتوقع أن يقال يقضون بالباطل ضد الحق، لكن ليبين عجز هؤلاء الذين يدعون من دونه وأنه ليس لهم قضاء إطلاقا، فلهذا قال والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، لا حق ولا باطل، لأنها أعجز من أن تقضي بشيء. والقرآن الكريم في الحقيقة إذا تأمله الإنسان يزداد سبحان الله بصيرة وعلما ونورا، لكن يحتاج إلى قيد أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله، فقال في العقيدة الواسطية وما أبركها من عقيدة، قال من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. فجعل شرطين التدبر وحسن القصد طالبا الهدى منه، يعني لا طالبا الغلبة أن يكون يغلب غيره مثلا، أو طالبا الهوى لعله يجد في القرآن ما يؤيد قوله، فهذا قد يحرم والعياذ بالله. لكن من تدبره طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق ووجد فيه من العلوم والمعارف وإصلاح القلوب ما لا يستطيع الإنسان أن يصفه. نسأل الله يجعلنا لكم من أهله. اللهم صل على محمد. نرجع الآن إلى ما وقفنا عليه. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. من فوائد هذه الآية الكريمة قلنا إثبات الاستهزاء إثبات صفة الاستهزاء من الله عز وجل، لكنها صفة مقيدة بمن يستهزئ، ليتبين بذلك أن الله فوق استهزاء هؤلاء. من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يمد في الطغيان ويمهل له فيزداد طغيانا حتى إذا أخذه الله لم يهلته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يهلته. ولهذا إذا رأيت نعم الله تطرى عليك فتوقف، انظر هل أنت قائم بطاعته فهي نعم، هل أنت لم تقم فهي نقم واستدراج. ومن فوائد الآية الكريمة أن الطاغي يكون في ضلال والعياذ بالله، ويحجب الوصول إلى الحق لقوله يعمهون، فإياك يا أخي أن تكون من هؤلاء الذين عندهم طغيان في حق الله وطغيان في حق عباد الله، فإنك سوف تزداد ضلالا. ثم قال تعالى أولئك الذين اشتروا الضلال فبالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أخذناها وفوائدها. نعم. من فوائدها أن الذين اشتروا الضلال بالهدى، يعني اختاروا الضلال على الهدى، ليس لهم ربح إطلاقا، حتى لو ربحوا في الدنيا فهو استدراج. والربح في الدنيا لا يعني الربح في الواقع، لأن مآل ربح الدنيا كالمال والبنين والترف والنعيم، وش مآله؟ الزوال. قال الله تعالى في قوم فرعون كم تركوا من جنات وعيون، نعم، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وورثناها قوما آخرين. نعيم الدنيا ليس بشيء لأنه زائد ذاهب، فلهذا قال ما ربحت تجارته، حتى لو أن الإنسان أملي له وزاد ربحا في طغيانه فإنه خاسر. ومن فوائد الآية الكريمة بلاغة القرآن الكريم، وذلك بتصوير المعقول تصوير المحسوس. وجهه اشتروا الضلال بالهدى، وهذا الشراء والبيع يكون بالمحسوسات، فما ربحت تجارتهم أيضا تجارة بالمحسوسات، وما كانوا مهتدين. ومن فوائد الآية الكريمة أن من سلك طريق الضلالة حجب عن طريق الهدى لقوله وما كانوا مهتدين، ولهذا شواهد. قال الله تبارك وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج مضطرب، في شك في غفلة. ثم قال تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ضرب الله لهؤلاء المنافقين مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا حسب أحوالهم. فقال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني كمثل رجل ليس معه نار ولكنه استوقد، أي طلب من غيره إيقاد ناره، لأن استفعل معناها الطلب، مثل استغفر أي طلب المغفرة، استنصر طلب النصر، وقد تأتي لغير ذلك، قد تأتي للمبالغة، السن قد تأتي للمبالغة مثل استكبر، ليس معنى طلب الكبر ولكن معناه ازداد في كبريائه. إذن استوقد عقيل تأتي لإيش؟ قصد استفعل، أنا ذكر استوقد، استفعل تأتي لإيش؟ للطلب، وقد تأتي للمبالغة. بارك الله. استوقد نارا أي طلب إيقاد نار، وهذا يدل على أنه كان في إيش؟ في ظلمة، لكن طلب إيقاد النار. أما هو في نفسه ما عنده نار ولا عنده ضياء، استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. أضاءت أي النار التي تستوقدها ما حوله، أي حول، أي حول المستوقد، ما هو حول النار. لو كان المراد حول النار لقال ما حولها، ولما قال ما حوله أي ما حول المستوقد لم تذهب بعيدا، أضاءت ما حوله. ذهب الله بنوره فبقي الحرارة والظلمة، لأن عادة النار إذا خمدت أن تكون حارة وظلمة دخان، راح الضياء بقيت الحرارة والظلمة، حرارة والظلمة. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ظلمات جمع، لا بد أن ندرك ما هذا الجمع. أولا ظلمة الليل، كيف ظلمة الليل؟ من أين ترين أن هذا في الليل؟ أضاءت ما حوله، في النهار ما تضيء النار ما حوله لأن نور الشمس يحجب كل نور. ظلمة ثانية أنه إذا أتى الضياء، إذا أتت الظلمة بعد الضياء صارت أشد. وجرب نفسك، أطفئ اللمبة وأنت فاتح العينين، وأنت فاتح العينين تجد الظلمة، وإذا بك بعد قليل ترى ما حولك. ولهذا أنصح كل من أراد أن يطفئ اللمبة أن يغمض عند إطفائها، لأنه إذا غمض حين إطفائها ثم فتح وإذا الأمر طبيعي، أليس كذلك يا رشاد؟ طيب لا أنا أريد إقرار، أنا أريد إقرار إقرارك طبيا. أي نعم،
3: لأنه في أثناء وجود الضوء تكون حدقة العين منقبضة.
1: أي نعم،
3: وعند الظلمة تكون مفتوحة.
1: نعم،
3: ففي يمر وقت حتى يحبس هذا.
1: أي نعم، الحمد لله هذا أدركناه بالتجربة وأخونا أدركه بالطب نظريا. على كل حال هذه إذا ذهب الضوء بسرعة صار ظلمة شديدة كذا. الظلمة الثالثة ظلمة الدخان، يعني عادة النار إذا طفئت بدون أن ينتهي الوقود فإنه يكون دخان، وهنا الوقود لم ينته لأنه قال استوقد فلما أضاءت، بمجرد الإضاءة ذهب الله بالنور، معناها أن الوقود لم ينتهي بعد، وحينئذ يكون الدخان. فصار الظلمات الآن ثلاثة، صارت ثلاثة. فلما أضاءت ما حولها ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات، النور مفرد بنورهم، الظلمات جمع، لأن النور واحد لا يتكرر أو لا يتضاعف، واحد سواء قوي أو ضعف. وتركهم في ظلمات لا يبصرون أي لا يرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أعوذ بالله. هذا عاد حالهم، يعني بعد أن ذكر المثل ذكر الحال، صم عن سماع الحق، بكم عن قول الحق، عمي عن رؤية الحق، فهم والعياذ بالله قد سدت عليهم الأبواب من كل جانب، لا يسمعون إلى الحق ولو سمعوا ما انتفعوا. والثاني بكم لا ينطقون به لأنهم ينطقون بالباطل، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، ولا ينطقون أبدا بالحق حتى لو نطقوا به فهو باللسان فقط. الثالث يا يعني طه، الثالث ما هو؟ لا لا لا أصبر. الرجل سارح إلى أين؟ ها؟ صداع؟ لا أراك الله بأسا. إذن نسأل الله لك الشفاء وأخوانه يؤمنون. طيب عمي يعني عن الحق لا يرونه، فهم لا يرجعون، أي فبناء على هذه الأوصاف الثلاثة لا يرجعون عما كانوا عليه. نعود إلى فوائد الآية. في هذا الحديث، في هذه الآية الكريمة دليل على بلاغة القرآن، حيث يضرب للمعقولات أمثالا إيش؟ محسوسات، لأن الشيء المحسوس أقرب إلى العقل من الشيء المعقول. لكن من بلاغة القرآن أن الله تعالى يضرب الأمثال المعقولة، الأمثال المحسوسة للمعاني المعقولة حتى يدركها الإنسان جيدا. ومن فوائد الآية الكريمة إقرار القياس، إقرار القياس يعني أنه دليل يؤخذ به. وجه ذلك يا خالد؟ لا، هذه الآية هذا الدليل، لكن نريد وجه الاستدلال. الكاف أيضا للتشبيه، أراد منا أن نقيس حالهم على حال ما استوقف. وكل مثل في القرآن فهو دليل على إقرار القياس وإثبات القياس، أي مثل في القرآن فهو دليل، فيكون في ذلك رد على منكر القياس. يعني بعد ما نثبت نقول فيه رد: أنتم تقرؤون القرآن كل يوم وليلة وتجدون فيه الأمثال، وهي لا شك قياس واضح جلي. من فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المنافقين ليس في قلوبهم نور، ليس في قلوبهم نور، لقولك: كمثل الذي استوقد نارا، أي طلب إيقادها من غيره، وهو كذلك. فهؤلاء المنافقون يستطعمون الهدى والعلم والنور، فإذا وصل إلى قلوبهم بمجرد ما يصل إليها يتضاءل ويزول، لأن هؤلاء المنافقين إخوان للمؤمنين من حيث النسب وأعمام وأخوال وأقارب، فربما يجلس إلى المؤمن حقا فيتكلم له بالإيمان الحقيقي ويدعوه فينقدح في قلبه هذا الإيمان، ولكن سرعان ما يزول، سرعان ما يزول. نسأل الله لنا ولكم الثبات. نعم، كمثل الذي استوقد نار. نعم، من فوائد الآية الكريمة أن الإيمان لا بد أن يكون له أثره حتى في قلب المنافق، لقوله: فلما أضاءت ما حوله، الإيمان أضاء بعض الشيء في قلوبهم. نعم، ولكن لما لم يكن على أسس لم يستقر، ولهذا قال تعالى في سورة المنافقين، وهي أوسع ما تكلم أتحدث الله به عن المنافقين، قال: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. هذا الإيمان الذي انقدح في قلوبهم على طول زاد. من فوائد هذه الآية الكريمة أن نور الإيمان في قلوب المنافق لا يعد، يعني لا يعد صدورهم، لقوله: أضاءت ما حوله، ولم يتقدم إلى الأمام، لم يؤمنوا بالآخرة ولا بالرسل السابقين، ولكن حصل هذه القلة من الإيمان فأضاءت ما حوله ثم ذهب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه بعد أن ذهب هذا الضياء حلت بعده الظلمة الشديدة، بل الظلمات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى جازاهم على حسب ما في قلوبهم، ذهب الله بنورهم، أخذه كأنه أخذه قهرا. فإن قال قائل: أليس في هذا دليل على مذهب الجبرية؟ فالجواب لا، لأن هذا الذي حصل من رب العباد عز وجل بسببهم. وتذكر دائما قول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، حتى تبين لك أن كل من وصفه الله بأنه أضله فهو السبب، هو سبب نفسه أي سبب ضلاله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تخلي الله عنه لقوله: وتركهم، تخلى الله عنه. ويتفرع على ذلك أن من تخلى الله عنه فهو هالك، ليس عنده نور ولا هدى ولا صلاح، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، يعني لا يمكن أن يكون لهم الابصار.
0: يكاد البرق يخطف أبصارهم
1: أو كصيب
0: من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم.

0: ذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتهى المثل الأول الذي ضربه الله تعالى للمنافقين، لأن الله تعالى ضرب لهم مثلين. المثل الأول مثل ناري، والمثل الثاني مثل مائي. وانتهى الكلام على المثل الأول بفوائده وأحكامه، أليس كذلك؟
2: نعم، بفوائد سم بكم
1: العمي. طيب، من فوائد هذه الآية أن هؤلاء والعياذ بالله أصم الله آذانهم فلا يسمعون الحق ولو سمعوا ما انتفعوا. ويجوز أن ينفى الشيء لانتفاع به، كما في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. بكم، ويستفاد منها أن هؤلاء المنافقين لا ينطقون بالحق كالأبكم. ويستفاد أيضا من هذه الآية أنهم لا يبصرون الحق كالأعمى. ويستفاد من هذا أنهم لن يرجعوا عن غيهم، لأنهم يعتقدون أنهم محسنون وأنهم صاروا أصحابا للمؤمنين وأصحابا للكافرين. هم أصحاب المؤمنين في الظاهر وأصحاب الكافرين في الباطن. ومن استحسن شيئا فإنه لا يكاد أن يرجع عنه. وهذه هي الفائدة أيضا، فائدة أخيرة، أن الإنسان إذا استحسن الشيء فإن رجوعه عنه يكون بعيدا. أما المثل الثاني فقال الله تعالى أو كصيب من السماء. أو هنا للتنويع وليس للشك، لأن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء فلا يدخل الشك في خبره، فهي إذن للتنويع. وهل هذا النوع مثل آخر ينطبق على أصحاب المثل الأول، أو هو مثل لأصناف آخرين من المنافقين؟ في هذا قولان للعلماء، فمنهم من قال إن حال المنافقين تشبه المثل الأول وتشبه المثل الثاني، ومنهم من قال إن لكل مثل قوما من هؤلاء المنافقين. وبعد أن نشرح إن شاء الله تعالى هذا المثل يتبين أي القولين أصح. قول أو كصيب قيل إن فيه محذوف، إن فيه محذوفا، والتقدير كأصحاب صيب بدليل قوله يجعلون أصابعهم، أي يجعلوا أصحاب هذا الصيب أصابعهم في آذانهم. وقيل إنه لا يحتاج إلى هذا التقدير، بل إن الله تعالى ضرب المثل بالصيب نفسه، والصيب هو المطر، سمي بذلك لأنه ينزل، وكل شيء نازل يسمى صيبا، وأصلها من صاب يصوب. فنجد الآن أن إحدى الياءين منقلب عن واو، أيهما؟ الياء الأولى والثانية، أصلها صيوب فهي إذن الثانية، ولكنها اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الثانية ياء وأدغمت في الياء الأولى. هذه قاعدة تصريفية ربما لا يعرفها من لم يكن عرف الصرف، لكن هذه قاعدة تصريفية. إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون وجب قلب الواو ياء ثم تدغم مع الياء الموجودة. أو كصيب من السماء، قوله من السماء هذه بيان للواقع وليست قيدا مخرجا لما مخرجا لما يخالف المنطوق، وذلك أن الصيب لا بد أن يكون من السماء، لأن قلنا إنه النازل وهو المطر. وفائدة ذكره بيان الواقع من وجه، وبيان أن هذا الصيب عظيم، لأن النازل من السماء يخوف أكثر من الجاري في الأرض، لأن الجاري من الأرض يمكن الهرب منه، لكن نازل من السماء لا يمكن الهرب منه. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. ظلمات جمع ظلمة، فما هذه الظلمات؟ الظلمات ظلمة الليل، هذه واحدة. الثاني ظلمة السحاب. الثالث ظلمة الصيب الذي هو المطر، فإنه يحدث الظلمة. فيه ظلمات ورعد وهو الصوت المسموع من السحاب، وبرق وهو النور أو الضوء المشاهد في السحاب. والبرق سابق على الرعد، لأن الرعد يتأخر بواسطة المسافة بينه وبين الأرض، والصوت أقل سرعة من الضوء، لأن الضوء تدركه العين والصوت تدركه الأذن. ورعد وبرق يجعلون أصابعهم، الفاعل يجعلون يعود على أصحاب الصيب، ما هو على المطر. المطر ليس له أصابع وليس له أذان، لكن يجعلون أي الذين أصيبوا بهذا الصيب. فيكون معنى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق أصاب قوم، فصاروا يجعلون أصابعهم في آذانه. الأصابع معروفة والآذان كذلك معروفة، ولكن في قوله أصابعهم كيف يصح مع أن الأصبع لا يدخل في الأذن، إنما يدخل في الأذن الأنملة، لكن لشدة إدخالهم الأصبع كأنهم يحاولون أن تدخل الأصابع كلها حتى لا يسمعوا صوت الرعد، وهو دليل على جبنهم وخوفهم. وأصابعهم في آذانهم من الصواعق، من هنا للسببية، أي بسبب الصواعق التي ترسلها السحب. والصاعقة هي عبارة عن شحنة كهربائية، شحنة كهربائية عظيمة يرسلها الله عز وجل فيصيب بها من يشاء، يرسلها الله فيصيب بها من يشاء. وهي سبحان الله قد تصيب الرجل على فراشه مع امرأته فيهلك الرجل وتسلم المرأة، أو تصيب الشاة يجرها صاحبها ويسلم صاحبها، أو يسوقها ويسلم السائق، لأن الله تعالى يوصلها فيصيب بها من يشاء. والمسألة ليست هكذا جزافا، بل كل شيء عند الله تعالى بمقدار. وهذه الشحنة يقولون إنه لو اجتمع جميع مولدات الكهرباء في الدنيا بأقوى ما يكون فإنها لن تبلغ ما تحمله هذه الشحنة. وهذا شيء واضح، إذا رأيت سبحان الله العظيم البرق وش بيننا وبينه مسافات، ومع ذلك تجد البرق إذا ومض تجده مثلا أحيانا يكون شبر يعني عرضه، أحيانا مع بعده الطائرة لو كانت دونه في المستوى ما تجد كالنجمة الخفية، لكن هذا تجد شيء عظيم. ويدل لهذا النور الذي يكون على الأرض منه، وأنه شيء عظيم. وقوله من حذر الموت، الصواعق جمع صاعقة، وهي التي تصعق الإنسان فتهلكه. حذر الموت هذه مفعول لأجله، وعاملها يجعلون، والمعنى أنهم يجعلون ذلك لئلا يموت. ولكن هل هذا يغني عنهم شيئا؟ لا يغني، لكن هذا فعل النعامة، لكن هذا فعل النعامة، تدس رأسها في الرمل لئلا ترى الصياد، ولكن الصياد يراها فلا تسلموا منه بذلك. كذلك هؤلاء الذين يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق لا يسلمون بهذا، إذا أراد الله أن يصيبهم أصابهم. ولهذا قال والله محيط بالكافرين، فلن ينفعهم هذا الحذر. ثم بين الله تعالى شدة هذا عليهم، شدة الضوء لما بين شدة الصوت وأنهم لفرارهم منه وعدم تحملهم إياه يجعلون أصابعهم في أذانهم، بين شدة الضوء عليهم فقال يكاد البرق يخطف أبصارهم، لأن أبصارهم ضعيفة لا تتحمل، وإنما يكاد يخطف أبصارهم يعني يأخذها بسرعة لأنه يأتي بسرعة ثم تأتي بعده ظلمة سريعة، فربما يكون ذلك سببا لفقد البصر. ثم قال كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. الفرق الإضاءة قال كلما أضاء لهم مشوا فيه، فكأنهم ينتهزون فرصة، فرصة الإضاءة، ولا يتأخرون عن الإضاءة طرفة عين، وينتهزون الفرصة في كلما أضاء، كلما أضاء لهم مشوا فيه ولو شيئا يسيرا، وهو شيء يسير إذا لم يكن البرق متعاقبا بسرعة، فإن وميض البرق يسير جدا لا يخطون خطوة إلا وقد جاءهم الظلام. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني وقف، قاموا بمعنى وقف، إذا أظلم عليهم قاموا. كيف أظلم عليهم؟ لأن وميض البرق يولد ظلمة فوق ظلمة الليل، ونحن ذكرنا في أول آية أنه ظلمات، ظلمة الليل، ظلمة السحاب، ظلمة المطر. هؤلاء كل إذا أظلم عليهم قاموا، فتكون هذه ظلمة الرابعة وهي فقد الضوء، فإن فقد الضوء إذا فقدت الضوء صار الشيء مظلما أكثر مما كان عليه في الواقع، فيكون الآن الظلمات تكون أربع ظلمات. وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم دون أن تحدث الصواعق ودون أن يحدث البرق، لأن الله تعالى على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يذهب السمع والبصر بدون أسباب، فالسمع بدون صواعق، لأن الصواعق صوتها عظيم ربما يصم الأذان، والبرق أيضا نوره عظيم ربما يخطف الأبصار، لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم دون أن يحصل هذا، إن الله على كل شيء قدير. لننظر الآن على أي شيء ينطبق هذا المثل. هذا المثل ينطبق على قوم منافقين لم يؤمنوا إطلاقا، لم يؤمنوا، أصلهم منافقون، وهم يهود، وهم المنافقون اليهود، لأن المنافقين منهم عرب من الخزرج والأوس، ومنهم يهود من بني إسرائيل. اليهود لم يذوقوا طعم الإسلام أبدا، ليش؟ لأنهم كفار من الأصل، لكن أظهروا الإسلام خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عزه الله في بدر. هؤلاء ليسوا على هدى كالأولين، الأولين استوقدوا النار وصار عندهم شيء من النور بهذه النار ثم والعياذ بالله انتكسوا، لكن هؤلاء من الأصل. دون أن تحدث الصواعق ودون أن يحدث البرق، لأن الله تعالى على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يذهب السمع والبصر بدون أسباب، فالسمع بدون صواعق، لأن الصواعق صوتها عظيم ربما يصم الأذان، والبرق أيضا نوره عظيم ربما يخطف الأبصار، لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم دون أن يحصل هذا، إن الله على كل شيء قدير. لننظر الآن على أي شيء ينطبق هذا المثل. هذا المثل ينطبق على قوم منافقين لم يؤمنوا إطلاقا، لم يؤمنوا، أصلهم منافقون، وهم يهود، وهم المنافقون اليهود، لأن المنافقين منهم عرب من الخزرج والأوس، ومنهم يهود من بني إسرائيل. اليهود لم يذوقوا طعم الإسلام أبدا. ليش؟ لأنهم كفار من الأصل، لكن أظهروا الإسلام خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عزه الله في بدر. هؤلاء ليسوا على هدى كالأولين. الأولين استوقدوا النار وصار عندهم شيء من النور بهذه النار، ثم والعياذ بالله انتكسوا. لكن هؤلاء من الأصل في ظلمات، فيكون هذا المثل غير المثل الأول، يكون هذا المثل غير المثل الأول، بل هو لقوم آخرين. والمنافقون أصناف بلا شك. حال هؤلاء لم يدخلوا في الإسلام من الأصل، فحالهم حال هؤلاء القوم الذين أصابهم الصيب وصارت حالهم إلى ما ترى. فلننظر. الصواعق عبارة عن ما في القرآن من الإنذار والخوف، ولهذا يقول الله عنهم في آيات أخرى: يحسبون كل صيحة عليه. البرق نور الإسلام، لكنه ليس نورا يستمر. نور البرق كما تعلمون إيش؟ ينقطع بلحظة وميض. فهؤلاء لم يدخل الإيمان في قلوبهم أصلا، ولا فكروا في ذلك، وإنما يرون هذا النور العظيم الذي شع فينتفعون به لمجرد خطوة يخطونها فقط، وبعد ذلك يقفون. كذلك أيضا يكاد البرق يخطف أبصارهم، لأنهم لا يتمكنون من رؤية النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لكبريائهم وحسدهم للعرب يكاد هذا البرق يعمي أبصارهم، لأنه قوي عليهم لا يستطيعون مدافعته ومقابلته. فالظاهر أن القول الراجح أن هذين مثلان يتنزلان على صنفين من المنافقين. طيب، إذا قال قائل: الصنف الأول كيف نقول إنه دخل الإيمان في قلوبهم؟ نقول: نعم، قال الله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم.

0: فإن الإيمان إذا دخل القلب دخولا حقيقيا مطمئنا الإنسان فيه فإنه لن يخرج منه بإذن الله. ولهذا سأل هرقل أبا سفيان عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين يدخلون في الإسلام هل أحد منهم ارتد عن دينه؟ فقال لا، فقال هذا الإيمان إذا وقر في القلب فإنه لا يخرج منه. لكن الإيمان الهش الذي لم يتمكن من القلب هذا هو الذي يخشى على صاحبه، أجرنا الله وإياكم. في هذه الآية من الفوائد ما سبق من كمال بلاغة القرآن وبيانه، وذلك بضرب الأمثال المحسوسة للوصول إلى معرفة المعاني المعقولة. ومن فوائد هذه الآية إثبات القياس، إثبات القياس في الشرع. وقد ذكرنا قبل هذا قاعدة أن كل مثل في القرآن فإنه يدل عليه على إثبات القياس، لأن المراد به إلحاق هذا الشيء بهذا الشيء. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما عظمت الظلمات صار الإنسان أشد فزعا، لقوله فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. ومن فوائدها أيضا أن الخوف من الرعد والبرق كان أمرا طبيعيا لما يحدث من الرعد أحيانا من الصواعق، ولو كان مجرد صوت أو ضياء ما خاف الناس، لكن الناس يخافون إيش؟ يخافون الصواعق. أما مجرد الصوت فإنه ولو كان أقوى من هذا لا يفزع الناس، لكن يفزعون من هذا. إلا أنه قد قيل متى سمعت صوت الرعد فقد سلمت من الصاعقة، صح؟
1: صحيح.
0: ليش؟ لأن الضوء أسرع، فهذه الشحنة الكهربائية تصل إلى الأرض قبل أن تسمع الصوت، فمتى سمعت الصوت فاعلم أنك سلمت من هذه الصاعقة التي تكون في هذه في هذا الرعد. ومن فوائد هذه الآية بيان شح الإنسان في حياته، لقول يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حتى الموت. وإلا من المعلوم أن الإنسان لو أقصى أصبعه في أذنه فسوف يتألم، لكنه يتألم خوفا مما هو أشد ألما وهو الموت. هل يمكن أن يستفاد من ذلك ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما؟ نعم، أي نعم يمكن، لكن كما تعلمون هذا أمر طبيعي ما هو أمر شرعي. الذي يمكن أن نستدل به على ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما ما حصل من الخضر حين خرق السفينة حفاظا عليها، لأن السفينة سوف تمر بملك يأخذ السفن الصالحة غصبا، فإذا مرت به وهي مخلوقة تركها، فصار إفساد بعضها من أجل الإبقاء على جميع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد الكفار بأن الله محيط بهم، لقوله تعالى والله محيط بالكافرين. ومن فوائدها الانتقال من المعنى المحسوس إلى المعنى المعقول، لأن الله لم يقل محيط بهم بل قال محيط بالكافرين. والمثل الذي ضرب مثلا للإنسان، يعني أي إنسان إذا حصل ظلمات ورعد وبرق فسوف يخاف ويحذر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التي بعد من يكاد البرق يخطف أبصارهم، من فوائدها أن البرق الشديد يخطف البصر، ولهذا ينهى

0: الإنسان أن ينظر إلى البرق حال كون السماء تبرق لئلا يخطف بصره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة اغتنام الفرص، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وأن اغتنام الفرص من أعمال العقلاء. ومن فوائد الآية الكريمة اجتناب الهلكات، وإذا أظلم عليهم قاموا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات مشيئة الله، لقول الله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل أن يمتعه بسمعه وبصره. وفي الدعاء المثور متعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أبقيت، لقوله وإن شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. ومن فوائدها إثبات هذا الاسم لله وهو القدير. ومن فوائدها عموم قدرة الله تعالى على كل شيء، فهو جل وعلا على كل شيء قدير، قادر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود وعلى تغيير الصالح إلى فاسد والفاسد إلى صالح وغير ذلك.
1: شيخ قلنا أن إذا سمعت البرق فقد سلمت من الصالح.
0: لا لا لا, لا. إذا سمعت البرق،
1: إذا سمعت الرعد
0: نعم
1: فقد سلمت من الصالح.
0: نعم.
1: هل هذا يتفق الآية تقول فيه ظلمات ورعد؟
0: نعم.
1: ثم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق.
0: هذا ظن منهم، ظن منهم أنهم يسلمون، لكن ما يسلمون، لأن يعني قال والله محيط بالكافرين.
1: إذن هذه المقولة ليست على إطلاق.
0: لا على إطلاق.
1: قد تتكرر.
0: لا خلي إذا تكرر، هذه شحنة جديدة، ولهذا قلنا الشحنة السابقة على الرعد إذا سمعت الرعد ما تصيب.
1: قد تصاب بالصاعقة في نفس هذا المطر.
0: إيه نعم، لكن من شحنة جديدة، يعني لو فرض البرق يتكرر فهذه يمكن يأتي من, من, من, من, من, من غير ما سمعت أولا.
1: بينهم
0: طرق كبير. نعم.
1: الصوت
0: بين
1: الضوء
0: بينهم
1: طرق كبير. نعم. شيخ إذا قيل من
0: فوائد
1: الآية
0: من
1: نحو
0: بلاغة
1: أنه
0: عبر
1: بالكل ورب الجزء، هل يلزم من ذلك
0: إثبات المجاز؟ أيهن يا جماعة أصابعهم؟ لا ما يلزم، ما يلزم، لأن كل يعرف أن أصابعهم ليس المراد جميع الأصابع.
1: إذا قيل هكذا عبر بالكل ورب الجزء.
0: نعم للمبالغة. لا عبر بالكل ورب الجزء. انتهى الوقت.
1: باقي.
0: سبحان الله. لا لا هو هذا هو الواقع، أنه يكاد يخطف أبصارهم. ولهذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يطفئ المصباح أن يغمض عينيه أو يغطي وجهه، هذا شيء مشاهد. وقد سألنا الأخ مشاد في درس سابق وأقر ذلك. نعم.
2: شيخ ذكر البرق والرعد بالتخفيف، هل هو للمرافقين فقط والكفار أم على إطلاق يعني؟ لكن الآن يعني لا نخاف من مثل البرق، هل هذا الإيمان؟
0: لا لا هذا خوف طبيعي بارك الله فيك، كل إنسان يخاف.
2: ما حد يخاف يا شيخ.
0: ما حد يخاف.
2: برق ورعد إلا إذا كان في الصحراء.
0: هذا ما أحد ما يخاف إلا الحجاج إن صح ما نقل عنه، أنه لما حاصر مكة أرسل الله تعالى السحاب وفيه الرعد والبرق، وكانوا يقولون لا يخوفون فيقول لا هذه إيش يعني قعاقع الحجاز أو كلمة النحو، يعني استهتروا والعياذ بالله. ولا الإنسان بطبيعته لا بد أن يخاف. انتهى.
3: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل الأرض فراشا والسماء
0: جعل لكم
3: الذي جعل لكم الأرض

0: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
1: حسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. الخطاب هنا ورد بيا أيها الناس، مع أن السورة مدنية، وأكثر من يخاطب في السورة المدنية هم المؤمنون، ولهذا جعل المتكلمون في أصول التفسير جعل من علامة السور المدنية أن الخطاب يكون فيها موجها للمؤمنين، بخلاف الآيات المكية، لأن أكثر من يخاطب بها من ليس بمؤمن. لكن هذه الآية هي أول آية فيها النداء، أول آية فيها نداء هي هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ولهذا وجه الخطاب بها أو النداء بها إلى جميع الناس، كما في قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولو قال قائل: لعل هذه آية مكية جعلت في السورة المدنية، نقول: الأصل عدم ذلك. ولهذا نرى في بعض عناوين السور مكية إلا آت كذا وكذا، مدنية إلا آت كذا وكذا، هذا غير مسلم حتى يثبت ذلك بدليل صحيح. وإلا فالأصل أن السور المدنية جميع آياتها مدنية، وأن السور المكية جميع آياتها مكية، إلا بدليل ثابت. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. في هذه اعبدوا ربكم الذي خلقكم إثبات الألوهية، يعني إثبات توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. اعبدوا هذا توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية يسمى توحيد ألوهية باعتبار إضافته إلى الله، وتوحيد عبادة باعتبار إضافته إلى العبد. يقول الله تعالى: اعبدوا ربكم. فما معنى، فما هي العبادة التي أمرنا بها؟ العبادة التي أمرنا بها هي التذلل لله عز وجل ذلا تاما مستلزما للمحبة والتعظيم، لا بد، وإلا لم يكن الإنسان عبدا. أن يتذلل لله تعالى ذلا كاملا إيش؟ مستلزما للمحبة والتعظيم. فبالمحبة يكون فعل الأوامر حتى يصل العابد إلى محبوبه، وبالتعظيم يكون الفرار من النواهي لئلا يعذبه ربه العظيم عز وجل. هذا هو معنى العبادة، التذلل لله إيش؟ ذلا كاملا مستلزما للمحبة والتعظيم. طيب، هذا تفسير العبادة بالنسبة لفعل العبد. قد تفسر العبادة بالنسبة لمفعول العبد، بالنسبة لمفعوله، فيقال مثلا: الصلاة عبادة، الزكاة عبادة، الصوم عبادة. وعلى هذا فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، ثم ضرب أمثلة بالصلاة والزكاة وغيرها. وحينئذ نقول: العبادة تطلق على معنيين، المعنى الأول التعبد، والمعنى الثاني المتعبد به، وهو فعل العبد، وهو مفعول العبد، يعني ما فعله العبد. واضح يا جماعة؟ طيب، ما المراد بالآية، المعنيان أو المعنى الأول؟ الظاهر كلاهما، وهما متلازمان. وقوله: اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الرب هو الخالق المالك إيش؟ المدبر، الخالق المالك المدبر. وعلى هذا فيكون قوله: الذي خلقكم صفة كاشفة مبينة للواقع، وليس صفة احترازية، لأنه ليس لنا ربان أحدهما خالق والثاني غير خالق، بل ربنا هو الخالق. فالصفة هنا إذن صفة كاشفة وليس صفة احترازية. وعبد ربكم الذي خلقكم، والخلق هو الإيجاد من عدم، الإيجاد من عدم، ولم يخلق الناس إلا الله عز وجل، لا يخلقهم أب ولا أم ولا ملك ولا أحد، لا يخلقهم إلا الله. وإذا كان الله تعالى يقول لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فمن فعدم خلق بني آدم من باب أولى. نعم. والذين من قبلكم، يعني وخلق الذين من قبلكم، ولهذا نجد سبحان الله بنو آدم يتسلسلون، تنظر إلى المسجد أو تنظر إلى مجتمع تجد هذا له 70 سنة، وهذا له 50، وهذا له 40، وهذا له 30، وهذا له 20، وهذا له 10، وهذا له 5، من أجل أن يعمر الكون يتعاقبون. فإذا تأملت هذا عرفت كمال سلطان الله عز وجل وكمال حكمته. هؤلاء الذين قبلنا مخلوقون ونحن من ذريتهم، وجعلنا ذريتهم هم الباقين، ذرية نوح نحن من ذريتهم، إذن من تفرع على مخلوق فهو مخلوق. والذين من قبلكم، وعلى هذا فقوله والذين من قبلكم معطوف على الكاف في خلقكم. نعم. والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعل هنا للتعليل أي لتصلوا إلى التقوى، ومعلوم أن التقوى مرتبة عالية، حتى قال الله عز وجل في الجنة أعدت للمتقين، وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال تعالى واعلموا أن الله مع المتقين. لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا من باب تعدد أنواع أو تعديد أنواع من أفعاله عز وجل. جعل الله لنا الأرض فراشا موطأة يستقر الإنسان عليها استقرارا كاملا، ليست نشزا وليست مؤلمة عند النوم عليها أو السكون عليها أو ما أشبه ذلك. والله تعالى قد وصف الأرض بأوصاف متعددة، وصفها بأنها فراش وبأنها ذلول وبغير ذلك مما جرى في القرآن. والفراش كما نعلم يكون يعني موطأ للإنسان مهيئا له يستريح فيه. والسماء بناء كما قال تعالى وبنينا فوقكم 7 شدادا، السماء جعله الله بناء لم يكون يعني موطأ للإنسان مهيئا له يستريح فيه. والسماء بناء كما قال تعالى وبنينا فوقكم 7 شدادا، السماء جعله الله بناء أي بمنزلة البناء وبمنزلة السقف، وجعلنا السماء سقفا محموضا. وأنزل من السماء ماء، أنزل من السماء ليست هي السماء الأولى، بل المراد بالسماء في الثانية العلو، لأن الماء الذي هو المطر ينزل من السحاب. قال الله تعالى ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. فالماء الذي هو المطر لا ينزل من السماء التي هي البناء، وإنما ينزل من السحاب التي في العلو. وبهذا نعرف أن السماء

0: يطلق على معنيين، المعنى الأول البناء الذي فوقنا، والمعنى الثاني العلو. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أخرج به أي بسببه. وانظر إلى الحكمة والنكتة البديعة، حيث أضاف الأمر إلى نفسه جل وعلا لكن بسبب، فالسبب موصل فقط، وإلا فهل المطر يخرج النبات؟ لا، المخرج هو الله، لكن السبب المطر. فأخرج به أي بسببه من الثمرات رزقا لكم، وجمع الثمرات لأنها متنوعة، لو أراد الإنسان أن يحصي أنواعها لعجز، فضلا عن أفرادها. من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الخلق والرزق وإنزال المطر وما أشبه ذلك من أفعال الربوبية، لأن المشركين يقرون بأن الخالق هو الله والرازق هو الله والمدبر للأمر هو الله، يقرون بهذا إقرارا تاما ويعلمون أنه لا إله مع الله في هذا، لكن في العبادة ينكرون هذا، يشركون، يجعلون مع الله إلها آخر، وينكرون على من وحد الله، حتى قالوا في الرسول عليه الصلاة والسلام: أجعل الآلهة إلها واحدا إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ونقول ما شاء الله، من الذي جاء بالأمر بالشيء العجاب؟ هم. أما الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالصواب، لكن هم جاءوا بالشيء العجاب، نسأل الله العافية. إذن فلا تجعلوا الله أندادا في إيش؟ وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الربوبية من الخلق والرزق وغير ذلك. وإقراركم بالخلق والرزق أن الله منفرد به يلزم أن تجعلوا العبادة لله وحده، فإن لم تفعلوا فأنتم متناقضون. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. يعني من أقر بالربوبية لزمه أن يقر بالألوهية، ومن أقر بالألوهية فإنه لم يقر بها حتى كان قد أقر بالربوبية. فتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. في هذه الآية من الفوائد: أولا العناية بالعبادة، يستفاد هذا من وجهين. الوجه الأول تصدير الأمر بها بالنداء، والوجه الثاني تعميم النداء لجميع الناس، مما يدل على أن العبادة من أهم من شيء. وهو كذلك، بل إن الناس ما خلقوا إلا لأجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن وجوب العبادة علينا مما يقتضيه العقل، بالإضافة إلى الشرع، بقوله: اعبدوا ربكم، فإن الرب يستحق عز وجل أن يعبد ولا يعبد غيره. والعجب أن هؤلاء المشركين الذين لم يمتثلوا هذا الأمر إذا أصابتهم الضراء وتقطعت بهم الأسباب يتوجهون إلى من؟ إلى الله. إذا غشهم موج كالظلال دعوا الله مخلصين له الدين، لأن فطرهم تحملهم على ذلك ولا بد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الله عز وجل هو الخالق وحده، وأنه خالق الأولين والآخرين، لقولها: الذي خلقكم والذين من قبلكم. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من طريق القرآن أنه إذا ذكر الحكم غالبا ذكر العلة. الحكم أعبده، والعلة كونه ربا خالقا لنا ولمن قبلنا. ومن فوائد الآية الكريمة أن التقوى مرتبة عالية لا ينالها كل أحد إلا من أخلص العبادة لله عز وجل، لقوله لعلكم تتقون. هل يمكن أن نأخذ من هذه الآية التحذير من البدع؟ ربما نأخذ منها التحذير من البدع، وذلك لأن عبادة الله لا تتحقق إلا بسلوك الطريق الذي شرعه للعباد، لأنه لا يمكن أن نعرف كيف نعبد الله، كيف نتوضأ إلا عن طريق الوحي والشرع، كيف نصلي؟ يعني ما الذي أدرانا أن الإنسان إذا قام يقرأ ثم ركع ثم سجد فهذه هي العبادة المطلوبة منا إلا بعد إيش؟ بعد الوحي. وعلى هذا فيمكن أن يقال إن هذا إن الأمر بالعبادة يستلزم الأمر بالاتباع. وهل يستفاد من الآية الحث على طلب العلم؟ نعم. كيف ذلك؟ إذ لا تمكن العبادة إلا بالعلم. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله على هذه المسألة بقوله: باب العلم قبل القول والعمل. ثم قال تعالى ممتنا مذكرا العباد: الذي جعلكم الأرض فراشا. يستفاد من هذه الآية الكريمة بيان رحمة الله تعالى وحكمته في جعل الأرض فراشا، إذ لو جعلها خشنة صلبة لا يمكن أن يستقر الإنسان عليها ما هدى لأحد بال، لكن من رحمته ولطفه وإحسانه جعلها فراشا. ومن فوائد الآية الكريمة جعل السماء بناء، لكن ما فائدتنا من جعل السماء بناء؟ فائدتنا من جعل السماء بناء أن نعلم بذلك قدرة الله عز وجل، لأن هذه السماء المحيطة بكل الأرض من جميع الجوانب نعلم أنها كبيرة جدا واسعة، كما قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بإنزال المطر من السماء، لقوله: وأنزل من السماء ماء. لو اجتمعت الخلائق على أن يخلقوا نقطة من الماء ما استطاعوا، والله تعالى ينزل هذا المطر العظيم بلحظة، أليس كذلك؟ نعم. وقصة الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قال: ادع الله أن يغيثنا، فرفع يديه وقال: اللهم أغثنا، وما نزل من الخطبة إلا المطر يتحادر من لحيته. ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بإنزال المطر من السماء. وجه ذلك: لو كان الماء الذي تحيا به الأرض لو كان يجري على الأرض لأضر الناس، ولو كان يجري على الأرض لحرم منه أراض كثيرة. ما هي الأراض التي تحرم؟ المرتفعة لا يأتيها شيء، ولكن من نعمة الله أنه ينزل من السماء. ثم هناك شيء آخر أيضا، أنه ينزل ردادا، يعني قطرة قطرة، ولو نزل كأفواه القرب لأضر بالناس، ولكن من رحمة الله عز وجل أنه ينزل على ما تعادون. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب لقوله: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ومن فوائدها أن الأسباب لا تكون سببا إلا بإرادة الله، لقوله: فأخرج به. ومن فوائدها فائدة مسلكية، أن الإنسان ينبغي له أن يضيف السبب إلى الله، أن يضيف الشيء إلى الله مقرونا بالسبب. فمثلا لو أن أحد من الناس غرق وجاء رجل فأخرجه أنقذه من الغرق، فليقل أنقذني الله بفلان، أنقذني الله بفلان، وله أن يقول أنقذني الله فلان، أنقذني فلان، له أن يقول ذلك لأنه فعلا أنقذه، وله أن يقول أنقذني الله ثم فلان. كم هذه من صيغة؟ وليس له أن يقول أنقذني الله وفلان، لأن هذا تشريك مع الله. ويدل لهذا أي الاختيار أن يضيف الشيء إلى الله عز وجل مقرونا بالسبب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الغلام اليهودي للإسلام، وكان هذا الغلام في سياق الموت، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسلم فأسلم، لكنه أسلم بعد أن استشار أباه، التفت إليه انظر إليه استشيره، قال أطع أبا القاسم، الجهل، أذن لولده بل أمر ولده أن يسلم وهو لم يسلم في تلك الحال بعد ما ندري، الله أعلم. لكن على كل حال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، شوف التعبير، أنقذه بي من النار. وهكذا ينبغي لنا نحن إذا أضفنا الشيء إلى، إذا حصل شيء بسبب أن نضيفه إلى الله تعالى إيش مقرونا ببيان السبب. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة قدرة الله عز وجل وفضله بإخراج هذه الثمرات من الماء، أما القدرة فظاهر، تجد الأرض شهباء جدباء ليس فيها ورقة خضراء، فينزل المطر وفي مدة وجيزة يخرج هذا النبات من كل زوج بهيج بإذن الله عز وجل، ففيه القدرة وفيه الفضل، ولذلك قال رزقا لكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة نعم أن الله عز وجل منعم على الإنسان كافرا كان أو مسلما. عقيل منين؟ لكم، وهو يخاطب بالأول الناس عموما. إذن فلله تعالى فضل على الناس كافرهم ومؤمنهم، كل له فضل، لكن فضل الله على المؤمن جعلنا الله وإياكم منهم دائم متصل بفضل الآخرة، وفضله على الكافر منقطع بانقطاعه من الدنيا. ثم قال نعم، ومن فوائد الآية الكريمة تحريم جعل الأنداد لله لقوله فلا تجعلوا لله أندادا. وهل الأنداد شرك أكبر أو شرك أصغر؟ وهل هي شرك جلي أو شرك خفي؟ هذا له تفصيل في علم التوحيد. إن جعل الله ندا في العبادة بأن عبد غير الله كعبادة الله فهذا إيش؟ شرك أكبر. وإن جعل له ندا في الربوبية وقال إن هذا الخلق خلقه اثنان مثلا فهذا شرك أكبر. وإن كان دون ذلك فهو شرك أصغر. ومن ذلك أن نضيف الشيء إلى سببه وإلى الله مقرونا بالواو فهذا شرك أصغر، ما لم يعتقد أن هذا السبب له فعل كفعل الله فيكون شركا أكبر. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لمن خاطب أحدا أن يبين له ما تقوم به عليه الحجة من قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ومن قوله في صدر الآية اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فإن قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم فيه إقامة الحجة على وجوب العبادة له لأنه الخالق وحده. الإعراب في قوله وأنتم تعلمون، الجملة حالية في محل في محل نصب. نعم. نعم.
1: مع أن المخاطبين في هذا القرآن يقرون بالتوحيد الربوبية.
0: نعم. إقامة الحجة.
1: هم يقولون به.
0: إيه، لكن إذا قالوا به يلزمهم أن يوحدوا في الألوهية.
1: ولكن بعض الدعاة الذين يدعون.
0: نعم.
1: يكثرون من التشديد ودعوة التوحيد الربوبية، مع أن الناس عندهم خلل في توحيد الألوهية.
0: إيه.
1: ويستشهدون بكثرة الآيات
0: في القرآن. إيه، هذا مثل ما قلت. لو كان يخاطب ناس ينكرون الألوهية، يعني ينكرون توحيد الألوهية، فليكثر من ذكر الآيات في الربوبية. لكن إذا كان يتكلم على أناس مقرين بالألوهية بتوحيد الألوهية، فينبغي أن يأتي لهم بآيات أخرى، آيات في الصفات، آيات في أفعال الله.
1: هم مسلمون،
0: ما يخالف. إذا كانوا مسلمين فالربوبية يمكن يذكرونها من أجل أن يزداد إيمانهم. نعم.
2: بارك الله فيك.
0: إن الجلادة
2: هي تدل المستلزم يعني محبة التعظيم.
0: نعم.
2: هذا يقول لله عز وجل. هل من صرف المحبة لوحده أو التعظيم لوحده لغير الله مشرك
0: والشرك
2: الأكبر؟
0: إيه نعم، إذا أحب أحدا مثل محبة الله أو أعظم فهو مشرك شركا أكبر.
2: أو عظم أحد
0: مثل تعظيم الله أو أشد، حتى لو عظم الكعبة مثل تعظيم الله أو عظم الرسول عليه الصلاة والسلام مثل عظم الله كان مشركا شركا أكبر.
2: شيخ، ما نقول يعني لهؤلاء الذين عند القبور مثل الأولياء فهم يحبونهم ويعظمونهم، لكن ما نعلم هل أحبهم بحب الله أم لا؟
0: نقول هكذا، نقول بالتفصيل، ثم نقول لهذا هل أنت تحب هذا أشد من حب الله؟
2: إن حبه وعظمه، لكن يعني
0: في أناس الآن يحبون الرسول أكثر من محبة الله. وأنا أذكر أن أناس من الحجاج ونحن في جدة في المسجد، جاء وقت المنع من السفر إلى المدينة، لأنه أظن بعد رابع ذي الحجة يمنعونه من السفر إلى المدينة خوفا عليهم من التأخر، فجعل يبكي بكاء شديدا. ليش؟ قال نور عيني. من نور عينه؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا ما جئت إلا لهذا. شوف الحين جاينا بيحج يقول أنا نور عيني ما جئت إلا له، في ظني أن هذا يمكن محبة الرسول في قلبه أكثر من محبة الله. فمثل هؤلاء يجب أن يبين لهم، يقال لولا محبة الله ما أحببنا الرسول، ولولا أن محمد رسول الله ما أحببناه هذا المحبة، ولا قدمنا محبته على أنفسنا وأهلنا وأولادنا. من أين وجب لنا أن نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه؟ من أجل أنه رسول ربي، ما هو من أجل أنه محمد بن عبد الله، معلوم هذا؟ فهؤلاء العامة يبين لهم، قال لا تجعل أحدا مع الله إطلاقا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
2: ما حصل في شخص حب وتعظيم لكن مرخص، يعني ولا ينص محبته وتعظيم.
0: طيب.
2: هذه العبادة أيضا.
0: لا لا لا، الإنسان يحب والديه ويعظم والديه، يحب معلمه ويعظم معلمه، يحب اللي أكبر منه ويعظمه. المهم أن لا يكون هناك خلو.
3: والحجارة أعدت للكافرين.

0: فيها خالدون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إلى آخر. الخطاب لمن جعل لله أندادا، لأنه قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب. وفي ذكر هذه الآية المتعلقة برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إشارة إلى كلمتي التوحيد، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن شهادة أن لا إله إلا الله توحيد القصد، والثاني توحيد المتابعة، فكلاهما توحيد، لكن الأول توحيد القصد بأن يكون العمل خالصا لله، والثاني توحيد المتابعة بأن يكون العمل متبعا فيه رسول الله. وأنتم إذا تأملتم القرآن وجدتم هكذا يأتي بما يدل على التوحيد ثم بما يدل على الرسالة. ومثال آخر: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. ثم قال: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. وهذا مضطرد في القرآن الكريم. يقول: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. الريب يفسره كثير من الناس بالشك، ولا شك أنه قريب من الشك، لكنه يختلف عنه بأن الريب يشعر بقلق، يشعر بقلق، وأن الإنسان في قلق عظيم مما وقع فيه الشك، وذلك لأن ما جاء به الرسول حق، والشاك فيه لا بد أن يعتريه قلق من أجل أنه شك في أمر لا بد من التصديق به، بخلاف الشك في الأمور الهينة فلا يقال ريب، وإنما يقال في الأمور العظيمة التي إذا شك فيها الإنسان وجد في داخل نفسه قلقا واضطرابا. وقول مما نزلنا على عبدنا يراد به القرآن، لأن الله أنزله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقوله على عبدنا هو محمد رسول الله. والله تبارك وتعالى وصف رسوله بالعبودية في المقامات العالية في الدفاع عنه وفي بيان تكريمه بالمعراج والإسراء وفي بيان تكريمه بإنزال القرآن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. هذا في مقام التحدي والمدافع. وأفضل أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام هي العبودية والرسالة، ولهذا قال: إنما أنا عبد فقولوا. هذا في مقام التحدي والمدافع. وأفضل أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام هي العبودية والرسالة، ولهذا قال: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والعبودية وهي التذلل للمحبوب والمعظم يتلذذ بها العابد، ولهذا قال الشاعر في وصف محبوبته: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسماء. يعني لا تقول فلان فلان، قل يا عبد فلان، لأن هذا هو عنده أشرف أسمائه حيث انتمى إليها، نعوذ بالله من الخلاف. إذن أشرف أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام وصفان: العبودية والرسالة. على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. إيتوا أمر يقصد به التحدي، يعني إذا كنتم في شك من هذا القرآن فإننا نتحداكم أن تأتوا بسورة واحدة من مثله، يحتمل من مثل محمد عليه الصلاة والسلام أي من بشر، ويحتمل من مثله أي مثل الذي أنزلنا على عبدنا أي من جنسه، وكلاهما صحيح، إذ لا يمكن لأي بشر أن يأتي بشيء من مثل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا. بل قد قال الله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله، وادعوا شهداءكم من دون الله، وادعوا شهداءكم الذين تشهدون لهم بالألوهية وتعبدونهم كما تعبدون الله ادعوهم ليساعدوكم. وهذا غاية ما يكون من التحدي، أن يتحدى العابد وإيش والمعبود، تحدى العابدين والمعبودين أن يأتوا بصورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله أي من ما سوى الله إن كنتم صادقين. والجواب على هذا أنه لا يمكن، مهما أتوا من المعاونين والمساعدين فلن يأتوا بصورة مثله. فإن لم تفعلوا، يعني فإن لم تأتوا بصورة من مثله ولم تفعلوا فاتقوا النار. لما قال فإن لم تفعلوا وهي شرطية قطع أطماعهم بقوله ولن تفعلوا، يعني لا تحاول أن تفعل لأن هذا شيء مستحيل. فاتقوا النار التي وقودها الناس، ألف هنا واقعة في جواب الشرط وهو إن لم تفعل، يعني إن لم تفعلوا وتعارضوا القرآن بمثله فالنار مثواكم، اتقوا الله اتقوا النار. ولن يجدوا ما يتقون به النار إلا أن يؤمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. التي وقودها الناس والحجارة، التي اسم موصول صفة للنار، وقود مبتدأ والناس خبر مبتدأ. وقودها، الوقود ما يوقد به الشيء كالحطب مثلا في نار الدنيا، في الآخرة وقود النار هم الناس والحجارة، فالنار تحرقهم وتلتهب بهم نسأل الله العافية. الحجارة، قال بعض العلماء إن المراد بها الحجارة المعبودة يعني أصنام، لأنهم يعبدون الأصنام، فأصنامهم هذه تكون معهم في النار كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقيل إن الحجارة حجارة نارية والعياذ بالله، يزداد بها حر النار ولا تبرد نسأل الله العافية. ولكن لا مانع من أن يكون المراد هذا وهذا، الحجارة المعبودة والحجارة الموقودة التي خلقها الله عز وجل لتوقد بها النار. أعدت للكافرين، أعدت الضمير المستتر يعود على النار، والمعد لها هو الله عز وجل، ومعنى الإعداد التهيئة للشيء. وقول الكافرين أي لكل كافر، سواء كفر بالرسالة أو كفر بالألوهية أو بغير ذلك. في هذا الحديث في هذه الآيات فوائد: أولا بيان دفاع الله سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله اقرأ الآيات كلها وقل يؤخذ من هذه الآيات، حدد. نعم
2: عبدنا.
1: لا،
3: إن كنتم في ريب إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني هذا أن عبدنا ليس مما يشك فيه، ممن يشك فيه.
1: نعم
3: مما نزلنا على عبدنا
1: فأتوا بصورة مثل، هذا هو الدفاع، لأن الأمر هنا للتحدي، فالله عز وجل يتحدى هؤلاء أن يأتوا بمعارض لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم لوصفه بالعبودية، والعبودية لله عز وجل هي غاية الحرية، لأن من لم يعبد الله فلا بد أن يعبد غيره، فإذا لم يعبد الله عز وجل الذي هو المستحق للعبادة عبد الشيطان والهوى، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. ومن فوائد هذه الآية أن القرآن كلام الله لقوله مما نزلنا، ووجه كونه كلام الله أن القرآن كلام، والكلام ليس أجساما تخلق وتكون بائنة عن الله عز وجل، فهو وصف المتكلم. وبهذا نعرف أن من ادعى أن القرآن مخلوق وقال إن الله قال إنا جعلناه قرآن عربيا وقال أنزلنا إليك الذكر وما أشبه ذلك فقوله مردود عليه ولا حجة له في مثل قوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وقوله وأنزل لكم من العام ثمات أزواج وقوله جعل الظلمات والنور كل هذا لا حجة فيه لوجود الفرق بين الأعيان القائمة بنفسها التي يضيفها الله لنفسه وبين الأوصاف التي ليست قائمة بنفسه. ومن فوائد الآية علو الله عز وجل، لأنه إذا تقرر أن القرآن كلامه وأنه منزل من عنده لزم من ذلك علو المتكلم به. وعلو الله عز وجل أمر فطري عقلي، وسبق أن ذكرنا له خمسة أنواع من الأدلة وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فإن قال قائل ذكرتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام تشرف بإضافة عبوديته إلى الله عز وجل، مع أن كفار الخلق وفجار الخلق عبيد لله تعالى، كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالجواب عن هذا أن يقال إن العبودية لها معاني متعددة، عبودية عامة وهي العبودية الكونية القدرية، هذه شاملة لكل أحد ولا يمكن لأحد إلا أن يخضع بهذه العبودية. فالكافر والفاجر عبد لله بمعنى الله يفعل فيه ما يشاء، وعبودية خاصة وهي عبودية الطاعة، وهذه خاصة بمن آمن بالله واتبع شريعته. ثم هذه الخاصة يمكن أن نقول إنها تنقسم أيضاً إلى خاصة عامة وخاصة أخص. فعبودية الرسل غير عبودية الصديقين والشهداء والصالحين، الأولى أكمل وأخص. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن معجز حتى بسورة ولو كانت قصيرة، بقوله بسورة. وقد تحدى الله عز وجل أن يأتوا بسورة مثله وأن يأتوا بعشر سور مثله، وأخبر أنه لن يأتي أحد بمثل هذا القرآن ولو اجتمع الإنس والجن. وأقل ما نعلم أن يأتوا بحديث مثله، يعني ولو بجملة واحدة لا يأتوا. قال الله تعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. والحديث يطلق على الجملة وإن قل. فعلى هذا يكون التحدي على أربعة أوجه: بالقرآن كله، بعشر سور منه، بسورة، بحديث. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحدي هؤلاء العابدين للآلهة مع معبوديهم، وهذا أشد ذلا مما لو تحدوا فقط، كأنه يقول أنتم وآلهتكم إيتوا بسورة من مثله، وهذا أشد ما يكون ذلا وإذلالا وخزيا وعارا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يمكن أن يعارض أحد كلام الله بقوله ولن تفعل. وفي هذه الجملة حجتان: حجة لقول من قال بالصرفة، بمعنى أن البشر بمقتضى طبيعته قادر على أن يأتي بمثل القرآن لكن صرف عنه، وعلى هذا فأداة تحدي ممكنة، لكن وجد مانع، وجد مانع هو أن الله صرفه عن معارضته بحيث لا يريدونه. والقول الثاني، الحجة الثانية أنهم لن يفعلوا بمقتضى طبيعته، لا أنهم صرفوا وباستطاعتهم أن يعارضوا القرآن، وهذا القول هو المتعين، لأن القول الأول أو الاحتمال الأول لا يدل على أن القرآن بذاته معجز، إذ أنه يمكنهم أن يأتوا بمثل، لكن الله صرفهم ولم يلتفتوا إلى هذا ولم يفكروا فيه. ولكن نقول هذا خطأ، بل الصواب أن الإنسان بنفسه لا يستطيع أن يأتي بمثل القرآن، لأن القرآن صفة، لأن القرآن كلام الله، والكلام صفة المتكلم، فكما أن البشر لا يمكن أن يماثل الله تعالى بصفاته، فلا يمكن أن يماثل الله بإيش؟ بكلامه أبدا، مستحيل. ولهذا كان الذين يدعون النبوة ويأتون بما يسمونه قرآنا كانوا مسخرة للعباد وهزوا، كما يذكر عن مسيلمة الكذاب وغيره. إذن فالصواب أن قوله لن تفعلوا ليس ما ستصرفون عن ذلك ولا تفعلون، بل المعنى أنكم عاجزون بمقتضى طبيعة البشر. ووجه ما قلنا أن الكلام صفة المتكلم والقرآن كلام الله عز وجل، فكما أن البشر لا يماثلون صفات الله في العلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك، فكذلك لا يمكن أن يماثل الله تعالى بالكلام. ومن فوائد الآية الكريمة أن من أراد أن يعارض القرآن فإن مأواه النار، لقوله فاتقوا النار التي. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن النار وقود، أن الناس وقود للنار كما توقد النار بالحطب، فهي في نفس الوقت تحرقهم، وهي أيضا توقد بهم، فيجتمع العذاب عليهم من وجهين. الوجه الأول أنهم هم مادة وقودها، ونعم هم مادة توقدها، والثاني أنهم يحرقون بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إهانة هؤلاء الكفار بإذلال آلهتهم وطرحها في النار على أحد احتمالين في قوله الحجارة، لإذ من المعلوم أن الإنسان يغار على من كان يعبده ولا يريد أن يصيبه أذى، فإذا أحرق هؤلاء المعبودين أمام العابدين فإن ذلك من تمام إذلالهم وخزيهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النار موجودة الآن لقوله أعدت، ومعلوم أن هذا التركيب فعل ماض، الجملة فعل ماض، والماضي يدل على وجود الشيء، وهذا أمر دلت عليه السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجنة والنار ورأى أهلها يعذبون بها، رأى عمرو بن الحي الخزاعي يجر قصبه أي أمعاه في النار، ورأى المرأة التي حبست الهرة حتى ماتت جوعا فلم تكن أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، ورأى فيها صاحب المحجن يعذب، وهو رجل معه محجن أي عصا محمية الرأس، كان يسق الحجاج بهذه الطريقة، إذا مر بالحجاج جذبهم بالمحجن، فإن تفطن صاحب الرحل لذلك ادعى أن الذي جذبه المحجن، والله هذا المحجن هو الذي جذب، وإن لم يتفطن أخذه ومشى، فكان يعذب والعياذ بالله بمحجنه في نار جهنم. ثم هل النار باقية أو تفنى؟ ذكر بعض العلماء إجماع السلف على أنها تبقى ولا تفنى، وذكر بعضهم خلافا عن بعض السلف أنها تفنى، والصواب أنها تبقى أبد الآبدين. والدليل على هذا من كتاب الله عز وجل في 3 آيات من القرآن، في سورة النساء وسورة الأحزاب وسورة الجن. فأما الآية التي في سورة النساء فهي قوله زكي
2: إن الذين
1: إن الذين إن لا لا لا لا ما يمكن تقفز.
2: إن الذين كفروا وضربوا
1: نعم
2: وضربوا
1: نعم
2: طريق
1: جهنم خالدين فيها. احسنت بارك فيك. والتي في سوره الاحزاب المؤخر شاركونا بارك الله فيك. نعم احسنت. ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. والتي في سوره الجن ما يكفي، هات الآية من أولها.

0: ابن القيم ذكر أن هذا من باب لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة. كيف إن المؤلف رحمه الله يستدل بهذه الأدلة على القول بفناء النار مع أن الأمر فيها واضح وهو صحيح؟ غريب على ابن القيم رحمه الله أنه يسوق الأدلة بهذه القوة للقول بأن النار تفنى. وعلى كل حال كما قال شيخنا في هذه المسألة لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة، وهذه من كبوات ابن القيم رحمه الله. والصواب الذي لا شك فيه وهو عندي مقطوع به أن النار باقية أبد الآبدين، لأنه إذا كان المخلد فيها يخلد تخليدا أبديا لازم أن تكون هي مؤبدة، لأن ساكن الدار إذا كان سكونه أبديا فلا بد أن تكون النار أيضا أبدية. وأما قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فهي كقولهم في أصحاب الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. لكن لما كان أهل الجنة نعيمهم وثوابهم فضلا ومنة بين أن هذا الفضل غير منقطع، فقال بين أن هذا الفضل غير منقطع فقال عطاء غير مجدود. ولما كان عذاب أهل النار من باب العدل والسلطة المطلقة للرب عز وجل قال في آخر الآية إن ربك فعال لما يريد، وليس المعنى أن ربك فعال لما يريد أنه سوف يخرجهم من النار أو سوف يفني النار، لا، المعنى أنهم إنما بقوا فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله بمقتضى فعل الله عز وجل الذي له السلطة الكاملة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النار دار للكافرين لقول أعدت الكافرين، وأما من دخلها من العصاة فإنهم لا يبقون فيها، فهم فيها كالزوار وكالضيوف لا بد أن يخرج منها، فلا تسمى النار دارا لهم بل هي دار للكافر فقط. أما المؤمن العاصي إذا لم يعفو الله عنه فإنه يعذب فيها ما شاء الله ثم يخرج منها إما بشفاعة أو بغير أو بمنة من الله وفضل. وأما أهل النار الذين هم أهلها فقد أعدت لهم فلا يخرجون منها، أجرنا الله وإياكم منها. ولما ذكر سبحانه وتعالى هذا الوعيد لأهل النار قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لكن قبل أن نتجاوز الآية التي نحن بصدد تفسيرها إذا قال قائل ما وجه الإعجاز في القرآن وكيف أعجز البشر، هذه واحدة. ثانيا حكى الله عز وجل عن الأنبياء والرسل ومن عاندهم حكى عنهم أقواله، نعم، وهذا الحكاية تحكي قول من حكيت عنه فيكون قول هؤلاء معجزا. يعني مثلا فرعون قال لموسى لئن لم تنتهي ايش لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، هذا يحكيه الله عن فرعون، فيكون القول قول من؟ قول فرعون. فكيف كان قول فرعون معجزا؟ والإعجاز إنما هو قول الله عز وجل. فالجواب عن الأول بماذا كان معجزا أنه كان معجز بجميع وجوه الإعجاز من حيث الأسلوب والبلاغة والفصاحة وعدم الملل في قراءته. الإنسان يقرأ القرآن صباحا ومساء وربما يختمه في اليومين والثلاثة ولا يمله إطلاقا، لكن لو كرر متن من المتون كما يكرر القرآن مل. ثانيا أنه معجز بحيث إن الإنسان كلما قرأه بتدبر ظهر له بالقراءة الثانية ما لم يظهر له بالقراءة الأولى، وهذا لمن تدبر حقيقة. وبشر
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من

0: قبل وأتوا به متشابها وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مناسبة الآية لما قبلها أن الله لما ذكر وعيد الكافرين المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم ذكر وعد المؤمنين به فقال وبشر، والبشارة هي الإخبار بما يسر، وسميت بذلك لتغير بشرة المخاطب بالسرور، لأن الإنسان إذا بشر بما إذا أخبر بما يسره استنار وجهه وطابت نفسه وانشرح صدره. وقد تستعمل البشارة في الإخبار بما يسوء كقوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم، إما تهكما بهم وإما لأنه يحصل لهم من البشارة بهذا ما يحصل للمبشرين بالخير، لكن أول أقرب، وذلك لأنهم لا يؤمنون بما يبشرون به من العذاب فيكون هذا من باب التهكم بهم، كقوله تعالى في عذابهم يوم القيامة: ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. وبشر الذين آمنوا، والخطاب في قول بشر إما للرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل من يتوجه إليه الخطاب، يعني بشر أيها المخاطب من اتصفوا بهذه الصفات بأن لهم جنات. وقول الذين آمنوا، الذين آمنوا بما يجب الإيمان به مما أخبر الله به ورسوله، وقد بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أصول الإيمان بأنها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لكن ليس الإيمان بهذه الأشياء مجرد التصديق بها، بل لا بد من قبول وإذعان، وإلا لما صح الإيمان. وأما قوله وعمل الصالحات فهو ثمرة الإيمان، أن الإنسان يعمل الأعمال الصالحات، والأعمال الصالحات هي التي بنيت على أساسين هما الإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لا إخلاص فيه فهو فاسد، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا ليس لا أشرك فيه معي غيري فتركته وشركه. وما لم يكن على الاتباع فهو مردود أيضا لا يقبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فالصالح إيش؟ ما كان خالصا لله متبعا فيه شريعة الله. ويذكر عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: ما كان خالصا صوابا. قال وعمل الصالح أن لهم جنات تجري من تحتها النار، هذا المبشر به، أن لهم عند من؟ عند الله عز وجل جنات تجري من تحتها النار، جنات توافق ما في الدنيا في الاسم لكنها تخالفه في الحقيقة والكن، لقول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولهذا لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال أن نتصور بأن هذه الجنات تشبه جنات الدنيا مهما كان الأمر، يعني مهما كان في الدنيا من الغابات والأشجار والثمار وغيرها، فإنه لا يمكن أن يكون ما وعد الله به المتقين مماثلا لذلك، لهذه لقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، ولقوله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تجري من تحتها الأنهار، الأنهار فاعل تجري، ومن تحتها قال العلماء من تحت أشجارها وقصورها، وليس من أسفل من سطحها، لا، لأنها من أسفل من سطحها لا فائدة منها، لكنها تجري من تحت هذه الأشجار والقصور، وما أحسن جري هذه الأنهار إذا كانت من تحت الأشجار والقصور، يجد الإنسان فيها لذة قبل أن يتناولها. وهذه الأنهار بيّنها الله تعالى أنها أربعة أنواع. مثل الجنة كما قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. يخلقها الله عز وجل بدون نحل وبدون بقر وبدون إبل، وكذلك العنب، وكذلك الخمر والماء، ليس من الأمطار والعيون، بل هو خلقه الله عز وجل ابتداء. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم منها، إنه على كل شيء قدير. تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، رزقوا أي أعطوا منها، أي من هذه الثمار من ثمرة رزقا أي عطاء، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، لأنه يشبه ما سبقه، يشبهه في الحجم، يشبهه في اللون، يشبهه في الملمس، كل هذه أشياء حسية يظنها الإنسان مشابهة لما سبق في لونها وإيش وحجمها وملمسها، لكن في المذاق لا، تختلف اختلافا عظيما. ولهذا قال: أتوا به متشابها، تختلف. وما أجمل وألذ للإنسان إذا رأى هذه الفاكهة، يراها وكأنها شيء واحد، فإذا ذاقها وإذا الطعم يختلف اختلافا عظيما، تجده يجد في نفسه حركة لهذه الفاكهة ولذة وتعجبا، كيف يكون هذا الاختلاف المتباين العظيم والشكل واحد وأتوا به متشابها. ولهذا الآن لو قدم لك فاكهة ألوانها سواء وأحجامها سواء وملمسها سواء، ثم إذا ذقتها وإذا هذه حلو خالص وهذه مز، يعني حلو مقرون بالحموضة وهذه حامضة، تجد شيء لذة أكثر مما لو كانت على حد سواء أو كانت مختلفة. وأتوا به متشابها، أتوا من آتى ولا من أتى؟ الثاني ولا الأول؟
2: من أتى،
1: من آتى ولا من أتى؟
2: الأول.
1: لا، الثاني الثاني الثاني. أتوا به، لأن لو كانت من الأول لقال أوتوا به، نعم، لكن أتوا به يعني جيء إليهم به متشابها. متشابها في إيش؟ قلنا في ذات أشياء، هذا اللي يحضرنا الآن والله أعلم بما يكون في اللون والحجم والملمس، لكن في المذاق لا، لأنه لو اتفق في المذاق لصار هذا هو هذا، لا فرق. وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. سبحان الله، إذا ذكر الله الفاكهة ذكر الأزواج، تأملها في جميع الآيات. ليش؟ لأنهم يكونون هم وأزواجهم يتفكهون في هذا العطاء وهذا الرزق. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. فتجد أن الله تعالى يقرن هذا بهذا، لأن كله تفكه، لكن هذا تفكه من نوع وهذا تفكه من نوع آخر، هذا تفكه في المذاق والمطعم وهذا تفكه آخر من نوع ثاني، لأن بذلك تتم النعمة. ولهم فيها أزواج، أزواج جمع، هل المعنى لكل واحد أزواج ولا لكل فرد زوجة؟ لكن لما كانوا جمعا قوبل الجمع بالجمع الأول، الأول، لأن الإنسان في الآخرة له أزواج متعددة. والأزواج جمع زوج، ويطلق الزوج على الذكر والأنثى، ولهذا يقال زوج للمرأة وللرجل. قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. لكن في اصطلاح الفرضيين صاروا يلحقون التاء للأنثى فرقا بينها وبين الرجل عند قسمة الميراث، ولهم فيها أزواج مطهرة. طيب، إذا كانت المرأة ماتت وهي صغيرة لم تتزوج يكون لها زوج في الآخرة؟ نعم، يكون لها زوج في الآخرة، إما من أهل الدنيا وإما ممن ينشئهم الله عز وجل، لأنه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته. وقوله مطهرة يشمل طهارة الظاهر والباطن، فهي مطهرة من الأذى القدر، لا بول ولا غائط ولا حيض ولا نفاس ولا استحاضة ولا عرق ولا بخر، مطهرة من كل شيء ظاهر حسي، مطهرة أيضا من الأقدار الباطنة كالغل والحقد والكراهية والبغضاء وغير ذلك، مطهرة من كل شيء، من كل قدر وأذى ظاهري أو باطني، بخلاف أزواج الدنيا. لكن أزواج الدنيا مناسبة تماما لأزواجهم الذكور، لأنها إذا لم تطهر من هذا فزوجها مثلها، لكن في الآخرة الكل مطهر، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وهذا تمام النعيم، أنهم خالدون في هذه الجنات، لا يبغون عنها حولا ولا يحولون منها، ولا وكما جاء في الحديث إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا، فيتم بذلك نعيمه. لكن أعلى نعيم يكون لأهل الجنة هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، هذا أعلى نعيم، كما قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله. في هذه الآية فوائد، منها مشروعية تبشير الإنسان بما يسر، لقوله بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولقول الله تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وبشرناه بغلام عليم، بشرناه بغلام حليم. فالبشارة بما يسر الإنسان من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام. طيب، لكن إذا كان يسر الإنسان معصية الله فهل تبشره؟ يعني إنسان حصل له سرقة، سرق، نعم، تجي تبشر وتقول ما شاء الله هنأك الله بما سرقت؟ نعم، أبدا. طيب، إنما البشارة بما يسر وليس له عاقبة سيئة. وهل من ذلك أن تبشره بمواسم العبادة كما لو أدرك رمضان فقلت هنأك الله بهذا الشهر؟ الجواب نعم. وكذلك أيضا لو أتم الصوم فقلت هنأك الله بهذا العيد وتقبل منك عبادتك وما أشبه ذلك، فإنه لا بأس به، وقد كان هذا من عادة السلف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الجنات لا تكون إلا لمن جمع هذين الوصفين، الإيمان والعمل الصالح. فإن قال قائل في القرآن الكريم ما يدل على أن الأوصاف أربعة، الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، قلنا إن التواصي بالحق والتواصي بالصبر من العمل الصالح، لكن أحيانا يذكر بعض أفراد العام لعلة من العلل وسبب من الأسباب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من عمل عملا سيئا فإنه لا يبشر بهذا بالجنات، لقوله وعمل الصالحات، لكن من عمل عملا سيئا فإن كان مجتهدا فأخطأ فله أجر، ويسلم من الإثم. وإن كان غير مجتهد ولا باذل جهده فإنه يكون آثما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. ومن فوائد الآية الكريمة أن جزاء المؤمنين العامل الصالحات أكبر بكثير مما عمل وأعظم، لأنهم مهما آمنوا وعملوا فالعمر محدود وينتهي، لكن الجزاء إيش؟ الجزاء لا ينتهي أبدا، هم مخلدون فيه أبدا الآباد. كذلك أيضا الأعمال التي يقدمونها هي قد يشوبها كسل، قد يشوبها تعب، قد يشوبها أشياء تنقصها، لكن إذا من الله عليهم فدخلوا الجنة فالنعيم كامل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنات أنواع، بقوله جنات، وقد يقال إن هذا لا دلالة فيه لأن جنات جمع مقابلة لجمع، وهو قوله لهم جنات، لكن السنة بل القرآن جاء بأن الجنات أنواع. قال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال: ومن دونهما جنتان، فهي أنواع. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل بخلق هذه الأنهار من غير سبب معلوم في الدنيا، لأن الماء عندنا في الدنيا معروف أسبابه، الأنهار المائية معروف أسبابها، كذلك اللبن معروف من أين ينتج، العسل معروف، والرابع الخمر معروف، لكن في الجنة لا، ينشئه الله عز وجل أنهار تجري، وقد جاء في الأثر أنها تجري من غير أخدود، يعني لم يحفر لها حفر ولا يقام لها أعضاد تمنعها، بل النهر يجري ويتصرف به الإنسان بما شاء، يوجهه حيث شاء، سبحان الله. قال ابن القيم رحمه الله: أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. ومن فوائد الآية الكريمة أن من نعيم أهل الجنة أنهم يؤتون بالرزق متشابها، وكلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل. وهذا من تمام النعيم والتلذذ بما يأكلون. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الزواج في الآخرة، إثبات الزواج في الآخرة، وأنه من كمال النعيم. وعلى هذا فيثبت الجماع أو لا؟ يثبت، ولكن إذا ثبت الجماع هل يحصل الأذى الذي يحصل بجماع نساء الدنيا؟ الجواب لا، ولهذا ليس في الجنة مني ولا منية. والمني الذي خلقه الله عز وجل إنما خلقه لبقاء النسل، لأن هذا المني مشتمل على المادة التي يتكون منها الجنين، فيخرج بإذن الله تعالى ولدا، لكن في الآخرة في الجنة لا يحتاجون إلى ذلك، لأن لا حاجة لبقاء النسل، إذ أن الموجودين سوف يبقون أبد الآبدين، لا يفنى منهم أحد، ثم هم ليسوا بحاجة إلى أحد يعينهم ويخدمهم، الولدان تطوف عليهم بأكواب وأباريق وكأس المال، ثم هم لا يحتاجون أيضا إلى أحد يصعد الشجرة ليجني ثمارها، بل كما قال تعالى فيها: نعم، وجنى الجنتين دان. حتى ذكر العلماء أن الرجل ينظر إلى الثمرة في الشجرة فيحس أنه يحبها مثلا فيدنو منه الغسل حتى يأخذها. الله أكبر. ولا تستغرب هذا، يعني نحن في الدنيا نشاهد مثل هذا الشيء، ولكن يعني بمعنى نشاهد أن الشيء يدنو من الشيء بغير سبب أو بغير صلة محسوسة، لكن في الآخرة أبلغ وأبلغ. طيب، و ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل الجنة خالدون فيها، أن أهل الجنة خالدون فيها أبد الآباد، لا يمكن أن تفنى ولا يمكن أن يفنى من فيها. وقد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة، وأنكر وأنكر ذلك من أنكره من أهل الفلسفة الذين قالوا إن الله يمتنع عليه دوام الفعل في الأزل وفي الأبد والعياذ بالله، فجعل الله معطلا في الابتداء ومعطلا في الانتهاء، حتى قال بعضهم والعياذ بالله إن الجنة تفنى بمن فيها والإنسان رافع لقمته إلى فمه فيحل الفناء ويبقى رافعا اللقمة، بياكل تبقى اللقمة ويده فانية. نعم، كما قال ابن القيم في النونية إن العلاف أتى بضحكة مجانية. يعني كذلك الإنسان مع أهله مع زوجته يجامعها فيأتي وقت الفناء، نعم، ويبقى معها أبد الآبدين فانيا، نسأل الله العافية. على كل حال الجنة أهلها خالدون فيها بإجماع أهل السنة أبد الآبدين، والنار كذلك على القول المتعين هو الراجح أنها لا تفنى، أنها تفنى، قصدي أعوذ بالله، النار على القول المتعين أنها لا تفنى وأنها باقية أبد الآبدين بنص كلام رب العالمين عز وجل. وقد بينا أن الله نص على ذلك في 3 آيات من كتاب الله، وكررنا هذا كثيرا، وما كنا نظن أن أحدا من الناس يقول بأنها تفنى من أهل السنة والجماعة. وقد استغرب شيخنا عبد الرحمن المسعدي رحمه الله كون ابن القيم عفى الله عنه حاول أن يرجح القول بفنائها في كتاب شفاء العليم، وقال شيخنا إن هذه تعتبر كبوة من هذا الجواد، وغلطا عظيما كتبه على هامش الكتاب. ولا شك أن ما قاله شيخنا حق، وأنه أن الإنسان يستغرب أن مثل هذا الفحم من العلماء يذهب هذا إلى تقوية هذا المذهب، وإن كان لم يصرح بأنه اختاره، لكن يذهب إلى تقويته مع أنه باطل بنص القرآن. ثم قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إلى آخره. نعم محمد.
3: السماء كالبيضة
1: مثل
3: بداخلها.
1: نعم.
3: ما هو الدليل
1: أن
3: يستدلوا به؟
1: واضح. الآن السماء محيطة بالأرض من كل جهة، أليس كذلك؟ من كل جهة. والسماء الدنيا بينها وبين السماء الثانية مسافة 500 عام إن صح الحديث أو أقل أو أكثر، المهم من بينها مسافة بدليل حديث المعراج. ثم عرج به إلى السماء الثانية، ثم عرج به إلى السماء الثالثة، وهكذا. وعلى هذا يكون الكون محيطا بعضه ببعض إلى السماء السابعة، ولهذا سميت السدرة التي هناك سدرة المنتهى، لأنه ينتهي إليها كل شيء.
3: شيخ،
1: معنى
3: هذا كأنه دوائر صغيرة وأكبر وأكبر وأكبر.
1: إيه نعم، وش المعنى؟ كون عظيم. نعم
4: السماوات
1: عنده
4: يعني جرم.
1: ايش؟
4: عنده جرم
1: ولا حرمان؟ السماوات جرم، ما في شيء. جرم له ابواب. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء. نعم.
3: الشيخ
1: اللي قال أن يقول
3: ناسب في الآية لما قبلها أن تكون خلق السماوات واستواء الله على السماء ثم ذكر قصة آدم بعد
1: كذا. ثم
3: ذكر إيش؟ ذكر قصة آدم بعد
1: هذه الآية. نعم. التي تضمن خلق السماوات. الدليل على البحث. تحتاج إلى تأمل. يعني مثلا ان الله اراد ان يبين قدرته على البعث بانه خلق له الارض جميعا ثم ذلك قصه ادم تحتاج الى تامل ما هي بواضحه. نعم عبيد الله. نعم نعم هذه يعني نحتاج الى جواب. قال الله عز وجل أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. هذه البعدية هل هي بعدية زمن أو بعدية ذكر؟ منهم من قال إنها بعدية ذكر يعني وزيادة على ذلك دحى الأرض، ومنهم من قال إن الله خلق الأرض عز وجل ثم خلق الأرض قبل السماوات كما هي العادة، يعني في البناء يكون أسفله هو الأول ثم بعد ذلك دحى الأرض. ويقول الدحو معناه فسر بنفس الآية أخرج منها ماءها ومرعاها، وهذا أقرب لأن الأصل أن البعدية بعدية الزمن لا بعدية الذكر. نعم
5: السلام عليك شيخ. الذين يجوزون استخدام القات
1: ايش؟
5: الذين يجوزون استخدام القات شجر القات.
1: اي نعم.
5: هل من هذه الآية لهم دليل؟
1: اي نعم. القات غير معروف عندنا والحمد لله، وهو معروف في اليمن ويستعملونه، لكن المحققين من علماء اليمن نظرا لما شاهدوه من مما يحدث منه يرون أنه حرام وأنه لا يحل. طيب لو قال قائل مثلا الدخان حلال لأنه ما خلق الله في الأرض، ماذا نقول له؟ نقول نعم وهذا هو الأصل، لكن دلت الأدلة على تحريمه مما يحصل منه من الضرر وإضاعة المال وإضاعة الأوقات أيضا وأشياء كثيرة ذكرناها فيما سبق.
5: يستدلون الشيخ بقوله تعالى أيضا قل لا أجد فيما أوحي إلي حراما أو طائما
1: محرما
5: محرما.
1: إي نعم.
5: يستدلون بهذه الآية.
1: هذا ذكر بعد ذكر الحيوان، لا أجد فيما أوحي إلي محرما أو طائما من الحيوان، ولهذا قال إلا أن يكون ميتا، والشجر ما في ميت أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ليس. نعم
6: شيخ. إذا كان
1: ايش؟
6: اذا كان الرجل مثلا عامي جاهل يعني كثيرا بالشريعه ومثلا انتقل في الارض
1: ايش سوى؟
6: انتقل في الارض
1: انتقل
6: يعني يقول مثلا مسافر او كذا
1: تجول
6: يعني. فتطبيقا لهذه الايه وجعل يعني
1: هو الذي خلق لكم.
6: نعم
1: هي هذه تقصد؟
6: اي نعم. هذا الذي يعني اذكرها تقول أنا حلال لكل شيء حلال للإنسان. فالآن مثلا ارتاب في شيء هل يعمل هل يقول يعني يأكل يستعمله ويستبقى الآية أو
1: اي نعم اي نعم. يعني لو شككنا في حل في حل مطعوم أو مشروب فالأصل حل. اي نعم انتهى الوقت.
7: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.

0: عظيم. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
1: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذ تأتي دائما في القرآن الكريم. قال المعربون: وهي مفعول لفعل محذوف، التقدير أذكر إذ قال، فهي منصوبة بفعل محذوف، هذا التقدير. وإذ قال ربك للملائكة، الخطاب في قول ربك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما كان الخطاب له صارت الربوبية هنا من أقسام الربوبية إيش؟ الخاصة. إذ قال للملائكة، اللام للتعدية، أي تعدية القول للمقول له. والملائكة جمع ملأك، وأصله مألك لأنه مشتق من الألوكة وهي الرسالة، لكن صار فيها إعلال بالنقل، أي نقل حرف مكان آخر. مثل أشياء أصلها شيئا. ولذلك قد تتعجب تقول: كيف لا ينصرف أسماء جمع اسم، كيف ينصرف أسماء جمع اسم ولا ينصرف أشياء جمع شيء؟ والسبب في ذلك أن أسماء التي هي جمع اسم الهمزة فيها أصلية، وأن أشياء الهمزة فيها همزة التأنيث. طيب، المهم الملائكة نقول مشتق من إيش؟ الألوكة وهي الرسالة. ولهذا قال الله تعالى: جاعل الملائكة رسلا. والملائكة عالم غيبي خلق من نور، لا يحتاجون إلى أكل وشرب، وهم عالم الغيب لا يرون، وإلا فهم موجودون معنا ويحضرون مجالس العلم ويحضرون مجالس الذكر ويقفون عند أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الأول فالأول، ثم إذا حضر الإمام طووا الصحف ثم أتوا يستمعون الخطبة. لكن هل نحن نراهم؟ لا نراهم. وهذه من حكمة الله عز وجل وابتلائه أن يخبرنا الله ورسوله عن هؤلاء بهذه الصفات ليبتلينا هل نؤمن أو لا نؤمن. لكن مع ذلك أحياناً يتشكلون بصور البشر، كما قال الله تعالى عن جبريل حين قابل مريم تمثل لها إيش؟ بشرا سويا، بشر عادي ما في شيء. وكما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو جالس في أصحابه بصورة رجل، كما قال عمر رضي الله عنه: شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد. وجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام جلسة المتأدب، أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وسأله الأسئلة المعروفة. وكما أتى ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام ليقبض روحه بصورة إنسان، وكان موسى عليه الصلاة والسلام شديدا قويا، فصك دفاعا عن نفسه لأنه لم يعلم أنه رسول الله عز وجل، وإلا لو علم ما فعل هذا. لكن كعادة البشر يدافع الإنسان عن نفسه. وكما ومعهود من موسى صلى الله عليه وسلم أنه رجل قوي شديد، لما استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكزه وكزة واحدة فقضى عليه هلك. نعم، فعلى كل حال الملائكة الأصل فيهم أنهم عالم الغيبين. قال لهم: إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة يخلف الله أو يخلف من سبقه أو يخلف بعضهم بعضا يتناسلون أم ماذا؟ أما الأول فيحتمل أن الله تعالى أراد من هذه الخليقة آدم وبنيه أن يجعل منهم الخلفاء يخلفون الله تعالى في عباده بإبلاغ شريعته والدعوة إليها، لا عن جهل بالله سبحانه وتعالى وحاشاه من ذلك، ولا عن عجز، لكنه يمن على من يشاء من عباده، كما قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس. هو خليفة يخلف الله في الحكم بين عباده، وكذلك أيضا يخلفون من سبقهم، خليفة يخلفون من سبق. وعلى هذا فتكون خليفة هنا على هذا الاحتمال بمعنى الفاعل والمفعول، الفاعل، وعلى الأول بمعنى المفعول. أو أنه يخلف بعضهم بعضا بمعنى أنهم يتناسلون، هذا يموت وهذا يحيا. وعلى هذا التقدير أو على هذا التفسير تكون خليفة صالحة لاسم الفاعل واسم المفعول. كل هذا محتمل وكل هذا واقع، لكن قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يدل على أنهم خليفة لمن إيش؟ لمن سبقهم، وأنه كان على الأرض مخلوقات قبل ذلك تسفك الدماء وتفسد فيها. فسألت الملائكة ربها عز وجل: أيجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني وستتغير الحال، ولا تكون كالتي سبقت. وقولهم: ونحن نسبح بحمدك، نسبح بمعنى ننزه، والذي ينزه الله عنه شيئان: أولا النقص، والثاني النقص في كماله، وزد ثالثا إن شئت مماثلة المخلوقين. كل هذا ينزه الله عنه. النقص يعني كل صفة نقص لا يمكن أن يوصف الله بها أبدا، لا وصفا دائما ولا خبرا. الثاني إيش؟ النقص في كماله، فلا يمكن أن يكون في كماله نقص. قدرته لا يمكن أن يعتريها عجز، قوته لا يمكن أن يعتريها ضعف، علمه لا يمكن أن يعتريه نسيان، وهلم جرا. ولهذا قال عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب لا قليل ولا كثير. فهو عز وجل كامل الصفات، لا يمكن أن يعتري كماله نقص. الثالث عن مماثلة المخلوقين، مماثلة محمد انتبه لها، مماثلة ولا تقل مشابهة، عن مماثلة المخلوقين. هذه إن شئنا أفردناها بالذكر، لأن الله تعالى أفردها بالذكر، فقال: ليس كمثله شيء، وقال: وله المثل الأعلى، وقال: فلا تضربوا لله أمثال. وإن شئنا جعلناها داخلة في أي الأقسام؟ القسم الأول النقص، لأن تمثيل الخالق بالمخلوق يعني النقص. بل إن المفاضلة بين الكامل والناقص تجعل الكامل ناقصا، كما قال القائل: ألم ترى أن السيف إيش ينقص قدره؟ متى؟ إذا قيل إن السيف أمضى من العصر. لو قلت فلان عنده سيف أمضى من العصر، ماذا تقول فيه؟ يتبين لك أن السيف هذا قوي ولا ردي؟ ردي، أمضى من العصا، معناه ليس بشيء. فربما ندخل هذا القسم الثالث، ربما ندخله في القسم الأول وهو النقص. على كل حال، التسبيح ينبغي لنا عندما نقول سبحان الله أو أسبح الله أو ما أشبه ذلك، ينبغي لنا أن نستحضر هذه المعاني، يعني لا نقولها على أنها ذكر، نقولها على أنها ذكر وعلى العين والرأس، لكن نستحضر ما دلت عليه من المعاني. وأنك إذا قلت سبحان الله فالمعنى أن الله عز وجل منزه عن كل نقص، منزه عن كل عيب، منزه عن نقص في كماله. وقوله بحمدك، نسبح بحمدك، قال العلماء إن الباء هنا للمصاحبة، أي تسبيحا مصحوبا بالحمد، معنى مصحوبا بالحمد، فيكون هذه فتكون الجملتان تتضمن التخلية وإيش والتحلية، يعني نفي النقص وإثبات الكمال، لأن الحمد وصف المحمود بالكمال، ولا تقل هو الثناء بالجميل على الفعل الاختياري كما يقوله بعض المتكلمين، بل هو وصف المحمود بالكمال، زيد على ذلك محبة وتعظيما. فإن وصفت مرة أخرى بكمال فسمه ثناء. والدليل على هذا ما جاء في الحديث الصحيح، إن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وقدم التسبيح على الحمد من أجل أن التخلية تكون قبل التحلية، يعني نفي النقص يكون قبل إثبات الكمال، من أجل أن يرد الكمال على محل خال من النقص. نسبح بحمدك ونقدس لك. وقول نقدس لك، التقديس معناه التطهير، وهو أمر زائد على التنزيه، لأن التنزيه تبرئة وتخلية، والتطهير أمر زائد. ولهذا نقول في دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فالتقديس عن التطهير، فيجمع الإنسان بين تنزيه الله عز وجل عن كل عيب ونقص وتطهيره، أنه لا أثر إطلاقا لما يمكن أن يعلق في الذهن من نقص. ونقدس لك، اللام هنا للاختصاص، فتفيد الإخلاص، وهي أيضا للاستحقاق، لأن الله جل وعلا أهل لأن يقدس. ماذا أجابهم الله؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. قف، ما بعد هذا الكلام، إني أعلم ما لا تعلمون. ما هنا اسم موصول أو نكر موصوفة؟ هل المعنى إني أعلم شيئا لا تعلمونه، أو المعنى إني أعلم الذي لا تعلمون؟ تحتمل هذا وهذا، وهي صالح لهذا وهذا. طيب، أعلم ما لا تعلمون، وسوف تتغير الحال. في هذه الآية الكريمة إثبات القول لله عز وجل، وإذ قال ربك للملائكة، وهذا هو الذي عليه السلف الصالح، أننا نؤمن بأن الله تعالى له قول يقول، وإثبات أن قوله بحرف وصوت. من أين أخذنا أنه بحرف؟ من قوله إني جاعل في الأرض خليفة، وجملة إني جاعل مقول القول، وهي حروف إني جاعل في الأرض خليفة. ونأخذ أنه بصوت، أنه قال للملائكة، أي قولا واصلا إلى الملائكة، ولا يمكن أن يكون القول واصلا إلى الملائكة إلا إذا كان إيش؟ بصوت، وهو كذلك. ثم الصوت قد يكون خفيا وقد يكون قويا، لقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وهذا هو الذي عليه أهل السنة، وهو الحقيقة، هو غاية الكمال لله عز وجل، بل هو من أعظم صفات الكمال أن يكون عز وجل متكلما بما يشاء كونا وشرعا. فكل ما يحدث في الكون فهو كائن بكلمة. الدليل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل شيء فهو مراد لله. إذن كل شيء فهو بقول. وأما القول الكوني الشرعي فهو ما أنزله الله على الرسل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة ذو عقول وجهه أن الله تعالى وجه إليهم الخطاب وأجاب. ولا يمكن أن يوجه الخطاب إلا لمن يعقله، ولا يمكن أن يجيبه إلا من يعقل الكلام والجواب عليه، خلافا لمن قال إن الملائكة لا يوصفون بذلك، أو قال إنهم عقول لا أجساد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الفعل الاختياري لله عز وجل، وهذا يتكرر عليكم كثيرا. فما معنى الفعل الاختياري؟ معناه أن من أهل البدع من يقول إن الله لا تقوم به الأفعال الاختيارية، فلا يجيء ولا ينزل ولا يستوي ولا يتكلم ولا يضحك ولا يفرح ولا يعجب، لأن هذه أمور اختيارية تقع بالمشيئة، ولو صح أن يوصف الله بها لكان حادثا، لأن هذه حوادث والحوادث لا تقوم إلا بحادث. قياس فاسد في مقابلة نص. وسبحان الله العظيم، ما أعظم أن يصف الله عز وجل بأنه لا يفعل. هذا أكبر عيب أن يكون الرب عز وجل لا يفعل. ولهذا فسر بعض السلف الحي في قوله تعالى الحي القيوم، قال الحي هو الفعال، هو الفعال، لأن من كمال الحياة أن يفعل ما يشاء، وإذا لم يفعل ما يشاء فهو ناقص لا شك. فهؤلاء والعياذ بالله سلبوا بعقولهم الواهية الضعيفة الفاسدة، سلبوا الله عز وجل كماله. أضف إلى هذا القول، إذن ينفون عن الله القول والفعل، لأنهم ما يتكلم، لا يتكلم كلام اختيارية، فنفى عن الله القول والفعل. وش بقي؟ ما بقي شيء، ما بقي شيء. هذا أكبر نقص يوصف الله به، أن يقال لا يتكلم ولا يفعل. وهذه الآية تدل على ثبوت الأفعال. إني جاعل، وجاعل اسم فعل، اسم فاعل للمستقبل ولا للماضي؟ ما دليلكم عن المستقبل؟ لا، أنها نصبت، ولا اسم فاعل لا ينصب إلا إذا كان للمستقبل. وعلى هذا ففيه دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية لله عز وجل. انتهى الوقت.
2: شيخ بارك الله فيك، كثير من أئمة التفسير يذهبون إلى الاحتمال الأول الذي قلناه، أن الله عز وجل أن خليفة هنا معنى خليفة عن الله.
1: نعم.
2: وماشوا على هذا، لكن قرأت لشيخ الإسلام ابن تيمية إنكار شديد على هذا القول، ويقول لا يكون الخليفة لا يعني يستخلف إلا من كان مثلا ناقصا أو يحتاج إلى أو غائبا أو كذا.
1: لا مو صحيح. الشيخ له كلام غير هذا.
2: أنا قرأت.
1: إيه يمكن له كلام آخر في مرة ثانية. إنما نقول نحن كما قال إني يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض.
2: والذي قلته يا شيخ يعني.
1: فنقول الآية في احتمال الثلاثة.
2: لكن ماذا نقول عن قول شيخ الإسلام؟ أما التفسير الذي ذكرتموه
1: ما نقول، يعني هذا له كلام في موضع آخر. أو ربما أن ما هو ليس كتاب بين يدي الآن عشان نشوف قد يكون هناك قرائن تدل على أن المقام مقام إنكار من أجل تفسير هؤلاء. نعم
3: شيخ قدس الشيخ مقدس به.
1: نعم
3: باقي ذاك الشيخ قدوس معنى أنه وصفه بصفاته تماما هذا المعنى.
1: اي نعم الطاهر
3: صار عكس
1: القدوس يعني الطاهر من كل عيب.
3: يمكن صفة إثبات ما هي
1: ايش؟
3: إثبات
1: ايش؟
3: إثبات صفات الكمال
1: إخبار؟
3: إثبات
1: إثبات
3: صفات الكمال عكس التسبيح
1: لأنه ما يمكن يوجد صفة نقص صفة منفية عن الله إلا وهي متضمنة للكمال. ما في نفي معه.
4: شيخ إذا قال أن الملائكة استدلتم بتوجه الخطاب إليهم واستيعابهم. طيب يا شيخ إذا قال النملة استوعبت سليمان قال يا أيها النملة ادخلوا المساكن
1: تخاطب ربعه.
4: إيه
1: أنا كنت أتوقع أنك تقول إن الله قال الأرض ائتيها طوعا أو كرها قالت أتينا طاعين فنقول هذه المخلوقات بالنسبة لله عز وجل كلها لها عقول والأصل أن من يخاطب الله فهو عاقل لكن إذا عاد صار هناك أشياء تدل على أن العقل بالنسبة لمخاطبة الله له فقط عملنا به وإلا فالأصل أنه لا يخاطب إلا من يعقل. ما يسمع لأن الذي أخرج الأرض عن ذلك هو أن نشاهد ما هي عاقلة لكن بالنسبة لخطاب الله عاقلة. نعم لا ما يستلزم
3: الله
1: عز وجل
3: قال
1: أنهم
3: قلوب لا
1: يفقهون
3: بها.
1: من يخاطب؟
3: الناس.
1: يخاطب الناس.
3: وفي موضع شرح كتاب التوحيد أن يقول الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم.
1: نعم.
3: أثبت ما سابق من الله أنه يؤخذ من هذه الآية أن الملائكة في قلوب.
1: نعم. الله لا أثبت بذلك. لكن ليس القلوب على قد يقال من القلوب معناه هنا القلب المعنوي. لأن مشهور عند السلف أن الملائكة الصمت ما لهم أجواف ولهذا لا يأكلون ولا يشربون ولا يحتاجون للأكل والشرب.
3: إذا ما الذي
1: يثبت عن القلب المعنوي؟ نعم القلب المعنوي نعم لكن قوله تعالى ولكن تعمل القلوب التي في الصدور هذا القلب الحس لأنه وصفها بمكانها. أيه ما قلنا هذا إلى الآن ما وصلنا أثر وصلنا إلى إني جعل الله خليفة وما وصلنا في الفوائد.
0: لا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. علم الفاعل هو الله عز وجل. كيف أين ويذ قال ربك نجعل ماذا خليفة أخذ منها أربع فوائد أي عدة طيب من فوائد الآية الكريمة أن بني آدم يخلف بعض

وهذا من حكمة الله عز وجل، لأن الناس لو بقوا من ولد بقي لضاقت الأرض بما رحبت، ولما استقامت الأحوال، ولا حصلت الرحمة للصغار ولا الولاية عليهم، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. ومن فوائد الآية الكريمة قيام الملائكة بعبادة الله عز وجل لقولهم: ونحن نسبح لك، نسبح بحمدك ونقدس لك. ومنها كراهة الملائكة للإفساد في الأرض لقولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ومن فوائد هذه الآية أن وصف الإنسان نفسه بما فيه من الخير لا بأس به لقولهم: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فإذا كان مراد مجرد الخبر فلا بأس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وأما إذا كان المقصود الافتخار وتزكية النفس فهذا لا يجوز. ومن فوائد الآية الكريمة شدة تعظيم الملائكة لله عز وجل، حيث قال: نسبح بحمدك، والثاني نقدس لك، فهو يشبه قوله: نقني من الذنوب والخطايا وأصلني من خطاياي. ومن فوائد الآية الكريمة جواز المفاضلة بين الله وبين الخلق في قوله: إني أعلم ما لا تعلمون. أعلم، وأعلم اسم تفضيل، وهذا هو الحق. وخالف بعض من يقولون إنهم ينزهون الله وقالوا: أعلم ليست على بابها، بل هي بمعنى عالم. وما علموا أنهم إذا فسروها بعالم صار هذا أشد تنقص لله، لأن كلمة عالم لا تمنع المشاركة. ومن المعلوم أن الخلق فيهم من هو عالم، كما قال الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: علمك ما لم تكن تعلم. وقال تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن. وعليه فنقول: أعلم هنا على بابها، كما يقال: إن الله أرحم الراحمين. وفي القرآن الكريم: أليس الله بأحكم الحاكمين. استنباط فائد، ما في أسئلة. أي أحسنت، هذا اللي تريده كمال. على كل حال خير إن شاء الله، توهمنا فيه خير. أعلم لا بأس أن أقول: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أقول: بعض العلماء فسر أعلم بمعنى عالم، وقال إنه لا تجوز المفاضلة بين الله وبين الخلق في الصفات، ولكن هذا قول باطل لأن الأدلة تدل على بطلانه. أما الآية التي معنا إني أعلم فهي كما قال الأخ طاهر هي فعل مضارع. نعم. ثم قال: وعلم آدم الأسماء كلها. علم الفاعل من؟ الله عز وجل. وآدم هو أبو البشر. إيش؟ أيهن؟ أي هي الفائدة الأخيرة في مس أعلم؟ نعم، لكنها فيها فائدة لكم، لكنها ما تلحق بالتفسير. وعلم آدم الأسماء كلها. علم الله تعالى آدم وهو أبو البشر الأسماء كلها. الأسماء أل هنا هل هي للعموم كما يفيده قوله كلها، أو هي لعموم ما تقدم يا عبد الحميد؟ تقدم يا أخي.

0: ما جاء البارح، ما جاء انتهى درسه وما جاء. الأسماء أي أسماء ما حضر، أسماء ما حضر، بدليل قوله أنبئوني بأسماء هؤلاء، وقوله الأسماء كلها أي كل الحاضرة، وذلك أن الله تعالى خلق أشياء وقال لآدم هذه كذا وهذه كذا وهذه كذا مما يحتاج إليه مع بنيه. ثم عرضهم، عرضهم الميم هنا علامة الجمع ولا تكون إلا لما يعقل، والأسماء ليست تعقل، فكيف الجواب؟ الجواب أن نقول إنه عارض المسميات ولم يعرض الأسماء، لقوله أنبئوني بإيش؟ بأسماء هؤلاء، فيكون هنا عارضهم أي عارض المسميات على الملائكة، وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فلم يعلموا، ما عرف، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ثم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، وأراد بذلك عز وجل أن يعرف الملائكة أنهم ليسوا محيطين بكل شيء علما، وأنه يفوتهم أشياء يفضلهم آدم فيها، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. أنبئوني هذه هل هي فعل أمر يراد به قيام المأمور بما وجه إليه أو يتحدي؟ الظاهر الثاني أنا أتحدي، إن كنتم صادقين أن لديكم علما في الأشياء فأنبئوني بأسماء هؤلاء، لأن الملائكة قالت فيما سبق أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فقال الله إني أعلم ما لا تعلمون، ثم امتحنهم بهذا. قالوا نعم، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هؤلاء المشار إليه من؟ المسميات الحاضرة. إن كنتم صادقين في أن لديكم علما، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، تنزيها لك عن العبث وعن السفه، فأنت يا ربنا لم تفعل هذا إلا لحكمة عظيمة. وقوله لا علم لنا إلا ما علمتنا اعتراف من الملائكة أنهم ليسوا يعلمون إلا ما علمهم الله، هذا مع أنهم ملائكة مقربون إلى الله ومع ذلك لا يعلمون إلا ما علمهم الله عز وجل. إنك أنت العليم الحكيم، إنك، الجملة هذه مؤكدة بإن وبأن الذي هو ضمير الفصل، لأن الكاف اسم إن وأن ضمير فصل لا محل من الإعراب، والعليم خبر، خبر إن. إنك أنت العليم يعني ذا العلم الواسع الشامل المحيط بالماضي والحاضر والمستقبل، وقولها الحكيم يعني ذا الحكمة والحكم، لأن الحكيم مشتقة من الحكم والحكمة، فهذا اسم الله هما العليم والحكيم. في هذه الآية، في هاتين الآيتين بيان أن الله تعالى قد يمن على عباده أو على بعض عباده بعلم لا يعلمه الآخرون. وجهه أن الله علم آدم بأسماء مسميات كانت حاضرة والملائكة تجهل ذلك، ومنها أن اللغات توقيفية وليست تجريبية. توقيفية يعني معناه أن الله هو الذي علم الناس إياه، ولولا تعليم الله إياها ما فهموها. وقيل إنها تجريبية بمعنى أن الناس كونوا هذه الحروف والأصوات من التجارب، فصار الإنسان أولاً أبكم لا يدري ماذا يتكلم، لكن يسمع صوت الرعد، يسمع حفيف الأشجار، يسمع صوت الماء وهو يسريح الأرض وما أشبه ذلك، فاتخذ مما يسمع أصواتاً تدل على مراده، ولكن هذا غير صحيح. الصواب أن اللغات مبدأها توقيفي، مبدأها توقيفي، وكثير منها كسبي تجريبي، يعرفه الناس من مجريات الأحوال. ولذلك تجد أن أشياء تحدث ما ليس لها اسم من قبل، ثم يحدث الناس لها اسما إما من التجارب أو لغير ذلك من الأشياء. ولهذا غالب ما تجد من أسماء المسميات الحديثة إلا وجدته مطابقا للمعنى الذي سميت به. ومن فوائد الآية الكريمة جواز الامتحان، جواز الامتحان، امتحان الإنسان بما يدعي أنه مجيد فيه. ونحن في هذه الأيام في زمن امتحانات، نعم، وسيلقى عليكم أسئلة يقال أخبروني بحكم كذا وكذا، نعم، امتحانا إن أجبتم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فأنتم أخذتم إيش صفر، وإن أجبتم بما فتح الله عليكم فهذا عد كل في درجة، نعم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التحدي بالعبارات التي يكون فيها شيء من الشدة، لأنه لم يقتصر على قوله أنبئوني بأسماء هؤلاء، بل قال إن كنتم صادقين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة تتكلم، من أين تؤخذ؟ من قوله إيش؟ قالوا لا علم لنا، وقوله أنبئوني أيضا بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ومن فوائد الآية الكريمة اعتراف الملائكة عليهم الصلاة والسلام بأنهم لا علم لهم إلا ما علمهم الله عز وجل. ويتفرع على ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه، فلا يدعي ما ليس له ولا يدعي ما لم يدرك. ومن فوائد الآية الكريمة شدة تعظيم الملائكة لله عز وجل، حيث اعترفوا بكماله وتنزيهه عن الجهل في قولهم سبحانك، واعترفوا لأنفسهم بأنهم لا علم عندهم، واعترفوا لله بالفضل في قوله إلا ما علمتنا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والثاني الحكيم. طيب، العليم من الأسماء اللازمة أو المتعدية؟ المتعدية، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فهي من الأسماء المتعدية. يقول العلماء الاسم المتعدي لا يتم الإيمان به إلا بأمور ثلاثة: إثباته اسما لله، وإثبات ما دل عليه من صفة، والرابع إثبات الحكم أو الأثر الذي يترتب على ذلك. فمثلا العليم، نثبت العليم اسما من أسماء الله، ولابد نثبت العلم الذي دل عليه العليم وهي الصفة، نثبت الأثر الجنة أهلها خالدون فيها بإجماع أهل السنة أبد الآبدين، والنار كذلك على القول المتعين وهو الراجح أنها لا تفنى، أنها تفنى، قصدي أعوذ بالله، النار على القول المتعين أنها لا تفنى، وأنها باقية أبد الآبدين بنص كلام رب العالمين عز وجل. وقد بينا أن الله نص على ذلك في 3 آيات من كتاب الله، وكررنا هذا كثيرا. وما كنا نظن أن أحدا من الناس يقول بأنها تفنى من أهل السنة والجماعة. وقد استغرب شيخنا عبد الرحمن المساجي رحمه الله كون ابن القيم عفى الله عنه حاول أن يرجح القول بفنائها في كتاب شفاء العليم، وقال شيخنا إن هذه تعتبر كبوة من هذا الجواد، وغلطا عظيما كتبه على هامش الكتاب. ولا شك أن ما قاله شيخنا حق، وأنه أن الإنسان يستغرب أن مثل هذا الفحم من العلماء يذهب هذا إلى تقوية هذا المذهب، وإن كان لم يصرح بأنه اختاره لكن يذهب إلى تقويته مع أنه باطل بنص القرآن. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا لهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. كيف يصح لنا أو يستقيم لنا أن نقول إن الجنة تفنى إن النار تفنى والله تعالى يقول خالدين فيها أبدا؟ وش ما الفائدة من قوله أبدا؟ على كل حال مذهب أهل السنة والجماعة الذي يكاد يكون إجماعا هو أن النار لا تفنى كما أن الجنة لا تفنى بالاتفاق الواضح. وفي ويستفاد من الآية الكريمة أن الإنسان لو أمضى عمره بطاعة الله عز وجل راكعا ساجدا قائما لكان ذلك قليلا بالنسبة لهذا الثواب العظيم الذي يحصل له في يوم يشقى فيه من يشقى من عباد الله ويكون في نار الجحيم والعياذ بالله. فنسأل الله تعالى أن يعينه وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. انتهى الوقت تكون الخير. انتهى. أنت بدأت بالسؤال. نعم.
1: السلام عليك يا شيخ. لو قال ابن خالد إن المقصود بقوله عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أن ذلك في الشرائع، وإلا فالحجة قائمة في التوحيد وفي أصول الدين بالميثاق والفطرة كما قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل.
0: نعم.
1: فهنا أثبت أنه
0: الميثاق الذي أخذ عليهم أن يؤمنوا بما جاءت به الرسل. لا بد من الرسل والآية عامة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل عامة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والآيات في هذا كثيرة. نعم ما تم الوقت الآن عند درس جديد. خلوا الحصة الثانية إن شاء الله القادمة. طيب البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به
0: كثيرا.
2: وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوق. لا يستحي أن يضرب مثلا، ولو كان مثلا حقيرا، ما دام يثبت به الحق فالعبرة بالغاية. وقوله أن يضرب مثلا ما، كلمة ما هنا يقولون إنها نكرة واصفة، أي مثلا أي مثل. وقوله بعوضة عطف بيان لما، أي مثلا بعوضة، مثلا بعوضة فما فوقها. وقوله بعوضة، البعوضة معروفة ويضرب بها المثل في الحقارة. وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية أن المشركين اعترضوا كيف يضرب الله المثل بالذباب، في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. قال الذباب يذكر الله عز وجل في مقام الحاجة، فبين الله عز وجل أنه لا يستحي من الحق حتى وإن ضرب المثل بالبعوضة فما فوقها. وقوله مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما فوقها، هل المراد بما فوق أي فما فوقها في الحقارة فيكون المعنى أدنى من البعوضة، أو فما فوقها في الارتفاع فيكون مراد ما هو أعلى من البعوضة؟ فأيهما مثلا أعلى، خلقة الذباب أو البعوضة؟ الذباب أكبر وأقوى لا شك، لا، لكن مع ذلك يمكن أن يكون معنى الآية فما فوقها أي فما دونها، لأن الفوقية تكون للأدنى وللأعلى، كما أن الوراء تكون للأمام وللخلف، كما في قوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سبيل غصبا. بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أي المثل الذي ضربه الله الحق من ربهم، ويؤمنون به ويرون أن فيه آيات بينات. وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ لأنه لم يتبين لهم الحق لإعراضهم عنه. وقد قال الله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ماذا أراد الله؟ كلمة ما هنا اسم موصول استفهام، وذا اسم إشارة، أي ما هذا الذي، ما هذا أراد الله. ولكن يقال إن ذا هنا اسم موصول، أي ما الذي أراد الله بهذا مثلا، كما قال ابن مالك: ومثل ما ذا بعد ما استفهام، أو من إذا لم تلغى في الكلام. فلنا في إعرابها وجهان: أن نجعل ماذا كلمة واحدة ونقول كلها اسم استفهام، أو أن نجعل ما اسم استفهام مبتدأ والذي خبره، أي ما الذي أراد الله بهذا مثلا. نعم ذا، نعم نعم ذا، ذا التي بمعنى الذي. نعم، ماذا أراد الله بهذا مثلا، ماذا أراد الله بهذا حال كونه مثلا. فمثلا هذه حال من داء. قال الله تعالى: يضل به كثيرا، هذا ليس من قول الذين كفروا، ولهذا ينبغي الوقوف على قوله ماذا أراد الله بهذا مثلا. يضل به أي بالمثل كثيرا ويهدي به كثيرا. فذكر الله عز وجل أن الناس في مقابلة الأمثال ينقسمون إلى قسمين: قسم يضل والعياذ بالله، وقسم يهتدي. فمن الذي يضل؟ قال: وما يضل به إلا الفاسقين، لأن الله تعالى لا يضل أحدا إلا إذا كان في هذا الأحد، إلا إذا كان فيه زيغ، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فليس إضلال من يضل أو إضلال من فليس إضلال من يضله الله عز وجل لمجرد المشيئة، بل لأنه ليس أهل الهداية. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وما يضل به إلا الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله، والمراد هنا الخروج المطلق الذي هو الكفر، لأن الفسق قد يراد به الكفر وقد يراد به ما دونه. ففي قوله تبارك وتعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، المراد بالفسق هنا إيش؟ الكفر. وكذلك هنا المراد به الكفر. في هذه الآية الكريمة إثبات إثبات الحياء لله، لقوله: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا. وهل الحياء الذي الثابت لله كحياء المخلوق؟ لا، لأن حياء المخلوق انكسار لما يدهمه، أي يدهم الإنسان ويعجز عن مقاومته، فتجده ينكسر ولا يتكلم أو لا يفعل الشيء الذي يستحى منه. وقد جاء في السنة إثبات الحياء صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم. ولكن كما هي القاعدة عندنا أن كل صفة أثبتها الله نفسه فهي مفارقة لصفات المخلوق، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يضرب الأمثال، لأن الأمثال أمور محسوسة يستدل بها على الأمور المعقولة. انظر إلى قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل إيش؟ العنكبوت اتخذت بيتا. هل هذا البيت يمنعها ويحجزها من كوارث الدهر؟ لا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. وقال تعالى: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. إنسان بسط كفيه إلى الماء، غدير مثلا أو نهر، بسط كفيه هكذا إلى الماء، يريد أن يصل الماء إلى فمه، هذا لا يمكن. هؤلاء الذين يمدون أيديهم للأصنام كالذي يمد يديه إلى النهر ليبلغ فاه. فالأمثال لا شك أنها تقرب المعاني إلى الإنسان، إما لفهمها أي لفهم المعنى، وإما لحكمتها وبيان وجه هذا المثل. ومن فوائد الآية الكريمة أن البعوضة من أحقر المخلوقات، لقوله: بعوضة فما فوقها. ومع كونها من أحقر المخلوقات فإنها تقض مضاجع الجبابرة، أليس كذلك؟ نعم. وربما تهلك، لو سلطت على الإنسان لهلكت، وهي هذه الحشرة الصغيرة المهينة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإيمان، وأن المؤمن لا يمكن أن يعارض ما أنزله الله عز وجل بعقله، لقوله: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه حق، ولا يعترضون ولا يقول لما ولا كيف، يقول: سمعنا وآمنا وصدقنا، لأنهم يؤمنون بأن الله عز وجل له الحكمة البالغة فيما شرع وقدر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الربوبية الخاصة، لقوله: من ربهم. واعلم أن ربوبية الله تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. وقد اجتمع في قوله تعالى قالوا عقيل، اجتمعت القسمان في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فالأول ربوبية عامة والثاني خاصة. كما أن مقابل ذلك العبودية تنقسم إلى عبودية عامة كما في قوله تبارك وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وخاصة كما في قوله تعالى تبارك الذي ينزل الفرقان على عبده. ومن فوائد الآية الكريمة أن ديدن الكافرين الاعتراض على حكم الله وحكمة الله، لقوله وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وكل من اعترض ولو على جزء من الشريعة ففيه شبه بالكفار. فمثلا لو قال لماذا ينقض الوضوء لحم الإبل ولا ينقض الوضوء لحم الحمار مثلا، ماذا نقول؟ نعم، نقول هذا اعتراض وهو دليل على نقص الإيمان. وأنما قلت ولا ينقض لحم الحمار لأن الحمار لحمه خبيث نجس، فلو أكله الإنسان للضرورة لم ينتقض الوضوء، ولا لغير الضرورة لا يجوز أكله. طيب، والدليل على أن الاعتراض على شريعة الله عز وجل وحكم من ديدن الكفار قوله إيش؟ وأما الذين فلو أكله الإنسان للضرورة لم ينتقض الوضوء، ولا لغير الضرورة لا يجوز أكله. طيب، والدليل على أن الاعتراض على شريعة الله عز وجل وحكم من ديدن الكفار قوله إيش؟ وأما الذين في قلوبهم مرض فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ومن فوائد الآية الكريمة أن لفظ الكثير لا يدل على الأكثر، لقوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فهنا لو أننا أخذنا بظاهر الآية لكان الضالون والمهتدون سواء، وليس كذلك، لأن بني آدم 999 من الألف ضالون وواحد من الألف مهتدي. فكلمة كثير لا يعني الأكثر. وعلى هذا لو قال إنسان عندي لك دراهم كثيرة وأعطاه ثلاثة يصح؟ ليش؟ لأن الكثير يطلق على القليل وعلى الكثير وعلى الأكثر يعني. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن إضلال من ضل ليس لمجرد المشيئة، بل لوجود العلة التي أثبتت أو التي كانت سببا في إضلال الله العدل، لقوله وما يضل به إلا الفاسقين. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية الذين قالوا إن أفعال العباد لا علاقة لها بفعل الله، فقوله وما يضل به إلا الفاسقين. وفيها أيضا رد على الجبرية لأن فسق هؤلاء الفاسقين كان سببا وبإرادته، فيكون فيها رد على الطائفتين القدرية النفاة والقدرية المثبتة. ثم قال تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه أي العهد الذي بينهم وبين الله عز وجل، وهو الإيمان بالرسل إذا جاءتهم بالحق. فإن هذا مأخوذ على كل إنسان، إذا جاء رسول مصدق ومصدق بما معه من الآيات فإن الواجب على كل إنسان أن يؤمن به. هؤلاء

0: قضوا عهد الله ولم يؤمنوا برسله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. المراد إيش؟ من الأرحام أو كل ما أرد ما أمر الله به أن يوصل؟ العموم، الأرحام ونصرة الرسل ونصرة الحق والدفاع عن الحق، كل ما أمر الله أمرنا أن نصله فإنه يدخل في هذه الآية. يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويسجون في الأرض. الإفساد في الأرض هنا المراد به الإفساد الحسي أو المعنوي، المراد به الإفساد المعنوي. والإفساد الحسي يتضمن الإفساد المعنوي لأنه عدوان وظلم، لكن المراد بالإفساد بالأرض هو إفسادها بالمعاصي، لأن المعاصي سبب للفساد. بدليل بدليل قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولهذا قال العلماء السلف في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قالوا إفسادها بالمعاصي، لأن المعاصي سبب لكل بلاء. قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن يفسدون في الأرض بماذا؟ بالمعاصي. وهذا الإفساد إفساد معنوي يلحقه إفساد حسي. هم لا يأخذون الجرافات يقطعون الأشجار ويفسدون الزروع، لا، لكنهم يفعلون ما يكون سببا لذلك. أولئك هم الخاسرون، أولئك هم الخاسرون جملة اسمية مؤكدة بمؤكد. أين هو؟ أي هم ضمير الفصل، لأن ضمير الفصل له ثلاث فوائد. الفائدة الأولى التوكيد، والفائدة الثانية الحصر، والفائدة الثالثة إزالة اللبس بين الصفة والخبر. مثال ذلك تقول زيد الفاضل، زيد الفاضل، كلمة الفاضل يحتمل أن تكون خبرا ويحتمل أيوب أن تكون وصفا، فتقول زيد الفاضل محبوب. إذا قلنا زيد الفاضل محبوب تعين أن تكون صفة، وإذا قلت زيد الفاضل يحتمل أن تكون صفة وأن الخبر لم يأتي بعد، ويحتمل أن تكون خبرا. فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون خبرا، نعم، لوجود ضمير الفصل، ولهذا سمي ضمير الفصل. ثانيا يفيد التوكيد، يقول زيد هو الفاضل أكدت فضله. والثالث يفيد الحصر. طيب هل له محل من الإعراب؟ الجواب لا، كما في قوله تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا إيش هم الغالبين. ولو كان له محل من الأعراب لقال هم الغالبون، فهو ليس له محل من الأعراب، لكن أتي به في الأسلوب العربي لهذه الفوائد الثلاث. وربما يضاف إليه اللام، إن هذا لهو البلاء المبين، فيكون في إضافة اللام إليه زيادة توكيد. نعم. وقول الخاسرون، الخاسر هو الذي فاته الربح، وذلك لأن هؤلاء فاتهم الربح الذي ربحه من لم ينقض عهد الله من بعد ميثاقه ومن لم يقطع ما أمر الله به أن يوصل. في هذه الآية فوائد، منها أن الفاسق، منها أن نقض عهد الله من علامات الفسق، يقول الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق. فكلما رأيت شخصا قد فرط في واجب أو فعل محرما فإن هذا نقض للعهد من بعد الميثاق. ومنها التحذير من نقض عهد الله من بعد ميثاقه، لأن ذلك يكون سبباً للفسق. ومنها أيضاً التحذير من قطع ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام أي الأقارب وغيره، لأن الله ذكر ذلك في مقام الذم، أي ذكر قطع الصلة في مقام الذم. وصلة وقطع الأرحام من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. ومن فوائد الآية الكريمة أن المعاصي والفسوق سبب لفساد الأرض، لقوله تعالى: ويفسدون في الأرض. ولهذا إذا قحط المطر وأجدبت الأرض ورجع الناس إلى ربهم وأقاموا صلاة الاستسقاء وتضرعوا إليه وتابوا إليه، إيش أغاثهم الله. وقد قال نوح لقومه عليه السلام لقوله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فإن قال قائل: أليس يوجد في الأرض من هم صلحاء قائمون بأمر الله مؤدون لحقوق عباد الله ومع ذلك نجد الفساد في الأرض؟ قلنا إن هذا الإيراد أوردته زينب رضي الله عنها على النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر إيش الخبث. وكثر الخبث يحتمل أنه وصف للفاعل ووصف للفعل، يعني إذا كثر الخبث حتى بين الصالحين، أو الخبث من الناس أجمعين. فمثلا إذا كثر الكفار في أرض كان ذلك سببا للشر والبلاء، لأن الخبث كثر. وإذا كثرت أفعال المعاصي كان ذلك سببا أيضا للشر والبلاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين اعترضوا على الله ونقضوا عهده وقطعوا ما أمر الله بأن يوصل وأفسدوا في الأرض يظنون أنهم يحسنون صنعا، ولكنهم حقيقة هم الخاسرون الذين خسروا الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء منه وكرمه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال

0: إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الاستفهام هنا للإنكار والتعجب، وإن شئت فقل للإنكار والتعجيب، أي ليعجب غيرهم في هذا الحال كيف تكفرون. والكفر بالله هو إنكار، الإنكار والتكذيب، مأخوذ من كفر الشيء إذا ستره، ومنه الكفر لغلاف الطلع الذي يكون في النخل. كيف تكفرون بالله أي تجحدونه وتكذبون به وتستكبرون عن عبادته مع أنكم تعلمون نشأتكم وكنتم أمواتاً، وذلك قبل نفخ الروح في الإنسان هو ميت جماد، فأحياكم بنفخ الروح ثم يميتكم ثانية، وذلك بعد أن تنفخ فيه الروح يموت إما في بطن أمه ويخرج ميتا وإما بعد أن يخرج إلى الدنيا، ثم يحييكم الحياة الآخرة التي لا موت بعدها، ثم إليه ترجعون بعد الإحياء الثاني ترجعون إلى الله فينبئكم بأعمالكم ويجازيكم عليها. ففي هذه الآية الكريمة الإنكار على من كفر بالله عز وجل وهو يعلم ما حاله ومآله. ومنها من فوائد هذه الآية أن الموت يطلق على ما لا روح فيه ولو لم تحله الروح أولا، يعني لا يشترط للوصف بالموت تقدم الحياة، بدليل قوله كنتم أمواتا فأحياكم. وأما ظن بعض الناس أنه لا يقال ميت إلا لمن سبقت حياته فهذا ليس بصحيح، بل إن الله تعالى أطلق وصف الموت على الجمادات، فقال تعالى في الأصنام أموات غير أحياء. ومن فوائد هذا الحديث، قصد الآية، من فوائد هذه الآية أن الجنين لو خرج قبل أن تنفخ فيه الروح فإنه لا يثبت له حكم الحي، ولهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث. لماذا؟ لأنه ميت جماد ما استحق شيئاً مما يستحق الأحياء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل، فإن هذا الجسد الميت ينفخ الله فيه الروح فيحيى ويكون إنساناً يتحرك ويتكلم ويقوم ويقعد ويفعل ما أراد الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات البعث لقوله بعد الموت الثانية ثم إليه ترجعون. والبعث أنكره من أنكره من الناس واستبعده وقال من يحيي العظام وهي رميم، فأقام الله تبارك وتعالى على إمكان ذلك 8 أدلة في سورة ياسين في آخرها، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا دليل على أنه يمكن أن يحيي العظام، أن يحيي العظام وهي رميم. وقول أنشأها أول مرة دليل قاطع وبرهان جلي على إمكان إعادتها، كما قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. طيب، وهو بكل خلق عليم، هذا دليل ثاني، يعني كيف يعجز عن إعادتها وهو سبحانه وتعالى بكل خلق عليم يعلم كيف يخلق الأشياء وكيف يكونها، فلا يعجز عن إعادة الخلق. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر فيه البرودة وفيه الرطوبة، والنار فيها الجفاف واللبوسة. هذه النار اليابسة الجافة تخرج من شجر بارد رطب الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. كيف ذلك؟ كان الناس فيما سبق يضربون أغصانا من أشجار معينة، يضربونها بالزند، شيء يسمى الزند عندهم، فإذا ضربوها قدحت نار، ويكون عندهم شيء قابل للاشتعال يشتعل بسرعة. ولهذا قال فإذا أنتم منه توقدون تحقيقا لذلك. هذا الشجر يختلف، بعضه واضح وسهل استخراج النار منه، وفي ذلك يقولون يعني العرب في كل شجر النار، واستمجد المرخ والغفار، استمجد يعني على غيره، وصارت النار فيه أكثر. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم؟ نعم بلى. هذا الدليل أي الثالث أو الرابع؟
2: الرابع
1: بلى وهو الخلاق. نعم الخامس وهو الخلاق العليم. وفي أول الآيات وهو بكل خلق عليم، وهنا قال الخلاق. فالخلاق صفته ووصفه الدائم، وإذا كان خلاقا ووصفه الدائم هو الخلق فلن يعجز عن إعادة الإنسان بعد موته. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا أيضا دليل، إذا أراد شيئا مهما كان، وشيئا تعلمون أنه نكرة في سياق إيش الشرط فتكون العموم، هذا أيضا دليل. إذا أراد شيئا مهما كان، وشيئا تعلمون أنه نكرة في سياق إيش الشرط فتكون العموم، أمره أي شأنه في ذلك أن يقول له كن فيكون. أو أمره الذي هو الأمر واحد الأوامر، ويكون المعنى إنما أمره أن يقول كن فلا يعيدها مرة أخرى. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، هذا الدليل السابع. كل شيء فهو مملوك لله عز وجل، الموجود يعدمه والمعدوم يوجده، لأنه رب كل شيء وإليه ترجعون. هذا الدليل الثامن، لأنه ليس من الحكمة أن يخلق الله هذه الخليقة ويأمرها وينهاها ويرسل إليها الرسل ويحصل ما يحصل من القتال بينه وبين بين المؤمن والكافر ثم يكون الأمر هكذا يذهب سدى، بل لا بد من الرجوع، وهذا دليل عقلي. المهم أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعيد الأموات إلى الحياة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخلق مآلهم ورجوعهم إلى من؟ إلى الله عز وجل. ثم قال عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لما ذكر عز وجل أنه قادر على الإحياء والإماتة بيّن منته على العباد بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعا، خلقه أوجده على غير مثال سبق، بل على ما اقتضته حكمته جل وعلا وعلمه. وقوله لكم، اللام لها معنيان هنا، المعنى الأول الإباحة، المعنى الأول الإباحة كما تقول أبحت لك، والمعنى الثاني التعليل، التعليل أي خلق لأجلكم ما في الأرض جميعا. وقول ما في الأرض هذه ما اسم موصول تعم كل ما في الأرض، فهو مخلوق لنا من الأشجار والزروع والأنهار والجبال وكل شيء. ثم استوى يعني بعد أن خلق ما في الأرض جميعا استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. استوى إليها أي على إليها، هذا ما في

فسرها به ابن جرير رحمه الله، وقيل استوى إليها أي قصد إليها، وهذا ما اختاره ابن كثير رحمه الله. فللعلماء في تفسير استوى إلى قولا: الأول أن الاستواء هنا بمعنى القصد، وإذا كان القصد تاما قيل استوى، لأن الاستوى كله يدل على الكمال، كما قال تعالى: ولما بلغ أشده واستوى أي كمل. فمن نظر إلى أن هذا الفعل عدي بإلى قال إن استوى هنا ضمن معنى قصد، ومن نظر إلى أن الاستواء لا يكون إلا في علو جعل إلى بمعنى على، لكن هذا ضعيف. نعم هذا ضعيف، لأن الله تعالى لم يستوي على السماء أبدا، وإنما استوى على العرش. فالأقرب أن الصواب ما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله، وهو أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام والإرادة الجازمة. وقوله إلى السماء أي العلو، وكانت السماء دخانا أي مثل الدخان، فسواهن سبع سماوات طباقا قوية متينة، وهو بكل شيء عليم. ومن علمه عز وجل أنه علم كيف يخلق هذه الأرض، كيف يخلق هذه السماء. في الآية الكريمة فوائد، منها منة الله تعالى على عباده بأن خلق لهم ما في الأرض جميعا، فكل شيء مسخر لنا والحمد لله. والعجب أن بعضنا صار مسخرا لما سخر له، فخدم الدنيا ولم تخدمه، وصار أكبر همه هو الدنيا، جمع المال وتحصيل الجاه وما أشبه ذلك. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الأصل فيما في الأرض الحل، كل ما في الأرض الأصل فيه الحل، من أشجار ومياه وثمار وحيوان وغير ذلك، الأصل فيه الحل. وهذه قاعدة عظيمة، وبناء على هذا لو أن إنسانا أكل شيئا من الأشجار فقال له بعض الناس هذا حرام، فأيهما يطالب بالدليل؟ المحرم يطالب بالدليل. لو أن إنسانا وجد طائرا يطير فرماه وأصابه ومات وأكله، فقال له الآخر هذا حرام، من المطالب بالدليل؟ المحرم. مطالب الدليل المحرم. ولهذا لا يحرم شيء في الأرض إلا ما قام عليه الدليل. ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد هذا العموم بقوله إيش؟ جميعا، مع أن ما موصولة تفيد العموم، لكنه سبحانه وتعالى أكده حتى لا يورد مورد بأن شيئا من أفراد هذا العموم قد خرج من الأصل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل، أي أنه يفعل ما يشاء، لقوله ثم استوى إلى السماء، واستوى فعل، فهو جل وعلا يفعل ما يشاء ويقوم به من الأفعال ما لا يحصيه إلا الله، كما أنه يقوم به من الأقوال ما لا يحصيه إلا الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن السماوات سبع، لقوله سبع سماوات. ومن فوائدها كمال خلق السماوات، لقوله فسواهن أي جعلها سوية متطابقة غير متناثرة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عموم علم الله، لقوله وهو بكل شيء عليم. لنا أن نستفيد فوائد مسلكية من هذه الآية، منها أن نشكر الله على هذه النعمة، أن خلق لنا كل ما في الأرض، كل ما في الأرض فهو مخلوق لأجلنا ومحلل لنا،
فعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. كذلك أيضا من الفوائد المسلكية أن نخشى ونخاف. لماذا يا أخواننا؟ لأن الله بكل شيء عليم، فإذا كان الله عليما بكل شيء حتى ما نخفي في صدورنا أوجب لنا ذلك أن نحترس مما يغضب الله عز وجل، سواء في أفعالنا أو في أقوالنا أو في أي شيء مما يتعلق بنا. ثم قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إلى آخره. نعم محمد.

0: مسافة 500 عام إن صح الحديث أو أقل أو أكثر، المهم من بينها مسافة بدليل حديث المعراج. ثم عرج به إلى السماء الثانية، ثم عرج به إلى السماء الثالثة، وهكذا. وعلى هذا فتكون يكون الكون محيطا بعضه ببعض إلى السماء السابعة. ولهذا سميت السدرة التي في التي هناك سدرة المنتهى، لأن ينتهي إليها كل شيء.
1: دوائر صغيرة وأكبر وأكبر وأكبر.
0: إيه نعم، وش المعنى؟ كون عظيم. نعم.
2: ومن فوائد الآية الكريمة شدة تعظيم الملائكة لله عز وجل، حيث اعترفوا بكماله وتنزيهه عن الجهل في قولهم سبحانك، واعترفوا لأنفسهم بأنهم لا علم عندهم، واعترفوا لله بالفضل في قوله عز وجل، حيث اعترفوا بكماله وتنزيهه عن الجهل في قولهم سبحانك، واعترفوا لأنفسهم بأنهم لا علم عندهم، واعترفوا لله بالفضل في قوله إلا ما علمتنا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله، وهما العليم والثاني الحكيم. طيب، العليم من الأسماء اللازمة أو المتعدية؟ المتعدية، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فهي من الأسماء المتعدية. يقول العلماء الاسم المتعدي لا يتم الإيمان به إلا بأمور ثلاثة: إثباته اسما لله، وإثبات ما دل عليه من صفة، والرابع إثبات الحكم أو الأثر الذي يترتب على ذلك. فمثلا العليم، نثبت العليم اسما من أسماء الله، ولابد نثبت العلم الذي دل عليه العليم وهي الصفة، نثبت الأثر المترتب على ذلك والمتعدي إلى الغير وهو أنه يعلم عز وجل. قال الله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الحكيم كذلك، الحكيم كذلك، يعني لابد من أن نؤمن بالحكيم اسما من أسماء الله، ونؤمن بما دل عليه من الصفة. والحكيم دل على صفتين: الحكم والحكمة، الحكم والحكمة، فهو من الحكم والحكمة. الحكم قال العلماء إنه ينقسم إلى قسمين: حكم كوني وحكم شرعي. فقول الله تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ما المراد به؟ الشرع. وقوله تعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، هذا أيضا شرعي. وقوله تبارك وتعالى عن أخي يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يحكم الله لي، حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، هذا حكم كوني. وقوله تبارك وتعالى: قال رب احكم بالحق، كوني، كوني، لأن الله قد حكم بالشرع فلا يحتاج إلى دعاء، لكن أحكم بين، أحكم بالحق يعني بيننا وبين أعدائنا. طيب، الحكم إذن ينقسم إلى إيش؟ قسمين: شرعي وكوني. فالكوني يا أخواننا، الكوني لا بد من وقوعه، إذا حكم الله بالشيء كونا فلا بد أن يقع. فإذا حكم على شخص بالمرض صار مريضا، بالفقر صار فقيرا، شاء أم أبى. الحكم الشرعي هل هو نافذ على كل أحد؟ لا، إنما يلتزم به من؟ المؤمنون، أما الكفار فلا يلتزمون به. الحكمة هي كما قال العلماء وضع الشيء في موضعه اللائق به، فخرج

0: بذلك السفه، وهو أن يضع الفاعل الشيء في غير محله. إذا كانت الحكمة وضع الشيء في محله اللائق به، فلننظر، الحكمة لها متعلقان، متعلق في الحكم ومتعلق في، نعم، في الحكم الكوني، متعلق في الحكم الكوني ومتعلق في الحكم الشرعي. فإذا تأملت أحكام الله الشرعية وجدتها في غاية الحكمة والإتقان، وأنها صالحة لكل زمان ومكان وأمة، خصوصا الأحكام التي جاءت بها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أما الأحكام الأخرى فقد تكون غير مناسبة لكل زمان ومكان. كذلك الحكم الكوني، إذا تأملت أفعال الله عز وجل في خلقه وجدت أنها في غاية الحكمة، وأنها على حال تبهر العقول، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولو أنك ذهبت إلى علماء التشريح حتى يبينوا لك ما في هذا الجسم من الأشياء التي تبهر العقول لعرفت بذلك حكمة الله عز وجل. ثم إن الحكمة في الحكم الكوني والشرعي لها حالة، حالة في وضع الشيء علمه عليه، وحال في الغاية المقصودة منه. انتبه، وضع الشيء علمه عليه هذا يسمى الغاية الصورية، والغاية المترقبة تسمى العلة أو الحكمة الغائية. فأنت مثلا إذا نظرت إلى أحكام الله الشرعية، ولنقل انظر إلى الصلاة، الصلاة كونها على هذا الوضع، قيام ثم انحناء ثم قيام ثم سجود، لا شك أنها على هذا الوضع أحسن ما تكون، والغاية من ذلك أيضا حميدة محمودة. وانظر إلى الحج أيضا، كونه على هذه الصورة لا شك أنه موافق للحكمة، والغاية من موافقة للحكمة أيضا. وكذلك الأحكام القدرية، تجد أن الله عز وجل يحكم بالأحكام القدرية على وفق الحكمة. فمثلا ينزل المطر حيث كان في إنزاله مصلحة، ولكن قد يعاقب بالمطر، قد يكون المطر عقوبة إذا زاد وكثر، وكونه عقوبة حكمة أو لا؟ حكمة، لأن الله قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فقوله ليذيقهم هذا تعليل لفعله عز وجل، وقول لعلهم يرجعون تعليل للمفعول، يعني صار هذا المكروه من أجل أن يرجع هؤلاء. قال يا آدم أنبئهم بأسمائي. نعم.
1: شيخ بارك الله فيك، بعض الناس شيخ
0: نقول يجب إذا أشكل على الإنسان حكمته شيء من الشرع والقدر فعليه أن يستسلم، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقالت عائشة التي سألتها ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كانوا يصيبون ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وليعلم أنه لابد لكل حكم من حكمة لكن مجهولة، ولا بأس أن يبحث عن الحكمة استرشادا لا انتقادا.
2: شيخ الله يحفظ، هل هناك من حكمة معلومة ومعروفة من مثلا موت صبي صغير في السن جدا بحالة خطيرة جدا صعبة مثلا كحادث مروي عنه. لأني سمعت أحد الكفار مرة وجه له سؤال هل تؤمن بالله أو لا، فقال أنا كيف أؤمن بالله وطفل صغير مثلا يمشي في الغابة فيصطدم بشجرة مثلا ويموت موت شنيعة، كيف يكون هذا؟ فنريد جواب يعني شافي لي.
0: نعم، حكمة عظيمة. أعظم حكمة ابتلاء المصاب بهذا الصبر، ابتلاءه به هل يصبر أو لا يصبر، وهذه من أحسن ما يكون. ولهذا إذا نزلت المصائب الكبيرة بالإنسان المؤمن ازداد إيمانا بالله عز وجل إذا صبر واحتسب. قال الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، لكن من كان على طرف فهذا خطر عليه جدا. قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. وأنا يحكي لنا بعض الناس أن فلانا كان على جانب كبير من السفة والفسق، فمات أبوه، مات أبوه وأصيب به وحزن، فعاد مستقيما، عاد مستقيما، بينما لو يصاب أحد مثل هذه المصيبة فقد يرتد عن الإسلام والعياذ بالله، ويرى أن الله قد ظلمه وما أشبه ذلك من الأشياء التي تخرجه من الإسلام.
1: هل أفعل تفضيل إذا وجدت إلى الله عز وجل تكون على بابها؟
0: نعم.
1: طيب قوله تبارك وتعالى وهو أهون عليك.
0: نعم صحيح.
1: على بابها
0: كذلك. على بابها. لأن بدأ الخلق إعادة الخلق أهون.
1: لكن يا شيخ أهون لنا يعني أهون بالنسبة للمخلوقين، يعني أنا أفهم أن الله عز وجل كل شيء إنما أمره هو
0: أراد شيئاً
1: يقول
0: له كن فيكون. أي نعم. هو كله عليه هي لا شك. كله عليه هي. لكن بعضه أهون بعض. وليس معنى أهون أنه يكون شديد في الثاني المفضل عليه، لا. لأنه هو عند الله كله هي.
1: شيخ هل لنا أن نرد على شيخنا
0: إذا علمونا
1: غير هذا؟
0: لأننا
1: تلقينا غير هذا.
0: أي. نعم. أي نعم. أليس الله تعالى قادرا على أن يقول وهو هين عليه؟ طيب لماذا قال هو؟ حتى يتبين كل إنسان عاقل يعرف أن إعادة الخلق أهون من ابتداء. الله تعالى يخاطب الناس بما يعقلون،
2: لأن ذلك الشيء هي
0: الله خير أما يشركون. معلوم أن هذه الأصنام ما فيها خير، لكن اتباع للخصم. نعم.
1: يعني
0: مراعاة
1: للمخاطب
0: إذا
1: توهم
0: أن
1: هذا صعب.
0: نعم نعم. دفع
1: الوهم يعني.
0: دفع الوهم ومخاطبة العقل. حتى العقل يعرف أن الشيء المعاد أهو من الابتداء.

0: الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين أزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
1: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى بعد أن ذكر أنه علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم أي عرض المسميات بدليل أنه لم يقل ثم عرضهن، ولو كان الضمير يعود على الأسماء لقال عرضهم، وأيضا قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، فدل ذلك على أن المعروض هي المسميات. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، فهنا سبق علم إلى آدم وجهل من الملائكة ليريهم الله عز وجل فضل آدم عليه الصلاة والسلام. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وسبق الكلام على هذا وبيان فوائده. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فأنبأهم. وآدم الظاهر أنه علم وليس بوصف على أبينا، وهو مشتق لغة من الأدمة وهي لون بين البياض الخالص والسواد. أنبئهم بأسمائهم أي بأسماء هذه المسميات. فلما أنبأهم من الفاعل آدم، لما أنبأهم أنبأ الملائكة بأسمائهم، قال أي قال الله ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وذلك لرد قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم أراد الله تعالى أن يبين مدى علم الملائكة بأمر يشاهدونه ومع ذلك لا يعرفونه، بعرض المسميات عليهم وطلب معرفة أسمائها. ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض أي ما غاب فيهما، وأعلم ما تبدون أي تظهرون، وما كنتم تكتمون. في هذا الحديث فوائد، منها نعم استغفر الله، في هذه الآية فوائد، منها إثبات القول لله لقوله يا آدم، وأنه بحرف وصوت مسموع لأن آدم سمعه فأنبأه. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة والسلف الصالح، أن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع، كلام مترتب بعضه سابق لبعض. يقول ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن آدم عليه الصلاة والسلام امتثل وأطاع ولم يتوقف لقوله فلما أنبأهم، ولهذا طوى ذكر قوله فأنبأهم، إشارة إلى أنه بادر وأنبأ الملائكة، فيستفاد منه سرعة امتثال آدم لأمر الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة جواز تقرير المخاطب بما لا يمكنه دفعه، والتقرير لا يكون إلا هكذا أي بأمر لا يمكن دفعه، وذلك لقوله ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. ومن فوائد الآية بيان عموم علم الله عز وجل وأنه يتعلق بالمشاهد والغائب، لقوله أعلم غيب السماوات والأرض. ومن الفوائد أن السماوات ذات عدد، لقولها السماوات، والأرض جاءت مفردة والمراد بها الجنس، لأن الله تعالى قال هو الذي خلق سبع سماوات إيش ومن الأرض مثلهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة لها إرادات تبدي وتكتب، يقول أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى عالم بما في القلوب، سواء أبدي أم لم يبدي، لقوله ما تبدون وما تكتمون. انتبهوا لكلمة عالم، عالم لما في القلوب. لو قال قائل ما دليلك على أن الملائكة لها قلوب؟ قلنا قوله تعالى فلما فزع إيش حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، يعني اذكر إذ. ومثل هذا التعبير يتكرر كثيرا في القرآن، والعلماء يقدرون لفظ اذكر، وهم بحاجة إلى هذا التقدير، لأن إذ ظرفية والظرف لا بد له من شيء يتعلق به، إما مذكورا وإما محذوفا، لا بد من هذا. وفي نظم الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، ومثل الظرف. وعلى هذا فنقدر اذكر إذ. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وسبق الكلام على ذكر الملائكة، ومن أين الشق هذا اللفظ، أليس كذلك؟ نعم. اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، اسجدوا، السجود هو السجود على الأرض بأن يضع الإنسان أعلى جسمه على الأرض خضوعاً وخشوعاً، وليس المراد مجرد الركوع، لأن الله فرق بين الركوع بأن يضع الإنسان أعلى جسمه على الأرض خضوعاً وخشوعاً، وليس المراد مجرد الركوع، لأن الله فرق بين الركوع وبين السجود، تراهم ركعاً سجداً. اسجدوا لآدم فسجدوا من غير تأخير، فالفاء هنا للترتيب والتعقيب، إلا إبليس إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين والعياذ بالله. إبليس هو الشيطان، وسمي إبليساً لأنه أبلس من رحمة الله، أي أيس منها يأسا لا رجاء بعده. وقوله إلا إبليس، قد يقول قائل هذه الآية تدل على أن إبليس من الملائكة، وقد تقرر أن الملائكة خلقوا من إيش وإبليس من نار. والجواب عن هذا الإشكال أن يقال إن إبليس كان من الملائكة ظاهرا، لأنه يأتي ويجتمع ويعبد الله كما تعبده الملائكة، حتى ظهر الدفين والعياذ بالله في قلبه وصار وتبين أنه كافر. يقول إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذه الجملة ترد في القرآن على ثلاثة أوجه: تارة يذكر الإباء دون الاستكبار، وتارة يذكر الاستكبار دون الإباء، وتارة يذكر الإباء والاستكبار. ففي أي سورة ذكر الإباء والاستكبار؟ نعم، هنا في سورة البقرة. وفي أي سورة ذكر الإباء دون الاستكبار؟ نعم، كهف، لا كهف، نعم، في الحجر، أباء يكون مع الساجدين. وفي أي سورة ذكر الاستكبار دون الإباء؟ لا، صاد، صاد، ذكر الاستكبار دون الإباء. فهل المعنى أن الشيطان يوصف مرة بهذا ومرة بهذا ومرة بهذا، أو نقول هو موصوف بالاثنين جميعا، لكن لا مانع من أن يوصف الموصوف بإحدى الصفتين في موضع وبالصفتين جميعا في موضع آخر، لأنه لا منافاة. أبى يعني امتنع، واستكبر أي صار ذا كبر، وكان من الكافرين. زعم بعض العلماء أن المراد كان

0: كان من الكافرين في علم الله بناء على أن كان فعل ماضي، والمضي يدل على شيء سابق، فيكون معنى كان من الكافرين أي في علم الله. لكن هناك تخريجا أحسن من هذا، أن نقول إن كان تأتي أحيانا مسلوبة الزمان، ويراد بها تحقق اتصاف الموصوف بهذه الصفة. ومن ذلك مثل قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله سميعا بصيرا، وما أشبه. هذه ليس المعنى أنه كان فيما مضى، بل لا يزال. فتكون كان هنا مسلوبة الزمان، ويراد بها تحقيق اتصاف الموصوف بما دلت عليه الجملة، وهذا هو الأقرب، وليس فيه تأويل، ويجرى الكلام على ظاهره. وكان من الكافرين، لأنه ليس هو كل الكافرين لكنه منهم. في هذه الآية الكريمة بيان فضل آدم على الملائكة، بيان فضل آدم على الملائكة. وجهه يا يعني. السؤال خاص هذه الآية، لكن ما وجد دلالة من الآية، لأن الله أمر الملائكة أن يسجدوا له، ومعلوم أن الساجد إذا سجد لغيره فهو في مرتبة دونه أذل منه. وفي الآية إشكال، وهو أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، والسجود لغيره تعالى شرك، فكيف يأمرهم بالشرك والله عز وجل يقول: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. نعم، وليس سجودا حقيقيا. ما الدليل على صرفه؟ من دين الإسلام. نعم.
1: إقرار يوسف عليه السلام إخوته على
0: فعلته، ما لا تنقلون يا ناس إلى مكان آخر، أجيبوا عن هذا المكان.
1: أمر الله عز وجل بذلك.
0: إيش؟ يعني إذا تقول كما قال أخ كمال إن السجود تحية خضوع بالرأس هكذا حقيقي،
1: حقيقي إيه؟ لكن امتنع الآن أن يكون حتى معاذ جاء سجد للرسول
0: قال أحول ولا أقول. نعم، وإذا وقع بأمر الله صار عبادة ولو كان لغير الله. السجود حق الله عز وجل، فإذا أمر به أن يسجد لغيره فمن الذي يمنعه؟ أليس قتل النفس المعصومة من أكبر الكبائر؟ ومع ذلك صار قتل إبراهيم الذي أمر أن يقتل ولده صار من الطاعات الجليلة. فقتل النفس حرام لا شك ومعصية، لا سيما إذا كان يقتل إنسان ولده أو يقتل أباه أو قريبه، لكن لما كان بأمر الله صار طاعة لله. ولهذا تفسر العبادة بأنها التذلل لله عز وجل بماذا؟ بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فالصواب أننا نأخذ القرآن بظاهره ونقول هو سجود حقيقي، لكن لما أمر الله به صار ذلك من حقه وصار امتثاله عبادة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من انتسب إلى أحد ظاهرا عومل معاملته. أبكر نين نين أخرى كيف وجه الدلالة؟ وجه الدلالة. نعم إلك ما وجه الدلالة أنه انتسب إلى الملائكة؟ لأن الخطاب الموجه إليهم صار شاملا له، صار شاملا له. طيب، ولذلك عامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين معاملة المسلمين، واستؤذن أن يقتلهم مع أنه يعلم بعضهم بأعيانهم، فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مولى القوم منهم، مع أنه ليس من نسبه. نعم. ومن فوائد هذه الآية أن المتظاهر بالخير إذا كان قلبه منطويا على الشر فلا بد أن يتضح أمره. نعم. أن في قلبه مرض خبيث. نعم، هذا ننطلق منه إلى تربية الإنسان نفسه، وأن ينظر الإنسان في قلبه هل فيه سر خبيث فليحذر منه، لأن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. طهر قلبه، تطهير القلب أهم من تطهير البدن، والخضوع لله بالقلب أهم من الخضوع بالرأس، وسجود القلب لله أهم من سجود البدن. نسأل الله أن يعيننا على ذلك. احرصوا على هذا، احرصوا على إصلاح القلب، لا تحملوا رياء ولا شركا ولا غلا للمؤمنين ولا حقدا ولا حسدا، طهر القلوب حتى لا يختم لكم بسوء الخاتمة. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، اللهم إنا نعوذ بعظمتك من ذلك. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن إبليس والعياذ بالله جمع صفات الذم كلها، الإباء عن الأمر، والاستكبار على الحق وعلى الخلق، والثالث الكفر. إبليس استكبر عن الحق لأنه لم يمتثل أمر الله، واستكبر على الخلق لأنه قال أنا خير منه، فاستكبر في نفسه وأذل غيره، والكبر بطر الحق وغمط الناس. انتهى الوقت. نعم.
1: شيخنا لابد لمن كانت قويته سيئه ان يظهر ذلك.
0: نعم
1: لابد.
0: نعم. قال الحسن رحمه الله ما اسر رجل سريره الا اظهرها الله على فلتات لسانه وصفحات وجهه.
1: قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين.
0: نعم.
1: ومنهم من قال لو انه لا بعضهم لا يعرف، يعني ماتوا على انهم مؤمنين ولم
0: يعلم
1: نفسه.
0: الله قال ولا تعرف انه
1: لا قال انه من المنافقين
0: ولا تعرف انه في لحن القول.
1: والآية هذه
0: نعم اي آية
1: التي يقول فيها انه بعض المنافقين لا يعرفهم نفسه،
0: لكن لابد ان تبين ان يبين النفاق، لابد ان يبين. انتهى الوقت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
0: قال الله تبارك وتعالى وقلنا يا آدم ما سبق أخذنا فوائده. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. الفاعل القول هو الله عز وجل. وقول اسكن أنت وزوجك. زوج معطوف على الفاعل في اسكن ولا على أنت؟ على الفاعل في اسكن، لأن أنت توكيد للفاعل وليست هي الفاعل، لأن نسكن فعل أمر وفعل الأمر لا يمكن أن يظهر فيه الفاعل لأنه مستتر وجوبا. وعلى هذا فأنت الضمير المنفصل هذا توكيد للضمير المتصل. وقوله وزوجك هي حواء كما ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره. وقول الجنة اختلف العلماء. نعم، أولا الجنة هي البستان الكثير الأشجار، وسمي بذلك لأنه مستتر بأشجاره. وهل المراد بالجنة جنة الخلد أم هي جنة سوى جنة الخلد؟ ظاهر القرآن والسنة أنها جنة الخلد وليست جنة، يعني ليست بستانا كثير الأشجار طيب المياه عذب المياه طيب الهواء، لا، ولكنها جنة الخلد، لأن أل هنا للعهد الذهني. وقوله وكلا منها رغدا حيث شئتما، كلا منها أي من هذه الجنة رغدا أي أكلا هنيا ليس فيه تنغيص، حيث شئتما أي في أي مكان من هذه الجنة. ونقول أيضا وفي أي زمان، لأن كلا منها فعل مطلق لم يقيد بزمن، فهما يأكلان من أي مكان كان وفي أي زمن كان. ولا تقربا هذه الشجرة، الشجرة أشار الله إليها هذه الشجرة، ولم يقل شجرة كذا أو كذا، بل أشار إليها بعينها. وألف الشجرة للعهد الحضوري، لأن كل ما جاء بأل بعد اسم الإشارة فهو للعهد الحضوري، إذ أن اسم الإشارة يعني الإشارة إلى شيء قريب. هذه الشجرة هل لنا أهمية في بيان نوعها؟ لا، ولهذا لم يبين الله في القرآن ولا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. فتكون من الظالمين، تكون ولم يقل فتكونان، لأنها وقعت جوابا للطلب وهو قوله لا تقرب. فالفاء هنا للسببية. والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية. وقيل إن الفعل منصوب بنفس الفاء، والأول للبصريين والثاني للكوفيين، والثاني هو المختار عندنا بناء على القاعدة أنه متى اختلف علماء النحو في إعراب كلمة أو جملة فإننا نأخذ بالأسهل ما دام المعنى يحتمله. فتكون من الظالمين، والظالم هو المعتدي، لأن أصل الظلم هو النقص. قال الله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. والظلم يكون بواحد من أمرين: إما بتفريط في واجب أو غلو فيه، أو بانتهاك للمحرم. والمراد به هنا الانتهاك للمحرم، يعني إن فعلتما فقد فأنتما ظالمان لأنكما عصيتما الله. في هذه الآية الكريمة إثبات القول لله عز وجل. من ناخذ يا خالد؟ وقلنا يا آل. وفيه أيضا دليل على أن قول الله بصوت مسموع وحرف مرتب من أين يؤخذ؟ من قوله يا آدم اسكن، ولولا أن آدم يسمعه لم يكن في ذلك فائدة. وأيضا هو مرتب لأنه قال يا آدم اسكن أنت وزوجك، وهذا ترتيب الحروف: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وإنما قلنا ذلك لأن بعض أهل البدع يقول إن كلام الله تعالى ليس مرتبا، وأن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم خرجت دفعة واحدة، يعني السين والباء والميم خرجت دفعة واحدة غير مرتبة. وهؤلاء يسمون الاقترانية، الذين يقولون إن كلام الله مقترن بعضه ببعض، لأنهم يزعمون لو قلنا بترتبه وأن بعضه سابق على بعض لازم من ذلك أن يكون حادثا. وكما تعرفون القاعدة عندهم أن الحادث لا يقوم إلا بحادث، وقد بينا مرارا أن هذه قاعدة باطلة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة منة الله عز وجل على آدم وحواء حيث أسكنهما الجنة من أول ما خلقهما. ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية النكاح لبني آدم لقوله أسكن أنت وزوجك، فهذه سنة أبينا آدم. فإن قال قائل زوجته بنت من؟ نعم قلنا إنها خلقت من ضلعه، خلق الله من ضلعه. فإن قال قائل إذن تكون بنتا له، فكيف يتزوج ابنته؟ فالجواب أن لله تعالى أن يحكم ما شاء، لله أن يحكم ما شاء. فكما جاز أن يتزوج الأخ أخته من بني آدم الأول، فكذلك جاز أن يتزوج آدم من خلقه الله تعالى من ضلعه، والله تعالى يحكم ما شاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمر يأتي للإباحة لقوله وكلا منها، فإن هذا للإباحة بدليل قوله حيث شئتما، خيرهما أن يأكلا من أي مكان. ولا شك أن الأمر يأتي للإباحة، ولكن الأصل فيه أنه للطلب حتى يقوم دليل على أنه للإباحة. ومن فوائد الآية الكريمة أن ظاهر النص أن ثمار الجنة ليس له وقت محدود، بل هو موجود في كل وقت. من أين تؤخذ؟ حيث شئتما. فالتعميم في المكان يقتضي التعميم في الزمان. وقد قال الله تعالى وفاكهة في فاكهة الجنة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى قد يمتحن العبد فينهاه عن شيء قد تتعلق به نفسه لقوله ولا تقربا هذه الشجرة. ووجه ذلك أنه لولا أن النفس تتعلق بها ما احتيج إلى النهي عن قربانها. ومنها أنه قد ينهى عن قربان الشيء والمراد فعل الشيء مباشرة للمبالغة في التحذير منه، فإن قوله تعالى لا تقربوا هذه الشجرة المراد لا تقرباها أي لا تأكل منها، لكن لما كان القرب منها قد يؤدي إلى الأكل نهي عن قربها. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يبهم ما أبهمه الله، ووجه الدلالة أنه لو كان الله تعالى أراد منا أن نعتقد شجرة معينة لعينها، فالأدب مع الله أن تبهم ما أبهم وتعين ما عين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب، من أين تؤخذ؟ من قوله ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ومن أسباب ومن فوائد الآية الكريمة أن معصية الله تعالى ظلم للنفس وعدوان عليها، لقوله ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ثم قال تعالى فأزلهما، وفي قراءة فأزالهما، والفرق بينهما أن أزلهما بمعنى أوقعهما في الزلل، وأزالهما بمعنى نحاهما. فعلى القراءة الأولى يكون الشيطان أوقعهما في الزلل فزالا عنها وأخرج منها، وعلى الثانية يرحمك الله يكون معنى نحاهما أي كان سببا لتنحيتهما. أزلهما الشيطان، أي شيطان هو؟ الظاهر أنه الشيطان الذي أبى أن يسجد لآدم، أراد أن يقويهما حتى يكون مثله في معصية الله. أزلهما الشيطان عنها أي عن الجنة أو عن الشجرة؟ عن الجنة. ولهذا قال فأخرجهما مما كان فيه، أخرجهما مما كان فيه من النعيم، لأنهما كان في أحسن ما يكون من الأماكن، جنة أذن لهما بالأكل من حيث شاء، ومع ذلك أخرجهما الشيطان مما كان فيه. وقلنا أي قال الله لهما اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. اهبطوا، الخطاب لجمع ولم يقل اهبطا، فمن الذي انضاف إلى آدم وزوجه؟ الشيطان. ولهذا قال بعضكم لبعض عدو. نعم. وقلنا اهبطوا منها، نعم، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. من الذي عدو للآخر؟ الشيطان عدو لآدم وحواء. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، يعني أنكم سوف تستقرون في الأرض وسوف تتمتعون بها بما أعطاكم الله من النعم، ولكن لا على وجه الدوام بل إلى حين، وهو قيام الساعة. في الآية فوائد: أولا الحذر من وقوع الزلل الذي يمليه الشيطان لقوله فأزلهما الشيطان عنه. ومن فوائدها بالضم إلى آية أخرى أن الشيطان يغر بني آدم كما غر أباهم، فإن الشيطان لم يسهل عليه أن يقول لهما كلا من هذه الشجرة، بل دلاهما بغرور وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وقال يا آدم هل أدلك على شجر الخلد وملك لا يبلى، فأتى بالأشياء التي تغريهما أن يأكل من الشجرة. وعليه فليحذر الإنسان من وساوس الشيطان، الشيطان قد يأتي الإنسان فيوسوس له فيصغر المعصية في عينه، ثم إن كانت كبيرة لم يتمكن من تصغيرها مناه بأن يتوب منها فيسهل عليه الإقدام. ولذلك احذر عدوك، احذر عدوك أن يغره. ومن فوائد التكريمة أن الشيطان عدو للإنسان، لقوله تعالى بعضكم لبعض عدو. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيطان يحرص على إزالة الخير عن بني آدم وإيقاعهم في الشر. ومن ذلك أن الشيطان يلقي في قلب الإنسان الحزن والهم والغم، كما قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليش؟ ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فهنا يقول أخرجه مما كان فيه من النعيم إلى ما لا يجدان فيه ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن قول الله تعالى يكون شرعيا ويكون قدريا، فقوله يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها هذا شرعي، وقوله وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض الظاهر أنه كوني، لأنه سبحانه وتعالى يعلم أنه لو عاد الأمر إليهما لما هبط، لكن هذا قول كوني. ويحتمل أن يكون قولا شرعيا، لكن أقرب عندي أنه قول كوني والله أعلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنة في مكان عالي، تؤخذ منين؟ من قول اهبطوا، والهبوط يكون من أعلى إلى أسفل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيطان كان معهما في الجنة، يقول اهبطوا بعضكم لبعض عدو. تأملوا هذه الفائدة، هل يصح أو لا؟
3: يصح، يحتمل،
0: يحتمل أن يقال اهبطوا يعني من السماء، من الجنة بالنسبة لآدم وحواء، ومن السماء بالنسبة للشيطان. ويحتمل أن الشيطان دخل الجنة امتحانا لأجل أن يضلها أبوينا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يمكن العيش إلا في الأرض لبني آدم، لا يمكن أن يعيشوا إلا في الأرض، لقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ويؤيد هذا قوله تعالى فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وبناء على ذلك نعلم أن محاولة الكفار أن يعيشوا في غير الأرض، إما في بعض الكواكب أو في بعض المراكب، محاولة لا تجدي شيئا، لأنه لا بد أن يكون مستقرهم الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا دوام لبني آدم في الدنيا، بقوله ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ثم قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تلقى يعني أنه أخذ وقبل ورضي من الله تعالى كلمات، وفي قراءة فتلقى آدم من ربه كلمات، فيكون الفاعل هنا الكلمات. فما هي هذه الكلمات؟ الكلمات هي قوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن فالكلمات اعتراف آدم وحواء بأنهما أذنبا وظلما أنفسهما، وتضرعهما إلى الله عز وجل بأنه إن لم يغفر لهم لهما ويرحمهما لكان من الخاسرين. نعم.
4: شيخ يلزم خلق قوائم المرأة هذا مسلم
0: أن تكون من؟ من أين خلقت؟ من أين خلقت؟ من؟ والرسول قال في فاطمة إنها بضعة مني. لكنها ليست كخلق بني آدم، يعني أنها خلقت من ماء دافئ، خلقت على وجه الله أعلم به. نعم. نعم. نعم. نعم. هذا مما يؤيد أن الشيطان وجه إلى الخطاب في قوله اهبطوا، يعني من بالنسبة للشيطان من السماء، بالنسبة لآدم وحواء من الجنة. نعم. نعم. إيش؟ نجوى. النجوى الكلام الخفي بين الرجل وصاحبه. وكان المنافقون إذا أقبل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره من الصحابة يتهامسون بينهم إغاظة للمؤمن وترويعا له أن يكونوا يتحدثون بقتله أو إيذائه أو ضرره.
5: كيف تكون نجوم الشيطان؟
0: نعم، يعني هو الذي يمليها، هو الذي يمليها على من فعلها. نعم.
6: شيخ
0: بارك الله
6: فيكم، من قوله ومتاع إلى حين إباحة ما على الأرض.
0: إباحة
6: ما على الأرض ما خلقه الله،
0: يعني أنه أطلق المتاع. نعم يمكن يخرج. وفي في في آية أخرى أصح من هذا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم.
4: كيف تمكن الشيطان من الوسوسة لآدم؟
0: إيش؟
4: كيف تمكن الشيطان من الوسوسة لآدم وحواء وهما في الجنة وهو مطرود من رحمة الله؟
0: نعم. أما إذا قلنا إنه إن قوله احفظوا منها أي من الجنة فهذا يكون معهم، وإذا قلنا إنه ليس معهما في الجنة فإنه يمكن أن يوسوس لهما ولو من بعيد. ألا يمكن أن الإنسان يكون في بيته ورجل في الشارع يخاطب وينجيه؟ نعم.
7: هل الشيطان في المرء يراها آدم وحواء؟
0: كيف؟
7: الشيطان يراها آدم وحواء؟
0: هو الظاهر، الظاهر والله أعلم أنه كان يراهم، هو يراهما لا شك، لكن الظاهر أنهما كانا يريان. نعم.
6: قول بعضهم أن آدم خلق من غير
0: أب
6: ولا أم، وأن
0: حواء
6: خلقت من غير أب، وأن عيسى عليه الصلاة
0: والسلام خلقت
6: من غير أم، وأن
0: نعم.
6: عيسى عليه الصلاة والسلام خلقت من غير
0: أب. نعم.
6: القول صحيح؟
0: صحيح. آدم خلق من طين ليس من أب ولا أم، وحواء من أب بلا أم، وعيسى من أم بلا أب.
6: آدم وحواء وكذلك
0: الرسول عليه الصلاة والسلام
6: دخلوا
0: الجنة
6: قبل الدار الآخرة،
0: وهل
8: هنالك
0: من الأنبياء والرسل غيرهم
8: دخلوا الجنة؟ ما نعلم. أنا لا أعلم. نعم. شوف ما رأيكم يقول ويقولنا ما لا شك تجول لآدم السجن إلا إبليس، هل الاستثناء
0: يدل
8: على أن إبليس كان من
0: الملائكة؟ إيه نعم. نرد على هذا بأن الله تعالى قال فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وأنه كان من الملائكة أي في جملتهم معهم، لكنه عنصره مختلف عن عنصره، ولهذا عاد إلى عنصره هو وهو النار، وعادوا إلى عنصرهم وهو أنهم خلقوا من نور. نعم. نعم. وش الاشكال؟ لما قال اليوم اكملت لكم دينكم، وكان المشركون لا قبلها خلي قال الله
6: اليوم يسلم دينكم لا تخشوا
0: هذا إشكال جيد. يقول اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم. الفاء لا شك أنها عاطفة وتدل على أن ما بعدها فرع ما قبلها، فكيف نهى عن خشيتهم مع أنه أخبر أنهم يأسوا؟ فما هو الجواب؟ أما فهمت إشكال؟
9: هم يئسوا
0: الشيخ،
9: لكن لن
0: يئسوا
9: من
0: المحاور المسدد المسلمين. الظاهر ان المعنى انهم يئسوا من دينكم واستبعدوا ان ترجعوا عنه، لكن اذا اعادوا عليكم مكره فلا تخشون في ذلك. هذا ما يظهر مثل ما قال محمد، لكن الله اعلم. تعالوا.

0: أولئك
1: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. تلقى أي أخذ، حينما ألقى الله إليه هذه الكلمات تقبلها وأخذها. وهذه الكلمات هي قوله تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقول من ربه هذا فيه إضافة الربوبية إلى آدم، وهي الربوبية الخاصة. وقول فتاب عليه، الفاعل من؟ الله، يعني فتاب ربه عليه، إنه هو التواب الرحيم. والتوبة هي رفع المؤاخذة والعفو عن المذنب إذا رجع إلى ربه عز وجل. إنه هو التواب الرحيم، هذه الجملة تعليل لقوله فتاب عليه، لأن هذا مقتضى هذين الاسمين العظيمين التواب الرحيم. وقوله هو التواب هو ضمير فصل يفيد الحصر بعد والتوكيد. هنا لا نقول الفصل بين الخبر والصفة، لأن ما قبل الصفة أو ما قبل ما يحتمل أن يكون صفة ضمير، والضمير يقول النحويون إنه لا يوصف ولا يوصف به. طيب، إذن نستفيد من ضمير الفصل هنا في فائدتين فقط، هما التوكيد والحصر. وقول التواب صيغة مبالغة من تاب، وذلك لكثرة توبة الله عز وجل على العباد، فما أكثر التوبة من الله علينا على كل فرد منا، وما أكثر التوبة باعتبار أفراد التائبين، فلذلك سمى الله نفسه التواب. واعلم أن لله تعالى على العبد توبتين: التوبة الأولى قبل توبة العبد، وهي التوفيق للتوبة، والتوبة الثانية قبول التوبة، يعني أنه يوفق العبد للتوبة فيتوب فيتوب الله عليه. وكلاهما في القرآن، قال الله تبارك وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب ليتوب. إذن هذه التوبة الأولى توبة التوفيق للتوبة، ليتوبوا أي ليتوبوا إلى الله فيتوب الله عليهم توبة القبول. وأما توبة القبول ففي قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إذن التواب صيغة مبالغة من تاب. وتوبة الله تعالى على قسمين أو نوعين: الأول التوفيق للتوبة، والثاني قبول التوبة، وكلاهما في القرآن العظيم. الرحيم يعني ذو الرحمة الواسعة الواصلة إلى من شاء من عباده، وعلى هذا فالرحمن داخل في ضمن الرحيم، لأنه إذا ذكر الرحمن وحده أو الرحيم وحده دخل أحدهما في ضمن الآخر، وإن ذكر جميعا صار الرحمن باعتبار الصفة والرحيم باعتبار الفعل. من فوائد هذه الآية الكريمة منة الله سبحانه وتعالى على أبينا آدم حين وفقه لهذه الكلمات التي كانت بها التوبة، لقوله فتلقى آدم من ربه كلماته.

0: ومن فوائدها أن منة الله على أبينا هي منة علينا في الحقيقة، لأن كل إنسان يشعر بأن الله إذا من على أحد أجداده كان مالا عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن قول الإنسان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبب لقبول توبة الله على عبده. وفيها أي في ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فيها أنواع من التوسل. الأول التوسل بالربوبية، والثاني التوسل بحال العبد ظلمنا أنفسنا، والحال الثالثة تفويض الأمر إلى الله، والرابعة ربما نقول لأن كل ما خاسرين أيضا فيها ذكر العبد إذا لم يغفر له فهو توسل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يتكلم بصوت مسموع. كيف ذلك؟ تلقى منه كلمات، وتلقى الكلمات لا يكون إلا بسماع الصوت، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يتكلم بكلام يسمع بصوت مسموع وحروف مقروءة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة منة الله عز وجل على آدم بقبول التوبة، فيكون في ذلك منتان: الأولى التوفيق للتوبة حيث تلقى الكلمات من الله، والثاني قبول التوبة حيث قال فتاب عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا صدق في تفويض الأمر إلى الله ورجوعه إلى طاعة الله فإن الله تعالى يتوب عليه، وهذا له شواهد كثيرة أن الله أكرم من عبده، من تقرب إليه ذراعا تقرب الله إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، فكرم الله عز وجل أعلى وأبلغ من كرم الإنسان. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين الكريمين التواب والرحيم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة اختصاص الطلاب بالتوبة والرحمة بدليل ضمير الفصل، ولكن المراد اختصاصه بالتوبة التي لا يقدر عليها غيره، ليس بكل توبة، لأن الإنسان قد يتوب مثلا على عبده على ابنه على أمته وما أشبه ذلك، لكن التوبة التي لا يقدر عليها الله وهي المذكورة في قوله ومن يغفر الذنوب إلى الله هذه خاصة بالله. كذلك الرحمة المراد بها الرحمة التي لا تكون إلا لله، أما رحمة الخلق بعضهم لبعض فهذا ثابت لا ينحصر بالله عز وجل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن. ثم قال عز وجل قلنا اهبطوا منها جميعا. اهبطوا الواو تدل على الجمع، وهل المراد الجمع أو المراد التثنية؟ بناء على أن أقل الجمع اثنان، لأن العلماء مختلفون هل أقل الجمع اثنان أو أقل الجمع ثلاثة، فمن قال إن أقل الجمع اثنان قال المراد هنا آدم وحواء فقط، ومن قال أقل الجمع ثلاثة قال آدم وحواء وإبليس، لأن إبليس وإن لم يكن في الجنة خرج منها حين أبى أن يسجد لآدم، ولكن هو حولها يوسوس لهما ويكلمهما، فقيل لهم جميعا اهبطوا منها جميعا. هل في القرآن اهبطا بالألف؟ فيها اهبطا، وهذا مما يؤيد أن الضمير هنا الواو إنما تدل على اثنين فقط، اهبط منها جميعا أي الاثنين، وهي حال من الواو في اهبطوا. فإما يأتينكم مني هدى، إما أصله إن ما، فإن شرطية وما زائدة للتوكيد، ويأتينكم أيضا فعل مؤكد بنون التوكيد، ولذلك لم يكن مجزوما بل كان مبنيا على إيش؟ لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد لفظا وتقديرا. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع. طيب، إما يأتينكم مني هدى أي علما، وذلك بالوحي الذي يوحيه الله تعالى إلى أنبيائه ورسله. فمن تبع، ألف هنا رابطة للجواب، جواب الشرط، لأن الجملة بعد الفاء هي جواب الشرط، والجملة بعد الفاء هنا اسمية ولا فعلية؟ اسمية. وقول فمن اتبع من شرطية، فمن تبع من شرطية، وتبع فعل الشرط، وألف في قوله فلا خوف رابط للجواب أيضا، ولا نافية، وخوف مبتدأ. انظر تداخل الشروط الآن. جملة الآن، جملة فمن اتبع هدايا فلا خوف، جواب إن في قوله ما يتنكم، وجملة فلا خوف جواب فمن تبع. إما يتنكم مني هدى، فمن تبع هدايا أي أخذ به تصديقا بأخباره وامتثالا لأحكامه، وأضافه الله لنفسه لأنه الذي أنزله عز وجل وأمر عباده به. فلا خوف عليهم فيما يستقبل، ولا هم يحزنون فيما مضى، بل هم مطمئنون غاية الطمأنينة. لا خوف عليهم مما يستقبل لأنهم آمنون، ولا هم يحزنون عما سبق لأنهم قد اغتنموه وقاموا فيه بالعمل الصالح. في هذه الآية فوائد، منها أن آدم كان عاليا في الأول لقوله اهبطوا، والهبوط لا يكون إلا من أبكر، منين؟ لا، الهبوط لا يكون إلا من أعلى. طيب، وهل الجنة التي أسكنها آدم هي جنة الخلد، أو هي عبارة عن بستان عظيم كثير الأشجار كثير النبات كثير الأنهار؟ في هذا قولان للعلماء، والصحيح إن لم نقل المقطوع به أنها جنة المأوى التي أسكنها آدم. ولا يقال كيف تقولون إن هذا هو الصحيح والجنة من دخلها لم يخرج منها؟ قلنا نعم، من دخلها لم يخرج منها، متى؟ بعد البعث، يوم القيامة. أما الآن فلا. وعلى هذا فالقول الراجح أنها جنة المأوى. وفي هذا يقول ابن القيم في الميمية المشهورة: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. قال منازلك الأولى. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات كلام الله بقوله قلنا، ومنها أنه بحروف مسموعة، بصوت مسموع وحروف مقروءة، لقوله اهبطوا منها جميعا. فلولا أنهم سمعوا ذلك ما صح توجيه الأمر إليهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التوكيد في الأسلوب العربي فصيح ومن البلاغة، لقوله جميعا، وعلى هذا وهو توكيد معنوي لأنه حال من حيث الإعراب، لأن الشيء إذا كان هاما فينبغي أن يؤكد. فتقول للرجل إذا أردت أن تحث على الشيء: يا فلان عجل عجل عجل، هذه ثلاث مرات. المقصود إيش؟ التوكيد والحث. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الهدى من عند الله، أن الهدى من عند الله، يقول فإما يأتينكم مني هدى. ويتفرع على هذه الفائدة أنك لا تسأل الهدى إلا من الله عز وجل، لأنه هو الذي يأتي به. فإن قال قائل إما يأتينكم إن لا تدل على الوقوع لأنها ليست كإذا، قلنا نعم هي لا تدل على الوقوع، ولكن الواقع يدل على الوقوع. ما هو الواقع؟ أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من اتبع هدى الله فإنه آمن من بين يديه ومن خلفه، لقوله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن فوائدها أن من تبع هدى الله فهو الرابح لا أحد غيره، لقوله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما غير الناس، غير هؤلاء، فهم دائما بين خوف مما يستقبل وحزن على ما مضى. ثم قال عز وجل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب، نحن قلنا إن لا تدل على الوقوع، ولكن الواقع يدل على الوقوع. ممكن أن نقول في هذه الصيغة فإما أنكم ما يدل على الوقوع، وهو التوكيد، توكيد الجملة يدل على الوقوع كما هو الواقع. يا ثم قال عز وجل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين كفروا مبتدأ، وكذبوا معطوف عليها، أولئك أصحاب النار الجملة خبر مبتدأ، هم فيها خالدون جملة في موضع نصب على الحال، يعني حال كونهم خالدين. الذين كفروا وكذبوا، كفروا بالأمر وكذبوا بالخبر، فعندهم جحود واستكبار، وهذان هما الأساسان للكفر، لأن الكفر يدور على شيئين، إما استكبار وإما جحود. ولننظر، كفر آدم، كفر إبليس استكبار، مقر، نعم هو مقر لكن استكبر. طيب، كفر فرعون وقومه، نعم استكبار، نعم لكنه ظاهره الجحود والتكذيب، لأن قال جحدوا بها، فهم في ألسنتهم مكذبون لكنهم في نفوسهم مصدقون. إذن ممكن أن نقول إن كفرهم استكبار وجحود، فباعتبار أقوالهم إيش؟ جحود، وباعتبار أفعالهم استكبار، لأنهم مقرون بالحق. وقوله فقول الذين كفروا أي كفروا عن الأعمال واستكبروا عنها ولم ينقادوا لها. وكذبوا بآياتنا، أي الآيات؟ الآيات الشرعية، الآيات الشرعية. وإن انضاف إلى ذلك الآيات الكونية زاد الأمر شدة، لكن المهم الآيات الشرعية، لأن من المكذبين الكافرين من آمنوا بالآيات الكونية دون الشرعية. فمثلا كفار قريش مؤمنون بإيش؟ بالآيات الكونية، يقرون بأن الله خالق السماوات وأنه الرازق وأنه المحيي وأنه المميت وأنه المدبر لجميع الأمور، لكنهم كافرون بالآيات الشرعية. طيب، إذن بآياتنا، ما دام أن الكفر بالآيات الشرعية ينتظم الكفر بالآيات الكونية، فلنقل بآياتنا إيش؟ الشرعية. وإن انضاف إلى ذلك الكفر بالآيات الكونية ازداد قبحا وشرا. وأولئك أي المذكورون، وأشار إليهم بإشارة البعيد استبعادا لهم واجتنابا لطريقهم، لا ترفيعا لهم وتعلية لهم، لكنهم لظاهر التبرؤ منهم والاستبعاد. قال أولئك أي المذكورون أصحاب النار هم فيها خالدون، أصحابها أي الملازمون لها. ولهذا لا تأتي أصحاب إلا في الكفار، ما تأتي في المؤمنين أبدا، كل ما في أصحاب النار فهم الكفار، لأن المراد الذين هم مصاحبون لها، والمصاحب لا بد أن يلازم من صاحب. وقولهم فيها خالدون أي ماكثون. وهل المراد المكث الطويل أو الدائم؟ يتعين أن نقول إن المراد بذلك المكث الدائم. ودليل ذلك ثلاث آيات في كتاب الله: آية في النساء، وآية في الأحزاب، وآية في الجن. فآية النساء محجوب. هاته نعم. من أين أتيت بالآية؟ هذه في النساء. أنا قلت في النساء وفي الأحزاب وفي الجن. نريد منك آية النساء. ما تحفظ يحيى؟ اقرأ ما قبلها. أحسنت، تمام. وفي الأحزاب أي ما خاف، اقرأ الآية. نعم الجوهر. ما أصل. نعم تمام. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. في الجن أحسن، ومن يصل له ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة جت الأسئلة. طيب ما
1: نعم. هل نقول لا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدل بالآيات ولا يستدل؟
0: الظاهر أن هذا أنه في من أراد التلاوة فقط، أما من أراد التفسير فلا أظنه يدخل في ذلك، لكن لو استعاد فأرجو أن لا يكون مبتدعا. نعم. نعم. نعم اي نعم، ما هو شرط الهبوط، ما هو شرط، هذا هو المشهور عند العلماء.
1: ما هو الدليل على ان الله عز وجل
0: تلقاها من ربه؟ التلقي لا بد ان يكون هناك ملقى ومتلقى. نعم. نعم صحيح. نعم. هذا ربما يقال يلزمه التوبة، لأننا إذا يلزم من قولنا الطيبات ما طاب واستلذه الإنسان أيضا الاختلاف والفوضى، كل يقول هذا طيب وهذا يقول ردي. ألم تعلم أن من الناس من لا يأكل الجراد ويقول هذا خبيث مثل الصواريخ؟ نعم، ما يصير. ألم تعلم أن الدخان الآن في من يرى أنه طيب؟ ولا يمكن. لكن المعنى أنه لكمال شريعته ما أحل إلا الطيبات فقط، هذا المعنى. نعم. إيش بعدم تأبيده؟ أحد قال بهذا؟ أحد قال بهذا؟ طيب، أرأيت لو أن أحدا قال هذا وقال رب العالمين أبدا، ماذا تقول؟ من صدق؟ نعم؟ أين أنت؟ ولهذا في الحقيقة أن هذه تعتبر من هفوات بعض العلماء، من هفواتهم. ورأيت تعليقا لشيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله على كتاب شفاء العليل لابن القيم انتقد هذا بشدة، حتى قال إنه لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة، ومثل هذا لا ينبغي لابن القيم أن ينتصر له. فلا ولا شك أن هذا قول ضعيف، ولهذا تجد العقائد السنة والجماعة كلها فيها موجودتان لا تفنيان أبدا. عرفت؟ هنا
1: الخبث هنا على خبث آخر غير الخبث الوارد،
0: غير الخبث الوارد. بلى ما في شيء، بلى خبث من من من أجل رائحة الكريهة.
1: فيصح
0: الاستدلال
1: بآية
0: من
1: قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث على تحريم
0: الدخان. لا ما يدل هذا. الذين يشربون يقول مو بخبيث، يقول ما شاء الله إلى استدار راسك في شربك سجارة وشرط إن هدى وراني يروح عنك. خبث الشرع ما قيد شيء الشرع. إن قلت الرائحة جئنا بالثوم والبصل، إن قلت الضرر قالها ما شاء الله فيها الآن ناس يشربونه من أصح الناس. نعم ما يضر. ولهذا رأيت بعض العلماء أول ما طلع قال إن شرب الدخان قد يجب وجوبا على الإنسان. نعم قال مثل لو كان إنسان يعني لتأخره عن شرب السجارة داخ ولا يستطيع يصلي إلا هو شرب الدخان، والوقت ضيق الآن، لو دخل قال الله أكبر ما يده يقول الله أكبر أو يقول سمع الله لمن حمده. نعم قلنا يجب على هذا يشرب. نعم رأيت أنا في أظن في مجموعة المنقور لا ما تذكر المذهب، يعني الآن اتفق الأطباء على أنه ضار، وأن كثيرا من الأمراض السرطانية الرئوية واللثية منه، ولهذا يحذرون عنه. وبلغني نقلا متواترا عن جميع الطيارين أنهم إذا حاذوا سماء الولايات المتحدة امتنعوا من الدخان أبدا، ممنوع حتى في أجوائها. هنا أما عاد المطاعم والأسواق العامة فهو ممنوع منعا باتا، لأنهم أثبتوا أنه ضرر، وأن الدخان الذي يتطاير من السجارة هذا مضر جدا، فضلا عاد عن الذي يستنشقه أو يمر. لا ما عندنا في إشكال الآن، يعني ما في إشكال عندي إطلاقا أنه من المحرمات. ومسألة يعني مسألة المال فيها أشياء يمكن ينفق عليها الإنسان أكثر من الدخان وهي حلال ما في أشيء، لكن ضرره واضح. أين انتهى الوقت يا أخوان.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
1: يقول الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. هذه السورة كما تعلمون مدنية، وفي المدينة قبائل من اليهود، فلذلك يوجه الله الخطاب إلى بني إسرائيل. ها؟ وهذه اللي قبلها أي من أين؟ طيب، من فوائد الآية التي قبلها: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من فوائد الآية الكريمة أن الذين جمعوا بين هذين الوصفين الكفر والتكذيب هم أصحاب النار، فإن اتصفوا بأحدهما فقد دل الدليل من جهة أخرى غير الآية أنه يكفر ويكون من أصحاب النار. وهنا الكفر سبق أن شرحناه وقلنا الكفر بالنسبة للعمل والتكذيب بالنسبة للخبر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين اتصفوا بهذين الوصفين مخلدون في النار، لقوله أولئك أصحاب النار، والصاحب هو الملازم لمن صاحبه. ومن فوائد الآية الكريمة أن ظاهرها أنهم خالدون فيها أبدا، وقد صرح الله فيه في مواضع ثلاثة معلومة. ثم قال: يا بني إسرائيل. إسرائيل هو من؟ يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فجده إبراهيم، وإسماعيل أبوه إبراهيم، وأولاده أولاد عم لبني إسرائيل. ولهذا كان العرب وبنو إسرائيل كانوا بني عم، يحصل بينهم الفتن والعداوة والبغضاء، ومن ثم حسدوا أعني بني إسرائيل العرب لما كان محمد صلى الله عليه وسلم منهم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروها بقلوبكم، واذكروها بألسنتكم، واذكروها بأعمالكم. وذلك لأن الشكر يتناول الأمور، يكون في الأمور الثلاثة: في القلب واللسان والجوارح. وقوله نعمتي مفرد مضاف فيعم جميع النعم. وقد أنعم الله تعالى على بني إسرائيل بنعم كثيرة فضلهم على العالمين. قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين. وقول التي أنعمت عليكم، قد يقول قائل يغني عنها قوله نعمتي، فنقول نعم، ومن حيث الإغناء يغني، لكن ذكرها فيه بيان كمال امتنان الله عز وجل، حيث قال أنعمت عليكم، وبلفظ الفعل الدال على إحداث هذه النعم، وأنه لولا أن الله عز وجل هو الذي من بها ما حصل له. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا أي إيتوا به وافيا. وعهده سبحانه وتعالى أنه عهد إليهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا برسله، كما قال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا هذا عهد الله لأكفرن عنكم سيئاتكم. أوفي بعهدكم، ما هو عهد الله لهم الذي عاهدهم إذا وافوا بعهد أن يوفي به؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم ولو أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فلو وفوا بعهد الله لوفى الله لهم بعهده. وإياي فارهبون، إياي فارهبون فيها أشكال من حيث الإعراب. أولا إرهبون أصلها إرهبوني بالياء وهي محذوفة من أجل مراعاة الفواصل، فإذا كانت إرهبون قد أخذت معمولها فأين العامل في إياي؟ من أجاز أن يتسلط العامل على معمولين فلا إشكال عنده، لكن من لم يجز فهذا إشكال. يقال إنه يقدر العامل في إياي بحسب السياق، بحسب السياق. ويمكن أن نقول خافوا إياي، ارهبوا إياي، فارهبون. وأما ألفا في قوله فارهبون فقيل إنها لتحسين اللفظ، والرهبة هي الخوف المشعر بازدياد التأثر من ما خافه، لأنك تشعر بأنها تدل على رقة وعلى أن هذا الخوف خوف مؤثر. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، قوله آمنوا معطوف على قول اذكروا، بما أنزلت مصدقا لما معكم وهو القرآن، أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله مصدقا لما معكم، ما الذي معهم؟ التوراة بالنسبة لليهود والإنجيل بالنسبة للنصارى، فإن الله تعالى قد بيّن في التوراة والإنجيل وصف محمد صلى الله عليه وسلم بيانا كاملا حتى صاروا يعرفونه كما يعرفون أبناءه. وقوله مصدقا لما معكم أي لما ذكر من أوصافه صلى الله عليه وسلم وأوصاف القرآن الذي يأتي به. وكذلك أيضا ومصدق لما معهم شاهد لها بالصدق، فصار تصديقها للقرآن، تصديق القرآن لها من وجهين. الوجه الأول أنه وقع مطابقا لما أخبرت به، والوجه الثاني أنه قد شهد لها بالصدق. فالقرآن يدل دلالة واضحة على أن الله أنزل التوراة وأنزل الإنجيل، وهذا شهادة لها بأنها شهادة لها بأنها صدق. وكذلك القرآن التوراة والإنجيل قد ذكرت القرآن وذكرت محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا وقع الأمر كما أخبرت صار ذلك تصديقا لها. طيب، ولهذا لو حدثتك بحديث فقلت أنت صدقت ثم وقع ما حدثتك به مشهودا تشاهد بعينك صار الوقوع هذا تصديقا أيضا. ولا تكونوا أول كافر به، يعني لا يليق بكم وأنتم تعلمون أنه حق أن تكونوا أول كافر به، ولا يعني ذلك كونوا ثاني كافر، لا، المعنى أنه لا يليق بكم أن تكونوا أول كافر وأنتم تعلمون أنه حق. وفي قوله تكونوا الضمير ضمير جمع، وأول كافر كافر مفرد، فكيف يصح أن نخبر بالمفرد عن الجماعة؟ قال المفسرون إن تقدير الكلام أول فريق كافر به، لأن الخطاب لبني إسرائيل عموما وهم جماعة، يعني لا تكونوا أول فريق كافر به، لأنه لا يليق بكم وأنتم تعلمون أنه حق أن تكونوا أول المكذبين، فكان عليكم أن تكونوا أول مؤمن به. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، تشتروا غير تشروا، لأن تشروا بمعنى تبيعوا، تشتروا بمعنى تأخذوا بالشراء. وقول بآياتي ثمنا قليلا يعني بذلك الجاه والرئاسة وما أشبه ذلك، لأن بني إسرائيل إنما كفروا يريدون الدنيا، ولو أنهم اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم لكانوا في القمة ولأوتوا أجرهم مرتين، لكن حسدا وابتغاء لبقاء الجاه والشرف وأنهم هم أهل الكتاب حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا به. وقوله ثمنا قليلا يدل على أن ما كان من أمر الدنيا فهو قليل، مهما تعاظمه الإنسان فإنه ليس بشيء بالنسبة للآخرة. وإياي فاتقون نقول في إعراب إياي فاتقون كما قلنا في إياي فارهبون. أما التقوى فهي اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ففي الآية الأولى إياي فارهبون أمر بالتزام الشريعة وأن لا يخالفوها عصيانا، وفي قول اتقون أمر بالتزام الشريعة وأن لا يخالفوها لا لا لا في الأمر ولا في النهي. قال ولا تلبسوا الحق بالباطل. تلبسوا أي تخلطوا، فهم كانوا يأتون بشبهات تشبع على الناس فيقول مثلا محمد حق لكنه يبعث في الأميين لا لجميع الناس، فيلبسون الحق بالباطل، لأن الذي يسمع مثل هذا الكلام لا يقول إن بني إسرائيل كفروا بمحمد، بل آمنوا به وكفروا به، لكن إذا لبسوا على الناس وقالوا إن محمدا عربي مرسل إلى العرب وأتوا بمثل قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا، شبهوا ولبسوا على الناس. قال وتكتم الحق وأنتم تعلمون. هنا الواو هل هي عاطفة أو واو المعية؟ تحتمل معنيين، يعني يحتمل المعنى لا تلبس الحق بالباطل ولا تكتم الحق وأنتم تعلمون، ويحتمل لا تلبس الحق بالباطل مع كتمان الحق. لكن على هذا التقدير يبقى إشكال، وهو أن قوله لا تلبس الحق بالباطل يقتضي أن يكونوا أن يقتضي أنهم يذكرون الحق والباطل، فيقال نعم هم وإن ذكروا الحق والباطل فقد كتموا الحق في الحقيقة لأنهم لبسوه بالباطل فبقي خفيا. فيبقى الآن يبقى جواز أن تكون الواو عاطفة وأن تكون واو المعية، وتكتم الحق وأنتم تعلمون، أي تعلمون أن الحق فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وأنكم مبطلون في كتمانكم إياه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا الصلاة هذا عام لكل الصلوات الفريضة والنافلة، وإيتاء الزكاة يعني إعطاءها مستحقها وهي المال الذي أوجبه الله تعالى، بل الجزء أو القسط الذي أوجبه الله تعالى في الأموال الزكوية. واركعوا مع الراكعين. من الراكعون؟ الراكعون هم هذه الأمة، يعني صلوا معهم مع صلاتهم والتزموا بأحكامهم وشرائعهم. ففي هذه الآيات فوائد، منها أن الله تعالى يوجه الخطاب للمخاطب إما لكونه أوعى من غيره وإما لكونه أولى أن يمتثل، وهنا وجهه لهم لأنهم أولى أن يمتثلوا لأن عندهم من العلم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها حق ما ليس عند العرب. العرب جهال ليس عندهم علم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التذكير أو تذكير العبد بنعم الله عليه لقوله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. فهل هذا من وسائل الدعوة إلى الله؟ بمعنى أننا إذا أردنا أن ندعو شخصا نذكره بالنعم؟ الجواب نعم، نذكره بالنعم، لأن هذا أدعى لقبول الحق وأدعى لكونه يحب الله عز وجل، ومحبة الله تحمل العبد على أن يقوم بطاعته. من فوائد الآية الكريمة أن لله المنة في إنعامه على هؤلاء، لقوله التي أنعمت عليكم، وقد ذكرت لكم قبل قليل أنه ذكرها بالفعل لأنها متجددة حادثة ليست من كسب هؤلاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من وفى لله بعهده وفى الله له، لقوله أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وأوفي كما تعلمون جواب نعم جواب الطلب في قوله أوفوا بعهدي، ولهذا جاءت مجزومة بحذف حرف العلة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من نكث بعهد الله فإنه يعاقب بحرمانه ما رتب الله تعالى على الوفاء بالعهد، وذلك لأن المنطوق في الآية أن من وفى لله وفى الله له، فيكون مفهوم من لم يفي فإنه يعاقب ولا يعطى ما وعد به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الوفاء بالنذر، لأن الناذر معاهد لله، كما قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين، فالناذر معاهد لله تعالى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب إخلاص الرهبة لله، لقوله إياي فارهبون. ومن فوائدها أن الرهبة عبادة، لأن الله تعالى أمر بها وأمر بإخلاصها. فإن قال قائل هل يجوز أو هل ينافي التوحيد أن يخاف الإنسان من سبع أو من عدو؟ لا، هذا لا لا لا, لا ينافي التوحيد، ولهذا وقع من الرسل. إبراهيم لما جاءه الضيوف ولم يأكلوا إيش؟ أوجس منهم خيفة. وموسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم إيش؟ أوجس منهم خيفة. وكذلك أيضا الخوف الطبيعي مما تقتضيه الطبيعة، ولو قلنا للإنسان إنك إذا خفت من أحد سوى الله خوفا طبيعيا لكنت مشركا، لو قلنا بذلك لكان هذا من تكليف ما لا يطاق، لأن خوف الإنسان لا خوف طبيعي غريزي، كل إنسان يخاف مما يخشى منه الضرر. فإن قال قائل لو منعه هذا الخوف من واجب عليه هل ينهى عنه أو لا؟ قلنا نعم ينهى عنه، لأن الواجب عليه يستطيع أن يقوم به، إلا إذا جاء الشرع بالعفو عنه في هذه الحال. فإذا جاء الشرع بالعفو عنه في هذه الحال فلا حرج عليه بهذا الخوف. قال الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولكن إذا كان في الشرع رخصة لك أن تخالف ما أمر الله به في هذه الحال فلا بأس. ولهذا لو كان إنسان يريد أن يصلي صلاة الفريضة وحوله جدار قصير ويخشى إن قام أن يتبين للعدو، فهل يصلي قاعدا؟ نعم يصلي قاعدا، وهذا لأن الله تعالى عفى عنه. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولو كان العدو أكثر من مثلي المسلمين هل يلزمهم أن يصابروهم أو يجوز أن يفروا؟ يجوز أن يفروا. فالمهم أن الخوف الطبيعي لا يلام الإنسان عليه إلا إذا تضمن ترك ما أوجب الله، فإذا لم يتضمن ذلك فهو لا يلام عليه. ومن فوائد الآية التي بعدها أنه يجب على بني إسرائيل أن يؤمنوا بمحمد بالقرآن الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، لقوله وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. ومن فوائدها أن الكافر مخاطب بالإسلام، وهذا مجمع عليه، لكن هل يخاطب بفروع الإسلام؟ نعم، في تفصيل. إن أردت بالمخاطبة أنه مأمور أن يفعلها فلا، لأنه لا بد أن يسلم أولا ثم يفعلها ثانيا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. طيب، إذن هم لا يخاطبون بالفعل، يعني لا يقال افعلوا، فلا نقول الكافر تعصل، بل نأمره أولا بإيش؟ بالإسلام. وإن أردت بالمخاطبة أن مخاطبون بالفروع أنهم يعاقبون عليها إذا ماتوا على الكفر، فهذا صحيح. ولهذا يقال للمجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. يعني هذا دابهم حتى ماتوا. ووجه الدلالة من الآية أنه لولا أنهم كانوا مخاطبين بالفروع لكان قولهم لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين عبثا لا فائدة منه. نعم. لا غلط، باطل هذا القول، باطل، والآية تبطله. قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى، وهذا يدل على أنه خاف منها. نعم.
2: شيخ، وإياي فارغبون.
1: نعم.
2: إذا قدرنا المحذور صار في الآية إشكال.
1: وهو
2: تقدير: وخافوا إياي.
1: نعم. وإياي خاف، إياي خاف،
2: وإياي خاف
1: فارهبوا.
2: الفاء هنا موقع،
1: الفاء قالوا انها لتحسين اللفظ.
2: وارهبون تكون معطوفه على خافوا.
1: اذا قدرنا خافوا فهنا قد نقول انها لا يصح ان تقول لتحسين اللفظ،
2: تكون
1: عاطفه، تكون عاطفه. لكن اذا قلنا انه يجوز ان يتوجه العامل على معمولين صارت لتحسين اللفظ. نعم.
2: إياي
1: خافوا
2: فارهبوا.
1: نعم.
2: تكون الفاء
1: هنا عاطف، يعني فإذا خفتم مني فارهبوني. نعم. إيش؟ عند المسجد. نعم. إيه نعم. نعم. نقول صل، لكن لا نقول صل على أن نلزمه. فإذا قلنا صل وقال أنه غير مسلم نتركه، لكننا نقول: لا تبقى عند المسجد، لأن في هذا إحراج للمسلمين وتحدي لهم، وتحديا لهم. أما أن نزم نقول ادخل صل وهو يقول أنه كافر ما نزم. نعم. إيش هذا؟ على شيء يرجع للمسؤولين عن هذا. نعم. قوله: وأنتم تعلمون، حال، الواو حالية، الجملة كلها حالية. نعم. لا، في قوله: ولا تكتب، وهو المعية في قوله: لا تكتب. نعم. من يخاف من العين أو من الجن يقال له: استعمل الأوراد النافعة مثل آية الكرسي والآيتين الأخيرتين في سورة البقرة: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وأنا أقول لك: إن خفت من الجن فإنهم سوف يعتدون عليك أبل. ولهذا أكثر ما يصاب الإنسان من الجن إذا كان يخاف منهم. فإياك إياك، لا إذا كنت في مكان مظلم تخاف أبل، استعن بالله ولا يهم منك. نعم.
3: قلنا في الدرس الأول أن الوضوء مشروع لمن يريد الصلاة
1: نعم.
3: إذا جاء واحد مثلا إلى المسجد لغرض آخر غير الصلاة مثل مراجعة وهكذا، نقول يعني بالوضوء
1: أردت أن تصلي فتوضأ، أما إذا أردت أن تأتي للمراجعة فلا، فليس عليك واجب.
3: كيف الجلوس في المسجد؟
1: نعم يجلس لأنه على غير وضوء. فقول الرسول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، معلوم أنه خاطب منه على وضوء. كمل اقرأ اقرأ.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم.
4: كيف اقرأ؟
1: اقرأ اقرأ من أول. أعد ما قرأت الآن.
0: وآمنوا بما أنزلتم.
1: لا غلط. آمنوا ما تصح.
0: أيه
1: والواو، الواو أهم شيء الضمير. آمنوا ما جبت الواو. آمنوا بما أنزلت.
0: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
1: قول الله تبارك وتعالى أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ما هو عهد الله وما هو عهده؟
3: عهد الله أن
1: صالح
5: عهد الله إليهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويعزروا الرسل.
1: طيب وعهدهم؟ وعهدهم
5: وعهد الله وعد الله إذا فعلوا ذلك
1: أن يذكرهم الجنة وكفر السيئات. أحسنت. أين وجدت ذلك؟
5: في
1: ما هي الآية؟
5: قوله تعالى إن آمنتم برسلي وعزرتم وفرتم الله فرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم.
1: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 رقيبا. وآمنتم أحسنت. طيب قولوا إياه فارهبون ذكرنا أنها إعرابا فيما سبق، فمن يعرف الإعراب؟ عبيد الله إيش؟ نعم على رأي من يرى جواز معمولين لعامل واحد. طيب رأي آخر
3: يكون
1: معمول. نعم طيب هذا إعراب آخر. يقول إن إياي مفعول لفعل محذوف يقدر أي ارهبوا إياي، أي إياه يرهب أو إياه يحذر أو ما أشبه ذلك. طيب هل هناك فرق بين الرهبة والخوف يحيى؟ والخوف الخوف معلوم. نعم
3: يزيد عن الخوف العادي الطبيعي لأن التأثير ممن خاف. أما الخوف هو الخوف العادي المعروف.
1: طيب أولا يجب أن نعرف أن الانفعالات النفسية لا يمكن تعريفها أبدا. أي إنسان يحاول أنه يعرف الانفعالات النفسية ما يستطيع. لو قيل لك مثلا ما هي المحبة؟ نعم تقدر تعرفه لو قلنا ما هي الكراهة؟ إيش؟ ما هو الخوف؟ فهذه يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب روضة المحبين، يقول لا يمكن للانفعالات النفسية أن تعرف أبدا بأكثر من لفظها، وهذا صحيح. طيب قوله اركعوا مع الراكعين، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، إذا قال قائل الركوع من إقامة الصلاة، فهل في الآية تكرار؟ نعم.
5: وإنما بعد أن أمرهم بأداء الصلاة أمرهم أن يؤدوها جماعة مع المؤمنين يوم أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: تمام بارك الله. إذن الأمر الثاني ليس هو الأمر الأول، وإن كان في الحقيقة أن إقامة الجماعة من إقامة الصلاة، لكنها نص عليها لأهميتها. طيب قوله تعالى لا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق، إعرابها تكتم الحق وتكتم الحق، ما إعرابها؟ ها؟

طيب، فكم يكون المنهي عنه الآن؟ اثنان. هما لبس الحق الباطل وكتم الحق. طيب، في وجه آخر؟ إيش؟ لا، أن الواو للمعية. على هذا يكون المنهي عن كل واحد منهي على انفراد أو ماذا؟ ها؟ يعني المنهي عن الجامع بينهما لا ينهى عن إفراد كل واحد. طيب، أيهما أولى من حيث المعنى؟ إيش؟ أن يكون النهي عن كل واحد من فراده، لأنه إذا نهي عن كل واحد من فراده منذر. إيش اسمك؟ اسمك مدثر. نعم، لا تروح عنا شوي. فالجمع بينهما يكون أبلغ. نعم، بارك الله. طيب، ناخذ الفوائد الآن. آخر مكتبنا على قوله أن لا تكون أول كافر به. من فوائد هذه الآية الكريمة أن من اشترى بآيات الله ثمنا قليلا ففيه شبه من اليهود. نعم، فالذين يقرؤون العلم الشرعي من أجل الدنيا يكون فيهم شبه من اليهود، لأن اليهود هم الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وحينئذ يشكل على كثير من الطلبة أولئك القوم الذين يقبلون يزفون إلى الجامعات وإلى المدارس يريدون بهذا الشهادة، فهل يكونون ممن اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا؟ الجواب حسب النية. إذا كان الإنسان لا يريد من ذلك إلا أن يتوظف ويعيش فهذا اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، وعلامة ذلك أنه لا يهمه إلا أن يصل إلى هذه المرتبة ولو على حساب العلم والشر. وأما إذا كان لا يريد ذلك إنما يريد أن يصل إلى المرتبة التي ينالها بالشهادة من أجل أن يتبوأ مكانا ينفع به المسلمين فهذا لم يشتري بآيات الآية من قليل، لأن المفاهيم الآن تغيرت وصار الإنسان يوزن بما معه من بطاقة الشهادة. واضح؟ إذن نقول لهؤلاء الذين يزفون إلى الجامعات لا عليكم إذا كنتم لا تريدون بذلك الدنيا المحضة وإنما تريدون أن تتبوأوا مكانا تنفعون به عباد الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن جميع ما في الدنيا قليل، ويشهد لهذا قوله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ومن فوائد الآيات الكريمة أن شرائع الله من آياته لقوله بآياتي ثمنا قليلا، وهم عن اليهود يبيعون الدين بالدنيا. ووجه كون الشرائع من آياته أنها تدل على حكمته عز وجل وتأتي على أكمل الوجوه بخلاف ما يسنه البشر فإنه ناقص. أولا لنقص علم البشر وعدم إحاطته، ثانيا لخفاء المصالح.

0: المصلحة عليه، فقد يظن ما هو مصلحة وليس، نعم، فقد يظن ما ليس بمصلحة المصلحة. ثالثا، أننا لو قدرنا أن هذا الرجل الذي سن النظام أو القانون من أعقل الناس وأعلم الناس بأحوال الناس، فإن علمه هذا محدود، محدود في زمانه ومحدود في مكانه. أما في زمانه فظاهر، لأن الأمور تتغير، قد يكون المصلحة للبشر في هذا الزمن كذا وكذا وفي زمن آخر خلافه. في المكان أيضا قد يكون هذا التشريع الذي سنه البشر مناسبا لأحوال هؤلاء الأمة في مكانه، ولكن في أمة أخرى لا يصح. ولهذا ظل كثير من المسلمين مع الأسف الشديد في أخذ القوانين الغربية وتطبيقها على مجتمع إسلامي، لأن هناك فرقا بين المجتمعات الأوروبية الكافرة وبين المجتمعات الإسلامية، ولا يمكن أن نطبق ما يصلح لحال أولئك على ما لا يصلح لحال المسلمين. هذا إذا قلنا إنه صالح في مكانه، فكيف إذا لم يكن صالحا في مكانه؟ والعجب أن بعض الناس نسأل الله العافية تجدهم قد مشوا على قوانين شرعت من عشرات السنين، وأهلها الذين شرعوها قد عدلوا عنها، فصار هؤلاء كالذين يمشمشون العظام بعد أن ترمى في الزبالة. وهذا شيء واضح، هناك قوانين شرعت لقوم كفار ثم تغيرت الحال فغيروها، ثم جاء بعض المسلمين إلى هذه القوانين القشور الملفوظة وصاروا يتنششونها. هل يدخل في قوله لا تشروا بآياتي من قليلا؟ نعم يدخل في هذا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل وإفراده بالتقوى. نعم، لقوله وإياي فاتقوا. فإن قال قائل أليس الله تعالى يأمرنا أن نتقي الوقت الذي فيه العذاب أحيانا وأن نتقي العذاب أحيانا؟ فقال عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقال واتقوا النار التي أعدها للكافرين، وقال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فكيف الجمع؟ نقول كل هذه الأشياء التي أمرنا باتقائها اتقاؤها من تقوى الله، اتقاء من تقوى الله، لأنها مخلوقة لله عز وجل، فاتقاؤها من تقوى الله عز وجل. ومن فوائد الآية التي بعدها ولا تلبس الحق بالباطل وجوب بيان الحق وتمييزه عن الباطل، فيقال هذا حق وهذا باطل ولا يلبس على الناس، لقوله ولا تلبس الحق بالباطل. ومن لبس الحق بالباطل أولئك القوم الذين يريدون الشبهات إما على القرآن أو على أحكام القرآن ثم لا يحلونها. لو أنهم يريدون الشبهة ويحلونها لكان أهون، مع أن إرادة الشبهة وإن حلت إذا لم تكن مشتهرة بين الناس ليس من المصلحة. انتبه لهذه النقطة، إرادة الشبهة ولو حللتها إذا لم تكن مشتهرة بين الناس غلط، وذلك لأنك إذا فتحت الشبهة لم يكن عندك يقين أن تزيلها بما ذكرت من حلول. أحيانا ترد الشبهة على القلب وتورد الحلول لها، لكن لا يطمئن الإنسان إلى هذه الحلول فتبقى الشبهة، ولو سلم الإنسان منها لكان خيرا. من فوائد الآية الكريمة أنه ليس هناك إلا حق وباطل، حق وباطل. وإذا تأملت القرآن والسنة وجدت أن الأمر كذلك. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال الله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وقال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. ما في شيء لا حق ولا باطل، إما حق وإما باطل. فإن قال قائل: أليس هناك مرحلة يعني مرتبة بين الواجب والمحرم وبين المكروه والمندوب وهو المباح؟ قلنا: بلى، لا شك في هذا، لكن المباح نفسه لابد أن يكون وسيلة إلى شيء، لابد أن يكون وسيلة إلى شيء. فإن لم يكن وسيلة إلى شيء صار من قسم الباطل، كما جاء في الحديث: كل لهو يلهو به ابن آدم فهو باطل، إلا لعبه في سيفه في رمحه ومع أهله وفي فرسه. وهذه الأشياء الثلاثة إنما استثنيت لأنها مصلحة، كلها تعود إلى مصلحة. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم كتمان الحق بقوله: وتكتم الحق. ولكن هل يقال إن الكتمان لا يكون إلا بعد طلب؟ الجواب: نعم، الكتمان لا يكون إلا بعد طلب، لكن الطلب نوعان: طلب بلسان المقال وطلب بلسان الحال. فإذا جاءك شخص يقول: ما تقول في كذا وكذا، فهذا طلب إيش؟ بلسان المقال. وإذا رأيت الناس قد انغمسوا في محرم فطلبوا بيانه بلسان الحال. وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يبين المنكر ولا ينتظر حتى يسأل. طيب، وإذا سئل وكتم لأنه لا يعلم فلا إثم عليه، لقوله تعالى: وتكتم الحق وأنتم تعلمون. أما إذا كان لا يعلم قال: والله لا أدري، فلا بأس. كذلك هذه واحدة، إذا كان لا يعلم فالواجب أن يسكت، يقول: لا أعلم. ثانيا، إذا رأى من المصلحة ألا يبين فلا بأس، لا بأس أن يكتب. مثل كما جاء في حديث علي بن أبي طالب: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فإذا رأيت من المصلحة ألا تبين فلا تبين، ولا لوم عليك. ثالثا، إذا كان قصد السائل الامتحان أو قصده تتبع الرخص، وأن تعلم هذا فلك أن تمتنع وأن تقول: لا أخبرك. الامتحان أن يأتي إليك وتعرف أن الرجل يعرف المسألة، لكن سألك لأجل أن يمتحنك هل أنت تعرفه أو لا، أو يريد أن يأخذ منك كلاما ليشي به إلى أحد وينقله إلى أحد، فلك أن تمتنع. كذلك إذا علمت أن الرجل يتتبع الرسل، فيجي يسألك يقول: سألت فلان وقال هذا حرام، وأنت تعرف أن المسؤول رجل عالم ليس جاهل، فحينئذ لك أن تمتنع وتقول لا أجيب. أما إذا كان المسؤول رجل أن تعرف أنه ليس عنده علم، إما من عامة الناس أو من طلبة العلم الذين لم يصلوا لم ينضجوا، فحينئذ لو قال إني مستفتٍ فلان أفتي، لأنه لا حرمة لفتوى. لكن إذا أفتاه رجل عالم تعرف أنه مثلك في العلم أو أكبر منك فلك أن تقول لا أفتيك، لأن هذا السائل يتتبع الرخص في الغالب. أما لو قال لك والله أنا سألت فلانا لكني كنت أطلبك ولم أجدك، وللضرورة سألت فلانا لكن لما جاء الله بك الآن أفتني، فحينئذ تفتيه أو لا؟ أفتيه، لأن حال هذا الرجل كأنه يقول أنا لا أطمئن إلا لفتواك، وحينئذ يلزمك أن تفتيه. حتى لو استفتى إنسانا أعلم منك وأنت تعرف أن الرجل لا يثق إلا بكلامك، لا بد أن تفتيه. طيب، إذن كتمان الحق متى يكون؟ متى يتحقق؟ بعد الطلب، بلسان الحال أو بلسان المقال. وذكرنا صورا يجوز فيها عدم البيان، لكن إما لمصلحة أو دفع مضرة.
1: من باب انهم يصلون الحق، انهم باب مجادله، وهذا يدخل في مجالس الناس اليوم.
0: نعم،
1: يقول والله تحجينا من انا
0: وفلان، وش رايك؟ هذا ايضا يقول احيانا يكون جدال بين الناس، ويجي انسان يستفتيك ليس قصده ان يصل الى العلم الشرعي حتى يعمل به او لا، لكن قصده المغالبه ان يغلب صاحبه. فالظاهر لي ان هذا للوجوب اقرب، أن هذا للوجوب أقرب لأجل ينتشر الحق، لأنه إذا بقي في معترك بين الناس ما تبين الحق. نعم.
2: أحيانا الإنسان يسأل وهو في منطقة ليست فيها علماء، وإذا أراد العامة أن يسأل عن كل سؤال يطرح عليه العلماء يعصوا عليه بين التصرف، فهل لهؤلاء الطلبة الذين ما بلغوا في العلم المبلغ المطلوب أن يكتبوا بما يعرفون؟
0: نعم، لا لهم يفتون بما يعرفون، يجب عليه بلغوا عني ولو آية. فمثل هذا الطالب الذي لم يصل إلى حد ما في العلم يعرف مثلا من كلام العالم الفلاني الذي هو عالم فيفتي به.
2: أن يقيس أو أن يجتهد بعض
0: الاجتهاد. على كل حال يقول اسأل غير هو في عافية، ما دام ما تأكدها ما يجب عليه، يجب عليه أن يفتي بما لا يعلم. نعم. إذا نعم بخلاف الحق، لا لا سبحان الله، يعني يكون شيء حلال ويقول هذا حرام، ها خلاف الحق، هذا هو الحق، أن هذا حلال ويقول هذا حرام، الحق أن هذا غير واجب ويقول هذا واجب. انت الوقت يا أخوان.
3: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الخطاب هنا لبني إسرائيل من أول قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وبنو إسرائيل هم اليهود والنصارى، لأن إسرائيل هو ابن إسحاق ابن إبراهيم، فبنوه هم اليهود والنصارى. يقول عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموها أي إيتوا بها مستقيمة، وهذا كما أمر الله به بني إسرائيل أمر الله به هذه الأمة. والصلاة هنا يشمل الفريضة والنافلة، وآتوا الزكاة أعطوا الزكاة. وكما يعلم النحاة منكم أن آت تنصب مفعولين، التي بمعنى أعطي تنصب مفعولين. المفعول الأول هنا الزكاة، والمفعول الثاني محذوف والتقدير أهلها أو من يستحقها. آت الزكاة، والزكاة هي التعبد أو هي المال المدفوع امتثالا لأمر الله إلى أهله من أموال مخصوصة معروفة، وهي الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض وسائم نعم والخارج من الأرض. عروض التجارة فيها خلاف طويل عريض بين علماء المسلمين، ولكن صحيح أن الزكاة فيها واجبة. آت الزكاة. وسمي بذل المال زكاة لأنه يزكي النفس ويطهرها. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين. وإنما قلنا ذلك لأنه لا يتعبد لله بركوع مجرد، يعني لو أن إنسان أراد أن يتعبد لله بركوع مجرد قلنا هذا بدعة. فالمراد إذن صلوا مع المصلين. واعلم أن التعبير عن العبادة بجزء منها يدل على أن هذا الجزء من أركانها ومن بنيتها ولا يمكن أن تصح بدونه. والتعبير بالجزء عن الكل معروف في اللغة العربية. في القرآن الكريم فتحرير رقبة، والمراد عبد، المراد العبد التام. لكن كما رأيتم الرقبة لا يمكن أن يبقى البدن بدونها، فهل يصح أن أقول تحرير أصبع؟ نعم لا، لأن الأصبع قد يفقد ويبقى البدن. هنا نقول اركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، ولا يمكن أن يعبر بالركوع عن الصلاة إلا والركوع جزء لا يتجزأ منها ولا بد منه. في هذه الآية الكريمة دليل على أن الصلاة واجبة على الأمم السابقة، وأن فيها ركوعا كما أن في الصلاة التي في شريعتنا ركوع. وقد دل على ذلك أيضا قول الله تعالى لمريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فعلى الأمم السابقة الصلاة فيها ركوع وسجود. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمم السابقة أيضا عليهم زكاة، لأنه لا بد من الامتحان بالزكاة. فإن من الناس من يكون بخيلا بذل الدرهم عليه أشد من شيء كثير، فيمتحن العباد بإيتاء الزكاة وبذل شيء من أموالهم حتى يعلم بذلك حقيقة إيمانهم. ولهذا سميت الزكاة صدقة. لماذا؟ لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب صلاة الجماعة لقوله اركعوا مع الراكعين. هكذا استدل به بها بعض العلماء، لكن هذا الاستدلال قد يكون فيه مناقشة، وأنه لا يلزم من المعية المصاحبة في الفعل. ولهذا قيل لمريم اقنتي لربك واسجدي وايش واركعي مع الراكعين، والنساء ليس عليهن جماعة. وعلى هذا فنقول الاستدلال في هذه الآية على وجوب صلاة الجماعة فيه شيء من النظر. ثم نردف هذا القول بأنه لا ينبغي عند المناظرة أن تأتي بدليل يمكن أن يمنع الاستدلال به خصمك، لأن هذا يدل على ضعفك، وربما تضعف عن دليل قوي لا يستطيع دفعه لأنك ضعفت في هذا الدليل فتنكسر قوتك. وانظر إلى محاجة إبراهيم حين قال له الرجل أنا أحيي وأميت، ما جادله، لم يقل أنت تحيي وتميت لكن ما تستطيع أن تحيي الميت أو تميت الحي، إنما تفعل الأسباب. عدل عن ذلك وقال إيش؟ إن الله أتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فالمهم أنا أقول لكم في باب المناظرة لا تأتوا بدليل هش فيستنصر به خصمكم. ربما تجادلون أحدا في باب الصفات، باب صفات الله في العقيدة، فتأتون بدليل الهش فيستطيل به عليكم خصم. لا تأتوا إلا بدليل لا يمكن الخصم أن يفك عقدته. إذن لا نسلم أن الآية هذه تدل على أن وجوب صلاة الجماعة، لكن الحمد لله وجوب صلاة الجماعة بأدلة أخرى ظاهرة. ثم قال عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. لدينا فعلان، الفعل الأول أمر الناس بالبر، والفعل الثاني نسيان أنفسهم. فهل استفهام الإنكار منصب على كل واحد من فراده أو على مجموعهما؟ نعم على مجموعهما. وإن شئت فقل إنما حط الإنكار قوله وتنسون أنفسكم. طيب أتأمرون الناس بالبر، والاستفهام هنا للإنكار والتعجب، كيف تأمرون الناس وأنتم تنسون أنفسكم بالبر؟ البر هو الخير. قال أهل التفسير إن الواحد منهم يأمر أقاربه باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول إنه حق، لكن تمنعه رئاسته وجاهه أن يؤمن به. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاما من اليهود كان مريضا، فحضر أجله والنبي صلى الله عليه وسلم عنده، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرشد، فنظر إلى أبيه كأنه يستشيره، فقال له أبوه أطع محمدا، وأبوه يهودي، يقول أطع محمدا، فتشهد الغلام شهادة الحق، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، أي بدعوته. إذن هؤلاء اليهود من أحبارهم من يأمر الناس بالبر وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه ينسى نفسه لا يؤمن. فقال الله تعالى وأنتم تتلون الكتاب، الواو هنا حالية، أي والحال أنكم تتلون الكتاب، فلم تأمروا بالبر إلا عن علم، ولكن مع ذلك تنسون أنفسكم، أفلا تعقلون؟ الاستفهام هنا للتوبيخ، يعني أفلا يكن لكم عقل تدركون به خطأكم وضلالكم. والعقل هنا عقل الرشد وليس عقل التكليف، لأن العقل نوعان: عقل هو مناط التكليف وهو إدراك الأشياء وفهمها، وعقل هو مناط الرشد، بل هو الرشد نفسه، وهو أن يحسن الإنسان التصرف. وسمي إحسان التصرف عقلا لأن الإنسان عقل تصرفه فيما ينفعه. واضح؟ أي العقلين هنا المراد؟ عقل الرشد ولا عقل التكليف؟ عقل الرشد، وإلا فهم مكلفون. طيب هذا التركيب أفلا تعقلون فيه إشكال، وهو أن الفاء عاطفة والهمزة للاستفهام، والمعروف أن همزة الاستفهام لها صدر الكلام، وهنا الفاء العاطفة كان مكانها قبل الهمزة، فاختلف المعربون في مثل هذا التركيب، فمنهم من قال إن الهمزة داخلة على محذوف يقدر حسب السياق، ومنهم من قال إن الفاء مزحلقة عن مكانها، وأن الأصل فألا تعقلون، لكن قدمت الهمزة لأن لها الصدارة وأخر حرف العطف، وهو يقع في بعد الفاء، يعني تقع الهمزة بعدها الفاء مثل هنا، أو بعدها ثم مثل قوله أثم إذا ما وقع آمنتم به، وبعد الواو أولم يسير في الأرض. فإن نظرت إلى القاعدة النحوية قلت إن تقدير إن جعل الكلام على تقدير محذوف أقرب إلى القواعد، وإن نظرت إلى أنه أحياناً يعوزك التقدير، لأن التقدير لا بد أن يكون في جملة مناسبة، قلت إذن نأخذ بإيش؟ بالثاني، لأنه أسهل. الثاني تقول ألف حرف عطف، والجملة بعدها معطوفة على ما سبق، وأصل الفاء أن تقع قبل الهمزة لكن زحلقت، وينتهي الموضوع. ما تذهب تدور وتطلب أي شيء نقدره. من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذه الآية، توبيخ هؤلاء الذين يأمرون بالبر وينسون أنفسهم، لأن ذلك مناف للعقل. وقد ورد الوعيد الشديد على من كان هذا دأبه، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالرجل فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه، والأقتاب هي الأمعاء، فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه، فيجتمع إليه أهل النار ويقول: يا فلان، ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهو من أشد الناس عذابا والعياذ بالله. فإن قال قائل: بناء على أن هذا مخالف للعقل وبناء على شدة عقوبته، أنا أقول لمن لا يفعل ما أمر به ومن لا يترك ما نهى عنه: لا تأمر ولا تنهى. نعم، نقول: لا، بل نقول: مر وافعل ما تأمر به. لأنه لو ترك الأمر مع تركه ما فعله ارتكب جنايتين: الأولى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والثانية عدم قيامه بما أمر به. وكذلك لو أنه ارتكب ما ينهى عنه ولم ينهى عنه فقد ارتكب إيش؟ مفسدتين: الأولى ترك النهي عن المنكر، والثانية ارتكابه للمنكر. ثم نقول: أينا الذي لم يسلم من منكر؟ لو قلنا لا ينهى عن منكر إلا من لم يأتي منكرا، نعم لم يأمر أحد، لم ينهى أحد عن منكر. ولو قلنا لا يأمر أحد بمعروف إلا من أتى المعروف، لم يأمر أحد بمعروف. أينا الذي يسلم؟ لهذا نقول: مر بالمعروف وجاهد نفسك على فعله، انهى عن المنكر وجاهد نفسك على تركه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة توبيخ العالم المخالف، وأن العالم إذا خالف فهو أسوأ حالا من الجاهل. من أين تؤخذ؟ لا، من قوله: وأنتم تتلون الكتاب. وهذا أمر فطر الناس عليه، أن العالم إذا خالف صار أشد لوما من الجاهل. حتى العامة تجدهم إذا فعل العالم منكرا قالوا: كيف تفعل هذا وأنت رجل عالم؟ أو إذا ترك واجبا قال: كيف تترك هذا الواجب وأنت عالم؟ والآية الكريمة واضحة في هذا: وأنتم تتلون الكتاب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكتاب يطلق وهو مفرد على جميع الكتب، لأن هؤلاء اليهود يتلون كتاب الله القرآن، ويتلون أيضا التوراة، فهم يتلون هذا وهذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة توبيخ بني إسرائيل، وأنهم أمة جهلة حمقى ذو غي لقوله: أفلا تعقلون. ومن فوائدها أن من أمر بمعروف ولم يفعله، أو نهى عن منكر وفعله، من هذه الأمة ففيه شبه بمن؟ باليهود، لأن هذا دأبهم والعياذ بالله. نعم. نعم، عليهم جميعا. نعم، اي نعم. ايش؟ لا يلزم انه اذا خوطب هؤلاء بوصف عام ان يكون الخطاب لهم جميعا، ما يلزم هذا. نعم. لا، هذا ليس حيدة، بل هذا إقامة للدليل الأظهر. الحيدة أن الإنسان يحيد وينتقل إلى شيء آخر، لكن الآن الموضوع واحد. لا، انتقل عن دليل إلى دليل آخر، والموضوع هو واحد: حاج إبراهيم في ربه، وأراد إبراهيم أن يثبت. الحيدة معناه أن مثلا أنا أكلمك موضوع، أقول مثلا اشتري مثل كتاب المغني، ثم تقول أنت: والله كتاب المهذب طيب زين، وش هذه؟ هذا الحيدة، أن تنتقل من موضوع إلى آخر. أما من دليل إلى أقوى منه فليس هذا حيدة. نعم. بارك
1: الله فيك.
0: ما
1: تضح وجه الدلالة من الآية على أن الأمر السابق المشروع عندهم الصلاة والزكاة.
0: نعم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني هذه صلاة، يعني صلاة وزكاة، هذا في احتمال لا شك أن سياق الآية قد يقال أنه دان على هذا، لكن إقامة الصلاة وآتوا الزكاة موجود في التوراة، اقرأ الآيات اللي فيها التوراة تجدها.
1: يعني جمع هذه الآية مع غيرها.
0: نعم. نعم. نعم. غير ايش؟ لا لا غلام ما هو معناه صغير. غلام كان هذا يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: من مجلس عزاء يذكرهم إيه يعني أوصاف كذا، هل
0: هذا بدعة؟ ولا شك أنه لو أن إنسان أتى إلى قوم مجتمعين في العزاء قالوا يا إخواننا هذا أمر مكتوب ولا بد منه، ولله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، ونصحهم لأجل أن أن أن يتفرقوا، هذا طيب، لكن يبقي دي خطر كأنه يقول أثبت على ما أنتم عليه. نعم.
1: لا ما أقر من الجلوس، أنكر عليهم الجلوس والجلوس يذكرهم،
0: ما يخالف جلوس عادي يعني بدون خطوة. انتهى.
3: نعمتي التي أنعمت عليكم وأن فضلتكم على واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم

0: نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتهينا أظن مما سبق من تفسيره وفوائده. يقول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا على أموركم بالصبر يعني عليها، والصلاة وهي العبادة المعروفة، وإنها أي الصلاة أو الاستعانة لكبيرة أي شاقة إلا على الخاشعين أي الذليلين لأمر الله. الاستعانة هي طلب العون، والاستعانة بالصبر أن يصبر الإنسان على المكروه، سواء كان مكروها خلقة أو مكروها خلقا أو لغير ذلك، المهم أن يصبر ويحبس نفسه ويحملها المشقة حتى يحصل المطلوب. وهذا مجرد أن الإنسان إذا صبر على الشيء أدرك مناله، وإذا مل وكسل فاته خير كثير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. كثير من الناس يرى أن بداءته بهذا العمل مفيدة له فيبدأ، ثم لا يحصل له مقصوده بسرعة فيعجز ويكل ويترك. إذن ضاع عليه وقته الأول، أليس كذلك؟ ضاع عليه زمن، ربما يكون زمنا كثيرا. ولا يأمن أنه إذا عدل عن الأول ثم شرع في ثان أن يصيبه مثل ما أصابه الأول ويتركه ثم تمضي عليه حياته بلا فائدة. لكن إذا صبر مع كونه يعرف أنه ليس بينه وبين مرامه إلا امتداد الأيام فقط وليس هناك موجب لقطعه فليصبر. لنفرض أن إنسان من طلبة العلم هم أن يحفظ بلوغ المرام وشرع فيه واستمر، لكن لحقه الملل فعجز. المدة التي مضت نعم خسارة عليه، إلا ما يبقى في ذهنه أو في ذاكرته مما حفظ فقط وإلا راح. لكن لو استمر وأكمل حصل المقصود. وعلى هذا فقس الصلاة، الصلاة قد يقول الإنسان كيف تكون معينة على الإنسان؟ نعم نقول تكون معينة، لكنها ليس صلاة، بل الصلاة الحقيقية التي يكون فيها صلاة القلب قبل صلاة الجوارح. أما صلاتنا غالبا اليوم فهي صلاة جوارح لا صلاة قلب، ولهذا تجد الإنسان من حين أن يكبر ينفتح عليه إيش أكوام وأبواب واسعة عظيمة من الهواجس التي لا فائدة منها. ولذلك من حين أن يسلم تنجلي عنه تذهب. لكن الصلاة الحقيقية التي يشعر الإنسان فيها أنه قائم بين يدي الله وأنها روضة فيها من كل ثمرات العبادة، لا بد أن يسلو بها عن كل الدنيا، لا بد أن يسلو عنها عن كل الدنيا بهذه الصلاة، لأنه اتصل بمن؟ بالله عز وجل الذي هو محبوبه وأحب شيء إليه، فنسي ما سواه. أما الإنسان الذي يستعين بالصلاة ليتسلى بها لكن قلبه مشغول بغيرها، فهذا لم تبعه الصلاة من هذه الناحية أبدا. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر أي اشتد عليه فزع إلى الصلاة، ويدل لذلك اشتغاله صلوات الله وسلامه عليه في العريش يوم بدر بماذا؟ بالصلاة ومناشدة ربه النصر، بالصبر والصلاة، والصلاة هما هنا تعم الفرض والنفل. وإنها قيل إنها أي الصلاة، وعلّلوا ذلك بأنها يا مسعود اقرب عن الجدار بارك الله فيك، اقرب عن الجدار، عن الجدار مو هو إلى الجدار، نعم، قالوا لأنها أقرب مذكور. والقاعدة في اللغة العربية أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. ثانيا أن الصلاة إيجاد لشيء لم يكن موجودا لأنها عمل، والصبر إمساك، والإيجاد أفضل إيش؟ أفضل من الإمساك. ولهذا كان الإسلام كله إيجاد، يعني إيجاد شيء ليس عدم شيء، والصبر كما قلنا إمساك، والإيجاد أشرف وأبلغ. فاستحقت الصلاة أن يكون الضمير عائدا إليها. ثالثا أن قوله إلا على الخاشعين يمتنع أن يراد به الصبر على وجه الإطلاق، لأن من الكفار من يصبر على إلهه أكثر من صبر المؤمن على ربه أو على شريعة ربه وعلى عمله أكثر مما يصبر المؤمن. وانطلق الملأ منهم إيش؟ أن يمشوا واصبروا على آلهتهم، يصبرونهم على آلهتهم. وهذا القول أقرب وأصح. وقيل إن قوله وإنها يعود على الاستعانة المفهومة من قوله استعين، لأن الفعل استعين يدل على زمن وحدث، أي على زمن ومصدر، فيجوز أن يعود الضمير على المصدر المفهوم من الفعل. أنتم معي؟ كما في قوله تعالى اعدلوا إيش؟ هو أي العدل المفهوم من قوله اعدلوا هو أقرب للتقوى، لكن المعنى الأول أوضح. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها أي الصلاة لكبيرة أي شاقة، إلا على الخاشعين أهل الخشوع لله عز وجل والذل له. ولهذا تجد الصلاة ثقيلة على من؟ على المنافقين، لأنه ليس عندهم إيمان، لكنها خفيفة على المؤمن. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. فإذا جعل الله قرة عينك في الصلاة فأبشر بالخير، فإنها علامة خير وعلامة على أنك من الخاشعين. من فوائد الآية الكريمة إرشاد الله تبارك وتعالى عباده إلى إيش؟ إلى الاستعانة بهذين الأمرين الصبر والصلاة. ومن فوائد الآية الكريمة جواز الاستعانة بغير الله، لكن فيما يثبت أن به العون. جواز الاستعانة بغير الله فيما يثبت أن به العون. فمثلا إذا استعنت إنسانا يحمل معك المتاع إلى البيت جائز؟ طيب إذا استعنت على واحد يملي عليك المذكرة يا فلان عاوني على الإملاء جائز؟ جائز. قال النبي عليه الصلاة والسلام وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقه. طيب أما الاستعانة بما لا عون فيه فهي سفه في العقل وضلال في الدين، وقد تكون شركا، كأن يستعين بميت أو بغائب لا يستطيع أن يعينه لبعده عنه وعدم تمكنه من الوصول إليه، فهذا سفه وضلال، وقد يكون شركا بالله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الصبر، وأن به العون على مكابدة الأمور، وهذا أمر مشاهد لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه، لأنه واضح كلنا يعرف ذلك، حتى طه يعرف هذا، أليس كذلك؟ نعم. قال أهل العلم: والصبر ثلاثة أنواع، وأخذوا هذا التقسيم من الاستقراء. الأول الصبر على طاعة الله، والثاني الصبر عن معصية الله، والثالث الصبر على أقدار الله. الصبر على الطاعة هو أشقها وأفضلها، لأن الصبر على الطاعة يتضمن فعلا وكفا، يتضمن فعلا وكفا اختياريا. فعلا ايش عبيد الله؟ فعل الطاعة. كفا كف النفس عن التهاون بها وعدم إقامتها، واضح؟ فهو إيجادي إيجابي. الصبر عن المعصية ليس فيه إلا كف فقط، لكنه أحيانا يكون شديدا على النفس. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام الشاب الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، جعله في رتبة الإمام العادل، من حيث إن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وإن كان الإمام عادل أفضل، لكن في المرتبة من هذه الحيثية هما سواء، لأن قوة الداعي في الشباب وانتفاء المانع فيما إذا كان خاليا بها يوجب أيش؟ أي الوقوع في المحذور. لكن قال إني أخاف الله، هذا ربما يكون هذا الصبر أشق من أن يصلي الإنسان 20 صلاة. الصبر على هذا ربما يكون صبر عن هذه المعصية في مثل هذه الحال أشق على الإنسان من 20 صلاة. لكن نحن لا نتكلم عن العوارض التي تعرض لبعض الناس، إنما نتكلم عن الشيء من حيث هو. فأيهما أفضل، الصبر على الطاعة يا خالد بن حامد أو عن المعصية؟ الصبر على الطاعة، الصبر على الطاعة. وانتبهوا لماذا أخص بعض الناس في السؤال، لماذا؟ واضح؟ نعم نعم، يكون مشتغلا قلبا أو قالبا. أي نعم. طيب، الصبر على أقدار الله، الصبر على أقدار الله هو أدناه، لكن مع ذلك قد يجد الإنسان فيه مشقة عظيمة. ولكننا نتكلم ليس عن صبر معين في شخص معين. قد يكون بعض الناس يفقد حبيبه أو ابنه أو زوجته أو ما أشبه ذلك، ويكون هذا أشق عليه من 1000 صلاة من حيث الانفعال النفسي، ولا لا؟ لكن لا نتكلم عن هذا. الصبر على أقدار الله ليس منك عمل الحقيقة، لأن ما وقع لا بد أن يقع، صبرت أم لم تصبر؟ هل إذا جزعت وندمت واشتد حزنك وطال صراخك بالبكاء أيرفع المقدور؟ لا. إذن كما قال بعض السلف: إما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تسلو سلو البهاء. أينا لم يصب بمصيبة قبل 10 سنوات مثلا أو أقل أو أكثر؟ وهل نسيناها الآن؟ نسيناها، ما كأنها جاءت، لأنه كما قال السلفي رحمه الله قال: أو تسلو سلو البهاء. نعم. إذن أنواع الصبر كم؟ 3 بالترتيب: أولا على طاعة الله، ثانيا عن معصية الله، ثالثا عن أقدار الله. طيب، لكن خذ الصبر منهجا ومسلكا لك، صابر الأمور واصبر عليها ولا تيأس، فإن الإنسان إذا استولى عليه اليأس فاته خير كثير. واستعينوا بالصلاة. نعم، من فوائد الآية الكريمة أن الصلاة من مما يستعان به على الأمور وشؤون الحياة، بقوله تعالى والصلاة، ونحن نعلم علم اليقين أن هذا خبر صدق لا مرية فيه. فإذا قال قائل أنا دائما أصلي ولا أجد استعانة ولا أجد معونة، فنقول إنك لم تصلي، إنك لم تصلي، أقمت الصلاة صورة لكن لم تقمها حقيقة حقيقة. ولهذا يقول الله عز وجل أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكثير من الناس يدخل في الصلاة ويخرج منها لا يجد أن قلبه تغير من حيث الفحشاء والمنكر، هو على ما هو عليه، لا لان قلبه لذكر ولا تحول إلى محبة للعبادة ولا شيء. ونحن نسأل الله أن يعيننا وإياكم. الخلل كثير، ولهذا وعد الله حق لا شك، الصلاة تعين وتنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن صلاة أكثر الناس اليوم صلاة إيش؟ صورة لا حقيقة. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا طالت أحزانك فعليك بالصبر وإيش؟ والصلاة، بالصبر والصلاة. وأما قول العامة إذا عظمت همومك فخذ من الأرض طولك، تعرفون المعنى؟ يعني نم، لأن الإنسان إذا نام أخذ من الأرض طول، لكن إذا كان قائما كم يأخذ من الأرض؟ محل قدميه، محل قدميه فقط. فهذا ليس بصحيح، بل نقول إذا كثرت همومك وأحزانك فعليك بالصبر والصلاة كما قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا خاشعين. طيب، نأخذ أسئلة ولا نمشي؟ طيب، أسئلة.
2: الصبر على أحزان الله، بعض الناس الشيخ يقول انه يصبر بدل ما يتضجر ولا يتكلم بشيء، لكن يظهر هذا على تصرفاته، مثلا يكون متضاير، مثلا ما يحب يكلم احد، او لو حدث شيء قليل موقف من المواقف كان تصرفه فيه يعني اهوج او ما اشبه ذلك، مع انه ما تكلم بشيء في المصيبه.
1: على كل حال هذا كل انسان لابد ان يصاب، ما اصاب من مصيبه الا باذن الله، لكن هل ان هذه المصيبه تجعله يفعل أو يقول أو يضمر في قلبه؟ الجواب لا، يقول كل هذه منتفية إن شاء الله، المؤمن ما يفعلها، لكن ينبغي أن يضبط نفسه عن التضايق، عن التضايق. مثلا قد يكون الإنسان مصاب بمصيبة ولا ينبسط إلى الناس كما ينبسط في العادة، هذا شيء طبيعي. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه نعي جعفر جلس في مكان من المسجد يرى عليه أثر الحزن، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شيء طبيعي، فالذي بمقتضى الطبيعي

0: فهما أو حفظا أو ممارسة، والأخيرة هي البلاء. ها إذا أعنت لأنه بصلاة سوف يسأل الله عز وجل أن يسهل أمره. ها؟ كيف؟
1: ما معنى إذا أعانت؟
0: يعينه الله، لأن نفس المصلي الآن ما دام مهموما ومحزونا من هذا الشيء سوف يجعل كل دعاءه لهذا الشيء، وأقرب ما يكون من ربي وهو ساجد. سمعت كلام كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. نعم.
2: هل يدخل في قوله تعالى وسعي المصلي الصلاة الصلاة المفروضة والنافلة؟
0: أي نعم. منذر اسمك؟ مدثر. في واحد اسمه منذر شبه، ما في احد اسمه منذر؟ يلا يلا يا مدثر.
3: نعم، سألنا فضيلتك يا شيخ قبل يومين عن هل يجوز الدعاء بان اللهم اجعلني من الصابرين، فذكرت ان الصواب ان تقول اللهم اعني على الصبر. ما الفرق بين هاتين العبارتين؟
0: هل قال هذا؟
3: لا، ليس في الدرس.
0: ما أذكر، لكنك أنت يمكن فهمت خطأ، إما أنك سألت سؤال وأجبتك عليه وفهمت أنت هذا. لا، اللهم اجعلني من الصابرين القانتين الآمنين بالمعروف والنهي عن المنكر، اصبروا أن الله مع الصابرين. لا يا مدثر، فهم الجواب عقب اليوم. نعم سمير. لا، على سبيل الإطلاق لا، كما أن من تاب من ذنب دون غيره لا يطلق عليه اسم تائب على الإطلاق، لكن يقال تائب من كذا، وهذه نقطة ينبغي الإنسان أن يعرفها. إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. هل نقول مثلا الإنسان إذا أصر على معصية مع توبته منها يدخل في ذلك؟ لا، لأن الوصف المطلق إنما هو للعمل المطلق. نعم صالح. إيش؟
4: إن لكبيرة يعني نشاق.
0: نعم نعم.
4: هل يفهم من هذا أن لفظ كبيرة يخرج عن أصله؟
0: ها؟
4: أنا الحقيقة.
0: يا صالح، أنت من المحدثين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي أشق عليه.
3: لا، ليس في الدرس.
0: ها.
3: أثناء ذهابنا إلى
0: ما أذكر، لكنك أنت يمكن فهمت خطأ، إما أنك سألت سؤال وأجبتك عليه وفهمت أنت هذا. اللهم اجعلني من الصابرين القانتين الآمنين بالمعروف والنهي عن المنكر، اصبروا أن الله مع الصابرين. يا مدثر، فهم الجواب عقب اليوم. نعم سمير. لا، على سبيل الإطلاق لا، كما أن من تاب من ذنب دون غيره لا يطلق عليه اسم تائب على الإطلاق، لكن يقال تائب من كذا، وهذه نقطة ينبغي الإنسان أن يعرفها. إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. هل نقول مثلا الإنسان إذا أصر على معصية مع توبته منها يدخل في ذلك؟ لا، لأن الوصف المطلق إنما هو للعمل المطلق. نعم صالح. ايش؟
4: ان لكبيرة يعني نشاق.
0: نعم نعم.
4: هل يفهم من هذا ان لفظ كبيرة

0: ها؟ أنا
1: الحقيقة. يا صالح أنت من المحدثين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي أشق عليهم. وفي رواية البخاري: بلى إنه كبير، فهو كبير في الإثم غير كبير في الفعل. انتهى الدرس يا محمد.
2: إسرائيل الخروج ومدي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون.
1: وإذ
2: وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم
1: تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل هذه الآيات في بني إسرائيل، لأن هذه السورة مدنية، واليهود في المدينة كانوا كثيرا، 3 قبائل حين قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، فلهذا قص الله من نبأهم في هذه السورة كثيرا. منها يقول عز وجل: يا بني إسرائيل. ما قرأناها. يقول عز وجل: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون أن يتيقنون، والظن يستعمل في اللغة العربية بمعنى اليقين، وله أمثلة كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ظنوا بمعنى أيقنوا. فاليقين، فالظن يستعمل بمعنى اليقين، كما أن العلم يستعمل بمعنى الظن، يعني يتعاكسان. فالعلم يستعمل بمعنى الظن كقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. إن علمتموهن أي ظننتموهن، وإنما قلنا ذلك لأن ما في القلب لا يعلمه إلا الله، فلا يمكن الاطلاع عليه إلا بالقرائن، والقرائن لا تفيد إلا الظن. والمهم أن الظن يستعمل بمعنى اليقين، والعلم يستعمل بمعنى الظن. يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يتيقنون أنهم سيلاقوا الله عز وجل، وذلك في يوم القيامة، كما قال تعالى في عموم الناس: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فلا بد من ملاقاة الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. كل إنسان يكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه يعني عن يساره فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمر. فكل إنسان سيلاقي ربه، لكن لا شك أن المؤمن سوف تناله البشارة في هذه الملاقات، كما قال الله تبارك وتعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. إذن الحمد لله، نحن نسأل الله يجعلنا وإياكم من المؤمنين، يعني لن نخاف من هذا اللقاء، لأن الله يقول بشر بشر المؤمنين، معناه لا خوف عليه. ولهذا يخلو الله بعبده المؤمن ويضع عليه كنفة، يعني سترة، فيقول عملت كذا عملت كذا عملت كذا، فيقر، فيقول الله تعالى إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وملاقى ربهم وأنهم إليه راجعون، إليه راجعون يعني يوم القيامة، أو إليه راجعون في جميع أمورنا. الجواب أن نقول إذا كانت الآية تحتمل معنى أعم فخذ بالمعنى الأعم، لأن كلام الله عز وجل معلوم عنده، ويعلم سبحانه وتعالى ما تتضمنه الكلمة وما يترتب عليها، ولذلك كان لازم كلام الله حقا، ولازم كلام النبي حقا، ولازم كلام غير الله ورسوله قد يكون حقا وقد يكون باطلا، وقد يلتزم به المتكلم وقد لا يلتزم به. وأنهم إليه راجعون أي يوم القيامة، أو إن شئت فقل راجعون إليه في كل أمور. في هذه الآية الكريمة إثبات ملاقاة الله عز وجل، لأن الله مدح الذين يتيقنون بهذا الإثبات، ومنها كما ذهب إليه كثير من العلماء إثبات رؤية الله عز وجل، لأن اللقاء لا يكون إلا مع المقابلة، وهذا يعني ثبوت الرؤية. فإن استقام الاستدلال في هذه الآية على رؤية الله فهذا المطلوب، وإن لم يستقم الاستدلال وصار فيه منازعة فلدينا أدلة أخرى كثيرة تدل على ثبوت رؤية الله عز وجل يوم القيامة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المؤمنين يوقنون أنهم راجعون إلى الله في جميع أمورهم، وهذا يستلزم أموراً: أولاً الخوف من الله، لأنك ما دمت تعلم أنك راجع إلى الله فسوف تخاف منه. كذلك أيضاً يستلزم مراقبة الله عز وجل، والخوف في القلب والمراقبة في الجوارح، أي أنهم إذا علموا أنهم يرجعون إلى الله فسوف يخشونه في السر والعلانية. وكذلك أيضاً يستلزم الحياء منه، أن يفقدك حيث أمرك وأن يجدك حيث نهاك. ثم قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقبلها بآيات ذكرهم الله بهذا، قال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. فهل أنعم الله على بني إسرائيل نعما؟ نعم، نعما كثيرة جدا، لكنهم كفروها. ومن أراد مزيد علم في هذا الأمر فليقرأ كتاب إغاثة اللهفال ابن القيم رحمه الله، فإنه بيّن ما في هؤلاء، بيّن ما أعطى الله هؤلاء من النعم وكشف أسرارهم وهتك أسرارهم رحمه الله. وقوله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، نعمتي اسم مفرد لكنه مضاف فيفيد العموم. والمراد بتذكرها ليس أن يذكر الإنسان أن الله أنعم عليه بكذا أو أنعم عليه بكذا، بل المراد أن يقوم بشكر هذه النعمة. وشكر النعمة هو العمل الصالح، والدليل على أن شكر النعمة هو العمل الصالح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال في الرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فقال: اعملوا صالحا بإزاء قول الله للمؤمنين اشكروا نعمة الله. وقوله التي أنعمت عليكم فيها إظهار المنة لله عليه، حيث إن هذه النعمة من نعم الله عز وجل أنعم بها عليهم، وأيضا وأني فضلتكم على العالمين، وهذا رفعة الجاه وعلو المنزلة، وخصه بالذكر لأنه أعظم النعم. فإن المراتب يعني المراتب أفضل من العطاء. انظر إلى سورة البينة، ذكر الله في الكفار من المشركين وأهل الكتاب، ذكر الله جزاءهم قبل أن يثني عليهم بالسوء، فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أما المؤمنون فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربي، لأن علو المرتبة والمنزلة أعظم من كل نعيم. وهنا قال وأني فضلتكم على العالمين، فعطف هذا الخاص على العام لأن تفضيله إياهم على العالمين من نعمه، لكنه خصه بالذكر بعد التعميم إشارة إلى أهميته، أن الله تعالى فضلهم على العالمين. والعالمون تطلق ويراد بها جميع الخلق، ومن ذلك قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. المراد بالآية أخ أنت؟ نعم هنا الحمد لله رب العالمين، من المراد بهم؟ جميع العالمين، تمام. طيب، وهنا العالمين لا يراد بها كل العالم قطعا، لأن الله قال لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، إذن المراد بالعالمين من سبقهم أو عالمي زمانهم، ففي احتمالان. أما عالم زمانهم فقطعا أن الله فضلهم على العالمين، وأما هذه الأمة فنقطع بأنها لم تفضل عليهم وأن هذه الأمة أفضل منهم. وأما من سبقهم فمحل تردد، محل تردد. فلدينا الآن ثلاثة احتمالات. الأول، هل فضلوا على هذه الأمة؟ قطعا لا. ثانيا، هل فضلوا على عالم زمانهم من آل فرعون وغيرهم؟ قطعا لا. ثالثا، هل فضلوا على من سبقهم من العالمين؟ هذا عندي محل تردد، يحتمل أن يكون فضلوا عليهم ويحتمل أن لا. على كل حال، حتى إذا قلنا فضلوا على عالم زمانهم فهو نعمة كبيرة عليهم أن يشكروا الله عليهم. في هذه الآية الكريمة في خطاب بني إسرائيل بالذات إشارة إلى بلاهتهم، وأنهم لن يصحوا إلا بالخطاب المباشر يا بني إسرائيل. ومن فوائدها أيضا، من فوائد الآية الكريمة، أنه يجب على بني إسرائيل أن يذكروا نعمة الله عليهم فيقوموا بشكرها، ومن شكرها أن يتبعوا من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائدها، فوائد الآية الكريمة، إظهار أن هذه النعمة لم تأتي بكسبهم ولا بكدهم ولا إرث عن آبائهم، إنما هي بإيش؟ بنعمة الله عليه، أنعمت عليكم. ففيها نعم، ففيها إظهار المنة. ومن فوائد الآية الكريمة أن بني إسرائيل أفضل العالم في زمانه، يقول وأني فضلتكم على العالمين. ومن فوائدها أن الله تعالى إذا فضل أحدا بعلم أو مال أو جاه فإن ذلك من النعم العظيمة، لقوله وأني فضلتكم على العالمين، خصها بالذكر لأهميتها. ومن فوائد الآية الكريمة تفاضل الناس، وأن الناس درجات، وهذا أمر معلوم، حتى الرسل يفضل بعضهم على بعض، كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فبماذا يكون الفضل؟ يكون الفضل أولا هو منة من الله عز وجل، وقد لا تدرك العقول لماذا فضل الله هؤلاء على هؤلاء، لكن المعنى الشامل أن كل من آتاه الله علما وإيمانا وعملا صالحا فإن هذا سبب لتفضيله. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم قال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. اتقوا يوما أي اتخذوا وقاية من هذا اليوم، والمراد به عذاب ذلك اليوم، يعني اتقوا العذاب الذي يكون في ذلك اليوم ويعني به يوم القيامة. لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا تدفع عنها شيئا. ونفس نكرة في سياق إيش؟ في سياق النفي، لأن نفس فاعل تجزي فهي في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. إذن لا يمكن لأي نفس أن تجزي عن نفس شيئا أي أن تدفع عنها شيئا، لا أب عن أولاده ولا أبناء عن آبائهم ولا صديق عن صديقه ولا أحد عن أحد إطلاقا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، ويريد بذلك الدنيا والآخرة. وقول الشيئا أيضا في سياق نكرة في سياق النفي، وإذا كانت نكرة في سياق النفي فإنها تشمل أن يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضررا، فيوم القيامة لا أحد يجلب لأحد نفعا ولا يدفع عنه ضررا مهما كان. ولا يرد علينا أن من الناس من يأخذ من حسنات ظالمه فينتفع بها، نقول لأن هذا الظالم هو الذي أهدر حسناته بظلمه لعباد الله. ولا يقبل، وفي قراءة ولا تقبل منها شفاعة، فعلى قراءة تقبل الأمر فيها واضح. ليش؟ لأن مؤنث، الفاعل مؤنث، والفعل إذا كان فاعله مؤنثا يكون مؤنثا. وعلى قراءة الياء نقول المسوغ لكونه بغير التأنيث شيئا، الشيء الأول أن التأنيث غير حقيقي، والشيء الثاني الفصل بين الفعل والفاعل، نعم، أو نائب الفاعل. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري، ثم ذكر أنه يجوز التذكير مع الفصل. إذا قلت قامت هند، ها، وجب التأنيث. الشمس طلعت، يجب التأنيث. ابن مالك اسمع ماذا يقول، وإنما تلزم فعل مضمر متصل، إذن يجب التأنيث. وإذا قلت قالت لقومها هند، يجوز التذكير والتأنيث، نعم يجوز التذكير والتأنيث لوجود الفصل. وإذا قلت سارت السيارة، يجوز التذكير والتأنيث لأن التأنيث غير حقيقي. انتهى الشرح. عندكم أسئلة ولا نمشي؟ نعم يا آدم.
0: أصل في الدرس السابق لا
1: تفسير. سابق إلا إذا كان هذا السؤال وقع عندك في ذاك الوقت.
0: إيه وقع عندي في ذاك الوقت.
1: يلا.
0: في نعم قلنا أن الميت لا يسب.
1: إيش؟
0: أن الميت لا يلعن لعدم الفائدة فيه.
1: نعم.
0: بعض الناس قد شرع بدعا في الدين وتمسك به بعض الناس يعني فلازم فمن لازم من يرد على هذه المبتدعة أن يتكلم في هذا الرجل بسوء وقد يلعنه لسوء عمله، هل له يعني وجه؟
1: هذا سؤال مبهم في مبهم. نعم. ألف رجل وقال رجل، إيش حطني شيء محدود؟ هنا وش البدعة هذه؟ إيه؟ الفاتح. هنا يلعن الذي أسس البدعة هذه. والله ما أرى نفس الشيء اللي يقول لي. نقول هو إذا كان مستحق اللعنة فقد لعنه الله سواء لعنت أم لا، لكن لك أن تلعن مثلا المبدأ، تقول هذا مبدأ ملعون، أو الطائفة عموما، طائفة عموما لا بأس، تقول مثلا الطائفة هذه ملعونة، اليهود ملعونون، النصارى ملعونون، وما أشبه ذلك. نعم. يجوز على سبيل العموم تقول لعنة الله على الظالمين، أما فنجعل لعنة الله على الكريم فهذا خاص في المباهلة. نعم.
3: إذا منعنا من لعن المعين أن نمتنع من تكفير المعين ممن كان أصله مسلما كغلاة الفلاسفة والملاحدة، لأنه إذا حكمنا بكفرهم عينا فقد حكمنا لهم بالنار.
1: لا أصلا إذا حكمنا بكفرهم عينا فلا يلزم أن نلعنهم، لماذا؟ لكن أما أن نبدعهم ونضللهم لا بد أن نبدعهم ونضللهم ونكفرهم عينا هنا، لكن بشرط أن تقوم عليهم الحجة. ونحن لا ندري عن هؤلاء الفلاسفة هل نوضروا، هل بين لهم الحق، ثم هم الآن قد ماتوا. على كل حال كما قلت نقول من قال بكذا فهو كافر، من قال بكذا فهو كافر. نعم.
4: طاف عنه وصفا انه منسوخ، فكثيرا من يريدون المفسرون مثل هذا المعنى بآية السيف، فماذا نقول في غير هذا الآية؟
1: ما تكلم عن هذا؟ قلنا إن بعض المفسرين قال هذه منسوخة بآية السيف، وبينا أن هذا غلط، وقلنا المائدة من آخر ما نزل الأول.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب

0: البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى مذكرا بني إسرائيل بما أنعم الله به عليه، قال وإذ نجيناكم، أي واذكروا إذ نجيناكم، أي اذكروا هذا الوقت الذي كان فيه نجاتكم، ونجيناكم أي خلصناكم. ها كيف تأكد؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، أي لا يقبل من النفس أن يشفع لها. والشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم من باب دفع المضرة، لأنهم يلحقهم من الهم والغم ما لا يطيقون. وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوها من باب جلب المنافع. والشفاعة تدور على هذا، يوم القيامة لا يقبل من نفس شفاعة ولا هم، نعم، ولا يؤخذ منها عدل، أي لا يؤخذ منها ما يعادل نفسها، بمعنى لا يؤخذ منها فداء، فهي لا يشفع لها ولا يمكن أن تقدم فداء. وأنتم تعلمون الآن أن الإنسان لو أخذ بذنب ثم أتى بفداء فإنه ربما يقبل منه، ولو طلب من ذي جاه أن يشفع له ربما يقبل منه، لكن يوم القيامة ما في لا شفاعة ولا عدل. ولا هم ينصرون، أي لا يمنعون من عذاب الله. وقوله ولا هم ينصرون فيها التفات من الخطاب إلى الغيبة، لأنه قال واتقوا يوما ولم يقل ولا هم ولا أنتم تنصرون، بل قال ولا هم ينصرون، وجعل الضمير جمعا لأن نفس عن نفس نكرة في سياق النفي فهي للعموم. في هذا الحديث، نعم صدقتم، في هذه الآية التحذير من يوم القيامة، وهذا يقع في القرآن كثيرا، كقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقوله تعالى يوما يجعل الولدان شيبا رحمك الله. ومن فوائد هذه الآية أنه لا تجزي نفس عن نفس شيئا، بخلاف الدنيا فإنه قد يجزي أحد عن أحد، لكن يوم القيامة لا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنها لا تقبل الشفاعة في النفس المجرمة، وهو كقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولكن هل هذا على إطلاقه؟ نقول أما أهل البدع فقالوا إنه على إطلاقه، وأن المجرم لا تنفع فيه الشفاعة، وهؤلاء هم المعتزلة والثاني الخوارج. والصواب أن الذي لا تنفع فيه الشفاعة هو الكافر، الكافر لا تنفع فيه الشفاعة. أما غير الكافر فقد دلت النصوص على أن الشفاعة قد تقبل، وعلى هذا فيكون العموم في قوله ولا يقبل منها شفاعة مخصوصا بماذا؟ بما دلت عليه النصوص الأخرى من كون العصاة يشفع له، وأحاديث الشفاعة في هذا متواترة كما تلي عليكم كثيرا مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض الشاهد قوله شفاعة. ونعم، ومنها من فوائد هذه الآية إثبات الشفاعة، وأن منها ما يقبل ومنها ما لا يقبل. فإن قال قائل إثباتكم الشفاعة قد ينافي قول الله تبارك وتعالى لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فنفى الشفاعة وهي نكرة في سياق النفي تعم. قلنا الحمد لله، ليس هذا أول نص يدخله التخصيص، أي لا شفاعة بدون إذن الله، ويقيد بذلك النصوص الكثيرة الدالة على أن الشفاعة ثابتة بإذن الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه في يوم القيامة ما في فداء، لا يمكن أن يقدم الإنسان فداء يعدل به بقوله ولا عدل. ومن فوائدها أنه لا أحد ينصر يوم القيامة إذا كان من العصاة، ولهذا قال الله تعالى ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. فلا أحد ينصر أحدا يوم القيامة، لا الآلهة ولا الأسياد ولا الأشراف ولا غيره. ثم قال تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون، يعني اذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون، والخطاب لمن؟ لبني إسرائيل، بدليل قوله من آل فرعون. ونجيناكم أي خلصناكم منهم وأنقذناكم من عدوانهم وسيطرتهم. وقول من آل فرعون يعني أتباعه وحاشيته وزبانيته الذين يأتمرون بأمره فيقتلون أبناء بني إسرائيل ويستحيون النساء. وهل المراد كل أتباعه أو أتباعه الذين يعاملونه معاملة القريب؟ الظاهر والله أعلم أنهم كل أتباعه، وأن رجال فرعون يفعلون ذلك، وكذلك آل فرعون أتباعه يعتدون على بني إسرائيل في مصر. ثم قال يسومونكم سوء العذاب، أي يصيبونكم به. وسوء العذاب من باب إضافة الموصوف إلى صفته، أي العذاب السيء أو الأسوأ. ثم بيّن هذا المجمل بقوله يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وفي آية أخرى يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم، وفي آية ثالثة يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم. فتكون العقوبات بل فيكون العدوان من آل فرعون على بني إسرائيل على ثلاثة أوجه. الوجه الأول القتل بأي سبب، برمي حجر، بخنق، بكسر ظهر وما أشبه ذلك. الثاني إيش؟ التذبيح، أن يأتوا بالإنسان من بني إسرائيل ويذبحون بالسكين كما تذبح الشاة. الثالث أن يجمعوا بين العذاب، بين سوء العذاب والذبح، يعني مثل أن يضربوهم، يعصروا بطونهم، يجرحوا شفاههم وما أشبه ذلك، ثم بعد ذلك الذبح، فيجمعون لهم بين الأمرين. ولا تستغرب هذا، وقع في هذه الأمة وأعني أمة الدعوة ما هو أعظم من ذلك وشر من ذلك. لكن المهم أن التعذيب والإجرام الذي يحصل من آل فرعون على بني إسرائيل هو هذه الأمور الثلاثة: ذبح وقتل وجمع بين الذبح وسوء العذاب. وقولها أبناءكم ويستحيون نساءكم، لماذا سلطوا على الأبناء وأبقوا النساء؟ يستحيون نساءكم يعني يستبقونهن، وإلا فحياتهن موجودة من قبل، لكن يستحيونهن أن يبقوهن على قيد الحياة، وأما الأبناء فيقتلون. لماذا؟ قال بعض الإسرائيليين إنه قد قيل لآل فرعون إنه يولد من بني إسرائيل ولد يكون زوال ملككم على يده، فجعلوا يقتلون الأبناء خوفا من أن يظهر ذلك الولد. فقال الله عز وجل بقوله القدري: إن هذا الولد سيتربى في حضن فرعون، لأنه لما ولدته أمه أوحى الله إليها أن أرضعيه، فأرضعته اللبا الذي لا بد لكل مولود من رضاعه، وقال لها: إذا خفت عليه فألقيه في اليم. ابنها أوحى لما خافت عليه امتثلت أمر الله، امتثلت أمره، جعلته في تابوت وألقته في اليم، أي في البحر. وهذا من كمال إيمانها. ولكن قال: ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فوقع في أيدي آل فرعون، التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. واللام هنا للعاقبة وليست للتعليل، لأن آل فرعون ما التقطوه لهذا الغرض، إنما التقطوه فصار عدوا وحزنا. ثم ذكر الله عز وجل القصة، وليس بصدد سياقها لأنها معروفة وليست معنا في هذه الليلة. المهم أن هذا ما قاله بعض العلماء بأخبار منقولة عن بني إسرائيل. لماذا؟ ما الذي قالوه؟ أي نعم، ليش يذبحون أبنائهم ويستحيون النساء؟ طيب، فقالوا نقتل الأبناء لأجل أن لا يخرج هذا الابن. ولكن هناك قول آخر قد يكون أشد وقعا، وهو أنهم يذبحون الأبناء ويستحيون النساء من أجل أن يكون لهم تمام السيطرة، فتضعف الأمة، وتضطر النساء إلى آل فرعون، وهذا غاية ما يكون من الإذلال، أن يستبيح أعراض حرمك من كان عدوا لك، وهذا غاية الإذلال. ولو صح ما قيل عن بني إسرائيل لقلنا يمكن أن يكون المراد هذا وهذا، لكان يمكن أن يراد هذا وهذا. نعم، يستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بلاء أي اختبار. وقول في ذلكم أتى بالجمع ذلكم، مع أن اسم الإشارة مفرد ذا، فلماذا؟ نقول لأن اسم الإشارة بحسب المشار إليه، والكاف المتصلة به بحسب المخاطب. انتبه القاعدة، اسم الإشارة بحسب المشار إليه، والكاف المتصلة به بحسب المخاطب. فإذا أشرت إلى اثنين مخاطبا واحد تقول إذا أشرت إلى اثنين تخاطب واحد واحدا ذانك. قال الله تعالى فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. وإذا أشرت إلى واحد تخاطب اثنين ما تقول يا رشاد؟ أين ذهبت؟ طيب، إذا أشرت إلى واحد تخاطب اثنين تقول ذلكما، كما قال يوسف ذلكما مما علمني ربي. هنا وفي ذلكم بلاء المشار إليه واحد، أي يشير إلى العذاب، والمخاطب جماعة، لأنه قال وإذ نجيناكم من آل فرعون، فقال وفي ذلكم بلاء أي اختبار ومحنة من ربكم الذي له ملك السماوات والأرض والمتصرف فيكم كما يشاء. ولهذا قال بلاء من ربكم، لم يقل من الله، قال من ربكم، إشارة إلى أنه إذا كان هو الرب فله أن يفعل فينا ما يشاء. عظيم أي مستعظم مستكبر، وصدق الله عز وجل، هو بلاء عظيم. نسأل الله أن يقينا شر الفتن، يعني يسلط عليك عدو يذبحك كما يذبح الخراف، ويستبقي النساء ينتهك حرمتهن ويستذلهن ويجعلهن عندهم من خدم، بينما هي ملكة في بيتها قبل أن يذبح قيمها. هذا بلاء عظيم، نسأل الله السلامة. إلى الأسئلة أو نستمر؟ نعم، لو ما هو بصحيح، ليس بصحيح، لأن ما بينه وبين الحرب. نعم، إيش أي الوحي الإلهامي هو الذي ليس بشرع، يعني لمصلحة نوحى إليه، كقوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، ألهمها، لأن أصل الإلهام في اللغة الإعلام بسرعة وخفاء، هذا الأصل في اللغة. فإذا ألهم الله مثل هذا الطير أو ألهم اللي هو النحل، وما ليس معناه أنه أرسل جبريل ليحيى إليه، وإنما جعل له فهما وألهمه مصالحا. نعم، هذا خاص بالرسول وخاص بأبي طالب أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يشفع بأبيه، لم يشفع لأبيه، لكن شفع لعمه كما ذكرنا سابقا. قلنا الشفاعة لعمه لا لأنه عمه، ولكن لما حصل منه من نصرة الإسلام والدفاع عنه. والله عز وجل شكور حليم، أذن لنبيه أن يشفع في هذا الرجل خاصة. نعم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يعني ألقى الله في فهمها وفي عقلها أن تفعل هذا، وكذلك في قلبها ألهمها هذا اليقين أنه يرده إليها ويجعله من المرسلين. نعم يحيى. وشي وين؟ لا لا، لام الجحود بارك الله فيك والذي هي التي سبقها كون منفي، هذه لام العاقبة فقط. واضح؟ ايش؟ ايش؟ اذا ايش؟ ها؟ اي الذكاء معروف ولا مو معروف؟ طيب، من لم يعرف الذكاء فليس بذكي. الذكاء معروف ولا الزكاء زكاء النفس، يعني ما أعطوا أنفسهم زكاء من التزكية، وأعطوا فهوما ولم يعطوا علوما لأنه ما عندهم علم. ولذلك لا تكاد تجد في كتب أهل الكلام آية من كتاب الله يستدلون بها ولا حديثا عن رسول الله. انتهى الوقت. يذبحون أبناءكم ويستحون نساءكم. هذه الآية يذكر الله بها بني إسرائيل فيقول إذ نجيناكم من آل فرعون. ما كان فوائده ولا شر؟ نعم، بس الفوائد ولا التفسير؟ نعم. الشرح الفوائد، اي ما اخذنا من الفوائد شيء ابد. ها، هذا الصواب. طيب، قال وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، اي فيما وقع ابتلاء من الله عز وجل عظيم. والله سبحانه وتعالى يبتلي من شاء اما بالخير واما بالشر، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. والمؤمن، والحمد لله جعلنا الله وإياكم من المؤمنين، المؤمن إذا ابتلي بهذا أو بهذا صار على أعلى المقامات. إن أصابته سرا شكر، وإن أصابته ضرا صبر، وكان خيرا له في الحالين. لكن من الناس من إذا ابتلي بالضراء انتكس والعياذ بالله، كما قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالله تعالى يبتلي الإنسان بهذا وبهذا، فعليك بالصبر وانتظار الفرج، فإن الله تعالى قد يبتلي وهو سبحانه وتعالى أحكم بعباده. وقوله عظيم، عظمه الله عز وجل لأنه حقيقة عظيم أن يسلط عليهم عدو يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم وتبقى النساء أرامل، ويبقى الرجال المدافعون عنهن متلفين بالذبح تارة وبالقتل تارة. في هذه الآية من الفوائد خطاب آخر الأمة بما كان نعمة في أولها، لقوله وإذ نجيناكم، ومعلوم أن الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقع هذا الإنجاء عليهم مباشرة، لكنه وقع على آبائهم وأسلافهم، فيكون ما حصل لأول الأمة من الخير حاصلا لآخر هذه الأمة. وعلى هذا فلنا أن نقول نحن انتصرنا في بدر، وانتصرنا في حنين، وانتصرنا في غزوة الفتح، لأن نصر من سلفنا نصر لنا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على متأخر الأمة شكر الله على نعمته على أول الأمة، لأن الله تعالى يذكرهم بهذا ليقوموا بشكر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قد يسلط بعض الناس على بعض، بعض الناس على بعض، حيث سلط فرعون على بني إسرائيل، وهذه سنة الله في الأولين والآخرين. ولهذا لما قال الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهي، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهي، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذه أيسر، أو قال هذه أهون. ولا شك أنها أيسر وأهون، يعني الإنسان فيما يبتلى به من بأس الغير قد يدافع عن نفسه ويكون الانتصار له، لكن إذا جاء أمر من الله من فوق أو من تحت ما يستطيع. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذه أيسر، أو قال هذه أهون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان شدة حنق فرعون على بني إسرائيل، حيث استعمل فيهم هذه العقوبة، وهي إيش؟ ذبح الأبناء واستبقاء النساء. وهذه لا شك أن نكاية عظيمة، لا بالأموات ولا بالأحياء، نسأل الله السلام والعافية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى يبتلي الإنسان بما يكره ليعلم جل وعلا من يصبر ومن لا يصبر، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ومن فوائد الآية الكريمة أن من مقتضى ربوبية العامة أن يبتلي الإنسان بما يكره، الربوبية الخاصة يذكر الله تعالى فيها ما يحبه المرء، والعامة تكون فيما يكره العبد وفيما يحبه العبد، لقوله وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ومن فوائدها عظم هذا البلاء الذي أصاب بني إسرائيل، وكذلك ما لو أصاب غيرهم فإنه من البلاء العظيم. الإنسان الأم تشهد ابنها يقتل أمامه أو يذبح كما تذبح الشاة، وكذلك البنت تشاهد أباها يفعل به هكذا، لا شك أنه بلاء عظيم. ثم قال تعالى وإذ فرقنا بكم البحر، يعني أذكروا نعمة أخرى، حين نجاكم من آل فرعون فرق الله بهم البحر، وفرق بمعنى فصل، وذلك حين انفلق فلق البحر له، يعني فصله وفلقه حتى مروا منه فنجوا. إذ فرقنا بكم البحر، ومتى كان هذا؟ كان هذا حين أمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يسري بمن معه من المؤمنين خوفا من آل فرعون، لأن فرعون لما رأى ما رأى من صنيع السحرة جمع الناس وقال إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حذر. وجمع الناس وخرج من مصر، وأوحى الله تعالى إلى موسى أن يسري بعباده المؤمنين ليلا إلى نحو الشرق، فخرج به، فاتبعه فرعون بجنوده. ولما وصلوا إلى البحر قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. انظر الفرق بين قوة التوكل من موسى وضعفه من المؤمنين، مع أنهم مؤمنون ولكن عند الشدائد قد تضيع، قد يضيع الحزم. قال كلا إن معي ربي سيهدين، لأن الله يعني كأنه يقول إن الله لم يأمرني أن أخرج إلا

يبس البحر، سبحان الله، في لحظة، وصار كل المنفرط صار كل فرق كالطود العظيم، أي كالجبل العظيم، حتى قال بعضهم إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يطمئن بنو إسرائيل فجعل في كل قطعة من هذا الماء الذي صار كالجبال جعل فيها ثقبة فرجة حتى يشهد بعضهم بعضا ويطمئن بعضهم إلى بعض. المهم لما تكامل موسى وقومه خارجين دخل فرعون فأمر الله تعالى أن ينطبق البحر عليهم فانطبق، ولهذا يذكرهم الله بهذه النعمة: إذ فرقنا بكم البحر، أي فلقناه لكم حتى عبرتموه فأنجيناكم، يعني خلصناكم من الغرق، وأغرقنا آل فرعون، والغرق معروف، وآل فرعون هنا أول من يدخل فيهم فرعون، ولكنه عبر بالآل عن فرعون لئلا يظن ظان أن الغرق أو أن العقوبة اختصت بفرعون فقط، فقال آل فرعون، وهذا أخصر من فرعون وآله، لأن العبارة إما أن يقال وأغرقنا فرعون أو أغرقنا آل فرعون أو أغرقنا فرعون وآله. أما آل فرعون فمن المعلوم أنهم إنما أغرقوا لتبعهم فرعون، وهل يمكن أن يغرق الفرع دون الأصل؟ غير ممكن، ولهذا قال الله تعالى عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. أغلق الله آل فرعون حتى هلكوا عن آخره، وحين أدرك فرعون الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، أي لمن يبقى بعدك ولم يبقى إلا بنو إسرائيل، لأن آل فرعون كلهم مغرب، وإنما نجاه الله عز وجل ببدنه ليطمئن بنو إسرائيل على غرقه، لأن بني إسرائيل كانوا قد رهبوا منه رهبة عظيمة، فأراهم الله عز وجل بدنه حتى يتيقنوا أنه قد غرق، إذ لو لم يروا بدنه لكان يأتيهم كل احتمال أنه نجا وأنه سيخرج، فأراهم الله تعالى بدنه غارقا للاطمئنان. وقول أغرقنا آل فرعون قال: وأنتم تنظرون. الجملة هنا حالية، أي والحال أنكم تنظرون، وهذا من أكبر النعم أن يهلك الله عدوك وأنت تنظر إليه، لأنه سوف يزداد فرحك وسرورك أن ترى عدوك يمزق كل ممزق وأنت قد نجيت من هذا. ولهذا ذكرهم هذه النعمة، وهي أنه أن عدوهم أغرق وهم ينظرون. ففي هذه الآية الكريمة أيضا من فوائدها تذكير بني إسرائيل بما أنعم الله تعالى به عليهم حين فرق بهم البحر. ووجه توجيه الخطاب إلى من كانوا موجودين في عهد الرسول أن إنعام الله على الأمة في أولها إنعام عليها في آخرها، هذا وجه. وجه آخر أيضا أذكره الآن وهو ينسحب على ما سبق، أن هؤلاء الموجودين ذرية السابقين، ولو هلك السابقون ما وجد الآخرون، فيكون إن جاء الأولين إن جاء لهم في الواقع لكنه غير مباشر، فصار خطاب هؤلاء بالنعم السابقة من الإنجاء من الغرق أو من قتل فرعون له وجهان. الوجه الأول أن ما حصل لأول الأمة امشوا فهو لآخره. الوجه الثاني أن هؤلاء ذرية السابقين، ولو هلك السابقون ما بقي هؤلاء، فيكون في بقائهم بقاء هؤلاء المتأخرين. من فوائد هذه الآية الكريمة
بيان

بمقدرة الله عز وجل. وأنت قد نجيت من هذا، ولهذا ذكرهم الله هذه النعمة، وهي أنه أن عدوهم أغرق وهم ينظرون. ففي هذه الآية الكريمة أيضا من فوائدها تذكير بني إسرائيل بما أنعم الله تعالى به عليهم حين فرق بهم البحر. ووجه توجيه الخطاب إلى من كانوا موجودين في عهد الرسول أن إنعام الله على الأمة في أولها إنعام عليها في آخرها. هذا وجه. وجه آخر أيضا أذكره الآن وهو ينسحب على ما سبق، أن هؤلاء الموجودين ذرية السابقين، ولو هلك السابقون ما وجد الآخرون، فيكون إن جاء الأولين إن جاء لهم في الواقع لكنه غير مباشر. فصار خطاب هؤلاء بالنعم السابقة من الإنجاء من الغرق أو من قتل فرعون له وجهان. الوجه الأول أن ما حصل لأول الأمة امشوا فهو لآخره. الوجه الثاني أن هؤلاء ذرية السابقين، ولو هلك السابقون ما بقي هؤلاء، فيكون في بقائهم بقاء هؤلاء المتأخرين. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل. وجه ذلك أن هذا الجوهر السيال وهو الماء بمجرد أن ضرب موسى عصاه به تمزق. وأنتم تعلمون أن البحر الأحمر كم طوله؟ يعني طوله طبعا طويل، لكن عرضه مثلا من إفريقيا إلى آسيا عرضه طويل، أنا لا أعرف، لكنه لا شك تجري فيه السفن. وبلحظة واحدة ضربة واحدة انفلق كل البحر وصار طريقا يبسا. ففيه دليل على كمال قدرة الله عز وجل. ومن فوائدها الرد على علماء الطبيعة وقوله من الأشياء تجري على طبائعه، وأن الماء سيال هو سيال يجمد عند البرودة يجمد. لا، نقول لهم الله سبحانه وتعالى خلق للماء طبائع، وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يغير هذه الطبائع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشيء المعلوم يصح أن يؤتى به مبهما، لقوله البحر، لأن أل في البحر للعهد الذهني، وإلا معلوم أننا لو قلنا أنها للعموم لكان الذهن يذهب كل مذهب أي بحر هو، لكن لما كان معلوما لم يحتج إلى تخصيص اكتفاء بإيش؟ بأل التي للعهد الذهني. طيب، وبناء يتفرع على هذه الفائدة أنه لو قال شخص والله لأكلمن القاضي اليوم بما جرى في البلد، لأكلمن القاضي اليوم بما جرى في البلد، ثم ذهب إلى رجل من القضاة، مهم من القضاة الشرعيين، يعني من القبيلة التي تعرف بالقاضي، وذهب وأخبر أحدهم بما جرى، هل يكون بارا باليمين أو حانثا؟ حانثا، يكون حانثا، لأن ظاهر اللفظ أن أل العهد الذهني. لكن اعلموا أن اليمين تقيد بالنية، تقيد بالنية. ويحسن هنا أن نستطرد لهذا الموضوع، يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، ثم إلى سبب اليمين وما هيجه السبب، ثم بعد ذلك إلى التعيين، ثم إلى ما يحتمله اللفظ.
أربع مراتب. الأيمان يرجع فيها قبل كل شيء إلى النية، ثم التعيين، ثم ما يحتمل اللفظ. وإنما قدمت النية لأن الله نص عليها: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فجعل المرجع إلى ما اعتقده الإنسان. وفي الآية الثانية قال: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فلو أن رجلا قال: والله لا أبيتن الليلة إلا على وتد، إلا على وتد، والله لا أنام الليلة إلا على وتد، قلنا إيش الكلام هذا؟ لا ينام على الأوتاد إلا الطيور. تعرفون الوتد عبارة عن عن خشبة تدق في الجدار، تثبت في الجدار علشان تعلق عليها الثياب. نعم، هو قال: والله لا أنام الليلة إلا على وتد. قال: هذا يا ولد كيف تنام على وتد؟ أنت طير من الطيور؟ فذهب إلى جبل حوله ونام عليه. بر بيمينه أو لا؟ ليش؟ لأن هذا اللي هو نوى، وإن كان ظاهر اللفظ خلافه لكن هذا هو اللي نوى، واضح؟ وقال: والله لا أنام الليلة إلا على فراش، ثم خرج إلى خارج البلد ونام على الأرض. قلنا: ليش ما فرشت؟ يقول: أنا نويت أن الأرض فراش، لأن الله يقول: جعلكم الأرض فراشا. فالمهم إذا احتملها اللفظ يرجع إلى النية. طيب، لو قال: والله لأشترين، والله لأشترين اليوم خبزا، فذهب واشترى سيارة وانتهى اليوم ولم يشتري خبزة واحدة، قلنا: الآن عليك كفارة، عليك كفارة حديث. قال: أنا نويت بالخبز السيارة، يصلح؟ ليش؟ لا يحتملها اللفظ، هذا لا يحتملها اللفظ إطلاقا، فلا يقبل. بعد ذلك السبب، وهذه أيضا مهمة، هذه مهمة وتقع كثيرا من بعض الناس في مسألة الطلاق. يقول مثلا لزوجته: إن كلمت أخاك فأنت طالق، إن كلمت أخاك فأنت طالق، بناء على أنه قيل له: إن أخا زوجتك هو الذي يفسدها عليك. فقال بناء على هذا: إن كلمت أخاك فأنت طالق. ثم تبين أنه أن أخاها بريء من ذلك، فلا تطلق، لو كلمت لا تطلق. لماذا؟ لأن السبب تبين خلاف ما بنى عليه الطلاق. ومثل ذلك لو قال: والله لا أدخل هذا البلد، والله لا أدخل هذا البلد، بناء على أن أمير البلد يطلبه، يبحث عنه. نعم، قال: والله ما أدخلها، ثم تبين أن أمير البلد لا يطلبه، يدخل البلد أو لا؟ السبب، لأنه مبني على إيش؟ على سبب لم يكن. التعيين، التعيين مثل أن يقول: عنده طلي صغير. ايش الطلي؟ اي لا، ما هو الخلاف، صغار الخرفان. قال: والله لا اكل لحم هذا الحمل، والله لا اكل لفظ هذا الحمل. كبر الطلي، صار خروفا، صار كبشا، واكله. يحنث او لا يحنث؟ لا، التعيين يا اخوان، عين قال هذا، فيحنث إلا إذا نوى ما دام على هذه الصفة. ثم قال مثال آخر، قال: والله لا ألبس هذا القميص، ويعين، ثم حوله وجعله سراوي، يلبسه أو لا؟ لو لبسه كفر، لو لبسه كفر، لأنه عين قال هذا القميص، إلا إذا نوى ما دام قميصا فلا.
واضح؟ طيب بعد هذا نرجع إلى إيش؟ إلى ما يحتمله اللفظ، إلى ما يحتمله اللفظ. طيب اللفظ له معنى في اللغة ومعنى في الشرع ومعنى في العرف، أحيانا تتطابق الثلاثة وأحيانا تختلف. إذا تطابقت الثلاثة واضح، السماء، الأرض، الصلاة، لا صارت تختلف اللغة والشرع. إذا تطابقت فالأمر واضح، لكن إذا اختلفت في الأيمان فماذا نقدم؟ هل نقدم العرف أو نقدم اللغة أو نقدم الشرع؟ لا، نقدم العرف. فإذا قال والله لأهبن لفلان شاة ثم وهبه عنزا، يكون بر بيمينه أو لم يبر؟ نعم، العرف عندنا أنه لم يبر، لأن الشاة عندنا أنثى الضأن وهذه أنثى معز، فلا يبر. إلا إذا قال أنا قصدت الشاة مدلولها اللغوي، فحينئذ يكون قد بر لأنه أراد المدلول اللغوي. طيب، فكذلك أيضا قال والله لا أصلي على فلان، والله لا أصلي على فلان، فذهب وصلى عليه، يحنث أو لا يحنث؟ لكن لو قال الرجل أنا أردت الدعاء لا أدعو له، وأردت أيضا لا أدعو له في غير الصلاة عليه، نقول النية مقدمة على كل شيء، النية مقدمة على كل شيء. المهم أن مراتب الأيمان خمس، أربع، توافق على هذا أنت؟ أربع. طيب، الأول ثم السبب، سبب اليمين ثم التعيين ثم ما يحتمله اللفظ. نعم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
1: قال الله تبارك وتعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. وكان الله تعالى وعده قبل ذلك 30 ليلة وأتمها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وعده الله تعالى لمناجاته هذه المدة، وأناب أخاه هارون على قومه وقال: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فكان هارون خليفة موسى في قومه حين ذهب لميعاد الله عز وجل. ثم إن بني إسرائيل لعتوهم وعنادهم اتخذوا عجلا من الذهب، اتخذوه إلها. وكان صاحب هذه الفكرة رجلاً يقال له السامري. صنعوا من الحلي الذي قيل إنهم أخذوه من حلي آل فرعون، صنعوا منه ثوراً عجلاً، وجعلوا له جوفاً تدخل منه الريح من الدبر وتخرج من الفم، فإذا دخلت الريح سمعوا له صوتاً كخوار الثوب. فقال السامري: هذا إلهكم وإله موسى. موسى ذهب يطلب إلهه فضل، ولهذا مضت 30 ليلة وزالت يطلب هذا الإله، ولكنه نسى وظل وتاه. وهذا إلهكم وإله موسى. فجعل هارون يذكرهم بذلك ويقول: إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وهو نبي، ولكنهم أصروا استكباراً وقالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، وأصروا على عبادة العجل. رجع موسى عليه الصلاة والسلام ووجدهم على حال ليست مرضية، على خلاف ما فرقهم عليه، وغضب، ألقى الألواح وهي التوراة التي كتبها الله عز وجل بيده، ألقاها من شدة الغضب، وأخذ برأس أخيه ولحيته يجره إليه بشدة ويقول: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني. وكان هذا من شدة الغضب، وإلا في حال الرضا لابد أن يسأل أولا كيف ضلوا، قبل أن يقول: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني. لكن الإنسان بشر، يعتريه ما يعتريه من الحال البشرية. قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. شوف، هو خشي من موسى عليه الصلاة والسلام أن يقول فرقت بين بني إسرائيل، لأنه لو قال أو زاد في وعظهم لانقسموا قسمين، قسما يكون مع عيسى مع هارون، وقسما آخر مع السامري. فكأنه عليه الصلاة والسلام ترك ذلك خوفا من هذا، ومع ذلك هم أيضا مصرون على ما هم عليه، اتخذوه إله حتى عبدوه. والقصة مبسوطة في سورة طه، اتخذوه إلها، ولهذا قال ثم اتخذتم العجل من بعده. العجل مفعول اتخذتم الأول، والمفعول الثاني محذوف، والتقدير ثم اتخذتم العجل إلها. وقوله من بعده تفيد أنهم لم يتخذوه من أول وهلة، بل هناك مسافة، وهي كما قلت لكم أنه لما مضت المدة التي حددها موسى عليه الصلاة والسلام ثم زاد الله تعالى فيها، قالوا هذا الإله ولكنه نسي. وقوله وأنتم ظالمون، الواو هنا للحال، حال من فاعل اتخذتم، يعني والحال أنكم ظالمون ليس لكم عذر. وكيف يكون لهم العذر ونبيهم هارون يقول يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وبعد هذا الفعلة القبيحة الشنيعة قال الله عز وجل ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. وانظر إلى قوله وأنتم ظالمون، هل هم ظالمون لأنفسهم أو ظالمون لغيرهم؟ ظالمون لأنفسهم، فإن كل عاص ظالم لنفسه، فإن تعدت مضرة معصيته إلى غيره صار ظالم لنفسه ولغيره. ثم عفونا عنكم، أي تجاوزنا عن هذا الفعل ورفعنا عنكم العقوبة. لعلكم تشكرون، أي لأجل أن تشكروا، ولعل هنا للتعليل، وكما أسلفنا من قبل ترد لعل لعدة معاني، منها التعليل وهي كثير وذلك كثير في القرآن الكريم، ومنها الرجاء، ومنها التمني، ومنها الإشفاق والخوف. ومنها التوقع، وكل هذا يعرف بالسياق. وقوله لعلكم تشكرون، الشكر هو العمل الصالح، هكذا جاء في القرآن. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال في المؤمنين كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وهذا يدل على أن الشكر هو العمل الصالح، وهو كذلك لا شك فيه. واعلم أن الشكر لا يكون إلا في مقابلة إحسان، بخلاف الحمد. الحمد يكون لكمال المحمود ولإفضال المحمود، فسببه أعم من الشكر، ولكن الشكر أعم من الحمد من حيث تعلقه بالقلب واللسان والجوارح، كما قال القائل أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. في هاتين الآيتين فوائد، منها بيان عيوب بني إسرائيل، وذلك أنهم اتخذوا العجل إلها حين غاب نبيهم. ومن فوائدها إثبات كلام الله عز وجل لقوله وإذ واعدنا موسى 30 ليلة، والوعد يكون بين المتواعدين في الغالب بالقول، ثم إن هذا الميعاد اللي حصل كلمه الله عز وجل، حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام من شدة شفقته على رؤية الله قال رب أرني أنظر إليك. ومنها بيان سفه الأمة الغضبية اليهود حين اتخذوا العجل إله. والعجيب أنهم هم الذين صنعوا العجل بأيديهم ثم اتخذوه إله. ولكن لا تستغرب، فإن من يضلل الله فلا هادي له، والجاهليون من العرب يفعلون مثل هذا أو أشد. يقال إنهم يصنعون من التمر إلها، وإذا جاعوا أكلوه، ما يدعون أنه يأتيهم برزق، يعرفون أنه لن يملك ذلك لكن يأكلونه. ويقولون إنهم إذا نزلوا أرضا أخذوا أربعة أحجار واختاروا أحسنها أن يكون إلها، والثلاثة الباقية يجعلونها أثافئ للقدر، ينصبون القدر عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ليس لبني إسرائيل عذر في اتخاذهم العجل إلها، لأن الحجة قد قامت عليه بقوله تعالى وأنتم ظالمون. هل يستفاد من هذا الحديث من هذه الآية أنهم لو اتخذوا العجل إلها بدون ظلم لم يلاموا، أو يقال إن هذا بيان لحالهم فقط؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أن هذا بيان لحالهم وأنهم اتخذوه إلها من غير عذر، ويحتمل أن يكون دليلا على أنه إذا كان الإنسان معذورا فإنه لا يؤاخذ. ويجل لهذا قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إيش إلا وأهلها ظالمون. إلا وعلى هذا فيكون في الآية دليل على أن من عمل عملا سيئا الشرك فما دونه وهو معذور فإنه لا عقوبة له. ثم إن كان منتسبا إلى الإسلام حكم له بظاهره لأنه مسلم، وإن كان منتسبا إلى دين آخر ولم يبلغه دين الإسلام فيقال فيعامل في الدنيا حسب دينه الذي هو عليه، وأمره في الآخرة إلى من؟ إلى الله عز وجل. فصار هذا هو التفصيل في مسألة العذر بالجهل. إذا كان يتسمى بالإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج ويعتمر ويقول إنه مسلم لكن فيه شيء من الشرك بغير علم، عاش في هذا البلد التي فيها هذا الشرك ولا علم أن هذا شرك، فهذا يعامل معاملة إيش؟ المسلمين على ظاهر حاله. وكذلك أيضا في الآخرة لا يؤاخذه الله لأنه معذور. وأما من كان معذورا لكنه لا ينتسب للإسلام على دين معين فهذا يعامل في الدنيا معاملة الكافرين يعني أهل دين ذلك الدين، وفي الآخرة يقال أمره إلى الله عز وجل. ومن فوائد الآية الثانية بيان تفضل الله تعالى على بني إسرائيل، أنه بعد أن فعلوا ما فعلوا من هذا الشرك المبني على الضلال في الدين وسفه العقل عفى الله عنه ثم عفونا عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يعفو عن الذنوب جميعا بدون استثناء، لكن بعد التوبة، كما قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن لو قال قائل ليس في الآية الكريمة ما يدل على أنهم تابوا، فيقال دلت الآية الأخرى على أنهم تابوا إلى الله عز وجل وأنابوا إلى الله وأنه أخذتهم ظلة وأمروا أن يقتل بعضهم بعضا، فلما علم الله منهم صدق الرجوع إليه وأنهم امتثلوا حتى القتل عفى الله عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أنعم الله عليه نعمة دينية وجب عليه شكرها كالنعمة الدنيوية، لقوله ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وأيهما أعظم منا؟ الدينية لا شك أنها أعظم منا. فإذا من الله عليك بنعمة دينية فاعتبرها من أكبر النعم وقم بشكرها. وشكر النعم الدينية من جنسها، فمثلا من من الله عليه بعلم فإن من شكر نعمة الله عليه أن يعلم وينشر علمه. وكذلك من من الله عليه بمال فإنه من شكر نعمة الله عليه أن بهذا المال أن يتصدق منه وينفع الفقراء ويصل الرحم ويبر الوالدين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العلل لأفعال الله. من أين تؤخذ؟ من قوله لعلكم تشكرون. ولا شك عندنا في هذا أن جميع أفعال الله وأحكام الله كلها مبنية على علل ومصالح، لكن منها ما يعلم ومنها ما لا يعلم. وأما من قال إنه لأن أفعال الله تعالى وأحكامه ليست مبنية على حكمة ولا تعلل بعلة، فلا شك أنه ضال في دينه سفيه في عقله. ثم قال عز وجل مبينا نعمة أخرى من أكبر النعم، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان. آتينا موسى أي أعطيناه، وآتينا بمد تنصب مفعولين بخلاف أتينا فإنها لا تنصب إلا مفعولا واحدا، لأن آتى بالمد بمعنى أعطى وأتى بمعنى جاء. نعم، يقول آتينا موسى الكتاب أعطيناه، وألف الكتاب للعهد أي العهود الذهني، يعني الكتاب المعروف عندكم وهو التوراة. وسمي كتابا لأنه مكتوب، فقد كتب الله التوراة بيده جل وعلا. والفرقان، الواو حرف عطف، والفرقان معطوف على الكتاب. وهل هو غيره أو هو، ولكنه من باب عطف الصفة على الموصوف؟ الجواب الثاني، فالفرقان هو نفس الكتاب، فإن التوراة فرقان فرق الله بها بين الحق والباطل وبين العدل والجور وبين أولياء الله وأعداء الله إلى آخر ما يكون به التمييز والفرق. فعلى هذا يكون عطفها من باب عطف إيش؟ الصفة على الموصوف. أرأيت قول الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى هو الله عز وجل، لكن هذا من باب عطف الصفة على الصفة. يقول جل وعلا والفرقان لعلكم تهتدون، لعل هذه للتعليل كما سبق، وتهتدون أي تسلكون مسلك الهداية. والمراد بالهداية هنا التي ذكرها الله عز وجل هداية الإرشاد وهداية التوفيق، وذلك لأن ما أوتيه موسى علم، فمن اهتدى به فقد علم، وكذلك علم يثمر عملا لمن وفق. فنفسر الهداية هنا بإيش؟ بهداية العلم وهداية التوفيق العلمية والعملية. في الآية الكريمة دليل على فوائد، أولا أن موسى نبي بل رسول، لأن الله آتاه الكتاب، وكل من آتاه الله الكتاب فهو رسول، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ومنها الثناء على التوراة حيث سماها الله تعالى فرقانا، ومنها الحكمة في إيتاء الكتاب والفرقان لموسى وهو الهداية، ومنها أن العلم سبب للهداية لأجل التعليل في قوله لعلكم تهتدون. لكن هل السبب لا بد أن يكون مسببه أو قد يوجد مانع؟ قد يوجد مانع. وعلى هذا فلا يرد علينا أن يقول قائل إننا نجد في العلماء من لم يهتدي، نقول لوجود مانع. وإلا فالأصل أن العلم سبب الهداية وأن الهداية تقع بالعلم، لكن قد يكون هناك عوارض وصوارف توجب أن لا ينتفع الإنسان بما أعطاه الله تعالى من العلم كما هو معروف. ثم قال تعالى وإذ نقف على هذه
2: وتهتدون، المراد بها هنا هداية العلم أو العلم والتوفيق، العلم بكل حال والتوفيق لما شاء الله، والتوفيق لما شاء الله لازم للهداية، لكن من الناس من يهتدي ومنهم من لا يهتدي. ثم ذكر نعمة أخرى أيضا فقال وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، وإذ قال يعني واذكروا إذ قال موسى لقوم، والقوم بمعنى الرهط والقبيلة بمعنى القبيلة. والفقهاء يقولون إن القوم من الجد الرابع فما دون، هؤلاء القوم في اللغة العربية. قال لقومه يا قوم ناداهم تحببا بوصف القومية، تحببا وتوددا وإظهارا لأنه ناصح لهم، لأن الإنسان ينصح لقومه. يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، أكد الجملة لبيان حقيقة ما هم عليه. وظلمتم يا حجاج بمعنى نقصتم أنفسكم حقها، لأن الظلم في الأصل بمعنى النقص. قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني تنقص. هذا هو الأصل، ولكن قد يراد به أكثر من النقص، قد يراد به أكثر من النقص. إنما هنا ظلمتم أنفسكم نقصتموها حقها، وذلك بمخالفة التوحيد. فقال باتخاذكم العجل، ألبى هنا للسببية أي بسبب اتخاذكم العجل. واتخاذ مصدر وفعلها اتخذ، وهو مضاف إلى فاعله، الكاف فاعل، والعجل مفعول أول والمفعول الثاني محذوف تقديره إلها. ظلمتم أنفسكم بسبب اتخاذكم العجل إلها تعبدونه من دون الله. والعجل هذا سبق أنه عجل من ذهب صورة، وأن الذي فتن الناس بها رجل يقال له السامري. نعم، اتخذوه إلها والعياذ بالله، فأرشدهم موسى صلى الله عليه وسلم إلى الخلاص من هذا الظلم العظيم. قال فتوبوا إلى بارئكم، توبوا أمر بمعنى ارجعوا، لأن التوبة والأوبة معناها الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والتوبة تكون بالإقبال على الله، بالإقبال على الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، إذا كان الظلم بترك واجب فالتوبة بفعله، وإذا كان الظلم بفعل معصية التوبة بتركها والإقلاع منها. فتوبوا إلى بارئكم، ما قال إلى الله ولا قال إلى ربكم، لإظهار لومهم وتوبيخهم، لأن البارئ بمعنى الخالق المعتني، خالق المعتني، فكأنه يقول كيف تتخذون العجل إلها وتدعون خالقكم الذي يعتني بكم. وهذا كقول إلياس لقومه أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. إلى بارئكم أي خالقكم، إيش بعد؟ المعتني بكم. إلى بارئكم فاقتلوا، ألف هنا تفسيرية، لأن قوله اقتلوا تفسير للمجمل في قوله توب، في قوله توب، وعلى هذا فالفاء للتفسير، أي فتوبوا بهذا الوصف. اقتلوا أنفسكم أي ليقتل بعضكم بعضا، وليس المعنى أن كل واحد يقتل نفسه بالإجماع، ما أحد من المفسرين قال إن معنى قوله تعالى اقتلوا أنفسكم أي كل واحد يقتل نفسه، وإنما المعنى يقتل بعضكم بعضا، يقتل الإنسان ولده، والده، أخاه، المهم إنكم تستعدون وتتخذون سلاحا، خناجر وسكاكين وسيوف، وكل واحد منكم يهجم على الآخر ويقتله. نعم، فهمتم؟ طيب، اختلف المفسرون هل هذا القتل وقع في ظلمة أو وقع جهارا بدون ظلمة. فقيل إنه لما أمروا بذلك قالوا لا نستطيع أن يقتل بعضنا بعضا، فينظر الإنسان إلى ابنه فيقتله، وإلى أبيه فيقتله، وإلى أخيه، وإلى صديقه، هذا شيء ما يمكن، فألقى الله عليهم ظلمة وصار يقتل بعضهم بعض ولا يدري من قتل. وقيل بل إنهم قتلوا جهرا بدون ظلم، وإن هذا أبلغ في صحة في الدلالة على صحة توبتهم، أبلغ في الدلالة على صحة توبتهم، إن الإنسان يقتل أي واحد أمامه. وأنهم لما رأى موسى صلى الله عليه وسلم أنهم سينتهون، لأنه لصار بعضهم يقتل بعضا، من يبقى واحد، فلما رأى أنهم سينتهون ابتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم القصر، فأمروا بالكف. وقيل بل سقطت منهم أسلحتهم، سقطت من أيديهم، والله أعلم. المهم أن ظاهر القرآن إنه ما حصل شيء، يعني ما حصل ظلم ولا شيء، وأنهم أمروا أن يقتل بعضهم بعضا، وهذا أبلغ في الدلالة على صدق توبتهم ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، وذهب بعضهم إلى أنه إلى أن المراد يقتل البريء منكم المجرم، يقتل البريء المجرم، يعني الذين دعوا إلى عبادة العجل وعكفوا عليه يقتلون، والذين تبرأوا منه يقتلون. نعم، والله أعلم، لكن الظاهر الأول، الظاهر الأول، لأن قتل البريء للمجرم ما فيه دلالة على صدق التوبة من المجرمين، لأن الإنسان قد يقتل وهو مصر على الذنب، ولا يدل ذلك على توبته. قال عليه الصلاة والسلام ذلكم خير لكم عند بارئكم. ها؟
3: قال عليه الصلاة والسلام الحديث.
2: اي قال الموسى. ذلكم خير لكم عند بارئ. ذلكم خير لكم. ذلكم المشار إليه القتل. وهنا قال ذلكم ولم يقل ذلك. لماذا؟ لأنه يشير لجماعة.
3: لا
2: خطأ
3: جماعة.
2: خطأ. انتبه. قال ذلكم ولم يقل ذلك. ها؟ ولا يشير إلى جماعة؟
3: لا يخاطب جماعة.
2: ها؟
3: خاطب جماعة ويشير إلى واحد.
2: صحيح. يخاطب جماعة ويشير إلى واحد وهو القتل. المشار إليه واحد مفرد مذكر وهو القتل. والمخاطب جماعة وهم قومه. وهم قومه. ذلكم خير لكم عند بارئكم. قول خير لكم يعني من عدم التوبة أو من عدم القتل. وهذا من التفضيل بما ليس في الطرف الآخر منه شيء. أنتم؟ والتفضيل بما ليس في الطرف الآخر منه شيء هذا وارد في اللغة العربية، لكن بعضهم يقول إنه يسلب منه التفضيل هنا ويكون دليلا على وجود الخير في هذا الأمر بدون ذكر بدون تقدير المفضل عليه. نعم. فمثلا هنا يقول قائل لو لم يقتلوا أنفسهم هل في ذلك خير؟
3: لا.
2: ها؟ ما في خير. فلماذا قال ذلكم خير لكم؟ نقول فيها جوابان، أحدهما أن هذا من باب التفضيل بما ليس في الطرف المفضل عليه منه شيء، كقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيم. خير مستقرا من أهل النار، مع أن أهل النار ليس في مستقرهم خير. وبعضهم يقول إنه هنا ليس اسم تفضيل مثل هذا، بل فيه وصف هذا الشيء في الخيرية فقط وليس من باب المفضل والمفضل عليه في شيء. ذلكم خير لكم عند بارئكم. ثم قال الله تعالى، ما نقول قال صلى الله عليه وسلم، نقول قال الله تعالى فتاب عليكم. هذا محط ذكر النعمة ولا لا؟ لأن الأول وإذ قال موسى لقومه ذكر الذنب والتوبة منه، لكن النعمة بأي شيء؟ بتوبة الله عليه. ما لهذا قال فتاب عليكم. وتوبة الله على عبده معناه أنه يرضى عنه بعد الغضب ويقبل إليه بعد التولي عنه والإعراض عنه. نعم. أو إيه فتاب عليكم، هذا من كلام الله. لا لا لا، اذكر نعمة الله إذ قال فتاب الله عليكم، فهي من كلام الله. وقوله فتاب عليكم إيش معنى تاب؟ أقبل بعد أن أقبل إليكم بعد أن كان معرضا عنكم. أو أن المعنى تاب أي قبل التوبة، قبل التوبة منكم. ومن لازم يقبل التوبة منهم أن يقبل الله إليه. ثم قال الله تعالى إنه هو التواب الرحيم. إن الله هو التواب الرحيم. هو ضمير فصل، ويسميه بعض النحويين ضمير عماد لاعتماد الخبر عليه، وضمير فصل لأنه فصل بين الصفة والخبر. وقد ذكرنا أن فيه ثلاث فوائد، من يذكرها؟ ها؟ طيب، ضمير الفصل فيه ثلاث فوائد ذكرناها سابقا، وش يا صالح؟
3: ها؟ يا حصل
2: أين؟ ها؟
3: تعيين
2: الخبر ما بعده. تعيين؟ إيه يعني الفصل تعيين ما بعده وخبر ما يخف لا بعد. والثالث التوكيد. والثالث التوكيد نعم. وقوله التواب صيغة مبالغة ولم يقل التائب. نعم لأن التائب تدل على مطلق الفعل لكن التواب تدل على كثرته. نعم تدل على كثرته والله سبحانه وتعالى كثير التوبة لكثرة توبته على عبده وكثير التوبة لكثرة من يتوب عليهم من الناس سواء يتوب بالمرات المتعددة على عبده ويتوب بالأشخاص الكثيرين الذين يكثر توبتهم. لهذا جاءت الصيغة التواب. وقول الرحيم أي ذو الرحمة ذو الرحمة الواصلة للمرحوم ذو الرحمة الواصلة للمرحوم لأنها هنا صفة مشبهة لكن تدل على الفعل أنه سبحانه وتعالى رحيم يعني راحم بالفعل. طيب توبة الله سبحانه وتعالى وصف الله بالتوبة ينبغي أن يعلم بأن توبة الله على العبد نوعان توبة سابقة على توبة العبد وتوبة لاحقة. أما توبته على السابقة على توبة العبد فهي توفيقه للتوبة وأما توبته اللاحقة بعد توبة العبد فهي قبول التوبة. قال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى أن قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا إلى نعم قبله ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. نعم وإذ قلتم يا موسى نعم لا الله بين له خوار والحياة ما في حياة لأن الله قال عجلا جسدا ما في روح.
3: نعم
2: إيه؟ الله أعلم من الإسرائيليات اللي ما صدق ولا كذب لكن ظاهر القرآن إنه ما فيه إلا مجرد صوت فقط صوت كصوت العجل أما أن يكون فيه روح فلا لأن وصفه بالجسد دليل على أنه لا روح فيه لأنه لو أطلق وقيل عجلا لا لظن الظان أن فيه روح فخرج دفع هذا الوهم بقوله جسد. نعم القبر ما نتعرف شو أثرت فيه هل أثرت حسنا بأن جملته وطلت مثلا أو أنه هذه القبضة صار فيها تأثير بالصوت بصوت هذا الأجل وكذلك المفسرين يقولون هذا الصوت مو طبيعي في هذا الشيء وأن الريح تدخل من دبره وتخرج من فيه فيكون لها صوت.
3: التوبة بالنسبة للعبد
2: ماذا
3: فرق بين التوبة بالنسبة لله إذا فرق توبة
2: لا فرق بينها كلها الرجوع كلها الرجوع إلا إذا قلنا إن التوبة من الله بمعنى قبول توبة العبد يعني يكون معناها غير الرجوع. أما إذا قلنا إن الله تاب عليهم بمعنى رجع عن إعراضه عنهم إلى الإقبال عليهم يكون معناها واحد. قال وإذ قلتم يا موسى يعني واذكروا أيضا يا بني إسرائيل والخطاب لمن كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكن إنعامه على الأمة أولها إنعام على آخره. إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى لن تفيد النفي تفيد النفي لكنها تقتضي التأبيد ولا ما تقتضيه ما تقتضي التأبيد إلا إذا قيدت به إلا إذا قويت به. نعم، ولكنها لها ثلاث حالات: تارة تقيد بما يدل على الغاية كقوله هنا لن نؤمن لك حتى نرى الله، لن نبرح عليه عاكفين حتى أرجع إلينا موسى، هذه واضحة إذا قويت بما يدل على الغاية، إنها غير ما تدل، إنها لا تدل على التأبيد ولا تحتمل التأبيد، ولا وتارة تقيد بما يدل على التأبيد فقوله تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه، والثالث أن تأتي مطلقة مثل لن يقوم فلان. نعم، فهذه إن دلت القرينة على أنها تقتضي التأبيد فهي للتأبيد، وإن دلت القرينة على أنها لا تقتضي فهي محتملته. فمثلا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذا يشير التأبيد ما فيها أبدا، لكن القرينة تقتضي ذلك، القرينة تقتضي ذلك. نعم، طيب، إذن هذا حكم لن، ولهذا قال ابن مالك في الكافية ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد، قوله اردد، لأن المعتزلة بل الأشعرية يقول لن للتأبيد، ولأجل ذلك استدلوا بقول الله تعالى لموسى لن تراني، أنه لن يرى، أن الله لن يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن قولهم بلا شك مردود. طيب، إذن لن نؤمن لك أي لن ننقاد ولن نصد ولن نعترف لك بما جئت به حتى نرى الله جهرةً.

0: الله مفعول به. نعم
1: سبحان الله، وين العلم عن النحو؟
0: نرى فعل مضارع فاعله مستتر وجوبا تقديره نحن. إن قلنا لكم إذا كان الضمير تقديره أنا أو أنت أو نحن فهو واجب، ولا صار هو أو هي فهو مستتر جوازا. نعم، لكن غريبين سبحان الله عنه. هذه مسائل بدهية، ما هي يعني صعبة، يعني من المسائل النحوية الصعبة. ها؟ هذه يمكن اللي في الابتدائي يعرف. نعم، وما يرضينا منكم هذا. كل ما كان الضمير تقديره أنا أو نحن أو أنت فهو مستتر وجوبا، وإذا كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جوازا. طيب، هذا تقديره نحن فيكون مستترا وجوبا. وقوله جهرة هذه حال، أو هي مفعول مطلق أي رؤية جهر، رؤية جهرة. متى قالوا ذلك؟ قيل إنهم قالوا ذلك حينما اختار منهم موسى صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لميقات التوراة. الآيات معكم الآن، أنتم فهمتم القولين الآن ولا لا؟
2: نعم.
0: ها؟ فهمتم القولين؟
2: نعم.
0: طيب، أنا فهمت القولين.
2: نعم.
0: ها؟ طيب، القول الأول يقولون إن موسى عليه الصلاة والسلام اختار من قومه 70 رجلا لميقات الله لموعده، وذهب بهم، ولما صار يكلم الله ويكلمه الله قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. يكون هذا القول حينما كان موسى خارجا لميقات الله. وقال بعض العلماء بل إنه لما جاء بالتوراة، لما رجع من ميقات الله وأنزل الله عليه التوراة وجاء بها، قالوا لا من الله لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. نعم، أيهن؟ الأخيرة. لأنه قال وإذ قال وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان، ثم ذكر قصة العجل، وهذه كانت بعد مجيء موسى بالتوراة. ثم بعد ذلك ذكر وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى جهرة. فظاهر السياق يدل على أن هذا القول كان حينما جاء بالتوراة وقال هذه من عند الله، فقالوا لن نؤمن لك. نعم، لكن بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر. قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياك أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. هذا ما يدل على القول الأول. ها؟ إن هذا كان عندما كان يناجي الله. ها؟ إيه، بعضهم أيده بها في هذه الآية القول الأول، ولكن الحقيقة ما فيه تأييد له، لأن هذه وأخرتهم الرجفة، رجف بهم وهذه الصاعقة، صاعقوا وماتوا وأوحي. ولكن موسى خاف أن يموت وأن يصيب وأن يحصل ما حصل في الأول، أو خاف أن يموت وإن كان الثاني بعده. نعم، فالظاهر لي أن هذا لا يترجح القول الأول بهذه الآية لاختلاف العقوبتين. العقوبة هذه إيش؟ الصاعقة، وتلك الرجفة. نعم، والله أعلم. وأنتم

0: لما قالوا هذا أخذتهم الصاعقة. الصاعقة يعني الموت الذي صعقوا به. وقوله أنتم تنظرون أي ينظر بعضكم إلى بعض، ينظر بعضكم إلى بعض حتى تساقطوا. والجملة في قوله وأنتم تنظرون حال، حال منين؟ من الكاف في قوله فأخذتكم الصاعقة، يعني والحال أنكم تنظرون، ينظر بعضكم إلى بعض حتى هلكتم جميعا. ثم بعثناكم من بعد موتكم، بعثناكم أصل البعث في اللغة الإخراج، ويطلقه على الإحياء كما في هذه الآية، ويدل على أن المراد به الإحياء هنا قوله من بعد موتكم، بعثناكم من بعد موتكم. وقوله من بعد موتكم هل هو موت حقيقي؟ الجواب نعم، وليس نوما، لأن النوم يسمى وفاة ولا يسمى نوما موتا، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وقوله بعثناكم من بعد موتكم فيه هذه نعمة كبيرة عليهم، أن الله تعالى أخذهم بهذه العقوبة ثم بعثهم ليرتدعوا، ويكون ذلك كفارة لهم. ولهذا قال لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون أي تشكرون الله سبحانه وتعالى. ولعل هنا للتعليل وليست للترجي، لأن الترجي في جانب الله سبحانه وتعالى لا يجوز، إذ أن الترجي كما هو معروف في اللغة العربية طلب ما فيه عسر، والله تعالى لا يعسر عليه شيء، ولكنها كلما جاءت في كتاب الله فهي للتعليل لعلكم تشكرون. وهذه إحدى الآيات الخمس التي في سورة البقرة فيها إحياء الله تعالى الموتى، والثانية في قصة صاحب البقرة، والثالثة في الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، والرابعة في قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن فيها هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، والخامسة قصة إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن أطمأن قلبي إلى آخر. والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. نعم، ولا ينافي هذا ما ذكر الله في قوله ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، لأن هذه القصة الخمس وغيرها كإخراج عيسى الموتى من قبورهم هذه تعتبر أمرا نادرا يؤتى به لآية من آيات الله سبحانه وتعالى. أما البعث العام فإنه لا يكون إلا يوم القيامة. ولهذا نقول في شبهة الذين أنكروا البعث من المشركين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويقولون فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، نقول إن هؤلاء مموهون. فالرسل ما قالت لهم إنكم الآن تبعثون، متى؟ يوم القيامة، ولينتظروا فسيكون، ينتظروا فسيكون، هذا بلا ريب. نرجع الآن. نعم،
1: قول الله تعالى قالوا ربنا لك في حين
0: نعم،
1: نفس الجواب قال
0: أي نفس الجواب، إنما وقع من بعض الناس الذي أميتوا مرتين ثلاثا وأحيوا ثلاثا، هذا يكون خلاف العام. نرجع ناخذ فوائد الآن ولا ناخذ الدرس هذا وناخذ فوائد الدرسين؟ ها؟
1: يطول.
0: طيب إذا نرجع للفوائد. قوله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، استفادوا من ذلك أن إنزال الله تعالى الكتب للناس من نعمه وآلائه، ولا لا؟ نعم، وهو من أكبر النعم، لأن الناس لا يمكن أن يستقلوا بمعرفة حق الخالق بل ولا حق المخلوق، فلذلك نزلت الكتب تبيانا للناس. يستفاد منه أيضا أن موسى عليه الصلاة والسلام نبي، لأن الله آتاه الكتاب. يستفاد منه فضيلة التوراة، لأنه أطلق عليها اسم الكتاب، وهو وأهل هذه العهد إيش؟ الذهني، لأنه ما سبق لها ذكر، فدل هذا على أنها معروفة بين بني إسرائيل، وأنه إذا أطلق الكتاب فهو للتوراة. ومن وجه آخر أيضا أن الله تعالى سماها الفرقان كما سمى القرآن الفرقان، لأن كلا الكتابين من أعظم الكتب، يعني أفضل الكتب بعد القرآن التوراة. نعم، ولهذا قال الله تعالى في سورة القصص قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، يعني من التوراة والإنجيل ومن التوراة والقرآن، أتبعه إن كنتم صادقين. فدل هذا على أن التوراة أنها مشاركة للقرآن في كونها فرقانا، ولذلك كانت عمدة الأنبياء من بني إسرائيل، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكان عليه شهداء. ويستفاد من هذا رابعا بيان عتو بني إسرائيل، بيان عتو بني إسرائيل وطغيانهم، لأنه إذا كانت التوراة التي نزلت عليهم فرقانا ثم هم يكفرون هذا الكفر يدل على زيادة عتوهم وطغيانهم، إذ من نزل عليه كتاب يكون فرقانا كان يجب عليه بمقتضى ذلك إيش؟ أن يكون مؤمنا مذعنا خلافا لهم. وفي أيضا دليل على أن الله تبارك وتعالى ينزل الكتب ويجعلها فرقانا لغاية حميدة جدا، وهذه الفائدة الخامسة وهي الهداية لقوله لعلكم تهتدون. الفائدة السادسة أن من أراد الهداية فليطلبها من الكتب المنزلة من السماء، ما يطلبها من الأساطير وقصص الرهبان وقصص الزهاد والعباد وما أشبه ذلك، بل إنها من الكتب المنزلة من السماء. فعلى هذا ما يوجد في كتب الوعظ من القصص عن بعض الزهاد والعباد وما أشبه ذلك نقول لكاتبيها وقارئها خير لكم أن تبدوا للناس كتاب الله وتبسطوه وتشرحوه وتفسروه بما ينبغي أن يفهم، حتى يكون ذلك نافعا للخلق، لأنه ما فيه طريق للهداية إلى الله إلا الكتب المنزلة من عنده. وفيها أيضا من الفوائد اللغوية جواز عطف الصفة على الموصوف، جواز عطف الصفة على الموصوف بقوله الكتاب والفرقان. وقد مر علينا هذا، ذكرنا له مثال آخر في القرآن، بل فيه أمثلة مثل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج مرعى. وهذا جائز بشرط أن لا يوهم خلاف المقصود، فإن أوهم خلاف المقصود بحيث يتوهم المخاطب أن الثاني غير الأول فإنه يمتنع وتحذف حرف العطف لئلا يظن أن الثاني هو الأول، كما أنه يجب أحيانا أن يكون العطف إذا أوهم أن هذه الصفة لغير الأول، إذا أوهم أن الصفة هذه لغير الأول وجب حرف العطف. نعم، مثلا تقول مررت بزيد الضارب عمرا والكريم، ولا تقول الكريم؟ ها؟ مررت بزيد الضارب عمرا، طيب مررت بزيد الضارب المجرم الكريم، شو تقول؟ تقول الكريم، تأتي بالواو، لأنك لو تقول الضارب المجرم الكريم أوهم إن الكريم وصف للمجرم. نعم، فتقول الضارب المجرم والكريم، يعني وهو أيضا الكريم. لا، ما هو ضارب الكريم، هو كريم، ما هو الضارب المجرم والكريم. لا، فالمهم صار الآن عطف الصفة على الموصول جائز وقد يجب أحيانا وقد يمتنع أحيانا. متى يمتنع؟ إذا أوهم التعدد بحيث يظن أن الثاني لا يعود للأول، ويجب العطف إذا أوهم خلاف المقصود، فإنه يجب العطف لئلا يظن أن هذا الوصف تابع للثاني لا للأول. نعم، طيب، وكم من فائدة في الآية هذه؟
2: سبع.
0: نعم، طيب، الفائدة الثامنة إثبات الأسباب. منين ناخذه؟ من قوله لعلكم تهتدون، آتاه الكتاب لأجل أن يهتدوا، فإذا الهداية لها سبب، فالأسباب لا شك في ثبوتها، ولا أحد ينكر الأسباب أبدا. ويستفاد من هذا منها أيضا أن الإتيان المضاف إلى الله سبحانه وتعالى يكون كونيا ويكون شرعيا، فإيتاء الكتب نعم شرعي ولا كوني؟ شرعي. وإيتاء المال كوني، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، هذا إتيان كوني. نعم، الإيتاء، نعم الإيتاء، الإيتاء نوعان شرعي وكوني، لقوله آتينا موسى الكتاب، وفيها أيضا ذكر فضل موسى وتقدم. نعم، وأنه نبي، فضله وأنه نبي. ثم قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم إلى آخره. يستفاد من هذا أنه ينبغي للداعية أن يستعمل الأسلوب الذي يجلب إليه ويعطف الناس عليه، لقوله يا قومي، لقوله يا قوم. نعم، فإن هذا لا شك أن فيه من التلطف والتودد والتحبب ما هو ظاهر، وفيه أيضا دليل على أن اتخاذ الأصنام مع الله إنه ظلم، لقوله إنكم ظلمتم أنفسكم. الفائدة الثالثة أن المعاصي ظلم للنفوس، فوجه ذلك أن النفس أمانة عندك، إن رعيتها بأحسن الرعاية فقد أديت حقها، وإن رعيتها بأسوأ الرعاية فقد ظلمتها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: إن لنفسك عليك حقا. وفي الفائدة الرابعة أنه ينبغي التعبير بما يناسب المقام، لقوله فتوبوا إلى بارئكم، لم يقل إلى الله، لأن ذكر البارئ هنا كإقامة الحجة عليهم في أن العجل لا يكون إلها، فإن الذي يستحق أن يكون إله من البارئ يعني الخالق. وفيه دليل على الفائدة الخامسة أظن، الفائدة الخامسة وجوب التوبة لقوله فتوبوا. الفائدة السابعة أن التوبة على الفور، السادسة نعم أن التوبة على الفور. من تؤخذ من قوله فتوبوا، لأن الفاء للترتيب والتعقيب، فهي للترتيب والتعقيب. وفيه دليل أيضا على إثبات الأسباب لقوله باتخاذكم، فإن الباء هنا للسببية. وفيه دليل على أنه ينبغي للداعية كشف الأمور وبيانها، لأنه ما كظمتم أنفسكم وأجمل، بل بين في قوله باتخاذكم العجل، وهو ما يسمى عندنا بالعرف وضع النقط على الحروف، لأن لو كظمتم أنفسكم صحيح ظلم، لكن إذا نص وبين وكشف المبهم فهو أولى وأحسن. نعم نعم، إذا كان ينفر فإنه قد يعرض للفاضل ما يجعله المفضول أفضل منه. وفيه أيضا دليل على سفاهة بني إسرائيل، من أي وجه؟ من اتخاذهم العجل إلها. العجل هم الذي صنعوه بأنفسهم، ويعرفون أن العجل المخلوق اللي أفضل منه ما صح إله، وهم جعلوا هذا الجسد، جعلوه إلها عجلا جسدا، نعم ما في روح، ومع ذلك اتخذوه إلها، فهذا دليل على سفاهتهم، سفاهة نعم عقولهم. وفيه دليل على، أرجو أنكم أنتم تعدون
2: العشرة،
0: نعم. وفيه دليل على ما وضع الله تعالى على بني إسرائيل من الأغلال والآصار، حيث كان توبتهم، كانت توبتهم بأن يقتل بعضهم بعضا، نعم لقوله فاقتلوا أنفسكم. لو وقعت هذه في أمة محمد فما هو الطريق للتخلص منها؟ أن يتوبوا إلى الله ويرجع من هذا الذنب ويقبل على توحيده وعبادته ويتخلص منه نهائيا، ولا يشرع لهم أن يقتلوا أنفسهم في هذه الأمة. وفيه أيضا دليل على أن القتل قد يكون خيرا للإنسان إذا أدى إلى ما هو أفضل منه، بقوله ذلكم خير لكم عند بارئكم. وتعلمون أن القصاص إضافة قتل نفس أخرى إلى المقتول، ولكن عاقبته حميدة، لهذا صار جائزا وسائغا. وقال الله تعالى فيه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وفيه أيضا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يتوب على التائبين مهما عظمت توبتهم مهما عظم ذنبهم بقوله فتاب عليكم. وفيها إثبات اسمين من أسماء الله وهما التواب والرحيم، وإثبات ما تضمناه من صفة وهي إيش؟ التوبة والرحمة، وإثبات ما تضمناه من صفة باقترانهما، لا كل على الانفراد، باقترانهما، لأنه لما اقترنا تولد أو نتج من اجتماعهما صفة ثالثة وهي دفع المضار وجلب المنافع. منين؟ لأن التواب به دفع المضار، والرحيم به جلب المنافع. وفيه دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يتعرض لما يقتضيه هذان الاسمان من أسماء الله، يتعرض لتوبة الله ورحمته، فيتوب إلى ربه سبحانه وتعالى ويرجوه الرحمة. وهذا هو أحد المعاني التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. فإن من إحصائها أن يتعبد الإنسان لله بمقتضاه. جسد يعني جسد بمعنى ما في روح. جسد، الجسد معناه كل شيء له جثة هو جسد. طيب، فيه أيضا دليل على أن الأمة كنفس واحدة. من توخذ؟ فاقتلوا أنفسكم، لأنه قد سبق أن قلنا ما أمر بأن يقتل واحد منهم نفسه، فليقتلوا بعضهم بعضا. وفيه أيضا دليل على تفاضل الأعمال لقوله ذلكم خير لكم عند بارئكم، وأن الأعمال تتفاضل عند الله سبحانه وتعالى، فبعضها خير من بعض. وشو يا إسماعيل؟
1: يقول فيها قراءة اتخذتم بالغارة،
0: نعم
1: اتخذتم بارئكم،
0: عندي فيها قراءات باريكم، هذه قراءة، واتخذتم من اتخذتم
1: إظهار،
0: ما هي عندي اتخاذك
1: بارئكم،
0: اي بارئكم، فيها قراءة بارئكم وفيها قراءة بارئكم.
1: اسكان
0: الياء اول همزة، نعم. وفيها اما اتخاذتم ما فيها، ما هي يعني، ما بحيث وينها؟ لا ما اعلم، ما اصل. وش لا وش الكتاب اللي عندك؟
1: الحجة
0: اللي بالقرآن. إيه وش هو؟

0: السجين. قوله تعالى قوله تعالى ثم اتخذتم تقرأ بالإظهار والإدغام. إيه الإدغام هو اتخذتم الذال بالتاء. نعم تقول اتخذتم اتخذتم يعني تظهر الذال اتخذتم أو تدغم تقول اتخذتم اتخذتم. نعم الحجة لمن أظهر أنه أتى بالكلمة على أصلها واغتنم الثواب على كل حرف منها. والحجة لمن أظهر أن الضاء والتاء والذال مخرجهن من طرف اللسان وأطراف الثنايا لله فواجب الإدغام من مقربة المخرج والمجانب. الإدغام بالذال مهي بالهمزة
1: الحروف
0: المدغمة يعني تلحق يعني يروح على الزغمة لا ما يروح لأنه مسدد
1: حرفي وهمزة الوصل لله من الشمسان
0: ايه الظاهر هذا الوصل تروح ما تتلع
1: يكون
0: لا إذا أنت قطعا صار حرام عليه إلا عند الابتداء. طيب ثم قال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة لأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم. هنا يذكرهم الله تبارك وتعالى بنعمته عليهم لكن لا بكونهم قالوا هذا القول ثم صعقوا ولكن بأنهم بعثوا من بعد الموت. ففيه أنه عند تذكير النعم ينبغي استيعاب الأمر استيعاب الموضوع لتتبين النعم ومواقعها. وفي أيضا دليل على سفاهة هؤلاء أي سفاهة بني إسرائيل وما أكثر ما يدل على سفاهتهم. فهم يؤمنون بموسى ومع ذلك قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وسبق لنا أن العلماء اختلفوا متى قالوا هذا. نعم طيب وفيها أيضا دليل على أن من سأل ما لا يمكن فهو حري بالعقوبة. نعم لقوله فأخذتكم الصاعقة لأن الفاء تدل على السببية. وفيه أقول إنه من سأل ما لا يمكن حري بالعقوبة لا سيما مثل حال هؤلاء الذين قالوا ذلك عن تشكك. ففرق بين قول موسى ربي أرني أنظر إليك وبين قول هؤلاء لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فموسى قال ذلك شوقا إلى الله عز وجل وليتلذذ بالرؤية إليه. أما هؤلاء فقالوه تشككا يعني ما احنا مؤمنين إلا إذا رأيناه جهرا. ففرق بين الطلبين. وفي أيضا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى بأخذ الصاعقة لهؤلاء في آن واحد. وفيه دليل على أن ألم العقوبة واقعها عند النظر أشد لقوله وأنتم تنظرون. فإن الإنسان إذا رأى الناس يتساقطون في العقوبة والعياذ بالله يكون ذلك أشد وقعا عليه. وفيه دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى حيث أحياهم بعد الموت لقوله ثم بعثناكم من بعد موت. وفيه دليل على وجوب الشكر على من أنعم الله عليه بنعمة لقوله لعلكم تشكرون. وقد مر علينا كثيرا بأن الشكر هو القيام بأي شيء بطاعة المنعم إقرارا بالقلب واعترافا باللسان وعملا بالأركان فيعترف بقلبه أنها من الله. لا يقول إنما أوتيته على علم عندي. نعم كذلك أيضا يتحدث بها في لسانه افتخارا ولا اعتبارا اعتبارا لا اكتفارا. وكذلك ايضا يقوم بطاعه الله سبحانه وتعالى في جوارحه، وبهذه الاركان الثلاثه يكون الشكر. وعليه قول الشاعر: افادتكم النعماء مني ثلاثه، يدي ولساني والضمير المحجبه. ثم اخذ الله سبحانه وتعالى في تعداد نعمه عليهم في قوله وهو مثل درس الليله: وظللنا عليكم الغمام. ظللنا عليكم الغمام، الايه الكريمه يقول الله تعالى: ظللنا الغمام. فظاهرها ان المظلل الغمام، كما تقول: ظللت زيدا بالكساء. ولهذا ذهب بعض المعربين إلى أن تقدير الآية الكريمة وظللنا عليكم بالغمام، وظللنا عليكم بالغمام، تبالكم أنت الآن تقول ظللت فلان، هو مظلل ولا مظلل به؟
2: مظلل.
0: هنا قال ظللنا عليكم الغمام، نعم. ولكن عندي أنه لا يحتاج إلى تقدير، وأن الذي بين المعنى تماما هو قوله عليكم، ظللنا عليكم. لو قال ظللنا الغمام فقط لكان الإنسان لكان قد يتوهم متوهم إن الغمام مظلل، ولكن هو قال ظللنا عليكم أي جعلناه ظلا عليكم، وكان ذلك في التيه حين تاه. وقد ذقوا في التيه بين مصر والشام كم؟ 40 سنة يتيهون في الأرض، ولكن الله تبارك وتعالى رحمهم، هم ما عندهم ماء ولا عندهم مأوى ولا شيء، نعم، لكن الله سبحانه وتعالى رحمهم فأنزل فظلل عليهم الغمام. والغمام هو السحاب الرقيق الأبيض، وقيل السحاب مطلقا، نعم، وقيل السحاب البارد، نعم، الذي يكون به الجو باردا يتولد منه رطوبة فيبرد الجو، وهذا هو الظاهر. وأنزلنا عليكم المن والسلوى، أنزلنا عليكم من المن، يقولون إنه شيء يشبه العسل ينزل عليهم بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، فإذا قاموا أكلوا منه. وأما السلوى فإنه طائر، طائر ناعم يسمى السمانة أو هو شبيه به، وقال لنا مشائخنا إنه هو الصفارة، صفارة معروفة، طائر معروف من أحسن ما يكون من الطيور وألذه، وهو صغير تأترق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هل هذا الموت حقيقي أو نوم؟ عبد الله،
1: حقيقي.
0: حقيقي،
1: نعم،
0: نعم.
1: لأن النوم يسمى الوفاة،
0: يسمى الوفاة، نعم. ما هي القصص التي فيها إحياء الموتى في غير هذه القصة؟
1: قصة
0: في سورة البقرة خاصة،
1: نعم. خمس قصص، هذه واحدة،
0: هذه واحدة،
1: و قصة إبراهيم مع الطير، وقصة
0: ربي أرني
1: كيف تحيي الموتى،
0: نعم،
1: وقصة الذي مر على قرية،
0: نعم،
1: وإن خلف من عروس،
0: نعم،
1: و
0: مات الله 100 عام ثم بعثه،
1: نعم.
0: طيب،
1: ودرياء ثلاث،
0: نعم. صالح،
3: الذين خرجوا من ديارهم وقلوبهم حذرا،
0: نعم،
3: قال لهم الله وانتم ما
0: تعلمون. أحسنت. صالح،
1: قصة صاحب البقرة،
0: نعم، وقصة صاحب البقرة، خمس قصص في هذه السورة فيها إحياء الله تعالى الموتى في هذه الدنيا. طيب، قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام، ايش معناها يا خليفة؟ ظللنا عليكم الغمام،
3: الغمام قيل سحاب أبيض يكون على ظل عنهم الشمس يبرد يبرد الجو.
0: إيه وش معنى ظلنا عليكم يعني؟
3: يعني هذا منة من الله.
0: إيه وش معناه؟
3: جعل الغمام يظلهم.
0: جعل الغمام يظلهم.
3: يظل.
0: تمام. ولهذا بعضهم يقول إن تقدير الآية وظلنا عليكم بالغمام. ولكن الصحيح أنه على ما هو عليه. إن الغمام مفعول ظللنا. المعنى جعلناه ظلا عليكم. هذا المعنى. قوله المن والسلوى. ما هو المن يا غانم؟ ما تعرفون؟
1: قيل أنه شيء يشبه العسل، شراب يشبه العسل.
0: نعم.
1: والسلوى قيل أنه وهو طائر.
0: هو طائر. نعم.
1: طائر.
0: نعم. من أحسن الطيور. وعلذها ويسمى عندنا سمانه صفارا. نعم.
2: سمانة.
0: سمانة أي؟ السمانة عندنا سمى صفار. لأن طائر أصفر لطيف اللحم طيب. أما المن فإنه شيء ينزل مثل العسل، يقولون إنه ينزل على الأشجار بين الفجر وطلوع الشمس فيخرجون منه ويأخذون ويأكلون منه ويجنونه. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الكمأة من المن لأنها تحصل بلا تعب، تحصل بلا تعب. وظاهر الحديث أن المراد بالمن كل ما يحصل لهم بدون تعب، سواء جعل ذلك الشيء المعين الذي هو كالعسل أو غيره. نعم. وعلى هذا فيكون هذا التفسير يكون أعم من تخصيصه بهذا الذي يشبه العسل، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن من هذه التبعيض، معناه أن المن أعم من هذا. فكون الرسول يجعل هذا من المن يدل على أن المن يعني أعم وأوسع. وقد قال بعضهم إنه كل ما يحصل بدون تعب، وعلى هذا يدخل فيه مثلا الفقر اللي هي الكمأة، ويدخل فيها العرجين ولا ما يدخل؟ يدخل لأنه طعام من أحسن الأطعمة.
1: وش العرجين؟
0: العرجين إن شاء الله إذا كثرت في البر
3: موجود.
0: نعم موجود هذه السنة بكثرة. نعم. ويحسن إنها أنكم تشوفونها حتى لا يتوهم أحد إنها مثل فئران ولا شيء.
1: أنا ما أعرف
2: ما أعرف العرجين.
0: أنا ما أعرف العرجين.
2: لا شيء
0: غريب
2: له اسم عند
0: لا العرجين هذا شيء النبات أبيض زي الأصابع يخرج منها.
2: أقول له لو هر
0: لا أريك ما توقف، لكن هذا أبيض مثل الثياب ينبت بالنفول وبالجراد، لكنه إذا طبخ مع الطعام من أحسن شيء يعني تفضلوا أحيانا على اللحم. ها؟
2: لكن هو العرجون اللي
0: إيش؟
4: يتعلق بالبحث هذا يدعى فيه
0: لا بلا ما أتعب لا أسقي ولا شيء. وأحيانا يجدوا في مكان كبير يعني كثير، أحيانا هو يجتمع جميع في هالأيام واحد أعطان نوع من كبير يعني الكبر. ها كبر الليل كبر الليل هنا. وقال إنه وجده في مكان يحسبونه معظمه يحسبونه عظام من كثرته.
2: إيه لكن العرجون اللي في التفسير له هو
0: لا لا لا العرجون في القرآن المراد به العرجود، يسمونها ناس العرجود حق النخل.
2: حق النخل
0: إيه مو هو
3: حق النخل.
0: إيه نعم. إن شاء الله إذا كثر هو الآن قل الظاهر ينهي بس شوي، إذا كثر إن شاء الله نشوف أحد من يتمشى حنا وياه ونفرج عليه. طيب
1: شيخ.
0: نعم.
1: سؤال على شكل اعتراض من الحديث.
0: نعم.
1: يقول تعالى فاقتلوا أنفسكم.
0: نعم.
1: يقولون هذا هل من الحكمة المشرع قتل الأمة تقتل نفسها؟
0: نعم.
1: وأن في يعني كافة بشرية من القبيل.
0: نعم نقول أما بالنسبة لهذه الملة فلا، بالنسبة لملة الإسلام لا، ليس بمشروع. وأما بالنسبة للأمم السابقة فإنهم قد يعذبون بهذا بنوع هذا من هذا، لأن تكليف الله أنه يقوم بسهم مثل تكليف الله لإبراهيم أن يذبح ابنه، المقصود الاختبار. وإذا كان الله تعالى يشاء أن يهلكهم بفعله في زلازل أو صواعق أو غيره، فأراد أن يهلكهم بأفعالهم ليكون هذا أشد الاختبار وأعظم.
1: يكون بعيد عن أن العقل أن يدرك هذا الشيء أو
0: ما هو بعيد
1: يقر به
0: أبدا، لا يقر به جدا، يقر به جدا. وحتى مثلا بعض الأحيان السيد يقول لعبده افعل كذا، يريد أن يعذبه ليمتحن صدقه في طاعته، ما ينكر ذلك، ليس ببعيد.
1: في بعض المفسرين العصريين أنكروا قوله غير يعني غير مقبول شرعا ولا عقلا، أن الله يأمرهم بقتلهم.
0: هذا من الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام ليتبوأوا مقاعدهم من النار، لأنهم يفسرون القرآن بآرائهم، هم يفسرون القرآن بآرائهم، فيقبلون ما وافق رأيهم الفاسد وينكرون ما لم يقبل. ثم قال كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلوا، الأمر هنا للإباحة، الأمر للإباحة، يعني أننا أبحنا لكم هذا الذي أنزلنا عليكم من المن والسلوى. وقوله من طيبات، هذه من لبيان الجنس وليست للتبعير، لأنهم أبيح لهم أن يأكلوا جميع الطيبات. وقوله رزقناكم، والطيب ضد الخبيث، والخبيث قد يكون خبيثا لذاته وقد يكون خبيثا لكسبه. نعم، فالخبيث لذاته كالميتة والخنزير والخمر وما أشبهه، هذا خبيث لذاته، كما قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي نجس خبيث. هذا المحرم لذاته محرم على جميع الناس، على كل الناس، على مالكيه وغيرهم. والنوع الثاني محرم لكسبه، كالمأخوذ عن طريق الغش أو عن طريق الربا أو عن طريق الكذب أو ما أشبه ذلك، فهذا محرم على مكتسبه وليس محرما على غيره إذا اكتسبه منه في طريق مباح. قبلكم جماعة، المحرم لكسبه يكون محرما على كاسبه وليس محرما على غيره إذا اكتسبه منه في طريق مباح. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود مع أنهم كانوا يأكلون السحت، فدل ذلك على أنه لا يحرم على غير الكسب، المحرم لكسبه لا يحرم على غير الكسب. ولكنها مفعول يظلمون، ولكن كانوا يظلمون أنفسهم، لكنه قدمها لإفادة الحصر، يعني لا يظلمون في هذا إلا أنفسهم. غلق المصحف يا عبد الله، لا يظلمون بهذا إلا أنفسهم. أما الله تبارك وتعالى فإنه لا يظلمونه، لأنه سبحانه وبحمده لا يتضرر بمعصيتهم، كما لا ينتفع أيضا بطاعتهم. ثم قال تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، يعني واذكروا يا بني إسرائيل إذ قلنا ادخلوا هذه القرية. ادخلوا أمر كوني ولا شرعي؟ نعم، كوني وشرعي، كوني وشرعي، لأنهم أمروا بأن يدخلوها سجدا، وأمروا بأن يدخلوا القرية في القتال، وأبيحت لهم أيضا دخلوها فعلا. وقول هذه القرية اختلف المفسرون في تعيين هذه القرية، والصواب أن المراد بها بيت المقدس، الصواب أن المراد بها بيت المقدس، لأن موسى قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وقوله هذه القرية، القرية مأخوذة من القري وهو التجمع، وسميت البلاد قرية لتجمع الناس بها. ومفهوم القرية في اللغة العربية يا غانم غير مفهومها في العرف، لأن مفهوم القرية في العرف البلد الصغير، والكبير يسمى مدينة، ولكنه في اللغة العربية وهي لغة القرآن لا فرق. الله تعالى سمى مكة أم القرى، القرى مع أن القرى مع أن غير مكة فيها مدن عظيمة، مدن عظيمة جدا، وسماها أم القرى. وكذلك قال الله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، المراد بقريتي التي أخرجت مكة، نعم. وقرى أشد كم، وكأي من قرية هي أشد قوة، هذه معناها أنها كبيرة وعظيمة، نعم. ومع ذلك سماها الله تعالى قرية. هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، فكلوا منها حيث شئتم رغدا. قوله فكلوا منها، ادخلوا فكلوا منها، الأمر هنا يقول ادخلوا، قلنا إنها أمر كوني، فكلوا الأمر للإباحة، يعني فأبحنا لكم أن تأكلوا منها حيث شئتم رغدا. قول حيث شئتم يعني في أي مكان كنتم من البلد، في وسطها أو أطرافها تأكلون ما تشاءون. وقوله رغدا أي طمأنينة وهنيئا، لا أحد يعارضكم في ذلك ولا يمانعكم. ولا يقال إن هذا مثلا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم أحلت لي غنائم ولم تحل لأحد قبل، نقول لها لأنهم ما هي غنائم هذه، ولكنه أبيح لهم أن يأكلوا من هذه الأرض سواء كانت بطريق الشراء أو بطريق المعاملة المزارعة أو ما أشبه ذلك. حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا، ادخلوا الباب أي باب؟ باب القرية، ادخلوا الباب يعني باب القرية، لأن القرى يجعل لها أبواب تحميها من الداخل والخارج. وقول الباب هذه أل للعهد، أي عهد هو؟ ذهني، لأنه ما سبق ذكره وليس حضوريا، لأنه ليس بحاضر، فيكون ذهنيا ويكون مفهوما من قوله القرية، لأن القرية لها باب. وقوله سجدا منصوب على أنه حال من الواو في ادخلوا، من الواو في ادخلوا، نعم. طيب، ما المراد بهذا السجود؟ قيل المراد به الخضوع، كقوله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب الآخر، المراد به الخضوع. وقيل المراد به الركوع، كقوله تعالى ورفع أبويه العرش وخروا له سجدا. وقيل المراد به السجود حقيقة، لأنه ظاهر اللفظ وعلى هذا القول لا يسلم بأن معنى الآية ولله في ما في السماوات وما في الأرض إن معناه مطلق الخضوع، بل هو سجود ولكل أحد سجود يناسبه. وكذلك أيضا لا يسلم بأن قوله خروا له سجدا أي ركعوا له، بل إنما هم سجدوا حقيقة، لأن قوله خروا يدل على ذلك. وعليه إذا قلنا بأن المراد في قوله سجدا أي سجود حقيقة على الأرض يكون فيه إشكال، لأن دخولهم في هذه الحال متعذر، إذ أن الإنسان إذا كان ساجدا لا يستطيع يدخل، وثابت في مكانه، ليس كذلك؟ قال لي أدخل الباب سجدا كيف يدخل وهو مسجد؟ فيقال الجواب على ذلك بسيط، هذه الحال ليست حالا مقارنة بل هي حال في المستقبل، لأن الحال تارة تكون مقارنة للفعل وتارة تكون متأخرة عنه. فالمراد إذا دخلتم الباب فاسجدوا لله تعالى شكرا على هذه النعمة. ولهذا لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة صلى 8 ركعات ضحى. من العلماء من قال إنها سنة الضحى، ومنهم من قال إنها سنة الفتح، وجعل هذا الفتح له سنة، إن الإنسان إذا دخل يصلي. وهذا أقرب، لأننا إذا قلنا بأن المراد بالسجود حقيقته لم نخرج عن ظاهر الله. والواجب علينا في تفسير القرآن وفي شرح الحديث أن نأخذ في إيش؟ بظاهر الله، ما لم يمنع منه مانع منع منه مانع، وإلا في الواجب الآخر بظاهر الله. إذن سجدا أدخل الباب سجدا يعني فإذا دخلتموه فاسجدوا حالا بدون تأخير. وقولوا حطة، وقولوا حطة يعني قولوا هذه الكلمة، قولوا هذه الكلمة، هذه الكلمتان يعني حطة. وحطة اسم هيئة من الحط، وهو التنزيل، ومنه قولكم حط رحله أو حط رحله أي أنزله، نعم. ومنه ما ورد في حديث الدعاء في صلاة في سجود التلاوة واحطط عني بها إزرا. فهم قيل لهم حطة أي فعلة من الحط وهو التنزيل، والمراد احطط عنا ذنوبنا، فهي بمعنى قولوا ربنا اغفر لنا، يعني اطلبوا المغفرة من الله سبحانه وتعالى إذا دخلتم وسجدتم. فهمتم لله؟ إذن معنى حطة احطط عنا ذنوبنا.
2: شيخ سجود الشكر الحين، سجود الشكر هو في الصلاة ولا
0: لا؟ مستقل
2: سجدة ولا سجدتين؟
0: سجدة واحدة، نعم. قولوا حطة أي احطط عنا ذنوبنا، احطط عنا ذنوبنا، وهو عبارة عن الاستغفار. وشرب حطة طيب وش المفعول؟ كانت تكون منصوبة يقول إن خبر مثل محذوف، التقدير سؤالنا حطة أو مسألتنا حطة أي مسألتنا أن تحط ذنوبنا. والجملة من المثل والخبر في محل نصب إيش؟ نقول القول نغفر لكم، وفي قراءة تغفر لكم، وفي قراءة ثالثة يغفر لكم. ففيها ثلاث قراءات، نغفر لكم خطاياكم، فيها تغفر لكم خطاياكم، فيها يغفر لكم خطاياكم، وكلها قراءة صحيحة. بأيها قرأت؟ الذات. وقوله نغفر لكم خطاياكم، المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. ستر الذنب يعني معناه أن الله يستر ذنبك ويتجاوز عنك فلا يعاقبك عليه، هذه هي المغفرة، لأن مأخوذة من المغفر. المغفر وش المغفر؟ ما يتوقع به، ما يوقع به الرأس في الحرب كذا يا سيد؟ هذا المغفر.
5: خوذة تسمى
0: أين؟ تسمى خوذة. هذا المغفر لأنه يستر ويقي، يستر ويقي. ومن فسر المغفر بمجرد الستر فليس بصحيح،

0: الخطيئة. نعم، الخطايا جمع خطية، كمطايا جمع مطية. والخطية ما يرتكبه الإنسان من المعاصي عن عمد، هذا الخطيئة، ما يرتكبه من المعاصي عن عمد. وأما ما يرتكبه عن غير عمد فيسمى إخطاء. ولهذا فرق بين مخطئ وخاطئ، الخاطئ ملوم والمخطئ معذور. قال الله تعالى لا كلا كاذبة ناصية، لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. وقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أخطأنا فهو مخطئ، أخطأ فهو مخطئ، وخطئ فهو خاطئ. فالخطية والخطيئة ما يرتكبه الإنسان من مخالفة عن عمد، فإن كان عن جهل فهو إخطاء وليس خطيئة. شوف الآن، لو فعلوا ذلك غفرت لهم خطاياهم، زيادة على ذلك وسنزيد المحسنين، سنزيد المحسنين، هذا فوق مغفرة الخطايا فضل. وقول المحسنين الذين يقومون بالإحسان، والإحسان فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن عبد الله على هذا الوجه فهو محسن. ولا شك أنهم لو قاموا بما أمروا به لكانوا محسنين، ولكن فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ما قالوا حطة، بدلوه، بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، يعني قولوا بدل الذين ظلموا قولا، هذا في الحقيقة فيه إشكال، لأنهم هم بدلوا القول غير الذي قيل لهم، ولا بدلوا القول الذي قيل لهم؟
1: قالوا غير الذي
0: قيل لهم. هم بدلوا القول الذي قيل لهم، ولا بدلوا قولا غير الذي قيل لهم؟
1: قالوا غير الذي قيل
2: لهم.
0: إيه، لكن كلمة بدل، أنت تقول بدلت الشاة بالخروف.
2: بدل القول الذي قيل لهم.
0: إيه، وهنا يقول بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ها؟ لا، ما هي بنفسها، هذا فرق. بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم،
1: يعني قالوا غير الذي قيل لهم،
0: هو معنى قالوا معروفة، لكن نريد ناخذ المعنى من اللفظ. شوف الآن، هل في الآية في قلب ولا فيها تضمين؟ إذا أخذنا بظاهر اللفظ يصير بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، ها؟ مع أنهم بدلوهم القول الذي قيل لهم، بدلوه بقول آخر. نعم، طيب، إذن اختلف الناس في تخريج هذه الآية، فقيل إن معنى بدل أي قالوا، فقال الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم تبديلا، يعني معناه قصدهم التبديل والمخالفة، لا أنهم أخطأوا أو نسوا أو ما أشبه ذلك. يصير هنا التبديل من أحسن ما يكون، لأنه تضمن أنهم قالوا قولا غير الذي قيل لهم، قل لا، وقالوه بقصد إيش؟ التبديل والمخالفة، بقصد التبديل والمخالفة. وهذا أشد مما لو قالوه نسيانا أو ما أشبه ذلك، وإنما قالوه تبديلا. يصير هنا ضمن بدل معنى قال، ولكنه عبر بالتبديل عن القول لأجل أن يتبين أن هؤلاء الذين قالوا غير الذي قيل لهم غرضهم بذلك التبديل أي المخالفة.

0: واضح؟ هنا. وقال بعضهم إن الآية فيها حذف والتقدير، فبدل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم، فيكون الآية حذفا حذف غير، فبدل الذين ظلموا بالقول الذين بالقول الذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم. نعم، ولكن ما دام يمكن تخريج الآية بدون حذف فهو أولى من تخريجها على أمر فيه حذف. يكون هنا بدل بمعنى قال، ولكنه عبر عن القول بالتبديل إشارة إلى أي شيء؟
1: المخالفة.
0: إلى أنهم نعم قالوا ذلك من أجل المخالفة والتبديل والتغيير. وقوله الذين ظلموا قولا، ما قال فبدلوا، نعم، أو فبدلتم، بل أظهر في موضع الإضمار، وللإظهار في موضع الإضمار فوائد. أما فهمت؟ ما قال فبدلتم وسنة المحسين فبدلتم، أو قال فبدلوا، بل قال فبدل الذين ظلموا، نعم، أظهر في موضع الإضمار، وللإظهار في موضع الإضمار فوائد. من يعرفها؟ سجمرت علينا.
2: التسنيع في الأول.
0: كيف التسنيع؟
2: يعني شدة الخوف على فعل
0: نعم، يعني صدق اتصال هؤلاء بهذا الوصف. نعم، يعني معناه أن هؤلاء أي مكان في ماضي الإظهار فإن له فوائد. الفائدة الأولى تحقق أو تحقيق اتصال محل المضمر بهذا الوصف، يعني معنى ذلك أن هؤلاء يكونوا ظالمين، معناه الحكم على هؤلاء بالظلم، هذه فائدة. إذن فائدتها الحكم على مرجع الضمير بهذا الوصف الذي أظهر، واضح؟ ثانيا أن هذا مقياس لغيرهم أيضا، فكل من بدل قولنا غير الذي قيل له فهو ظالم، فيؤخذ منه تعميم الحكم بعموم علة الوصف، تعميم الحكم بعموم علة الوصف. وهذا لفائدتين، قد يكون هناك فوائد أخرى يمكن تجي في آخر الآية.
2: بس التبديل،
0: نعم،
2: ما فهمت يعني، هل إذا عدتنا إحنا معمورين بالإسلام طبعا أو نعم، معمورين بالصلاة،
0: نعم،
2: واحد يترك الصلاة
0: إيه؟
2: يكون يعني يكون يشيل ليكون طريق غير طريق الإسلام، هذا تبديل.
0: هذا تبديل، نعم. طيب ما الذي قالوا بدل قول الله بدل أمر الله لهم بأن يقولوا حطة؟ قالوا كما ثبت في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام حنطة في شعيرة، بدل ما أنهم يطلب منهم أن يسأل الله مغفرة الذنوب قالوا لا، نبي طعام، نبي أكل، حنطة في شعيرة. نعم، إذن يعني فرق بين هذا وهذا، الله أمرهم أن يستغفروا من ذنوبهم التي ارتكبوها، وهؤلاء طلبوا أمرا يملؤون به بطونهم. دخول الباب سجدا، يقول ابن عباس وغيره إنهم دخلوا زحفا على أدبارهم، أعوذ بالله، استهزاء بالله سبحانه وتعالى الذي أمرهم أن يدخلوا سجدا شكرا الله على نعمة الفتح، قال لا، ولا ندخل ولا نمشي، نعم، نمشي على أدبارنا، أعوذ بالله، يعني يزحفون زحف. وبعضهم بعد ذكر إنهم ذكروا إنهم رجعوا على الوراء أيضا، ما مشوا مستقبلين. وأما القول فبدلوه أيضا، بدلوا القول والفعل، بدلوا القول والفعل. وقد حصل هذا لبعض هذه الأمة، كان صوت العرب إبان حرب الأيام الستة كما تقول اليهود، كان يقول غدا تغني أم كلثوم في تل أبيب. نعم نعم، يعني شكرا لله على على على هذه النعمة إن المغني تروح تغني بالبلاد المفتوحة، لكن في الحقيقة غنت طائرات اليهود على طائرات هذا القائد. نعم، فصار الأمر بالعكس، والحقيقة أنها مثل سوء، لأن هذا يشبه قول أبي جهل لا نرجع حتى نبلغ بدرا فنسق الخمور وتضرب علينا القيام. شف يعني أهداف العرب الآن من هذه الحرب مع اليهود كيف هي؟ مجرد أمر دنيوي فقط، أن يغلبوا ويستوي، لكن لإقامة دين الله لا، لأن اللي بيقيم دين الله إذا فتح بلاد الله يخلي المغنيات يغنن في يوم الفتح. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عام الفتح وهو مطأطئ الرأس، حتى إن عليه الصلاة والسلام إن هذه الأنفقة تكاد تمس الرحم من شدة خفض رأسه عليه الصلاة والسلام، وهو يقرأ القرآن إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الفرق بين هذا وهذا. نعم، فأقول إن من هذه الأمة من فعل مثل هؤلاء اليهود، ما دخلوا خاضعين ساجدين ولا قائلين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، ولكنهم قالوا ندخل مغنين فاصحابنا القيام يغنين علينا. نعم، وهذا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم، حلوى القدة في القدة، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتم. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. ربناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يستفاد من قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام نعمة الله تبارك وتعالى بما هيأه لعباده من الظل. نعم، فإن الظل عن الحر من نعم الله العبد، لقوله وظللنا عليكم الغمام، وقال الله تعالى وجعل لكم من الجبال أكنانا تكنكم عن الحر وعن البرد أيضا. وفيها أيضا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث جعل الغمام ظلا على هؤلاء، وأنه هو الذي يسوق الغمام ويدبره تبارك وتعالى كما يشاء. وفيها أيضا بيان نعمة الله على بني إسرائيل بإنزال المن والسلوى، طعام وشراب يأتيهم بدون تعب وبدون مشقة، ولهذا وصف بالمن. وفيها أيضا دليل على أن لحم الطيور من أفضل اللحوم، لأن الله هيئ لهم هذه الطيور، لم يهيئ لهم غباء ولا أرانب، وإنما هيئ لهم الطيور، وهو أيضا لحم أهل الجنة ولحم طير مما يشتهون. وفيها أيضا دليل على أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة فينبغي أن يتبسط بها ولا يحرم نفسه منها، بقوله كلوا من طيبات ما رزقناكم، فإن الإنسان ما ينبغي أن يتعفف عن الشيء المباح. ولهذا قال شيخ الإسلام من امتنع من أكل الطيبات لغير سبب شرعي فهو مذموم، وهذا صحيح، لأنه ترك ما أباح الله له، وكأنه يقول إنه لا يريد أن يكون لله عليه منه. فالإنسان ما ينبغي أن يمتنع عن الطيبات إلا لسبب شرعي، والسبب الشرعي قد يكون لسبب يتعلق ببدنه، وقد يكون لسبب يتعلق بدينه، وقد يكون لسبب يتعلق بغيره. قد يمتنع الإنسان من اللحم لأن بدنه لا يقبله، فيكون تركه له من باب الحمية. قد يترك الإنسان اللحم لأنه يخشى أن تتسلى به نفسه حتى يكون همه أن يذهب طيباته في حياته الدنيا. قد يترك الإنسان الطيب من الرزق مراعاة لغيره، مثل ما يذكر عن عمر رضي الله عنه في عام الرمادة، عام الجدب المشهور، أنه كان لا يأكل الخبز إلا بالنبيذ، ما يأكل باللحم، لأنه ما يمكن، يقول ما يمكن أشبع من اللحم والأمة جائعة، فيكون ذلك لغير. المهم إنه إذا امتنع من الطيبات لسبب شرعي فليس بمذموم، وإن امتنع منها تعففا فإنه مذموم. نعم، ما في سؤال، إذا كنا نأخذ الفوائد ما في سؤال. وفي أيضا دليل على أن بني إسرائيل كفروا هذه النعمة لقوله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفيه من الفوائد أن العاصي لا يظلم الله، وإنما يظلم نفسه، لكن يصح أن نقول هذا الرجل ظالم لنفسه في حق الله وفي حق الناس. ما نقول ظالم لله، ظالم لنفسه في حق الله وفي حق الناس. وفيه، نعم، هذه فوائد الآية اللي معنا، انتهى الظاهر فيما أعلم. نعم، فيها أيضا فوائد، فيها أيضا أن كل ما حصل لنا مما نأكل فهو من رزق الله، بقوله ما رزقناكم. وفيها أن المباح من الرزق هو الطيب، بقوله كلوا من طيبات، وأن الخبيث لم يأمر الله تعالى بأكله بل إنه حرمه. ثم قال تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رادا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فيه إثبات القول لله عز وجل، وهذا القول على لسان من؟ موسى. ففيه إثبات القول وأن الله يقول، وهو قول صحيح حقيقي ولا مجازي؟
2: حقيقي،
0: بصوت وبحرف، لكن صوته سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء من أصوات المخلوقين، ولا يمكن للإنسان أن يتخيله هذا الصوت لأنه عظيم. وفيه أيضا دليل على أن الله تعالى أباح لبني إسرائيل دخول بيت المقدس بقوله ادخلوا هذه القرية. وفيها أيضا وعد الله لهم بدخولها. من يأخذ الوعد؟ من الأمر بالدخول، يعني كأنه يقول فتحنا لكم الأبواب فادخلوا. وفيها أيضا دليل على جواز أكلهم، أي بني إسرائيل، من هذه القرية التي دخلوها، ولكن بعوض ولا بغير عوض؟ أي نعم، يعني ما يباح لهم الغنائم كما يباح لنا، ولكن معناه أن لكم أن تأكلوا منها حيث شئتم رغدا هنيئا، لم يحجر عليكم، إنما ليس على سبيل المتاع، على سبيل الغنيمة. ويمكن أن يقال لهم أن يأكلوا ولا يملكوا ولا يتملكوا، ويصير هذا ليس من باب الغنيمة، مثل ما إني إذا مررت الشريعة الإسلامية، إذا مررت ببستان فلي أن آكل ولكن ما أتملك، ويصير الذي اختصت به هذه الأمة هي ملك الغنيمة. أما أن ينتفعوا بالبلاد من ثمار البلاد التي دخلوها فهو جائز لهم حتى في شريعتهم. وفيها أيضا دليل على أنه يجب على من رزقه، على من نصره الله وفتح له البلاد أن يدخلها على وجه الذل والخضوع بقوله وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة دخلها مطأطئا رأسه، ولما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، وبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كذب سعد، بل اليوم تعظم الكعبة. ثم أخذ الراية منه وأعطاها ابنه قيس بن عبادة تعزيرا له لما قال هذه الكلمة، وإن كان قد قالها بحسن قصد لكنه بغير فهم، قالها بحسن قصد لكن بغير فهم. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن إن اليوم هذا مو باستحلال الكعبة، بل هو تعظيم الكعبة لأنه تطهيرها من الأصنام وتحويل البلاد إلى بلاد إسلامية بعد أن كانت بلاد كفر. فهل هذا فيه استحلال الكعبة؟ أبدا، بل فيه تعظيم الكعبة، لكن فيه استحلال الطغاة المعتدين على الكعبة، ولا لا؟ هنا هذا صحيح. طيب، وفي هذا دليل على لؤم بني إسرائيل ومرادتهم لله ورسله، لأنهم لم يدخلوا الباب سجدا بل دخلوا يزحفون على أستاههم، يرجعون وراء، يزحفونهم يرجعون وراء، أعوذ بالله، استكبارا واستهزاء. وقالوا بدل حطة إيش؟ حنطة في شعرة أو في شعيرة، نبي بس شيء نملبطون، نعم، ما نبي مغفرة ذنوبنا والعياذ بالله. وفيه دليل على قبح التأويل والتحريف، لأن هؤلاء حرفوا. وقد شبه ابن القيم رحمه الله لا مستولى عند الجهمية بنون اليهود في حنطة، نعم، اليهود قالوا استوى، المعتزلة والجهمية والأشعرية أيضا قالوا استوى أي استولى، فاللام في استوى عندهم التي زيدت مثل النون التي زيدت في حطة، قالوا حنطة، نعم، قالوا حنطة، وهذا صحيح. فهم حرفوا في الحقيقة، حرفوا بنو إسرائيل، حرفوا اللفظ والمعنى، وأولئك حرفوا المعنى لأنهم ما يستطيعون أن يحرفوا اللفظ، إذ أنهم لو حرفوا لفظ القرآن لقامت عليهم الأمة وعرف ضلالهم. إذن فيه بيان قبح التحريف، تحريف الكلم عن مواضعه سواء كان لفظيا أو معنويا. وفيه أيضا أن الجهاد مع الخضوع لله عز وجل والاستغفار سبب للمغفرة بقوله نغفر لكم خطاياكم، وللاستزادة أيضا من الفضل بقوله يغانم وسنزيد المحسنين، نعم. وفي أيضا دليل على أن الإحسان سبب في الزيادة، سواء كان إحسانا في عبادة الله أو إحسانا إلى عباد الله، فإن الإحسان سبب للزيادة. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال الله في عون العبد ما كان العبد مهما كان، ما كان العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وفي أيضا أن التحريف، انتهت الكلام الآية التي تكلم عليها، ثم قال تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال فبدل الذين ظلموا، في دليل على تحريم التبديل لكلمات الله وهو تحريفها. من يخل من وصفهم بالظلم، فبدل الذين ظلموا قولا. وفيه دليل على أن على ذكر بعض الشيء ويستدل عليه ويستغنى به عن ذكر الثاني. يعني مثلا هنا، هل بنو إسرائيل خالفوا في القول أو في القول والفعل؟ الآية الكريمة يقول فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ها؟ بالقول فقط وسكت عن الفعل، لكنه قد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم دخلوا يزحفون على أستاههم، فيكون قد بدلوا القول والفعل. نعم، فإذا يمكن أن يقال بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، بمعنى جعلوا قول الله عز وجل اللي فيه الأمر بالسجود والأمر بسؤال الحطة، بدلوا هذا القول كله. يعني يكون المراد ما هو بنفس القول اللي هو قسيم الفعل، ولكن بدلوا قول الله بقول آخر، كأنه قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم، كأنه قيل لهم قولا أو قول غير الذي قيل لهم. فإذا يكون التبديل تبديل القول فقط ولا تبديل الفعل فقط؟ ولا الفعل والقول؟ لا لا، مو موجب القرآن والقول. إحنا نقول موجب القرآن والقول إن قلنا إن قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا، أي بدلوا بالقول قولا، بمعنى اعتاضوا عما يقولون هم، اعتاضوا عما يقولون قولا آخر. حينئذ لو فسرنا الآية بهذا التفسير يكون سكت عن الفعل الذي جعلوه بدلا عما أمروا به. أما إذا قلنا إن معنى قوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، يعني معناه حولوا كل ما قيل لهم، حولوا ما قيل لهم إلى قول آخر، يعني كأنهم أمروا بأن يزحفوا على أساههم وأن يقولوا حنطة في شعر، فكأنهم بدلوا أصل القول الذي قيل بقول آخر امتثلوه. نعم، وعلى هذا فتكون الآية شاملة لتبديل القول والفعل، شاملة لتبديل القول ولا يبقى فيها أشكال. وفي الحقيقة حتى لو فرض أننا فسرناها بالأول وأنهم قالوا غير ما قيل لهم، نعم، فإن الحديث صحيح في ذلك وصريح أنهم أيضا بدلوا الفعل. نشطب
2: عليهم
0: وشي
2: فائدة من ذكر بعض الشيء يستغنى.
0: اي هذا اذا قلنا ان قولهم ان القول اللي هم بدلوه يعني القول الواقع منهم. اما اذا قلنا انهم بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، اي جعلوا امر الله لهم امرا بشيء اخر وهو ما فعلوه، يعني كانهم حرفوا امر الله اي قول الله. نعم، فحينئذ ما يصير من باب ذكر أحد الطرفين استغناء به عن ذكر الآخر. نعم، والله أعلم بما أراد في كلامه غير الذي. وفيه دليل وهو لما بعد بدأنا به، قال الله تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. قول فأنزلنا الفاء للسببية، نبدأ بالتفسير الآن. فأنزلنا الفاء للسببية، فهمتم؟ يعني فبسبب ما حصل منهم من التبديل أنزلنا الفاء للسببية، نبدأ بالتفسير الآن. فأنزلنا الفاء للسببية، فهمتم؟ يعني فبسبب ما حصل منهم من التبديل أنزلنا. وقوله على الذين ظلموا أي عليهم، وهذا من باب الإظهار في مقام الإضمار. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن له ثلاث فوائد يبينها عبد الكريم. كيف؟ نهضرت؟ طيب يبينها وليد؟ وإن وإن كان وليدا بدأ يظهر أنه يكون أعرج في ذلك.

0: في قراءة القراءة. نعم أقول اشتكرنا فائدة الإظهار في موضع الإضمار. ما حضرت الدرس اللي قبل هذه؟ إيه. نعم محمد
1: الإظهار في مقام الإضمار
0: إيه.
1: تنبيه يكون منها تنبيه المقام
0: لا
1: نعم
2: أولاً الحكم على هؤلاء أو تخصيص هؤلاء بالحكم
0: لا الحكم عليهم بما دل عليه هذا الظاهر
2: نعم.
0: الحكم عليهم بما دل عليه هذا الظاهر
2: هذا واحد
0: وهم أنهم
2: ظلم
0: ظلم أنهم ظلمة نعم هذا واحد
2: ثاني أن هذا الوصف يعني عموم الوصف بعموم الحكم وعموم الحكم بعموم الوصف
0: يعني معناها أنه من أجل أن يكون
2: عام لهم ولغيرهم
0: أن يكون عاما لهم ولغيرهم أي نعم من أجل أن يكون عاما لهم ولغيرهم. طيب ثالثا ما ذكرنا لهذه ها؟ لا التنبيه هذا ذكرناه بارك الله فيكم فيما إذا حصل التفات التفات إذا ظهر من الغيبة الحضور أو بالعكس
1: وهذا
0: نعم.
1: يحصل
0: لكم بالتأكيد نعم لا صلاة نعم ربما يحصل فيها انتباه انه يقال ليش عندما ان الانسان يكون نسق الكلام على انه يؤتى بالضمير ثم يأتي الاسم الظاهر قد يكون هذا لفت نظر ان الانسان ينتبه وقال ليش انه مثل جاء الظاهر مع ان سياق الكلام يقتضي الضمير ربما يكون كذلك نعم
1: هذا منه اشتاق
0: لكن على كل حال ان مساله انه يراد بها العموم لاجل ان يعم هذا الحكم من شابههم والثاني الحكم عليهم بما يقتضيه هذا الاسم الظاهر اي انهم ظلموا وقوله تعالى فانزلنا على الذين ظلموا رجزا اي عذابا لقوله تعالى وقالوا يا ايها الساحر لا وقالوا كموسى لئن كشفت عنا الرجز قال فرعون لموسى لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل يعني العذاب وهو غير الرجز لأن الرجز النجس القذر والرجز العذاب وقوله رجزا من السماء أي عذابا منه مثل إيش رجز من عذاب من السماء كالحجارة الصواعق البرد وغيرها نعم وقوله بما كانوا من السماء المراد بالسماء هنا العلو ولا يلزم أن تكون السماء المحفوظة لأن كل ما علاك فهو سماء ما لم يوجد قرينة مثل قوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم على آياتها معرضون قال بما كانوا يفسقون الباء هنا للسببية أي بسبب وما مصدرية ما مصدرية أي بكونهم فسقوا إذا كانت مصدرية فقد مر علينا أن حرف المصدر يحول ما بعده من الفعل بل ومن الجملة إلى مصدر وقولوا بما كانوا يفسقون كانوا فيما مضى أو المقصود بها قال الله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قوله استسقى أي طلب السقيا وذلك حين كانوا في التيه أو أنه في كل مكان يحصل فيه الحاجة إلى الماء فيستسقي ويغاثون وقوله اضرب بعصاك العصا معروف وهذه العصا كان فيها ثلاث آيات عظيمة. أولا أنه يلقيها فتكون حية تسعى، وثانيا يضرب بها الحجر فيتفجر عيونا، وثالثا ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وقولها الحجر تقدم أن الصواب فيها أن المراد به الجنس، أي حجر يكون وليس حجرا معهودا، لأن هذا أبلغ في الإعجاز وفي الآية. فانفجرت منه الانفجار الانفتاح والانشقاق، ومنه سمي الفجر لأنه ينشق به الأفق. فمعنى انفجرت يعني تشققت منه هذه العيون. اثنتا عشرة عينا، عينا تمييز للعدد لأن اثنتا عشرة مبهم، فأي اثنتا عشرة تميزها بقوله عينا. والفرق بين الحال والتمييز أن الحال يكون على تقدير من، على تقدير من، وش قلنا أن التمييز يكون على تقدير من، والحال يكون على تقدير في. فقل مثلا جاء الرجل راكبا أي في حال الركوب، وتقول فصبب الخجل عرقا أي من العرق. اثنتا عشرة عينا أي اثنتا عشرة من العيون، كما قال الله تعالى وفجرنا فيها من العيون. نعم. طيب، ولا كل منهما مبين لمبهم، وكل منهما منصوب، وكل منهما نكرة، لكن التمييز مبين للذوات والحال مبينة للهيئات. والفرق الثاني التمييز على تقدير من والحال على تقدير في. اثنتا عشرة عينا يعني لا عين واحدة بل اثنتا عشرة. لماذا؟ لأن بني إسرائيل كانوا اثنتي عشرة، كانوا اثني عشرة عشر أصباطا، كان اثني عشرة أصباطا، فلذلك عشرة اثني عشرة أصباطا، فلذلك كانت العيون لكل سبط واحد. قال تعالى قد علم كل أناس أي من الأسباط، كل أناس مشربهم مكان شربهم حتى لا يختلط بعضهم ببعض ويضايق بعضهم بعضا. وهذه من نعمة الله عليهم أي على بني إسرائيل، وهي من نعمة الله على موسى. أما نعمة الله بها على موسى فلأنها آية تثبته وتصدقه، وأما نعمة الله بها على بني إسرائيل فلأنها مزيلة لعطشهم وظمأهم. قال أهل العلم ما من آية من آيات الرسل إلا وللرسول عليه الصلاة والسلام من جنسها أو أعظم منها، كل آيات الرسل للرسول عليه الصلاة والسلام من جنسها أو أعظم منها، لكن منها ما حصل له هو ومنها ما حصل لأتباعه. فإن كرامات الأنبياء أكثر كرامات الأولياء آية للأنبياء. قالوا والذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم من جهة تفجر العيون أعظم من الذي حصل لموسى، لأنه تفجرت العيون من الإناء فكان الماء يفور من بين أصابعه أمثال العيون وهو في الإناء، والإناء ليس من عادته أن يتفجر، أما الحجارة فمن عادتها أن تتفجر، منها ما يتفجر، وإن من الحجارة لما يتفجر منه النهار. فصار الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم نعم أعظم من الذي حصل لموسى صلى الله عليه وسلم. قد علم كل ناس مشربهم، كلوا واشربوا، هذا الأمر للإباحة ولا للوجوب؟
3: للإباحة.
0: للإباحة. واعلم أن المباح في الأصل قد يكون واجبا أحيانا وقد يكون محرما أحيانا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها، لأن المباح قد تتعلق به الأحكام الخمس. أحل الله البيع أولا، لكن قد يكون البيع واجبا وقد يكون حراما، قد يكون واجبا وقد يكون حراما، أليس كذلك؟ قد يكون مستحبا وقد يكون مكروها. فهنا إذا حملناها على الإباحة كلوا واشربوا تضمنت الوجوب، فيما إذا خشي الإنسان على نفسه التلف فإنه يجب عليه أن يأكل ويشرب. أما إذا قلنا أن هذا الأمر الذي للوجوب خرج عنا ما سواه من الإباحة وغيرها. وقول من رزق الله أي من عطائه، من عطائه، حيث أخرج لكم من الثمار ورزقكم من المياه فلم يجعل عليكم شيئا ينقصكم. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لأن حقيقة الأمر أن الذي يمن الله عليه بالرزق أكلا وشربا أن يجب عليه مقابل ذلك تشوفه الصلاح، هنا الشكر الذي هو الصلاح والإصلاح. ولهذا قال لا تعثوا في الأرض، ومعنى لا تعثوا أي لا تسيروا مفسدين. فالعثو أو العثي معناها الإفساد، الإسراع في الإفساد. ومن ثم نقول إن قوله مفسدين حال من الواو في قوله لا تعثوا مؤكدة لعاملها، مؤكدة لعاملها. كيف مؤكدة لعاملها؟ لأن العثو أو العثي معناه الفساد، فتكون هذه الحال مؤكدة، يعني لا تفسدوا مفسدين. وقول لا تعثوا في الأرض مفسدين، بماذا يكون إفساد الأرض؟ بالمعاصي، يكون إفساد الأرض بالمعاصي، لقوله تعالى، تعال بدا إسماعيل، هذا أوضح له، لقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فدل هذا على أن الفساد في الأرض يكون بالمعاصي، وأن مسؤولية الفساد في الأرض من حروب وفتن وزلازل وقحط وجد ومرض مسؤوليتها على من؟ على أهل المعاصي، هم السبب وهم الشؤم على بني آدم. لأن الله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فما وجدت مصيبة إلا بمعصية، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذا الذي حصل لهم من رزق الله سبحانه وتعالى أكلا وشربا كان عليهم أن يشكروا الله عليه وأن يستمروا على طاعته وأن يبعدوا عن الفساد وأن يشرعوا في الإصلاح. لكن ما الذي حصل؟ وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. المن والسلوى، المن والسلوى من أحسن الأطعمة وأنفعها للبدن وألذها مذاقا ومن أحسن ما يكون، لكن بنو إسرائيل لدناءتهم ما صبروا على هذا، قالوا لن نصبر على طعام واحد، ما نبي المن والسلوى فقط، نريد أطعمة متعددة. نعم، لكنها أطعمة بالنسبة للتي الأطعمة التي رزقوها أدنى خسيسة بالنسبة لها، يعني ليست شريفة ورفيعة وعالية، بل إنها تعتبر رديئة جدا بالنسبة لهذا. نعم، شف قالوا لن نفطر على طعام واحد. إذا قال قائل طعام واحد هما طعامان المن والسلوى. قلنا المن في الغالب يستعمل في الشرب، يمزج بالماء ويشرب، أو يقال المراد بالطعام هنا الجنس، يعني ما نفطر على هالجنس بس، ما عندنا إلا من وسلوى، في أشياء ثانية. نعم. فادعوا لنا ربك، فادعوا لنا ربك، هذا توسل منهم بموسى ليدعو الله عز وجل لهم. فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت. وكلمة ادعوا لنا ربك تدل على جفاء عظيم منهم. ما قالوا ادعوا لنا ربنا أو قالوا ادعوا الله، فقالوا ادعوا لنا ربك كأنهم بريئون منه والعياذ بالله. نعم. وهذا من سفههم وغطرستهم وكبريائهم. يخرج لنا، يخرج وش اللي جازنا؟
3: جواب
0: الطلب. ادعو يخرج، كأنهم يقولون انك بمجرد دعواك او دعائك يخرج هذا الشيء، ولهذا جعلوه جوابا للطلب. يخرج لنا مما تنبت الأرض، ما نبي اللي ينزل نستنى المن والسل وما نبيه، هم أرضيون ليسوا سماويين. يخرج لنا مما تنبت الأرض ولا نريد ما ينزل من السماء. قوله من بقلها، من بقلها، أولا من الأولى وش معناها؟ يخرج لنا مما، من الأولى للابتداء، يعني ابتداء الإخراج ومكان الإخراج اللي يخرج منه هو ما تنبت الأرض. وقوله من بقلها بيان، من بيانية، إيش بيان له؟ الاسم الموصول ما، لأن اسم الموصول مبهم يحتاج إلى بيان. مما تنبت الأرض، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. نعم. غريبين. مما تنبت الأرض من بقلها، البقل هو النبات اللي ما له ساق، يعني مثل الكراث شبه، هذا البقل. فومها هو الثوم، يقال ثوم ويقال فوم، وقيل إن الفوم الحنطة. نعم. والأول أقرب، إن مراد بالفوم الثوم. وفومها وعدسها، العدس أظن معروف، معروف عدسها. وبصلها أيضا معروف. نعم. شف الله يعني
1: قثائها.
0: ها قثائها إيه، وقثائها هنا قثائها أيضا، القثة معروف الله. ها صغار البطيخ إجراوه. كل هذه بالنسبة للمن والسلوى ليست بشيء، ولهذا أنكر عليهم موسى صلى الله عليه وسلم فقال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. معنى تستبدلون أي تأخذون بديلا، استبدلت الشيء بالشيء أخذته عنه. ها؟ تستبدلون أي تأخذون بديلا، وش تأخذون؟ الذي هو أدنى، الذي هو أدنى بالذي، تستبدلونه بالذي هو خير. طيب، في قوله الذي هو أدنى، ما المراد بالذي هو أدنى؟ الفوم، هل طلبوا من فومها، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، خمسة أشياء، هذا الذي هو أدنى. بالذي هو خير المن والسلوى. نعم. قولها الذي هو أدنى، ما رأيكم في حذف صدر الصلة هنا؟ نرجع للنحو نشوف يجوز ولا ما يجوز.
1: يجوز.
0: ها؟ يجوز. بكثرة خطأ. ها؟ ما يجوز إلا بقلة، لأن الصلة غير طويلة. أي والمصور غير أي. ها؟ وبن مالك يقول وأنتم غيبين، وفي ها؟ كملوا مغيبين ما راحت عنكم بعيد. وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي إن يستطل وصل، وإن لم يستطل فالحذف نزر. ها مغيبين ما راح بعيد. نعم وهذه إن شاء الله تطلعنا القلب. الآن نبي نبدأ إن شاء الله نمتحنكم بالغيب من صار العلم هكذا. طيب ومثل أيضا بالذي هو خير، لو قلت بالذي خير يكون هذا قليل. وطبعا هذا التصرف ما يجوز في القرآن مهما كان الأمر، سواء طالت الصفة أو ما طالت، لكن كان في غير القرآن هنا الذي هو أدنى بالذي هو خير. طيب استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، نعم نعم استبداله وش يدل عليه؟ يدل على السفه. نعم يدل على السفه والانحطاط. مثل انسان قدمت له فنجان حليب قال والله انا مشتهي سيجاره. نعم هذا واقع. في اللي يشربون الدخان في الله العافيه قدم لهم الشراب الطيب النظيف ويقول لا هو مشتهي سيجاره. نعم فالحاصل ان هذه المسائل تدل استبدال أذنب الذي هو خير، تدل بالحقيقة على سفه الإنسان وانحطاطه. وكما يكون هذا في المحسوسات يكون أيضا في المعنويات والمعقولات. كون الإنسان يروح يختار الأشياء الدنيئة من الأخلاق والمعاملات وغيره ويترك ما هو خير هذا خطأ. نعم لو فرض الإنسان ما وجد غير هذا، ما في الإمكان غير ما كان، يلام ولا لا؟
3: لا.
0: ها؟ ما يلام، لا يلام إذا كان الشيء مما أبيح له له هو أدنى. لكن كون يوجد شيء أعلى مما كنت عليه وتطلبه وتترك هذا، هذا ما في شك أنه من السفة. ولهذا قال لوط عليه الصلاة والسلام لقومه أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. نعم قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام اهبطوا مصر، يعني هذا ما يحتاج إلى أن يدعو الله. وكأن موسى صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم هذا وبين لهم أن هذا ما يليق موسى صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى لهم بهذا الدعاء. وأما قول من قال من المفسرين إنه دعا وقيل له قل لهم يهبطون مصرا فإن لهم ما سألوا، هذا ليس بصحيح. بل لأنه كيف ينكر عليهم أن يطلبوا ذلك منه ثم هو يذهب ويدعو الله به؟ هذا شيء مستحيل وبعيد. فالصواب أن موسى وبخهم على ما سألوا وأنكر عليهم وقال لهم هذا الأمر الذي طلبتم ليس أمرا صعبا، كل الدنيا مملوءة منه. ولهذا قال اهبطوا مصرا. مصر مصر النيل ولا غيره؟ ها سيدي يومي برأسي أنها مصر النيل. نعم ولكننا نقول لا. ولهذا نكرت، ومصر النيل ما تنكر ما تنصرف، مصر النيل ما تنصرف ولا ينصرف عنها. نعم لكن مصرا منصرفة الآن، يعني اهبطوا أي مصر من الأمصار تجدون ذلك، فإن لكم ما سألتم. نعم يعني هذا ليس بعزيز، ولكن أنتم روحوا لأي مصر من الأمصار تجدون. وش الذي فات من موجبات عدم الصرف هنا؟ كلمة مصرا التعريف، يعني هذه نكرة، يعني هذه نكرة. واسم البلدان يكون فيه العلمية والتأنيث. وهذه فيها نعم قد نقول فيها التأنيث لأن يعني مصر واحد الأمصار، وقد لا نقول إنهم مؤنث، قد نقول مذكر. فإن لكم ما سألتم. نعم
1: بس هل كان من أول
0: إنهم أو يعني إيه هو الظاهر إيه الظاهر عندهم لأنهم يعرفون من ما تنبت الأرض من هذه الأشياء.
1: الفول
0: ما أدري، لكن أقرب شيء هو الثوم، ثوم بالثاء، ويمكن يقال أنها الفول لأنه قريب من العدس، قريب من العدس.
1: البقل يا شيخ، البقل اللي هو
0: لا
1: تبقل اللي هو زي الفصول والحاجة تبقل به كلها تمحقها ثم تنفش هي البقل حاليا غير
0: هذا الصلاح. قال وضربت عليهم الذلة والمسكنة. ضربت عليهم، شف الآن فيه التفات، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد إلى آخره، ثم قال وضربت عليهم. إذن الكلام مستأنف الآن، خبر من الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل أنه ضربت عليهم الذلة والمسكنة. الذلة هذا في الشجاعة، أذلة ما يقابلون عدوا، وقد قال الله تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. والمسكنة فقراء يعود إلى الفقر، فليس عندهم شجاعة وليس عندهم غنى، لا كرم بالمال ولا كرم بالنفس. أولا الشجاعة وشي كرم بأي شيء؟
1: بالنفس.
0: يجود الإنسان بنفسه لإعلاء كلمة الله. والكرم جود بالمال، هم والعياذ بالله ما حصل لهم هذا ولا هذا، بل العكس، ضربت عليهم الذلة فلا شجاعة عندهم، والمسكنة فلا جود عندهم. ولهذا ما يوجد أمة أفقر من اليهود ولا أبخل، ترى أبخل قلبا مو مالا، الأموال كثيرة لكن قلوبهم فقيرة، وهذا هو اللي أوجب لهم إن المال يكثر لديهم، لأنهم لا زالوا يعني مثل النار التي في الحطب اليابس تلتهم. نعم، فهم وصفوا بهذا الوصف ضربت عليهم. وقوله ضربت عليهم هذا من باب ما يسمونه في الاستعارة المكنية، إن صح أن نقول إن في الكلام مجاز، كأنه جعلهم بمنزلة السكة النقد الذي يضرب عليه الطابع، فكأن هذه الذلة والمسكنة كأنها صارت طابعا عليهم لا تفارقهم، كما لا يفارق الطابع إيش؟ السكة يعني الذهب والفضة، الدينار والدرهم مطبوع عليهم طبعا، كان ولهذا يقال ضرب الدرهم وضرب الدينار، يعني ضرب عليه بالطابع اللي بيختم فيه. وكل دولة تختم على طابع على نقودها ما تراه مناسبا لسياسته، فهذه الذلة والعياذ بالله عليهم مضروبة، وكذلك المسكنة. فإذا قال قائل الواقع خلاف هذا الآن، نعم قلنا لا يمكن أن يكون الواقع مخالفا لكلام الله ورسوله، وإنما الخطأ في إيش؟ في الفهم والتصور، ولا كلام الله لا يخلف، الأخبار ما يمكن تختلف خبر الله ورسوله. فنقول هذه الآية مطلقة، وفي قوله تعالى في آل عمران ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يقيد هذه الآية ويصير ضربت عليهم الذلة ومسكنة نعم إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فإذا وصلهم الله تعالى أو وصلهم الناس فإنهم تزول عنهم الذلة ويكون معهم شجاعة وقوة. فأنتم الحبل من الله ما هو؟ قيل إنه الإسلام، والحبل من الناس أن يمدهم الناس غير اليهود نعم بما يمدونهم به. فاليهود الموجودون الآن في حبل من الناس يمدهم، وهم النصارى، النصارى في كل مكان،

أو غير مباشر. طيب، الحبل من الله قلنا إنه الإسلام على ما ذكره كثير من أهل العلم، ويحتمل عندي أنه أعم من الإسلام، لأنهم إذا أسلموا زال عنهم وصف اليهودية وصاروا من المسلمين. لكن عندي أنه حبل من الله، أن الله قد يسلطهم على غيرهم عقوبة لهم، قد يسلطون على غيرهم يكون لهم الغلبة عقوبة على الآخرين لعلهم يرجعون إلى الله عز وجل، لا سيما إذا كانوا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وعصوا وأبعدوا عن هذه الملة، فإنهم يسلط الله عليهم من شاء من خلقه لعلهم يرجعون. وهذا أمر هو الواقع، لو نظرنا إلى الذين جعلوا أنفسهم في مسير هؤلاء اليهود وهم العرب لوجدنا أكثرهم ضالين، ولا سيما ذوي القيادات منهم منحرفين عن الحق، فربما يصل الأمر في بعضهم إلى الكفر المطلق والعياذ بالله. فلذلك يسلط عليهم هؤلاء، يسلط عليهم هؤلاء ويحصل ما يحصل. وإذا رأيت إن الرسول صلى الله عليه وسلم في حنين حصلت الهزيمة على الصحابة رضي الله عنهم بسبب الإعجاب بالنفس، سبب الإعجاب بالنفس، وحصلت عليهم الهزيمة في أحد بسبب المخالفة. وطبقت الأمر على ما نحن عليه الآن، وجدت أن كلا الوصفين موجود في الذين جعلوا صدورهم لليهود، إعجاب بالنفس ومخالفة للأمر. نعم، حتى إنه حدثني بعض الناس الذي قال لما سمعت جعلت أبكي حرب الأيام الستة. يقولون إن مذيع من مذيع العرب يتبجح يقول سنفعل، واليهود بعد يومين يحملون حقائبهم في البحر، وغدا تغني أم كلثوم في تل أبيب. نعم، شوف شلون جزاء النعمة، شكر النعمة عصيان المنعم، أعوذ بالله. هذا التبجح وهذا الاستكبار وهذا العلو وهذا الإعجاب ما حصل للصحابة مع أفضل الخلق، ما حصل ولا نصف ولا ربع ولا شيء منه يذكر، بس قالوا لن نغلب اليوم من قلة، وحصل ما حصل. كذلك أيضا المعصية اللي حصلت في أحد معصية أيضا بسيطة، وهم أيضا انصرفوا عن محلهم بتأويل ولا لا؟ قالوا إن خلاص يعني الهزيمة حصلت على المشركين وغلب المسلمون، ولا صار إلا نروح نجمع الغنيمة. وصار الأمر أن أتاهم الفرسان من الخلف وحصل ما حصل بقضاء الله وقدره وحكمته، معصية واحدة. كيف عاد المعاصي الكثيرة الآن؟ اللي يرى بعض قادة هؤلاء الذين جعلوا صدورهم اليهود يرون أن الحكم بشريعة الله تأخر ورجعية، أعوذ بالله، كيف بينصرون هؤلاء على اليهود؟ فالمهم إن نقول أنا أرى أن قوله تعالى إلا بحبل من الله ليس هو الإسلام، لأن الإسلام حقيقة يخرجهم من اليهودية ويجعلهم في خير الأمم، لكن المراد به حبل من الله سبب يكون نصرا لهم ليسلطهم على من شاء من عباده. وإلا فالله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب المؤمنين ويخاطب من قال أنا مسلم، لا يقاتلونكم جميعا إيش إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. الآن يقاتلوننا من فوق رؤوسنا وعلى جدرنا نحن، أليس كذلك؟ هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. لأن الخطاب في قوله لا يقاتلونكم لمن اتصفوا بما كان عليه السلف الصالح، مهو بس

0: الآن يعني الحقيقة مع الأسف أننا ما نقاتلهم بالإسلام، شو نقاتلهم به؟ بالعروبة والقومية. نعم، هم يقاتلون بالدين لكن باطل، لأنهم يقولون هذه أرض مقدسة، دين الأنبياء، أرض الأنبياء، نريد أن نستردها من هؤلاء العرب الغاصبين على زعمهم. نعم، هذا فرق بين هذا وهذا. وإن كان دينهم باطل وليس بشيء، لكن المهم أنهم يأتون بصفة دينية، أما نحن تركنا الصفة الدينية وذهبنا إلى صفة لا نصر بها أبدا. ما نصر العرب لأنهم عرب، لكن لأنهم مؤمنون، لأنهم مؤمنون، وكان حقا علينا نصر المؤمنين لا نصر العرب، نصر المؤمنين. ومن الغريب أن بعض الناس يقول نعم كان حقا علينا نصر المؤمنين، لكن المؤمنين بقضيتهم، ما هو المؤمن بدين، المؤمن بالقضية. ما علموا أن المؤمن بالقضية أنه بعد أيضا الكرملين والبيت الأبيض وقصر بريطانيا لندن، كلهم مؤمنين بقضاياهم. أجل حق على الله أن ينصرهم؟ حاشاه سبحانه وتعالى. ولكن نصر المؤمنين به على سبحانه وتعالى وبرسله وكتبه المطبقون لشريعته، هذا الذي أوجب الله على نفسه أن ينصرهم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذن يزول عنا الاشتباه في قوله وضربت عليهم الذلة والمسكنة. لماذا نراهم الآن في هذه الحال والآية خبر من الله وخبر الله حق صدق لا يمكن أن يتخلى؟ فالجواب أن الآية هذه مقيدة في قوله تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ذوقوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وشف التقييد في آل عمران، تقييد في الذلة، في الذلة فقط، لكن المسكنة ما هي مقيدة، ولذلك هم مضروب عليهم المسكنة أينما كان، ولا يمكن يبذلون قرشا إلا وهم في أمل أن يحصلوا درهما أبدا. لو بذلوا الجمعيات اليهودية التبرعات كلها هذه من أجل غرض يرونه يعود عليهم بأكثر مما بذل، وإلا لما بذلوا شيئا. فالمسكنة مطلق والذلة مقيدة إلا بحبل من الله وحبل من الناس. نعم،
1: فيه من ضمن الذلة المسكنة في واحد يهودي راح دمياط فأدى واحد قرش تعريف عليه، قال له أنا عايز أتعشي والسله وعش الحمار. الحقيقة مش يعني تعريف،
0: أتعشي
1: والسله وعش الحمار.
2: السله يعني.
1: فراح الدمياطي إلى أذكى منه، راح جاب له بطيخ اتعشى منها هو، والسله خذ الجذر بتاعها السله دي وعش الحمار. قال والله ما أبات في هذه البلدة لأن البلدة دي
0: مثل الشائع
1: عندنا يعني
0: يهود،
1: حقيقة
0: يهود. أنا كل هذا الله حكى عنهم هذا. نعم، قال وباءوا بغضب من الله. باءوا نعم،
3: لا يقاتلونكم بالله مقيدة
0: هذا. إيه، لا، الخطاب للمؤمنين، خطاب للمؤمنين. يعني لو كان عندنا إيمان حقيقي ما استطاع اليهود أن يقابلونا أبدا أبدا، ما يستطيعون،
1: ما قابلونا الشيخ لغير دلوقتي، لغير في وقتنا هذا ما قابلنا.
0: يعني على كل حال
1: حقيقة يعني مش حرب الأيام الستة دي سيبوا على نحن، لكن في حرب 73 ما قابلونا
0: الحمد لله، لأن معنى بعض الإيمان
2: حرب 73
1: يعني كل اللي عبر القناة يا شيخ الله أكبر بالرأي. وفعلا يعني في ناس، حتى الشيخ عبد الحميد محمود قالوا انه فينا لقينا ناس قدامنا برايات ماشيه قدامنا
0: بالقوه. الحمد لله الحمد لله.
2: الشيخ في عسكري حكى انه كان لوحده حبه 73 يا شيخ، وبعدين كان في سريه يهوديه يعني مره، فالعسكري هذا كان رايح الملجأ يعني يجيب فطار طبعا يفطر، فريق السريه دي يعني معه علبه فول، هجم عليهم بعلبه الفول كلهم سلموا، بعد لما راحوا للحكام قالوا كيف نسلموا العسكري واحد؟ قال نحن ما استلمنا العسكري واحد، احنا سلم عسكري واحد لابس ثوب اخضر وحوليه سيئة لابس ثياب بيضاء.
0: اي نعم. المهم على كل حال ان الخطاب لا يقاتلونكم للمؤمنين، فاذا قاتلناهم بالايمان فلن يقاتلونا وجها لوجه الا في قرى محصنه او من وراء جدر، فاذا قاتلناهم بغير الايمان فانهم يقاتلوننا من فوق سطوحنا لا من وراء جدر. اي نعم.
3: السياق عامة ثقيلة.
0: نعم.
3: السياق عامة ثقيلة.
0: أيه؟ لا لا.
3: نعم.
0: اليهود. اي نعم. نعم. أي مصر من الأمصار؟ هنا إذا تسمى مصر.
3: إذا أمرهم بأمر، أمين لهم
0: ذلك. لا لا، يقول روحوا لأي بلد تبون. ما هو بأمر، وما هذه نسأل الله إن الله يفرجنا مما تمر الأرض، هذا موجود من كل بلاد، هذا زيادة في التوبيخ عليه.
3: يعني هم مشردين وأمرهم بأن يسخلقون.
0: كيف؟
3: يعني هم بأمرهم مشردين.
0: هم في التيهم هنا ما أنزل عليهم المن والسلام، فطالبوا أن الله بدل ما ينزل عليهم من الأمور النافعة اللذيذة، فقال كيف أني أسأل الله يبدل هذا الذي نبل الذي وخير. قال وضربت عليهم الذلة. نعم. وباءوا بغضب من الله، باءوا بغضب، رجعوا، باءوا أي رجعوا، والباء للمصاحبة بغضب، والغضب من الله سبحانه وتعالى بغضب من الله من للابتداء، يعني الغضب من الله، إن الله غضب عليهم كما قال الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وغضب الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، صفة من صفاته، لكنها لا تماثل صفات المخلوقين، ما تماثل صفات المخلوقين. نحن عندما نغضب تنتفخ الأوداج منا ويحمر الوجه ويقف الشعر، نعم، ويفقد الإنسان صوابه كذا. هل هذه العوارض تكون في غضب الله؟
1: لا،
0: لأن يعني الله لا تكمثله شيء، بل هو غضب يليق بالله عز وجل. وإذا قلنا بهذا وسلمنا بأن الغضب صفة حقيقية، برئت بذلك ذمتنا، وصرنا حسب ما أمر الله به ورسوله. يرى بعض الناس، بعض أهل التحريف، يقول إن الغضب أي الانتقام، أي الانتقام، وليس هو صفة من صفات الله. ويرى آخرون أنه إرادة الانتقام، أنه إرادة الانتقام، فمعنى غضب الله عليه أي أراد أن ينتقم منه. وعلى الأول يقول غضب الله عليه أي انتقم منه. فالذين يقولون الغضب الانتقام هم الذين لا يثبتون الإرادة ولا يثبتون شيء من الصفات، وإنما يثبتون الأفعال المنفصلة المخلوقة. والذين يقولون إنه الإرادة هم الذين يثبتون لله كم صفة؟
1: سبع
0: صفات، وهم الأشعرية والأول المعتزلة والجهمية. يقولون إن الله ما يريد ولكن له مخلوقات، فالغضب أي هذا العذاب والعقوبة المنفصلة عن الله. وكلا الأمرين باطل، كلا القولين باطل. أما الأول وهو رأي المعتزلة فنقول إن الله سبحانه وتعالى قال فلما آسفونا انتقمنا منه. وآسفونا وش معناه؟ أغضبون، أغضبون، انتقم. والشرط غير المشروط ولا لا؟ لأنه لو كان آسفونا أغضبون بمعنى انتقمنا منهم ما صار للكلام فائدة، كان المعنى فلما انتقمنا منهم انتقمنا منه، وهذا لا معنى له. المعنى فلما أغضبونا انتقمنا منهم، فدل ذلك دلالة واضحة على أن الغضب خير الانتقام. وأما الآخرون فإننا نقول لكم، نقول لهم إذا أثبتتم الإرادة فما المانع من إثبات الغضب؟ فإذا قالوا إن الغضب هو غليان القلب وانتفاخ الأوداد الأوردة واحمرار العيون، وهذا لا يليق بالله عز وجل، قلنا لهم أيضا الإرادة ميل الإنسان إلى ما ينفعه أو يدفع ضرره، وهذا أيضا نقص لا يليق بالله. فما يلزمكم في الغضب يلزمكم في الإرادة، فإذا أثبتتم الإرادة لازمكم إثبات الغضب، وإن نفيتم الغضب لازمكم نفي الإرادة. واضح؟ أهل السنة والجماعة ما يلزمه الله شيء إلا الحمد شيء، يقولون نحن نثبت الغضب ونثبت الإرادة ونثبت كل صفات الله سبحانه وتعالى، ولكننا ننزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين ومماثلتهم، ثم إننا لا نتخيل صفاته أيضا، ما نتخيلها، ونرى أنه يحرم على المرء أن يتخيل صفات الله سبحانه وتعالى، لأن الله أعظم من أن تحيط به العقول، فهو لا تدركه الأبصار وكذلك العقول لا تحيط به. نعم. إذن الغضب وش نقول عند أهل السنة والجماعة؟ صفة من صفات الله تعالى الثابتة له على وجه الحقيقة بدون تكييف ولا تمثيل، بدون تكييف ولا تمثيل. طيب، قول باءوا بغضب من الله، وذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ذلك المشار إليه كل ما سبق، الظاهر أن كل ما سبق وليس بس ضربت عليهم الذلة وباءوا بغضب، كل ما سبق حتى سؤالهم للذي أدنى عن الذي هو خير، هذا بأسباب الكفر، لأن المؤمن يهدى إلى الخير ويعرف الخير من الشر ويوفق لسلوك الخير. ذلك بأنهم، إذن ذلك أي ما ذكر كله، وقوله بأنهم البال السببية، كانوا يكفرون، كانوا فيما مضى أو على أنهم متصفون يكفرون بآيات الله، يكفرون. الكفر قال العلماء مأخوذ من الستر، ومنه كافور النخلة، نعم، لأنه يستر الثمرة، يسمى الكافور لأنه يستر الثمرة. والكفر بآيات الله معناه سترها، سترها وعدم الاعتراف بها، ولهذا ضمنت معنى الجحد فعديت بالباء، يكفرون بآيات الله، ما قال يكفرون آيات الله، قال بآيات الله. وقوله تعالى بآيات الله، الكونية ولا الشرعية؟ كلاهما، الكونية والشرعية، الشرعية تتعلق بالعبادة والكونية تتعلق بالربوبية، فهم يكفرون بهذا وبهذا. ثانيا، ويقتلون النبيين، أعوذ بالله، جرأة الله، يقتلون النبيين، ما هم يكذبونهم فقط، يقتلون النبيين، نعم، بغير الحق. والنبيين فيها قراءتان، نعم، قبل فيها قراءتين، وضربت عليهم الذلة، فيها ثلاث قراءات، عليهم وهي مشهورة الآن، والثاني عليهم، والفرق بينهن ضم الهاء، عليهم أو عليهم أو عليهم، ضربت عليهم الذلة، عليهم الذلة، ثلاث قراءات، نعم. طيب، وقوله النبيين فيها قراءتين أو قراءتان، النبيين، والثانية النبيين، النبيين من النبأ وهو الإخبار. وقوله يقتلون النبيين بغير الحق، بغير الحق يعني بل بالباطل، بل بالباطل. وقوله بغير الحق هذا قيد لبيان الواقع، هذا القيد لبيان الواقع وللتشنيع بفعلهم، للتشنيع عليهم بفعلهم. شف أقول إن هذا القيد لبيان الواقع وليس شرطا. ليس شرطا، لأنه ما يمكن قتل نبي بحق أبدا، كل قتل الأنبياء، لأنه يقول هذا أوان انقطاع الأبهر مني بعد أن قال ما ذلك أكرد خيبر تعاودني، ولكن الله سبحانه وتعالى منعه حتى يتم أجله، حتى يتم أجله. فهم والعياذ بالله عندهم هذه الجرأة العظيمة، وهي قتل الأنبياء بغير حق. نعم إلا ينطبق عليه والله يعصمه الناس، فعصمه الله حتى بلغ، لأن الله قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، يعني حتى تبلغ الرسالة، وقد بلغ الرسالة. نعم نعم، إذا قلنا إنه مات بسبب هذه الأكلة ومات شهيد، لأنه ظلم هذا اللي حصل من هؤلاء اليهود. نعم ها هو لما قال بلغ، يعني إذا صح هذا أن الرسول ما تبيس بهذه الأكلة، سمعنا الآية يا أيها الرسول بلغ والله يعصمك، يعني فلن يستطيع أحد أن يحول بينك وبين تبليغ رسالتك، ولكن إذا جاء الأجل انتهى التبليغ. ثم قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قوله ذلك، هل مرجع الضمير الإشارة هو مرجع الإشارة الأولى فيكون كررت تأكيدا، أو إن مرجع الإشارة هو الكفر والقتل؟ الظاهر أنه الكفر والقتل، وعلى هذا فتكون المعاصي التي بعدها ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون تكون سلما للكفر والقتل، يعني قتلوا كفروا وقتلوا بما عصوا بسبب عصيانهم واعتدائهم. ونجيب المؤذن نكمل عليه. الله الزام ما في دراسة إن شاء الله، خبروا الجماعة. نعم الله الظاهر بس الزام إن شاء الله أرجع بعد بكم. الله الصلاة القائمة في آت محمد صلى الله عليه وسلم. قوله ذلك بما عصوا، البال السببية هما بقول بما عصوا مصدرية أي بعصيانهم، وقوله وكانوا يعتدون معطوفة على قوله بما عصوا أي وبما كانوا يعتدون أي وبكونهم معتدين. والفرق بين المعصية والعدوان إذا ذكر جميعا أن المعصية فعل ما نهي عنه، والاعتداء تجاوز ما أمر به، ففعل ما نهي عنه يسمى معصية، والاعتداء تجاوز ما أمر به، مثل أن نصلي خمس ركعات مثلا. وقيل بالعكس، وأن المعصية ترك المأمور والعدوان فعل المحظور، وسواء هذا أو هذا فالمهم أن هؤلاء اعتدوا وعصوا، فما قاموا بالواجب ولا تركوا المحرم، فلذلك تدرجت بهم الأمور حتى كفروا بآيات الله وقتلوا رسله. وفي هذا دليل لما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن المعاصي بريد الكفر، وهو كذلك، فالإنسان إذا فعل معصية استهان بها ثم يستهين بالثانية ثم بالثالثة وهكذا. وقد مر علينا أبيات في تفسير التقوى لعلكم تستحضرونها، يقول: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وهذا صحيح، إذا تراكمت الذنوب على القلوب حالت بينها وبين الهدى والنور، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يفهمون، لأن من شرع من قبلنا شرع لنا إن لم يرد شرعنا بخلافه فكيف وقد أتى بوفاقه. ثانيا يستفاد منها أيضا أن الله سبحانه وتعالى هو الملجأ للخلق، فهم إذا مسهم الضر يلجأون إليه، كم شوية شمت والسلام، فهم يلجأون إلى الله سبحانه وتعالى. ثالثا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام كغيرهم بالافتقار إلى الله سبحانه، فلا يقال إن الرسل قادرون على كل شيء وأنهم لا يصيبهم السوء. وفيها أيضا دليل على رأفة موسى بقومه لقوله: وإذ استسقى موسى لقومه، وفيه دليل على جواز التوسل بالصالحين، لكن التوسل بأي شيء؟ بدعائهم، وأما بذواتهم أو جاههم فلا يجوز، لأن ذلك ليس بوسيلة. والمقصود بالتوسل سلوك السبيل الموصلة إلى المقصود، فمين؟ هذا التوسل. وكون هذه الطريق توصل إلى المقصود لا يثبت إلا بدليل من الشرع، إلا بدليل من الشرع. وعلى هذا فما لم يرد به الشرع فإن التوسل إلى الله به يكون من باب التشريع في دين الله ما ليس منه. ولهذا عد أهل العلم المحققون منهم التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم عدوه من أنواع الشرك. وفيها أيضا دليل على أن الله سبحانه وتعالى قادر وجواد، لأن العاجز لا يستسقى والبخيل لا يعطي، ليس كذلك؟ ولهذا أجاب الله. وفيها أيضا دليل على إثبات سمع الله سبحانه وتعالى لقوله: فقلنا، لأن الف هنا السببية، فقلنا يعني فلما استسقى قلنا، فدل على أنه أن الله سمع استسقاءه فأجابه. وفيه أيضا دليل وهو أيضا من أدلة هامة إثبات وجود الله تعالى لمنكريه، فإن إجابة الدعاء دليل على وجود المدعو، وكم في القرآن من ذكر الآيات التي فيها أن الله أجاب الداعي: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، إلى غير ذلك. وفيه دليل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث إن موسى صلى الله عليه وسلم يضرب الحجر بالعصا فيتفجر: الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، إلى غير ذلك. وفيه دليل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث إن موسى صلى الله عليه وسلم يضرب الحجر بالعصا فيتفجر عيونا. وهذا جرت العادة بمثله؟
4: لا.
0: ها؟
4: لا.
0: بمثله لا.
4: يعني إن الحجر.
0: إيه، لكن مو بهذا السبب. ما جرت العادة بمثله؟ فهو دليل على قدرة الله، وأنه ليس الأمر كما يزعم الطبيعيون، إنه طبيعة. إذا كانت الأمور بالطبيعة ما تغيرت وبقيت على ما هي عليه. وفيه دليل على آية من آيات الله سبحانه وتعالى يصدق بها نبيه موسى، قل لا، وقد تعلق بهذا العصا عدة آيات، منها أنه ضرب به البحر فانفلق وضرب به الحجر فانفجر وأكل سحر السحر.

0: نعم انقلبوا حيا. نعم. وفي دليل على حكمة الله تبارك وتعالى حيث جعل هذا الماء المتفجر 12 عينا لفائدتين. الفائدة الأولى السعة على بني إسرائيل، لأنه لو كان عينا واحدة لحصلت عليهم المشقة بالزحام. ثانيا الابتعاد عن العداوة والبغضاء بينهم، لأنهم كانوا 12 أصباطا، فلو كانوا جمعوا في مكان واحد مع الضيق والحاجة إلى الماء لحصل بينهم نزاع شديد، وربما يؤدي إلى القتال، ربما يؤدي إلى القتال. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى ببني إسرائيل حيث فجره 12 عينا. ولهذا أشار الله إلى هذه النعمة بقوله قد علم كل أناس مشربهم. كل أناس منين؟ من بني إسرائيل. نعم. وفيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى يذكر بني إسرائيل بهذه النعم العظيمة لأجل أن يقوموا بالشكر. ولهذا قال كلوا واشربوا ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وفي قوله كلوا واشربوا يستفاد من هذا أن ما خلق الله تعالى من المأكول والمشروب للإنسان فالأصل فيه الإباحة والحل، لأن الأمر هنا كما أمر للإباحة. فما أخرج الله لنا من الأرض أو أنزل من السماء فالأصل فيه الحل، فمن نازع في شيء فمن نازع في حل شيء منه فعليه الدليل. نعم، في حل شيء منه وقال هذا ليس بحلال بل هو حرام، نقول عليك الدليل. ما هو الذي الأصل فيه الحظر؟ العبادات. وأما المعاملات والانتفاعات بما خلق الله فالأصل فيها الحل والإباحة. نعم. طيب، ويستفاد من هذه الآية تحريم الإفساد في الأرض لقوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، والأصل في النهي التحريم. ويستفاد منها أيضا أن المحرمات تقبح بحسب حال الفاعل لقول كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا، فإنه لا يليق بمن وسع الله له في الرزق وأعطاه ما تقوم به حاجته بل كماله، لا يليق منه أن يسعى في الأرض فسادا، بل اللائق به أن يقوم بشكر هذه النعمة فيسعى في الصلاح لنفسه وفي الإصلاح لغيره. في شيء بعد من الآية؟ أن المعاصي سبب لفساد الأرض، لأن الله تعالى يقول وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. هذا ذكر الموجب. وقال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا أيضا ذكر الثالث. ويقول تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم، شف البلوى، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، والمراد بالفرح هنا فرح البطر، إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بعثة فإذا هم مبلسون. نعم. نعم. إيه؟ نعم، لأن الأكل معروف من المني والسلوى بمثابة ذكر المني والسلوى وهو من باب الأكل.
1: نعم.
0: كيف؟
1: أطراف الزيوت لا يحيث لم يسألوا من الشريعة من
0: السفقة المحرمة. لا السفقة هل السفقة بطلب أو من عند نفسه؟ الله أعلم. ثم قال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا أيضا يستفاد من هذه الآية الكريمة عدة فوائد. أولا لؤم بني إسرائيل وسفهم حيث إنهم طلبوا أن الله يغير لهم هذا الرزق الذي لا يوجد له نظير بقولهم لن نصبر على طعام واحد. ما هو الطعام الواحد؟ المن والسلو. والمراد بكونه طعام واحد هو طعامين يعني وتيرة واحدة حال واحد هذا المراد. يعني ما نصبر على هذه الحال ما عندنا إلا هذا فقط نبي أشياء. وفي أيضا استفاد منها دليل على غطرستهم بقولهم ادع لنا ربك ولم يقولوا ادع لنا ربنا أو أدع لنا الله ربك كان عندهم اليد بله أنفة مع أنهم كانوا هم المؤمنين بموسى ومع ذلك يقولون أدع لنا ربك مثل ما قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فهم اليد بله عندهم لؤ وغطرسة كبرياء. وفيها أيضا دليل على انحطاط همة بني إسرائيل حيث طلبوا الأدنى عن الأعلى. طيب وفيها أيضا أن من اختار الأدنى على الأعلى ففيه شبه من اليهود ومن ذلك هؤلاء الذين يختارون الشيء المحرم على الشيء الحلال. وقد قصصت عليكم قصة الرجل اللي كان إلى جنبي في الطائرة وأعطوه حلاوة مثل العادة نعم ولا لا أي قصصتها عليه أقصتها لا أعطوه حلاوة وقال أنا شبب الحلاوة قلت هذه الحلاوة لأنه ما عمره ركب الطيارة إلا هالمرة قلت هذه الحلاوة يقولون أنها خفف عن الإنسان الضغط ولا توجع إذانه ولا شيء. كوالله أنا مشتهي الزقار كيف هذه أطلع وهذا الإنسان مصمم رح هناك ولا أخبر لين تصل مطار القصيم وكيف شكرا الله كان لها أجل أخبر لين أصل المهم على كل حال شيف صلى الله السلام يعني يختار هذا على هذا. ونسمع ان المبتلين بالدخان انهم عند الافطار في رمضان اول ما يسجد بالسجارة هذا اللي احنا سمعنا يعني فطور التمر اللي هو السنه ما يفعل اللهم عافيه. فهذا فيه شبه من بني اسرائيل بل اشد من بني اسرائيل لان بني اسرائيل اختاروا شيئا مباح نعم وهؤلاء يختارون شيئا محرما. وفيها أيضا دليل على أن علو همة المرء أن ينظر للأكمل والأفضل في كل الأمور ينظر للأكمل والأفضل. وفيها دليل أيضا على أن التوسع في المآكل والمشارب إذا لم يحصل إلى حد الإسراف فإن الإنسان يحمد عليه وأن من حرم أو تورع عن شيء مما أحل الله له فإنه من الورع المذموم. وجه ذلك أن هؤلاء استبدلوا ما هو خير استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. فمن ترك شيئا من المباحات لغير قصد شرعي لغير غرض شرعي وإنما تورعا وتزهدا فإنه مذموم. أما إذا كان لغرض شرعي مثل ما ذكر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه في عام الرمادة اجتنب اللحم وقال ما يمكن أني أجعل إدامي إلا خل التمر، يعني ما أكل اللحم، يعني كيف أني أشوف الناس جائعين في هذا العام وأنا أشبع من اللحم. فإذا كان لغرض شرعي فلا بأس به، وأما تزهدا فهذا ليس من الأمور المشروعة ولا من المحمود، بل قال الشيخ الإسلام إن هذا أمر مذموم.
2: الزهد يا شيخ ما أبغى رد شرعي.
0: أين
2: الزهد نفسه ما هو
0: بلى
2: يعني ورد في حديث في مدح
0: الزهد
2: أين
0: لكن ما هو الزهد
2: ما يعني يلبس الجلابيب مرقعة
0: لا لا لا هذا التزهد. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والوراء ترك ما يضر في الآخرة. الزهد ترك ما لا ينفع، والورع ترك ما يضر. وإن كان بعض الناس يظنون أن الورع والزهد معنى واحد لكن ليس بصحيح. فمثلا اللي يتجنب المباحات استغناء عنها بما هو أنفع وش يسمى هذا؟ زهد، يدعها ليتوصل إلى ما هو أنفع في الآخرة يعتبر زاهدا. والذي يدع المحرمات اشتغالا بالمباحات وإن لم تكن أنفع في الآخرة هذا يسمى ورعا. ثم ورعا وحين نقول الزهد مو معناه أن الإنسان يتقشف، تقشف ليس بمحمود إلا إذا كان لغرض شرعي، لغرض شرعي. والغرض الشرعي مثل ما ذكرنا عن عمر، أو مثلا أفرض الإنسان مثلا بين أناس فقراء ولو لبس مثلا ما يليق به وبغناه كسر قلوبهم وحصل لذلك أثر في نفوسهم، هذا أيضا تركه من الأمور التي قد يحمل عليها المرء. وفي هذا دليل على حل البخور والقسة والفوم والعدس والبصل. منين تؤخذ؟
1: من أخراج الله العالم.
0: ها؟ تهبط مصرا؟
1: لا
0: الله يخرج السموم.
3: إن لكم ما سألتم.
0: تهبط مصرا فإن لكم ما سألتم، فإن لكم مما يباح لكم ما سألتم. فإذا قال قائل هذا في شريعة موسى، قلنا وشريعتنا لم ترد بخلافه بل وردت بوثاقه، فإنه قدم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قدر فيها بقول فكره أكلها، فلما كره أكلها ورآه بعض أصحابه أيضا كره، فقال الرسول قضبوها، ثم قال كل فإني أناجي من لا تناجي، فأباحها لهم. وكذلك في خيبر لما وقع الناس في البطل وعلموا من كراهة النبي عليه الصلاة والسلام لها قالوا حرمت، فقال إنه ليس بي تحريم ما أحل الله، فبين أنه حلال. فهو حلال حتى في شريعتنا، يعني الشريعة الإسلامية جاءت بوفاق هذا الأمر، مع أنه لو لم تأتي بوفاقه ولم تأتي بخلافه فالصحيح أنه
3: على الأصل،
0: أنه على الأصل. وفي هذا دليل على جواز إسناد الشيء إلى مكانه لا إلى الفاعل الأول، لقوله مما تنبت الأرض، والذي ينبت الله سبحانه وتعالى. ونأخذ من هذا فائدة ثانية وهو إسناد جواز إسناد الشيء إلى سببه الحقيقي الذي ثبت أنه سبب شرعا أو حسا بدون أن تقرنه بالله، مو بلازم، ليس بلازم. مثلا إذا قلت هذا الرجل مثلا ميت من الجوع وأتيت إليه بخبزة وأعطيته، قلت لولا أكله الخبز لما لهلك، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، هذا جائز. إسناد الشيء إلى سببه الذي ثبت حسا أو شرعا أنه سببه هذا لا بأس به. المحذور أن تثبت السبب الأول الذي هو تقدير الله مع السبب الثاني مقرونا شبه بالواقع، هذا هو المحذور، هذا هو المحذور، لأنك حينئذ تسوي بين الله وبين هذا السبب، مثل أن تقول لولا الله والخبز لهلك، هذا ما يجوز، لأن هذا تشريك لله سبحانه وتعالى بغيره بحرف يقتضي إيش؟ وهذا التشريك يقتضي التسوية، وأما التشريك مع عدم التسوية فلا بأس، مثل لولا الله ثم فلان. الحاصل الآن نقول في هذه الآية دليل على إضافة أن إضافة الشيء إلى سببه الحقيقي شرعا أو حسا لا بأس به، ولكن المحذور أن يكون مقرونا مع الله بالواقع الذي يقتضي التسوية. طيب إذا قال قائل أليس الله تبارك وتعالى قد ذم قارون حينما قال إنما أوتيته على علم عندي، على علم عندي، فنسب حصول هذا المال إلى العلم، وهو صحيح قد يكون هو السبب. قلنا لأن هذا الرجل أنكر أن يكون هذا من الله، ومعلوم أن الإنسان إذا أضاف الشيء إلى سببه بإضافة سبب أولا وآخرا هو محرم، ما يجوز. حتى مثلا لو قلت هذا أنا الذي صنعته، ولولا أني صنعته ما استقام وما أشبه ذلك، لولا بين هذا البناء ما استقام، إذا نويت أنك مستقل به من الله فهذا لا يجوز، هذا هو. أما إذا أضفته إلى السبب الحقيقي الدال عليه الشرع أو الحس بدون أن يكون لك عقيدة بانفراد هذا السبب به فهذا لا بأس به. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في عمه أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل منا، فأضاف التخفيف على أبي طالب أضافه إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، قال لولا أنا. هذا الأثر ينظر فيه، وإذا صح عن ابن عباس فإن قصده سد باب الذريعة لأناس يخشى عليه. نعم.
1: هل هذا المحظور؟
0: أي
1: الجواز هذا؟ هل الأفضل أن نقول لولا كذا؟
0: لا، الأفضل أن تقول لولا أن الله قدر كذا، هذا الأفضل. نعم. قال وفيه أيضا دليل على توبيخ موسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل، وأن مثل هؤلاء يوبخون، الذي يستبدل الأدنى الذي هو خير مستحق للتوبيخ، لأن موسى وبخهم حيث قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. وفيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يعتذر عن الوساطة إذا لم يكن لها داعي، لأنه قال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، ما حاجة أني أدعو الله أن يخرج لكم مما تنبت الأرض، ولا لا؟ إذن أحيانا يأتيك بعض الناس يقول توسط لي إلى فلان، تبالكم لهذه المهمة، ثم إنك تقول اذهب أنت وحاول، إذا لم تستطع فأنا مستعد، أو الأحسن أنك أنت على طول تأخذ وتتوسط. الأحسن الأولى لسببين: السبب الأول أنك تحمي وجه هذا الرجل من التذلل لك، لأنه إذا توسطت له فسوف تكون هذه في جبينه إلى يوم القيامة، هذه واحدة. الأمر الثاني أنك إذا فعلت هذا ربما تفتح عليك أبوابا لا تستطيع إغلاقها ثم ينسد الباب من فوق. فهمين لما الكلمة هذه؟ ها؟ يمكن إذا كل من جاك على طول توسط يجيك ناس ما تستطيع التخلص منه. ثم ينسد عليك الباب من فوق. كيف ينسد؟ إذا رأوا كل يوم عندهم ثلاث وساط أو أربع وساط منك ها؟ ترك، قال هذا ما يحتاج أن نقفل وساطته، وهان عليهم ردك. ثم يردونك في أمر قد يكون من المهم أن يقبلوا شفاعتك. هذه المسائل ينبغي الإنسان أن يكون فيها حازما مغلبا للعقل على العاطفة. ولا أحيانا الإنسان يرحم الشخص يقول ليش ما أتوسط، فإذا كان عنده استعداد إذا رأى وجهة نظر صحيحة وعنده استعداد إنه إذا سدت الأبواب أمامه فإنه يتوسط، يكون هذا خير للطرفين، خير للطرفين وللمصلحة العامة. وقد رأينا أثر ذلك في مسائل كثيرة، إنه كون الإنسان ما يكون دائما يتوسط هذا أسهل وأحشم له أيضا لدى المسؤول الأول. هنا طيب، كون موسى عليه الصلاة والسلام يمتنع أن يسأل الله مع أن الدعاء عبادة نفسه، الدعاء نفسه عبادة، ولم يسأل الله لهم، وإنما قال اهبطوا مصرا أي بلد تنزلونه فإنكم تجدون الذي سألتم. نعم.
1: شيخ ما يقال أن هذا حقير لا يدعى الله؟
0: لا لا لا أبدا، جاء في الحديث ليسأل أحدكم ربه حتى شرف ناله. لا ما هو قال الإنسان يسأل كل شيء كل حاجة. نعم. المعنى أنه أي مصر يعني تسهل لكم بعد التيه، بعد التيه يحصل هذا الشيء،
2: يحتج بمصر إلى مصر يعني مصر فعلا هم ولا مصر دي بلدنا؟
0: لا ما هي بلدكم.
2: وربنا أوحى لموسى أنه روح مصر خذوه.
0: لا لا الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ملكهم مصر من يوم أغرق فرعون، قال ونعمة كانوا فيها فاكين كذلك وأورثناها قوما آخرين. وفي الشعراء قال أورثناها بني إسرائيل.
1: الله عنك بالنسبة لكذا استقرار بني إسرائيل للنعمة.
0: نعم.
1: واستهنتهم بها وطلبهم للأدنى مع وجود الأعلى.
0: نعم.
1: ما قولكم عن مثل الأطعمة الطيبة التي تذهب الآن مع المجاري؟
0: والله قولنا إن هذا خطأ، هذا خطأ، وقد اعتمد الناس فيها على فتوى ينسبونها لبعض العلماء وأظنها ليست بصحيحة. يقولون إن الطعام إنما يكون مالا ومطعوما حينما يطعم ويصل له أثر، وهذا الفتات يروح ما هو مطعوم، ولكن هذه ما أظنها تصح عما نسبت إليه. وأنا أرى أن مثل هذه المسائل دي ينبغي أن يحط يعني شيء خاص للطعام، وإلا بس ما أظنهم يلتزمون، وإلا يلتزمون بأنهم يعني يمحشون هذه الأشياء، يمحشونها قبل غسلها في أشياء بحيث لا يبقى لها أثر من الطعام. ولا هذه مش مشكلة. والمشكلة الأخيرة، المشكلة الآن إن نسمع أن المجاري اللي هي تعمل بالمدن إنهم ما يسمحون معها بالبيارات
1: داخل البيت، ما
0: يمنعون حتى في هذا.
2: كيف بعد عنه؟
0: ها؟
2: خلي باخر البيت
0: ما يخاف،
2: قريبة من السور
0: ما يخاف، يأتون المصير. نعم. وفي هذا دليل، في الآية دليل على ضرب الذلة على بني إسرائيل وضرب المسكنة. نعم. وقد ذكرنا أن هذه الآية المطلقة مقيدة في آية أخرى. بالنسبة للذلة ولا بالنسبة للمسكنة؟ بالنسبة للذلة فقط، أما المسكنة فهي باقية. نعم. والمراد بالمسكنة هنا الفقر القلبي أو الفقر الحسي. القلبي وقد يكون حسي أيضا، لكن من نظر إلى الواقع باعتبار الوقت الحاضر وأن حقيقة الأمر أن اليهود ملكوا اقتصاد الدنيا كلها، كل الاقتصاد في الشرق والمغرب كله بأيدي اليهود الآن. عالم بأن المقصود بمسكنة هنا القلب، المسكنة القلبية. أما الذلة فإن الله تعالى في سورة آل عمران قيده فقال إلا بحبل من الله وحبل من الناس. المسكنة مطلقة، لأنه إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وضربت عليهم المسكنة بدون استثناء. وفي هذا دليل على أن بني إسرائيل لا يقومون للمسلمين لو حاربوهم من قبل الإسلام. من هو؟ لأن ضرب الذلة بسبب المعصية. نعم، فإذا كانت كذلك فإذا حوربوا بالطاعة والإسلام فإنها لا شك أنه سيكون الوبال عليه. وقد قال الله تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. الفائدة الثانية، ما أدري عاد عندكم هذه الفوائد نسيت. الرابعة عشرة. نعم، الفائدة الرابعة عشرة استحقاق بني إسرائيل للغضب بقوله وباءوا بغضب من الله، ووقوع الغضب عليه استحقاقا من باءوا ووقوعا من قوله في غضب من الله سبحانه وتعالى. طيب، الفائدة الخامسة عشرة إثبات الأسباب لقوله ذلك بأنهم، لأن الباء للسببية. الفائدة السادسة عشرة أن الكفر بآيات الله سبب للغضب والذل والمسكنة لقول ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. والفائدة السابعة عشرة عدوان بني إسرائيل الذي لا منتهى فوقه فيما نعلم، وهم أنهم جمعوا بين الكفر بالله والقتل لأنبياء الله بقوله ويقتلون النبيين بغير الحق. الفائدة الثامنة عشرة أن قتل الأنبياء قتل بغير حق. أولا، لأن ذكرنا أن القيد هنا ليس قيدا يخرج به مفهوم، بل هو قيد لبيان الواقع والتعليل. الفائدة التاسعة عشرة أن المعاصي سبب للكفر. من أين تؤخذ؟ ذلك بما عصى، يعني كفرهم بآية الله وقتل الأنبياء أسبابها العصيان، لأنهم يعني لما عصوا تمردوا. ولهذا قال أهل العلم إن المعاصي بريد الكفر، وهذا حقيقة، لأن المعاصي والعياذ بالله تخرق ثياج القلب حتى يصل إليه الكفر. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وذكرنا في التفسير إن بعض العلماء يقول إن ذلك الثانية هي الأولى ويكون عللت بالكفر وقتل الأنبياء والمعصية والعدوان، ويجعلون الكفر معصية وقتل الأنبياء عدوان، يجعلونه عدوان. يقول إن ذلك بما عصوا هو معنى قوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآية الله، وكانوا يعتدون هو معنى ويقتلون النبيين بغير الحق، ويكون تكرار الإشارة للتوكيد. ولكن الأفضل عدم ذلك، لأنه من القواعد المعروفة في أصول الفقه أنه إذا دار الأمر بين التأسيس والتأصيل بين والتوكيد بين التأسيس والتوكيد ها؟ الأصل التأسيس، لأن التوكيد معناه زيادة أحدهما توكيدا، والتأسيس أن كل منهما أصل، وهذا هو الأصل في الكلام. وفيه دليل على أن بني إسرائيل جمعوا والعياذ بالله بين المعاصي اللي هي معصية الخالق وبين العدوان، بين المعاصي

0: نسميه عدوان اعتداء أو نسميه معصية
1: معصية
0: لأن ترك واجب، وانتهاك المحرم كالزنا عدوان. انتهى. اي نعم. وفي هذا الآية إثبات الغضب لله سبحانه وتعالى لقوله وباء بغضب من الله، وقد بينا أنه صفة حقيقية يجب إثباتها لله على وجه الحقيقة. وفيها أيضا بيان حكمة الله حيث ربط الأشياء بأسبابها، ذلك بأنهم ذلك بما عصوا، وهذا من الحكمة أن تكون الأسباب مؤثرة. ولكن لاحظوا أن الأسباب قد يكون لها موانع، قد توجد الأسباب ولكن يوجد موانع أقوى منها. نعم. وهذا من الحكمة أيضا، لأن الموازنة بين الأمور وكون المانع قد يغلب السبب والسبب قد يطغى عن المانع، هذا لا شك أنه من الحكمة. نعم. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة في كل تقديره وفي كل شرع. في شيء بعد؟
1: حتى الإسراف شيء.
0: نعم. الإسراف مجاوزة الحد، مجاوزة الحد هو الإسراف، وفي كل موضع بحسبه، لأنه قد يكون هذا الفعل هنا إسراف وفي بلد آخر ليس بإسراف، وقد يكون هذا الفعل إسرافا بالنسبة لفلان وليس إسرافا بالنسبة لفلان، وقد يكون هذا الفعل إسرافا في هذا الزمن وليس إسرافا في زمن آخر. نعم. تعثوا العثو الإفساد، العثو الإفساد، والمعصية مخالفة الأمر. لا منهم واحد لكنهم تلازمان، لأن الإفساد يكون بالمعاصي، منهم تلازمات ولكن مهم معنى عثى عصى، ما يمكن تفسر عصى بمعنى عثى. نعم.
2: سؤال
0: بني إسرائيل لبيهم في مناداتهم باسم المجرد قول اليامس. اي والله ربما يؤخذ انه سوء ادب، وهذا اذا ثبت انهم مامورين بان ينادوه باسم الرساله مثلا ولا يدعو باسمه، وهذا ما ادري عنه، لكن على كل حال فيما حسب عرفنا الان بقطع النظر إن منادات الإنسان الكبير باسمه يعتبر نوع من سوء الأدب، ولا لا؟ حتى لو قلت مثلا الإنسان أكبر منك سنا يا فلان باسمه، يرى الناس أن هذا سوء أدب، فكيف عاد إذا كان أكبر منه قدرا ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى فهو سوء أدب في الحقيقة. ولهذا قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، والصواب هنا أن دعاء مصدر مضاف إلى الفاعل وإلى المفعول، بمعنى أنه يجوز أنه مضاف إلى الفاعل ويجوز أن يكون مضافا إلى المفعول، فإذا كان مضاف إلى المفعول يصير لا تجعلوا دعاءكم الرسول كدعاء بعضكم بعضا، يعني ما تنادون باسمك كما تنادون كما ينادي بعضكم بعضا. وإذا جعلناه مضافا إلى الفاعل صار لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم، إذا دعاكم إلى شيء لا تجعلوه كدعاء بعضكم بعضا فتخالفوه كما يخالف بعضكم بعضا. ويرشح هذا قوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم جوادا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. نعم.
2: هل يعني من تصيب الله على الناس على الرسل أي يقتلهم؟
0: هل إيش؟ هل إيش؟
2: هل هذا يعني من تسليط الناس على الرسل؟
0: من تسليط؟
2: نعم. يعني هل هذا إغفال من الله للرسل؟
0: لا لا لا أبدا، بل هذا بالحقيقة من زيادة أجرهم في صبرهم، ومن بيان حكمة الله سبحانه وتعالى حيث يأخذ هؤلاء بالانتقام، مع أنه ما قتل أحد من الرسل أمر بالجهاد، كل من أمر بالجهاد انتصر، لأن الله يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد،

0: هذا هو الجمع بين الآية هذه التي تلوت الأخيرة وبين قوله ويقتلون النبيين بغير الحق، فإنه هذه الحقيقة نسينا نذكرها، الجمع بين الآيتين. فإن بعض العلماء يقول إن الجمع بينهما أن الذين قتلوا لم يؤمروا بالجهاد، وأن من أمر بالجهاد من الأنبياء نصر. ومنهم من يقول إن نصرهم في الدنيا بإقامة الحجة على أعدائهم وبيان صدقهم، فيكون نصرا في القول والحجة. ومنهم من يقول أيضا إن لننصر رسلنا والذين آمنوا ببقاء ذكرهم وتخليدهم، ذكرهم الحسن، وأنهم قاموا برسالة الله وأدوا الأمانة ولكن قتلهم أعداؤهم. ولكن الأقرب الوجه الأول، وأن كل من أمر بالجهاد، لأنه لو أمروا بالجهاد وصارت النتيجة الهزيمة المطلقة صار الأمر بالجهاد عبث ينزه الله عنه. فأقرب الأقوال أن هذه الآية إن لننصر رسلنا المراد بهم الذين أمروا بالجهاد. نعم لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما عاقب به بني إسرائيل من ضرب الذلة والمسكنة والغضب، بين سبحانه وتعالى أنه لا يظلم أحدا، وأن المؤمنين من بني إسرائيل وغيرهم كلهم لهم أجرهم عند الله. فهذه مناسبة الآية لما قبلها، أنه لما قال وباء بغضب من الله، ذلك بأنهم بين أن من آمن منهم وعمل صالحا فإنه لا يضيع الله، فإن الله لا يضيع أجره. فقال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. قوله إن الذين آمنوا ثم قال من آمن بالله واليوم الآخر، هل الإيمان الثاني هو الأول، وأنه كان بالأول مطلقا ثم بين بقوله بالله واليوم الآخر، أو أن الأول يراد به الإيمان المقيد، يعني إن الذين آمنوا عام بما يجب الإيمان به، ويكون قوله من آمن بالله واليوم الآخر قيدا في قوله والذين هادوا والنصارى والصابئين، وعلى هذا فلا يكون فيه تكرار، لا يكون فيه تكرار. فيه خلاف بين المفسرين، منهم من قال إن قوله من آمن بالله واليوم الآخر ومنع قوله إن الذين آمنوا، ولكن الصحيح أن الله تعالى ذكر خمسة أصناف: الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، أربعة. من آمن هذا عائد على قوله الذين هادوا والنصارى والصابئين، ويكون المراد بالذين آمنوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ويكون المراد بالذين هادوا اليهود أتباع موسى، والنصارى أتباع عيسى، والصابئين اختلف فيهم على عدة أقوال. فمنهم من يقول إن الصابئين فرقة من النصارى، ومنهم من يقول إنهم فرقة من اليهود، ومنهم من يقول إنهم فرقة من المجوس، ومنهم من يقول إنهم أمة مستقلة تدين بدين خاص بها، ومنهم من يقول إنهم من لا دين لهم، من كانوا على الفطرة ما يتدينون بدين، نعم، ولكنهم إذا آمنوا بالله واليوم الآخر صار لهم هذا الأمر. وهذا هو الأقرب، ولهذا سمت قريش النبي صلى الله عليه وسلم الصابئ، لأنه خرج عن دين قومه. الصابئون ليسوا فرقة من اليهود والنصارى، بل هم أمة مستقلة، وذلك لأن الأصل في العطف التغاير. جنسا ونوعا. ثم نقول إن الصابئ معناها الخارج عن الدين اللغة العربية، فهؤلاء قوم لا يدينون بدين. على فطرتهم هؤلاء إذا أرسلت إليهم الرسل فآمنوا بالله واليوم الآخر يؤجرون أو لا أجر لهم لأنهم كانوا صابئين يؤجرون. ولهذا نقول اليهود لا يذمون لأنهم يهود، والنصارى لا يذم لأنهم نصراني، لكن إذا آمنوا ها فلهم أجرهم من آمن بالله واليوم الآخر. فيكون ذكر الله أربعة أصناف: المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين. والصابئين هؤلاء من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني الأصناف الثلاثة التي غير المؤمنين، من آمن بالله واليوم الآخر فإن الله لا يضيع أجرهم. فلهم أجرهم عند ربهم، أجرهم أي ثوابهم، وسمى الله تعالى الثواب أجرا لأنه سبحانه وتعالى التزم على نفسه أن يجزي به، كالتزام الأجير بدفع الأجرة، كالتزام المستأجر بدفع الأجرة لمن؟ للأجير. نعم.
1: إن عندما قلنا إن الذين آمنوا من أمة محمد،
0: نعم،
1: فإذا جعلناها من أمة محمد،
0: نعم،
1: كيف نقول عندما ختم الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن منهم بالله؟
0: أي يصير من آمن هذا خاصة بالذين هادوا،
1: يعني بالثلاث الأصناف مو بالأربعة؟
0: لا، مو بالأربعة، مو بالأربعة، بالأصناف الثلاثة فقط.
1: الصابئين،
0: نعم،
1: قيل أنهم مجوس؟
0: لا، فرقة منهم
1: من المجوس؟
0: أي نعم، مهم بالمجوس. ولهذا ذكرهم الله في سورة الحج مع المجوس. وهنا سنكمل الآية ونرجع إلى المقارنة بينها وبين سورة الحج أم يكون في الحج إن شاء الله.
1: كيف؟ نعم. من المعايد على الأربعة كلهم؟
0: لا، هي قول إنجل ذكرنا. منهم من يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين، من آمن بالله واليوم الآخر، إنه عائد على الجميع، فهو بالنسبة للثلاثة واضح إنه لابد من قيد من آمن بالله واليوم الآخر، واضح. لكن بالنسبة للأولين يقولون، بالنسبة للأولين إذا جعلناه عائد على الأربعة يصير قوله آمنوا مجمل، ومن آمن بالله واليوم الآخر مفصل أو مبين، مفصل مبين، فيكون من آمن بالله واليوم الآخر عائد على قوله إن الذين آمنوا، لكن على وجه التبيين والتفصيل، على وجه التبيين والتفصيل. أما إذا قلنا إن الذين آمنوا قسم مستقل، ومن آمن هذه بدل من الذين هادوا والصابئين هو النصارى والصابئين، فلا إشكال، فلا إشكال. وقلنا أن الأصل في الكلام الأرجح أن قوله من آمن يعود على الأصناف الثلاثة، لأن الأصل في الكلام التأسيس، والإيمان إذا أطلق فالمراد به الإيمان بما يجب الإيمان به من الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب وغير ذلك. وقوله فلهم أجرهم عند ربهم، هذه كفالة من الله عز وجل وضمان والتزام بهذا الأجر، أجر مو ضايع ما يدرى منه عنده، معلوم عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف وعده، وعد الله لا يخلف الله وعده. نعم، عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف هو الهم إيش؟ مما يستقبل. والحزن الغم على ما فات، هذا الفرق بينهم. ولهذا يقال لمن أصيب بمصيبة حزن ولا خاف؟
1: حزن.
0: حزن. ويقال لمن يستقبل أمرا مرعبا أو مروعا يقال
1: خاف.
0: إذن الخوف الهم مما يستقبل، والحزن الغم مما فات، يغتم الإنسان بسبب ما فات عليه من محبوب أو حصل له من مكروه. نعم.
1: ما قيل أنه في الحاضر؟
0: لا، الغم على المستقبل. الهم هو اللي يكون في الحاضر والمستقبل، هممت بالشيء وألقيت همتي به. أما الغم فهو عبارة عن شيء يطبق على القلب فيغتم به مما مضى، الغم مما مضى، والهم لما استقبل. طيب، وقوله لا خوف عليهم منين؟ من كل ما يخاف في المستقبل، من عذاب القبر وعذاب النار وغير ذلك. ولا هم يحسنون على ما مضى من الدنيا، لأن الكافر يحزن على ما مضى من الدنيا ويتحسر. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، هذا حزن تحزن وتحسر. فهم ما يحزنون على ما مضى لأنهم قد اغتنموه بطاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يخافون من أمر مستقبل، كما في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم ذكرهم الله تبارك وتعالى، ذكر بني إسرائيل بأمر أخذه عليه، فقال وإذ أخذنا ميثاقكم، يعني اذكروا إذ أخذنا ميثاقكم. الميثاق العهد الثقيل، العهد الثقيل المؤكد، وسمي بذلك من الوثاق، وهو الحبل الذي يشد به المأسور. الحبل الذي يشد به المأسور يسمى وثاق. قال الله تبارك وتعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق أو الوثاق. نعم، فالميثاق هو العهد الثقيل، نعم، الذي يؤخذ على الإنسان. مأخوذ منين؟ من الوثاق، وهو الحبل الذي يشد به الأسير فيربطه. أخذنا ميثاق ورفعنا فوقكم الطور. رفعنا فوقكم أي فوق رؤوسكم، لكن ما مباشرة فوق. الطور هو الجبل المعروف، رفعه الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل لما تهاونوا بطاعة الله سبحانه وتعالى إنذارا لهم، وقال لهم خذوا ما آتيناكم بقوة. خذوه يعني اقبلوه واعملوا به بقوة. وش المراد بالقوة هنا؟ الحزم والإرادة، والحزم والتنفيذ، يعني معناه بقوة أي بحزم وتنفيذ وتطبيق. نعم، وش ضده؟ ضده أن الإنسان يأخذه أخذا ضعيفا متساهلا. فالمعنى خذوه أخذا مصحوبا بقوة، ولهذا نعتبر أن نلبى في قول بقوة للمصاحبة. والقوة الحزم والنشاط، وضده الكسل والتراخي. خذوا ما آتيناكم بقوة. وقوله ما آتيناكم أي أعطيناكم، منين؟ من التوراة، من الكتاب. الذين آتيناهم الكتاب، يعني خذوا هذا الكتاب التوراة التي جاء بها موسى صلى الله عليه وسلم بقوة. واذكروا ما فيه، يعني لا تهملوا شيئا منه. وقوله ما فيه، ما اسم موصول يفيد يفيد العموم. إذن كل ما فيه اذكروه، واعملوا به رحمك الله. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. لعل هذه معناها التعليل، أي لأجل أن تتقوا الله عز وجل. فالأخذ بهذا الميثاق، بهذا الذي آتاهم الله سبحانه وتعالى على وجه القوة، وذكر ما فيه وتطبيقه يوجب التقوى، لأن الطاعات يجر بعضها بعضا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالطاعات يجر بعضها بعضا، لأن الطاعة إذا ذاق الإنسان طعمها نشط وابتغى طاعة أخرى، ويتغذى قلبه كل ما تغذى من هذه الطاعة رغبة في طاعة أخرى. وبالعكس المعاصي، المعاصي توجب وحشة بين العبد وبين الله عز وجل ونفورا والعياذ بالله، ويجر المعاصي بعضها بعضا. ولهذا سبق لنا أن الله قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طيب، إذن وجه كون سبب الأخذ بكتاب الله، كون الأخذ بكتاب الله سببا للتقوى، وجه ذلك أن الطاعات يجر بعضها بعضا، لأن الإنسان إذا ذاق طعمه ووصلت إلى قلبه اشتهاها وطلبه وصار يتقدم. مثل طالب العلم إذا أدرك العلم ونال منه شيئا تجده يعني يكون نهم. ولهذا قال بعض العلماء طالبان منهومان، طالب الدنيا وطالب العلم، وكذلك بالحقيقة طالب العبادة، فإنه دائما مشغوف أو مشغوف بالعبادة. لعلكم تتقون. ثم بعد ذلك، بعد هذا الإنذار وكون الجبل فوقهم، في ذلك الوقت خضعوا وخشعوا. قال الله تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. هم في تلك الساعة هرعوا إلى السجود وسجدوا، ولكنهم مالوا في سجودهم ينظرون إلى الجبل خائفين منه. ولهذا يقال إن سجود اليهود إلى هذه الأمة وهو سجود مائل، تجده يسجد ولكن رافع إحدى عينيه. نعم، وقالوا إن هذا السجود سجدنا لله سبحانه وتعالى على وجه التخويف فلا نزال نسجد به، فكان هذا سجوده، هذا هو سجود اليهود، يعتبرونه قربة. وفي الحقيقة أن له نظيرا في هذه الأمة وهو الكسوف، فإن الكسوف في الحقيقة خروج عن العادة الطبيعية، والقمر يحول بين الأرض وبين الشمس، أو الأرض تحول بين الشمس والقمر. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يخوف بهما عباده. فالله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل جعل آية الإنذار أعظم من هذه الأمة، لأن هذه الأمة أقرب إلى قبول الحق والخوف من بني إسرائيل، فيخافون بهذا الكسوف. لكن بني إسرائيل جعل آية الإنذار أعظم من هذه الأمة، لأن هذه الأمة أقرب إلى قبول الحق والخوف من بني إسرائيل، فيخافون بهذا الكسوف. لكن بني إسرائيل ما يخافون بهذا الكسوف، ما يرهبهم إلا جبل يعرفونه رفع فوقهم كأنه ظل. ومع الأسف أننا الآن فينا من شابه اليهود في هذه المسألة، وصاروا لا يتعظون بالكسوف، ما يتعظون إلا إذا رفعت الجبال فوق رؤوسهم. نعم، والعياذ بالله. ولا في الواجب أن يعرف الإنسان وش اللي أخرج هذا عن مجراه الطبيعي إلى أن صار بهذا الوضع. لو اجتمع العالم كلهم على أن يكسف الشمس أو يخسف القمر ما استطاع، فما الذي أخرجه؟
1: الإيمان.

0: إلا الله سبحانه وتعالى لأجل الإنذار والتخويف، لأجل الإنذار والتخويف. وعلى قول من يقول بدوران الأرض يقولون إن حركة الأرض هي التي اختلت، فما يدرى لعل هذه الحركة، هذا الاختلال اللي حصل بها يؤدي إلى دمارها، إلى دمارها وإلى خسوف وزلازل أعظم. نعم، فإذن يجب علينا أن نخاف، يجب علينا أن نخاف. فعلى كل حال أقول إن هذا التخويف العلوي كما كان في بني إسرائيل كان في هذه الأمة. قال، يقول الله عز وجل: ثم توليتم من بعد ذلك. ترى حسن نام يا آدم، حسن نمت؟ قم غسل ويت تنشط. ثم توليتم من بعد ذلك. توليتم يعني أعرضتم وأدبرتم عن طاعة الله سبحانه وتعالى من بعد ذلك. المشار إليه إيش؟ رفع الجبل. نعم، رفعنا فوقكم الطور. بعد هذه الإنابة، وقت رفع الطور، توليتم ولم تذكروها. ما ذكرتم أن الذي خوفكم بهذا الجبل أنه قد يعيد عليكم ذلك مرة أخرى. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فلولا فضل شرابة مبتدأ وخبره محذوف وجوبا، كما قال ابن مالك: وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، يعني ولولا فضل الله عليكم موجود. نعم، وإنما وجب حذفه اكتفاء بجواب لولا، يعني قوله لكنتم هذا جواب لولا، لكنتم من الخاسرين. قول فضل الله عليكم ورحمته، ما نوع هذا الفضل والرحمة؟ هو إرسال الرسل والنبيين إلى بني إسرائيل بعد رفع الطور، فإن الله ما تركهم بل أرسل إليهم الرسل. قال الله تعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. إذن فضل الله هنا بأي شيء؟ بإرسال الرسل الذي هو مقتضى رحمته، لأنه سبحانه وتعالى يعلم أن الخلق لا يستقلون بمعرفة عبادة الله سبحانه وتعالى، فلهذا أرسل إليهم الرسل يرشدونهم ويبينون لهم. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. اللام هذه واقعة في جواب لولا. لكنتم من الخاسرين الذين خسروا الدنيا والآخرة، لأن أخسر الناس هم الكفار، ما استفادوا من دنياهم ولا من آخرتهم. إذن ففي هذا إثبات يعني أن الله تفضل على بني إسرائيل ورحمهم، شوبه بإرسال الرسل الذين يذكرونهم ويعظونهم ليرجعوا إلى الله. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قوله لقد، اللام موطئة للقسم، وعلى هذا فالجملة محمد مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي
1: القسم المقدر واللام مقدر.
0: القسم المقدر واللام مقدر، لأن ولقد أصله والله لقد، ولقد علمتم الذين اعتدوا، علمتم علم يقين وعرفتموهم معرفة تامة. الذين اعتدوا منكم، الخطاب لمن؟ لبني إسرائيل. واعتدوا بمعنى تجاوزوا الحدود وطغوا. وقول في السبت أي في حكم يوم السبت، وهو معروف اليوم الذي بعد الجمعة. وهذا اليوم كان الله تبارك وتعالى حرم فيه العمل على بني إسرائيل، وحرم عليهم صيد السمك في ذلك اليوم لأجل يتفرغوا للعبادة، لأنهم هم الذين اختاروا أن يكون يوم الجمعة لهم يوم السبت، فكان لهم يوم السبت. هذا اليوم الذي اختاروه لأنفسهم حرم الله عليهم فيه العمل وصيد السمك، ثم ابتلاهم سبحانه وتعالى بما حرمه عليهم، فيسره لهم في ذلك اليوم تيسيرا بالغا. فكان السمك إذا كان يوم السبت جاء على الماء شرعا. إيش معنى شرع؟ طافيا ظاهرا من كثرته، وغير يوم السبت ما يرونه وهذا لا شك أنه ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى، يمتحن به العباد، قد ييسر لهم المعاصي وأسباب المعصية تيسيرا أكثر من أسباب الطاعة والخير لأجل الامتحان والابتلاء. هؤلاء القوم ما صبروا على هذا البلوى والعياذ بالله، اتخذوا حيلة وحفروا حفرا إلى جانب البحر، وجعلوا بين هذه الحفر وبين البحر نهرا، يعني ساقيا ساق، إذا جاءت الحيتان شرعا ضرب بها الهواء وأدخلها مع هذا النهر إلى هذه الحفر، فإذا هبط الهواء ما استطاعت هذه الحيتان أن ترجع، لأن النهر ضئيل ما تتمكن من المشي معه، ربما يزول بالكلية. فصاروا إذا كان يوم السبت فعلوا، جاءت الحيتان وسقطت في هذه الحفر، وإذا كان بالليل أو من الغد جاءوا وأخذوها. فقال لهم فقهاؤهم كيف تأخذون وقد حرم عليكم؟ فقالوا نحن ما صدناه إلا يوم الأحد، ما صدناه يوم السبت، حيلة، حيلة ظاهرة ولا لا؟ وصحيح أنهم ما صدوه إلا يوم الأحد، لكن فعلوا السبب الذي يصطادونه به متى؟ يوم السبت، يوم السبت. إذن ففي الحقيقة أنهم صادوا يوم السبت. ولما كانت هذه والعياذ بالله الحيلة ظاهرها السلامة وحقيقتها التورط بالمحرم، يعني ظاهرها الصحة والحلال وباطنها الفساد والحرام، ماذا عوقبوا؟ عوقبوا بأن كانوا كالآدميين في الظاهر لكنهم في الباطن سباع، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أعوذ بالله، قلنا لهم أي للمعتدين، قلنا لهم للذين اعتدوا كونوا قردة خاسئين. قردة جمع قرد وهو معروف، وخاسئين مبعدين والعياذ بالله، مبعدين عن رحمة الله، فقلبوا إلى حيوان أشبه ما يكون بالإنسان، كما أن فعلهم أشبه ما يكون بالفعل الصحيح الحلال وهو حرام باطل، فكان الجزاء من جنس العمل. طيب في سورة المائدة قل هل أنبئكم من شر ذلك المثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبر الطاووس. طيب هل إن هؤلاء أهل القرية كانوا خنازير ولا قردة؟ طيب واسألهم عن القرية في سورة الأعراف، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة في البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا عما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عمنوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. طيب فيها آية ثالثة سورة المائدة القردة والخنازير. فأنا ما رأيت إن أهل قرية هؤلاء كانوا قردة وخنازير، إنما كانوا قردة، كانوا قردة فقط. مع أن بعض المفسرين قالوا إن أهل هذه القرية صاروا إلى قردة وخنازير، فصار شبابهم قردة وشيوخهم خنازير، ولكن هذا يحتاج إلى أن يثبت هذا بدليل شرع. وإلا في الآية هنا وفي الأعراف ما ذكر الله فيها إلا أنهم كانوا قردة، ويكون خنازير قوما آخرين. مصر هو والعياذ بالله إلى ذلك. وقوله فقلنا لهم، هذا القول كونوا، قلنا كون، هذا الأمر أمر كوني ولا شرعي؟
1: كوني.
0: هل يمكن أن يوجه على أنه أمر شرعي؟
1: لا
0: لا ما يمكن، ولا لا؟ لأن الإنسان ما يقدر يقلب روحه، يقدر يقلب روحه؟ ما يقدر. فهو إذن أمر كوني، مثل قوله تعالى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كن هذا أمر كوني ولا لا؟ أمر كوني. نعم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أولا، هذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف، وهذه القرية التي اعتدوا فيها لا شك أنها على البحر، لقوله كانت حاضرة البحر، قيل إنها أيلة وقيل غيرها. المهم ما يهمنا اسمها، يهمنا موقعها أنها على البحر. ثانيا، أن أهلها انقسموا إلى ثلاثة أقسام. قسم اعتدى وتحيل على محارم الله، وقسم اعتدل ونهى عن التحيل على محارم الله، وقسم ثالث سكتوا بل إنهم ثبطوا، فإنهم قالوا للذين ينهون لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فأجابوهم بأن لا بد فيه من فائدتين أو فائدة واحدة، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نعم. طيب، هل الذين، لا شك إن الذين ينهون عن السوء نجوا قولا، وأن الذين اعتدوا قلبوا، بقين بالذين سكتوا ما نهوا ولا ما شأنهم؟
1: قلبوا
0: جزم. هل جزم السريع؟ إيه. ها؟
1: أنجينا الذين ينهون
0: عن السوء. إيه.
1: ما جالهم لك.
0: إيه، لكن فلما أتوا عما نهوا عنه.
1: نعم.
0: ما أتوا عما نهوا عنه. نعم. ما يخالف، بس الثاني ما أتوا عما نهوا عنه. السابتين.
1: هذا الضمائر ترجع لأهل هذه القرية.
0: السابتين. السابتين لم ينكروا، لكن هل هم أتوا عن، هل نهوا؟
1: أي نعم، أتوا في أنهم لم.
0: طيب انتظر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة إذ يعدون في السبت. إذ يعدون في السبت، هذا المعتدون. إذ تأتيهم حيتانهم وما سبتهم شرعا ويوم لا سبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا أمة منهم، منين؟ من الذين اعتدوا، يعني كأن بعض إخوانهم، بعض المعتدين، قال للذين ينهون لا تنهون، وهم من المعتدين.
1: لا، هم من الساكتين. لا يا شيخ، ما يكون معتدين، لأنه الله عز وجل يقول لعلهم يتقون.
0: إذ يعدون في واسألهم عن القرية التي كانت إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم أهل القرية يوم سبتهم شرعا ويوم لا سبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم منين؟ من المرتدين ولا من أهل القرية؟ من أهل القرية. طيب قالت أمة منها أهل القرية لما تعظون قوما يخاطبون الذين لا يخاطبون الذين نهوهم الذين نهوهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا أي الواعظون نعم
2: هذا القول قالوه يدخلهم الطائفة الأولى
0: نشوف قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هم ما قالوا يبررون الذين قالوا لما تعظون قوما ما قالوا يبررون فعل المعتدين قالوه يائسين منه يعني قالوا هذا ولم ما بفايد هذا لوقف في العذاب اللهم مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا ما قالوا لما تعظونهم لأنهم ما فعلوا شيئا لو كانوا كذلك لقلنا أنهم راضون بفعله راضون بفعله لكن هم في الحقيقة مثل ما يوجد الآن من الناس من ييأس وليش تنصح هذا ما بفايد هذا ما الله هادي نعم هذا موجود الآن هم قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا يعني فلا فائدة من نصرهم. أجاب هؤلاء بأننا ما نيأس عندنا فائدة محققة وهي المعذرة لله عز وجل معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذه مسألة محتملة فإن الله يهدي قوما من أضل الناس ويردهم الحق فلما نسوا فلما نسوا ما ذكروا به من المعتدون أنجينا الذين ينهون عن السوء وسكت عن الباقي وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. من الذين ظلموا؟
3: كلهم ظلموا اللي سكتوا واللي فعلوا. الشيخ اللي ظلموا أليس قد نهوهم وأيسوا فيرفعون بمن نهوا عن السوء ما أيسوا إلا قد فعلوا سببا
0: ما ندري أحد. خلوا نشوف المسألة حقيقة تخالف فيها ابن عباس ومولاه فنشوفها. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ما كانوا يفسقون فلما عاتوا عما نهوا عنه وهذه يقيننا في الفاعلين مهم في الذين قالوا لما تعظون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فالذين قلبوا قردة الآن المعتدون قل لا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس فحنا الآن بقينا بالذين ظلموا. هل الساكتون ظلموا فيكون داخلين أو أن الذين ظلموا هم الذين اعتدوا؟ إنما حنا الآن أنا أتيقن من سياق الآية والله أعلم أن الذين سكتوا ما قلبوا قلبا خاسئين أخذوا بعذاب بئيس إنما أنهم قلبوا قردة فالذين قلبوا قردة هم الذين اعتدوا في السبت فقط الذين اعتدوا في السبت هم الذين قلبوا بلا شك. نعم فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولهذا بعض العلماء يقول كما قلتم أو كما قال الله محمد إن الذين سكتوا عذبوا ولكن يجب على هذا القول أن لا يقال إنهم عذبوا بأن قلبوا قردة خاسئين لأن الآيات صريحة في أن الذين قلبوا قردة الذين اعتدوا فقط لكن أخذوا بإيش بعذاب بئيس ما بينه الله بعذاب بئيس هذا إن دخلوا في لفظ الذين ظلموا فإن لم يدخلوا فيه فلا أخذوا بعذاب بئيس. ولهذا لو قال قائل إن السلامة أن تسكت عن الذين سكتوا وتقول هم ثلاث أصناف صنف نجوا يقينا وصنف عذبوا يقينا وصنف لم يتبين لنا أمرهم ولا شك من حيث قواعد الشريعة الإسلامية أن هؤلاء الذين سكتوا إن كانوا مقرين لهم فهم مثلهم، كانوا مقبين، ويصير وجه عدوانهم إقرارهم للمنكر، وإن كانوا غير مقرين لهم وهو الظاهر ولكنهم آيسون منهم فإنه لا يلحقهم عذابه، ولكن قد يعذبون بسبب أنه يجب عليهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، سواء امتثل من المأمور وارتدع المنهي أو لا. نعم، هذا الواجب. ولهذا هؤلاء العقلاء الأكياس جمع كيس قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وحقيقة إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يقوم حتى وإن لم يأتمر المأمور ولم ينتهي المنتهي، لأن فيه فائدتين عظيمتين، هما المعذرة الله عز وجل، والثاني أنه يحتمل أن يتقوا الله. وأنا أقول أيضا فيه فائدة ثالثة، وهي أن يعرف أن هذا منكر ولا لا، لأننا لو سكتنا قلنا والله ما نقدر الآن نأمر، ولو أمرنا ما امتثل لنا، معناه إذا سكتنا جاء أناس بعدنا أو في عصرنا وقال هذا الناس يفعلونه أمام العلماء ما قالوا شيء. نعم، وكم من أمور الآن يحتج بها علينا وعلى غيرنا بأن العلماء كنا نفعله وفلان حي ولا يقول شيء. نعم، مو هذا واضح؟ الآن إلى الآن فيه في الحقيقة ثلاث فوائد: المعذرة لله سبحانه وتعالى، وبيان أن هذا منكر، نعم، والثالث لعلهم يتقون. لعلهم يتقون هنا. نعم، فيها اللام وقد، يعني السبب انه اكده، السبب لاجل اقامه الحجه عليهم. لا سواء اقروا ولا انكروا، لكن فعلهم وانكارهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم اياه فعل منكر. ولهذا قد ولقد علمت. فاذا كانوا عالمين بهؤلاء وانهم اصيبوا بهذه المصيبه لعدوانهم، فما بالكم تعتدون الان وتكذبون الرسول عليه الصلاه والسلام وانتم تعرفونه كما تعرفون ابناء.
2: شيخ ماذا صافكم؟
0: انا اتوقف فيه والله اعلم، الله اعلم. وان حكمت فانا احكم انهم اخذوا بعذاب بئيس، لا انهم قلبوا قردة.
2: ما يقال الذين اعتدوا ان العذاب بئيس لهم ايضا قلبهم قردة ولا؟
0: نعم اخذوا بعذاب بئيس وقلب القردة كله، لانهم بلا شك انهم داخلين في الذين ضلوا. الذين اعتدوا هم اول من يدخل في قوله الذين ضلوا.
4: العذاب البيس ما يكون نفسه
0: ولا قلب
4: الله.
0: لا، هذا من العذاب البئيس. نعم، شلون؟ اي، لانهم قالوا الله مهلكهم، وعقلا ما راح ان احد يقر الانسان ويرضى بفعله ويعلم ان به الحكم. ما فرق ابدا، تعرف ان فعلك فعل هذا الرجل سبب للهلاك وترضى به؟ ما هي
2: شيخ قوله الذين ظلموا هذا صحيح، لكن قوله حصر سبحانه وتعالى بين الذين يتهاونه،
0: اي
2: هذا مو
0: بس هو بالمفهوم،
2: مفهومه ان من لم ينهوا
0: لم ينجو.
2: لم ينجو،
0: طيب. ومفهوم الذين ظلموا
2: هي مجمل،
0: هي مفهومة أنت ما يخالف،
2: مفهومة أن الذين لم يظلموا
0: أي
2: لم يؤخذوا بعذاب.
0: طيب، هذه واحدة. ومفهوم الذين اعتدوا منكم في السبت، أن من لم يعتدي في السبت
2: أن الذي لم يعتدي
0: لم يقلب قرادة خنزير،
2: لم يقلب
0: أي. إذن عندنا قلب القردة ما يمكن يكون وارد على السكتي، والإنجاء ما يمكن وارد على الساكتين أيضا ولا لا؟ لأنهم أنجينا الذين نهوا عن السوء، بقينا في أخذهم بالعذاب البئيس. هل هم داخلون في الذين ظلموا لعدم قيامهم بما يجب من إنكار المنكر فيكون أخذوا بعذاب بئيس ما بينه الله، نعم، أو أنهم ما ظلموا ولم يأخذوا بالعذاب البئيس ونسكت عنهم نقول الله أعلم؟ يعني إحنا الآن نتأكد إنهم ما نجوا ولا أخذوا قردة خاسئين، ما أقول ما أخذوا بهذا العذاب، بقينا في العذاب البئيس. هذا العذاب البئيس متى يتحقق عليهم؟ إذا تحقق أنهم ظالمون، أنهم ظالمون. أين؟
1: بس إن سكتنا ما نكون تركنا مفهوم فأنجينا
0: الذين ينهون. لا، لأن عندنا المفهوم، عندنا منطوق، منطوق له مفهوم معاكس، له مفهوم معاكس. على كل حال هي الحمد لله أن المسألة هذه ما هي ذات أهمية بالنسبة لنا، يعني ما يترتب عليها حتى الحكم الشرعي بالنسبة للشريعة الإسلامية واضح في المسألة. الحكم الشرعي في الشريعة الإسلامية واضح، وهو أنه يجب إنكار المنكر، يجب مع القدرة أن الإنسان ينكر المنكر، ولكنه لا يجب أن يغير المنكر، لأن هناك يجب أن نعرف أيضا الفرق بين الإنكار وبين التغيير. التغيير معناه إزالة المنكر، إزالة المنكر. وأما الأمر بالمعروف أنها منكر فهذا واجب على كل حال، لأنه من جنس التبليغ. عندنا ثلاث مراتب، الحين هذا محلها الفوائد، لكن عاد أنتم مشيتون مشينا معه. تبليغ وأمر وتغيير، وكل واحد غير الثاني. بعض الناس يظنون أن المعنى واحد والأمر مختلف، لأن التغيير إنما يكون بالسلطة، بالسلطة، والأمر يعني بسلطة التنفيذ، مثل الأمراء يغيرون ولا لا؟ الأمير يقدر يغير يضرب، نعم، أو مثل يريق الخمر، واضح؟ أو يقول، يقول إن لم يستطع بلسانه، إذا هو ما يستطيع يغير بيده يغير بلسانه، يأمر غيره وغيره. أما مسألة الإنكار فهو واجب على كل أحد، نعم، مع القدرة كما هو معروف. والتبليغ أبلغ، لأن التبليغ يجب عليك لو ما رأيت المنكر، يجب عليك تقول الناس مثلا الزنا محرم والسرقة محرمة وشرب الخمر محرم لو ما كانوا يشربون، هذا تبليغ. والأمر بالمعروف يكون عند إضاعة المعروف. التبليغ يجب عليك تقول الصلاة واجبة، أولا صلاة الجماعة واجبة، والوضوء من كذا واجب، وإلى آخر الوجه فلغها. الأمر متى تأمر بها؟ إذا رأيت من تخلف عن فعلها، واضح؟ المنكر يجب تبلغ الناس أنه منكر، لكن متى تنهى عنه؟ كيف يعني؟
5: وضعوا لها شبكة تدخل فيه، هو مصطيد حقا يوم السبت وإن كان أخذ يوم الأحد.
0: طيب هذه صفة الحيلة؟
6: نعم صفة الحيلة، إيه؟ أنهم فتحوا الترع إلى خارج البحر وجعلوا لها سواقل،
0: نعم،
6: والموج يأتي ويدفع بالماء المعمل بالسماء ويدخل داخل هذه السواقل وتسقط في الترع، ثم في اليوم الثاني تنحس الماء ويبقى السمك يستطيع الرجل، نأخذه اليوم الأحد.
0: نعم، هذه صفتين. بعضهم قال مثل ما قال إبراهيم أن يضعون شباكا فتدخل فيه السمك في يوم السبت ولا تخرجون. وبعضهم يقول لا، ان يفتحون سواقي على مجتمع من الماء ثم تدخله الاسماك. فهذا الفعل يعتبر حجاج. وش حكم
7: يعني تعدي تعدي
0: حلال ولا حرام؟
7: لا حرام.
0: كيف حرام وهم ما صادوا اليوم الاحد؟
7: بس انهم صادوه يوم السبت واحتالوا باليوم، انهم ما صادوه يوم الاحد، السبت حصل في يوم السبت.
0: يعني حيلة
7: هذه حيلة
0: والحيلة المحرمة. طيب، هل العقوبة لها اسماعيل من جنس الفعل؟
7: عقوبة؟ عقوبة
0: كيف ذلك؟ لأنه
7: عقوبة بأن مسكوا سردا، مسكوا سردا فصارت اشكالها الحيوانات وباطنه
0: هو أو أقرب ما يكون للإنسان.
7: إيه نعم، هو أقرب ما
0: أقرب ما يكون للإنسان في الظاهر. نعم، فكان وعملهم هذا أقرب ما يكون للحلال، ولكنه في حقيقته حرام. وهكذا القرود ظاهرها أنها تشبه الآدمي، يعني تفهم، حتى أنهم يقولون أن قد يحصل اجتماع جنسي بين القرد والمرأة أحيانا، اشتهيها كما اشتهيها الرجل، ولكنهم في الحقيقة نعم حقيقتهم إيش؟ حيوان بها. انقسم أصحاب القرية هذه إلى كم يا براك؟
7: إلى ثلاثة أقسام.
0: نعم،
7: ناس اعتدوا،
0: نعم،
7: وناس نهوا عن المنكر،
0: نعم،
7: وناس سكتوا.
0: طيب، الذين سكتوا هل كان لهم دور؟ الذين سكتوا هل كان لهم دور؟
8: الذين سكتوا قالوا كيف تؤمن بناس، كيف تؤمن بناس والله سبحانه وتعالى معذبهم،
0: مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. طيب، الغرض من هذا القول النهي عن موعظتهم أو إيش؟ طيب، وش قلنا في التقرير؟
7: الظاهر اليأس من ذلك.
0: إيه، مثل ما قال، يعني ما هم ما قصدهم نهي، يعني ما قصدهم أنهم رضوا بالمنكر، ما رضوا بالمنكر، لكنهم يأسوا وقالوا كيف تعظنا قوم، الله مهلكهم أو معذبهم على سبيل. والدليل على أنهم ما رضوا بالمنكر أنهم ذكروا عقوبتهم، الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا.
7: يعني هذا
0: يعتبر
7: تثبيت.
0: ها؟ يعتبر تثبيت. في نوع من التثبيت، ما في شك، تثبيت. طيب، في في نوع تثبيط، وقد يكون انهم لما آيسوا انهم ظنوا ان التذكير ما ينفع الا اذا ما يجب الا اذا نفع، كما في قوله تعالى فذكر ان نفعت الذكرى. تقدم انت، ما حضرت انت؟
7: ما
0: حضرت. طيب، لا، احمد عويلي بينها لنا.
9: طيب،
0: ثالثة
9: في اختلاف ان
0: معظم الشكة هنا
9: صر بين فيها حال الطائفة التي يكذب.
0: نعم،
9: حال الطائفة التي
0: نهت إن جئنا الذين ينهون
9: عن السوء
0: وأخذنا الذين ظلموا
9: بعذاب
0: بئيس بما كانوا يفسقون.
9: فالطائفة الثالثة فيها خلاف، هل هي تدخل الذين ظلموا؟
0: نعم،
9: أو أن الله عز وجل سكت عنها فنسكت عنها فنسكت عنها.
0: وعن قد جحت من نسكت عنها، وإن كنا فنقول قدخل في مع الظالمين أن الله قد عذاب ولم يقلب في كتابه، ولم يقلبهم في رده. يعني حتى إذا قلنا أخذت الثالثة فهم أخذوا بعذاب بئيس، لأن الذين قلبوا في رده هم الذين اعتدوا، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم السبت فقلنا لهم كونوا في رده. وقال فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وحينئذ يبقى النظر هل تدخل الطائفة التي قالت لما تعظون قوما في قوله أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس أو ما تدخل؟ قلنا أن فيها خلاف بين أهل العلم، لأن الله تعالى ذكر طائفتين: أنجينا الذين ينهون وأخذنا الذين ظلموا، فصار عندنا منجى ومؤاخذ. نعم.

كان نقول ما يدخلون قطعا لأنهم هم ظالمين، لكن لما قال أنجينا الذين ينهون عن السوء، قد يقول قائل إن مفهوم ينهون هو قوله الذين ظلموا، لأن الله جعله قسيما له، أنجينا الذين ظلموا وأخذنا الذين أنجينا الذين نهوا ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا فجعلهم قسيما له. وقسيم الذين ينهون عن السوء يشمل النوعين الطائفتين المعتدية والتي قالت لما تعيون قوم. ونحن نقول الحمد لله ما هو هذا الشيء من الأمور التي يلزمنا أن نرجح، ونقول الله أعلم، إذا ما تبين لنا ظاهرا من القرآن فنقول الله أعلم. ثم قال الله تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. جعلناها، اختلف في قوله فجعلناها على من يعود الضمير فيها. جعلناها، هل هي القرية لقوله وسألهم القرية التي كانت حاضرة البحر يعدون في السبت، ويكون مرجع الضمير مفهوما من السياق، أو هي عائد على العقوبة فجعلنا العقوبة، لأن الله يقول قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها أي هذه العقوبة. طيب نمشي على الأول، فجعلناها أي هذه القرية نكالا لما بين يديه. وش معنى النكال؟ التنكيل بمعنى أن يعامل الإنسان بما لا يمكنه أن يرجع إلى ما عوقب به. نكلته يعني عاملته بعمل لا يمكنه أن يرجع إلى ما عاقبته به. نعم، فقول نكالا يعني جعلناها عقوبة تنكل ما بين يديها وما خلفها، أي تمنعهم من أن يعودوا إلى نفس هذا العمل. وقوله لما بين يديها وما خلفها، إذا قلنا الضمير ها يعود على القرية، وش معنى ما بين يديها؟ وش أقصد بها؟ ما بين يديها من القرى وما خلفها، يعني ما كان قريبا منها لأنهم علموا بها وسينتهون. وقيل إن المراد بما بين يديها زمنا لا مكانا، لما بين يديها زمنا لا مكانا، ولكن فيه إشكال، لأننا إذا قلنا ما بين يديها مستقبلها هو مستقبلها، فكيف يصح أن يكون ما خلفها نعم ينكر وقد مضى؟ أما فهمت؟ عندنا أن ما بين يديها مكانا أو ما بين يديها زمانا، إذا قلنا مكانا فالأمر واضح ولا فيه إشكال، إذا قلنا زمانا فإن فيه إشكالا، لأني كذا جعلت ما بين يديها مستقبلها وما خلفها ماضيها، لم يصح أن تكون نكالا لماضيها. إيش السبب؟ لأن الذين مضى ما هم منتفعين بها، مضوا وانتهوا، ولكنهم قالوا إننا نجيب عن هذا الإشكال بأن نجعل ما بين يديها للحاضرين في عصرهم وما خلفها لما بعدها، كقوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فالخلف والوراء قد يراد به الأمام المستقبل، وعلى هذا القول ما يكون فيه إشكال، لا يكون فيه إشكال. فأيهما أعم، أن تجعل نكالا لما حولها من القرى أو نكالا لمن في عصرها ومن بعدهم؟ الثانية أعم، الثانية أعم. نعم، لأن كل من يأتي بعدك فهو خلفك، ولا لا؟ فمن يأتي بعدك فهو خلفك، فعلى هذا يكون القول الثاني أرجح.

0: أن المراد ما بين الدي والخلف زمنا لا مكانا، وتكون هذه العقوبة نكالا لمن كان في عصرهم ومن كان بعدهم إلى يوم القيامة. هذا إذا قلنا إن الضمير فيها يعود على القرية، وفهمتم الإشكال الذي يرد على هذا القول. وش الإشكال الذي يرد على هذا القول؟ لا لا، على أنها إنها تعود على القرية، وفيه إشكال وأجبنا عنه. الإشكال نعم على القرية، إنه لم يسبق لها ذكر، ما سبق لها ذكر أولى، ما سبق لها ذكر، لكن أجبنا عنه. وشوفوا بالسياق، مفهوم من السياق، بدليل قوله تعالى في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة في البحر. إذا قلنا بأن ضميرها يعود على العقوبة، فجعلنا هذه العقوبة نكالا لما بين يديها وما خلفها، يصير المراد بما بين يديها وما خلفها من الأعمال، لا من الزمان ولا من المكان. يعني جعلنا هذه العقوبة تنكلهم عما بين يديها من المعاصي وما خلفها، يعني المعاصي اللي سبق أن فعلوها ما يفعلونها، والمعاصي المستقبل أيضا ما يفعلونها، لأنهم كلما تذكروا هذه العقوبة خافوا منها. فهمتم من الله؟ ونحن قد ذكرنا فيما مر أنه إذا كانت الآية القرآنية تحتمل معنيين لا يتنافيان وجب حملها عليهما، وإذا كان يتنافيان وجب الترجيح، فيعمل بالراجح، فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف. لا، مرت علينا هذه القاعدة وهي نافعة في التفسير وفي الحديث أيضا، أنه إذا كانت الآية تحتمل معنيين إيش؟ لازم من شرط لا يتنافيان وجب حملها عليهما، لأن كلام الله أوسع من مفهومنا. وإذا كان يتنافيان يعني كالضدين والمتناقضين مثلا، فإنه لا يمكن أن نحملها على معنيين متضادين، تحمل على الراجح منهما إن وجد مرجح، فإن لم يوجد مرجح وجب علينا أن نتوقف.
1: شو سؤالك؟
0: نعم،
1: ذكرت أنه إذا كانت هذا ما تعود على العقوبة،
0: نعم،
1: ما بين يديها وما خلفها، يعني إذا أراد أن يفعلوا معصية تذكروا هذا العقوبة،
0: نعم،
1: ما هو نزل فيهم العقوبة وأصبحوا قردة،
0: لا
1: يعني الحيوانات، فكيف تذكر؟
0: أي نعم، هؤلاء القردة ماتوا صحيح، هذا وارد، لكن هؤلاء الجماعة ثلاثة أصناف، صنف سكتوا، وصنف نهوا، وصنف اعتدوا فغلبوا قردة وماتوا. هؤلاء الأصناف الآخرين الذين بقوا يعني يرد عليهم أن يخطئوا فيعصوا الله، أليس كذلك؟ يمكن أن يخطئوا فيعصوا الله، ولكن يذكرون هذا الشيء فيمتنعون منه. قال نعم، عملا، لكن الأخير ما يصح إلا إذا جعلناها تعود على العقوبة.
2: إيه
0: نعم،
2: ما تعودنا الأخيرة عودنا على العقوبة، ماذا يكون المعنى؟
0: يكون المعنى جعلناها نكالا لما بين يديها من الأعمال، يعني تنكلهم عن الأعمال، والمراد جنسهم، لأن السؤال الذي أورده الأخ وارد، يعني المراد جنسهم، ولا اللي ماتوا ما اللي انقلبوا قردة ماتوا ما بقوا. فالمعنى إنهم يتذكرون إن أرادوا معصية سبق أن فعلوا جنسها تذكروا فارتدوا، أو أرادوا معصية جديدة لم يسبق لهم فعل جنسها أيضا تذكروا وتركوا. وقوله: وموعظة للمتقين، جعلناها موعظة أي مكان اتعاظ، نعم، لمن؟ للمتقين الذين يتقون الله. أما الذين قلوبهم قاسية ما عندهم تقوى فإنهم لا يتعظون بهذه الآية، ودائما يقيد الله سبحانه وتعالى المواعظ بالمتقين ومن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وما أشبه ذلك، لأن القاسي قلبه لا يلين، نسأل الله العافية. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. من هذا النوع ما يوجد الآن في عصر، توجد الزلازل والكسوفات والفيضانات والرياح العاصفة، المتقي يتعظ بها ويخاف ويعلم أن الله أرسلها عقوبة، وغير المتقي لا يلين قلبه ولا يتعظ ويقول هذه مسائل طبيعية، ما العقوبة فيها، ما لعقاب الله سبحانه وتعالى فيها أثر أبدا. نعم، هؤلاء ليسوا بمتقين في الحقيقة، وإلا فالزلازل من العقوبات، فكذبوه فأخذتهم الرجفة، والزلازل رجفة، رجفة في الأرض تزلزل بها، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ولهذا بعض الكتبة ما حذروا الناس من هذه الزلازل، ما حذروهم المعاصي، وإنما جعلوا يتكلمون ويقولون هذه عبارة عن سلسلة زلازل ستمتد إلى جدة وإلى كذا وإلى كذا. أنا ذكره لي واحد أمس وكتبوا في الصحف أنها ستمتد إلى جدة وتروح كذا، وأنها الجدة أخذهم من الخوف ما غاب وما حضر، وأنهم قالوا سنرحل إلى مكة لأن مكة ما جاء زلزال، هكذا قال واحد وحدثني من أهل جدة أمس عندي، يقول حتى أنها اضطرت وزارة الإعلام أن تكذب هذا الخبر وتخلي ناس من الخبراء يتكلمون بالتلفزيون أنا عن الزلازل، وأن جدة ما جاءت زلازل، وأن الزلازل أكثرها في البحار من نعمة الله، أنها أكثرها تكون في البحار ما تكون في اليابس، هكذا سمعت ولا ما تبعت الخبر هذا. لكن كان الواجب على المسلمين يا جماعة، الواجب عليهم مو بهذا، واجب أنهم يخوفون الناس مهما قلنا إنها أسبابها طبيعية. فمن الذي قدر أن يكون السبب الطبيعي في هذا الوقت المعين وفي هذه الأمة المعينة؟ إلا الله. معصيتهم مكتوبة والطائفة مكتوبة والزمن مقرر والمكان مقرر من قديم في الأزل، في الأزل. لنفرض أن هذه لها أسباب حسية، لكن تقديرها في زمنه وفي الأمة التي سكنت على هذا الجزء الذي اهتز، نعم، هذا مو بتقدير الله، بتقدير الله عز وجل. إذن فهذا الشيء مكتوب من قبل. هؤلاء كتب عليهم أن يعصوا، ولكن طبعا معلوم أنهم بين لهم الحق، لو اهتدوا لرفع عنهم العذاب، لو اهتدوا لرفع عنهم العذاب مثل ما رفع عن قوم يونس. قوم يونس أخذهم العذاب لكن آمنوا، نعم، فرفع الله عنهم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. لولا بمعنى ما كان، ما كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها بعد أن نزل بأس الله بها إلا قوم يونس. أنا قصدنا أن المواعظ الشرعية التي تكون بالوحي أو المواعظ الكونية التي تكون بالفعل بالتقدير، هذه ما ينتفع بها إلا المتقون المؤمنون العارفون بالله، أما غيرهم فلا ينتفعون بها. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا قطع من العذاب تنزل عليهم من السماء يقولوا سحاب مرقوم. نعم، نسأل الله العافية. نعم، قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وهذه من بلايا بني إسرائيل، سمعوا إليه. وإذ قال موسى لقومه، قومه إضافة القوم إليه لبيان أنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقول لهم إلا ما فيه خير، لأن الإنسان سوف ينصح لقومه أكثر مما ينصح لغيرهم، مع أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ينصحون لأممهم عموما. نعم،
1: في سؤال قبل ما ننتقل عن موضوع القرآن.
0: نعم،
1: جعلناها مكانا لما بين يديها وموعظة.
0: نعم،
1: أنا إذا كان الضمير يعود على القرية، فكيف تكون القرية هي الموعظة؟
0: إن موعظة مكان التعاب، مكان التعاب. وإذ قال موسى لقومه، من قومه؟ بنو إسرائيل، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالها في جواب ذكره الله في أثناء القصة، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. قتل منهم نفس، وقد ذكر المفسرون هنا إسرائيليات كثيرة حول هذا الموضوع، ولكننا نحن لا يعنينا أن نعين من هذا القاتل ومن هذا المقتول، هل هو ابن عم وهل هو يريد ماله وهل يريد كذا، ما علينا من هذا. نعم، إنما قتلت نفس فادارأوا فيها، يعني تخاصموا وتدافعوا حتى كادت تثور الفتنة بينهم. ولا حاجة بنا إلى أن نعلل لماذا قتل أو لأي غرض، هذا ما هو من شؤوننا، لأن القرآن ما تكلم به. ولكن غاية ما يكون أن نأخذ عن بني إسرائيل ما لا يكون فيه قدح في القرآن أو تكذيب له. هم قتلوا نفسا فادرأوا فيها واختصموا، كل يدعي أن هؤلاء قتلوا، وكادت الفتن تقوم بينهم، فقالوا ما حاجة إلى أننا نتقاتل ويذهب بعضنا بعضا، نذهب إلى نبي الله موسى ويخبرنا من الذي قتله. فذهبوا إليه فقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، صدر الأمر من الله، ما قال آمركم ولا قال اذبح، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ليكون أدعى إلى قبولهم وامتثالهم. لأنه لو قال اذبحوا بقرة قد يتوهم متوهم إن هذا من اجتهادات من موسى، لكن إذا قال إن الله يأمركم ارتفع إيهام الاجتهاد، ولا لا؟ ووجب أن يكون قولا جادا لا هزءا، إن الله يأمركم. ومع هذا اللفظ الصريح أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، أعوذ بالله، أتهزأ بنا، مع أنه أسنده إلى الله. وهذا والعياذ بالله من عتوهم، كيف هو نبيهم ويعرفون النبي ومؤمنون به ويسند الأمر إلى الله ثم يقولون أتتخذنا هزوا؟ هل هذا ممكن؟ ها؟ ما يمكن. لو نسب الفعل إليه لقلنا وإن كان بعيدا، لكن قد يكون إنه يريد أن، لكن هذا بعيد، يعني باعتبار أنه نبي معصوم عن أن يهزأ بالخلق. نعم، ما يمكن يقع. لكننا نقول لهؤلاء تنزلا مع عقولهم، لو أن موسى صلى الله عليه وسلم قاله من عند نفسه لقلتم لعل هذا اجتهاد منه وليس بأمر من الله، لكن إن الله يأمركم ثم يقولون أتتخذنا هزوا. هزوا هذه مصدر، وهي بمعنى اسم المفعول، أي أتتخذنا مهزوءا به. ويجوز أن تكون هزءا على بابها ويصل المعنى أتتخذنا ذوي هزء، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. على كل حال هي بمعنى أتهزأ بنا، لكنها أشد، لأن اتخاذ الشيء معناه الاستمرار فيه، اتخاذ الشيء بمعنى الاستمرار فيه، اتخذت الشيء أي جعلته مأخوذا لي كأنه أمر أقبله وأستمر فيه، فهو أعظم من قولهم أتهزأ بنا، يعني كأنك اتخذتنا العوبة لك، تقول أن تذبح بقرة، وش علاقة البقرة في هذا المقتول؟ نعم
1: المقتول
0: هذا حزن. لكن ماذا أجاب؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ولم يقل من المستهزئين، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، والمراد بالجهل هنا ليس ارتكاب الخطأ عن غير عمد، ولكنه ارتكاب الخطأ عن عمد، لأن الجهل يطلق على السفة، كما في قوله تعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني أعوذ بالله أن أكون من ذوي الجهل والسفة فأتخذ عباد الله هزوا، ولا سيما وأنا أسندت الأمر إلى الله، هذا أمر مستحيل. ولهذا استعاذ منه لأنه أمر لا يليق، أولا لا يجوز بالنسبة إلى إسناد الأمر إلى الله وهو ليس منه، والشيء الثاني أنه لا يجوز أن يتخذ الإنسان أحدا من عباد الله هزوا، لا سيما في مثل هذا المقام. وفي هذا دليل على أن الهزء بالخلق من السفة، وذكرتها هذه بالحقيقة خرجت في غير محلها لأن الفوائد لم تجي هنا.
1: لم يقل مستهزئ
0: لأجل أن يبين أن الاستهزاء بالخلق أو اتخاذ هزوا من الجهالة والسفة. نعم
2: أعتقد الاتخاذ معنى الاستمرار.
0: نعم
2: بالفعل.
0: أي نعم،
2: قال الله عز وجل واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له.
0: اين
2: ما استمروا على ذلك؟
0: لا حتى جاء موسى.
2: إيه؟ يعني ما استمر طول حياتهم على ذلك.
0: اي مو لازم، لان الاستمرار بحسب الشيء، مو لازم انهم يستمروا طول حياتهم. المعنى انهم بس مستمرين، ان فعل يدل على الاستمرار. اتخذت الشيء، اتخذت هذا ثوبا، يعني من هذا البسه دائما حتى يبلع. وهؤلاء اتخذوه ولولا أن موسى جاء لسه مر عليه. لا وزوا بضم الزاي، ما هي عندكم بضم الزاي؟ وعندي فيها قراءتين أيضا، وزءا وهزوءا. نعم عندي فيها قراءتين غير اللي بالأصل. طيب فيها أيضا إن الله يأمركم، فيها قراءة التسكين، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، نسيت أعلمكم بها. نعم طيب، وجه هذا التخفيف إلا ما له وجه من جهة. قوله أتتخذون هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون، أعوذ بمعنى أعتصم بالله، والاستعاذة ما تكون إلا بالله سبحانه وتعالى أو بأحد فيما يقدر عليه، ولا لا؟ إينا من استعاذكم فأعذوا. قالوا أتتخذون هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إذن تبرأ من اتخاذهم هزوا، بل أبلغ من التبرأ، سأل الله أن يعصمه منه، وأنه أمر جدير بأن يستعيذ المرء منه. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. ما رأيكم لو أنهم ذهبوا وذبحوا بقرة، نعم، وامتثلوا ما أمروا به، انتهى الأمر، لأن بقرة مطلقة. نعم أيسر، لكن بقرة مطلقة ما فيها أي وصف، لكنهم والعياذ بالله شددوا، فشدد الله عليهم. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. نعم كل أمور الإنسان تطلبها التشديد، تطلب فيها التشديد تصاب بأشد، حتى في أمور الطهارة. نعم بعض الناس مثلا قد يصاب بوساوس ثم ينفتح عليه ما هو أشد، أو يروح بغز ثوبه من شيء في شبهة هم من يمدري وله أصيب بنجاسة محققة فيشتد عليه الأمر. فالحاصل إنهم لو أنهم ذبحوا بقرة أي بقرة كان انتهى الموضوع، لكن والعياذ بالله قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. وشف هذا الأسلوب الجاف، ادعوا لنا ربك، ما قالوا ربنا ولا ادعوا الله. حاصل انهم لو انهم ذبحوا بقره اي بقره كان انتهى الموضوع، لكن والعياذ بالله قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. وشف هذا الاسلوب الجاف، ادعوا لنا ربك، ما قالوا ربنا ولا ادعوا الله، كأنهم بعيدين من موسى.

0: يستحيدون من موسى ومن ربه سبحانه وتعالى. ادعوا لنا ربك، جعلوا في منزلة المرسول لهم الخادم، نعم، الذي يدعو ربه هو، نعم، نسأل الله العافية. وهذا من عتوهم، يدلك على أن بني إسرائيل والعياذ بالله عندهم عتو، وأن الله سبحانه وتعالى جعل موسى نبيا لهم، وأنهم جديرون بأن يكون لهم مثل موسى عليه الصلاة والسلام في القوة. أولا في هذا دليل على في هذه الآية، أولا أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا،
1: أيضا
0: فكل من آمن بالله واليوم الآخر فإن له أجر. الفائدة الثانية ثمرة الإيمان بالله واليوم الآخر، وهو قبول الأجر وانتفاء الخوف والحزن. الخوف منين؟ مما يستقبل، والحزن على ما مضى. طيب الفائدة الثالثة
1: وآثارها
0: أنه لا فرق في ذلك بين جنس وآخر، فالذين هادوا والنصارى والصابئين مثل المؤمنين إذا آمنوا بالله واليوم الآخر، نعم. وإن كان المؤمنون من هذه الأمة يمتازون على غيرهم وهم أكثر أجرا، لكن لهم أجرهم. القول الصحيح أنهم لا ينتسبون إلى دين في أصلهم،
2: الصابئين
0: ما ينتسبون إلى دين، فإذا آمنوا بالله واليوم الآخر يعني مثل ما جاءتهم رسل ينتسبون إليه. الفائدة الرابعة أن الجزاء قد يختلف بحسب الأمم، لقوله فلهم أجرهم، أجرهم ما قال الأجر وأطلق أجرهم، مثل هذه الأمة يضاعف أجرها والأمم السابقة لا يضاعف، أليس كذلك؟ طيب إذن أجرهم تفيد هذا ولا لا؟ تفيد، لأنه أضاف الأجر إلى نفس المأجورين، فيعطون الأجر الذي قدر لهم وكتبه الله لهم، إن كان مضاعفا فهو مضاعف، وإن كان غير مضاعف فهو غير مضاعف. الفائدة الخامسة أنه إذا ذكر الثناء بالشر على طائفة وكان منهم أهل خير، فإنه ينبغي ذكر أولئك الذين اتصفوا بالخير حتى لا يكون قطع عاما، لأنه بعد ما قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، بيّن أن منهم من آمن بالله واليوم الآخر، وأن من آمن بالله واليوم الآخر فله أجره ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب ثم قال الله تبارك وتعالى لا، لأنه من تمام الإيمان بالله الإيمان بالرسل والإيمان بملائكته وكتبه والقدر خيره وشره، كل هذا داخل بالإيمان بالله لأنه أخبر عنهم. قال وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك. في هاتين الآيتين أولا تذكير الله تبارك وتعالى لهذه الأمة يعني بني إسرائيل بما أخذ عليهم من عهد، قوله خذ، نعم، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، وهذا التذكير معناه الالتزام يعني فالتزموا بالميثاق، أليس كذلك؟ ثانيا عتو بني إسرائيل حيث لم يؤمنوا إلا من تحت السياق كما يقولون، لماذا؟ ما آمنوا إلا حين رفع فوقهم الطور. وقيل إما أن تأخذ ما أتناكم بقوة وإلا أسقطناه عليه. فحينئذ آمنوا. وهذا الإيمان في الحقيقة شبه اضطراد، شبه اضطراد، وكل إنسان بيؤمن على الأقل خوفا من الهلاك والفوات. وفيها أيضا دليل على قوة الله عز وجل لقوله ورفعنا فوقكم الطور، وقد قال الله تعالى في آية أخرى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل. من يحمل جبل الطور؟ ما أحد يستطيع، ما أحد يستطيع من الخلق أن يحملوه، ولكن الله تعالى بقدرته حمله وصار كالظلة. الأحجار العظيمة الثقيلة الكبيرة أمسكها الله بقدرته، كما أنه جل وعلا يمسك الطير صافات ويقبض. إذا صار يقبض تقول نعم يقبض، إذا قال هكذا دخل هواء وحمل نفسه، لكن الغريب أنه صافات، صافات ما تتحرك جناحتها، ومع ذلك تندفع أو تقف أحيانا. من الذي أمسكهن؟ ما أمسكهن إلا الله. نعم. ففيها أيضا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وفيها أيضا دليل على أن الواجب على أهل الملة أن يأخذوا كتابهم بقوة، مو بضعف ولين ومدارات، لا، لابد من قوة بالتطبيق والدعوة، تطبيق على أنفسهم والدعوة إلى ذلك بقوة بدون فتور وبدون تراح، لأنه ما تتم المسألة إلا بهذا. وفيه أيضا دليل على أن الأخذ بالكتاب المنزل يوجب التقوى. من أين نأخذه؟ من قوله لعلكم تتقون، لعلكم أي لأجل أن تكونوا من المتقين لله عز وجل. الفائدة السادسة لؤم بني إسرائيل أنهم بعد هذا لما بقي رجع الجبل إلى مكانه ماذا كان؟ توليتم بعد ذلك. وهذا من اللؤم، لأن الواجب أن يذكر الأمر الأول حتى يستقيموا ويستمروا على الأخذ بقوة، لكن هم تولوا من بعد ذلك، من بعد ما رأوا الآيات تولوا. الفائدة السابعة بيان فضل الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل لقوله فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وهذه الأمة ولله الحمد فضل الله عليها أكبر من فضل بني إسرائيل. وفيه دليل على أن الإنسان لا يستقل بنفسه في التوفيق. وقوله قالوا ادعوا لنا ربك فيها بيان سوء أخلاق بني إسرائيل، لأنهم لم يقولوا ادعوا الله لنا، بل قالوا ادعوا لنا ربك، فكأنهم جعلوا أنفسهم في جانب وجعلوا موسى وربه في جانب. وقوله بين لنا ما هي، هذا الطلب ليس له وجه في الواقع، لأن اللفظ بين أن تذبحوا بقرة، والمطلق ليس مجملا يحتاج إلى بيان، الذي يحتاج إلى بيان هو المجمل، وأما الشيء المطلق فإنه لا يحتاج إلى بيان لوضوح معناه. فإذا قلت مثلا أكرم رجلا ما يحتاج أن تقول وش نوع هذا الرجل، إذا أكرمت أي رجل حصل المقصود. أن تذبحوا بقرة لو ذبحوا أي بقرة حصل المقصود. فالأمر بين، ولكن لتعنتهم قالوا يبين لنا ما هي، يبين لنا ما هي. صار هذا الطلب منهم تعنت لا استرشاد، لأن الأمر واضح. وهو أن البقرة عند الإطلاق تشمل أي بقرة تكون، ولهذا لو ذبحوا أي بقرة صادفتهم لكفتهم. يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. كلمة ما هي يسأل بها عن الماهية، يعني ما هذا من الحجر من الطين من الحديد، ما هي ما الماهية؟ لكن موسى عليه الصلاة والسلام فهم أنهم لم يسألوا عن الماهية لأن ماهية البقرة معروفة، ولا لا؟ أحد تشكل عليه ماهية البقرة؟ من خشب ولا حديد ولا زبرجد ولا إيش؟ ها؟ ما تشكل. الماهية واضحة، فلا نقول إن في هذا صرفا لما سألوا، أي وأنهم أجيبوا بغير ما سألوا، لأنهم سألوا عن الماهية فأجيبوا ببيان سن البقرة. نقول السؤال عن الماهية هنا معلوم لكل أحد أنه لن يكون. لماذا لا يكون؟
2: معروف.
0: لأن ماهية البقرة معروفة. ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. البكر معروف اللي ما عمره ولدت ولا قرعها الفحل، والفارض تعرف بمقابله. إذا كانت الفارض هي البكر هي الصغيرة التي لم يقرعها الفحل، فإن الفارض هي المسنة الكبيرة. وهذا أي تفسير الكلمة أو معرفة ما الكلمة بمعرفة ما يقابلها له نظير في القرآن، مثل قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. لو قالك واحد وش معنى ثبات، تروح تطلع القاموس تدور معناها؟ لا، يتبين معناها بما ذكر مقابلا لها، وهو قوله أو انفروا جميعا. يصير الثبات معناه إيه نعم متفرقين أفرادا. لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. عوان أي وسط، العوان بمعنى الوسط، اللي له كبيرة ولا صغيرة. وقوله بين ذلك ذا اسم إشارة، والمشار إليه اثنان، الفارض والبكر. وفيه إشكال على هذا، لأنه سبق لنا في باب الإشارة أنه إذا كان المشار إليه اثنين وجب تثنية اسم الإشارة، أليس كذلك؟ وهنا اسم الإشارة مثنى ولا مفرد؟ مفرد. فما هو الجواب عن هذا؟ نقول إن الجواب عنه هو أنه قال بين ذلك أي بين ذلك المذكور، بين ذلك أي المذكور من العوان من أمناء الفارض أو والبكر، من الفارض والبكر. يعني معناها أنها لا تكون هكذا ولا هكذا، ولكنها عوان بين ذلك المذكور. قال فافعلوا ما تؤمرون. فافعلوا ما تؤمرون، هذا الأمر منين؟ من موسى. يقول لبني إسرائيل افعلوا ما تؤمرون. في أي بأي شيء كان الأمر؟ في قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ولو أنهم امتثلوا وتعجلوا وذبحوا بقرة عوانا بين ذلك، نعم، لحصل المقصود. وهنا قال افعلوا ما تؤمرون حرصا منه على مبادرتهم حتى لا يتشددوا مرة ثانية فيشدد عليهم. وفي قوله ما تؤمرون من الآمر؟ الله سبحانه وتعالى. وفيه إشكال في باب الموصول، حيث إنه خالف قاعدة قرأناها،
3: رابط.
0: وش رابط؟
3: ما تؤمرونه.
0: ما تؤمرونه ولا ما تؤمرون به؟
3: فيه.
0: ها؟ ما تؤمرون به؟ أولى. وش المخالفة القاعدة؟ حذف. لا، حذف موافق القاعدة. كثير. يأكل مما تأكلون منه ويشربون مما تشربون، هذا كثير. وش؟
3: لابد
0: من ذكر. ما في بس. في بس. واضح. من يعرف؟ اقرأوا النصوص في حد العائد.
3: لأن وصل النصوص قصيرة مع
0: لا لا سلام، هو قصير جملة كاملة تمروا
4: اختلاف العامل.
0: وما هو ذكرنا إنه إذا حذف العائد المجرور يشترط أن إذا كان مجرورا بحرف أن يكون مجرورا بحرف يطابق الحرف الذي جر به الموصول
3: لفظا
0: ومعنى ومتعلقا، لفظا ومعنى ومتعلقا. وهنا ما في الموصول ما جر أصلا، الموصول مفعول به، مفعول به منصوب، فافعلوا ما تؤمرون، افعلوا الذي تؤمرون به. نعم. وقد ذكرنا فيما سبق ان بعض العلماء ما يشترط هذا الشرط، وانه يقول اذا دل عليه دليل جاز حذفه وان لم يجر الموصول بما جر به العائد. ولا بمالك يقول كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر. استمر عليكم هالبيت؟ نعم. أين؟ طيب، إذن يكون هذا شاهد للقول الثاني في المسألة، وهو أنه يجوز حذف العائد المجرور وإن لم يكن الموصول مجرورا. نعم. ومن باب أولى وأحرى أنه يجر أيضا بحرف لم يجر به الموصول. أين؟ فافعلوا ما تؤمرون، وكان عليهم أن يفعلوا وإن لم يأمروا نبيهم به، لكن هم أهل عناد وتعنت، ولهذا أمرهم أمرا ثانيا. ومع هذا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. أعوذ بالله، مش عليكم من لونها. لكن كل هذا من باب التعنت والتشدد. ما لونها؟ يعني أي شيء لونها؟ سوداء، بيضاء، شهبة، ما هي؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. شدد عليهم. بالأول عوان بين البكر والفارض، وبينهما زمن، يعني لو جاءوا مثل بواحدة قريبة من البكر أو واحدة قريبة من الفارض كبيرة حصل المقصود. لكن هنا شدد عليه، إنها بقرة صفراء. مش خرج بها ما عدا الألوان، ما عدا الصفرة من الألوان، هذه واحدة، وهذا نوع تضييق، ليس كذلك؟ ثانيا فاقع لونها، الفاقع يعني الصافي، صافي معنى أنه ما فيه ما يشوبه ويخرجه عن الصفرة. وقيل معنى فاقع لونها أي شديد الصفرة، شديد الصفرة، وهو كلما كان صافيا كان أبين في كونه أصفر. أيضا تسر الناظرين، يعني ليس صفرتها أيضا صفرة توجب الغم أو صفرة مستكرهة، بل هي صفرة تفتح السرور لمن نظر إليها. وهذا أيضا فيه تشديد من وجوه، صفرة فاقع لونها، والثالث تسر الناظرين. هذا معناه أن كم بقرة يمشون عليها ما يحصل لهم هذا الشيء. وذكر بعض العلماء إن هذا فيه دليل على أن لون الأصفر مطلوب لقوله تسر الناظرين، وجعل هذه الجملة بيانا للواقع، وقال إن من لبس نعلا أصفر لم يزل في سرور. نعم، ولكن هذا ليس بصحيح. وإذا دار الأمر بين كون الجملة تأسيسية أو لبيان الواقع فالواجب أن تكون تأسيسية، وعلى هذا فنقول إن تسر الناظرين جملة مستقلة عما قبله، يعني زائد على كونها صفراء فيقع لونها أيضا تسر الناظرين، ليست صفرتها على وجه يغم الإنسان ولا على وجه يكرهه، بل هي تسره. نعم، بين كون الجملة تأسيسية أو لبيان الواقع ما لا مفهوم، فإنها تأسيسية، يعني تأسيسية بمعنى مستقلة تفيد معنى زائد عن الأول. نعم،
4: في حديث ما عن اسم المعصفر،
0: أين المعصفر الأحمر، يعني الأصفر أحمر لون. نعم،
5: بالنسبة لهذا الوصف اللي وصفه الله سبحانه وتعالى الصفراء، ولم أقلها في البقر الصفراء، لأنها بيبقى فعلا جميل وبيكون صافية فعلا، يعني أي حتى لما الواحد يروح يشتري السوق من السوق أي رجرة عندنا في مصر يدور على اللون اللي لونها أصفر كده وتوصل يعني مرغوبة وفي الثمن أغلى من النوع الثاني.
0: أي طيب هذا ما يعني دوره طيب.
5: ربنا عايز
0: يشوف. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، هذا أيضا طلب من ثالث، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا، اشتبه علينا البقرة المطلوبة. وفي الحقيقة هو في هذا الاشتباه ذكر لهم أنها بقرة، وذكر لهم سنها، وذكر لهم لونها، فأين التشابه؟ لكن بس آية من آيات الله سبحانه وتعالى لأجل أن يشدد الله عليه، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يقول أدعونا ربك إن البقرة تشابه علينا، صار بعضه يشبه بعضا، متشابه الذي يشبه بعضه بعضا، إحنا ما ندري أيه المقصود، وهذا من تعنتهم، وإلا فالأمر واضح. وإنا إن شاء الله لمهتدون، الأخيرة هذه طيبة منه، وإنا إن شاء الله لمهتدون، أخذوا عليهم أنهم سيهتدون على أنفسهم أنهم سيهتدون، ولكنهم علقوا ذلك بمشيئة الله. قال بعض السلف لو لم يقولوا إن شاء الله ما اهتدوا إليها أبدا، ولكن كلمة إن شاء الله من أسباب تحقيق المطلوب، كما قيل لسليمان عليه الصلاة والسلام لما قال والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل آمين أو قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام فطاف على 90 امرأة فولدت واحدة منهن شق إنسان، ما حصل له ولا إنسان واحد. نعم، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله. إذن قولهم إن شاء الله هذه من الأمور المشروعة التي توجب للإنسان أن يصل إلى مطلوبه. نعم، وقولهم إن إن شاء الله لمهتدون أكدوا الهداية هنا بمؤكدين. نعم، وهما إن ولا، وتأكيد ثالث الجملة الاسمية أبلغ من الجملة الفعلية، ما قالوا وسنهتدي إليها إن شاء الله، بل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون. جوابهم على هذا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شيئة فيها، هذا أيضا تشديد زيادة على ما سبق، إنها بقرة لا ذلول. الذلول على وزن فعول، وهي المتذللة التي ذللت لصاحبها. وصفها الذلول تثير الأرض وتسقي الحرث، مذللة تثير الأرض بالحرث. أقول تثير الأرض، هذه المذللة، المذللة التي تثير الأرض بالحرث يحرث عليها. وأظنكم تعرفون كيف يحرث على البقر، تعرفون يعني. نعم أين زين. ولا تسقي الحرث يعني ما يسنى عليها، ليست ثانية ولا حارثة. نعم. وقوله مسلمة أي من العيوب، ما فيها عيوب. وقوله لا شية فيها يعني ليس فيها لون يخالف لونها، مأخوذة من الوشي، وشي الثوب يعني تلوينه بألوان مختلفة يسمى وشيا. فشية مأخوذة من الوشي، مثل عدة مأخوذة من الوعد، عدة من الوعد. فمعنى لا شية ليس فيها لون ثاني يخالف لونها، ولونها كما سبق
6: صفراء.
0: إذن هي صفراء، ما فيها سواد ولا فيها بياض ولا فيها أي لون آخر. وهذا كله من زيادة التشديد عليه. وبهذا التقرير نعرف أنه لا حاجة بنا إلى ما ذكره كثير من المفسرين هنا من الإسرائيليات، التي قالوا فيها إن هذه البقرة كانت عند رجل بار بأمه، وأنهم اشتروها منه بملء مسكها ذهبا، يعني بملء جلدها ذهبا. هذه كلها من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، ولكن ما ينبغي أن ننزل عليها كلام الله، لأن كلام الله عز وجل ما فيه إشارة إلى هذا. ولو كان هذا من الأمور الواقعة لكان من الحكمة أن يذكر. لماذا؟ لما فيه من الحث على بر الوالدين حتى نعتبر. فالصواب أننا نقول في تفسير الآية ما قال الله عز وجل، ولا نتعرض للأمور الأخرى التي ذكرها المفسرون هنا من الحكايات. قالوا الآن جئت بالحق. أشفعوا بالله، الآن جئت بالحق. طيب وبالأول؟ نعم نعم، على موجب كلامهم أنك بالأول ما أتيت بالباطل. وقد صدروا هذه القصة بقولهم أتتخذنا هزوا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني الآن عرفنا أنك لست تستهزئ وإنما أنت صادق. هذا هو المتبادر من آية الكريمة، وليس بغريب على تعنتهم أن يقولوا مثل هذه الجملة. وقال بعض المفسرين اتقاء لهذا المعنى البشع، قال إن المراد بقوله بالحق أي بالبيان التام، يعني الآن بينت لنا أوصافها، الآن بينت لنا أوصافها، فجعلوا الحق هنا بمعنى البيان. ولكن الصواب أن الحق هنا ضد الهزء والباطل، ويدل على ذلك أي أنهم صدروا هذه القصة بقولهم أتتخذنا هزوا. فبعد هذه المناقشات مع موسى والسؤالات وطلب الله عز وجل، قالوا الآن جئت بالحق، وعرفنا أنك لست مستهزئا بنا، بل إنك جاد فيما تقول. فذبحوها، يعني فطلبوها، لأن هذه الجملة فيها إيجاز يسمى في البلاغة إيجاز الحذف، يعني إيجاز الحذف يحذف جمل يدل عليه السياق. وإيجاز القصر يؤتى بجملة تشتمل على معان كثيرة مع اختصارها. فقوله ولكم في القصاص حياة مثلا، وش يسمى هذا؟ هذا إيجاز قصر، لأن هذه الآية كلمات معدودة تدل على معاني كثيرة، لكن فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليزدك كما سقت الماء. هذه فيها إيجاز حذف ولا لا؟ لأن تقدير الآية فسقى لهما ثم ذهبتا إلى أبيهما وقصتا عليه القصة، نعم، فأرسلهما إلى موسى. فجاءته إحداهما، أرسل إحداهما إلى موسى فجاءته إحداهما تمشي على السياء إلى آخره. وهنا قول فذبحوها، لو أخذنا الآية على ظاهرها لكانت البقرة تكون عندهم جاهزة، ولكنها لا بد من طلب، طلبوا بقرة تنطبق عليها هذه الأوصاف، نعم، السن واللون والعمل. السن عبد الرحمن،
6: نعم، ها السن،
0: اي اقول هذه البقره وجدوها بالاوصاف، وجدوا بقره انطبقت عليها الاوصاف بالسن واللون والعمل.
6: السن
0: السن وش
6: السن؟ بكر.
0: لا نهبك، لا فارض ولا بكر، حوان بين ذلك. طيب وفي اللون آدم؟
7: صفراء.
0: نعم.
7: لا شهر جوار، لا أبيض، لا أحمر خالص،
0: زين
7: مبين
0: أصفر. طيب وش بعد؟ كمل ولا تنعط أي كلمة يبيعك لنا.
7: فاقع اللونه،
0: فاقع اللونه. وأما قوله ليس فيها، ليس فيها لون آخر ذكره، لا شيء فيه، نعم. طيب أيضا في العمل، في العمل لا ذلون في الأرض ولا تسقى الحظ، أي نعم. طيب لا، وباعتبار السلامة أيضا مسلمة لا شيء، نعم. قال الله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون. ذبحوها كما أمرهم نبيهم وما كادوا يفعلون. قوله وما كادوا يفعلون، هذه فيها كلام بين النحويين، هل كاد مثل غيرها من الأفعال أو كاد عكس غيرها من الأفعال؟ لأن كاد بمعنى قارب، يكاد البرق يخطف أبصاره، أي يقرب من خطف أبصاره، نعم. فبعض العلماء يقول إن كاد نفيها إثبات وإثباتها نفي، فإذا قلت كاد يفعل كذا فمعناه إنه ما فعل، وإذا قلت لم يكد يفعل كذا فمعناه أنه فعل، أنه فعل. لأن قول شف وما كادوا يفعلون، هم فعلوا ولا لا؟
8: فعل،
0: فعلوا. ولكن الصواب بلا شك أنها كغيرها، نفيها نفي وإثباتها إثبات، نفيها نفي وإثباتها إثبات. فإذا قلت ما كاد يفعل فمعناها أنه لم يفعل ولم يقارب الفعل، وحينئذ هل هؤلاء ما قاربوا الفعل؟ نقول لولا قوله ففعلوا فذبحوها لقلنا إنهم ما ذبحوها ولا قاربوا أن يذبحوها. فإذا قال قائل هذا يؤدي إلى التناقض، لأنكم إذا قلتم فذبحوها وما قاربوا أن يفعلوا صار تناقض، فيقال لا تناقض لاختلاف الزمن، اختلاف الزمن، فهم ما كادوا يفعلون قبل الذبح، يعني كل سؤالاتهم السابقة التعنت لعلهم يتخلصون، فذبحوها على مضض فيكون نفي المقاربة مخالفا للفعل شبه في الزمن، وحينئذ لا تناقض، لأن التناقض لو قلنا ذبحوها في وقت لم يقارب ذبحها لكن هذا متناقضا، لأن الذابح لا يقال أنه ما يكاد يفعل لأن الذابح فعل. ما دي والله فهمين أنتم ولا لا؟ ولا نتكلم باللغة الإنجليزية؟ نعم واضح؟

0: إثبات. فإذا قلت كدت أن أفعل معناه قاربت الفعل لكن ما فعلت، قاربت الفعل ولكنني لم أفعل. واضح يا جماعة؟ إذا قررنا هذا وإذا ثبت تقريرنا هذا يبقى في الآية الكريمة ذبحوها وما كادوا يفعلون. كيف تقولون إن ما كادوا يفعلون معناه ما قاربوا أن يفعلوا والله يقول فذبحوها؟ هذا تناقض. فماذا نقول في الجواب؟ نقول لا تناقض لاختلاف الزمن. فما كادوا يفعلون بالأول ما قاربوا أن يفعلوا لتعنتهم، وفي الأخير فعلوا، وحينئذ لا تناقض. الإنسان بنفسه دائما يشعر بأنه لن يفعل هذا الفعل أبدا، ثم لا يدري إلا وهو فاعله. نعم. طيب، وما تقولون في قول الله تعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها؟ ما تنقل علينا ما قلنا؟ لم يرها يعني؟ شاهد لنا يعني لم يظن بعض الناس أنه لم يكد يراها، يعني يراها بمشقة. يظن بعض الناس تبادر إلى ذهني هذا أنه لم يكد يراها أي أنه يراها بمشقة، والأمر ليس كذلك، بل لم يكد يراها معناه ما يراها ولا يقارب رؤيته. فيكون إذن هذا شاهدا لما قررناه. نعم. طيب، إذا قلت كدت أطير فرحا بنجاحي، كدت أطير فرحا بنجاحي، هل أنا طرت؟ قاربت ولكن طيب لم أطر. إذن ماشي على الباب فقول بعض النحويين رحمهم الله إن نفيها إثبات وإثباتها نفي ليس بصحيح، وقد أبطل هذا ابن هشام في كتابه المغني. استندوا لأنه إذا قال ما كدت أن أفعل، ما كدت أن أفعل، فيه تدل على أني
1: ما كنت فاعل،
0: أني ما فعلت هذا الشيء، ولكن أني ما كدت أن أفعله ولكني فعلته. واستدلوا بالآية، وفي الحقيقة ما يصير. طيب، قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. هل الرسول صلى الله قبل الغروب ولا
1: قبل الغروب؟
0: ما قارب أن أصلي العصر حتى قاربت الشمس الغروب. هل صلاها قبل الغروب ولا لا؟ لأنه لما قال ابن عمر اللي قال هكذا، فقال رسول الله ما صليتها ثم قاموا إلى بطحان فتوضأوا وصلوا بعد ما غربت الشمس. نعم.
2: لا، صلوها بعد
0: الغروب. أي صلوها بعد الغروب، لأن هنا قال ما كدت أصلي يعني ما قاربت الصلاة، ما قال ما صليت حتى كادت، قال ما قاربت أن أصلي يعني ما أمكنني لشدة القتال أن أكون قريبا من الصلاة، قريبا من الصلاة مو فاعلا للصلاة، قريبا منها حتى كادت الشمس أن تغرب. لما قاربت الشمس غروب، لا مو صلاة، قاربت الصلاة. لما قاربت الشمس الغروب قاربت الصلاة، فلما غربت صلي. نعم.
1: قاله
0: عمر والرسول قال والله ما صليت.
1: اللي قال
0: الراكب وصلي حتى كادت الشمس. اي نعم، اللي قالها عمر كما قلنا اخيرا، من قال عمر

0: وقال رسول الله ما صليتها ثم قام فصلى. فهنا الحديث ما يدل على أن عمر صلاها قبل الغروب، يدل على أنه ما قارب أن يصليها حتى قاربت الشمس الغروب، فلما قاربت الشمس الغروب قارب صلاتها، قارب أن يصلي. ثم هل صلى أو ما صلى؟ الحديث يدل عنه ما صلى، قام هو رسول بعد الغروب وصلوا توضأوا من قطحان وصلوا. نعم. فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال الله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. قرر الله القصة قبل أن يذكرهم بالسبب، قرر الله القصة لبني إسرائيل قبل أن يبين السبب. ما سبب قول موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة؟ هذا هو السبب، أنهم قتلوا نفسا فادارأوا فيها، تدافعوا، كل منهم يدعي أن هذا هو القاتل. وبلا شك أن هذا يحصل به فتنة عظيمة، والمقتول قد مات ولا يمكن أن يخبر من الذي قتله بعد موته. فأراهم الله تبارك وتعالى، بل أمرهم سبحانه وتعالى أن يذبحوا هذه البقرة لتكون آية ويعرف القاتل لهذا القتيل. فهم بعد أن قتلوا هذه النفس وادارأوا فيها وأضاف القتل إليهم، وإن كان بعضهم بلا شك لم يرضى به، فالذين يطالبون بقتل القاتل لم يرضوا به، لكن كما مر علينا من قبل إن الشيء إذا فعله الأمة وسكت الباقون يعتبر فعلا للجميع. وقوله ادارأتم، ايش معنى الادراء؟ معناه الاختلاف والتدافع، كل واحد منكم يدافع عن نفسه التهمة. ومنه ادرأوا الحدود بالشبهات، اي ادفعوها. فادارأتم فيها، قال الله تعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون. في هذا دليل أنهم كتموا، لأن القاتلين لو اعترفوا بالقتل حصلت المدارعة، ما تحصل المدارعة ولا يحصل شيء، ولكنهم كتموا، فأخرج الله تبارك وتعالى ما كتموه بهذه الآية العظيمة. سؤالك حد الله يبدو والله أعلم أنه تعنت ليتخلص منها، ينقول فذبحوها وما كادوا يفعلون، يدل على هذا من تعنت. مثل ما أن الإنسان لو أمرك شيء وأنت مثلا تكره أن تمتثل، تجدك تعنت، وش تبي وشلون وش، لأنه همل ويترك.
1: لا أبدا
0: ولهذا الله يذكرهم هذا الشيء توبيخا لهم. لو كان هذا حرصاً على التطبيق لكانوا يمدحون على هذا الأمر، ما يقول الله فذبحوها وما كادوا يفعلون، لأن هذا فيه غاية الشناعة عليهم والعياذ بالله. نعم.
1: الأسئلة هذه في مجلس واحد أو
0: الله أعلم، الله أعلم، ما أدري في مجلس واحد أو أنها في مجالس يروحون يطلبون هذه البقرة ثم يرجعون إليه، يختلفون فيها ثم يرجعون إليه، الله أعلم، ما ندري. قال وإذ قتلتم فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. كل ما تكتمونه من الأمور فإن الله تعالى يخرجه. وهل هذا خاص بهم أو حتى في هذه الأمة؟ لا، هذا في يوم القيامة، يوم القيامة معروف. والعقل يقتضي المغايرة، فلا يصح تفسير الرحمة بالفضل، ولكن الفضل من آثار الرحمة. وفيه أيضا إثبات الأسباب وربطها بمسبباتها، لقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم، هذا صريح في إثبات الأسباب، ولا أحد ينكر الأسباب
2: إلا الأشاعرة فإنهم جاءوا بأمر يضحك منه السفهاء دون العقلاء. إيش قالوا؟
3: قالوا
2: الأسباب غير مؤثرة وآثارها تحصل عندها لا بها. فإذا دخلت ورقة في النار فاحترقت قالوا أنها ما أحرقت لكن احترقت عندها لا بها. وإذا أكلت طعاما فشبعت قالوا ما شبعت بالطعام ولكن عنده لا به، مع أن الطعام لو كدس عندك ولا تأكله ما شبعت. وكذلك النار لو تبقى عندها الأوراق والعيدان ما احترق. قالوا أيضا إذا ضربت زجاجة بحجر وانكسرت لم يحصل الانكسار بالحجر ولكن عند الحجر، بينما أنك لو تضع ثقل الحجر هذا 4 مرات على الزجاج من دون قذف منكسر، مع أنه على ظهر على ظهر الزجاج مو بس عنده. فالمهم من هذا شيء يعني يضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. وكل هذا من باب تنزيه أن يكون في ملك الله سبحانه وتعالى ما لا تتعلق به المشيئة. وهذا نقول الله جعل الأسباب موجبة لمسبباتها وجعل المسببات مربوطة بالأسباب، وهذا من حكمته. نعم. مش فيه؟ اذكروا ما فيه إن كان لغيركم هذا نعم يدل على وجود التبليغ. إن كان ما نذكره في نفوسكم لأجل الاتعاظ فليس فيه دليل. ثم قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فيها توبيخ الموجودين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام على عدم الإيمان به. وجه ذلك أنهم علموا ما حل بأسلافهم من النكال بسبب المخالفة، فكان عليهم أن يكون ذلك موعظة لهم يرتدعون به عن معصية الله. وفيه أيضا دليل على تحريم الحيل، وأن المتحيل لا يخرج عن العدوان بقوله الذين اعتدوا منكم في السبت. أولا الحيل أبلغ من الإتيان للشيء على وجه الصراحة، أولا لأنها جامعة بين المفسدة المترتبة على هذا الممنوع وبين مفسدة الخداع لله سبحانه وتعالى. فالمتحيل على الربا واقع في الربا، وزائدا على ذلك أنه خادع الله عز وجل. وأنت إذا تأملت حيل اليهود في السبت وحيلهم في بيع شحوم الميتة وقد حرمت عليهم ثم جملوها وباعوها وأكلوا ثمنها، وجدت أنه أسهل مما يتحيل به كثير من الناس اليوم على الربا، أسهل. ومع ذلك حل الله به نقمته ونهانا الرسول عليه الصلاة والسلام كما في المسند بسند لا بأس به أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله في أدنى الحيل. الفائدة هذه الفائدة الثانية أن المتحيل المحرم واقع فيه ولا ينفع فيه. الفائدة الثالثة بيان حكمة الله في مناسبة العقوبة للذنوب كذا؟ لأن العقوبة أنهم قلبوا قردة خاسئين أولا، والذنب اللي فعلوه أنهم فعلوا شيئا صورته صورة مباح ولكن حقيقته غير مباح. صورة القرد شبيهة بالآدمي ولكنه ليس بآدمي، ليس بآدمي. فهذا أن الجزاء من جنس العمل، ويدل لذلك أيضا قوله تعالى فكلًا أخذنا بذنبه، كلًا أخذنا بذنبه، فمنهم من أخذ إلى آخر. وفي أيضا دليل على قدرة الله عز وجل بقوله كونوا، فقلنا كونوا قردة خاسئين، وكانوا بلحظة، ما هو في توالد إنهم صاروا أولادهم قردة، هم بلحظة انقلبوا والعياذ بالله قردة. الفائدة الخامسة إثبات القول لله عز وجل بقوله فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الفائدة السادسة أن الذين قلبوا قردة من هذه القرية هم الذين اعتدوا في السبت، أما الذين نهوا عن السوء فقد نجوا، وأما الذين قالوا لم تعظون قوم الله لكم فهؤلاء سكت عنهم، أو نقول أخذوا بعذاب بئيس لكن ما قلبوا قردة، ما قلبوا قردة. طيب الفائدة السابعة في قول فجعلناها نكالا لما بين يديها أن العقوبات فيها تنكير بغير العام، لا تقول لما بين يديها وما خلفها، إما زمانا وإما مكانا. وقلنا ما بين يديها بالنسبة للزمان يعني الموجودين في عصرهم، وما خلفها من يأتي بعدهم. أما إذا كان مكانا فالمسألة واضحة، اللي بين يديها اللي أمامها واللي خلفها من حولها، يعني ما بين يديها وما خلفها من حولها. الفائدة أن العقوبات تكون تنكيلا لغير العامل، غير العامل. طيب الفائدة الثامنة، يمكن أن نأخذ من هذا فائدة الحدود الشرعية التي تثبت في الدنيا، حدود الشرعية عقوبات، يعني عقوبة الزنا، عقوبة السرقة إلى آخره. من فوائدها إيش؟ أنها نكال لغير الفاعل وللفاعل أن يعود مرة أخرى إلى هذا الذنب. الفائدة التاسعة أن الذين ينتفعون من مثل هذه المواعظ هم المتقون. الفائدة العاشرة أن المواعظ قسمان، كونية وشرعية، كونية وشرعية، كونية القدرية، كونية وشرعية. هنا كونية ولا شرعية الموعظة؟ كونية قدرية، لأن الله أحل بهم النكال الذي أحل بهم العقوبة لتكون نكال لما بين يديه وما خلفه. ويا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، هذه موعظة شرعية. أيهما أقوى، المواعظ الشرعية أو الكونية؟ أما للحمير فالكونية أعلى، أولى. وأما للمؤمنين فالشرعية أعظم، لأن انتفاع المؤمن بالشرائع أعظم من انتفاعه بالقضاء بالمقدورات. لكن البليد الحمار كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا يتعظ بالأمور الكونية أعظم، نعم يتعظ بها أعظم. ومع ذلك إذا جاءت قسوة القلب ما بقوله ما كنتم تكتمون، ومهما يكتم المرء يعلمه الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وفيها الفائدة السادسة بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل ببيان الأمر الواقع، فإن من نعمة الله أن يبين لهم الأمر الواقع حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم.
3: ولا لا؟ طيب، ألا يستفاد به أيضا أن بيان الأمور الخفية التي يحصل فيها الاختلاف والنزاع من نعمة الله؟ إيه نعم. يعني مثلا إذا اختلفنا في أمور وكاد الأمر يتفاقم حتى يصل إلى الفتنة ثم أظهر الله ما يبينه، فإن هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، لأنه يزيل بذلك هذا الخلاف وهذا النزاع. فقلنا اضربوه ببعضها. نعم،
4: بس تشيل من السبب
3: بعد ايش؟
4: السبب بعد حكاية
3: بعد حكاية القصة
4: أخير.
3: ايه هذه فائدة تأخير ذكر السبب قبل القصة، والمبادرة بذكر النعمة قبل بيان سببه. فقلنا اضربوه ببعضها، قلنا على لسان موسى كذا ولنا، فيستفاد منه أن قول الرسول قول لمرسله، طبعا إذا كان بأمره، قول الرسول الذي يكون بأمر الله يكون قولا لله. الفائدة الثانية أن البعض الذي ضرب به هذا القتيل من البقرة غير معلوم. وش الدليل؟ لقوله ببعضها، أبهمه الله. ومحاولة بعض المفسرين أن يعينوه محاولة ليس لها داعي، لأن المقصود الآية. الفائدة الثالثة إنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالمعنى، معنى القصة وغرضها دون من وقعت عليه. ولهذا نرى إنه من التكلف ما يفعله بعض الناس إذا جاء في الحديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كذا وكذا، تجد بعض الناس يتعب ويتكلف في تعيين هذا الرجل. نعم، وهذا ليس بلازم. المهم ما هو معنى القصة وموضوعها، أما أن تعرف ما هذا الرجل، ما هذا الأعرابي، ما هذه الناقة مثلا، ما هذا البعير، ما الحمار، هو لازم. إذ أن المقصود في الأمور معانيها وما توصل إليها. نعم، فلا يضر الإبهام في هذا الأمر من قول ببعضها، والله تعالى قد عينه لهم ما في شك، أو أن الله أفهمه عنا نحن فقط فقال ببعضها ولم يبينه لنا، لأن هذا مهم أمر مهم. ونستفيد منه فائدة إذا كانوا قد أمروا أن يضربوه ببعضها فقط ولا عين لهم، نستفيد منه فائدة أن المبهم في أمور متعددة أيسر على المكلف من المعين. يعني إذا قيل لك افعل بعض هذه الأشياء أسهل مما إذا قيل لك افعل هذا الشيء، قل لا، فيكون في هذا توسعة على العباد إذا خيروا في أمور متعددة. الله الله الله.
5: طبعا للقسوة، لقسوة القلب، لقوله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك.
3: وفي أيضا دليل على لؤم بني إسرائيل الذين جاءتهم هذه النعم ومع ذلك فإنهم لم يلينوا للحق، بل قست قلوبهم على ظهور هذه النعم عندهم. وفيها أيضا الفائدة الثالثة، فهي كالحجارة، تشبيه المعقول بالمحسوس، يعني الحجارة أمر محسوس كذا صالح، حجارة أمر محسوس، والقلب قسوته أمر معقول، إذ أنه ليس المعنى أن القلب اللي هو المضغة يقسو وقال هو هو، لكن المراد أنه يقسو بإعراضه عن الحق واستكباره عليه، فهو أمر معنوي شبه بالأمر. تأخر شوية، شبه بالأمر الحسي، وهذا من بلاغة القرآن تشبيه المعقول بالمحسوس حتى يتبين. وفيه أن الحجارة أقسى شيء يضرب به المثل، ولم يقل كالحديد لأن الحديد يلين بالنار. وفيه أيضا دليل على أن الحجارة تفترق عن قلوبهم بأن فيها خيرا، وهي من الحجارة ما يتفجر منه الأعراق، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء، ومنها ما يهبط من خشية الله. وهؤلاء والعياذ بالله على العكس. وفيها أيضا دليل على سعة علم الله سبحانه وتعالى بقوله وما الله بغافل عما تعملون أو عما يعملون. وهذه الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى السلبية أو الثبوتية. ها؟ هي سلبية ولا ثبوتية؟ هل إن الله نفاها عن نفسه وما الله بغافل أو أثبتها؟ هل قال إن الله غافل أو وما الله بغافل؟ وما الله بغافل، فهي صفة سلبية. وقد مر علينا أن الصفات السلبية التي ينفيها الله سبحانه وتعالى عن نفسه تتضمن أمرين، هما نفي هذه الصفة وإثبات كمال ضدها. فهنا نقول في قولهم الله بغفل عما تعملون إثبات نفي غفلة الله سبحانه وتعالى عن عملهم وما الله بغافل، وفيها إثبات كمال ضد ذلك وهو العلم والمراقبة، إن الله سبحانه وتعالى رقيب نعم على أعمالهم عالم بها وما الله بغافل عما تعملون. وفي هذه الآية من الفوائد أن الجمادات تعرف الله عز وجل بقوله وإن منها لما يهبط من خشية الله، وهذا دليل على أنها تعرف الله، وهذا أمر معلوم من آيات أخرى مثل قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وفيها أيضا من الفوائد عظمة الله عز وجل بقوله من خشية الله، من خشية الله لأن الخشية هي العلم، هي الخوف المقرون بالعلم لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن علم بالله وعظمته إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن عرف أو فمن علم عظمة الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يخشى، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وفي الآية أيضا دليل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى حيث جعل هذه الحجارة الصماء تتفجر منها الأنهار، قل لا، وكان موسى صلى الله عليه وسلم يضرب بعصا الحجر فينبجس ويتفجر عيونه بقدرة الله تبارك وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى في مبتدأ الدرس الحاضر أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أفتطمعون الهمزة للاستفهام والمراد به الاستبعاد والتيئيس، أي تيئيس المسلمين من أن يؤمن هؤلاء اليهود لهم. وقول تطمعون، الطمع معناه الرجاء المقرون بالرغبة الأكيدة، يعني أنكم أنتم تطمعون ترجون مع رغبة، لأن الذي يرجو الشيء مع الرغبة فيه يقال طمع فيه، يعني أنكم تطمعون هذا الشيء. وقوله أن يؤمنوا لكم، الإيمان هنا بمعنى التصديق، يعني أن يصدقوا لكم ويتبعوا لكم، وهذا أمر بعيد لقوله وقد كان فريق منهم، والواو هنا للحال وقد للتحقيق، فالجملة في محل نصب حالا من الواو في يؤمنوا لكم، يعني والحال أنهم أن فريقا منهم يسمعون كلام الله. وقوله وقد كان فريق منهم، الفريق يا عبد الرحمن بمعنى الفريق، الطائفة، الطائفة. وقوله منهم أي من اليهود الذين كانوا في المدينة. وقوله يسمعون كلام الله، هل هذا السماع سمع لكلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، أو سمع للتوراة تتلى كما في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله؟ يحتمل هذا وهذا. ولذلك قال بعض العلماء إن المراد بالفريق هنا الذين اختارهم موسى، وهم 70 رجلا لميقات الله سبحانه وتعالى، وأن الله لما كلمه وسمعوه يكلم الله قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وحرفوا كلام الله. وقيل بل المراد بسماع كلام الله سماعهم للتوراة تتلى، ومع ذلك يحرفونها من بعد ما عقلوها. فعليه يكون قوله يسمعون كلام الله يعني من غيره، كما في قوله فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، التحريف التغيير، ومنه قولهم حرفت الدابة يعني غيرت اتجاهها، التحريف معناه التغيير، وهو نوعان: تغيير لفظي وتغيير معنوي. أما التغيير اللفظي فمعناه أن يغير نفس اللفظ، مثل قول اليهود لما قيل لهم ادخل الباب سجدا وقولوا حطة، قالوا حنطة في شعير. حطة غيروها، قالوا حنطة، هذا نسميه تغييرا لفظيا، غير لفظيا. ومثل ما غير بعض المبتدعة في كلام الله من هذه الأمة وكلم الله موسى تكليما، فقرأها وكلم الله موسى تكليما، علشان يكون الكلام منين؟ من موسى، لأنهم والله مو بيتكلموا والعياذ بالله، نعم، وكلم الله موسى تكليما، هذا نسميه تحريفا لفظيا، وهو يتبعه التحريف المعنوي، يتبعه التحريف المعنوي. وأحيانا لا يتغير به المعنى، التحريف اللفظي قد لا يتغير به المعنى لكنه جناية واعتداء، مثل لو قال الحمد لله قال الحمد لله، المعنى ما يتغير لكن اللفظ تغير. والغالب أن هذا التحريف الذي هو تحريف لفظي بغير تغيير المعنى، الغالب أنه ما يقع إلا من إنسان جاهل أو إنسان يريد ذبذبة الناس، وإن كان المعنى لا يختلف. هؤلاء حرفوا الكلم، ومثال تحريفهم للكلم مثل ما قلنا وقولوا حطة فقالوا حنطة. التحريف المعنوي أن يبقي اللفظ كما هو ولكنه يغير معناه ويقول المراد به كذا مما لا يريده الله سبحانه وتعالى به. نعم، مثل الذين قالوا استوى على العرش قالوا استولى على العرش، وقالوا في اليدين هما القوة والنعمة وما أشبه ذلك. هؤلاء حرفوا معنى ولم يحرفوا اللفظ، اللفظ باق على ما هو عليه لكن المعنى غيروه. لأن استوى على العرش وش معناها؟ أي على عليه واستقر، مو معنى استولى عليه بل معناه على عليه واستقر. وكذلك اليد المراد بها يد حقيقية لكن ليس مثل أيدينا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يحرفون كلام الله، كلام الله يعني التوراة بالنسبة لليهود لأنها كلام الله سبحانه وتعالى، كتبها الله تعالى كتبها لموسى بيده. يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه، عقلوه فهموه، وهذه الكلمة من بعد ما عقلوه الغرض منها إثبات أن تحريفهم كان عن علم، لأن من الناس من يحرف الكلم لكن عن جهل. لو جاء واحد يقرأ القرآن ويكسره ما يقيم حروفه يكون هذا محرف ولا لا؟ محرف لكن ليس عن علم، والذي ترتب عليه العقوبة إذا كان بعد العلم. ولهذا قال من بعد ما عقلوه وفهموه، ولكنهم والعياذ بالله حرفوه وغيروه وهم يعلمون. وهم يعلمون يعني يعلمون أن التحريف محرم وغير جائز، ولكنهم تعدوا الحدود وحرفوا كلام الله. إذا كان هذا بالنسبة لكتابهم يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، فهل أحد يطمع في أن يؤمن للرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، ولذلك ما آمن من اليهود إلا نفر قليل، ولا غالبهم بقوا على كفرهم، وحصل ما حصل الله من غزوهم وإخراجهم من ديارهم كما قال الله عز وجل أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. فهؤلاء يبعد أن يؤمنوا له لأنهم يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. وبالمناسبة يقولون إن ذكرت صحيفة الكويت المجتمع في العام الماضي في 24 ربيع الثاني تقول إن النصارى اختصروا الإنجيل، اختصروا منه نحو 40%. نعم، لأنهم قالوا هذه الكلمات ما له داعي. هذا وش يعتبر؟ تحريف من وراء تحريف، لأن أصل محرف وكذلك التوراة محرفة. هم جاءوا هؤلاء واستطالوا الكلام وقالوا إذن نختصره، نعم ناخذ 60% فيها بركة، يمكن بعد سنين بعد يأخذون بعدهم 40% يبقى 20%. والله ما أعلم. المهم أن دأب اليهود والنصارى هو التحريف، ولكن مع الأسف أن من هذه الأمة من ارتكب ما ارتكبت اليهود والنصارى، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لتركبن سنن من كان قبلكم، فحرفوا كتاب الله وحرفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
6: لأن يعرف عليها حديثة
0: إيه معلوم. نعم هذا مو تحريف للنص، هذا استكبار عن العمل به، استكبار عن العمل به. هنا التحريف إنه يبقي اللفظ لكن يقول معناه كذا، معناه كذا وكذا. نعم وهذا هو التحريف، وقد وقع التحريف في الكتاب والسنة مثل ما مثلنا قبل أن تحفر، مثلنا بأمثلة من هذا. وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. إذا لقوا، الضمير يعود على من؟ على بني إسرائيل والموجود في المدينة اليهود. إذا لقوا الذين آمنوا أي قابلوهم واجتمعوا بهم، وقولها الذين آمنوا أي بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا، هذا جواب إذا لقوا قالوا. نعم والقول يكون باللسان ولا بالعقيدة؟ باللسان وبالعقيدة، لكن هم هنا يقولون باللسان. يا سيد
6: نعم،
0: ها
6: نمت؟ باللسان.
0: نمت؟
6: لا
0: نعم. قالوا آمنا أي آمنا كإيمانكم، آمنا يعني بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هذا إذا لقوا المؤمنين. وإذا خلا بعضهم إلى بعض يعني انفرد بعضهم ولم يقل ببعض بل قال إلى بعض، لأن إلى تدل على الإيواء. نعم تدل على الإيواء، يعني إذا أوى بعضهم إلى بعض وخلا به وانفرد به قالوا أتحدثونهم، أي قال بعضهم لبعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. الاستفهام هنا للإنكار، ولها في قول تحدثونهم يعود إلى المؤمنين بالرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يقول يهود بعضهم لبعض إذا اجتمعوا كيف تحدثون المؤمنين يعني الذين آمنوا بالله ورسوله، كيف تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، يعني ليش تحدثونهم بالشيء الذي فتح الله عليكم بعلمه وعلمتموه. لأن اليهود يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ما يشكون فيه، ولكنهم تركوا الإيمان به استكبارا، تركوا الإيمان به استكبارا. فهم يقولون كيف تحدثون هؤلاء بالشيء الذي فتح الله عليكم به فأعلمكم إياه، أفلا تعقلون. هذا استفهام، هذا التوبيخ، هذا للتوبيخ، يعني وين عقولكم؟ أنتم إذا حدثتموهم بهذا وقلتم إن هذا الذي بعث حق وأنه نبي يحاجونكم به عند الله، كيف يحاجون به عند الله؟ متى؟ يوم القيامة. وفي هذا دليل على أن الله تعالى يفتح خصومة للمؤمنين والكافرين يوم القيامة، كما تدل على ذلك آيات كثيرة مثل قوله تعالى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. ومثل وما اختلف به مثل لا في آية أوضح من هذا. إيه نعم كذلك قال الذين قالوا فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وكذلك أيضا في سورة حميم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحكم الله بينه وبين خصومه. فالمهم أن المؤمنين يفتح الله بينهم وبين خصومهم يوم القيامة حكومة، فهنا يقول ليحاجوكم به عند ربكم. فيقول المسلمون لليهود يوم القيامة أنتم أعلمتمونا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول حق، ومع ذلك كفرتم به وحملتم السلاح عليه. هذه حجة بينة
7: بقولهم آمنا إذا نحن توفينا
3: الحق. إيه نعم. إيه لأن آمنا كإيمانكم أي بأن الرسول حق وأن الدين حق. وقالوا ليحاجوكم به عند ربكم. عند ربكم يعني الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. واللام في قوله ليحاجوكم به اللام للتعليل ولا للعاقبة؟ ها؟ للعاقبة. اللام للعاقبة لأن اللام المقترنة في الفعل المضارع الناصبة له أو الناصبة له تكون للتعليل وتكون للعاقبة. قال الله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وش رأيكم باللام هذه؟ العاقبة. وما التقطوه لهذا الغرض، لو علموا أن يكون عدوا وحزنا ما التقطوه بل قتلوه. لكن العاقبة أنه صار عدوا وحزنا. هنا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، هذه للعاقبة. ولما حدثوا المؤمنين بالرسول عليه الصلاة والسلام بما فتح الله لهم عليهم من شأنه لأجل أن يحاجهم المؤمنون، ولكن هذه في الحقيقة فيها إقامة حجة عليهم بلا شك، حجة واضحة إنهم أقروا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى مرسله، ثم كذبوا وقاموا ضده، حجة بينة واضحة. وقوله أفلا تعقلون، يعني الهمزة قلت إنها الاستفهام المراد به التوبيخ، وهنا ألف وش عاطفة عليه. أقول إن هذا يكثر في القرآن، أفلا تعقلون، أفلا تذكرون، أفلم يسيروا، أولم يسيروا، أثم إذا ما وقع آمنتم به، وأشبه ذلك. يعني أنه يأتي حرف العطف بعد همزة الاستفهام، وهمزة الاستفهام من المعلوم أن لها الصدارة في جملتها، أليس كذلك؟ ولا صدارة مع وجود الواو، من في الصدارة مع وجود الواو لأن الواو عاطفة. فقال بعض النحويين إن بين الهمزة والواو جملة محذوفة عطفت عليها الجملة الأخرى، وهذه الجملة تقدر بما يناسب المقام. وقال آخرون بل إن الهمزة مقدمة، الهمزة مقدمة، وأن حرف العطف هو الذي تأخر، يعني زحلق حرف العطف عن مكانه وجعلت الهمزة مكانه. فعلى هذا يكون التقدير فألا تعقلون، فألا تعقلون، والتقدير هكذا. أما على الأول فيقول يكون التقدير أجهلتم فلا تعقلون أو أسفهتم فلا تعقلون، المهم يقدر شيء مناسب حسب السياق. الأول الحقيقة أنه أدق، الذي يقول إن الهمزة داخلة على شيء محذوف أدق، والثاني أسهل لأن الثاني ما يحتاج عناء وتكلف، ما الذي تقدره ما حاجة ما يحتاج. فلهذا طالب المبتدئ يناسبه القول الثاني، لأنه يقول الواو مثل ألفا هنا حرف عطف، نعم، والهمزة سابقة عليه وهو معطوف على ما سبق، معطوف على ما سبق، ولا حاجة أن يكلف نفسه عناء التقدير والمناسبة. قال الله تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلون، يعني كيف يؤنب بعضهم بعضا بهذا الأمر وهم لو جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وأنكروا نبوته ولم يؤمنوا؟ نعم، فإن الله تعالى لا يخفى عليه الأمر، يعني سواء أقروا أو ما أقروا عند الصحابة أن الرسول الحق فإن الله تعالى عالم بهم. أولا يعلمون، والاستفهام هنا للتوبيخ، توبيخ والإنكار عليهم. وقوله أولا يعلمون أن الله، هل هذا توبيخ حيث نزلوا أو نزلوا أنفسهم منزلة الجاهل؟ نعم هو هكذا، ولا يظهر لي أن معناه التقرير وأنه مثل قوله ألم نشرح لك، يعني قد شرحنا لك، وإن كان محتملا أن يكون المعنى أولا يعلمون أي قد علموا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون، لكن كونه للتوبيخ أبلغ، لأن التوبيخ يفيد أنهم علموا وأنهم وبخوا على ذلك، على أنه على العمل الذي سلكوه، لأن هذا العمل الذي سلكوه إنما هو عمل من يظن أن الله لا يعلم. وقوله ما يسرون وما يعلنون، ما المراد بالإسرار هنا يا جماعة؟ في نفوسهم ولا حديث بعضهم مع بعض سرا؟
8: يشمل الاثنين.
3: طيب وما يعلنون؟ ما يظهرونه للناس، ما يظهرون الناس. فقول ما يسرون يشمل ما يسره الإنسان منهم في نفسه، وما يسره لقومه وأصحابه الخاصين به، وما يعلنون ما يعلنه الإنسان لعامة الناس. فالله تعالى يعلم هذا، وهذا لا يخفى عليه شيء، والفوائد إن شاء الله تأتي في الدرس الآتي. قال الله تعالى ومنهم أميون، منهم منين؟
9: من
3: اليهود. أميون جمع أمي أو جمع أمي، والأمي هو الذي لا يفهم القراءة، إما لا يفهم لفظها أو لا يفهم معناها. الأمي حتى اللي ما فهم معناه يسمى أميا، لأن قراءة اللفظ بدون فهم المعنى ما يفيد. الأمي يشمل من لا يعرف القراءة، ومن يعرفها ولا يعرف المعنى، ولهذا قال لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لا يعلمون الكتاب أي لا يدرونه ولا يصل إلى قلوبهم علمه إلا أماني. إلا هنا الاستثناء منقطع، يعني لكن أماني، ويجوز أن يكون متصلا أي لا يعلمونه إلا علم أماني. والأماني جمع أمنية، والأمنية تحتمل معنيين، أحدهما ما يتمناه الإنسان في نفسه، ما يتمناه الإنسان في نفسه، والثانية القراءة، الثانية القراءة. والمعنى الثاني أنسب بالآية، المعنى الثاني أنسب بالآية، يعني ما يفهمون القرآن ولكنهم يقرؤونه بدون فهم. ويدل على هذا قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الشيء إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي في قراءته. ومنه قول الشاعر في عثمان رضي الله عنه تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام الموارد، تمنى بمعنى قرأ كتاب الله. فقوله إلا أمانية جمع أمنية وهي القراءة، نعم، وما أكثرهم اليوم في المسلمين. أكثر المسلمين اليوم ما يعرفون القرآن إلا أماني، إلا أماني، ولا يحرصون على أن يفهموا معنى القرآن، لأن هذا خلاف الواقع. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله يقول الآن الإنسان بيقرأ الطب أو يقرأ الحساب أو يقرأ النحو، هل هو يجي على كتب هذه الأشياء ويمرها لفظا ويمشي؟ ها؟ ولا يتأمل معناها ويطلب من يفسرها له ويشرحها له حتى يعقله؟ أين الحقيقة؟ الثاني. إذن إذا كنت تطلب الاهتداء بالقرآن الكريم فكيف تهتدي به وأنت لا تعرف معناه؟ ما يمكن. ومع هذا القرآن الكريم إذا تدبرته تيسر لك. قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأكثر الناس، أكثر الناس ما يهتم بهذه الناحية، بتأمل وتدبر القرآن الكريم ومعرفة معناه قليل من يكون هذا طريقه بالنسبة للقرآن. ولذلك الآن نزعت بركة القرآن من كثير من الناس لأنهم لا يتبركون به إلا لفظا. حتى إنك تسمع بعض الأخوان في متاجرهم عنده مسجل القرآن الكريم، مسجل، هذا المسجل يقرأ القرآن بصوت مرتفع، وعنده في الدكان من يشتم ويسل ويضحك ويسخر ويكذب بالبيع وكل شيء. وش يصير الحقيقة موقف الإنسان وكتاب الله تعالى فوق رأسه يسمى؟ ها؟ استهزأ بالقرآن. لكن هم يقولون بنتبركوا، ما هذه بركته؟ بركة القرآن في العمل به، نعم، وفيما ترتب عليه من ثواب. أما إنك تهين القرآن، والله يعني لو أنه، ولله المثل الأعلى، لو أن الملك أمامك الآن يتكلم مكبر صوت، ها؟ ويشوفونك العيون ويتكلم وأنت تتكلم وتسخر وتضحك، نعم، وش سوون؟ ما تدري أن أنت بيدي، نعم. فكيف الآن بكلام الله عز وجل؟ إن المهم أننا أقول الآن مع الأسف الشديد أن كثيرا من المسلمين بالنسبة لكتاب الله على هذا الحال، لا يعلمونه إلا أماني. قال: وإنهم إلا يظنون، ما يعرفون، لأن الإنسان اللي ما يعرف اللفظ ما عنده علم، ليس عنده إلا الظن. وقولوا إنهم إلا يظنون، هذه عاملة ولا غير عاملة؟
8: نعم،
3: وراء
8: لأنه
3: انتقاض النفي، هذه غير عاملة لأن النفي انتقض. يعني ما هم إلا يظنون من قوله: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم. يستفاد منه فوائد متعددة. أولا، أن من كان لا يؤمن بما هو أظهر فيبعد أن يؤمن بما هو أخفى، لأن الذي يسمع كلام الله ثم يحرفه أبعد إيمانا بقول هؤلاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني خلاصة الفائدة أن من لا يؤمن بما هو أظهر يبعد أن يؤمن بما هو أخفى. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. الفائدة الثانية أن الرسول عليه أن الله سبحانه وتعالى يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم بما يذهب عنه الأسى والحزن، لأن الرسول سيحزن إذا لم يؤمن هؤلاء، ولكن الله يبلغه أن هؤلاء قوم عتاة، فليس منك تقصير، ولكن سوء حالهم هو الذي منع استجابته. نعم. الفائدة

نعم، ولهذا قال يسمعون كلام الله. الفائدة الرابعة أن كلام الله سبحانه وتعالى من صفاته الفعلية باعتبار إيش؟ الآحاد، باعتبار آحاده. وأما باعتبار أصل الصفة فهو صفة ذاتية، صفة ذاتية. والفرق بين الصفات الذاتية والفعلية أن الصفات الذاتية لازمة لذات الله، لازمة لذاته أزلا وأبدا. إيش معنى أزلا؟ أي فيما مضى، وأبدا فيما يستقبل، هذه الصفات الذاتية. والصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته فتحدث إذا شاء، تحدث إذا شاء. بناء على هذا نقول الغضب من أي نوعين؟ فعلية. والرضا فعلية، والمحبة فعلية، وأشياء كثيرة من الأفعال. استواء العرش فعلية، استواء العرش. علوه على الخلق ذاتية. طيب الفائدة السادسة الخامسة، ما شاء الله هم أنقص اللذيذ. الفائدة الخامسة الرد على الأشعرية وغيرهم ممن يرون أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأن هذه الحروف عبارة عن كلامهم وليست كلام الله. يقولنا الكلام هو المعنى القائم بالنفس، ما هو الكلام اللي يسمع. ويستدلون لقولهم بقوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. فجعل الله ما في النفس قولا، وبقول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. نعم. ويستدلون أيضا بأنه لو قيل بأن الله يتكلم بحروف وأصوات لكان محلا للحوادث، وما كان محلا للحوادث فهو حادث. والله سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. إذن فكلامه معنى قائم بنفسه، ويخلق سبحانه وتعالى أصواتا تسمى تعبر عما في نفسه. وكلامهم هذا باطل. أما استدلالهم بالآية يقولون في أنفسهم، فنقول إن هذا القيد قيد مقيد، هذا القول قول مقيد في أنفسهم، وهو حجة عليكم لا لكم، لأنه يدل على أن القول المطلق يكون في النفس ولا بخلاف ذلك؟ بخلاف ذلك. ولولا أنه يدل على هذا ما احتاج إلى قيد في أنفسهم. فالحمد لله ما من إنسان يستدل بدليل صحيح إلا كان استدلاله عليه. وأما قولهم إن الكلام لفي الفؤاد إلى آخره، فنقول أولا إن هذا القول ينسب للأخطل، والأخطل جاء بعد تغير اللسان، وهو أيضا رجل نصراني ما يؤخذ بقوله. ثم من قال إنه قاله فيحتاج إلى إثبات أنه قاله، وإذا وصل إليه فوراءه الآفات بعد وصوله إليه. وأما قولهم

0: الوجه الثالث أنه لو كان كلامه بحروف وأصوات لكان محلا للحوادث، وما كان محلا للحوادث فهو حال. فيقال هذه القضية من قالها لكم؟ إن ما كان محلا للحوادث فهو حال. ثم إننا نقول إن كان يلزم من التزامنا بأنه محل للحوادث الخالق، وتقييدنا لا تستلزم نقصا في الخالق، مما لو قيل الأكل صفة كمال في المخلوق، واللي ما يأكل أنقص من الذي يأكل، ولهذا لا يأكل الإنسان إذا مرض واعتلت صحته، والنوم صفة كمال للمخلوق، فهل تثبتونها لله؟ قلنا لا، ما نثبتها لله، لأنها صفة نقص، وهي في نفس الوقت في المخلوق صفة نقص، ولذلك إذا كمل المخلوق في الجنة ما يحتاج إلى نوم، قل لا ما يحتاج إلى نوم في كمال حياته. أما الأكل فهو أيضا لا يحتاج إلى الأكل لبقائه لأنه مخلق، لكنه يحتاج إلى الأكل للتلذذ والتفكه به. نعم هنا الحاصل أن كلام أن قول حتى يسمع كلام الله يدل على أن كلام الله تعالى مسموع، وأنه بصوت. فقينا هل الحروف التي نطق الله بها هي الحروف التي يستعملها الناس في لغاتهم؟ ما تقولون؟ نعم هي. نعم هي التي يتكلم بها الناس في لغاتهم، لكن كيفية أدائها والصوت بها هذا هو الذي لا يشبه شيء. ما يمكن نقول إن تصويت الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات كتصويت الإنسان، هذا ما يجوز، لأن الله ليس كمثله شيء. أما الحروف فهي الحروف. ويستفاد من هذه الآية أن هؤلاء اليهود قد حرفوا كلام الله، قلنا لا لقوله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. الفائدة أظنها السابعة، الفائدة السابعة بيان قبح تحريف هؤلاء اليهود، لأنهم حرفوا بعد ما عقلوا، والتحريف بعد العقل بعد عقل المعنى أعظم، ولا لا؟ لأن الإنسان الجاهل قد يعذر بجهله، لكن الإنسان العالم الذي عقل الشيء يكون عمله أقبح والعياذ بالله، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرأ على المعصية مع علمه بها فهو أعظم. وفي أيضا دليل على قبح تحريف كلام الله، على قبح تحريف كلام الله، وأن ذلك من صفات اليهود. أولا، وهل هذه الأمة ارتكبته؟ نعم ارتكبته، لكن التحريف اللفظي محفوظ، يعني ما يمكن غير القرآن لفظا لو غير طلع عليه، وكذلك معنى ما يمكن يغير معنى ويستقر على المعنى المحرف، فلا بد أن يقيد الله من علماء المسلمين من يبطل هذا المعنى ويرده. لكن المهم أنه وجد من حرف هذا الكتاب، من حرف كلام الله، وجد أناس متعصبون يحرفون الآيات حسب مذاهبهم، حتى إن تجد بعض العلماء عفى الله عنا وعنهم يحرفون الآيات على وجه مستكرة، كيف ينطقون بهذا الشيء؟ نعم، وإذا شئت الأمثلة على هذا فراجع كتب الفروع في الفقه، وراجع أيضا كتب الأصول في العقيدة، تجد التحريف العظيم. ومن أعظم ملل أو من أعظم الطوائف تحريفا الروافض، عندهم في تفسير القرآن والعياذ بالله تحريفات عظيمة كبيرة فظيعة نسأل الله العافية. نعم، فهم وغيرهم ممن ابتلوا بهذه البلية يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه، من بعد ما عقلوه. طيب، يقول وقوله وهم يعلمون، يستفاد منها أيضا أن هؤلاء اليهود حرفوا بعد العقل وهم يعلمون أن فعلهم منكر، فاجتمع فيهم منكران: المنكر الأول التحريف بعد عقل المعنى، والمنكر الثاني العلم بأن هذه الطريقة محرمة ومع ذلك حرفوها. طيب، تعرفون شيئا مما حرفوه لفظا؟ قيلهم قولوا حطة، فقالوا حنطة، وقيل ادخلوا الباب سجدا، فدخلوا يزحفون على أستاههم. نعم، وهذا تحريف قوله. طيب، تحريف لفظا ومعنى. كذلك أيضا وتطبيقا، حرفوا تطبيقا في التوراة: أنزل حكم الحكم بالرجم على الزاني إذا كان محصنا، وهم حرفوا، جعلوا بدل هذا الحكم إنه تسول وجوههم ويركب الزاني والزاني على حمار مقلوبين ظهر أحدهم الآخر ويطاف بهم في الأسواق، وهذا يكفي. الماء يناديك،
1: تقول هذا يكفي يا شيخ؟ تقول هذا
0: إيه يعني غادي نقول ربما أنه نومك يكفي. طيب، وهم حرفوا مع أن نص الرجم موجود في التوراة هنا. ثم قال تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. في هذه الآية يستفاد منها توبيخ هؤلاء اليهود على التحريف، يعني أهم في جهل إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ وفي أيضا توبيخ من يستحقه، وهذا أيضا مشروع أن من يستحق التوبيخ فليوبخ وليس في ذلك عدوان عليه. وفيها من الفوائد إثبات عموم علم الله بقوله: يعلم ما يسرون وما يعلنون. وفيه أيضا الوعيد على مخالفة أمر الله. مين تضمن الوعيد؟ المخالفة
1: أولا
0: لأن كون الله يعلم ما يسر وما يعلن الإنسان لا شك أنه وعيد، يعني احذر أن الله أن يعاقبك الله. فقال الله تعالى: واعلم أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله شديد العقاب. نعم نعم مشي. صحيح. طيب، على كل حال هذه أربع فوائد من الآية هذه. ونعود إلى ما نسينا. قال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إلى آخر الآية. يستفاد منها أن في اليهود منافقين بقوله: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، كما قال في أول السورة عن المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وفي أيضا دليل على أن من سجايا اليهود وطباعهم الغدر. من تأخذ يا آدم؟ وجه لا قلنا يعني إن هذا نوع من الغدر أولا نوع من الغدر بالمؤمنين وهي طبيعتهم الغدر والخديعة. الفائدة الثالثة أن فيهم منافقين. الفائدة الثالثة أن بعضهم يلوم بعض حينما يرجعون إليهم وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. الفائدة الرابعة أن العلم من الفتح لقوله بما فتح الله عليكم قل لا ولا شك أن العلم فتح يفتح الله به على المرء من أنواع العلوم والمعارف ما ينير به قلبه فهو فتح. الفائدة الخامسة أن المؤمن والكافر يتحاجان عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لقوله ليحاجوكم به عند ربكم. الفائدة السادسة سفه هؤلاء اليهود الذين يتخذون من صنيعهم سلاحا عليه. منين توخذ؟ أفلا تعقلون كيف تحدثهم بشيء هو سلاح عليه؟ سلاح على نفسك على الأقل إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. على الأقل إذا كنت لا تريد الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا تخبرهم أن الرسول حق، لأنهم يقولون آمنا يعني أن الرسول حق، ولكنهم والعياذ بالله مستكبرون ينافقون. وفيه دليل على الثناء على العقل والحكمة، لأن قولهم أفلا تعقلون توبيخ لهم على هذا الفعل، وأنه يجب أن الإنسان يكون عاقل، ما يخطو خطوة إلا وقد عرف أين يضع قدمه، ما هو بس يمشي خط عشواء، لا، الإنسان ينبغي أن يكون في أموره كلها ما يتكلم إلا يشوف وش النتيجة من الكلام، ما يفعل إلا يشوف نتيجة الفعل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما كون الإنسان يتكلم خط عشواء ولا يهمه النتائج فهذا خلاف العقل. نعم واضح يا جماعة؟ طيب إذا كان فيه فوائد ثانية عندكم لا بأس، المسألة موضع بحث.
2: المهم وضعوا الأطراف في النبي صلى الله عليه وسلم وعنف منهم هي
0: أي نعم أن أن أن أن, أن كفرهم بالرسول عليه الصلاة والسلام عن علم فقوله أتحاجونهم بما فتح الله عليكم، ولهذا صاروا مغضوبا عليهم حيث خالفوا الحق مع علمهم به. نعم
1: يحاجوكم به عند ربكم، هذا يقول بعضهم لبعض
0: نحتاج نعم.
1: كيف نأخذ فائدة من كلامه؟
0: معلوم لأن الله ما ذكره إلا مقرا به، مقرا له إلا مقرا له، وذكرنا أيضا في التفسير شاهدا عليه لكن ما دينت حاضر ولا لا. نعم من قوله تعالى إن تفعكم أرحمكم ولا أولادكم من القيامة يفصل بينهم. نعم قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. يستفاد من هذه الآية أن الأمية يوصف بها من لا يقرأ ومن يقرأ ولا يفهم. قوله بقوله أميون لا يعلمون كتاب إلا أماني، ومعنى أمانية قراءة. الفائدة الثالثة الثانية ذم من لا يفهم معاني كتاب الله، لأن الأمية وصف عيب ولا وصف ثناء؟ وصف عيب في الأصل إلا في الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها وصف كمال، لأن فيها زيادة إثبات رسالته صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا دليل على أن من لا يفهم المعنى فإنه لا يتكلم إلا بالظن، لقوله وإن هم إلا يظنون. وصحيح اللي ما يفهم معنى العام الآن يقرأ القرآن من أوله إلى آخره لكن ما يفهم معنى، فإذا تكلم في الحكم الشرعي من أحكام الله التي دل عليه الكتاب فإنما كلامه عن ظن، لأنه يعني في الحقيقة ما يعلم ولا يمكن أن يعلم إلا نعم ولا يمكن أن يعلم إلا إذا فهم المعنى. وفيه دليل أيضا على ذم الحكم بالظن، وأنه من صفات اليهود، وهذا موجود كثيرا رحمه الله عند بعض الناس الذين يحبون أن يقال عنهم إنهم علماء، تجد يفتي بدون علم، وربما أفتى بما يخالف القرآن والسنة وهو لا يعلم. هل نأخذ من هذا أن المقلد ليس بعالم؟
1: نعم.
0: وش السبب؟
1: لأنه
0: ما يفهم، ما يفهم معنى الحقيقة، المقلد ما يفهم فليس بعالم. وقد قال ابن عبد البر إن العلماء أجمع على أن المقلد لا يعد في عداد العلماء، وصحيح مو بعالم المقلد، قال ما هنالك أنه نسخة من كتاب، والكتاب أضبط منه لأن الكتاب ما ينسى، لكن هو قد ينسى، قد ينسى. وليس معنى ذلك أننا نذم التقليد مطلقا، التقليد في موضعه هو الواجب. ومتى يكون موضعه؟ إذا عجز عن الاستدلال، إذا كان لا يعلم وجب عليه التقليد، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. اللي ما يعلم وظيفته السؤال، ولماذا يصنع؟ نعم.
1: الحكم بالظن موجود في بعض الحديث ظنيا.
0: لا، هذا علمية. علم.
1: خاصة الأحاد ظنية.
0: لا، أول أحاد ليس ظنية كلها. والثاني إنه علم، لأنك مأمور بأن تحكم بذلك. ولهم معنى العلم إنك تعرف إنك أصبت الصواب، لأن كون ظني بمعنى إني أظن إني أصبت الصواب، لكني مأمور بأن أحكم في هذه الحال، متترجح عندي فأنا مأمور به، إذن فهذا علم.
1: الدليل ظني.
0: لا، الدليل ظني، لكن مش معنى ظني يعني ما أتيقن أني أصبت لأني مجتهد، واضح؟ لكن كوني أحكم به إذا ترجح عندي مش يصير؟ هذا علم، هذا علم. لكن كونني أتيقن أني مصيب هذا ما يمكن أتيقن أني مصيب إلا في أمور قطعية الدلالة، مثل حرمت عليكم الميتة، ومثل كتب عليكم الصيام، ومثل لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ومثل لكم نصف ما ترك أزواجكم، وما أشبه ذلك. هنا نعم.
1: الاستدلال بالآية للأمور الشرعية ولا للأمور العامة؟
0: بالأي آية؟
1: اسألوا أهل الذكر إن
0: كنتم. عامة.
1: أي شيء لا يعرف الإنسان
0: يسأل. يسأل. نعم. يسأل. أبدو يمشي وينشد يقول. نعم. بس عاد لا يصير مثل البدوي يشرب الماء ويقول يا ولد هو حلو. نعم هذا ما طيب نبدا الدرس الجديد الان. نعم
1: بالامور العامه الدنيويه
0: هنا نعم في ايتي فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون ببينات والزبر. نعم بس بين الزبر وأنزلنا الكتاب إليك الذكر لتبين الناس ما أنزل عليهم.
1: بين الزبر هل
0: من متعلق بلا تعلمون؟
1: لا تعلمون
0: إن كنتم لا تعلمون ببينات والزبر، ويحتمل أن نقوله بين الزبر متعلق بأهل الذكر، أهل الذكر بالبينات والزبر. إنما هو إذا لم يدخل في إذا لم تشمله الآية لفظا فهي تشمله معنى، يعني بالقياس تشمله معنى بالقياس. كل شيء ما تدري عنه فاسأل عنه.
1: ما تدل هذه على الأشياء الدنيوية؟
0: بلى يستدل، لأن قلنا إذا كانت ما تشملها الآية المطلقة، لأن في آيتين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفي آية ثانية فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فهمت؟ فالأولى مطلقة والثاني مقيد. إذا قلنا إن الآية ما تشمل الأمور الدنيوية باللفظ فيتشملها بالقياس، وهذه طريقة الآن. الآن اللي ما يمشي مثلا ما يعرف الطريق، خارج بيسافر مثلا لمكة هو ما يعرف الطريق،
1: نحن مؤمنين ذلك،
0: بس
1: نقول نحن الآية على هذا.
0: نحن الآية إما بالشمول اللفظي أو بالشمول المعنوي أو القياس. نعم.
1: نحن في مرتبة بين التقليد والاجتهاد.
0: نعم.
1: مرتبة بين التقليد والاجتهاد.
0: يعني إن كان الاجتهاد المطلق فيه مرتبة، وهو الاجتهاد في مذهب معين.
1: لا
0: اجتهاد
1: في مذهب معين مجتهد. وآخر مقلد.
0: إيه ممكن يصير مجتهد مقلد، يعني مجتهد في بعض الأشياء مقلد في بعض الأشياء.
1: لكن قلت أن التقليد هو الاتباع، أن بعضهم يقول في فرق.
0: نعم.
1: يعني في شيء يسمى التقليد وشيء يسمى الاتباع.
0: لا، إذا كان من غير دليل هو تقليد. يعني قبول قول الغير بدون دليل هو تقليد. وإذا كان بدليل فليس بتقليد. ولهذا لا صح أن نسمي اتباعاً للرسول عليه الصلاة والسلام تقليداً، لا صح أن نسمي تقليد، بل نسمي اتباعاً كما قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
1: يعني الذي
0: لماذا؟ لأن قوله صلى الله عليه وسلم وسنته دليل، قوله وسنته دليل.
1: إذا نتبع الدليل يكون مقلد أو يكون
0: لا لا يصير متبع وليس مقلد.
1: يعني صار في فرق في مرتبة
0: لا ما في مرتبة، في فرق بالمعنى. المقلد هو الذي يقول من لا يجب قبول قوله، يتبع من لا يجب قبول قوله، والمتبع هو الذي يتبع من يجب قبول قوله. هو هذا المجتهد يحكم بالدليل، والدليل من يصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، فالذي يحكم بذلك يسمى مجتهدا ويسمى متبعا. وأما الذي لا يستطيع أن يعرف ذلك بنفسه من كتاب الله وسنة رسوله فإنه يسمى مقلدا. نعم أي هذا المنكر نقول لا تفعله لو أنت عارفه، المنكر ما يفعل. لكن الكلام إنك لو بغيت تعرفه من تسأل؟
1: عن اللي
0: تسأل اللي يعرفون. نعم أين
2: يأخذنا الآية على نقراط قراط قبل أن تذكر مشهد الله
0: يمكن يؤخذ من هذا، يمكن يؤخذ من هذا أن الإنسان الذي يقتصر على مجرد القراءة يكون مشابها لهؤلاء اليهود من هذا الوجه. وهذا ذكرنا فيما سبق التفسير أنه يجب علينا أن نقرأ كتاب الله ونتدبر معناه ونطبقه كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك.
1: شيخ الأماني من العلم تعلمون الكتاب إلا أماني.
0: نعم.
1: أماني هل هي من العلم؟
0: إيه القراءة، القراءة من العلم، يعني علمت لفظه. وبعضهم يقول إن الاستثناء هذا منقطع، الاستثناء منقطع، وإن معنى إلا بمعنى لكن، لكن الصواب أنه متصل ولا معنى، لأن معرفة اللفظ نوع من العلم.
1: شكون إعراب أماني؟
0: نعم
1: إعراب
0: أمانية ما مسلط عليها لا يعلمون. الكتاب مفعول أول وأمانية مفعول ثاني،
1: فصار مفرغ.
0: نعم نعم مفرغ المفعول الثاني، مفرغ المفعول الثاني. قال فويل للذين يكتبون، هذا منتدى درس اليوم. قال الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. فويل هذه كلمة وعيد، يتوعد الله تعالى من اتصفوا بهذه الصفة، وهي مبتدأ وجاز الابتداء بها وهي نكرة، يخبرنا بذلك عبد الرحمن.
3: كان الخبر جار ومجرور.
0: إيه. ما يكفي. لو قلت رجل في البيت ما صح. ما عندي غير هذه. نعم.
2: ذكر مخصص.
0: وشو فيه؟
2: الذين
0: لا للذين خبر المبتدا.
2: نعم.
0: للذين هي خبر المبتدا. ما هي بصفة لها.
2: الذين هي
0: خبر. أين؟ ورمة ورود لي لأنها أفادة. ها؟ ما خل ابن مالك وش يقول؟
3: ولا المكرة
0: ما لم تفي. فمعنى ذلك إن مناط الجواز الإفادة. يكفي أن نقول أفاد. فويل لفلان مثلا أفاد. أما عاد المعنى الخاص لها فيقولون لأنها وعيد، لأنها وعيد فهي قد أفادت الوعيد. ويقولون في مثل سلام عليكم لأنها دعاء، لأنها دعاء. فهم يقولون هنا اللي سوى بالابتداء أنها وعيد، والوعيد يفيد. هنا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله. هذا من عند الله. للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، قول الكتاب بمعنى المكتوب، وفعال بمعنى مفعول تأتي في اللغة العربية كثيرا. نعم ولها أمثلة منها فراش بمعنى مفروش، وغراس بمعنى مغروس، وبين بمعنى مبني، وصراط بمعنى مصروف. طيب قوله يكتبون كتابا بأيديهم، هذا جاء مجرور مؤكد للفعل، إذ أن الكتابة لا تكون إلا باليد، يعني يكتبونه بأيديهم لا يأمرون غيرهم، هم يباشرون هذه الجناية العظيمة. ثم يقولون بعدما كتبوا بأيديهم وعرفوا أنه من صنع أيديهم، يقولون هذا من عند الله، هذا من عند الله، أعوذ بالله، نزل من عند الله. نعم. وقولهم من عند الله أي كتاب الله، لأن الكتاب اللي يأتي من عنده فهو كتاب الله. لماذا التعليل؟ ليشتروا به ثمنا. قوله هذا من عند الله مبتدا وخبر، مبتدا مبيع السكون، هذا هاء للتنبيه، ولا اسم إشارة مبني على سكون محل رفع مبتدا، ومن عند الله جار مجرور متعلق محذوف خبر مبتدا. وقوله ليشتروا به، اللام للتعليل أولى. ليشتروا به واللام الداخلة على الفعل تكون للتعليل مثل ليشتروا به، وتكون للعاقبة مثل قوله ليكون لهم عدوا وحزنا، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وتكون زائدة مثل يريدون ليطفئوا نور الله، أي يريدون أن يطفئوا، لأن فعل يريد يتعدى بنفسه بدون حرف الجر. وتأتي للأمر، تأتي للأمر مثل لينفق ذو سعة من سعته. وتأتي لتحقيق النفي وتسمى لام الجحود مثل وما كان الله ليعذبهم لم يكن الله ليغفر لهم. نعم، صار خمسة اللام المتصلة في المضارع تكون على خمسة أوجه. نعم، وهذه ما أدري تحبون هذا ولا نتركها، لكن أنا أشوفهم ضربون النحو. نعم، يقول النحو في الكلام كالملح للطعام. نعم، بس عاد ما ودي نكثر يصير مالح ما ناكل. طيب، إذن نقول اللام الداخلة على المضارع لها خمسة أوجه. اللام هنا ليشتروا به لام التعليل، يكتبونه ويقولون هذا من عند الله، يزيفون لهذا الغرض. أي اللام هذه للتعليل ليشتروا به، لام الجحود. نعم، ليشتروا به. نعم، أي لا، الصحيح أنها الوعيد ما عليه تليف. هنا يقول للذين ليشتروا به ثمنا، ليشتروا به، أصل يشتروا أصلها يشترون، لكن حذفت النون لأن الفعل منصوب، لأن الفعل منصوب بأن، التقدير لأن يشتروا، تقدير لأن يشتروا. طيب، قوله يشتروا أي يبيع ولا يأخذ؟ وشرى باع. العامة عندهم الآن شرى أي اشترى أخذ، وحقيقة الشرى يعني أعطى بمعنى باع، وباع بمعنى أعطى، وابتاع بمعنى أخذ. صار ابتاع يعني افتعل من شرى وافتعل من باع، هي التي بمعنى الأخذ ولا لا؟ وفعل من شرى ومن باع بمعنى أعطى. هنا قال الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري بمعنى يبيع. طيب، ليشتروا به ثمنا قليلا، الثمن العوض، عوض الشيء يسمى ثمنا، أي ليأخذوا به ثمنا قليلا، أي ضد الكثير، ضد الكثير. ومعلومة الكثير في الكمية ولا في الكيفية؟ في الكمية. ما هو هذا الثمن القليل؟ هو الرئاسة والجاه وما أشبه ذلك. يكتبون يقول هذا من عند الله لأجل أن يداروا به عباد الله. نعم، في تحليل حرام أو إسقاط واجب أو تزلف لرئيس أو ما أشبه ذلك، علشان الناس يقبلون عليهم. ولكن كل هذا الأمر اللي حصل ثمن قليل. قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل، مهما حصل في الدنيا من رئاسة وجاه ومال وولد فهو قليل قليل. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اللي رواه أحمد من حديث المستورد بن شداد لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. من الدنيا أي دنيا؟ كله من أولها إلى آخرها، برئاساتها وأموالها وبنيها وقصورها وكل ما فيها. موضع صوت، الصوت وش يجي من متر تقريبا، موضع صوت خير من الدنيا وما فيها. إذن الدنيا قليل، ولهذا قال الله تعالى بل تؤثرون هذه الدنيا والآخرة خير وأبقى. أنت إذا ارتقيت بعلمك درجة واحدة خير لك من أن تكون فوق قمم الرؤوس على وجه دنيوي، ولا لا؟ لأن يعني كل هذا يزول، كل هذا سيزول، لكن ما عند الله سبحانه وتعالى يبقى ولا يزول. نعم. ليشتروا به ثمنا قليلا ثم أكد فقال فويل لهم مما كتبت أيديهم. الجزاء بقدر العمل، بالأول أطلق، يعني هنا الآية ما فيها تكرار، فويل للذين يكتبون، هذا مطلق. ويل ما ندري وش قدر هذا الويل، قال فويل لهم مما كتبت أيديهم، يقول هذا الويل على قدر إيش؟ قدر ما كتب، قدر ما كتبوا. وويل لهم مما يكتبون، مما يكسبون، وويل لهم مما يكسبون على هذه الكتابة، هذا المتاع القليل أو الثمن القليل اللي كسبون، يعذبون به ولا لا؟ يعذبون به. ثم ما ينتج من إضلال الخلق إلى يوم القيامة يعذبون به. من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لكن عندنا في الأمة الإسلامية كتبوا بأيديهم وقالوا هذا خير مما عند الله، أعوذ بالله، كتبوا كتبا يسمونها الكتاب الأخضر وقال هذا أحسن من القرآن، وأتوا بصلاة تسمى صلاة الفاتحة الفاتح وقالوا هذا خير من تلاوة القرآن 600 مرة، أعوذ بالله. يعني ما قالوا، ليتهم قالوا هذا من عند الله، يعني كلامهم هذا يتضمن أن ما كتبوه خير مما جاء من عند الله والعياذ بالله. أي نعم، صاروا والعياذ بالله أخبث من هؤلاء اليهود، صاروا أخبث من اليهود. وويل لهم مما يكسبون، الفوائد إن شاء الله في الدرس القادم، لأن هذه الآية فيها فوائد عظيمة تتعلق بهذه الأمة وخصوصا في علمائها. وقالوا من جملة كذبهم، سؤالك أخ
2: ليش
0: المال المال؟ نعم ليش المال؟ إلا كل ما في الدنيا من مال وجاه ورئاسة وبيت. نعم، المعروف أن القليل أنه يكون في الكمية، في الكمية، والضعيف يكون في الكيفية، هذا المعروف. ولكن ما يمنع أنه يكون قليلا بهذا وهذا، أنه يستعمل في المعنى هذا وهذا.
2: الآن
0: الشيخ لما أن الناس عن الحياة في الدنيا يستفيدون عليك الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أن الله يحب مثلا أن يرى أثر نعمته عليه، صحيح، لكن أثر النعمة بالشكر مو بالبطر، لأن آثار النعمة من أهمها
2: الشكر
0: لله عز وجل. ولهذا الرسول مهب الله نعم عليه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وماذا فعل؟ قام حتى تفطرت قدماه وقال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. أما واحد والله يعطيه الله ماله يقول ببزخ ولزخ، وهذا أثر النعمة مو صحيح.
3: أستدلكم من الكتاب شيخ، ولا تنسى نصيبك من الدنيا.
0: أحسنت، نصيبك منها، أن يقول لا تنسى نصيبك، لا يعطيك الله مال ولا تتمتع به على وجه المباح. وأنا عندي مال لكن أبي أحط ثياب شينة، وأحط مركب شين، وأبي أحط فراش شين، وبيت شين، نعم. ولا نبي متزوج إلا عجوز. لا مو صحيح، لا تنسى نصيبك من الدين. ما قال الله خلى الدنيا كلها لك. نعم. أنا ما خالف رد عليهم، إحنا نقول أقولك هذا ترد عليهم به. نعم.
2: بعض الناس يكتبون آيات
0: هذه إن شاء الله تجيب الفوائد يا آل. اسمح لي. وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. من جملة ما قالوا وكذبوا يقولون اليهود نحن لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، وبعد هذه الأيام المعدودة نخرج وتخلفون فيها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا كلام باطل وأماني كاذب، أماني كاذبة. كيف هؤلاء ما تمسهم النار إلا أيام معدودة؟ ولهذا أنكر الله عليهم وقالوا لن تمسنا تصيبنا، أنه الأمر الواقع. وليس معنى ذلك أنه لو أن أحد قال هذا قال شيئا وادعى أنه من عنده وليس من عنده لا يخرج عن هذا الوعيد. وفي هذا وفي الفائدة الثانية أن هؤلاء الذين يكتبون الكتاب يكتبونه بأي تحقيقا لهذا الأمر، يعني ليس مثلا يأمرون أو يلمحون، وإنما يباشرون ذلك بأيديهم عتوا وعنادا من غير مبالاة. الثالث هنا الوعيد على الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، نعم فقط، أو ثم يقولون هذا من عند الله، ثم يقولون هذا من عند الله. نعم. الفائدة الثالثة الرابعة، لا هذه ترى بحمل هي من الفائدة
1: داخلة.
0: الفائدة الثالثة أنهم يفعلون ذلك من أجل الرئاسة والمال والجاه، لقوله ليشتروا به ثمنا قليلا. الفائدة الرابعة أن الدنيا كلها مهما بلغت فإنها قليل، كما قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل، قل لا مهما بلغت فهي قليل. وقد مر علينا في الحديث الصحيح أن موضع صوت أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الفائدة الخامسة أن الجزاء من جنس العمل، لقوله فويل لهم مما كتبت أيديهم. الفائدة السادسة إثبات العلل والمسببات، لقوله مما كتبت أيديهم، فإن هذا بيان للعلة التي وعيد فويل لهم. السبب أنهم كتبوا بأيديهم، وهذه غير الفائدة الأولى، لأن الفائدة الأولى أن الجزاء من جنس العمل فجزاؤهم بقدر ما كتبوا. الفائدة السابعة أن عقوبة القول على الله بغير علم تشمل الفعل وما ينتج عنه من كسب محرم، بقوله وويل لهم مما يكسبون، وويل لهم ما يكسبون. فهذه دليل على أن المحرم ما نتج عن المحرم من الكسب فإنه يأثم فيه الإنسان، يعني يأثم الإنسان بفعل المحرم وبما كسبه منه. فهمتم؟ مثلا إنسان عمل محرم كالغش مثلا، فهو آثم بالغش، وهذا الكسب الذي دخل عليه هو أيضا آثم به، آثم به. الفعل المحرم وما نتج عنه كله إثم، لقوله ولهم مما يكسبون. هل يستفاد من هذه الآية تحريم أخذ الأجرة على كتابة القرآن؟ إيه؟ يكتبون الكتاب بأيديه
4: ثم يقولون هذا من
0: عند الله، ثم يقولون هذا من عند الله وليس من عند الله، وليس من عند. إذن ما يستدل به على تحريم أخذ الأجرة على كتابة القرآن؟ قول فين؟ لأن هنا ما هم عوقبوا على كتابة التوراة مثلا، لو كتبوا التوراة كما أنزلت ما عوقبوا عليه، لكن عوقبوا على أنهم كتبوا وقالوا هذا من عند الله وليس من عنده هنا. طيب فيها شيء بعد من الفوائد ولا نشرد إلى الثانية؟ من جملة كذبهم على الله قولهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قالوا الضمير يعود على اليهود. لن تمسنا يعني لن تصيبنا النار إلا أياما معدودة، النار يعني نار الآخرة، يعني نار الآخرة. وقوله إلا أياما، أياما نكرة للتقليل، ومعدودة مؤكدة للقلة أيضا، يعني إلا أيام قليلة معدودة. فما هذه الأيام المعدودة؟ المشهور وهو الأظهر والله أعلم أنها أيام عبادتهم العجلة. كم؟ 40 يوما. 40 يوما هذه الأيام معدودة، قالوا إنها لن تمس النار إلا هذه الأيام فقط، ثم بعد ذلك نخرج منها وتخلفوننا فيها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته. فهم يقولون أنتم النار لكم، لكن نحن نصيبها تصيبنا أياما معدودة فقط. فنحن نقول إقراركم على أنفسكم مقبول، ودعواكم الخروج من النار دعوة لا بينة لها. ولهذا قال الله متحديا إياهم أتخذتم عند الله عهدا، قل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أتخذتم عند الله عهدا، اتخذتم بمعنى أخذتم، يعني صار معكم عهد، والعهد الميثاق والالتزام، العهد الميثاق والالتزام، يعني هل عندكم التزام من الله سبحانه وتعالى بذلك؟ إن كان عندكم فلن يخلف الله عهده. نعم، لأن الله تعالى لا يخلف الميعاد. ومعنى يخلف أن يجعل بدل الوفاء خلفا، وهو عدم الوفاء. وهنا فرق بين خلفه يخلفه وأخلفه يخلفه. الفرق أخلفه جعل له خلفا، يخلفه يجعل له خلفا. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وأما خلف يخلفه فمعنى أن الشيء صار خليفة لما سبقه. تقول خلف البرد الحر، أي جاء بعده وصار خليفة له. إذن اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، واخلف ولا واخلف لي خيرا منها، واخلف وأخلف لي خيرا منه، أي اجعل لي خيرا مثل وما أنفقت من شيء فهو يخلفه خلف. نعم، هنا فلن يخلف الله أي لن يجعل لعهده خلفا وهو عدم الوفاء به، بل سيوفي به سبحانه وتعالى. فلن يخلف الله عهده أخلف. قال أم تقولون على الله ما لا تعلمون، أم هنا قيل إنها متصلة وقيل إنها منقطعة، قيل متصلة وقيل إنها منقطعة، وقد مر علينا الفرق بين المتصلة والمنقطعة أليس كذلك؟ وأن الفرق بينهما من لحظة، الفرق بينهما من ها؟ طيب وش نحن؟ لا لا أم المتصلة وأم المنفصلة؟ نعم
4: المنقطع تكون بمعنى بل،
0: نعم
4: المتصلة لا تكون بمعنى
0: بمعنى إيش؟
1: نعم والحمد
0: لا هذا المنقطع بمعنى أو، بمعنى أو سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني أو لم تنذرهم. طيب هذا فرق. الفرق الثاني
4: المنقطعة لا يذكر معها المقابل،
0: لا يذكر معها معادل،
4: نعم
0: هو المقابل. وأم المتصلة نعم تكون بين متقابلين متعادلين، هذا فرق. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، جاءت بينهم متعادلين، أنذرتهم أم لم تنذرهم. هنا هل هي متصلة أو منقطعة؟ قيل إنها منقطعة، وعلى هذا فيكون معناها بل تقولون على الله ما لا تعلمون. وقيل إنها متصلة بمعنى هل أنتم اتخذتم عند الله عهدا فادعيتموه، أو أنكم تقولون على الله ما لا تعلمون. وعلى كلا التقديرين فلا هذا ولا هذا. سيدة لا
1: نعم
0: تأملوا
1: يقولون
0: على الله ما لا يعلم، على كلا التقديرين فهم يقولون على الله ما لا يعلم، فهم يقولون على الله ما لا يعلم، يعني سواء كانت بمعنى بل تقولون على الله ما لا تعلمون يعني ولم تتخذوا عند الله عهدا، أو أن المعنى اتخذتم عند الله عهدا أو تقولون. نعم فالجواب لما انتفى الأول وهو اتخاذ العهد ثبت الثاني وهو قول ما لا يعلمون، فيكون في على هذا التقدير الحكم إلى الإنسان، ويكون على التقدير الأول التي تكون أم بمعنى بل الحكم منين؟ من الله، الحكم من الله، يعني على التقدير الأول أنه متصل. يصل معنى هل أنتم اتخذتم من الله عهدا أو قلتم على الله ما لا تعلمون. حينئذ نبحث نشوف هل عندهم من الله عهد، الجواب لا، فإذا انتفى الأول ثبت الثاني، يعني يقال ها يعني نعرف أن يثبت الثاني بالتتبع، تتبعنا ما وجدنا عهد تعين أن يكون قالوا على الله ما لا يعلمون. طيب على الثاني أن تكون أم بمعنى بل ما حاجة نتثبت، يصير الله سبحانه وتعالى هو الذي حكم عليهم بأنهم يقولون على الله ما لا يعلمون، لأنه قال اتخذتم عند الله عهدا، وهذا الاستفهام للإنكار، يعني لم تتخذوا عهدا بل تقولون على الله ما لا تعلمون. أفهمتم الآن؟ فالآية على كلا التقديرين تدل على أنهم قالوا على الله ما لا يعلمون، لكن على تقدير أن تكون أن متصلة أم متصلة يكون الحكم بقولهم على الله ما لا يعلمون راجع إلى الإنسان الذي يتتبع ويجد أنه ليس عندهم عقل،

0: عند الله عهد، وقد قالوا على الله ما يعلم، فتكون دعواهم هذه حقا
1: باطلا.
0: اين تكون دعواهم هذه باطلا، لانه ما عندهم عهد ولا قالوا ما يعلمون، فتكون دعواهم باطلة. قال الله تعالى مبينا من الذي لا تمسه النار، من الذي تمسه النار ومن الذي لا تمسه، فقال بلى. قال المفسرون بلى هنا بمعنى بل، فهي للإضراب الانتقالي، الإضراب الانتقالي. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، وفيها قراءة خطيئاته بالجمع. قول من كسب، هل من موصولة أو شرطية؟
1: شرطية موصولة.
0: طيب إذا قلنا إنها شرطية فإنه يؤيده قوله فأولئك أصحاب النار، فإنه جواب مقترن بالفاء، وهذا يؤيد أنها شرطية. وإذا قلنا إنها موصولة فيؤيده قوله في الآية الثانية والذين آمنوا وعملوا الصالحات. والذين آمنوا حيث جاء بالذين اسم موصول، فيكون من كسب يعني الذي كسب. والجواب عن ألف في قول فأولئك أنه لما شابه اسم الموصول اسم الشرط في الدلالة على العموم جاز اقتران خبره بالفاء. نعم. قول من كسب سيئة، شف كسب ولم يقل عمل، مع أنه في بعض المواضع يقال عمل، والذين يعملون السيئات معروف. والكسب معناه حصول الشيء نتيجة لعمل، نتيجة لعمل. كسب سيئة، وقول سيئة السيئة فيما يسوء، وأصلها سيء. أين الصرفيون؟ سيئة، سيئة أولى، لأن من ساء يسوء واو، فأصلها سيئة على وزن فيعلة، على وزن فيعلة. حصل فيها إعلان، وش الإعلان اللي حصل؟ قلب الواو ياء، والسبب اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون، فلزم قلب الواو ياء، ثم أدغمت الياء بالياء فصارت سيئة. نعم، لكن هذا لطانة أعاجم عند من لا يعرف الصرف. نعم اي نعم اي. ولهذا انا رايي ان مساله الصرف يمكن فيها صعوبه عليه. النحو لا باس،
1: النحو
0: لا باس يفهم الواحد، لكن الصرف يمكن ما كلنا يفهم. نعم نشوف ادم، خليه هو الحكم في هذا. ايش تقول يا ادم؟ حتى النحو يعني معناه لا نقول الصرف، ننصرف عن الصرف. ها؟
2: والله كل علم تقول يا شيخ الحقيقه يعني كل علم بتقوله هو يعني فايده لينا
0: برضه. لا لا ها؟
1: يقولوا
0: فيه يعطي فكره عنه. لا بس. طيب

0: وأحاطت به خطيئته. الإحاطة في اللغة الشمول، وأحاطت أي صارت كالحائط عليه وكالسور، أي اكتنفته من كل جانب. نعم. وقوله سيء خطيئته، الأنسب إذا رأينا أحاطت كانت صيغة الجمع أنسب، لأنها كثيرة، والإحاطة من كل جانب تقتضي الكثرة ولا لا؟ تقتضي الكثرة، فلهذا القراءة الثانية قد تكون أنسب، ولكن مع ذلك لا تتنافى مع القراءة التي في المصحف وهي خطيئته، لأن خطيئة مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم. ها؟ المفرد المضاف يفيد العموم. ولهذا لو قال الرجل عبدي حر، وكان له أربعة أعبد كلهم يعتقون، يعني قال عبدي فقط، ويدل على ذلك قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شف، تعدوا نعمة الله هنا مفرد نعمة ومضاف، يفيد العموم ولا يفيد الوحدة؟ لو كان يفيد الوحدة لكنا نحصيها، كنا نحصيها. نعم، خطيئته. نعم،
1: لا يقبل شكل هذا الدليل يعني على العظم
0: أيهن؟
1: القراءة وحاطت من خطيئة.
0: إيه، لكن الإحاطة إذا قلنا أنه من جنس الحائط والصور المحيط بالشيء، يحتاج إلى كمية، يحتاج إلى كمية في بمعنى القراءة الثانية. وقوله خطيئته وسيئة، وش معنى سيئة وأحاط به خطيئته؟ هل هما بمعنى واحد، وأن هذه السيئة امتدت حتى أحاطت به، أو أن المراد بالسيئة شيء والخطيئة شيء آخر؟ هذا هو المعروف عند المفسرين، يقولون السيئة هنا سيئة الكفر، سيئة الكفر، وخطيئته ما سوى الكفر، ما سوى الكفر، لأنه والعياذ بالله تحيط بالإنسان. نعم. وهذه إذا قلنا بها فإن خطيئة قد تناسب سيئة بالنسبة لإيش؟ لكونها واحدة، يعني هذه السيئة أحاطت به حتى والعياذ بالله حالت بينه وبين التوفيق. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه نبي نعربه، هو نبي نكلفكم بعراب عنده، لأن هذه كلها زارين. فأولئك، وش عرابة يا حجاج؟ ما تعرف؟ مصطفى؟ للجواب على جعل من شرطي، أو رابطة الخبر بالمبتدا على أنها موصولة. نعم.
2: لا يسمى
0: الشرط. أصبر. وش محل من إعراب؟
2: محرف مبتدا.
0: وش مبني عليه؟
2: لا اسم إشارة.
0: مبني
2: على الضم. لا اسم. هنا الضم المقدر.
0: كيف؟
2: لا لا لا مكسورة ولكن مبني على.
0: إيه مبني عليه.
2: مبني عليه ما يزعل.
0: مبني على الكسر؟
2: لا.
0: ها؟ لا. عجيب. لما لك وش يقول؟ ومنه ذو فتح بس قال وذو كسر
2: مزمر مش مفهوم.
0: أنا من شركة
2: ما مرفوع.
0: لا ما تقول مرفوع، كل مبني ما يمكن تقول مرفوع ولا منصوب ولا مجهول. والمبني على السكون على الكسر في محل راح، نبني على الكسر في محل راح مبتدأ. طيب وكيف؟
2: الشوك يعني منفصل؟
0: لا
2: منفصل؟
0: لا لا وش يقول عماد؟ الكاف
1: كاف
0: ومين متصل؟ أسف وانت؟
2: يخطاب
0: كاف إيش؟
2: يخطاب
0: إيش وش؟
2: نقول خبر
0: المبتدأ اسم ولا فعل؟
2: خبر المبتدأ
0: الكاف خبر المبتدأ
2: إن قلنا
0: أولئي مبتدأ
2: أولئي مبتدأ
0: فيكون الكاف؟
2: خبره
0: ليس بصحيح وش تقول عبد الكريم؟ ما عندك شيء؟ طيب وش تقول انت يا شيخ؟ ما قرأت من النحو؟ طيب عبد الله أولئك الكاف وش أرابه؟
1: مفعول
0: مفعول؟ وش اللي ناصبه؟ ها؟ مش تقول أغاني؟ مش تقول الكاف؟ نعم قرأ على النحو بالحكم هذه ما أبطينا رافعين عنها. طيب عبد الرحمن
2: الكاف ضمير الخطاب متصل بمية الكاف من حال جرب الإضافة
0: نعم ولكن خطأ نعم
1: حرف خطاب حرف دار على الخطاب لم حل من
0: أعراض نعم صح كاف حرف خطاب لا محل من الاعراب احنا كنا نقول كاف نعم ابن مالك يقول وبه الكاف صله ايش بعد البعدي او بثمه او هنا حرف هم ضمير وبه الكاف صله في البعد طيب اذا صار المشار اليه بعيدا يتبع الكاف طيب أولئك أصحاب النار أصحاب أنا أعرف ما دام أن المسألة كذا تمر على الوقت أصحاب خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلى مترفيه ضمة ظاهرة في آخره أصحاب مضاف النار مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلى مجره كسرة ظاهرة في آخره هم ضمير منفصل ما هو ضمير فصل ماذا يعني أصلي هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدع في حرف جر وها اسم مجرور من السكون في محل جر خالدون خبر المبتدع أي المبتدعات هم خالدون مرفوع بالمبتدع وعلم رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع تكسير جمع جمع مذكر سالم أو تكسير
2: مذكر سالم
0: خالدون
1: ذكر سالم
0: سالم أين سالم لأن علمت مذكر السالم إذا ما تغير المفرد فهو سالم خالد مفرد فتوى ونون
2: خالدون
0: لكن رجال مش مفردها
2: رجل
0: تغير إيه تغير تغير الحروف تغير الشكل أيضا
1: طيب إذا عكس الشيخ خالدون مبتدا وهم خبر
0: لا ما يجوز لا هم فيها خالدون طيب يقول الله عز وجل أولئك أصحاب بلى من كسب سيئة أرواح فأولئك أصحاب النار أصحاب جمع صاحب أي أهل النار وسموا أصحابا لها لملازمتهم إياها والعياذ بالله وقول خالدون أي ماكثون الخلود بمعنى المكث والدوام ومنه قوله تعالى ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ذلك يوم الخلود ثم قال تعالى في مقابلة الكفار وهي طريقة القرآن غالبا إذا أتى بالشيء أتى بما يقابلوه. فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا أي صدقوا بما يجب الإيمان به مع القبول والإذعان. هذا الإيمان، ما يمكن إيمان بمجرد تصديق، لا بد من قبول للشيء واعتراف به، ثم إذعان وتسليم للشريعة التي جاء بها ما من آمن به. كذا عبد الرحمن؟
1: نعم.
0: ايش معنى آمن؟
1: آمن صدق
0: بإيش؟
1: الشريعة.
0: الشريعة
1: آمنوا بالكتاب،
0: آمنوا بأن نصف الاثنين واحد.
1: آمنوا بالكتاب أو بما أخذ بالتصوير.
0: إن عبرنا بتعبير أحب أنك تكون ضابط. لا أنا ثاني فهم. ها ها ماك معنى أو أنك أخاف أنك تجولت.
1: لا تجولت.
0: طيب جزاه الله خير. شوف آمنوا، كل ما جاءت آمنوا في القرآن أي بما يجب. آمنوا أي صدقوا بما يجب الإيمان به مع القبول والإدعاء، يعني يقبلون ويعترفون به ويدعون له. وقوله عملوا الصالحات أي عملوا الأعمال الصالحات. والعمل يصدق بالقول والفعل، وليس العمل مقابل القول، بل الذي يقابل القول الفعل، وإلا فالقول والفعل كلاهما عمل، لأن القول عمل اللسان والفعل عمل الجوارح. بالكم يا جماعة، إذن عملوا الصالحات لو قال قائل وهم قال وقالوا الصالحات، نقول داخل في العمل، لأن العمل يشمل القول والعمل والفعل، يشمل القول والفعل. أما إذا قيل فعل فهو مقابل للقول. قول عملوا الصالحات أي قالوها بألسنتهم وفعلوها بجوارحهم. والصالحات أي الأعمال الصالحات. فما هو الصالح؟ العمل الصالح قال أهل العلم ما جمع بين شرطين، الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. الإخلاص لمن؟ لله. والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الدليل على أن هذا هو العمل الصالح قوله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء يعني الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا وش اللي فقد فيه؟
1: الإخلاص.
0: وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب، فقد فيه المتابعة. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. فالمهم إذن العمل الصالح ما جمع أحمد ما جمع بين الإخلاص والمتابعة. طيب عمل الصالح الذين جمعوا بين هذين الأمرين الإيمان والعمل الصالح أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هنا الذين آمنوا بنعرفها الآن، الذين آمنوا مبتدأ وعملوا الصالحات معطوف على آمنوا، وأولئك شعرابة لا خطأ مبتدأ ثاني، مبتدأ ثاني. وحنا مرنا أن الخبر ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقته، أليس كذلك؟ طيب هنا إذا نقول أولئك مبتدا ثاني، أولئك وأصحاب الجنة خبر المبتدا الثاني، والجملة من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ المبتدأ الأول صحيح كلام ها؟ الجملة إيه؟ إذن الخبر هنا جملة اسمية ولا فعلية؟ اسمية. نعم. وإنما أتى في هذا الجملة أولئك أصحاب الجنة للإعلام بفضلهم، هذه تأتي بالفوائد. نعم. أولئك أصحاب الجنة، أصحاب الجنة أهلها الملازمون لها لأن الصحبة تقتضي الملازمة. والجنة ما هي؟ أي الدار التي أعدها الله للمتقين، هذه الجنة. وفيها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقولهم فيها خالدون سبق الكلام عليه. إذن حكم الله سبحانه وتعالى حكما عدلا. اليهود قالوا: لن تمس النار إلا أيام معدودة. والله تبارك وتعالى قال: لا، من كسب سيئة ففي النار أبدا، ومن آمن وعمل صالحا ففي النار ففي الجنة أبدا. لا فرق بين الإسرائيلي والعربي والعجمي وغيره، ولنا لأن الله سبحانه وتعالى ما ينظر إلى صورنا وأجسامنا وأنسابنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. نعم. فكل من كان قائما بأمر الله سبحانه وتعالى فهو أولى الناس بالله، فهو أولى الناس بالله تبارك وتعالى، من أي لون ومن أي جنس ومن أي قبيلة. ثم قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. اذكر إذ أخذنا. لا، اللي يقول النار يفنى نقول لهم: لستم على صواب. النار ما تفنى.
1: قال ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسر قوله تعالى: ثابتين في احقاب، اي يعني سنين معدوده.
0: ما تعرف صحيح ولا مو صحيح عنه ما ندري صحيح ولا لا، لكنه ما يدل على الحصر. ثابتين في احقاب سنين، سنين عظيمه طويله، نسال الله السلامه. وبعضهم يقول: ثابتين في احقاب مقيدة بقوله: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، وانه بعد هذه الاحقاب اللي ما يذوقون فيها بردا ولا شرابا لحما وساقا يؤتى لهم باصناف اخرى من العذاب. انما على كل حال كل هذه من الايات المشتبهه، ولدينا ايات محكمه، والواجب على المؤمن ان يرد المتشابه الى المحكم. نعم. واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل، اي عهد بني اسرائيل. الميثاق يعني العهد، وسمي العهد ميثاقا لانه يوثق به المعاهد، كالحبل الذي توثق به الايدي والارجل الجزم. نعم. وقوله بني اسرائيل، منه اسرائيل يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. اذن فبنو اسرائيل بنو عهد للعرب، لان العرب من بني اسماعيل، وهؤلاء من بني اسرائيل، وجدهم واحد وهو ابراهيم عليه الصلاه والسلام. واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل، ما هذا الميثاق؟ لا تعبدون الا الله، وبالوالدين احسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، واقيموا الصلاه، وآتوا الزكاة، ثم توليت. ثمانية. الميثاق اشتمل على ثمان مواد. المادة الأولى: لا تعبدون إلا الله. وفوا، قلنا ما وفوا، عبدوا غير الله، عبدوا المسيح في المرض قل لا. وليزيد قالوا ابن الله وكلم يفوا. وقوله لا تعبدون، ما معنى العبادة؟ الذل والخضوع، مأخوذة من طريق معبد يعني مذلل. هذه واحدة. المادة الثانية وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا بالوالدين، أحسنوا بالوالدين إحسانا، أو اعملوا بالوالدين إحسانا. نعم، قوله بالوالدين المراد بهما الأب والأم، أولا الأقربون ولا حتى الأبعد؟ الأقرب، الأقرب، لكن الأبعد لهم حق، لكن ليسوا كحق الأم والأب الأدنى، ولهذا اختلف إرثهم واختلف ما يجب لهم في بقية الحقوق. قال وبالوالدين إحسانا، إحسانا بأي شيء؟ بالقول والفعل والمال والجاه وجميع طرق الإحسان، لأن الله أطلق كل ما يسمى إحسانا فهو داخل في قوله وبالوالدين إحسانا. وإنما وجب ذلك لأن نعمة الوالدين على ولدهما هي التي تلي نعمة الله عليهما، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن لقمان أن اشكر لي ولوالديك. نعم، فهما سبب وجودك وسبب إمدادك وإعدادك، وإن كان الوجود من الله والإمداد من الله، لكن على أي طريق، بأي طريق أتيت؟
2: طريق
0: طريق الوالدين، لولا الوالدين ما كنت شيئا.
2: العم وصالح
0: عبدون والدين، هم والدين، لكن صلتهما من بر الوالدين، صلتهما من بر الوالدين،
2: يعني مثلا يقطع في العم والخال، يعني
0: ما أتم بر والديه. دين
3: الشيخ،
0: نعم،
3: تقدم الجر مجرور بوالدين إحسان،
0: نعم،
3: الحصر
0: إذا قلنا أنه ما تعلقت بإحسان، لو تعلقت بإحسان كان تفيد الحصر ويكون تقديمها لأجل العناية، لكن هي ما تعلقت. ولهذا قدمنا لكم تقدير، قلنا إما أن التقدير اعملوا أو أحسنوا بهما، فهو مصدر لفعل محذوف. وبهذه إحسانا وذي القربى، ذي بمعنى صاحب، قول لكن وما قال ذو ذو القربة
2: معطوفة
0: على الوالدين، الوالدين معطوفة، يعني ذو القربة معطوفة على قلوب الوالدين، يعني وإحسانا بذي القربة. وذي بمعنى صاحب، هو القربة القرابة، ويشمل القرابة من قبل الأم والقرابة من قبل الأب، لأن القربة جاءت بعد الوالدين، أي قرب الأم وقرب الأب. كلمة القربة أظنها وصل، قول بمعنى قراب، فكل من كان أقرب كان بهذا الحق أولى. فمثلا يجب عليك من صلة العم أكثر مما يجب عليك من صلة أولاد العم، يجب عليك من صلة الخال أكثر مما يجب عليك من صلة أولاد الخال، لأن دولة أخص بالقرابة من ممن بعده.
3: شيخ، من خلف اللغة العربية
0: وهو
3: من القرابة،
0: نعم،
3: قرب الرجل،
0: لا حتى اللغة العربية من ذلك، إن القرابة قرابة الرجل انتبه لأبيك، هذه لغة عرفية، وحتى ولا عرفية، حتى الناس يقولون أهلي، حتى بعض الناس سمى قواره أهلي، أبروح لأهل الفلاني إلى الآن. نعم. أليس كذلك؟ أنت لما كنت تصبح عند خوالك ما تقول أصبح عند أهلي اليوم؟ لا قل الحق. أنا أقول يوم أنا صغير أبي أصبح عند أهلي الفلان.
4: العادة يقول خال والد.
0: لا عاد خال ما هو بما عبد الله خال هو
2: خال مزيد الأم. الشيخ يقول الخال أقرب من العم لسبب يعني الواحد لما ناجي يوصى على أولاده يعني مثلا تدوت واحد توفى أولاد صغيرين بيوصى عليه بخاله
0: ما هو
2: بعد كله أقرب من عمه لأن عمه بيأكلهم
0: لا لا يعني أرحم
2: أرحم
0: يأتي من قبل الأم وهي أرحم من
2: الأب لا أرحم فعلا خال يعني دي حقيقة واقعة
0: على كل حال قرابة الأم قرابة بلا شك حتى في الغرف هنا وبالقربة واليتامى اليتامى جمع يتيم وهو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ من ذكر أو أنثى وليس من ماتت أمه مع وجود أبيه يتيما لأن أباه موجود يأتي له بالعيش والتربية والتعديل لكن الأب إذا مات فهو الكاسب على أولاده فيكون أولاده الصغار الذين ما بلغوا أيتاما يسمى يكون أيتاما وأوصى باليتامى لأنه ليس لهم من يربيهم أو يعولهم إذ أن أباهم قد توفي فهم محل للرأفة والرحمة والرعاية واليتامى والمساكين المساكين جمع مسكين وهو الفقير الذي أسكنه الفقر نعم يسكن الفقر إذا أطلق المساكين دخل فيه الفقراء وإذا أطلق الفقراء دخل فيهم المساكين وإذا جمعوا صار الفقراء لهم معنى والمساكين لهم معنى قال أصحابنا أنتم في الخيرون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله والوالدين إحسان ذي القربى واليتامى والمساكين قوله تعالى وإذا أخذنا ميثاق ليس بيتيم صح قوله هنا المساكين اسماعيل يدخل فيه الفقراء ولا ما يدخل وذي القربى واليتامى والمساكين طيب المساكين هم الفقراء هنا وسموا بمساكين لأن الفقر أسكنهم لأن الإنسان إذا اغتنى فإنه يطغى ويزداد ويرتفع ويعلو وإذا كان فقيرا فإنه بالعكس وهنا يدخل الفقراء مع المساكين لأن الفقراء والمساكين من الأسماء التي إذا قرنت افترقت وإذا افترقت اجتمعت في كلمات إذا جمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت شلون هذا؟ ها؟ شلون غانم يصلح؟ كلمات إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت الفقراء إذا كانت وحدها صارت بمعنى الفقراء والمساكين والمساكين إذا كانت وحدها صارت بمعنى الفقراء والمساكين وإذا قيل فقراء ومساكين مثل آية الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين صار الفقراء لها معنى والمساكين لها معنى لما اجتمعت الآن افترقت فالفقير من لا يجد شيئا من الكفاية أو يجد دون النصف والمسكين من يجد النصف دون الكفاية نصف الكفاية دون الكمال فهمتم الفرق بينهما ومثلا البر والتقوى إذا قيل البر وحده دخل فيه التقوى وإذا قيل التقوى وحدها دخل فيها البر وإذا قيل البر والتقوى صار البر فعل الطاعة والتقوى اجتناب المعصية. ومثل الإسلام والإيمان، المهم فيه كلمات باللغة العربية، ولا سيما الحقائق الشرعية إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. وقوله تعالى وقولوا للناس حسنا، وفي قراءة حسنا، وقول الناس حسنا، وقول للناس حسنا، هذا أيضا مما أخذه الله على بني إسرائيل من العهد، أن يقول للناس قولا حسنا. والقول الحسن يشمل الحسن في هيئته وفي معناه، ففي هيئته أن يكون باللطف واللين وعدم الغلظة والشدة، هذا في هيئته، وفي معناه بأن يكون خيرا، بأن يكون خيرا، لأن كل قول حسن فهو خير، وكل قول خير فهو حسن. إذن حسن في هيئته وفي معناه، في هيئته ومعناه، فهيئته أن يكون بلطف ولين، ومعناه أن يكون خيرا. مثل الأمر بالمعروف خير حسن ولا لا؟ حسن. النهي عن المنكر حسن. تعليم العلم النافع حسن. يعني مخاطبة الناس بالسلام وكيف أصبحت وكيف أمسيت وما أشبه ذلك، هذا حسن. ضد القول الحسن قولان، قول السوء وقول ليس بسوء ولا حسن. أما قول السوء فإنه منهي عنه، وأما القول الذي ليس بسوء ولا حسن فليس مأمورا به، فليس مأمورا به. ولهذا قال رسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهمتم الآن؟ إذن قولوا للناس حسنا أو حسنا ضدها إيش؟ شدة أمران، قول السوء وهو منهي عنه، أو ما لا يوصف بحسن ولا سوء وهو غير مأمور به. طيب وقلنا حسن. وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة معناها قولوا الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قام الصلاة.
5: لا
0: لا أين حديث تسمى إقامة للصلاة، إقامة للصلاة، لكن أقيموا الصلاة معناها إيتوا بها قائمة يعني قويمة ليس فيها نقص، وذلك بأن تكون بأركانها وشروطها وواجباتها ومكملاتها أيضا، فإن فعل المكملات من إقامتها. من صلى بلا طمأنينة لم يطم، ومن صلى بعد الوقت بدون عذر لم يطم، ومن صلى قبل الوقت لم يقمها، ومن صلى بلا طهارة لم يقمها. المهم إذا لا بد أن يأتي بها بشروطها وأركانها وواجباتها، ويتمم ذلك بالمكملات. وقولها أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، الصلاة هذه شاملة لإقامة الفريضة والنافلة. ولهذا أنت قبل أن تدخل في النافلة، ليست النافلة واجبة عليك، لكن إذا دخلت فيها وجب عليك أن تأتي بشروطها وأركانها وواجباتها. ما تقول أنا بصلي على ما أبي، حضرت بين يدي وقلت إياك نعبد. كذلك هنا ثم توليتم، لو قال ثم تولوا صار هذا ليس إلا في بني إسرائيل السابقين، لكن إذا ثم توليتم وهو نازل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وش يشمل؟ حتى الموجودين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم توليتم يعني توليتم يا بني إسرائيل من الآن إلى ما سبق، يقولون الفائدة هنا هو انتقال الكلام من أسلافهم إلى خلفهم إلى خلفهم، فإنهم لم وذلك. وفيها أيضا ثانية، هل أسلافهم كلهم تولوا؟ إلا قليلا، إلا قليلا منهم، وحتى الذي في عهد الرسول ما تولوا كلهم أيضا، فيهم قليل آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فإنه آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكثير أيضا عدة ناس إذا سمعتهم فلان القراضي مع أنه من بني قريظة من اليهود أسلموا. نعم. ثم توليتم إلا قليلا منكم، توليتم أعرضتم عن الوفاء بهذا الميثاق، إلا قليلا منكم يعني إلا نفرا قليلا منكم. وقليلا هنا منصوب على إيش؟ على الاستثناء، على الاستثناء، لأنك إذا قلت قام القوم إلا زيدا وجب عليك تنصب زيد. إذا قال القائل وشو بنصبته، نقول شوف بالاستثناء. يجي واحد يقرأ قام القوم إلا زيد، إن هذا خطأ ما صح اللغة العربية، لأنه في الاستثناء يجب أن يكون منصوب إذا كان الكلام تاما موجبا. إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، توليتم وأنتم معرضون، الجملة هنا حالية، يعني توليتم في إعراض، وذلك أن المتولي قد لا يكون عنده إعراض، قد يتولى ولكن قلبه متعلق بما وراءه، ولكن إذا تولى مع الإعراض فإنه لا يرجى لتوليه أن يكون يقبل بعد ذلك، وهذا أشد. المتولي المعرض أشد من المتولي غير المعرض، أما فهمت؟ نعم. إلا قليل منكم أنتم معرضون، وهذه الجملة وأنتم معرضون محلها نصب على الحال من التاء في قوله ثم توليتم. نعم. لا، التولي معناه ترك الشيء وراء الظهر، لكن إذا قرن معه لابد أن يفسر، لأن الإعراض معناه في القلب والتولي بالبدن، يعني معنى التولي لا يمكن أن يكون معه أن يؤمل معه الرجوع. ثم توليتم إلى قديمكم ما تمرضون، وإذ أخذنا ميثاقكم، يعني واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، يذكرهم الله سبحانه وتعالى بالعهود التي أخذ عليهم. ما هذا الميثاق؟ والميثاق تقدم المعنى العهد، لكن ما هو الميثاق اللي حصل والوثيقة؟ أول، لا تسفكون دماءكم. السفك والسفح بمعنى واحد، وسفك الدم إراقته، والمراد بسفك الدم القتل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. إيش معنى يسفك بها دما؟ يقتل نفسا محترما. وقول لا تسفكون دماءكم أي لا تريقوها بالقتل. وقوله دماءكم، كيف دماءكم؟ هو الواحد يريق دم نفسه؟ دماءكم أي دماء بعض، لكن الأمة الواحدة كالجسد الواحد، الأمة الواحدة كالجسد الواحد. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ويجير عليهم أقصاهم. فالأمة الواحدة كأنها جسد واحد، مفهوم؟ طيب. إيه نعم. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، نفس الشيء، أنفسكم الإنسان هم يخرج نفسه من داره، ولكنه يخرج بعضه، يعني يخرج قومه. وقول تخرجون أنفسكم من دياركم أي هذا الجلاء، فلا عدوان بقتل ولا عدوان بإجلاء عن الوطن. نعم، ولا شك أن الإجلاء عن الوطن والعياذ بالله إنه مثل القتل، وربما يكون أشد، لأن الإنسان يعيش ذليلا، ذليلا إذا أخرج من بلده يعيش ذليلا من وجهين، من وجه أنه غلب على بلده وهذا ذل، من وجه آخر أنه صار في البلد الثاني غريبا، صار غريبا ليس عائشا بينهم، لذلك صار إخراج الأنفس من الديار مقارنا بالقتل. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم بعد هذا الميثاق بقيتم عليه وأقررتم به، نعم، وشهدتم عليه، ولم يكن الإقرار غائبا عنكم أو منسيا لديكم، بل هو باق لا زال. نعم، وبعد هذا الميثاق والإقرار به والشهادة عليه، بعد هذا ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. ثم أنتم هؤلاء، ايش معنى هؤلاء؟ يعني يا هؤلاء، وليست خبر المبتدا. قد يجي طالب علم مبتدا بالنحو يقول ثم أنتم هؤلاء، أنتم مبتدا وهؤلاء خبره، فنقول لا، أنتم مبتدا وهؤلاء منادى، حذف منه حرف الندى، يعني ثم أنتم يا هؤلاء، والخطاب لمن كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه جرى بينهم حرب. هؤلاء تقتلون هي خبر المبتدأ، تقتلون هي خبر المبتدأ، تقتلون أنفسكم. خبر هنا جملة ولا مفرد؟ ها؟ ابن مالك وش يقول بالألفية؟ ومفردا، ومفردا يأتي ويأتي جملة، هذا أتى جملة، تقتلون خبر المبتدأ وهو جملة. تقتلون أنفسكم يعني يقتل بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، يجرونهم عن الديار، وهذا وقع بين طوائف اليهود قرب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حصل منهم أن قتلوا بعضهم بعضا وأخرج بعضهم بعضا من ديارهم. ثم قال تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، عندي فيها قراءة تظاهرون، تظاهرون بتشديد الضاء المبدلة من التاء، وأصل تظاهرون تتظاهرون، وتظاهرون أي تعالون، لأن الظهور معناه العلو، معناه العلو. قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يعني ليعريه. نعم، وسمي العلو ظهورا من الظهر، لأن ظهر الحيوان أعلى. فقول تظاهرون أي تتعالون عليهم بالإثم والعدوان. الإثم والعدوان وش معنى فرق بينهم؟ الإثم المعصية، الإثم المعصية، والعدوان الاعتداء على الغير. كل عدوان معصية، وليست كل معصية عدوانا إلا على النفس. فالرجل الذي مثلا يشرب الدخان هذا عاصي ومعتدي على نفسه، هذا داعي على نفسه، لكن على غيره لا. الرجل الذي يقتل معصوما هذا آثم ومعتد، الذي يخرجه من بلده آثم ومعتد، ولهذا قال تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، الإثم المعصية والعدوان الاعتداء على الغير، بغير حق والجور عليه، فهم والعياذ بالله هؤلاء بعد ما أخذ عليهم الميثاق مع الإقرار والشهادة مع ذلك ما قاموا به، أخرجوا أنفسهم من ديارهم وتظاهروا عليهم بالإثم والعدوان. وفيها الفوائد ما على حسب القاعدة بيننا أننا نذكرها في المستقبل إن شاء الله بعد. إنما هل وجد من هذه الأمة من فعل مثلهم؟ نعم وجد تصديقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم. فقد وجد من المسلمين من أخرجوا أنفسهم من ديارهم ومن قتلوا أنفسهم، يقتل بعضهم بعضا ويخرج بعضهم بعضا من دياره. نعم
2: من دياره انتهى التبعيد ولا
0: لا؟ هذه للابتداء. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. ابتداء وفي قراءة تفدوهم، شوف التناقض. إن يأتوكم أسارى، يأتوكم ولا يؤتوكم؟ يأتوكم يعني يجيئون إليكم. أسارى ويقال أسرى، لكن ما هي بقراءة. أسارى جمع أسير، والأسير هو الذي استولى عليه عدوه. نعم، ولا يلزم أن يأسره بالحبل، مو لازم، لكن الغالب أنه يؤسر به. يقول الله لليهود: أنتم الآن تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياره وتتعالون عليهم بالإثم والعدوان، ثم تتناقضون. إذا أتوكم أسارى فديتموهم، يعني فككتموهم من الأسر بفداء، لأنه واجب عليهم، هذا واجب عليهم أنه يفدي بعضهم بعضا ويزيل بعضهم عن بعض الأذى. فهل هذا إيمان ولا لا؟ إيمان ببعض وكفر ببعض. ولهذا قال: وهو محرم عليكم إخراجهم، يعني تفتوهم المأسورين، وهو محرم عليكم إخراجهم. إخراجهم منين؟ من ديارهم. فأنتم والعياذ بالله ما قمتم بالإيمان بالكتاب كله. ولهذا قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. والاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ، والفا في قوله أفتؤمنون حرف عطف، ومعطوف عليه حجاج

0: كان معطوف عليه.
1: من يعرف المعطوف عليه؟ نعم نعم حمد
2: محبوب.
1: وش التقدير؟
2: مقدر بحسب السياق. فهنا
1: أتناقضون مثلا، أتناقضون فتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض. وفيه وجه آخر للنحويين، إن المعطوف إنه ما حاجة نقدر معطوف عليه، إن نقول الهمزة للاستفهام والف حرف عطف، وفيه تقديم وتأخير. والأصل فأتؤمنون، فأتؤمنون، وهذه ترى مرت علينا كثيرا، وقلنا لكم من الأحسن إن هذا أحسن، هذا أحسن إنه أسهل، لأن التقدير في الحقيقة أحيانا يعوز الإنسان، أحيانا ما يدري وش الكلمة المناسبة. لكن إذا قلت ألف حرف عطف، وهذا اللي ذكرنا، في كل همزة يأتي بعدها حرف عطف، كل همزة يأتي بعدها حرف عطف، فهذا سبيلها أن تجعل الهمزة للاستفهام والفاء حرف عطف، أو الواو أو ثم، حسب ما يأتي بالكلام. والمعطوف عليه إما مقدر بحسب السياق، وإما ما سبق ويكون في الكلام تقديم وتأخير بين الفاء، بين حرف العطف والهمزة وهمزة الاستفهام. إنه يعني معناه فأتؤمنون على هذا الوجه، أو أتناقضتم أو أتتناقضون فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، اللي يناسبكم تنفذون، واللي ما يناسب تتركون ما تنفذون. هذا الذي يعبد الله على هذه الطريق حقيقة لم يعبد الله، وإنما عبد هواه. إذا صار الحكم الشرعي مناسبه قال أهلا وسهلا وعلى العين والرأس، نحكم الكتاب والسنة وندعي لله ورسوله، ولا صار الحق عليه أو ما يحبه، والله هذا يحتاج إلى تأويل. نعم، أو لعلنا ما فهمنا المعنى، أو لعله ينزل على بعض الحالات. نعم، أو يعصي الله مباشرة، يعني صراحة بدون تأويل بدون أي شيء. نعم، فيها الآن من الأمة من يفعل هكذا، فيه كثير جدا، حتى بعض الناس في نفسه والله هذا نذهب به بدون تأويل بدون أي شيء. نعم، فيها الآن من الأمة من يفعل هكذا، فيه كثير جدا، حتى بعض الناس في نفسه والله هذا مذهب أبي حنيفة السهل في المسألة، بيأخذ، يجي في موضع آخر مذهب أبي حنيفة أشد من مذهب الحنابلة، يأخذ مذهب الحنابلة، يجي في موضع ثالث مذهب الشافعية أسهل منهم كلهم، يأخذ مذهب الشافعي، يجي المذهب مالك يقول مالك إمام دار الهجرة، نعم بنأخذ المذهب لأنه أسهل المذاهب. نعم، واحد يحب بطنه ويحب الأكل، ومالك معروف أنه يتوسع في المأكولات، يقول جميع الحيوانات حلال إلا أشياء بسيطة، يقول مذهب مالك هو المذهب الصحيح، ويبدأ يأكل ما هب ودب. نعم، ولكنه في مسائل أخرى ما يوافق على هذا. وش رأيكم فيه؟ هل هذا مؤمن حقا؟ لا، لأن اللي بيتبع شريعة الله ما هو يروح يتبع الرخص ويأخذ بأقوال أهل العلم إن وافقت هواه وإلا تركها، يعرف أن هذا العالم أقرب إلى الصواب من هذا العالم، يأخذ بقوله سواء وافق هواه أو خالف هواه. واضح؟ هذا هو الواجب على المسلم. أما أنه يجد كل مسألة يتبع فيها رأي عالم إذا وافقت هواه، حتى ربما عمل بمذهبين في حالين، يكون اللي ناسبه في هذه السنة مذهب فلان يأخذ، واللي ناسبه في السنة الأخرى مذهب فلان فيأخذ به. ها؟ ها؟
3: في الحج ما أسلم.
1: في الحج وغير الحج. في الحج وغير الحج. إنسان مثلا أكل لحم إبل ومس امرأة لشهوة. نعم. فقال أنا بأخذ مذهب الشافعي في أنه لا ينتقض وضوئي بأكل لحم الإبل. وبيأخذ المذهب من يرى إن مس المرأة لشهوة لا ينقض الوضوء. أو مذهب الحنابلة إن مس المرأة مطلقا، لأن الشافعي يرى إن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء. لو تلمس يده توضأ. فهذا رجل صافح امرأة، نعم، وهز يدها وكيف أنت كيف حالك، وقال بيأخذ المذهب الحنابلة في عدم نقض الوضوء، وبيأخذ المذهب الشافعي في عدم نقض الوضوء بلحم الإبل، وبصلي، نقول صلاتك الآن غير صحيحة على المذهبين، هم صحيح أولا، لأن الحنابلة يقول صلاتك ما صحت لأنك أكلت لحم الإبل، والشافعي يقول ما صحت لأنك مسست امرأة، ولكن هو ما يهم، ما أعرف من أنا حر فيما أختار، فنقول له ليس هذا بصحيح، لأن هذا تلاعب في دين الله. ولذلك قال بعض العلماء إن من ترتب الرخص

تزندق، المعروف فسق، لكن بعضهم يقول تزندق، من حقيقة الأمر أنه ما أراد الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. هؤلاء يقول الله عنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، اللي يوافقهم يؤمنون به واللي ما يوافقهم يكفرون به ويردونه، وهذا ليس دأب العابد لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا

0: إلا النفي انتقض فما جزاء إلا أولى لهذا بطل عمله. وابن مالك رحمه الله يقول في الألفية اقرأ البيت إعمال ليس ما دون إن مع بقى النفي وترجم الزكون. هنا ما بقي النفي هنا ما بقي النفي ولذلك ألغي عمله. فما جزاؤه والجزاء والمجازات والمعاقبة معناهما واحد أو متقارب. والمعنى الجزاء هو إثابة العامل على عمله، يعني ما ثوابكم على عملكم هذا إلا خزي في الحياة الدنيا. إيش معنى الخزي؟ الخزي الذل والعياذ بالله، الذل. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. عما يعملون في قراءة أظن القراءة المشهورة تعملون هذه بالمصحف، وفي قراءة عما يعملون والله أعلم. طيب قوله بغافل عما يعملون هذه صفة سلبية وإلا ثبوتية؟ وما الله بغافل عما تعملون سلبية ولا ثبوتية؟ يا سلام ما تنسوا، ما قلنا أن صفات الله نوعان سلبية وثبوتية. الثبوتية هي التي أثبتها الله لنفسه، والسلبية هي التي نفاه. فهنا وما الله بغافل نفي ولا إثبات؟ وأنتم تشهدون قوله إذا أخذ ميثاقكم، الضمير يعود على من؟
1: على بني إسرائيل. على بني إسرائيل.
0: نعم. ما معنى الميثاق؟
1: الميثاق العهد.
0: العهد. ما وجه مشابهته للميثاق؟
1: العهد يعني. كون الله قد أخذ عليهم عهدا.
0: لا، من الناحية اللغوية.
2: لأن العهد يوثق الإنسان ويحجزه عن خارج العهد،
0: يعني كما يوثق الإنسان بالرباط وشبه.
2: نعم.
0: قوله لا تسفكون دماءكم، ما المراد بها عبد الله؟
1: المراد لا تسفكون،
0: هذا تراكم ترصين يجي واحد منكم هنا ولا إلا ترصين ظهر أنك. نعم. سفك المراد بسفك الدماء قتل النفس. طيب قول تسفكون دماءكم، هو يمكن واحد يسفك دمه؟ كيف؟
1: لا يقتل نفسه
0: فإنما
1: أطلق على
0: بني
1: إسرائيل.
0: ليش؟ لماذا؟
1: فإنه من قتل مسلما
0: محضر. نعم.
1: لا يقتل بعض
0: الصباح. إيه، لكن ليش هذا تقتل نفسك؟
3: إشارة إلى أن الفرد من الأمة أن الأمة كالفرد،
0: يعني من أمك. نعم، كالفرد كالجسد الواحد، فقتل واحد منهم كأنه قتل لنفسه. قول ثم أنتم هؤلاء، شراب هؤلاء إبراهيم
2: ثم أنتم يا هؤلاء
0: وشراب وشتكون
2: ماذا
0: فدفت منه يا أمي يا أنيدا، ما يصح يكون الخبر مبتدأ. وين خبر المبتدا؟
2: ما
0: يصح يكون. أين خبره؟
2: خبره؟
0: إيه. أنتم وين خبره؟
2: أنفسكم.
0: ما أنتم أنفسكم؟ ما؟ صالح.
4: جملة تقتلون أنفسكم.
0: جملة تقتلون أنفسكم.

0: قوله تظاهرون عليهم ايش معنى يا حمد؟
1: تعالوا
0: تعالوا تظاهرون عليهم كيف معنى تعالون؟ وقيل تعينون ايضا تظاهرون ظاهره اعانه تظاهرون عليه. قول وان ياتوكم مسارى ايش معنى محمد اسماعيل؟ اي اسير ومعنى تفادوهم؟
2: يقدرون
0: الشيء من المال الآن مناقشة ما فيه إلا سنستجوى مناقشة كيف؟ لا نعم
2: أي
0: أن
2: يقدرون المال أو
0: هؤلاء الحلفاء بني الأوس والخزرج كانوا عبدة أوثان قبل الإسلام وكان يكون بينهم حروب وقتال فيأتي اليهود ويعينون حلفاءهم على قومهم مثلا بنو النضير يعينون الخزرج على من؟ على الأوس ثم تقوم بنو قريظة مع حلفائها الأوس فيقتل اليهود بعضهم بعضا مع أنه محرم عليهم في التوراة ثم إذا أخذ أحد منهم أسير النبي عبد الله إذا أخذ منهم أسير جاءوا يفدونه يعني يأخذونه بفداء مثلا إذا أسر الأوس أحدا من النظير من بني النظير طلبوا قدموا فداء له ليأخذوه نعم فصاروا بذلك متناقضين لأن نشوف العهد الذي أخذ عليهم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم نعم ثم أقررتم أنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم نقضوا العهد بإذن ولا لا اعتبركم يا أخوان للدرس أنتم لا تسألون بالحساب مدامها بعدين إن شاء الله ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديار نقضوا العهد في المسألتين ولا لا ها؟ طيب تظاهرون وإن يأتوكم أسارى تفادوهم هذه من جملة العهد يعني أخذ عليكم العهد أيضا أنهم إن أسروا وجب عليكم أن تفدوهم فهمتم؟ ثم قال وهو محرم عليكم إخراجهم هذه جملة عائدة على ما سبق يعني تخرجون أنفسكم من دياركم وتظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وهو محرم عليكم إخراجهم فصاروا الآن يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض كيف يؤمنون في مسألة الفداء يؤمنون به ويفدوا ومسألة قتل النفس والإخراج لا يؤمنون به فصاروا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض الذي أخذ عليهم الآن ثلاثة عهود وهو
3: لا
0: يقتل أنفسهم
3: ولا
0: يخرجوها من ديارهم ويفدوهم فوافوا بواحد وتركوا اثنين وقيل إن قوله تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان أيضا من جملة العهد يعني أنكم لا تظاهرون عليهم لا تعينون أحدا عليه يعني أنتم لا تفعلون بأنفسكم ولا تعينون أحدا فعلى هذا يكون العهد مشتملا على أربع فقرات أولى ونقضوا كم ثلاثا منها وآمنوا بواحدة ولهذا وفقهم الله بقوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض طيب قوله فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ المراد بالجزاء إيش؟ العقوبة. العقوبة ما عقوبته إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. الخزي الذي أصابهم في الدنيا واضح جدا، في بني قريظة قتلوا ومقاتلتهم وسبيت نساؤهم وذريتهم. كان النظير أجلوا، أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام من ديارهم كما قال الله تعالى في سورة الحشر يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فهذا من الخزي في الدنيا والعياذ بالله. أما في الآخرة فإنهم لهم العذاب، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وبذلك اتضح معنى الآية تماما، وأنها خطاب لمن؟ من؟ بنو عينو لمن؟ بني قريظة وبني النضير، حيث أخذ عليهم العهد في هذه الأمور، ولكنهم آمنوا ولكنهم وفوا بالبعض وتركوا البعض. طيب لنبدأ درس الجديد الآن. قال الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب. نعم، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. أولئك المشار إليه هؤلاء اليهود الذين نقضوا العهد، اشتروا الدنيا بالآخرة. الاشتراء هنا بمعنى الاختيار، يعني أخذوا الدنيا وبذلوا الآخرة، فالآخرة عندهم مزهود فيها نبيعة، والدنيا مرغوب فيها مشترى. وما أكثر الذين يشبهون اليهود في وقتنا هذا من المسلمين، ما أكثر الذين يشترون الدنيا بالآخرة. نعم، على الرغم من كثرة العلم في الوقت الحاضر، لكنه كثر القراء وقل الفقهاء. القراء كثيرون والعلم كثير والحجة قائمة، ولكن أكثر الناس يعصون الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله على بصيرة. نعم، يشترون الحياة الدنيا بالآخرة. يقال مثلا الكذب في البيع والشراء حرام ولكنهم يكذبون، يقال غش حرام ولكنهم يغشون، يقال خيانة ولاة الأمور حرام ولكنهم يخونون، يقال الولاية على نسائكم يجب أن تتبعوا فيها ما هو أصلح لهم ولكنهم يتبعون ما هو أصلح لأنفسهم. وعلى هذا فقس، فصار في أمة المسلمين اليوم أناس يشبهون هؤلاء اليهود لكونهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، زهدوا في الآخرة ولا كأنها شيء، ولكنهم عضوا على الدنيا بالنواجذ. نسأل الله السلام وأن يهدينا وإياهم. نعم، وقوله الدنيا، الحياة الدنيا، وصفت هذه الحياة بالدنيا، والدنيا اسم تفضيل. ها؟ لا
1: لا،
0: اسم تفضيل مذكره أدنى، أدنى يقال رجل أدنى وامرأة دنيا، من الدنو، من الدنوي، سواء كان هذا الدنو دنو المنزلة، دنو المنزلة أو دنو الزمن. الدنيا في الحقيقة تتصف بدنوين، دنو الزمن لأنها سابقة للآخرة، ولا لا؟ أين الأولى؟
1: الدنيا،
0: فهي أقرب. ودنو المرتبة والمنزلة، وقوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ومعنى قولنا اسم تفضيل، مهم أن فيها فضل، يعني لا، اسم التفضيل من جهة الوزن، الوزن الصرفي، يعني الميزان الصرفي لهم ميزان يسمونه اسم التفضيل.
3: هو الدنيا
0: الدنيا الحقير. اي اي انت فهمت معنى غير اللي انا اريد. اي نعم. طيب وقوله بالاخره الباء هذه للبدل، الباء للبدل، وهي تدخل دائما على الثمن ولا على المثمن؟ على الثمن. الباء تدخل على الثمن. اشتريت الثوب بدينار، اذا الثمن عندهم الآخرة مبذول والمثمن الدنيا. طيب وقوله بالآخرة هي الحياة الآخرة، والحياة الآخرة هي كما قال الله عز وجل هي الحيوان. الدنيا حياة والآخرة حيوان، ومعنى الحيوان الحياة الكاملة، ولهذا جاءت على هذا الوصف على هذا الوزن بالألف والنون للدلالة على أنها كاملة. أكمل ما يكون هي حياة الآخرة. قال فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أعوذ بالله. لا يخفف يعني لا يهون، لا زمنا ولا شدة وقوة. وهل أحد يدفع عنهم ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله؟ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. أعوذ بالله. يائسون. ما قالوا يخرجنا من النار، يخفف عنا، ولا قالوا يخفف عنا دائما، يخفف عنا يوما من العذاب. أعوذ بالله. يتمنون أن العذاب يخفف عنهم يوم واحد. منين؟ ها؟ من ما لا نهاية له أبد والعياذ بالله. يتمنون أنهم يذوقون التخفيف ولو يوما واحدا من الأبدي السرمدي والعياذ بالله، ولكن ذلك لا يحصل لهم. فيقال لهم أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا. ينفعهم ولا؟ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ما هنا فيهم رضي الله. إذن هنا يقول لا يخفف عنهم العذاب أبدا، ولا في بعض الأحيان
3: أبدا.
0: ولا هم ينصرون. وما أعظم الأمر لو أن القلوب وعية، ولكن أكثر القلوب في غفلة. نسأل الله أن يوقظ قلوبنا وإياهم. ثم قال الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب.
1: شيخ خوائد.
0: نعم
1: قدمنا كثير على
0: خوائد. نعم خوائد صحيح ظهرنا مبطين عنه نقف على هذا. أجل نأخذ الفوائد السابقة.
1: قول اللهم
3: لو تكمل الحزب أحسن.
0: لا الحزب بعيد شوي.
3: لا
1: الفوائد الذي يكتمل الفوائد
0: يا أخاف تطول علينا الفوائد هم من ننسى. وين وين لما يكسبون
1: وين لهم يكسبون.
0: اي نعم هاي المبتدا.
1: قول لهم تنسون.
0: يقول هذا مبتدا فوائد.
1: نعم.
0: طيب يستفاد من هذه الآية وقالوا لن تمس النار أن اليهود يقرون بالآخرة وأن هناك نارا، وقوله وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. الفائدة الثانية أنهم قالوا على الله ما لا يعلمون، إما كذبا وإما جهلا، والأقرب أنه كذب. الأقرب أنه كذب وأنها دعاوي باطلة. يقول لما تمس النار إلا أي معدودة. الفائدة الثالثة حسن مجادلة القرآن، لأنه حصر هذه الدعوة بواحد من أمرين وكلاهما منتفع. أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ وهذا طبعا على القول بأن أم هنا متصلة ولا منقطعة؟ على القول بأنها متصلة. أما على القول بأنها منقطعة فإنه ليس فيها إلا إلزام واحد وهي أتخذتم عند الله عهدا فليخلف الله عهده. وعلى كل حال ففيها حسن مجادلة القرآن. نعم. الفائدة الرابعة أن الله سبحانه وتعالى لن يخلف وعده، لن يخلف وعده، فهمتم؟ وكونه لا يخلف الوعد يتضمن صفتين عظيمتين، هما الصدق والقدرة. الصدق والقدرة، لأن مخلف الوعد إما لكذب وإما لعجز، وإما لعجز. فكون الله جل وعلا لا يخلف الميعاد دليل على كمال صدقه وكمال قدرته. وقوله وعده، لكن هل يخلف وعيده؟
1: قد يغفر،
0: لكن هذا كمال، هذا كمال ومدح. قال الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وإني وإن أوعدته أو وعدته، أوعدته في الشر ووعدته في الخير، ولهذا قال لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. والله تبارك وتعالى قد يعفو، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، هنا وعد ولا وعيد؟ وعد. يعني لو كان ان اليهود ما تنسهم النار الا ايام معدوده هم يطلعون منها، هذا وعد. طيب، الفائده الخامسه ان من داب اليهود القول على الله بلا علم، لقوله ام تقولون على الله ما لا تعلمون. والقول على الله كما سبق في التفسير يتضمن القول عليه في أحكامه وفي ذاته وصفاته، فهمتم؟ من قال عليه بما لا يعلم بأنه حلل أو حرم فقد قال الله بلا علم، ومن قال شيئا من أسمائه وصفاته فقد قال على الله بلا علم، من قال المراد باليد القدرة فقد قال على الله ما لا يعلم. من قال لك إنه القدرة؟ اليد تحتمل القدرة وتحتمل اليد الحقيقية وتحتمل النعمة، فمن قال لك إن الله أراد بها القدرة أو القوة؟ نعم، فيكون من قال ذلك قد قال على الله بلا علم. طيب، وقفينا من بعده بالرسل، هذا التعبير يمر علينا كثيرا في مثل لقد، أن اللام موطئة للقصر، وقد للتحقيق، وعليه فيكون تكون مثل هذه العبارة مؤكدة في ثلاثة مؤكدات، وهي القسم المقدر واللام الموطئة له وقد. وقوله آتينا أعطينا، آتينا أعطينا، والإيتاء من الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: إيتاء شرعي وإيتاء كون قدري. فإن كان وحيا فهو إيتاء شرعي، وإن كان مما يغذي الجسم فهو إيتاء كوني قدري. نعم، على أنه قد يراد بما يغذي الجسم أيضا الإيتاء الشرعي، مثل قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله. فالمهم أن ما كان وحيا تتغذى به الأرواح فهو إيتاء شرعي، وما كان مادة يتغذى به الأجسام فهو إيتاء كوني قدري. قوله تعالى: وآتيناهم ملكا عظيما، هذا إيش؟ قدري. نعم، وقوله آتينا موسى الكتاب، هذا إيتاء شرعي، يعني الذي أوتي شرعا أمرا شرعيا أو شرعيا. نعم، قوله موسى تقدم أنه أكبر أنبياء بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام، وأرسل إلى فرعون وإلى بني إسرائيل. وقولها الكتاب بمعنى المكتوب، كتاب بمعنى المكتوب، والكتابة معروفة ومأخوذة من الكتب بمعنى الجمع، ومنه الكتيبة، كتيبة الخيل لأنها مجتمعة. والمراد بالكتاب هنا المكتوب، فهو فعال بمعنى مفعول. وأي كتاب هو؟ التوراة. وقفينا أي أتبعنا، قفينا بمعنى أتبعنا، لأن التابع يأتي في قف المفعول. كل من جاء من بعده فإنه يحكم بشريعته، ولهذا قال قفينا من بعده بالرسل. إلى أن وصل الدور إلى وآتينا عيسى بن مريم البينات، آتيناه بمعنى أعطيناه، وهو إيتاء شرعي. وقول عيسى بن مريم نسبه إلى أمه لأنه ليس له أب. وقوله تعالى البينات، هذه صفة لموصوف محذوف، تقديره الآيات البينات. فما هي هذه الآيات البينات؟ هل هي المعجزات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، أو أنها الإنجيل، أو أنها هذا وهذا؟ كلا هذا وهذا، الإنجيل بينات، وكذلك الآيات المحسوسة الحسية اللي هي المعجزات هي أيضا بينات، مثل يا الموت، إخراجهم من القبور، أقراء لكم هو الأبرز، نعم، يخلق من الطين كآية الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وفي القراءة الثانية فيكون طائرا بإذن الله، يعني يطير بالفعل. كل هذه من الآيات التي أوتيها عيسى بن مريم، ولهذا قال آتيناه البينات، يعني الآيات البينات التي تبين الظاهرات التي تدل على أنه نبي، لأن مثل ما جاء به لا يمكن أن يقدر عليه البشر. وقد ذكر أهل العلم أنه في عهد عيسى صلى الله عليه وسلم قوي الطب وارتقى ارتقاء عظيما، لكن الأطباء مهما ارتقوا لا يمكن أن يبرئوا الأكمه والأبرص، ولا أن يفنوا الموت، بل ولا يمكن أن يبقوا حياة من حضره الموت، نعم، فضلا عن أن يردوا إليه روحه بعد موته. طيب، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أيدناه بروح القدس، أيدناه قويناه، فقوله تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أي قويناهم عليهم، وهو معروف اشتقاقه لأنه من الأيد بمعنى القوة، كما قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، فمعنى أيدناه قويناه. وقوله بروح القدس من باب إضافة الموصوف إلى صفته، أي بالروح المقدس، بالروح المقدس، والقدس والقدس بمعنى الطاهر. ما المراد بروح القدس؟ اختلف في ذلك المفسرون، فقيل إن المراد روح عيسى لأنها روح قدسية طاهرة، نعم، ما تحدرت من صلب ذكر ولا خرجت من الرحم طامه، يعني حائر، فهو مطهر. يكون هذا أيدنا بروح القدس أي قويناه بكونه جاء بدون أب، هذا قول. والقول الثاني إن المراد بروح القدس أي بالإنجيل، لأن الوحي روح، كما قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان. وقيل المراد بروح القدس روحه مضافة إلى الله، يعني كقوله ونفخنا فيها من روحنا، يعني بروح الله، فعليه ما تكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف إلى صفته، بل من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. هذا أول ثلاثة. والقول الرابع أن المراد بروح القدس جبريل، جبريل عليه الصلاة والسلام، لقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك، وقوله تنزل الملائكة والروح فيه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت وهو يهجر المشركين اللهم أيده بروح القدس أي بجبريل. وهذا أصح الأقوال، أن المراد بروح القدس أنه مؤيد بجبريل عليه الصلاة والسلام، يكون قرينا له يؤيده ويقويه ويلقنه الحجة على أعدائه. فصارت الأقوال أربعة. أحدها أن أولا أن روح القدس أي الروح التي مضافة إلى الله، روح مضافة إلى الله، وعلى هذا القول تكون من باب إضافة المخلوق إلى خالق، والله تبارك وتعالى قدس وقدوس، الملك القدوس. نعم. ثانيا المراد بروح القدس الإنجيل، لأن الوحي روح. وثالثا المراد بروح القدس روحه هو المقدسة، فليست من باب إضافة، هي روح، يعني هي روح، لكنها ليس الفرق بينه وبين القول الأول هنا إنهم يجعلون القول الأول يجعلون القدس الله، وهؤلاء يجعلون القدس نفس الروح. نعم. القول الرابع أصحها أنه جبريل، ووجه ذلك وجه ترجيحنا له أننا إذا قلنا أيدناه بروح القدس سواء قلنا الروح المقدسة أو روح الله فإنه لا وجه لذلك لكونه مؤيدا به، لأن روحه سبقت وجوده قبل أن يكون نبيا، والتأييد بالشيء يكون الشيء مقارنا له، مقارنا له في وقت التأييد. وأما القول بأنه الإنجيل يعني أيد بالإنجيل فيضعفه قوله تعالى اذكر نعمتي عليك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. بسمعنا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل مع قول أيدتك بالإنجيل يكون هذا شبه تكرار، يكون شبه تكرار. والقرآن إذا أمكن أن يجعل الكلام تأسيسا فهو أولى من أن يكون تأكيدا، حتى القرآن وغيره إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام تأسيسا كل جملة لا معنى مستقل أو تأكيدا كل جملة بمعنى الجملة الأخرى فالأولى أن يكون تأسيسا. وهذا الذي رجحناه هو الذي رجحه ابن جرير وابن كثير، أن المراد بروح القدس من جبريل عليه الصلاة والسلام. طيب، هنا بيّن الله أنه آتى موسى الكتاب وآتى عيسى بن مريم البينات وأيده بروح القدس وجاءت الرسل متتابعة، فماذا كان حال بني إسرائيل مع هؤلاء الرسل المؤيدين؟ الجواب أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. أفكلما أداة تكرار هي شرطية ولكنها تفيد أيضا التكرار، شرطية تفيد التكرار. وعلي نقول إن هؤلاء يتكرر منهم هذا الفعل القبيح. أفكلما جاءكم رسول منين؟ رسول من الله بما أي بشرع لا تهوى لا تريد أنفسكم استكبرتم، هذا جواب الشرع. جاء فعل الشرع واستكبرتم جواب الشرع. وفي قوله أفكلما جاءكم استكبرتم دليل على أنهم يبادرون الرسل في أي شيء؟ بالاستكبار. ما تأنوا، كل ما جاءهم استكبروا على طول، لأن هذا نتيجة ترتب الشرط الجزاء على الشرط، أن يكون الجزاء عقيبا للشرط. كلما وجد الشرط وجد الجزاء فورا. إذن كلما جاء هؤلاء بني الإسرائيليين كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا. إذا جاءهم رسول بما تهوى أنفسهم، مفهوم الآية أنهم لا يستكبرون، ولكن لا لأنهم قبلوه، لا ولكن لم يقبلوه لأنه رسول، بل لأنه تهواهم أنفسهم. فإذا هؤلاء ما عبدوا الله بهداهم ولكن بهواهم، والعابد لله سبحانه وتعالى بهواه ليس بعابد، بل إن العابد لله حقا هو الذي يعبد الله بالهدى لا بالهوى. نعم. ولا فرق بين العبادة بين أن تكون عقيدة أو قولا أو عملا، أنتم لا فرق. فالإنسان اللي ما يقبل من العقيدة إلا ما دله عليه عقله كما يزعم، هل يكون مؤمنا حقا؟ لا، بل هو مستكبر. اللي يقول مثلا ما أؤمن بهذه الصفة لله لأن عقلي ما يقبلها، العقل ينكر هذا الشيء. نقول إذا ما آمنت بالكتاب، آمنت بالعقل، عقلك. ومعلوم أن كل عقل يخالف القرآن والسنة فهو عقل فاسد، ولهذا ينعى الله سبحانه وتعالى هؤلاء المكذبين للكتاب والسنة بأنهم لا يعقلون، لأنهم لا يعقلون. كل عقل يدعي صاحبه أنه عقل وهو يخالف الكتاب والسنة فإنه لا يعتبر عقل، وهذا حق، لأن العقل كما قال ابن تيمية رحمه الله يقول النقل الصحيح يوافق العقل الصريح، النقل الصحيح يوافق العقل الصريح يعني الخالص اللي ما فيه شبهات أو شهوات. إذا نقول هؤلاء الجماعة بنو إسرائيل إذا جاءهم رسول بما تهوى أنفسهم ما استكبروا عن قبوله، ولكن هل هذا دليل على أنهم مؤمنون النبي لأنه نبي؟ لا، إنما آمنوا بما يطابق أهواءهم. هل في هذه الأمة من يشبههم في هذه الناحية؟ نعم، في كثير، في كثير من يشبههم في العقيديات وفي العمليات. نعم، كثير من الناس يتحيلون ويؤولون في العقيدة، في الأسماء والصفات كما مر علينا كثيرا. نعم، وفيه من يتحيل بالعمليات، يحرم الله الشيء مثلا ثم يتحيلون عليه بتحليله، أو يحرفون النصوص من أجل هذا. وإذا جاءهم أمر يطابق أهواءهم يرتاحون له وتنشرح به صدورهم، وإذا جاء أمر لا يهوى أهواءهم لا يوافق أهواءهم والعياذ بالله يضيقون به. وقد قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني ما يكفي أن لا يكون فيك حرج، بعد لا بد من ثلاثة أمور تحكيم، والثاني انشراح ولا يكون حرج، والثالث انقياد تام ويسلم تسليم. إذا فقد واحد من هذه الأمور الثلاثة فإن الإيمان ناقص وقد يزول بالكلية. هؤلاء في هذه الأمة من يشابههم كثيرا في العقيديات قل وفي العملي وفي العمليات.
2: مقابل.
0: نعم
2: مقابلها
0: وش قصدك بمقابلها؟ هو الجواب، هو الجواب، كلما جاءهم استكبروا. نعم هذا تقدم لنا أن مثل هذه الصيغة للنحويين فيها قولا. نعم إما أن الهمزة معطوفة، الهمزة داخلة على أول جملة وتكون الجملة التي دخلها الهمزة محذوفة تقدر بما يناسب المقام، أو أن الهمزة في أثناء الجملة والفاء عاطفة لكنها مزحلقة عن مكانها وأصله فأكلما جاءكم. وقلنا لكم إن هذا أسهل لأن الأول الحقيقة يصعب عليك أحيانا تقدير الشيء المناسب. وقوله تعالى ففريقا كذبتم، طيب استكبرتم، ما معنى استكبر؟ أي سلك طريق الكبرياء، سلك طريق الكبرياء والعلو والترفع على ما جاءت به الرسل، وهذا أحد قسمي الكفر، لأنه مر علينا أن الكفر يدور على شيئين هما الجحد والاستكبار. لو أنك تأملت كل الكفر أنواعه لوجدته يعود إلى هذين الأمرين، إما الجحد وإما الاستكبار، لكنه أنواع وأفراد، إنما ما يخرج عن هذين الأمرين. استكبرتم، وش معنى استكبرتم؟ سلكتم طريق الكبرياء والعلو والترفع عن ما جاءت به هؤلاء الرسل. نعم لا كيف الجهل استكبار والتكذيب ايضا وكذلك ايضا الترف. اي نعم يدور حول شيئين، اما تكذيب واما استكبار. فالتكذيب واضح ان يقول هذا كذب، وهذا غالبا يكون في الاخبار، والاستكبار يكون في الاعمال، يقول مثلا افعل ولكنه لا يفعل ويصدق بان هذا واجب وانه جاء به الشرع ولكنه يستكبر عنه ما يفعله. الاستهزاء ما يخرج عن هذا الامر، اما انه مكذب، والغالب انه يكون من قبل الاستكبار، الغالب انه يكون من قبل الاستكبار، لان المستهزئ بالشيء مستصغر له ومحتقر له. نعم الجحد هو التكذيب
2: حقيقة
0: المستكبار. لا مو بالاستكبار، نريد بالاستكبار معناه مع التصديق، الاستكبار أن الإنسان يصدق ولكنه لا يفعل، والتكذيب أن يقول ليس بصحيح، هذا ما نقول ليس بصحيح ما ينقل. فيقول استكبرتم ففريقا كذبتم، فريقا طائفة، فريقا طائفة، ونصب على أنه مفعول مقدم لإيش؟ لكذبتم. نعم مفعول مقدم لكذبتم، وفريقا تقتلون يعني وطائفة أخرى تقتلونها، وقدم أيضا فهو مفعول مقدم لتقتلون، مفعول مقدم لتقتلون. طيب نحن قرأنا من قواعد البلاغة أن تقديم ما حق التأخير وش يفيد؟ يفيد الحصر. وهنا في التقسيم فريق وفريق، وهذا ينافي الحصر، لأن الفريق معناه إذا كان يقابل الفريق الآخر فإن معناه أنه ليس هناك حصر، لكننا نقول في الحقيقة أن فيه انحصار هنا بالنسبة للطرفين، يعني معناه انحصر منهاج هؤلاء بالنسبة للرسل في فريقين، إما مقتولون وإما مكذبون. منهم من يكذبونهم تكذيبا ولكن ما يتعرض لهم القتل، ومنهم من يقتلونهم أيضا مع التكذيب يقتلون. وهنا قال كذبتم وقال تقتلون فعل مضارع وذاك فعل ماض. أما كون الأول فعلا ماضيا فالأمر فيه ظاهر لأنه وقع منهم التكذيب، قل لا. وأما الإتيان بفعل مضارع بالنسبة للقتل، بالنسبة للقتل فهو أولا مراعاة لفواصل الآيات، لأن لو قالوا فريق قد قتلتم ما تناسبت مع التي قبلها والتي بعدها. ثم إن بعض العلماء أبدأ فيها نكتة، وهي أن هؤلاء اليهود استمر قتلهم حتى بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم قتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام بالسم الذي وضعوه له في خيبر، فإنه ما زال عليه الصلاة والسلام يتأثر منه حتى إنه في مرض موته قال ما زالت أكلة خيبر تعودني وهذا أوان انقطاع الأبهر منه. قال الزهري إن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا بسبب أنهم تسببوا في قتله، وهذا ليس ببعيد أن يكون هذا أيضا من النكت في التعبير بالمضارع في القتل، المضارع في القتل، وإن كان قد يرد عليه بأنه أيضا التكذيب استمر حتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فلماذا لم يقل ففريقا تكذبون وفريقا تقتلون؟ نعم يرد على هذا، ولكننا نقول إن ملاحظة فواصل الآيات عندنا أقوى، ولهذا لو كان المقصود به ملاحظة استمرار قتل من الأنبياء لكان أيضا يراعى في ذلك استمرار تكذيبهم، يعني مكذب الرسول علانية واضحة، حتى إنهم في قصة إسلام عبد الله بن سلام لما شهد للرسول بالحق وكانوا بالأول يقولون إنه خيرنا وابن خيرنا، لما شهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالحق وش قالوا؟ قالوا شرنا وابن شرنا، نعم أثنوا عليه شرا. في هذا ما يعني توبيخ ولوم بني إسرائيل على وبيان منهاجهم بالنسبة للشرائع وبالنسبة لمن جاء بالشرائع. ففي الشرائع لا يقبلون إلا ما جاء ما وافق أهواءهم، وبالنسبة لمن جاء بالشرائع انقسموا إلى قسمين في من جاءهم بما لا تهوى أنفسهم، فريقا يكذبون وفريقا يقتلون. نعم
1: حتى يقتلون.
0: نعم
1: الكذب حاصل،
0: نعم.
1: حاصل منهم لا شك،
0: نعم.
1: والتقتيل يحاولون يقتلون قد يحاولون
0: والكذب والقتل ما حصل
1: حصل
0: كله في ماذا في ماذا في ماذا يعني الله يقول يقتل الأنبياء بغير حق يا أخي كثير
1: التكذيب حاصل لا شك.
0: إيه وهذا والقتل حاصل
1: لا حصل يعني هذا كله حاصل هذا بعضه
0: ما يظهر ليظهر أنهم يقتلون وأنهم كل من أرادوا قتله قتلوا كما أنهم يكذبون.
1: نعم
0: يعصمك من الناس حال التبليغ، يعني من بلغ وأنت في حال تبليغك معصوم، ولهذا ما أحد يعتدي عليه في حال تبليغك فقتله أبدا.
4: يمكن يشكل على هذا قول كذاب
0: نعم
4: لا أقصدهم وقال أن كذب صار صفة اللازم بالله لا يحتاج أن
0: أما لو كان بالجملة الإسمية صح هذا التوجيه، لأن الجملة الإسمية تريد الاستمرار، أما الجملة الفعلية فلا، حتى أنهم قالوا أن الفعل المضارع جملة الفعل المضارع تدل على الحدوث الاستمرار.
4: لكن الماضي لا يكون أهو من المضارع،
0: ما هو بظاهر ما يظهر له، ما يظهر له حتى، ولهذا فيما يظهر والله أعلم أن مراعاة فواصل الآيات هو أقوى شيء، مراعاة لفظية تكون. نعم هنا. لا لا سمهم إياه يقولون إن كنت نبيا فإنه لا يضر، هكذا قال، وإن كنت كاذبا استرحنا منك، فما ضره حتى أتم الله تعالى ما أراد من دعوته. وقالوا قلوبنا غلف، صلى الله عليه، هذه الحجة الفاسدة. قالوا من بنو إسرائيل، قلوبنا غلف جمع أغلف، والأغلف معناه الذي عليه الغلاف، يعني مغلفة، ما يصل إليها ما تدعون ما يدعون إليه هؤلاء الرسل. فقول بعض الناس والله ما هدانا الله، أصلها ما هدانا الله أفعل كذا، نعم، وهذا كذب، فإن الله يقول هديناه النجدين بينا له طريق الخير وطريق الشر، هذا الذي على الله، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فالذي على الله سبحانه وتعالى أتمه، بقي ما عليك أنت. هؤلاء يقولون قلوبنا غلف، غلف قلت جمع أغلف، وهو الذي غلف عليه بشيء بغلاف يمنع من وصول الأمور إليه. يقولون بهذا اعتذارا منهم عن أنفسهم في قبول الحق، يعني يعتذرون عن قبوله بأن قلوبهم غلف. هل هذا صحيح؟ لا، لو رجعوا إلى فطرتهم ما كانت القلوب غلفا، ولكن حصل ما صار سببا للغلاف على القلوب وهو الكفر، ولهذا قال بل، وبل هنا للإضراب الإبطالي ليس للإضراب الانتقالي، الإضراب الإبطالي. وتعرفون أن الإضراب ينقسم إلى قسمين، الإضراب الانتقالي لا يلزم منه بطلان ما أضرب عنه، وإضراب إبطالي يلزم عنه إبطال ما أضرب عنه. أنتم تقول ضربت زيدا بل عمرا، هذا إيش؟ هذا إبطال، يعني أنك أبطلت الأول وجعلت الحكم الثاني. وقال الله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عموم، هذا انتقال، يعني إن أحوالهم تنقلت بعد علمهم في الآخرة، ثم حصل لهم الشك ثم العمى والعياذ بالله. هنا إبطال، إضراب إبطالي، أبطل الله ما ادعوا وبين السبب الحقيقي وهو لعنة الله إياهم والعياذ بالله، بل لعنهم الله، لعنهم بمعنى طردهم وأبعدهم عن رحمته، فاللعن معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ولكن هذا اللعن ظلم أو بسبب من عند أنفسهم، وهو بكفرهم، لعنهم الله بكفرهم، والباء هنا السببية، أي بسبب كفرهم لعنوا فطبع على قلوبهم، كما في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذين إذا قرئ عليهم القرآن قالوا هذا أساطير الأولين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. لماذا يقول عن هذه الآيات العظيمة المؤثرة المثيرة لماذا يقول عنها أساطير الأولين؟ لأنه غلف على قلبه، ولهذا عقبها بقوله كلا ليس كأساطير الأولين بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فلم يصلوا إلى الحق. وقد قلنا كثيرا إن الإنسان إذا قرأ القرآن فلم يره مؤثرا على قلبه فليعلم أن هناك ذنوبا رانت على القلب، لأن القلب إذا وصل إليه القرآن لا بد أن يؤثر فيه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فهذا لو نزل وصل القرآن إلى القلب لا بد أن يؤثر فيه. فإذا لم يتأثر الإنسان بقراءة القرآن فإنه دليل على أن هناك حائلا حال بين وصول القرآن إلى قلبه، أو حال دون وصول القرآن إلى قلبه، وهي الذنوب. فليستعن بالله سبحانه وتعالى ويستغفر ويتوب لعل الله تعالى يزيل عنه هذا الأثر. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا. طيب بكفرهم، كفر مصدر مضاف إلى إيش؟
4: إلى
0: فاعل، إلى فاعل، مضاف إلى فاعل لأنهم كافرون. قال فقليلا ما يؤمنون، بل السببية نعم فقليلا ما يؤمنون. انتبهوا للآية هذه، قليلا ما يؤمنون فيها إشكال هنا، لأن قوله بكفرهم ثم قال قليلا ما يؤمنون يقتضي أنهم ما كفروا كفرا مخرجا عن الملة، لأنه قليلا ما يؤمنون معناه وفيهم إيمان، فيهم إيمان لكنه قليل. فاختلف العلماء في تخريج هذه الآية، منهم من قال إن القلة يعود على الفاعل لا على الإيمان، يعود على الفاعل لا على الإيمان. ما معنى يعود على الفاعل؟ يعني قليلا المؤمن منهم، قليلا المؤمن منهم، فهمتم؟ ومنهم من قال إن القلة تعود إلى الإيمان، لكن العرب يطلقون القليل ويريدون به العدم. نعم يقول قل ما رأيته قط، هكذا التعبير العربي. ومعنى قل ما رأيته قط أي ما رأيته أبدا، ما رأيته أبدا. فقليلا هنا أي عدما إيمانهم، فيرون أن القلة بمعنى العدم. القول الثالث المسألة، فقليلا هنا أي عدما إيمانهم، فيرون أن القلة بمعنى العدم. القول الثالث المسألة، وعلى هذين القولين، وعلى هذين القولين فما زائدة، زائدة لتأكيد القلة. نعم، لأن المعنى فيؤمنون قليلا، فيؤمنون قليلا سواء كنا يعود على الإيمان أو يعود على المؤمن على الفاعل. وبعضهم يقول إنما ليست زائدة بل هي نافية، نافية، والتقدير فما يؤمنون قليلا قالوا، وهو أيضا على تقدير محذوف أي ولا كثير، كقوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. يعني فما يؤمنون قليلا ولا كثير، يعني لأنه إذا فقد منهم قليل فالكثير من باب أول،

لا يؤمنون قليلا ولا كثيرا، ولذلك ما يصل إليهم نور الوحي، فقلوبهم غلف ما يصل إليها الخير. وهذا أقرب من الناحية المعنوية، هذا لأنه ما يترتب عليه إشكال بالنسبة للقلة، لكنه مشكل بالنسبة للقواعد اللغة العربية، لأنه من المعلوم المقرر في اللغة العربية أن ما النافية لا يعمل ما بعدها.

0: هذا النص من القرآن نص من السنة؟ وش الجواب؟ لا، لكننا ما رأينا أنه عمل ما بعده فيما قبلها فيقول هو أنا رأيت هذه الآية عمل ما بعدها فيما قبلها، هذه الآية عمل ما بعدها فيما قبلها، مدام منه ما جاء نص يقول ترى ما النافي ما يعمل اللي بعده فيما قبلها، فإني أقول هذه الآية تدل على أن ما بعدها قد يعمل فيما قبلها ولا مانع من هذا. ثم إني بقول هذا أزيل إشكالي. الإشكال الأول أتخلص من أن أقول إنما زائدة، أولا لأن ذلك يضطرون إلى إنما زائدة، والثاني إني أتخلص من الإشكال الوارد على كلمة قليلا قليلا، لأن الحقيقة الأمر أن القلة عندما نقرأ الآية تعود إلى من؟ إلى الإيمان ولا إلى الفاعل؟ ما يؤمنون، هي إلى الواو ولا إلى الفعل اللي هو الإيمان؟ حقيقة الأمر أنها تعود إلى الإيمان، مع أن هؤلاء ليس عندهم إيمان قليل ولا كثير. فأنا بسلوك هذا المسلك أكون قد تخلصت من هذين الإشكالين، وتبقى القلة على ما هي عليه، والمعنى فلا يؤمنون قليلا وإذا عدم القليل منهم عدم الكثير. على كل حال هذه الآية احتج هؤلاء على عدم إيمانهم بأن قلوبهم غل، فبين الله عز وجل أنها ليست غلفة، وأن الذي جعلها غلفة هي كفر، لعنهم الله وطردهم أبدا من رحمته بسبب كفرهم، فلهذا لا يصل الإيمان إلى قلوبهم. أما القلوب من حيث هي قلوب فإنها منفتحة تفتح للإيمان، لأن الفطرة جبل عليها كل الخلق، كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. وما هي الفطرة؟ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال الله سبحانه وتعالى ولما جاءهم، والله أنا عندي هذا الوجه أقرب، الأخير هو أقرب من نقالك
1: يكون تعمل نعم.
0: نعم يقول نعم، نقول إذا دلت الذي عنه يعمل يعمل، تقول زيدا ما ضربت وش المانع إني ما ضربت زيدا. ولما جاء
1: كان الفعل إذا كان القليل الفعل ما تكون ناس موصول فأكون زيدا
0: فقليلا، لا يشكل علينا أن سنتكون فقليل، يعني فالذين يؤمنون قليل. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا إلى آخر، هذه والعياذ بالله خاتمة المطاف، كل الرسل السابقين يكذبونهم ولا يقبلون ما جاءوا به، فجاءهم كتاب من عند الله. ولما جاءهم كتاب من عند الله، وين جواب ولما؟ كفروا به، كفروا به، هذا الجواب. لما جاءهم كتاب من عند الله وهو القرآن، نعم، ونكره هنا للتعظيم، كتاب، وأكد تعظيمه بقوله من عند الله، من عند الله. لكن ما هو الدليل بأنه من عند الله إذا قالوا هذا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ فما هو الدليل؟ الدليل أن الله سبحانه وتعالى شهد للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه من عنده، شهد له بنصره إياه، بنصره إياه. الرسول يقول هذا القرآن من عند الله وأنا أجاهدكم به وعليه وأنتصر عليه. لو كان من عند غير الله هل ينتصر به؟ ما يستطيع، ما ينتصر به، لو انتصر به لكان معناها أن الله ينصر الباطل، وهذا منافي لحكمة الله. إذن هو من عند الله بشهادة الله له، كما قال الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليه.

0: إليه أنزله بعلمه، نعم، والملائكة يشهدون إلى آخره. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، شهادة قولية وشهادة فعلية. وقوله من عند الله أضافه إلى عند الله لأنه كلامه كما سيأتينا إن شاء الله في فوائد الآية. وقوله مصدق لما معهم، مصدق سبق لنا أن قلنا إن معنى تصديق القرآن لما سبقه له وجهان، هما
1: تصديق القرآن
0: لما سبق،
1: نعم، إنه من عند الله،
0: يصدق ما سبق،
1: نعم.
0: ذكر من وجهين،
1: نعم. أول شيء إنه من عند الله،
0: لا
1: الوجه الأولاني إن أخبار قبل والبعض،
0: شلون؟
1: يعني أخبار في السابق وفي
0: الماضي. نعم السلام.
2: لأنه موافق للأصول، أصول الشرائع.
0: نعم. نعم. إن مصدق يعني أنه حكم بصدقه. قال إنها صدق. آمن رسول بما أنزل عليه من ربه ومنه، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهو يقول عن التوراة أنها حق، وعن الإنجيل أنه حق، وعن الزبور أنه حق، نعم، فهو يصدقها. كما لو أخبرني مخبر قد صدقت، أكون مصدقا له، أكون مصدقا له. الوجه الثاني من تصديقه لها أنه جاء مطابقا لما أخبرت به، يعني هي أخبرت فجاء مصدقا له، جاء مطابقا لما أخبرت به. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قال إني رسول الله إليكم جميعا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فجاء هذا الكتاب مصدقا لهذه البشارة، فهذا معنى كونه مصدقا لما سبق، أنه يقول إنها صادقة وأنه جاء مطابقا لما أخبرت به. وقوله لما معهم منين؟ من التوراة والإنجيل. وهذا واضح بأن التوراة أخبرت بالرسول عليه الصلاة والسلام، أخبرت بالرسول صلى الله عليه وسلم إما باسمه أو بوصفه الذي لا ينطبق على غيره. وقوله لما وكانوا من قبل، أي من قبل أن يجيئهم، وهنا من قبل. ليش مضمومه من حرف جر؟ لأنها مبنية. وقد مر علينا أن قبل وبعد وفوق وتحت وما أشبهها إن لها أربع حالات، منها البناء على الضم إذا حذف المضاف إليه، لا ونوي معناه، إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه حين تكون مبنية على الضم، أي جاء وكانوا من قبل أن يأتيهم هذا يستفتحون على الذين كفروا. يستفتحون بمعنى أنهم يستنصرون ويقولون سيكون لنا الفتح عليكم، يعني النصر عليكم. وقول الذين كفروا منين؟ من المشركين اللي هم الأوس والخزرج، لأن الأوس والخزرج كانوا على الكفر مهم أهل الكتاب كما هو معروف. فكانوا يقولون إنه سيبعث نبي وسنتبعه وسننتصر عليكم، يستفتحون. لكن لما جاءهم ما عرفوا كفروا، جاءهم الشيء الذي يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ولكنهم كفروا به.
1: اللي قبله الشيخ، اللي قبله من الدرس اللي قبله الآية اللي قبله
3: هناك من يسوى الغلاء؟
1: ايه
3: السرعة هناك من يسوى الغلاء هل تدراحه؟ فلا يخص بعنه على أبو يعني. يكفرون بآياته إنما يريدون بذلك الحياة الدنيا،
0: لأن الإشارة في قول أولئك على من سبق لكم الذين يؤمنون بالرب الكتاب ويكفرون بالباطل. الفائدة الثانية من هذه الآية أن الدنيا والآخرة ضرتان، بمعنى أن من أراد إحداهما كاملة أضر بالأخرى، ولكن أما من أراد الدنيا فلا شك أنه يضر بالآخرة، وأما من أراد الآخرة فإنه لا يفوته شيء من الدنيا، لقوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا يؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. نعم،
3: ما كان
0: إلا إذا أراد الإنسان أحياهما كاملة، وخصوصا الدنيا إذا أرادها أضرت بالآخرة. بالعكس لا تضره إذا قلنا بأن قوله نزده في حرثه يعني نؤتيه من الدنيا أيضا. وفي أيضا دليل على استمرار العذاب على من آثر الدنيا على الآخرة وجعلها بديلا عنها بقوله: فلا يخفف عنهم العذاب. الفائدة الرابعة أن هؤلاء لا ليس لهم ناصر ينصرهم ويمنعهم من عذاب الله، لا آلهتهم ولا زعماؤهم، بل إنهم هم يلعنون زعماءهم يوم القيامة. وقالوا: ربنا إنا أعطانا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وكذلك زعماؤهم يتبرعون منه، تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. والآية الثالثة: كلما دخلت أمة لعنت أختها. ثم قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. يستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات نبوة موسى لقوله: ولقد آتينا موسى الكتاب. ويستفاد منه تأكيد الخبر للشأن وإن لم ينكر المخاطب لقوله: ولقد آتينا، فإنها مؤكدة بثلاثة مؤكدات مع أنها لم يخاطب بها من ينكر. نعم، وقد مر علينا أن تأكيد الكلام يكون في ثلاثة مواضع: أولا إذا خوطب به المنكر، وقد قال علماء البلاغة أنه في هذه الحال يؤكد وجوبا، وإذا خوطب به المتردد، وقد قال علماء البلاغة أنه في هذه الحال يؤكد استحسانا، والثالث إذا كان الخبر ذا أهمية بالغة فإنه يؤكد وإن خوطب به من لم ينكر أو يتردد، حتى لو خاطبت به إنسانا ابتداء وهو من ذوات الأمور الهامة فإنه يحسن توكيده. الفائدة الثانية الثالثة، الفائدة التي تتلوها ثالثة أن من بعد موسى من الرسل تبع له من بني إسرائيل لقوله: وقفينا من بعده بالرسل. ويشهد لذلك قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار. الفائدة التالية ثبوت نبوة عيسى لقوله: وآتينا عيسى ابن مريم البينات. الفائدة التالية أن من لا أب له شرعا ينسب إلى أمه كمن لا أب له قدرا. أولا عيسى بن مريم لا أب له قدرا كونا ليس له أب. من ليس له أب شرعي فهو مثله ينسب إلى أمه مثل ولد الزنا والعياذ بالله. وبهذا نعرف أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن أمه عصبته وليس عصبته عصبة أمه، لأن العلماء اختلفوا في من ليس له أب شرعي هل إن أمه تأخذ نصيبها من الإرث والباقي لعصبتها، أو أنها تأخذ نصيبها من الإرث فرضا والباقي تعصيبا، لأنها هي أب أم، هي أم أب. وهذا القول هو الصحيح هو الراجح، لأن عصبتها يدلون بها، عصبتها يدلون بها، فكيف يكون هم عصبة وهي ليست عصبة؟ ولهذا ما يوجد عاصب يدلي بذي فرض بصاحب فرض، كل العصبة يدلون بالعصبة. وقد يدلي العاصب وقد يدلي يعني صاحب الفرض بصاحب الفرض، مثل الإخوة من الأم يدلون بالأم وهم أصحاب فروض، ويدلي صاحب الفرض بالعاصب كبنت الابن تدلي بالابن وهي صاحبة فرض. أما أن يدلي عاصب بصاحب فرض فهذا لا يمكن. ولذلك الصحيح أنه أي أن عصبة من ليس له أب شرعي هي أمه أولا ثم عصباتها. نعم
1: الأولى رجل ذكر
0: اي نعم، ما هو بالاتفاق انه مقيد، لكن خصوا بالذكوره لان الغالب انهم هم الذكور، والا فالاخوات الشقيقات مع البنات عصبه بالاتفاق وليس ذكورا. وقد جاء في حديث في السنن تحوز المراه ثلاثه مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنف عليه. نعم
1: ما لا ولد عنف ولد لا عنف
0: الأخير
1: الذي ذكرته
0: وولده الذي لا عنف عليه. معناه إن الزوج إذا رمى زوجته بالزنا والعياذ بالله لأنها زنت وأن ولدها ليس منه وحصل اللعان المعروف في سورة النور، فإن الولد يكون لأمه وليس لأبيه. طيب فيها أيضا الفائدة التالية أن عيسى بن مريم أعطاه الله آيات بينات كونية وشرعية، وآياته الكونية أظهر من آياته الشرعية، لأنه أعطي آيات إحياء الموتى وإخراجهم من القبور وإبراء الأكمة والأبرص، وأنه يصنع أو يخلق من الطير من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيطير بإذن الله. نعم، وكذلك أيضا يخبرهم بما يأكلون وما يدخلون في بيوتهم، فهو آيات بينات كثيرة لعيسى بن مريم. قالوا وإن الحكمة لأن الطب في وقته عليه الصلاة والسلام ترقى كثيرا الطب، فأتى بآيات لا يستطيع الأطباء أن يقوموا بمثلها. الفائدة الثانية أن الله سبحانه وتعالى أيد عيسى بجبرائيل وأيدناه بروح القدس. الفائدة التالية أيضا أن الملائكة من جملة تسخيرهم للخلق أنهم يؤيدون من أمرهم الله بتأييده، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت اللهم أيده بروح القدس. الفائدة التالية بيان عتو بني إسرائيل وأنهم لا يريدون الحق، فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، الفائدة التالية أيضا أن من شاء أن من استكبر عن الحق إذا كان لا يوافق هواه من هذه الأمة فهو شبيه في بني إسرائيل. فإذا استكبر عن الحق سواء تحيل على ذلك بالتحريف أو أقر بأنه هذا الحق ولكن استكبر عنه فإنه مشابه لبني إسرائيل. ونحن نعرف أن الخارجين عن الحق ينقسمون إلى قسمين، قسم يقر به وينكره صراحة ويعترف بأنه عاصي، فهذا أمره واضح وسبيله على ما مشى عليه. قسم آخر يستكبر عن الحق ويحاول أن يحرف النصوص إلى هواه، وهذا الأخير أشد من الأول، أشد على الإسلام من الأول، لأنه يغتر به الناس. ومثال ذلك دعا بعض الدول العربية إلى الاشتراكية، دعوا إلى الاشتراكية وأجلبوا وأطنبوا فيها، وصاروا يأتون بآيات وأحاديث متشابهات فيحرفونها لإثبات ما ذهبوا إليه. نعم، يقول قالوا إن الله يقول ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شرفاء فيما رزقناكم نعم فأنتم فيه سواء. فهذا اشتراك، الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. أيضا من كان عنده أرض فليزرعها أو ليزرعها، ولا يمكن تأجر الأراضي، لازم نأخذ تدابين من هؤلاء الناس. فمن الذين فضلوا براد رزقهم على من استأمنهم. هنا الحاصل أنهم هؤلاء نقول إن هذا نوع من الاستكبار، ولكنه استكبار بخداع وهو أشد من الأول. إذن كل من سلك هذا المسلك من هذه الأمة فهو مشابه لليهود.
4: الأول جهود شيخ الاستكبار.
0: نعم. لا
4: استكبار. الأول استكبار.
0: أيهم؟
4: الأول.
0: إيه الأول استكبار. الأول استكبار. وهذا أيضا مستكبر لكنه متحير عن النصوص. طيب، عند بعض الناس يستكبر عن الحق لأنه يخالف هوى نفسه، وبعض الناس يستكبر عن الحق لأنه أتى ممن يعتقد أنه دونه، فيقول أنت تعلم وش أنت نرى أنت رضيع أنك طالب. نعم،
1: عنيزة تعلم مرضى
0: وش الدين الجديد وما أشبه ذلك، هذا من الاستكبار عن الحق. ولذلك الواجب أن الإنسان ما يقيس الحق بقائله، وإنما يقيس الحق بدليل. إذا كان عنده دليل الحمد لله، هذا هو الذي يريد الإنسان. الفائدة التالية بيان أن بني إسرائيل انقسموا في هؤلاء الذين جاءوا بما لا تهوى أنفسهم، انقسموا إلى فريقين، إلى قسمين: قسم كذبوه، وقسم آخر قتلوه. فمن الذي يكذبون ويقتلون؟ إذا كان فيما يبدو والله أعلم، إذا كان للإنسان دعوة قوية مؤثرة استراحوا منه بالقتل، وإذا كان الأمر أقل اكتفوا بالتكذيب، لأنهم إذا كذبوهم نفر الناس منه. هذا أيضا موجود في هذه الأمة، فإنهم إذا رأوا الداعية القوي الذي لا يمكنهم أن يقولوا للناس هذا ليس على حق، لو قالوا للناس هذا رجل مبال حق منطعينه، ماذا يصنعون؟ يقتلونه، يدبرون له إما تحيلا أو صراحة يحاكمون وبالمشانق. فإذا من سلك هذا السبيل من هذه الأمة فهو مشابه لليهود، وبه يتحقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم. قال الله تعالى: وقالوا قلوبنا غل بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. يستفاد من هذه الآية بيان يستفاد منها أن هؤلاء الذين لم يقبلوا الحق احتجوا بما ليس بحجة، فقالوا قلوبنا غل. نعم، وش معنى غل؟ مغلقة، مغلفة، ما يصل إليها قولك. الفائدة الثانية أن من صنع مثل صنيعهم فهو شبيه بهم. يقول بعض الناس الآن عندما تأمره بالمعروف يقول والله ما هدانا الله والعياذ بالله، يقول ما هدانا الله. هذا مثل الذين قالوا قلوبنا غل، ومثل من قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لم نحن. المهم أنه يوجد ناس، ودائما نسمع أنه إذا نصحوا أولادهم أو المرأة مثل نصحت زوجها أو ما أشبه ذلك قالنا والله ما هدانا الله، ما هدانا الله والعياذ بالله. نعم، والمدخنين، نعم المدخنين صحيح. المهم أن هؤلاء نقول قالوا مثل قول اليهود قلوبنا غل. ثالثا أن القلوب بفطرتها ليست غلفاء، بقوله بل لعنهم الله، وهذا الإبطال، هذا الإضراب للإبطال، يعني ليست القلوب غلفاء ما تقبل الحق، لكن هناك شيء آخر هو الذي منع وصول الحق، وهو لعن الله إياهم بسبب كفرهم، لعن الله إياهم بسبب كفرهم. ففي دليل على أن الفطرة من حيث هي فطرة تقبل الحق، ولكن يوجد لها موانع. الفائدة التالية بيان أن الأسباب مهما قويت إذا زاد عليها المانع لا لم تؤثر شيئا، قل لا. القلوب وإن كانت مقصورة على الدين القيم، لكن إذا وجد موانع والعياذ بالله ما تمكنت من الهدى. وقد قيل إن الأمور لا تتم إلا بوجود أسبابها وانتفاء موانعها. الفائدة التالية أن الإيمان في هؤلاء اليهود قليل، بقوله فقليلا ما يؤمنون، فقليلا ما يؤمنون. وأظن تقدم لنا أن فيها خلاف للمفسرين والمعربين بقوله فقليلا ما يؤمنون. طيب هذه القلة هي بالنسبة للإيمان في قلب الإنسان ولا بالنسبة للكمية؟ فيها قولان أيضا، فمنهم من يقولنا بالنسبة للكمية يعني قليلا من آمن، ومنهم من يقول إنها بالنسبة للكيفية، وأن معناها ما يؤمنون قليلا يعني ولا كثير. فالإيمان معدوم، الإيمان معدوم، إذا كمان عندهم إيمان قليل ولا كثير فهو معدوم. نعم،
5: لعن
0: مفايدة. إيه نعم، إثبات الأسباب بقوله بل لعنهم الله بكفرهم، هذا تريد؟
5: لا، اللعن جواز اللعن إنه لعن السبب.
0: لا، هذا خبر، خبر، هذا خبر لعنوا بكفرهم، هذا ما في شيء،
5: يعني يخرج من الخبر فائدة،
0: وهي
5: من تفق في السبب لعن يلعن.
0: لا لو وجدنا كافرا ما نقول لعنك الله. لكن ما يجوز أن ندعو عليه باللعنة، لأن الله نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذا وقال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. أما نعم لو مات على الكفر فيجوز لعنة أو بشخصه. أو نقول أما اللعنة على العموم مثل لعنة الله على الكافرين ما فيها بس. طيب المهم فيها إثبات الأسباب وهذا مهم. بل لعنهم الله بكفرهم. وبناء على هذه الفائدة نبطل قول الجهمية الذين ينكرون الأسباب. أولا ما مر علينا في التوحيد أن الجهمية ينكرون الأسباب ويقولون إن أفعال الله ليست لحكمة بل هي لمجرد المشيئة، وأن الأشعرية تحذلقوا وقالوا نحن لا نثبت الأسباب، نعم كما يثبتها القدرية، ولا ننكرها كما ننكر الجهمية، ولكننا نقول إن الأسباب يحصل الشيء عندها لا بها. نعم هم يقولون ما ننكر الأسباب لكن السبب ما يكون به الشيء، يكون عنده الشيء. فإذا كسرت القارورة بالحجر وضرب الحجر واصطدم بها فهي لم تنكسر بالحجر لكن انكسرت عند الحجر. نعم وكذلك أيضا لو ذبحت الشاة وماتت يقول ما ماتت بالذبح ولكن عند الذبح. وهكذا من الكلام الخرافي بالحقيقة، كلام غير معقول. نعم الأشعرية
6: ويدعون راجعه العقول.
0: ايه نعم. طيب المهم ان في هذه الآية اثبتنا الأسباب وهو امر فطري حتى لو ترك الإنسان، بل البهيمة تعرف السبب. أليست تطلب الماء عند العطش وتطلب العلف عند الجوع وتستكن من الحر ومن البرد؟ تدري مثلا أن دخولها في هذه المغارة ينجيها من المطر أو من البرد أو من الشمس؟ تدري أن ذهابها إلى الماء وتشرب ينقذها من الهلاك؟ وهكذا. فإثبات الأسباب في الحقيقة أمر فطري فطر عليه، حتى البهائم فطرت عليه. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، هذا مبتدا الدرس،
7: لا قرناها إلى ما أطلعنا الله.
0: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا أن القرآن من عند الله بقوله كتاب من عند الله. ثانيا أن القرآن كلامه سبحانه وتعالى، القرآن كلام الله تكلم به حقيقة لقوله من عند الله. ومعلوم أن الكلام ليس جسما يقوم بنفسه حتى نقول إنه مخلوق. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، هؤلاء من؟
6: الملائكة.
0: هل يمكن أن نقول الملائكة صفة من صفات الله لأن الله أضافهم إلى عنده؟ لا، لأنها أعيان قائمة بنفسها. لكن كتاب من عند الله، الكتاب بمعنى المكتوب وهو الكلام المكتوب، ما يمكن أن يستقل بنفسه، فهو كلام الله عز وجل. طيب هل القرآن كلام الله لفظا ومعنى؟ لفظا ومعنى. من الذين قالوا إنه معنى لا لفظا؟
7: الأشاعرة.
0: الجهمية والمعتزلة يقولون هو كلام الله لفظا ومعنى لكنه مخلوق مثل باقي المخلوقات. وأهل السنة والجماعة يقولون كلام الله لفظا ومعنى وهو غير مخلوق بل هو صفة من صفات الله. الفائدة التالية وهي الثالثة أظن عن التنويه بفضل القرآن بقوله مصدق لما معهم ولقول من عند الله، لكن هذا معلوم أن ما كان صفة الله فهو كامل، لكن قول المصدق لما معهم هذا تنويه بفضله، وأنه ما أتى بشيء يكذب من سبقه من الكتب. الفائدة التالية أن هؤلاء اليهود كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث لقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني يستنصرون، بمعنى يطلبون النصر أو يقولون به. نعم، فهم قبل نزول القرآن، قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون للعرب إن سيبعث نبي وينزل بكتاب وننتصر به عليكم. ولما جاء الأمر لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، قال ما عرفوا ولم يقل ما علموا، لأن المعرفة أخص من العلم، لأنها كما قالوا انكشاف بعد لبس. وبعد ما أنهم تحينوا الأمر وترقبوه جاءهم ما عرفوا معرفة عينية كما يعرفون أبناءهم. طيب، وفي أيضا الفائدة التالية أن اليهود عليهم لعائن الله ما خضعوا للحق، حتى الذي يقرون به ما خضعوا له، لأنهم كفروا به، فيدل على عتوهم وعنادهم. الفائدة التالية أن الكافر مستحق للعنة الله وواجبة عليه لقوله فلعنة الله على الكافرين، واللعنة مر علينا أنها هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ونبدأ الآن بدرس الليلة. نعم،
8: بعض العلماء المفسرين
0: استدلوا،
8: ولكن من الكافر استدلوا بجواز زعم معين،
0: نعم،
8: في آية البقرة،
0: نعم،
8: أين أخبر من الناس أجمعين،
0: نعم،
8: بحديث آية العلماء بأنه يحب الله ورسوله،
0: نعم،
8: قالوا منعهم عن لعنة لأنه يحب الله ورسوله.
0: أين
8: الكافر قطع لا يحب الله ورسوله.
0: أين، لكن هذه من المتشابهات، هذه من النصوص المتشابهة خصوصا. أما الأول ما في دليل لأنه عام، والعموم لا شك في جواز لعنهم. الثاني هذا المراد باللعن، إما أن نقول المراد باللعن السب، أو نقول إن هذا اللعن لهذا الرجل يدل مفهومه أن من لا يحب الله ورسوله فإنه يجوز لعنه، لكن هذا المفهوم عورط بالمنطوق الذي هو أقوى منه، وهو أن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يلعن أئمة الكفر، كان يقول الله من فلان وفلان وفلان نسميهم هم أئمة الكفر ونهي عن هذا.
7: هذا في الصلاة.
0: نعم،
7: هذا في الصلاة.
0: لا لأن الله بيّن العلة، قال أو يتوب عليه، هو قال له أنه في الصلاة، وما جاز وما منع في الصلاة منع في غيره، لأن الدعاء في الصلاة جائز من حيث هو. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الشيطان ألعنك بلعنة الله، فاللي يستحق اللعنة يجوز لعنه في الصلاة. لا، فالعلة أشار الله إليه بقوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فما داموا أحيا فإن الله سبحانه وتعالى قلب القلوب. وكم من أناس كانوا من الطواغيت وأئمة الكفر فصاروا من أئمة الإسلام. نعم،
9: نهى عائشة.
0: نعم،
9: تقول نهى عائشة عند كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم تقول السلام عليك.
0: إيه نعم، نهاها لأن هذا من باب التفحش، الفحش والتفحش، قال الله لا يحب الفحش ولا التفحش.
9: من هذا الباب
0: يحتمل، أو أنه من باب المقابلة، لأنهم يقولون عليكم السلام عليك، ويجوز أنك تدعو على من دعا عليك بمثله، لكنه بهذا العنف. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا. بئس فعل ماض لإنشاء الذم، تبارك من جماعة بئس فعل ماضي لإنشاء الذنب يقابلها نعمة فهي فعل ماضي لإنشاء المدح. طيب وبئس ونعمة هل هما جامدان أو متصرفان؟
7: جامدان.
0: جامدان لا جامدان هذه تدخل تحت التأنيث ما هي مشكلة جامدان. ما يمكن تقول مثلا نعمة وتجي فعل مضارع ولا فعل أمر ولا مصدر وكذلك بئس فهما جامدان لإنشاء المدح أو الذم. وقول بئس ما اشتروا ما اسم موصول بمعنى الذي بئس الذي اشتروا فيها أنفسهم أو أنها نكرة موصوفة لأن ما تأتي نكرة موصوفة وتأتي نكرة واصفة فتقول مررت بما معجب لك أي بشيء معجب لك. هنا قالوا إننا نجعلها نكرة موصوفة نعم لأجل أن نجعلها لأجل أن نقول إنها تمييز منصوبة على التمييز يعني بئس شيئا اشتروا به أنفسهم والمخصوص قوله أن يكفروا أن يكفروا بما أنزل الله يعني كفرهم كفرهم بما أنزل الله. وإلا يصح أن نقدرها اسما موصولا لكن ما دام عندنا المخصوص فالأولى أن نقدرها نكرة لتكون تمييزا. وقوله لا ما تصح مصدرية لا تصح. وقوله اشتروا فسرها أكثرهم بمعنى باعوا وهي في اللغة العربية ليست بمعنى باعوا بل بمعنى اشتروا أخذوا اعتاضوا يعني اعتاضوا نعم. وعلى هذا فنقول اشتروا به أنفسهم يعني استنقذوها استنقذوا أنفسهم واعتاضوا به أنفسهم لأنهم هم وجماع ترجيح هذا وقد قال به بعض المفسرين إن اشترى على بابهم لأنهم هم والعياذ بالله يعتقدون أنهم بهذه الطريق وهي الكفر أنهم اختاروا لأنفسهم الطريق الأقوم ولا الطريق غير الأقوم الطريق الأقوم فكأنهم اشتروا أنفسهم واعتاضوها عن سبيل مهلك لهم. وتعبير القرآن ما دام يمكن أن يكون له وجه فالأولى أن يكون على ما هو عليه على ظاهره وإلا فتفسيرها بباع أوضح أوضح وأقرب يعني بئس شيئا باعوا به أنفسهم كفرهم يعني حيث أخذوا الكفر وباعوا أنفسهم ولكن إبقاءها على ظاهرها مثل المعنى كأنهم اشتروا أنفسهم بحسب اعتقادهم من أمر يكون به هلاكهم لو أخذوا به يكون أولى وأحسن. وكأنهم رأوا بما على هذا التقدير اللي هو ظاهر القرآن كأنهم رأوا أن الكفر غنيمة وخير يشترى نعم وينقذون به أنفسهم من الهلاك. وقوله تعالى أنفسهم يعني ذواتهم والنفس تطلق على الذات أن يكفروا أي كفرهم أي يكفر فأن هنا مصدرية والفعل بعدها مؤول بمصدر وهو المخصوص بالذم مخصوص بالذم. وش إعراب المخصوص بالذم أو بالمدح؟ إعرابه مبتدأ مؤخر إعرابه مبتدأ مؤخر أن يكفروا بما أنزل الله بما هذه اسم موصول بمعنى إعرابه مبتدأ مؤخر إعرابه مبتدأ مؤخر أن يكفروا بما أنزل الله. بما هذه

0: اسم موصول بمعنى الذي، والمراد به أي بما أنزل الله القرآن، المراد به القرآن لأنه قال بالأول ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه. هؤلاء اليهود كفروا بما أنزل الله وهو القرآن، أي يكفروا بما أنزل الله باغيا مفعول لأجله، عامله قوله يكفر. والبغي فسره كثير منهم بالحسد، نعم، والظاهر أنه أخص من الحسد، وأنه متضمن لمعنى العدوان، لأن الباغي هو العادي، كما قيل على الباغي تدور الدوائر، وقيل البغي مرتع مبتغيه وخيم. البغي ليس مجرد الحسد فقط، نعم قد يكون من أسبابه الحسد، قد يكون من أسبابه الحسد، والذين فسروه بالحسد فسروه بسببه، ولكنه في الحقيقة يجب أن نفسره بظاهره، وأنه عدوانا حملهم عليه الحسد. طيب، وقول أن يكفروا بما أنزل الله باغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء، يعني باغين في حسدهم أن ينزل الله من فضله، والمراد بالفضل هنا الوحي القرآن، قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقوله على من يشاء من عباده، والفضل في اللغة الفضل زيادة العطاء، الفضل زيادة العطاء هذا في اللغة، والمراد به هنا القرآن أو الوحي. وقد مر علينا فيما سبق في أصول التفسير إن المعنى غير المراد، المعنى ما يقتضيه اللفظ بحسب اللغة، والمراد ما يقتضي السياق. نعم، وقوله على من يشاء من عباده، على من يشاء، من اسم موصول، ويعنى به من القرآن. في الحقيقة نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، نزل على النبي للناس، أنزلنا كتاب أنزلناه عليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فعليه نقول من فضله على من يشاء، الأولى أن نفسرها ونقول المراد بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله على من يشاء، وش معنى المشيئة؟ الإرادة، الإرادة الكونية من الشرعية. وهنا قوله على من يشاء، كل آية فيها المشيئة يا جماعة فهي مقيدة بالحكمة، فليست مشيئة مجردة. ولهذا نقول من يشاء المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه أهل لهذا الإنزال، كما قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. طيب، وقوله من عباده، المراد بالعباد هنا عباده العبادة الشرعية ولا العبادة العامة؟
1: الشرعية. لا يمكن أن يختار النبي إلا من العبادة
2: العامة، لا يدرى أحد.
0: طيب، لو كان بدلا الآن، نشوف الآن على من يشاء من المؤمنين، على من يشاء من خلقه،
2: ثانية
0: ها، مش المراد تختلف، لكن هل الآية هنا على من يشاء من الخلق وتكون المشيئة عامة في جميع المخلوقات، ولكنه إذا قرنت بالحكمة صار ما تنزل إلا على من هو أهل للرسالة والإيمان، وتكون هنا وهنا يكون متعلق المشيئة أعم، يكون متعلق المشيئة أعم. إذا قلنا من عباده المؤمنين، من عباده المؤمنين صار متعلق المشيئة أخر.

0: ولكنه يزول المحذور الذي قد توهمه بعض الناس أنها تنطبق على أن يكون الكافر رسولا. ولكننا إذا عرفنا أن المشيئة مقيدة بالحكمة انتفى هذا الاحتمال وصار على من يشاء من عباده الذين تقتضي الحكمة أن ينزل الله عليهم من فضله. قال فباءوا بغضب على غضب. أعوذ بالله. باءوا أي رجعوا بغضب، الباء للمصاحبة، يعني رجعوا مصطحبين لغضب. غضب منين؟ من الله سبحانه وتعالى، ونفره للتعظيم. ولهذا قال بعض الناس إن المراد بالغضب غضب الله سبحانه وتعالى وغيره، حتى المؤمنين من عباده يغضبون من فعل هؤلاء وتصرفهم. وقوله على غضب كقوله ظلمات بعضها فوق بعض، يعني غضب زائد على غضب آخر قبله. فما هو الغضب الذي باءوا به، وما هو الغضب الذي كان قبله؟ نعم، نقول الغضب اللي باءوا به أنهم والعياذ بالله كفروا بما عرفوا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، هذا غضب. والغضب السابق أنهم كانوا يقتلون أنبياء، كلما جاءهم رسول بما ارتهوا أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. والغضب الثالث أيضا، لأنه قد يكون معنى قوله باء في غضب على غضب فقوله تعالى فارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين، يعني كرة بعد كرة. قد يكون غضب على غضب يعني غضبات كثيرة، منها أيضا البغي والعدوان والحسد، إن الله تعالى ينزل على من يشاء من عباده. وربما يكون أيضا أكثر من هذا، أنهم فعلوا أشياء توجب الغضب فركبت عليهم أنواع من الغضبات والعياذ بالله. وللكافرين عذاب مهين، لم يقل ولهم، ومثل هذا يسميه أهل البلاغة الإظهار في موضع الإضمار. وله فوائد، الفائدة الأولى
1: التعميم،
0: إرادة العموم لجل يشمل العذاب لهم ولغيره، هذه فائدة. فائدة الثانية
2: تنبيه المخاطب،
0: تنبيه المخاطب
1: هذا واحد.
0: نعم. والفائدة الثالثة
1: بيان العلة،
0: بيان العلة. والفائدة الرابعة الحكم عليهم بهذا الوصف، لأنه لو قال ولهم عذاب مهين، هل هم كفار ولا هم كفار؟ الآية ما حكمت عليهم بالكفر، لكن لما قال وللكافرين صاروا مستحقين لهذا الوصف، مستحقين لهذا الوصف. إذن الفوائد أربع: تنبيه المخاطب، وإرادة العموم، وبيان العلة، كذا بعد، والحكم عليهم بمقتضى هذا الوصف، حكم على هؤلاء بمقتضى هذا الوصف بأنهم كفار. وقوله عذاب بمعنى عقوبة، وقوله مهين أي ذو إهانة وإذلال. وهذا من مطابقة العقوبة لسببها، فكلا أخذنا بذنبه. لما كان الحامل لهم على هذا الكفر الاستكبار، استكبرتم ففريق كذبتم، عوقبوا بأي شيء؟ بالإهانة بهذا العذاب والعياذ بالله. وللكافرين عذاب مهين، يهينهم ويذلهم. ولو لم يكن من إذلالهم والعياذ بالله إلا قول الله جل وعلا لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا.
3: ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم
0: ولا تكلموا.
3: ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله. هنا أبهم القائل لأنه لا يتعين في شخص معين، قد يكون القائل الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد يكون القائل أحد أو أحدا من الصحابة رضي الله عنهم. فلهذا قال وإذا قيل لهم، فحذف الفاعل هنا ليكون أشمل وأعم. آمنوا بما أنزل الله، الإيمان يراد به التصديق مع القبول والإذعان، وليس كل من صدق يكون مؤمنا حتى يكون قابلا مذعنا. والدليل على ذلك أن أبا طالب كان مصدقا ولم يكن مؤمنا لأنه لم يقبل ولم يذعن. إذن آمنوا بما أنزل الله أي صدقوا به مع قبوله والإذعان له. وقول بما أنزل الله، ما اسم موصول والمراد به القرآن العظيم، وأنزل أي من عنده، وهو دليل على أمرين مهمين. الأمر الأول أن القرآن كلام الله، ووجه ذلك أن القرآن كلام، والكلام ليس عينا قائمة بذاتها بل هو صفة في غيره. فإذا كان صفة في غيره وهو من عند الله لازم أن يكون كلام الله. وفي أيضا دليل المثل الثاني المهمة، علو الله سبحانه وتعالى. علو الله وعلوه من لوازم ذاته، ولهذا كان العلو صفة ذاتية من الصفات الذاتية التي لا ينفك الله عنها أزلا وأبدا، بخلاف الاستواء على العرش فإنه من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته. ولهذا قال خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، ثم تفيد الترتيب، فدل ذلك على أنه حين خلق السماوات والأرض ليس مستويا على العرش. أما العلو فإنه من لوازم ذاته سبحانه وتعالى، وقد دل على علوه كما مر علينا في العقيدة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، خمسة أدلة كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى بذاته، كما أنه عال بصفاته. ما هذا؟ أي تقدم يا مصطفى وخل كتابه مكانه. فيفيد علو الله سبحانه، يفيد علو الله سبحانه وتعالى لأنه إذا كان كلامه وهو نازل دل ذلك على أن المتكلم به عال. وقد مر علينا أن علوه لا ينافي معيته ولا ينافي نزوله إلى السماء الدنيا، فإنه ينزل إلى السماء الدنيا مع كونه عاليا على خلقه. ولا يمكن أن تظن أن ذلك متناقض، هذا متناقض بالنسبة للإنسان أنه لا يكون عاليا وهو نازل، أما بالنسبة للخالق عز وجل فإنه لا يزال عاليا وينزل سبحانه وتعالى كيف يشاء، لا نقيسه بخلقه ولا نتخيل صفاته، نعم، ولا نسأل عنها أيضا عن كيفيتها. السؤال عنه كما قال الإمام مالك السؤال عن ذلك بدعة. قالوا هذا جواب إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، بما أنزل الله لم يقل أيضا بالقرآن، بما أنزل الله، ليكون ذلك أقوى في الحجة عليه أنه نازل منين؟ من الله، والنازل من الله يجب الإيمان به. لكن

نؤمن بما أنزل علينا، هذا الجواب. وهذا الإثبات يتضمن نفي القيل الذي قيل لهم، فأنهم يقولون لا نؤمن به ولكن نؤمن بما أنزل علينا. أفهمتم يا جماعة؟ إذن تضمن هذا القول منهم نفي حق ودعوى حق، نفي حق ودعوى حق. أما نفي الحق فهم نفوا أن نؤمن بما أنزل الله، لأن قولهم نؤمن بما أنزل علينا معناه يعني ولا نؤمن بما أنزل الله. وأما دعوى الحق

هذا الكتاب النازل، فلو آمنوا بها حقا لآمنوا بهذا القرآن. إذن صاروا مكذبين بالحق ومدعين للحق، وهم كاذبون في دعواهم مبطلون في تكذيبهم، أليس كذلك؟ وسيقيم الله عز وجل حجة عليهم في آخر الآية بينة يقرون بها هم. نعم، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، فمثلا النصارى يقولون نؤمن بما أنزل علينا يعنون به الإنجيل، واليهود يعنون به التوراة، وكلا الطائفتين أو كلتا الطائفتين كاذبة أو كاذبتان، ما آمنوا بما أنزل عليه. ثم قال ويكفرون بما وراءه وهو الحق، يكفرون بما وراءه أي بما سواه، ووراء تأتي بمعنى سوى، وراءه أي سواه. مثل هذه الآية يكفرون بما وراءه أي وراء ما أنزل عليهم، وما الذي يراد بما وراءهم؟ ما وراءه؟ القرآن. القرآن بالنسبة للطائفتين، والقرآن والإنجيل بالنسبة لليهود، يعني اليهود إذا ما آمنوا بالإنجيل، اليهود يزعمون أنهم قتلوا من أتى بالإنجيل وهو عيسى بن مريم. وقول يكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا، جملة وهو الحق حال من ما في قوله بما وراءه، يعني والحال أن هذا الذي وراءه ومكفرون به وهو الحق، والحق معناه الثابت، الحق الثابت. نعم، وضده الباطل، الباطل هو الضائع سدى الذي لا يستفاد منه، أما الحق فهو الثابت المفيد النافع. وهذا بلا شك، هذا الوصف ينطبق على القرآن. وقوله مصدقا حال أيضا من هو، أي الضمير، يعني وهو حال كونه مصدقا لما معهم. طيب، مصدقا لما معهم ذكرنا أن في تفسيرها وجهين. الوجه الأول أنها أخبرت به فجاء مصداقا لها، ولا لا؟ هذا يكون مصدق. وثانيا أنه يصدقها، يصدقها ويخبر بأنها حق، ولذلك كان من منهاج هذا القرآن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فهو إذن مصدق لما سبق من وجهين. الوجه الأول أنه جاء مصداقا لها لأنها أخبرت به فصدقها. ما ظنكم لو لم يأتي؟ لكان تكذيبا، كما أن ذلك أن الكتب السابقة كذبت وحاشاها من ذلك، ولكنه جاء مصدقا لها. وثانيا أنه يقول عنها إنها صدق، يثبت نزول التوراة والإنجيل والزبور وإبراهيم، ويوجب الإيمان بها أيضا، ويوجب الإيمان بها. وقوله لما معهم، وش اللي معهم؟ التوراة والإنجيل. النصارى يؤمنون بالإنجيل والتوراة، واليهود يؤمنون بالتوراة ويكفرون بالإنجيل، ولذلك كانوا شرا من النصارى. طيب الآن يقول في إقامة الحجة عليهم قل فلم تقتلون أنبياء الله، قل فلم، الخطاب في قوله قل إما للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصح خطابه، فإن كانت للرسول عليه الصلاة والسلام كان قوله وإذا قيل لهم يكون مبهما الرسول صلى الله عليه وسلم وأبهم

0: ختمه لأجل أن يكون أن لأجل أن يعرف أن ما قاله فهو قول المؤمنين به فهو قول المؤمنين به. وهذا من بلاغة القرآن، شف صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. النعمة أضافها إلى الله وحده، والغضب جاء بالإبهام، لأن الله إذا غضب على قوم غضب عليهم كل من كان لله وليا، لهذا قال المغضوب. إذا قيل لهم هنا، إذا قيل لهم آمنوا، إذا قلنا إن الخطاب في قوله قل للرسول صلى الله عليه وسلم وكان هو الذي يقول آمنوا بما أنزل الله، صار إبهامه هنا لفائدة، وهو أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يقوله أيضا كل مؤمن به هنا. أما إذا قلنا إن الخطاب في قوله قل فلما تقتلون أنبياء الله، كل من يسق خطابه، صار الإبهام في الأول ليس عائدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وحده. قل فلما تقتلون، لما تقتلون أنبياء الله من قبل؟ اللام حرف جر، أولى اللام فلما اللام يا حرف جر، اللام
1: نص كلمة،
2: لا نص كلمة هذه
0: ألف حرف جر، واللام حرف جر، ولماذا أيضا اللام حرف جر؟ وأنتم مهب لما ولا لما، لما تفعل كذا؟ أنا أقولك الآن لما تفعل كذا؟ وش يصير اللام؟ اللام حرف جر. مما تغضب، الميم حرف جر. عما يتساءلون، عن حرف جر. لما تقولون ما لا تفعلون، اللام حرف جر. لما تقتلون، اللام حرف جر. إيه هذا؟ أن أصله ما الاستفهامية إذا دخل على حرف الجر وجب حذف ألف. ما الاستفهامية إذا دخل على حرف الجر وجب حذف ألف. تقول لما وفيما، قالوا فيما العمل يا رسول الله، وعن وعلى ما ومن، نعم، وحتى ما أين وإلى ما. واضح الآن؟ اللام حرف جر. أي حتى في دماء اللام حرف جر. اللام حرف جر، وما اسم استفهام حذف منه الألف للتخفيف، حذف منه الألف للتخفيف. وحتى ما، كيف نكتب حتى في هذا الحال؟ نكتبها بالألف مو بالياء، فتكون حتى ما مثل حتى من. إلى ما، كيف نكتب إلى؟ لام ألف، لام ألف، ما نكتبها بالياء مثل العادة، لام ألف. إلى ما، على ما، نكتب على بالألف، ما نكتبها بالياء مثل العادة، تصير مثل علام. والميم بدون ألف. طيب لما تقتلون، اللام هذه في الحقيقة للتحدي والإلزام، يعني إذا كنتم صادقين في قولكم نؤمن بما أنزل علينا فلما تقتلون أنبياء الله. هل هذا مؤمن اللي يقتل النبي؟ هل الذي يقتل النبي مؤمن به يا جماعة؟ لا أبدا. طيب وشون تقتلون أنبياء الله وانتم تقولون مؤمن به؟ فلما تقتلون أنبياء الله، فيها قراءتان، أنبياء الله بالهمز وأنبياء الله بالياء، مثل النبي والنبيء. النبيء جمعه أنبياء، والنبي أنبياء، كما أن قوله وهو الحق، لأن هذا القاعدة مهب خاصة بهذا، وهو الحق فيها قراءة هو بالتسكين. نعم فيها قراب التسكين انبياء انبياء الانبياء عليها مثل الأول انبياء الله من قبل اي من قبل هذا القران. وقوله من قبل نبي نسأل الغانم من هذه وش حرف جر حرف جر من من حرف جر من
1: حرف جر جر فلان
0: حرف ما تقوى
1: يا ترى ما تقوى ما
0: يمكن صح حرف جر ولا يقوى ها؟ تعرف الونش الآن؟ الونش مو هو بيحمل؟ ولا حط له شيء كثير كبير؟ ما يقدر يحمل. شو يقول إبراهيم؟ حرف جر. حرف جر. بقى عندنا أشكال عنه. لماذا لم تجر يا وليد؟ من قبل. تذمر علينا
1: لأن نختلف المواصلة وأبني الحظم ونوي معنى المواصلة
0: حذف المضاف إليه ونوي معنى فهي إذن مبنية على الضم هي مبنية على الضم كذا وقلنا لكم إن هذه إن قبل وبعد إما أن يوجد المضاف إليه أو يحذف وينوى وينوى معناه أو يحذف ولا ينوى وينوى لفظ أو يحذف ولا ينوى لفظ ولا معنى إذا حذف ولم ينوى لفظ ولا معنى فهي منونة على حسب العوامل وإذا حذف ونوي لفظه فهي على حسب العوامل غير منونة وإذا حذف ونوى معناه فهي مبنية على الضم وإذا أضيفت فهي على حسب العوامل وغير منونة. واضح؟ ها؟ التقدير من قبل ذلك. نعم. من قبل إن كنتم مؤمنين. إن هذه شرطية ومؤمنين أي في دعواكم الإيمان. تقولون نؤمن بما أنزل علينا فلما تقولون أنبياء كنتم مؤمنين. وهذه جملة لتكذيبهم. هذه الجملة لتكذيبهم وقوله إن كنتم مؤمنين إن هذه شرطية فأين جواب الشرط هذه ترد في القرآن كثيرا فمن الناس من يقول إن جواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله يعني إن كنتم مؤمنين فلما تقتلون ومنهم من يقول إنها في مثل هذا لا تحتاج إلى جواب لأن الجواب إنما يحتاج إليه لبيان المعنى والمعنى هنا واضح بدونه وإلى هذا ينحو ابن القيم رحمه الله ويقول إن مثل هذا لا يحتاج إلى جواب لأن الجواب إنما يحتاج إليه لبيان المعنى وهنا يتبين المعنى بدونه وقد ذكر ابن القيم أنه حتى أن هذا جار حتى في جواب القسم يعني أن القسم قد لا يحتاج إلى جواب إذا كان المعنى مفهوما وذكر هذا البحث في كتابه أقسام التبيان في أقسام القرآن أنا
2: قلت
0: في القرآن لا فيه قد أفلح جواب القسم قد أفلح من ذكاه طيب إذن هذه الآية هي نعم هنا هو الرأس نعم أقول هذه الآية نقف عليها علشان نقف على مثل الثمن يمكن على كل حال إذا كان الجواب مفهوم في هذا نأخذ الفوائد الآن لأجل إن شاء الله يكون الدرس الثاني تسميعا ولو أحصيناكم الآن لأجل نشوف الإحصاء في درس التسميع لأننا أشك أنكم تجون كلكم في درس التسميع نعم ممكن هذا
2: وضع علينا درس النحو
0: نعم
2: ضاع علينا درس النثر كلهم لك
0: كيف
2: هذا درس كله اخر درسين كله
0: وش
2: التفسير
1: ولا
0: لا هذا قرات بدل هذا
2: يوم
0: ما قبل هذا
2: نعرف
0: أحسن هذا قبل هذا
2: أحسن
0: لكم الدين لكن هذا ما سمعناه يعني لا طيب نأخذ الفوائد من هذه الآية علشان فيها الفوائد اللي قبلها أخذناها
2: أخذ ما
0: خذها ولما
2: جاءهم
0: إيه خذ الفوائد خذ فوائدها إلى فلعن الله الكافرين
2: إيه.
0: ها؟ إيه. طيب أولا قال الله عز وجل بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا. يستفاد من هذه الآية أن الكفر خصلة دنيمة ولو ترقى به الإنسان إلى مآربه في الدنيا لقوله بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا كذا. الفائدة الثانية أن كفر بني إسرائيل ما هو إلا بغي وحسد لقوله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. الفائدة الثالثة أن من رد الحق من هذه الأمة لأن فلانا الذي يرى أنه أقل منه هو الذي جاء به فقد شابه بني اليهود فقد شابه اليهود. فهمتم يا جماعة؟ يوجد بعض الناس إذا نصحه إنسان ودله على الحق وهو يحتقر هذا الإنسان ما يرى الشيء هذا الزغدود انتو طاله نعم ثم يرده. لماذا؟ لأنه جاء من قبله ولو جاء من قبل فلان وفلان آخر لقبله. نقول هذا الذي على هذه الحال فيه شبه من اليهود. الفائدة الرابعة أنه يجب على الإنسان أن يعرف الحق بالحق لا بالرجال ولا لا يعرف الحق بالحق. فما دام أن هذا الذي قيل حق فاتبعه من أي كان مصدره. لا تقول والله هذا جاء به إنسان أقل مني علما أو أخشى أني أقبل من هذا الرجل يصير له مثل فخر واعتزاز ما أشبه ذلك. يقبل الحق للحق لا لأنه جاء به فلان وفلان. الفائدة الخامسة أن العلم من أعظم فضل الله عز وجل لقوله أن ينزل الله من فضله على من يشاء. ولا شك أن العلم أفضل من المال. وإذا أردت أن تعرف الفرق بين فضل العلم وفضل المال فانظر إلى العلماء في زمن الخلفاء السابقين. الخلفاء السابقون طوي ذكرهم والعلماء في وقتهم بقي ذكرهم ولا بقي ذكرهم هم يدرسون الناس وهم في قبورهم وأولئك الخلفاء نسوا. اللهم إلا من كان خليفة له مآثر موجودة يذكره من يعرف إن هالمآثر لفلان به. فدل هذا على أن فضل العلم أعظم من فضل المال. نعم طيب ولقولها من فضله. الفائدة التي تليها إثبات مشيئة الله وقوله على من يشاء. والمشيئة هي الإرادة ولا لا؟ لا ما هي الإرادة. المشيئة بعض قسم الإرادة قسم من الإرادة وهي الإرادة الكونية. أما الإرادة الشرعية فليست هي المشيئة. الفائدة التي تليها أن الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده بمعنى أريد أن أقول إن هذا الفضل الذي ينزله الله لا يجعل المفضل به ربا يعبد، بل هو من العباد حتى ولو تميز بالفضل، لقوله بفضله على من يشاء من عباده. ترى هذه الفائدة لها فروع. نعم نوضحها، نقول أن من آتاه الله الفضل لم يخرج به عن أن يكون عبدا، لم يخرج به عن أن يكون عبدا، إذن لا يرتقي إلى منزلة إيش الربوبية. فالرسول عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله ولا لا؟ عبد من عباد الله. ما نقول أنه لما نزل عليه الوحي يرتفع حتى يكون ربا يملك النفع والضرر ويعلم الغيب، لا. أيضا يتفرع عنها أن من آتاه الله من فضله خصوصا في مسائل العلم ينبغي أن يكون أعبد لله، أعبد لله من غيره. السبب لأن الله تعالى أعطاه من فضله، فكان حقه عليه أعظم من حقه على غيره، أليس كذلك؟ كلما عظم الإحسان من الله عز وجل استوجب الشكر أكثر، واضح؟ كلما عظم الإحسان استوجب الشكر. إذا أنعم الله عليك نعمتين كم يجب عليك من الشكر؟ شكران. ثلاث نعم ثلاث ثلاث ثلاث شكورات، وهكذا. إذا أنعم الله عليك بالعلم الذي ورثته من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون بذلك أشد تواضعا لله وللحق وللخلق، واضح؟ يتفرع على هذه أيضا فرع ثالث، أن هؤلاء المغرورين نسأل الله السلامة الذين غرتهم أنفسهم بما أوتوا من العلم قد حرموا الفضل، في الحقيقة حرموا فضل العلم، قل لا يعني هو جلو العذب الناس لما من الله عليهم بالعلم رفعوا أنفسهم وتعالوا حتى إنهم ربما لا يقبلون الحق، ربما يكونوا مشابهين لبني إسرائيل في المسألة الثانية. نعم طيب، الفائدة فيها أن العقوبات تتراكم بحسب الذنوب. نعم، فباءوا بغضب على غضب. فالعقوبات والعياذ بالله تتراكم مثل ما تتراكم الذنوب جزاء وفاقا. الفائدة التي تليها أن هؤلاء الذين اشتروا أنفسهم بالكفر بما أنزل الله أنهم كافرون بقوله وللكافرين. الفائدة التي تليها أيضا أن المستكبر يعاقب بنقيض حاله بقوله مهين مهين، يهينهم بعد أن ترفعوا فعوقبوا والعياذ بالله بما يليق بذنوبهم. وعلى هذا جرت سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، قال الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، وقال تعالى جزاء وفاقا. الفائدة التي تليها بلاغة القرآن، لأن هذه الكلمة وللكافرين بدلا من ولهم استفدنا منها فائدة أكثر مما لو جاء الضمير ولهم، واستفدنا أن هؤلاء كفار، ولو قال ولهم لكنا لا ندري ما مرتبتهم في دين الله، فلما قال وللكافرين علمنا أنهم كفار. الفائدة الثانية العموم، أن مثل هذا الفعل يكون به الإنسان كافرا، هم وغيرهم. الفائدة الثالثة أيضا بيان علة الحكم وهو العذاب المهين. إن علته ما هو؟ مش علة هذا المهين العذاب المهين؟ علته الكفر، وللكافرين عذاب مهين أي على كفرهم. وقد مر علينا أن الحكم إذا علق على وصف دل على علية ذلك الوصف. قوله دل على علية ذلك الوصف وعلى أن الحكم يقوى بحسب قوة ذلك الوصف. قوله طيب إذا قلت مثلا اقطع السارق أي لا يده اقطع السارق أي لأنه سرق أي لأنه سارق واضح العلية فيه. نعم إذا قلت أكرم المتقي أي لتقوى وكلما ازداد التقوى ازداد إكرامه. هنا قال ثم ننتقل للآية الثانية.
2: نعم
0: لا لأن هذا عذاب مع كونه عذابا يهينهم.
2: لا
0: ما هو على كل حال. ليس كل عذاب مؤلما وليس كل عذاب مهينا حتى عذاب الآخرة. لكن إذا قيل مهين معناه أنه يبلغ في الإهانة أعظم مبلغ وأبلغ من مطلق العذاب. لا لا لا صفة أساسية.
2: نعم.
0: إنه بلى تحريم الحسد والعدوان. هنا.
2: ذكر غضب الله. وأنه يجب على المؤمن أن يغضب لغضب الله.
0: إن من الاستفادة منه إثبات الغضب لله وإن كان هو واضح إن باع بغضب لأن الظاهر من الله الغضب فيستفاد منه إثبات غضب الله سبحانه وتعالى. وغضب الله تعالى من صفاته إيش الفعلية لأنه يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى وكل صفة تتعلق بالمشيئة فهي صفة فعلية. نعم
2: غضب من الله سبحانه وتعالى كيف وضع غضب على غضب فهم غضب واحد
0: لا
2: غضب واحد
0: لا سلام الغضب يتعدد بتعدد أسبابه يتعدد يعني غضب الله عليهم لفعل كذا ثم غضب مرة ثانية لفعل كذا وهكذا عدد بتعدد أسبابه. طيب وإذا في فوائد بعد ثانية
2: من
0: قبله إذا جعلنا من للتبعيض فهو دليل على تعاسف الله وإن جعلنا لبين الجنس لم يكن في هذا دليل ولكن جعلنا إياه للتبعيض أولى لأنها تدل على معنى أكثر من بين الجنس وما يستفاد من يتمثلوا به أنفسهم أن النفس أمانة عند العبد أن النفس أمانة
2: أن لما الله ضيع على
0: قوله أو اشتروا بمعنى اختاروا فهذا دليل على أن النفس عند العبد أمانة لا يجوز له أن يكلفها ما يشق عليها أو يحرمها من فضل الله. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عبد العاص قال له إن لنفسك عليك حقا. ثم في القرآن ما أكثر ما يمر بنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يظلمون أنفسهم. فالنفس في الحقيقة لها حق عليك ترعاها حق رعايته. ولهذا يجب على المرء أن يدافع عن نفسه بغير فتنة. لماذا؟ حماية الله لأن هذا من حقه. يجب عليه أن يأكل إذا جاع وأن يشرب إذا عطش وأن يكسو نفسه إذا خاف البرد وهكذا. تمام؟ نعم.
2: قلوا الكافرين عذاب مهم الجار مجرور الحصر خذ الجار مجرور
0: هنا
2: هل العذاب مهم لها فقط؟
0: الكافرين عندنا ثلاثة طيب مثلا
2: أولا
0: ربما يستفاد منه أن غير الكافرين لهم عذاب لكن لا يصل إلى درجة الإهانة لأنهم ما بلغوا إلى حد الكبر عما أنزل الله. وقد يقال إنه لأجل مراعاة الفواصل مع أنه يصح والعذاب مهين للكافرين يصح فاصل. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا يستفاد من هذا الحديث من هذه الآية نعم يستفاد من هذه الآية بيان خداع هؤلاء اليهود لأنهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا وهم كاذبون ولكن قصهم رد الحق فقط لا التمسك بالحق تبارك من جماعة واضح لأنهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا وهم كاذبون في هذا لو كانوا صادقين لآمنوا بالقرآن الكريم. الفائدة الثانية أن الإيمان بما أنزل الله كل ذي فطرة سليمة يدعو إليه بناء على أن النقيل للإبهام ويكون شاملا. الفائدة الثالثة أن من دعي إلى الحق من هذه الأمة وقال المذهب كذا وكذا نعم يعني ولا أرجع عنه فهو شبيه بمن باليهود يعني الواجب إذا دعيت الحق أن تنظر وأعطني الحق فإذا كان الحق وجب عليك اتباعه أما أن تقول والله لا أنا مذهبي شافعي من أتابع الحنبلي أو حنبلي وأنا أتابع الشافعي ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قوله ولقد جاءكم اللام هذه موطئة للقسم وقدر التحقيق وقد مر علينا أن قد إذا دخلت على الماضي فهي غانم للتحقيق وإذا دخل المضارع فهي للتقليد ولكنها قد تكون أيضا للتحضير مثل قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه ومثل قوله قد يعلم الله المعوقين منكم فإن هذه بلا ريب للتحضير وليس في التقليد. وإذا قلنا اللام للتوكيد وقد للتحضير وهي موطئة للقسم فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. ولقد جاء الخطاب لليهود ولقد جاءكم والدليل أنه لليهود قوله موسى لأن موسى نبيهم وهنا خاطبهم باعتبار الجنس لا باعتبار الشخص إذ أن موسى لم يأتي هؤلاء الذين كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه أتى بني إسرائيل اللي هم منهم. وقوله بالبينات ألبى للمصاحبة أو للتعدية يعني جاءكم مصحوبا بالبينات أو أن البينات هي التي أوتي بها فتكون للتعدية. والمراد بالبينات هي صفة لموصوف محذوف أي بالآيات البينات أي بالعلامات الدالة على رسالته ومنها يا سيد ودع التقريب منها اليد والعصا والحجر وفلق البحر والجراد اللي أرسل على بني على آل فرعون والسنين وأشياء كثيرة نعم الجراد والقمل والضفادع والدم. وقوله بالبينات البين بمعنى الظاهر البين بمعنى الظاهر أي أنها آيات ظاهرة على رسالته. ومع هذا يقول ثم اتخذتم العجل وثم تفيد المهلة ترتيب بمهلة يعني ثم بعد أن مضى عليكم وقت أمكنكم أن تتأملوا في هذه الآيات وأن تعرفوها الذي حصل أنكم لم ترفعوا بها رأسا اتخذتم العجل من بعده. اتخذتم هذه مرت علينا قريبا وش من أفعاله التصير من أفعال التصير اتخذ الله إبراهيم خليلا يعني صيره. إذن هي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر
3: المفعول الأول العجلة، اتخذتم العجل. أين المفعول الثاني؟ محذوف تقديره إلها، وحذف ما يعلم جائز، حذف ما يعلم جائز. وقولها نعم، وقولها العجل هو ولد البقرة، وليس عجلا من حيوان، ولكنه عجل من حلي، صنعوا من الحلي عجلا، وأغواهم السامري وأضلهم، وصار لهذا العجل خوار. قيل إنه خوار حقيقي، وقيل إنه خوار صوت الريح تدخل من دبره وتخرج من فيه، لكنه والعياذ بالله قال لهم إن هذا إلهكم وإله موسى، فنسي، لأن موسى كان قد ذهب منهم لميقات ربه على أنه 30 يوما، فزاده الله تعالى 10 فصار 40 يوما. فقال لهم إن موسى ضل عن إلهه، ولهذا تخلف ما رجع، فهو قد ضل ولم يهتدي إلى إلهه، فهذا إلهكم وإله موسى والعياذ بالله، فاتخذوه إلها. وهذا مما يدل على غباوة بني إسرائيل، نعم، لأنهم هم الذين صنعوا هذا الحلي بأيديهم، فكيف يكون إلها؟ لكن هم على كل حال اتخذوه إلها بعد أن ذهب موسى. وقوله من بعده، أي من بعد موته، ولا من بعد ذهابه لميقات ربه؟ من بعد ذهابه لميقات ربه. يتعين هذا لأن موسى رجع إليهم وقال للسامري إن هذا في إلهه لنحرقنه ثم لننصفنه في اليم نسفا، وجرى هذا، حرقه موسى عليه الصلاة والسلام ونسفه في اليم في البحر. وقوله وأنتم تعلمون، مش معنى تعلمون؟ تعلمون أنه ليس بإله، لأنكم صنعتموه بأيديكم، وقد أتاكم موسى بالبينات وبين لكم أن الله رب العالمين. وجملة وأنتم تعلمون في موضع نصب، وأنتم ظالمون، طيب أنا حسب تعلمون، وأنتم ظالمون، ظالمون أي معتدون. وأصل الظلم النقص، وسمي العدوان نقصا ظلما لأنه نقص في حق المعتدى عليه. قلت إن أصل الظلم النقص لقوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص. وجملة أنتم ظالمون حال في موضع النص، حال منين؟ من فاعل اتخذتم، يعني والحال أنكم ظالمون. وأيهما أبلغ في القبح؟ أن يتخذ الإنسان العمل القبيح وهو ظالم يعرف أنه ظالم، أو أن يتخذه وهو جاهل؟ الأول أشهر. هنا ما سؤالك؟ لا أكثر من هذا، لأن قوله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ما يقصد الحصر، ما يقصد الحصر، ما قال مثل الآيات التي هي التسع، وحتى لو قال هذا كانت هذه الآيات أكبر منها ولا فيها أكثر منها، وإحنا عددنا تو كثيرا. نعم، ميزة هذه التسع أنها صارت حجة على بني إسرائيل لما فيها من إهلاك عدوهم وإضراره به، فهي أقوى من غيرها وأكبر. قال وإذ أخذنا ميثاقكم، إذ شرابة يا غالي، إذ شرابة
0: هذه تأتي في القرآن كثير، والعلماء يعرفونها بأنها مفعول لفعل محذوف تقديره اذكر، أو إذا كان الخطاب لأكثر من واحد يقدر اذكروا. اذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، الميثاق العهد، وسمي العهد ميثاقا لأنه يتوثق به من أخذ بالتوراه، وجعلوا يشاهدون لما شاهدوا الطور فوقهم كأنه ظلة سجدوا خوفا من الله عز وجل، وجعلوا ينظرون إلى الجبل وهم يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى بأن يرفعوا عنه. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أنهم يرون أن أفضل سجدة يسجدون الله بها أن يسجدون وعيونهم إلى السماء، أن يسجدوا وعيونهم إلى السماء، يقولون هذه السجدة أنجان الله بها فهي أشرف سجدة عندنا، فإذا سجد يكون راسه كذا. نعم، رفع فوق المقور تهديدا لهم، رفعنا فوقكم القور تهديدا لهم. خذوا فعل أمر وهو في محل نصب مقولا لقول محذوف، أي قلنا خذوا ما آتيناكم ما أعطيناكم بقوة، أي بجد ونشاط. نعم، فالجد العزيمة الثابتة والنشاط القوة في التنفيذ، والمراد بما آتيناكم المراد به التوراة. واسمعوا، المراد أمر بالسمع وليس سمع الأذن ولكنه سمع الانقياد والاستجابة، فأمروا بأن يأخذوا بالتوراة بقوة وأن يسمعوا يستجيبوا وينقادوا، وكان الجواب قالوا سمعنا وعصينا. أعوذ بالله، سمعنا بآذاننا وعصينا بأفعالنا. فما سمعوا السمع الذي طلب منهم ولكنهم استكبروا عنه. وقوله تعالى قالوا سمعنا وعصينا، ظاهر الآية الكريمة أنهم قالوا ذلك لفظا، سمعنا وعصينا. وقال بعضهم قالوا سمعنا بألسنتهم وعصوا بأفعالهم، فيكون التعبير بالعصيان هو عبارة عن أفعالهم، وأنهم لم يقولوا بألسنتهم عصينا، لم يقولوا عصينا، ولكننا نقول ردا لهذا القول، ما المانع من أن يقولوا سمعنا وعصينا وهم الذين قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا؟ وش المانع؟ الذين تجرأوا أن يقولوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا يتجرؤون أن يقولوا سمعنا وعصينا، نقول سمعنا وعصينا. نعم، وكأن الذين قالوا إن المراد بالمعصية هنا فعل المعصية وليس معناه أنهم قالوا بألسنتهم عصينا، كأنهم قالوا إنهم التزموا بهذا والجبل فوق رؤوسهم، ومن كان هذه حاله نعم لا يمكن أن يحصل من هذا الأمر، اللي فوق الجبل ما يمكن يقول سمعنا وعصينا، ولكننا نقول لا مانع من أن تكون النية الجازمة التي أظهروها بعد أن رفع عنهم هذا التهديد لا مانع أن يكون حقيقة في الموضوع. وما هو العصيان؟ العصيان هو مخالفة الأمر، وإن شئت فقل الخروج عن الطاعة، هذا العصيان. والخروج عن الطاعة، سواء كان ذلك في مخالفة المأمور أو في فعل المحظور. أفهمتم؟ المعصية تكون في ترك المأمور وفي فعل المحظور. فمن ترك الجماعة وهي واجبة عليه فهو عاص، يصح أن نقول هذا عصى الله ورسوله. ومن زنى أو سرق أو شرب الخمر فهو أيضا عاص لله ورسوله. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل، أعوذ بالله، أشربوا في قلوبهم. قال بعضهم إنه على تقدير مضاف، أي أشربوا في قلوبهم حب العجل، لأن العجل نفسه لا يمكن أن يشرب القلب. ومعنى أشربوا أنه جعل هذا الحب كأنه ماء سقي به القلب. نعم، إذن امتزج بالقلب ولا لا؟ امتزج به كما يمتزج الماء بالمدر إذا أشرب إياه. تعرفون المدر يا يعني؟ سيد تعرف سيد؟
4: لا
0: من يعرف لا السكر والليمون. المدر هذه الطينها اليابسة يسمونها عندنا الناس الجمش. ما أعرف هي لغة عربية ولا عامية، إنما الطين اليابس يسمى مدرا.
4: مدر الطين في الحمر
0: لا مو في الحمر يعني الفخار قصدك؟
4: لا عندنا الطين في الحمر يسمونه مدر.
0: لا هذه
4: غير الطين
0: لا كل طين يابس يسمى مدر. المهم إنه والعياذ بالله أن هذا القلب أشرب به العجل، ولكن عبر بالعجل عن حبه لأنه أبلغ، كأن نفس العجل دخل في قلوبه، وهذا أبلغ والعياذ بالله. وقوله أشربوا في قلوبهم، من الذي أشرب هذا في قلوبهم؟ الله سبحانه وتعالى. ولكن من بلاغة القرآن أن ما يكرهه الله يعبر عنه غالبا للبناء المجهول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول والشر ليس إليك. قال الله تعالى عن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الشر قالوا أريد، ما نسبوه إلى الله، والرشد نسبوه إلى الله. المهم أن هؤلاء والعياذ بالله أشربوا في قلوبهم العجل، وهذه فتنة أن يشرب في قلب المرء ما لا يرضاه الله والعياذ بالله، فإن هذا من أعظم الفتن، سواء كان حب معبود أو حب مطلوب. فحب المال قد يشرب في قلب المرء حتى ينسى به مصالح دينه ودنياه. حب النكاح قد يشرب في قلب المرء حتى يوقعه أحيانا في الحرام والعياذ بالله. وعلى هذا فقص، فالله سبحانه وتعالى قد يبتلي العبد في البلاء لأنه أهل لأن يبتلى بذلك. ولهذا قال أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، والباء هنا للسببية أي بسبب كفرهم بالله السابق على عبادة العجل، لأنهم والعياذ بالله قد نووا الإثم قبل أن يقعوا فيه، فصاروا كفارا به، ثم أشربوا في قلوبهم العجل حتى صاروا لا يمكن أن يتحولوا عنه. قال لهم هارون عليه الصلاة والسلام يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. مع أن هارون كان وكيلا وخليفة لموسى، لكن ماذا كان جوابه لهارون؟ لن نطرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. أصروا والعياذ بالله، لأنهم أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم و قل بئس ما يأمركم به إيمانكم. قل يخاطب الله من؟ موسى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يخاطب كل من يصح توجيه الخطاب إليه، أي قل أيها المخاطب أو قل أيها النبي، بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. بئس هنا فعل ماض جامد ولا متصرف؟ جامد. تعرف يا وليد الجامد من الجامد؟ وش هو الجامد؟
4: الجامد الذي لا يتصرف،
0: مثل
4: بئس ناصر يبأس أو
0: عسى.
4: عسى جامد.
0: جامد. بعضهم يقول إنه قال يعسو أو يعسي، ولكن الأصح أنه جامد وليس جامد. طيب، فعل ماض جامد يراد به إنشاء الذم. نعم. وقوله بئس ما وشر ما، هذه لا، هذه نكرة في محل نص، مبني على السكون في محل نص، تمييز، يعني بئس شيئا يأمركم به إيمانكم، وبئس ونعمة وما أشبههما تحتاج إلى مخصوص. وين المخصوص؟ المخصوص دل المحذوف دل عليه السياق، أي بئس شيئا يأمركم به إيمانكم عبادة العجل. عبادة العجل يعني إذا كان عبادة العجل هو مقتضى إيمانكم، فهل إيمانكم أمركم بأمر رشد ولا بأمر قبيح؟ بأمر قبيح. يعني أين إيمانكم وأنتم قد أشرب في قلوبكم العجل؟ نعم. وأن هذا الإيمان الذي زعمتموه هو الذي حبب إليكم عبادة العجل وعبدتموه. طيب، إسناد الأمر إلى الإيمان حقيقي ولا لا؟ إينا حقيقي، لأنه سبق أنه لا يوجد في القرآن كلمة مجازية، بناء على أن الكلمات نفسها ليس لها معان ذاتية، وأن معانيها تفهم من السياق وقرائن الأحوال. فأمر الإيمان لهم يعني معناه ما يقتضيه الإيمان، ما يقتضيه. مثلا أنت تحب هذا الشيء، حبك إياه وش يقتضي؟ الميل إليه والحرص على الحصول عليه. تكره هذا الشيء، حبك إياه يقتضي النفرة منه والبعد عنه وأن لا تتوصل إليه بأي سبب من الأسباب. فحبهم والعياذ بالله للعجل صار، فإيمانهم هذا الذي يزعمونه أنهم مؤمنون أمرهم بأمر لا يقتضيه الإيمان، وهو عبادة العجل. وقوله إن كنتم مؤمنين هذه شرطية إن، والمقصود بها التحدي، يعني إن كنتم مؤمنين حقيقة فكيف أمركم إيمانكم بهذا العمل القبيح؟ طيب، وإنما قال سبحانه وتعالى إن كنتم مؤمنين لأنه ذكر عنه فيما سبق، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل عليهم. فهل الذي أنزل عليهم أن يعبدوا العجل؟ لا، ما أنزل عليهم ذلك. فإذا كنتم مؤمنين حقيقة فلماذا يأمركم الإيمان بهذا الفعل القبيح الذي هو عبادة العجل؟ مش عندك محمد؟ إعراب ما يقول إنها منصوبة ما نكرة مبنية على السكون في محل نصب على أنها تمييز، تمييز للفاعل المحذوف، فاعل بئس المحذوف. ثم قال الله تعالى قل إن كان نعم
5: ثم
0: نعم
5: ما يدل على أن فرق قوله سمعنا إنما كان يعني بعد
0: ما هي بعيدة، ولهذا احنا رجحنا ان نقول هذا حقيقة، ما هو المراد في فرق العمل، وهو الذي ذهبوا الى انه عبارة عن فرق العمل قالوا ما يمكن يكون سمعنا وعصينا وجب فرق الرؤوس، فلا بد ان هذا المراد به، ولكن نقول هذا ما هو معنى، لانهم يقولون ذلك اذا ارتفع عنهم قالوا هالكلام ما يهم، ما يذكرون الا الذي حصل لهم من قبل.
4: ما تصير بئس الشيء الذي يأمركم به؟
0: لا بئس شيئا، لأن التمييز لا بد أن يكون نكرة، ما في نكرة. قال الله تبارك وتعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. قل إن كانت لكم الدار الآخرة، إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة. هل كان هنا تامة ولا ناقصة؟ تامة ناقصة، يعني إن كان، وأين خبرها؟ يجوز أن يكون خبرها الجار والمجرور في قول لكم الدار، وتكون خالصة حالا من الدار، يعني حالة كونها خالصة من دون الناس، ويجوز أن تكون الخبر خالصة، قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة، نعم، من دون الناس. والمعنى واحد، يقول الله قل إن كانت لكم الدار الآخرة، والمراد بالدار الآخرة الجنة، وإنما قال ذلك أو أمر أن يقول ذلك لأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وبعدها تخلفوننا في النار ونكون نحن في الجنة. هذا كلام اليهود. الذي يقول هذا الكلام وش يدعي؟ يدعي أن الدار الآخرة له من دون الناس، ولهذا اليهود يدعون أنهم شعب الله المختار، يقول إن الله فضلنا على العالمين، ويدعون أن الآخرة لهم من دون الناس، وأنهم هم يدخل المستحق للنار منهم يدخلها أياما معدودة ثم يخرج إلى الجنة. فالله يقول قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، فسروها بأنها خاصة، لأن معنى خاصة خالصة أي خاصة، ويحتمل أن المراد بالخالصة معناه التي لا يشوبها شيء، بمعنى لا يشارككم فيها أحد، والمعنى يعني مؤداهما واحد. وقوله فتمنوا ألف يا غانم وشراب ألف، جواب إيش؟ وهو إن كان رابطة، وإنما احتيج إلى ربط الجواب بها لأن الفعل الذي بعدها فعل أمر، وقد قالوا إنه يجب ربط الفاء فربط الجواب بالفاء في سبعة مواضع. ها؟ اسمية، ست مواضع، اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس، سبعة مواضع. إنه يجب أن تقترن بها الفاء. وقوله تمنوا الموت أي اطلبوا حصوله، أي يطلبوا حصوله. والتمني أيضا طلب حصول المحبوب ولا لا؟ كيف ذلك؟ لأنه إذا كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون

0: تقول ذلك. هؤلاء يقولون الآخرة لنا، وإذا كانت الآخرة لهم فالآخرة بلا شك خير من الدنيا. فإذا كنت ترى أن الآخرة لك فإنك يلزمك أن تتمنى الموت لتصل إلى ما هو خير.
1: يجوز تمنى الموت
0: خليك معنا لتصل إلى ما هو خير، عرفتم؟ وهذا تحدي، تحدي له. ولهذا قال الله تعالى في هنا ولا يتمنونه ولن يتمنوه أبدا، وكذلك في سورة الجمعة قال ولا يتمنونه أبدا، لأن الله يعلم أنهم لن يتمنوا، فتحداهم به لأنه ما يمكن يتمنوا، إذ أنهم يحبون الدنيا أكثر من الآخر كما سيأتي فيما بعد. وظاهر الآية الكريمة على ما شرحنا الآن أن الله أمر نبيه أن يتحداهم بأنه إن كانت الدار الآخرة لكم كما تزعمون فتمنوا الموت لتصلوا إليها. وهذا لا شك هو ظاهر الآية الكريمة، وهو الذي رجحه ابن جرير وكثير من المفسرين. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بقوله فتمنوا الموت أي فباهلون، وتمنوا الموت لمن هو كاذب منا، يكون هذه كقوله تعالى في سورة آل عمران فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يكون معنى تمنوا الموت عن طريق إيش؟ عن طريق المباهلة. ورجح هذا ابن كثير وضعف الأول بأنه لو كان المراد أن يتمنوا حصول الموت لكانوا يحتجون أيضا علينا نحن ويقولون أنتم أيضا إن كنتم تقولون إن الدار الآخرة لنا فتمنوا الموت، لأن تحديكم إيانا بذلك ليس بأولى من تحدينا إياكم به. فهم يقدرون يقولون إن ما أنتم من الموت، لأنكم أيضا أنتم تقولون إن الدار الآخرة لكم وأن اليهود بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم في النار فتمنوا الموت أنتم أيضا، وهذا ما يصح، وهذا لا يصح، لأننا نحن لا نتمنى الموت ولا يشرع لنا أن نتمنى الموت، فإن خير الناس من طال عمره وحسن عمله، والإنسان يتمنى أن الله يمد في عمله على زيادة في عمره على زيادة عمل صالح يستفيد به، ولا يتمنى الموت لو هو من أتقى الناس ما تمنى الموت. نعم. ولهذا وهذا المعنى الذي نحى إليه ابن كثير قوي جدا حقيقة، وإن كان يخالف ظاهر السياق لكنه قوي، قوي جدا. والذين أخذوا بظاهر السياق قالوا نحن نأخذ به لأن المقام مقام تحدي قد علم الله أنهم لن يفعلوا، أنهم لن يفعلوا، وهم ممتنين الموت ولهم رادين علينا بقولهم تمنوه أنتم. نعم. فهم المدعون، وقد علم الله أنهم لن يتمنوه ولن يقول أيضا لنا تمنوه، فهم يقولون القضية هذه قضية خاصة تحدث الله عنها وأخبرنا ماذا يكون ماذا تكون النتيجة بدون أن يقع الأمر. الله يقول ولن يتمنوه، ولا الثاني ولا يتمنونه أبدا. فأيهما نأخذ؟ نأخذ بما يقتضيه ظاهر القرآن ونقول هذه قضية معينة أخبر الله أنه لن تكون، أو نأخذ بما يؤيده المعنى العام الذي ذهب إليه

0: ابن كثير. ها؟ ما ذكر سبب النزول، ما ذكر سبب النزول. ذكر عن المفسرين ابن عباس ظاهر كلامه انه في المباحلة، ابن عباس ظاهر كلامه انه في المباحلة. ومن المعلوم ان ابن عباس رضي الله عنه يرجع اليه في التفسير لانه صحابي ومعتن بالتفسير، وقد دعاه النبي عليه الصلاه والسلام ان يعلمه الله التاويل. ها؟ نعم. اي تكون مباهله بطريق اخر، لان لان لان هؤلاء المباهله في النصارى التي في سوره ال عمران مباهله للنصارى الذين ذكروا في عيسى ما ذكروا، فطلب منهم مباهله ولكنهم ابوا واستسلموا ورضوا بالجزيه. اما هؤلاء فهي المباهله مع اليهود. نعم.
1: ما يجوز تمنى الموت؟
0: يقول النبي عليه الصلاه والسلام لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به. فان كان لا محاله فليقول اللهم احيني ما علمت الحياه خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاه خيرا.
1: إذا خشي فتنة.
0: أما إذا خشي فتنة فهو يقول اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ولا يقول أمثلي، لأن ما أدري قد يكون بقاؤه في الفتنة خيرا له ولغيره، قد ينقذ الله على أيديه أناسا لولا وجوده بينهم ما أنقذهم، ما أنقذهم.
1: لا إذا يعرف
0: ضعفه يقول فاقبضني إليك غير مفتون.
1: إذا يعرف ضعفه أنه يعني
0: أقول يقول هالكلام اقبضني إليك غير مفتون، فيقيد طلب الموت بكونه غير مفتون سواء الآن ولا بعد زمان. نعم كريم. ها؟ ها؟ المباهلة إنه مثل ما قال ندعو أبنانا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، يجتمعون هؤلاء الفريقين ويدعون الله سبحانه وتعالى بأن الكاذب عليه لعنة الله، أو الكاذب يموت، أو الكاذب يكون عليه كذا وكذا. نعم. وهي في الحقيقة المباهلة عرضة للبلاء، ولذلك ما ينبغي الإنسان أن يباهل، ما ينبغي الإنسان أن يباهل إلا إذا كان ذلك في مصلحة الإسلام. إذا كان ذلك في مصلحة الإسلام نعم لا بأس. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه أنكر مسألة العود وقال من شاء باهلت، من شاء باهل. هذا إذا انصح هذا ما نقل عنه. نعم. اي معلوم الايه احنا قلنا سياق الايه واللي بعده تدل على ان المراد انهم يتمنون الموت بدون مباهله. نعم ظاهر لا بلا شك، لكن المعنى الذي ذكر من كثير وهو انهم قد يحتجون عليه ويقول انتم ايضا تقولون ان الدار خير لنا فتمنوا.
2: في قوله إن كانت فتمنى.
0: نعم.
2: هذا في شرط الجواب الشرط.
0: نعم.
2: وابن كثير قدر شيء بين الفعل والجواب، يعني فنبتهل ثم يتمنى.
0: إيه فتمنى الموت عن طريق المباح. فتمنى الموت عن طريق المباح.
2: يعني المباح له.
0: نعم.
2: تمني بعد المباح.
0: التمني هو في من صيغة المباح. من صيغة المباهلة التمني، يقول مثلا اللهم من كان منا كاذبا فأمته مثلا أو فيموت، هذا من المباهلة. ويقول فتمنوا الموت يعني فباهلون بتمني الموت. إيه؟ ها؟ كيف؟ وعلى كل حال عندنا الآن ظاهر الله والمعنى، فهل نأخذ بظاهر اللفظ ونقول أن الإيراد الذي ذكره ابن كثير مدفوع بأن الله أخبرنا بأنهم لن يتمنوا ولن يقولوا لن يتمنوا، ما قال فسيقول لكم تمنوا، فهم لن يقولوا ذلك، لن يلهموا إياه. نعم، لأنهم يعلمون اليهود، لا، اليهود لو يعلمون أنهم لو قالوا للمسلمين تمنوا الموت في هذا المقام يتمنون ولا لا؟ يتمنون ولا يهمون. نعم، لذلك لن يقولوا للمسلمين تمنوا الموت، ولن يتمنوه أيضا هم، فيكون البقاء على ظاهر اللفظ يكون أولى، يكون البقاء على ظاهر اللفظ أولى، والعلم عند الله. نعم، نعم،
3: ولم
0: يجد أهل ما أتفوا على حديث ولا نعم إن صح يكون يدل على ظاهر الله، يدل على ظاهر الله أن المراد فتمنوا الموت يعني حقيقة بدون مباح. نعم، من يبي يسأل؟
4: يرد على
0: إذا علمنا قطعا من الموت، يعني حتى الشهادة من الموت، إذا علمنا قطعا من الآخر خيرا من الدنيا يدل في الموت، وذلك الشهادة.
4: لا،
0: غير الشهادة، غير، لأن تمني الشهادة أن يموت الإنسان على صفة معينة، مو أن يستعجل الموت.
4: إذا علمنا أن الآخر الله
0: إيه؟ إيه؟ إيه؟ لكن متى نعلم ان الاخر نعم قلت تمني الشهاده ما يستلزم تمني الموت، وانما معنى تمني الشهاده ان تموت ها على صفه معينه. إيه؟ في سبيل الله، في سبيل الله، هذا من جنس من الشهادة. إيه نعم. طيب على كل حال، إذا نرجح ظاهر القرآن ونقول إيرادهم علينا لن يكون، لأنهم يعلمون أنهم لو أوردوا ذلك علينا لتمنيناه. نعم، لأن المقصود إقامة الحجة، لكنهم لن يفعلوا لأنهم يعلمون حقيقة الأمر أن الآخرة لمن؟ للمسلمين. يعلمون أن الآخرة للمسلمين لأنهم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم، وأنه رسول رب العالمين، وأنه جاء بالحق، وهم يعلمون ذلك، ويعلمون أنهم هم أيضا على بعض، لكنهم حسدا كما قال الله تعالى في آية أخرى باقيا يعني أن ينزل الله من فضل على من يشاء من عباده. قال الله تعالى فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، هذا شرط في شرط، إن كانت فتمنوا إن كنت، هذا شرط في شرط، أيهن السابق، الأول ولا الثاني؟ الثاني هو الأول، يعني صادقين، لأن الصادق يكون الصدق أولا في دعواهم، ثم إثبات أن الآخر لهم، ثم تمني الموت، وهكذا كلما دخل شرط في شرط فإن الثاني هو الأول، مثل قول الشاعر إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقر عز زانها كرم، إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقر عز زانها كرم. وين الشرط؟ الشرط إن تستغيثوا بنا إن تذعروا، طبعا الدعاء قبل الاستغاثة ولا لا؟ يفسر المعنى أنكم إذا دعرتم فاستغفتم بنا وجدتم معاقل عز دانها كرم. لا الشرط الثاني على الصحيح ما يحتاج إلى جواب من هذا التركيب. حام الخصم في إقامة الحجة عليه من فعله ما ذكرناه على قول فلم تقتلون أنبياء الله.
4: جاءت الآية
0: اللي قبلها
4: من هذا
0: بعد مرحلة. نعم اللي قبلها وإذا قيل لهم من عند الله قالوا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه والحكم ستعملون ما قلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. يستفاد من هذه الآية الكريمة عتو اليهود وعنادهم لأنهم يقولون لا نؤمن إلا بما أنزل علينا. الفائدة الثانية أن من خالف الحق من أجل متبوع من المقلدين فإن فيه شبها من اليهود الذين قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. فإذا قل الشخص مثلا هذا هو حكم الله وقال أنا مذهبي كذا قلنا له إن فيه مشابهة من اليهود سواء كان مذهبه حنفيا أو حنبليا أو شافعيا أو مالكيا أو ظاهريا كل من هوي له الحق وقال أنا لا أتبعه فيه شبه منه. الفائدة الثالثة ذم من لا يؤمن بالحق. والفائدة الرابعة قبول الحق وجوب قبول الحق من كل من جاء به. والفائدة الخامسة إفحام الخصم بإقامة الحجة عليه من فعله. وجه ذلك أن الله أقام على هؤلاء اليهود الحجة عليه أقام الحجة عليهم من فعله لأنهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا وهم قد قتلوا أنبياء الله الذين جاءوا بالكتاب إليه. فهل قولهم حق نؤمن بما أنزل علينا ولا لا؟ ها؟ ليس بحق لأنهم لو كانوا مؤمنين حقيقة ما قتلوا هؤلاء. ولهذا قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين. ومن الفوائد أيضا أن الرسول يطلق عليه النبي لأن قوله تقتلون أنبياء الله يعني رسله إذ أنهم قتلوا من بلغهم الرسالة. وفي أيضا دليل على أن الإيمان يقتضي قبول الحق من كل من جاء به لقوله إن كنتم مؤمنين فإن الواجب عليكم أن لا تقتلوهم بل تقبلوا منهم. ثم قال الله تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. في هذه الآية أيضا إقامة البرهان على عناد اليهود. وجه ذلك صالح عبودي جاءهم موسى بالبينات
4: بعدما
0: اتخذوا العجل إلهًا الفائدة الثانية تفاهة هؤلاء اليهود. لماذا يا عبد الكريم؟
4: لأنهم جينا لأنهم رأوا الحق ثم جاءوا.
0: هذا على عتوهم لكن على سفاهتهم وأنهم ما عندهم رشد. نعم صح، اتخاذهم يجرى إلها، إن هذا ما في شك سفه، عجل تتخذه إلها. نعم. الفائدة الثالثة أن هؤلاء اليهود عبدوا العجل عن ظلم، ما هو عن جهل، فلهم ظالمون. وش محل من إعراب الجملة؟ ها من فاعل اتخذتم. نعم. الفائدة الرابعة أن هؤلاء اليهود اغتنموا فرصة غياب موسى مما يدل على هيبتهم له بقول غانم، اغتنموا فرصة غيابه لأنهم يهابونه. منين أخذتها من الآية؟ منين أخذتها من الآية؟
4: أخذتها من الآية آية غيرها،
0: آية ربي.
3: من بعده،
0: لقوله من بعده يعني من بعد موسى. طيب، ثم قال الله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يستفاد من هذه الآية أن الله أخذ الميثاق على بني إسرائيل بالإيمان. تخلنا يا مصطفى طيب، الفائدة الثانية أن بني إسرائيل ما آمنوا إلا عن كره ورغما على آناتهم. دل الله

0: من قوله ورفعنا فوق الطين. الفائدة الثالثة بيان قدرة الله عز وجل. الرحمن فوقهم. نعم. الفائدة الرابعة دليل على أن أمر الكون كله بيد الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى قادر على خرق الأعداء. محمد من قوله هذا رفعنا فوقهم، ورفعنا فوقهم الطور، لأن هذا خارق للعادة، مما يدل على أن الأمر كله أمر الكون بيد الله عز وجل. طيب، ومن فوائد الآية وجوب تلقي شريعة الله بالقوة دون الكسل والفتور.
1: مما
0: جاءت واسمعوا قال سمعت واشربوا في غلبه العجل. كل ما آتناكم بقوة، فإن الواجب أن يتلقى الإنسان شريعة الله بالقوة والعزيمة لا بالفتور والكسل. نعم.
1: الله أعطاني القوة.
0: خذوا ما أتيناكم بقوة، يعني ما نتقبلوا هذه شريعة الله بالقوة والنشاط. الفائدة ومن فوائد هذه الآية بيان عتو بني إسرائيل. ما تجد آية إلا فيها هذا الفائدة. آدم من عتو بني إسرائيل. بقوة؟ ها؟ لا لا. نعم. قالوا سمعنا وعصينا، وهذا أبلغ ما يكون في العتو والعياذ بالله. لو ما سمعوا كان يقال رضوا بجهلهم، لكن قالوا سمعنا وعصينا. ومن فوائد الآية أن السمع نوعان: سمع استجابة وسمع إدراك. من اللي ما أخذ؟ إبراهيم. أن سمع نوعان: سمع استجابة وسمع إدراك. طيب أي سمع الإدراك وسمع الإجابة؟
1: قول سمعنا سمع الإدراك.
0: نعم. وين سمع الإجابة؟ نعم بإيمانك. طيب، ومن فوائد الآية أيضا أن المؤمن حقا لا يأمره إيمانه بالمعاصي. إن كنت مؤمن، يعني فلو كنت مؤمن حقا ما اتخذتم العجلة إلها. طيب، الفائدة ومن فوائد الآية أيضا أن الشر لا يسنده الله تعالى إلى نفسه، بل يذكره بصيغة المبني للمجهول. ننفى لا السلام أنتم فاهمين السؤال؟ من فوائد الآية أن الشيء، أن الشر أو ما أشبه ذلك لا يسنده الله إلى نفسه، يسنده بالبناء للمجهول. يلا خليل، من قوله أشربوا في قلوبهم، لم يقل الله تعالى وألقى الله في قلوبهم حب العجل، بل قال أشربوا في قلوبهم. هل لها نظير من القرآن؟ وهي نعم. أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا لا ندري أشر أريد بهم في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الفائدة أن الشر وما يشتق منه لا يضيفه الله إلى نفسه بالبناء للفاعل، بل بالبناء للمفعول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشر ليس إليك، الشر ليس إليك، مفهوم يا جماعة؟ وقد مر علينا هذا في باب القضاء والقدر في العقيدة، وذكرنا أن الشر في المفعول لا في الفعل، أو نسيتم؟ ها؟ من تقدير الله عز وجل كل شيء فهو بقضاء الله وقدر، حتى كما قال رسول الله حتى العجز والكيس والخير والشر، لكن الشر بالنسبة لفعل الله له خير ليس بشر، هو خير، لأن الله ما أوجده إلا لحكمة بالغة وغاية محمودة وإن كان شرا. وأظن أن ذكرنا حوالي 8 فوائد في إيجاد المكروهات والشرور، نعم، ولعلكم إن شاء الله على ذكر منها، نعم، أو إن صار قلنا ها؟ طيب، على كل حال هذه الفائدة يجب أن نعلمها، أن فعل الله ليس بشر مهما كان، فهو كله خير، لأن الله حكيم، لكن الشر في إيش؟ في المفعولات، في المفعولات المخلوقات، وأما نفس الفعل فهو ليس بشر. ونحن ضربنا مثلا في الرجل يكوي ابنه بالنار، والنار مؤلمة محرقة، لكنه يريد أن يشفى، فهذا المفعول الواقع من الفاعل شر مؤلم محرق، لكن الكي نفسه من أجل غايته المحمودة يكون إيش؟ يكون خيرا، يكون خيرا. طيب، ثم قال الله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. في هذه الآية تكذيب لليهود الذين قالوا لنا الآخرة ولكم الدنيا، لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. ما وجهه؟ وجهه من دين، وش وجهه؟ لا، وجه تكذيب المنافق اليهود في هذا، فتمنوا الموت وقد قال الله لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. الفائدة الثانية وهي مبنية على خلاف في تفسير الآية، جواز المباهلة لإثبات الحق، وترى مبنية على خلاف في تفسير الآية، من ناخذ يا عبد الله؟
2: قولي
0: فتمنوا الموت. من قولي فتمنوا الموت، وش هذا الرأي الذي أشرنا إليه وقلنا بناء على أنها من باب المباهلة؟
2: لأن تفسيرهم بأن من قولي فتمنوا الموت الذي يباهلون على ذلك إذا كنتم تدعون من الآخر
0: خالص. نعم، هذا يقول. والقول الثاني أن المراد بالآية ظاهرها ولا تكون من باب المباهلة، وذكرنا لكم أن ابن كثير ضعفه وقال أنه لو كان الأمر كذلك لكانوا هم أيضا يلزموننا بذلك، وبينا أن ما ذكره ابن كثير رحمه الله ليس بلازم، إذ أنهم لو ردوا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام نعم لا تمنوا، ولكنهم لم يردوه لأنه هم المدعون، كانوا هم الذي يلزمهم. طيب فيها أيضا دليل لا في هذه دليل على كذب اليهود فيما يدعون وهذا ذكرناه. وفيها أيضا دليل على أن نقرأ لبعضها قل وليتمنوا أبدا مما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين على أن الكافر يكره الموت لما يعلم من سوء العاقبة. صعب لي
3: ولا يتمنى الموت
0: لا لكن بما يكره من سوء العاقبة سيد
4: ولن يتمنى أنه أبدا بما قدمت أيديه.
0: الشاهد قوله بما يؤخذ من قوله بما قدمت أيديه يعني يعلمونهم يتعاقبون على الذنوب فلا يمكن يتمنوا الموت فيصلوا إلى العقاب. وفيه وفي الآية دليل على إثبات السببية. من نأخذ يا محمد؟ من الباء في قوله بما قدمت أيديه. من الذي ينكر الأسباب من أهل البدع؟ غانم. من الذي ينكر الأسباب من أهل البدع؟
3: قدريه.
0: ومن والجهمية الأشاعرة والجهمية المعتزلة بالعكس يجبون أن يكون في الأرض العلة ويجعلون أن العلة موجبة ولهذا يرون أنه يجب على الله تنمر في الصلاح والأصلح على خلاف بينه. طيب وفيه إثبات العلم لله عز وجل لنرى آدم أصبح. وش وجه الدلالة من قوله ويتمنوا؟ إذا وش الدليل إن هذه تفيد علم الله؟ وش وجه الدلالة من إفادتها لعلم الله؟ الظاهر أنها رمية من غير رمية لا هو يبن الحين ولا يتمنوا تقول فيها إثبات علم الله ما وجهه؟
1: فيها
0: إثبات. إيه. لا نبي صحيح فيها إثبات والله عليم بالظالمين فيها إثبات العلم لكن حتى لا يتمنوا فيها إثبات.
1: فيها يتمنوا
0: لأنهم ما تمنوا قال الله ولن يتمنوه فعلا وقع ما تمنوا فوقع الأمر كما أخبر به فدل على أن معلومه مطابق لعلمه ولا لا لو تمنوه وحاشا من ذلك لكان الأمر ما يدل على هذا لكنهم لن يتمنوه فعلا ما تمنوا الموت ولو تمنوه لماتوا لو تمنوه لماتوا. طيب وفيها أيضا إثبات العلم في جملة أخرى من الآية في قوله والله عليم بالظالمين وفيه أيضا دليل على جواز تخصيص العموم للتهديد أو لغرض أعم تخصيص العموم لغرض
3: الله عليم بالظالمين
0: بالظالمين وغيرهم لكنه خص هنا للتهديد أفهمتم الآن؟ وهذا احنا ما نقول العلم فقط كل العمومات يجوز ان تقيد بخصوص من افرادها لغرض. نعم طيب. ثم قال الله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. هذا من تدقر حكم مباهلة جائز في الأمور الهامة التي يوصل بها إثبات الحق وإبطال الباطل. وقد روي إن ابن مسعود رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أنكر العولة في الفرائض وقال من شاء باهلته على ذلك. إن الذي أحصى عدد رقم لعالج لا يمكن أن يجعل في المال. وذكر الفروض التي تجيب العود. فالأشياء الهامة لا بأس الإنسان يباهل عليها لإثبات الحق، ولكن بشرط أن يكون على علم من ذلك، على علم من ذلك لا يقع الأمر بخلاف هذا ويصاب. نعم. دعاهم لكن ما أجابوا. في وقت نجران دعاهم. أما في قصة اليهود وهو ما ورد من رسول الله أو دعاهم مباهلة، لكن كان ابن كثير يرجح هذا ويقول ما يدل على هذا الأمر. المباهلة أصلها من الابتهال إلى الله في الدعاء. يعني مثلا أنا أقول كذا وأنت تقول كذا، قلت تعال وهري ونجتمع ونقول لعنة الله على الكاذبين، أو الكاذب منا يصاب بكذا، أو ما أشبه ذلك. قال الله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. اللام هنا موطئة للقسم، والجملة مؤكدة باللام وبنون التوكيد الثقيلة في قوله ولتجدنهم، وبالقسم المقدر وهو والله لتجدنهم. وهنا لتجدنهم الدال مفتوحة وهو فعل مضارع وليس فيه ناصب ينصبه. فلماذا فتحت الدال؟ لأنه متصل بنون التوكيد، والمضارع إذا اتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح. وقول لتجدنهم هذا فعل مر علينا قريبا، وأنه ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. المفعول الأول ألها في لتجدنهم، والمفعول الثاني أحرص الناس. والخطاب هنا لتجدنهم إما للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه المخاطب في القرآن أولا، والخطاب للرئيس أو للإمام خطاب لأتباعه، خطاب لأتباعه. فكل خطاب في القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لأمته، إلا ما دل الدليل على أنه خاص به، مثل قوله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وما أشبه ذلك، فهو على خصوصه. وقوله نعم، والخطاب من الرسول، وإما لكل من يتأتى خطابه، أي لتجدنهم أيها المخاطب بهذا القرآن الكريم. والقرآن الكريم مخاطب به من؟ جميع الناس. جميع الناس نعم مخاطب. قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. أحرص اسم تفضيل أولى. أحرص الناس اسم تفضيل. وما هو الحرص؟ الحرص هو أن يكون الإنسان طامعا في الشيء مشفقا من فواته. الطمع في الشيء مع الإشفاق من فواته يسمى حرصا، والحرص يستلزم بذل المجهود، يستلزم بذل المجهود. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا.
5: شيخ
0: وش هي
5: حيوات؟
0: حيوات
5: مكتوب واو. اقول الواو هذا وش
0: على حيوة
5: دائم.
0: هذا سلمك الله الرسم القديم، الرسم القديم، رسم المصحف القديم على هذا الوجه. فالعلماء رحمهم الله رأوا أن الأولى إبقاء الرسم القديم العثماني على ما كان عليه، وإلا فإنه على حياة بالألف. إيه اللي ما تذكره ما يفهم. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، وأظن حكينا أقوالهم لكم، وقلنا إن العلماء اختلفوا في كتابة القرآن الكريم، هل يجب أن يبقى على الرسم العثماني أو يجوز أن ينقل إلى الاصطلاحي، الرسم الاصطلاحي، أو يفصل بين العالم والجاهل. وذكرنا في هذا ثلاثة أقوال، وأن القول الصحيح أنه جائز، لأنه لو كان الوضع في وقت عثمان رضي الله عنه حين كتب المصحف على هذا الاصطلاح، على غير هذا الاصطلاح لكتب به، والقرآن نزل مقروءا أو مكتوبا، مقروءا، ولكن مع ذلك الذي ذكر غانم يخشى منه، يعني بعض اللي تهجون القرآن تهجي ولم يتلقوه تلقيا من أفواه المشايخ يبقون الصلاة أيضا الصلوات والزكاة كذلك والربا بالواو وهكذا وهلم جر. ولهذا من أهم ما يكون أن يكون الإنسان يتلو كتاب الله على يد قارئ يلقنه حتى يعرفه تمام. طيب، أحرص الناس على حياة لتجدنهم، يعني اليهود، أحرص الناس على حياة، هنا نكر حياة ولم يقل على الحياة، نعم، يعني ما نحن حريصين على الحياة وإن قل، حتى لو ما يجيهم إلا لحظة، فهم أحرص الناس عليه، يهم على الحياة الكاملة الطويلة، لا، أي حياة هم حريصين عليها، نعم. قال: ومن الذين أشركوا، اختلف المفسرون في قوله ومن الذين أشركوا، هل هي مبتدأ كلام منقطع عما قبله، وأن التقدير ومن الذين أشركوا من يود أحدهم لو يعمر، وهذا وإن كان محتملا لفظا لكنه في المعنى بعيد جدا، ولهذا الصواب الرأي الثاني أنه معطوف على قول الناس، يعني ولتجدنهم أحرص الناس وأحرص من الذين أشركوا، وأحرص من الذين أشركوا، يعني اليهود أحرص من المشركين، على الرغم من أن اليهود أهل كتاب يؤمنون بالبعث بالجنة وبالنار، والمشركون ما يؤمنون بذلك، واللي ما يؤمن بالبعث يصير أحرص الناس على حياته، لأنه يرى أن إذا مات انتهى أمره، ما عاد يعود، فسيجده يحرص على الحياة اللي يرى أنه هي رأس ماله، ولا يرى هناك حياة أخرى. فهؤلاء اليهود أحرص الناس حتى من الذين أشركوا، وهذا الرأي هو الصواب، ويكون من باب عطف الخاص على العام. ليش؟ لأن المشركين منين؟ من الناس، المشركين من الناس، فإذا أحرص الناس ومن الذين أشركوا، مع أن المشركين من الناس، فيكون أحرص حتى من هذا الصنف من الناس الذين لا يؤمنون بالبعث. وقول من الذين أشركوا أي بالله، والشرك تفاصيله ما هو هذا محلها، محلها إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد، وأنه ينقسم إلى أقسام ثلاثة، كل قسم من التوحيد يقابله قسم من الشرك. وهذه الأقسام الثلاثة هي كل منها يتنوع إلى أصغر وأكبر، إلى أصغر وأكبر، ومنها أيضا ما يتنوع إلى خفي وجلي. هنا نعم
6: ومن الذين
0: أشركوا. الوجه الأول يقول إن هذه منفصلة عما قبلها، وأن معنى الآية ومن الذين أشركوا من يود أحدهم لو يعمر. وقوله ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. يود وش معنى المودة؟ الحب والتمني. الحب والتمني. وقوله أحدهم، الضمير يعود على من؟ اليهود ولا على المشركين؟ أما القول الأول واضح على المشركين لا غير، والقول الثاني يحتمل أن يكون الضمير عائدا على اليهود، ويصير انقطع الكلام عند قوله أشركوا، ويحتمل أن يكون عائدا إلى المشركين. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. أيهما أرجح في نظركم؟ الثاني أبلغ، إنه يعود على المشركين. ما وجهه؟
6: يكون اليهود، بما أن المشركين يود ويعمر ألف سنة ويرغبون في القتال، فاليهود أعظم منه.
5: ممكن نقول
0: أن
5: اليهود يدخلون في
0: المشرك،
5: يعني عندهم شرك.
0: لا ما هو صحيح. هذه
5: عودة
0: الضرورة. لا ما هو صحيح. هذا ما هو قارئ.
5: ليس بواحد.
0: يرجحوا السياق، يعني ترجيح السياق، وفي ترجيح المعنى الذي أشار إليه حمود. إذا كان يود أحدهم أي المشركين، يعني حمود يرى أن الضمير يعود على المشركين أرجح. نعم يرجح ما قال حمود أمران، أحدهما أن الضمير في الأصل يعود إلى أقرب مفهوم، والمشركون هنا أقرب، والثاني أنه إذا كان المشرك يود أن يعمر ألف سنة، وكان اليهودي أحرص منه على الحياة، فيلزم أن يكون اليهودي يتمنى أن يعمر أكثر من ألف سنة. لا، إذا قلنا أن ضمير يعود على اليهود فيرجحه أن السياق فيه، ولكنه يدل على أن الذي يتمنى ألف سنة من هم؟ اليهود. فتبين أن الأول أبلغ، لأنه إذا كانوا أحرص من المشرك الذي يتمنى أن يعمر ألف سنة، وهو أعظم دليلا على أنهم أن أي اليهود يحبون الحياة. وقوله أحدهم لو يعمر ألف سنة، لو يعمر إيش معنى التعمير؟ الزيادة في العمر، الزيادة في العمر، والعمر هو الحياة. وقوله لو يعمر، لو هذه هل هي شرطية؟ ما هي شرطية، لكنها مصدرية، وكلما جاءت بعد ود فهي مصدرية. ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، ودوا لو تدهن، فلو هنا مصدرية. قول يودون لو أنهم بادون في الأعراب، يعني لو هذه مصدرية، كلما جاءت ود لو بعد ود فهي مصدرية. وش معنى مصدرية؟ يعني بمعنى أن تؤول وما بعدها بمصدر، فيقال ود يود أحدهم لو يعمر، يود أحدهم تعميره، تعميره ألف سنة معروفة الألف السنة، والسنة هي العام. وما المراد بالسنة هنا؟ السنة الميلادية أو السنة القمرية؟ ها؟ أي
1: الميلادية لأنهم هم عن الميلاد
0: إيه؟ إيه؟ طيب التاريخ الميلادي هذا حال، واليهود لا يعترفون بالمسيح نبيا، والكلمات إذا أطلقت تحمل على المعنى الشرعي. وقد قال الله تعالى إن عدد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. الميقات الذي وضع الله للعباد إنما هو بالأشهر الهلالية، بالأشهر الهلالية. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت لمن؟ للعرب، للعرب والحج، للناس والحج، كل الناس. ولذلك التاريخ هذا الأخير ليس مبنيا على أصل من الدين، مو على دين، فإن التواريخ كلها إلى أن حدث هذا فيما نعلم كلها على التاريخ الهلالي، التاريخ الهلالي، لأنه علامة حسية ظاهرة. لكن هذه الأشهر الفرنجية هي علامة حسية ظاهرة أبدا، اصطلاحية محضة، ولذلك بعضها يصل 31 وبعضها يرجع إلى 28 بدون أي سبب وبدون أي علة، فهي ما هي مبنية على أصل. وقد حاول بعض الحسابين أن نحول هذه الأشهر إلى عدد ثابت، عدد ثابت، ويجعل السنة 13 شهرا بدلا من 12 شهرا. وبعضهم حاول أن يجعلها إلى عدد ثابت بدون أن تزيد الأشهر، ولكن رجال الكنيسة قاموا على هذا.
7: الله أكبر،
0: يمكن تخفون وبشرى للمؤمنين من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو الكافرين. نعم الآية اللي قبلها لا
1: صدق اللي
0: إيه قرأنا آيها الآن بناقشكم فيها. طيب قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل يشير إلى من يا ماهر؟
1: الذين يقولون أن جبريل هو يعني روح شريرة
0: وعدو لنا، من اللي قاله؟
1: اليهود.
0: طيب قوله لجبريل فيها قراءات، غانم ما حضرت؟
1: جبريل ثلاث قراءات، جبريل وجبرائيل وجبرائيل.
0: حسن، جبرائيل ملك ولا نبي؟ ملك موكل. إيش؟
1: موكل
0: بالوحي، موكل بالوحي. طيب وقوله فإنه نزله، هل هذا جواب الشرط أو دال عليه؟ مصطفى وين جواب الشرط؟ وين جواب؟ يعني إذا هو جواب الشرط تخالف مصطفى في قوله إنه دال عليه، ها؟ تخالف زين، والخلاف إلى الخير خير. نعم.
8: يعني جواب الشرط هل فين نزل؟ هذا جواب الشرط.
0: نعم.
8: قيل أن ليس جواب الشرط وإنما هذا عدل لجواب الشرط.
0: نعم.
8: وجواب الشرط مكتوب في رخ اليوم الخير.
0: ما تقولون في هذا الجواب؟ ها؟ صحيح. وأيهما أقرب يا وليد؟
9: الأقرب؟
0: إيه؟ الأقرب أنه محذوف؟ ها؟
9: الذي رجحته.
0: رجحته ولا رجحته؟
9: رجحته.
0: أنا؟ ما هو بالله. ما تقولون يا محمد؟
9: ما أقرب.
0: أشيل. محمد؟ أو ما حضرت؟
9: لا لا. لا الأرجح أنه جواب الشرط.
0: أنها جواب الشرط.
9: نعم.
0: لأن الأصل.
9: لأن الأصل وجود جواب الشرط.
0: عدم الحد. إيه.
9: ولا
0: الأصل عدم
9: التحديد.
0: ثم إن قوله فليمت أيضا بهذا الأسلوب يعني تقدير ما ينبغي. يعني وإن كان الله يقول قل موتوا بغيظكم لكنه في هذا المقام ما ينبغي. الصواب أن قوله فإنه نزله هو جواب الشرط. لكن ما وجهه يا عبد الكريم؟ ما وجهه؟

0: معنوية. فإنه نزله. لكن ما وجه ارتباط جواب الشرط بفعل الشرط من الناحية المعنوية؟
1: ما يعني الذين يقولون جبريل عدو لهم، فالعدو دائما يأتي بالأشياء الخبيثة، وجبريل عليه السلام يأتي بالأشياء المنزلة من الله عز وجل، فهو يأتي بالأشياء الخير.
0: كأنه جواب يكون علة للحكم، يعني المعنى من كان عدو الجبريل فإنه ليس فيه من أوصاف ما يعادى عليه إلا أنه نزله على قلبك، وهذا لا ينبغي أن يكون سببا للعداوة. نعم. وفي البلاغة يقولون تأكيد الذنب بما يشبه المدح، وتأكيد المدح بما يشبه الذنب، هذا شبيه به، هذا شبيه به. نعم. يقول الشاعر: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ما بهم عيب إلا هذا، وهذا عيب ولا مدح؟
2: مدح.
0: لكن تأكيد الذنب ما يشبه مدح. طيب، إذن فالصواب أن هذا هو جواب الشرط. وقوله على قلبك، لماذا اختير القلب؟ ما حرص وعبد الله، لماذا اختير القلب؟ نزله على قلبك، ما قال عليك. حسين أصلحكم الله. طيب، من اللي لماذا خص القلب؟ اسماعيل. الوعي، موضع الوعي والفهم. طيب، قوله تعالى: بإذن الله. المراد بإذن الله هنا
2: بإذن الله.
0: صح.
2: ما يصح
0: حتى الأمر المراد بالمشيء. والإذن ينقسم إلى قسمين. نبدأ بالدرس الجديد الآن. نبدأ بالشرح الجديد الآن. نشوف. الإذن ينقسم إلى قسمين: إذن كوني وإذن شرعي. فما تعلق بالأحكام الشرعية فإنه إذن شرعي. طبعاً إذن الله نوعان: شرعي وقدر. فما تعلق بالأحكام الشرعية فهو شرعي، وما تعلق بالأحكام الكونية كالخلق والرزق والتدبير وغير ذلك فهو إذن قدري. قال الله تعالى: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. هذا وشو؟ شرعي ولا قدر؟ شرعي، لأنهم قدرا قد أذن لهم، لأنهم فعلوا هذا، حرموا ما شاءوا وأباحوا ما شاءوا. نعم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ها؟
2: شرعي.
0: وش الدليل شرعي؟ شرعوا لهم من الدين، وأيضا هو قدرا مأذون فيه. هذا الذي شرعوه من الدين قدرا مأذون فيه، ولو لم يؤذن ما وقع، لو لم يؤذن فيه قدرا ما وقع. فهم شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله شرعا، ولكنه أذن به قدرا. ولا يحيط الناس، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما قولكم في هذا؟ الإذن شرعي ولا كوني؟ قدري؟
2: شرعي. كوني شرعي.
0: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.

0: على كون، يعني يتعلق بالتدبير والفعل، يشفع فعل يتعلق بتدبير الله وقضائه، فيكون المراد بالإذن هنا الإذن الشرعي. نعم نعم، الإذن الكون، الإذن الكوني القدري. الفرق بينهما من حيث المعنى ومن حيث الأثر. قلنا من حيث المعنى ما تعلق بالأحكام الشرعية فهو إذن شرع، وما تعلق بالأحوال الأمور الكونية فهو أمر فهو إذن كون. الفرق بينهما من حيث الأثر، الإذن الشرعي، الإذن الشرعي يقع فيه المأذون وقد لا يقع. أولا، أما الإذن الكوني فلا بد أن يقع. الفرق الثالث، لا قصدي الفرق الثاني أيضا من كثير، الإذن الشرعي يكون مما رضيه الله وأحبه ورضيت لكم الإسلام دينا، والإذن الكوني قد يكون مما يرضاه الله وقد يكون مما لا يرضاه الله. مفهوم يا جماعة؟ طيب، هنا اللي عندنا بالآية نزله على قلبك بإذن الله، أي القسمين هذا؟
1: القدر.
0: مصدقا لما بين يديه، مصدقا حال، حال منين؟ من الضمير في قوله نزله، الضمير في قوله نزله قالها، يعني نزله حال كونه مصدقا لما بين يديه. وقوله لما بين يديه أي لما سبقه، لأن ما بين يديك قد تقدمك، والمراد بما بين يديه التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب التي أخبرت عن نزول القرآن. وتصديق القرآن لها له وجهان، الوجه الأول أنه شهد لها بالصدق، شهد لها بالصدق ولا لا؟ والوجه الثاني أنه جاء مطابقا لما أخبرت به، فقد صدقها وقوعا لأن هي أخبرت بهذا القرآن فجاء مصدقا له. وقوله وهدى معطوفة على مصدقا، هدى، والهدى معناها الدلالة، أي دلالة، وقد يراد به التوفيق. والقرآن كذلك هداية بمعنى دلالة وبمعنى توفيق، فإن الله تعالى يقول يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وهذه هداية التوفيق بلا ريب، لأن هداية الدلالة لمن اتبع رضوان الله ولمن لم يتبع، لكن هداية التوفيق ما تكون إلا لمن اتبع رضوان الله. يقول هدى وبشرى، بشرى أي بشارة، والبشارة الإخبار بما يسر، الإخبار بما يسر، وقد تأتي في الأخطاء في الإخبار بما يضر، مثل قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. وقوله للمؤمنين، المراد بالإيمان هنا الإيمان الشرعي لا الإيمان اللغوي الذي هو مشهور بين الناس وهو مجرد التصديق، على أن الإيمان حقيقة ما هو ليس مطابقا للتصديق، ولذلك يختلف مع التصديق في المتعلق. فالإيمان يقال آمن به، نعم، ولا يقال صدق، ولا يقال صدق به، أو يقال صدق به على، لكن ما هي مثل، ليست على غرار آمن به، إلا إيمان آخر. ثم إن الإيمان يدل على أمن واستقرار، ولهذا قال بعض العلماء إنه يكون في الأمور الغيبية دون الأمور المحسوسة، وهذا قد يكون فيه نظر، لأن قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال الله له قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فهنا ازداد قلبه بأمر محسوس. وأيضا يقول الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، فدل هذا على أن الإيمان قد يكون بما يشاهد وإلا لم يكن لقوله بالغيب فائدة. على كل حال، الإيمان هنا هو في الحقيقة التصديق المتضمن شروط للقبول والإدعان، لا بد من أن يكون متضمنا للقبول والإدعان، قبول في الأخبار وإدعان في الأحكام. أما إذا لم يكن قبول ولا إدعان فليس بإيمان، ليس بإيمان حتى لو. وقد ذكرنا كثيرا من شواهد هذا بأن مجرد التصديق ليس بإيمان. هنا يقول الله عز وجل هدى وبشرى للمؤمنين، قوله للمؤمنين متعلق بهدى وبشرى ولا بالثانية فقط؟ نعم، إن قلنا بالثانية فلا إشكال، إن قلنا بالأولى ففيه إشكال، لأن القرآن هدى للناس كما قال الله عز وجل شهر رمضان الذي ينزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وحينئذ إذا قلنا إنه متعلق بهدى وبشرى بهما جميعا فإنه يحتاج إلى وجه إلى بيان وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى هدى للناس. ووجه الجمع أن يقال إن المراد بالهداية هنا هداية الانتفاع، يعني ما ينتفع به ويهتدي به إلا المؤمنون. والله تبارك وتعالى يقول في القرآن عن الإنسان إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني سواء كان شاكرا أو كفورا فإن الله قد هداه السبيل، يعني بينه له وأظهره وأوضحه. لكن من الناس من يكون شاكرا ومنهم من يكون كفورا. نعم، ها؟ إلا تأتي، لكنه مقيدة، ما تأتي إلا مقيدة، ما تأتي إلا مقيدة. نعم، بينهما فرق كما بين الحركة والسكون. نعم، إذا قلنا مصدقا لما بين يديه أي أنه شاهد لها في السجن، كان معنى أنه يقول أن هذه الكتب صادقة وأنها من عند الله فيقتضي أن نؤمن بها. هذا إذا قلنا مصدقا لها يعني شاهد لها في السجن. وإذا قلنا أنه مطابقا لما أخبرت به ومعناه أنها هي أخبرت بأنه سيكون القرآن ينزل فنزل، بينهما فرق.
2: نعم، في الأحكام يعني.
0: نعم، معروف أن إيماننا بالكتب السابقة ليس إيمان اتباع، بل إيمان تصديق واتباع لما تقتضيه شريعتنا أن نتبعها فيه. وأما ما خالفتها شريعتنا فلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.
2: شيخ،
0: نعم،
2: قول في رمضان هدى للناس، ما نخص الناس بالمؤمنين؟
0: لا،
2: شلون يهدي غيرهم؟
0: يعني هداية الدلالة، مثل ما تلون عليك الآية إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا،
2: هذه ما
0: بها اشكال،
2: لكن رمضان
0: في اشكال. نعم، يهديهم دلالة لهم، هدى للناس يعني دلالة لهم،
2: القرآن يعني
0: يعود القرآن على... دلالة. نعم، دلالة لجميع القرآن،
2: يعني هو بيعود على الشهر.
0: لا، على الشهر. قال هدى وبشرى للمؤمنين، نعم، مصدق لما بين يدي، وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. أقول لكم جماعة، من اسم شرط قل لا أو شرطي؟ شرطي. الدليل على ذلك جوابها فإن الله عدو للكافرين، إن الله عدو للكافرين فهي شرطية. وقوله من كان عدوا لله بعد قوله من كان عدوا لجبريل دليل على أن من كان عدوا لجبريل فهو عدو لله، وهذا يشهد له الحديث الصحيح من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب يعني معناه أعلمت الحرب عليه. فإذا نقول وجه مناسبة لما قبلها أن من كان عدوا لجبريل فإنه عدو لله. وقوله وملائكته يعني وعدوا لملائكته، والملائكة جمع ملك، والملك قالوا إنه مشتق من الألوكة وهي الرسالة، لأن الله يقول جاعل الملائكة رسلا، فمعنى إذا الملائكة أي رسلا أي رسل. وقوله وملائكته يشير إلى أن العداوة لجبريل عداوة لجميع الملائكة، لأن حقيقة الأمر أن مثل هذه العداوة هي عداوة لشخص متمثلا في جنس، متمثل في جنس، فالعدو لواحد من هذا الجنس عدو للجميع. وقوله ورسله ما فيه ذكر في الآية الكريمة للرسل، نعم، لكن من المعلوم أن من كان عدوا للملائكة فهو عدو للرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن الملائكة ولا سيما جبريل ينزلون على الرسل بالوحي والنصر والتأييد، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فاللي يكون عدوا للملائكة يكون عدوا للرسل وعدو لغير الرسل أيضا من أتباعهم. وقوله جبريل وميكال، جبريل معروف وفيها القراءات السابقة، نعم عندي جبرائيل، جبرائيل قراءات السابقة. وقول ميكال فيها قراءتين أخريان وهي ميكائيل وميكائيل مثل جبريل، نعم. فاللي يكون عدوا لميكائيل لجبريل هو عدو لميكائيل أيضا. وقد سبق أن اليهود يقولون إن ولينا من الملائكة من ميكائيل، وأما جبريل فهو عدو، ولكن الله تعالى بيّن في الآية الكريمة أن من كان عدوا لجبريل فهو عدو لميكائيل أيضا، لأن ميكائيل وجبريل كلاهما رسول يفعلان ما أمر به، فكما أن ميكائيل ينزل موكل بقدر والنبات، فإن جبرائيل موكل بإيش؟ بالوحي، فكلاهما ممتثل مطيع، فكيف تكون عدوا لهذا دون هذا مع أنهما سواء في عبادة الله سبحانه وتعالى والسمع له والطاعة. وقوله فإن الله عدو للكافرين هذا جواب، جواب الشرط، فإن الله عدو للكافرين، من كان عدوا لله فالله عدو له، هذا المعنى، من كان عدو لجبريل فالله عدو له، من كان عدو للملائكة فالله عدو له، من كان عدو لميكائيل فالله عدو له. وهنا قال فإن الله عدو للكافرين، وفيه نكتة بلاغية وهي
2: الإدخال من الغيب،
0: الإظهار في مقام الإضمار، لم يقل فإن الله عدو له لفائدتان أو لغيرتين، إحداهما لفظية والثانية معنوية. أما اللفظية فهي مناسبة رؤوس الآية، مناسبة رؤوس الآية، إذا لا لأن كله لو قال فإن الله عدو له ما تناسبت الآية هذه مع ما قبلها وما بعدها، فلأجل تناسب رؤوس الآية جاءت فإن الله عدو للكافرين. فإذا قال قائل ما دليلكم على أن الله تعالى يلاحظ أو يراعي مناسبة رؤوس الآية؟ قلنا عندنا دليل في سورة طه، قالت السحرة آمنا برب هارون وموسى، ونحن لا نعلم لهذا فائدة إلا مراعاة رؤوس الآية، وإلا فإن موسى في كل ما ذكر يقدم على هارون وهو أحق بالتقديم منه لأنه أفضل منه، لكن في هذه الآية قدم هارون على موسى، فدل ذلك على أن القرآن من بلاغته أن تتناسب رؤوس الآيات حتى لا يحصل التنافر بينها. حطوا بالكم يا جماعة، وأحيانا قد لا تتناسب في بعض الأحيان لكن يكون لها علة تفهم من السياق. الفائدة الثانية معنوية، الفائدة الثانية معنوية وهي تتضمن أمرين: أولا حكم على أن من كان عدو لله وما عطف عليه سبحانه وتعالى فإنه يكون كافرا، يعني الحكم على هؤلاء بالكفر. ثانيا الأمر الثاني أن كل كافر سواء كان سبب كفره معاداة الله أو لا فهو عدو لله، كل كافر فهو عدو لله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، والمراد بهم كفار قريش، ومع ذلك هم ما هم أعداء لجبريل، ما نعلم أنهم أعداء لجبريل وميكائيل وإسرافيل. تبارككم يا جماعة. إذن الفائدة يا عبد الله، الفائدة في كونه قال فإن الله عدو الكافرين له فائدتان. الفائدة الأولى
3: مراعاة رؤوس الآيات،
0: نعم، وهذه فائدة لفظية. طيب بس نشوف الثانية منها. الثانية عبد الرحمن،
4: الثانية كان عدو لله
0: تتعلق بالمعنى وتحته أمران: والثاني أن العداوة لا تختص بمن عاد الله، عداوة الله للكافر ما تختص بمن عاد الله، ولكن كل كافر فهو عدو لله سبحانه وتعالى. طيب إذن من عاد الله وأبغضه والعياذ بالله، أو أبغض شريعته، أو رأى أنه ظالم له بما يجري عليه من أقداره، فهو كافر ولا لا؟ كافر، فهو كافر، لأن الله يقول عدو للكافرين، فكل من عاد الله عز وجل فإنه كافر له، كافر به، لو صلى وصام وزكى وحج ما دام انه يشعر بان الله عدو له والعياذ بالله فان الله فهو كافر. اذن فهمنا من هذا ان اليهود بهذه العداوه لجبريل كانوا كفارا، ومع ذلك فان لهم احكام اليهود من اخذ الجزيه منهم وإقرارهم على دينهم وحل ذبائحهم وجواز نكاح نسائهم، مع أنهم يقول مع أن الله أثبت بأنه عدو لهم، ولكن سورة المائدة من آخر ما نزل، ولذلك قال أهل العلم إن جميع الأحكام المذكورة في سورة المائدة محكمة ما فيها شيء منسوخ، كل ما فيها فهو غير منسوخ. نعم. ثم قال الله تعالى: نعم.
2: قوله وجبريل وميكائيل من عطف العام الخاص على العام.
0: أي نعم، من عطف الخاص على العام.
2: طيب إضافة الملائكة والرسل من أي أنواع الإضافة؟
0: كيف؟ مثل ما قلت لك ان المعادي لفرد من جنس يعتبر معاداة الجنس كله.
2: قصدي اضافة الله للملائكة لنفسه.
0: إيه نعم، لانهم رسله.
2: اضافة
0: تشريف وتكريم. اضافة تشريف وتكريم. هذا وكما قال الله تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامر يعملون. وقال: فإن الله عدو للكافرين. طيب الحقيقة الفوائد ما بعد أخذناها ترى يا جماعة. قول ما أخذنا شيء.
2: هذا من الفوائد.
0: ها؟
2: هذا من الفوائد.
0: لا، قد تكون من الفوائد. ثم قال الله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. لقد تتكرر علينا كثيرا في القرآن الكريم، وقد بينا أنها
2: موطئة،
0: أن اللام موطئة للقسم، وأن قد للتحقيق، وأنه بناء على ذلك تكون جملة مؤكدة بثلاث مؤكدة. أنزلنا إليك، الإنزال إنما يكون من الأعلى إلى الأسفل، وذلك لأن القرآن كلام الله، والله تعالى فوق عباده، استوى على عرشه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. والعلو من صفاته الذاتية اللازمة له أزلا وأبدا، وإنكار علوه بذاته كفر، لأنه من الصفات الذاتية اللازمة. وأما استواءه على العرش فإنه من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية، لأنه يتعلق بمشيئته. ولهذا العقل يدرك أن الله سبحانه وتعالى في العلو، ولكنه لا يدرك أنه استوى على العرش لولا ثبوت السمع به، لولا ثبوت السمع به. وقد ذكرنا فيما سبق قصة أبي المعالي الجويني، كان رحمه الله له كرسي يوم الجمعة يجلس عليه ويقرر للناس، وكان أبو المعالي الجويني من الأشاعرة، من المتكلمين، وكان ينكر العلو، فقال في جملة كلامه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه. وش قصده؟ إنكار أن يكون في العلو. نعم، فقال له من؟ أبو العلاء الهمدان. قال له: أيها الشيخ، دعنا من ذكر العلو، لكن ما تقول، ما تقول فيما يجده كل إنسان يقول: يا رب، يجد من نفسه ضرورة بطلب العلو. فلطم على رأسه وقال: حيرني الهمدان، حيرني الهمدان، لأنه ما وجد عنها جواب. الأمور الفطرية ما يمكن الجواب عنها، صح ولا لا؟ أنت الآن تجد العجوز اللي ما قرأت ولا تفهم القرآن ولا شيء، عندما ترفع يديها عندما تدعو، وين تروح في يديها؟ ها؟ تذهب بها إلى فوق، مع أنها ما درست ولا تفهم القرآن، لكن هذا شيء ضروري فطري. فإذا علو الله عز وجل من لوازم ذاته، من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها أزلا وأبدا. وقول إليك آيات، آيات جمع آية، والآية في اللغة العلامة، الآية في اللغة العلامة، نعم، لكنها في الحقيقة أدق من العلامة. العلامة تفسر بها الآية للإيمان، وإلا فإنها أدق، لأنها علامة بدليل، يعني تتضمن العلامة والدليل. وفرق بين العلامة والدليل إن العلامة مجرد علامة فقط، لكن الدليل مقنع للنفس موجب أن تنقاد. هذا الفرق بين العلامة المجردة وبين الدليل. في الحقيقة أن الآية علامة بدليل، وهذا العلماء رحمهم الله دائما يفسرون الشيء بما يقاربه وإن كان بينهما فرق. مثل ما يقولون ذلك الكتاب لا ريب فيه، وش معنى لا ريب فيه؟ لا شك، مع أن الريب غير الشك، بينهم معنى دقيق. إذ أن الريب شك بقلق، بقلق، لكن الشك شك مطلق، ما عند الإنسان شيء يوجب أن يقلق بهذا الشك. لكنهم يفسرون الأشياء بما قاربها تقريبا. إذن الآيات معناها العلامات، لكنها علامات دلائل، علامات دلائل موجبة لتصديق النفس، موجبة للتصديق. وهذه الآيات التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كونية ولا شرعية؟
2: شرعية.
0: شرعية. والآيات آيات الله تنقسم إلى قسمين، كونية وشرعية. فالليل والنهار والشمس والقمر هذه آيات كونية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والليل والنهار من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجد للشمس ولا للقمر، فهذه آيات كونية. وأما الآيات الشرعية فهي ما أنزله الله على رسوله، وأشرفها وأعظمها هذا القرآن العظيم. وقول آيات بينات، آيات بينات، البين بمعنى الواضح، يعني اللي هو واضح الدلالة، واضح الدلالة والعلامة. فالقرآن بين، ولكن لاحظوا أنه بين بنفسه ولا يلزم أن يكون مبينا لكل أحد. فإن من الناس من تزيده الآيات عما، قوله كما قال الله تعالى في سورة فصلت وهو عليهم عما أولئك هم العادون، مع أنه يقول هذا بيان للناس، هذا بيان للناس. في القرآن لا شك أنه بيان مبين، لكنه لمن لم يعمي الله بصيرته. أما من أعمى الله بصيرته والعياذ بالله فإنه لا يستفيد من القرآن. وإذا تتلى عليهم آياتنا، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أساطير الأولين، لأنه ما تأخذ بلبه وقلبه بسبب أنه ران على قلبه ما كان يكسب. كلا، ليس أساطير الأولين، ولكن بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن هي بينات من حيث هي ذاتها، ولكن هل تكون بيانا لكل أحد؟ نقول من أعرض عنها واستكبر فإنها لا تكون بيانا له. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأما من كان مقبلا عليها حريصا عليها يتخذها نبراسا له، يتخذها منهجا يسير عليه، فإنها بلا شك آيات بينات له ينتفع بها غاية الانتفاع. ولهذا قال وما يكفر بها، أي بهذه الآيات البينات، إلا الفاسقون. وما يكفر بها إلا الفاسقون. طيب، هنا الكفر بمعنى الستر، بمعنى الستر على سبيل التقريب، لكنه مضمن لمعنى الجحد، ولهذا تعدى بالباء فقد كفر به. وأما الستر فإنه يتعدى بنفسه، وسترها نعم سترته. لكن الكفر هنا يعد بالباء لأنه يتضمن معنى الجحد، وكل جحد فهو ستر بلا شك. وقوله إلا الفاسقون، الفاسق الخارج عن الطاعة، لأن الفسق معناه الخروج عن الطاعة. نعم. ولكن الفسق ينقسم إلى قسمين، فسق يراد به فسق الكفر، وفسق يراد به ما دون ذلك. قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هنا الفسق غير العصيان غير الكفر، ها؟ غير الكفر. والدليل على ذلك عطفه عليه، والأصل في العطف التغايب. لكن قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء منه. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ المراد بالفسق هنا فسق الكفر. هنا ما أي مراد؟ وهنا ما عامله ولا لا؟ فهي كقوله تعالى ما هذا إلا بشر مثلكم. فما رأي مصطفى؟ توافق على رأيه؟ نحن قرأنا هذا. نعم. فليس من هذا الباب. صح. هذه ليست من هذا الباب أصلا، لأن ما الحجازية تدخل على المبتدأ والخبر على الجمل الإسمية، فهذه ليست من هذا الباب أصلا. نعم.
2: أسير مبتدأ جملة.
0: لا ما أصير. اللي يأتي مفردا يأتي ويأتي جملة الخبر. وهذه انتبهوا لها، لأن بعض الأحيان يلقي الإنسان السؤال يشوف يعني نظرة المسؤول. أي نعم.
5: الآن يزوجوها من
0: الأرض
5: الكروية، بناء على هذا على ما يعتقدون على الاعتقاد.
0: نعم.
5: يقولون إذا كانت الأرض الكروية مثلا أنا من السعودية.
0: نعم.
5: فالله فوق.
0: نعم.
5: أروح أمريكا كروية شكل الأرض الكروية يكون تحت، فالله معناه تحت من
0: أصل الأرض ليست بالنسبة إلى الله بشيء. السماوات السبع والأراضين السبع كما قال ابن عباس في كف الرحمن كخردلة في كف أحد. ومن هذه عظمة لا يتصور أن يكون شيء فوقه أبدا. هذه ليست بشيء بالنسبة لله. لله المثل الأعلى. لو فرض أن تحت قدمك بيض، تحت قدمك بيضة، فهل أنت مهما كان ما تكون تحت؟ نعم لا خطأ. وأما مسألة أن الأرض كروية فلا شك أن الأرض كروية. هنا الأرض كروية، لأن القرآن يدل على ذلك، وكذلك كلام أهل العلم يدل على هذا، فقه رحمه الله. فأما القرآن فقال الله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. متى هذا إذا الأرض مدت؟ يوم القيامة. إذن الآن ليست ممدودة، ما مدت، هي مكورة. وكذلك قال الله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، ومعلوم أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض. وأما كلام أهل العلم فإنهم قالوا لو مات رجل في المشرق عند غروب الشمس ومات رجل في المغرب عند غروب الشمس ورث الذي في المغرب الذي في المشرق. نعم، مع أن الشمس غرب، مع أنهما ماتا عند غروب الشمس تماما، كل ما لما غربت الشمس طلعت هو. وهذا دليل على إيش؟ على أن الأرض كروية، لأنه لو لم تكن كذلك لكانت الشمس تغيب عن الأرض جميعها، عن الأرض جميعها مرة واحدة، مرة واحدة. وهذا بالحقيقة ما فيه جدال. الآن الناس صاروا يجادلون في مسألة حركة الأرض ودوران الأرض، وهذا لا شك أنه من فضول العلم الذي لا ينبغي للإنسان أن يضيع الأوقات ويتعب الأفكار في إثباته أو نفيه. يعني نقول الحمد لله الذي جعل الأرض راسية قرار لمصالحنا ومنافعنا. نعم، أي نعم، مثل إيه في يوم القيامة مثل الآية. نعم، وأيضا الرسول قال إنها تمد مد الأديب يوم القيامة.
6: سمع أو كلما الهمزة هنا للاستفهام والواو للعطف، ومثل هذه الصيغة متكررة في القرآن كثيرا، وقد اختلف النحويون فيها على قولين. فمنهم من يقول إن الهمزة داخلة على مقدر، ما هذا وراك الأخ، أقول لو توازن صاحب تأخر شوية يعني. أقول منهم من يرى أن المعطوف عليه محذوف مقدر بما يناسب المقام، فيقول مثلا أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم إلى آخره، أينقضون العهد وكلما عاهدوا عهدا نبذه. هذا وجه. والوجه الثاني يقول إن الهمزة للاستفهام وأن الواو للعطف، وأصل الواو قبل الهمزة، وهذا الرأي لا يحتاج قائله إلى تقديم، ويقول إن الأصل وأكلما عاهدوا عهدا، وأكلما فلا يحتاج إلى تقديم. وهذا لا شك أنه أيسر، والأول أقعد، يعني من جهة القواعد العامة في النحو الأول أقعد، لكن هذا أيسر. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى تكلف المقدر، وأحيانا يصعب على المرء أن يقدر شيئا يناسب المقام، وما دام هذا أسهل فإنه ينبغي أن يكون هو المعتمد. بصورة التقدير أن الهمزة مؤخرة بعد حرف العطف، ونقول أو كلما أي وأكلما عاهدوا عهدا. طيب، أما كلما فإنها أداة شرط تفيد التكرار، أداة شرط تفيد التكرار، يعني تكرار الشرط جوابها بتكرر شرطها. ولهذا لو قال القائل لزوجته كلما كلمت زيدا فأنت طالق مثلا، وقلنا بصحة هذا التعليق، فإنها كلما كلمته طلقت، إذا كلمته مرة طلقت، إذا كلمته الثانية طلقت، إذا كلمته الثالثة طلقت. بخلاف إن، إذا قال إن كلمت زيدا فأنت طالق فيما تطلق إلا مرة واحدة. هنا يقول كلما عاهدوا عهدا، والعهد الميثاق الذي يكون بين الطوائف، سواء كان ذلك بين أمة مسلمة وأمة كافرة، أو بين أمتين مسلمتين أو بين أمتين كافرتين. والضمير في عاهدوا يعود على اليهود، كلما عاهدوا عهدا نبذه، والنبذ بمعنى الطرح والترك، أي نبذوا هذا العهد فطرحوه ولم يفوا به. وهذا هو حال بني إسرائيل، لا مع الله ولا مع عباد الله. فالله تعالى أخذ عليهم العهد والميثاق، ومع ذلك نبذوا العهد والميثاق. والنبي عليه الصلاة والسلام عاهدهم، ومع ذلك نبذوا عهده. عاهدهم في لما قدم المدينة، وإذا فيها ثلاث طوائف: بنو النضير، وبنو قريظة، وبنو قينقاع. فعاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم نقضوا عهد، كلهم نقضوا العهد، ولكن كانت الدائرة عليهم. فهنا يقول: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فريق جماعة، منهم أي من هؤلاء اليهود. وإنما قال فريق منهم لأن من اليهود من لم ينقض العهد بل وفى به، بل أسلم ودخل في الإسلام، ولكن غالبهم نبذه. ولهذا قال: بل أكثرهم لا يؤمنون. وهذا الإضراب ليس للإبطال، ولكنه للانتقال من وصف إلى وصف، من وصف نقض العهد ونبذه إلى وصف عدم الإيمان. فعليه يكون هذا الإضراب إثباتا لما قبله، وببل وزيادة وصف، وهو أن أكثرهم لا يؤمنون. وقوله لا يؤمنون لأن المؤمن حقيقة لا بد أن يفي بالعهد، كما قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن آيات المنافق ثلاث: منها إذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. بل أكثرهم لا يؤمنون، ولو أنهم آمنوا ما نقضوا العهد الذي بينهم وبين الله، أو الذي بينهم وبين عباد الله. وهذا من الأوصاف الذميمة التي من اتصف بها من هذه الأمة كان فيه شبه من اليهود، فالذي كلما عاهد غدر هو من المنافقين في هذا العمل، وهو أيضا مشابه لليهود، حيث إن هذا دأبهم. نعم.
7: في ناس الحين يورد الكفار يجيبوا يعني ولا من قلت له يقول هذول اللي لقناهم بالأمانة أحسن من المسلمين، يعني يقول أهل أمانة ولا يخونون ولا.
6: إيه، هذا من تزيين الشيطان، هذا من تزيين الشيطان لهم. وهؤلاء وإن كانوا مؤتمنين من حيث العمل الفردي الخاص، لكنهم غير مؤتمنين من حيث الأمة الإسلامية عموما، لأن ذول جواسيس للنصارى. ثم إن كل درهم نبذله لهؤلاء، فبالحقيقة أننا نبذله ليقيموا به رصاصة تكون في نحور المسلمين، خصوصا الشرقيين مثل الفلبينيين، فإنهم الآن الحرب بينهم وبين المسلمين قائمة، ومع ذلك نأتي بهم. ثم إنه مهما كان الأمر، لو فرض أن هؤلاء يريدون أن يحسنوا المعاملة بينهم وبين الناس لأجل أن يسلكوا، لأنهم لو ساءت معاملتهم بينهم وبين الخلق ما حد باعه، يكون حشفوا سوكيله، لكن هم يقولون نحن نحسن المعاملة لأجل أن نرغب. فهذه سياسة وخيانة، مكر. الواجب على المسلم أن يكون حذرا، ولا ينبغي للمسلم أن يعرف كراهة النبي عليه الصلاة والسلام بوجود اليهود والنصارى في هذه الجزيرة ثم يذهب يجلبه. وهو الذي يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: أخرج المشركين من جزيرة العرب. ويقول فيما ثبت في صحيح مسلم: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلم. نعم. وفي السنن أنه قال: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. كيف الرسول يقول اخرجوهم حين يجيبهم؟ ولذلك حصل من المفاسد العظيمة الآن. وهم إذا كثروا يطالبون بحقوق، يطالبون مدارس، يطالبون كنائس، يطالبون كل ما يكون لهم في البلاد الأخرى.
7: المسيحية اللي يجيبون من مصر هذا داخلين فيها.
6: داخلين فيها أيضا. لا والمسيحيون من العرب قد يكون أخبث من المسيحيين من غيرهم. هنا. قال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه.
7: كلما كلمت زيد فأنت طالب. ما يصح معنى يقول إذا استمريت في تكليم زيد فأنت طالب.
6: لا، كل ما وقع من كلام، يعني لو كلمته ثلاث مرات طلقت ثلاثة.
7: يعني هي تدل على استمرار الجواب كلما؟
6: لا لا، تدل على وقوع الشرط.
7: استمرار وقوع الشرط
6: وتكراره. نعم، وقوع الشرط وجوابه. طيب، في عند الناس الآن أسلوب خطأ في اللغة العربية، وهو أنهم إذا جاءوا بكلما يكررونها في الجواب، فيقول: كلما جاء زيد كلما جاء عمرو، كل ما حصل كذا كل ما حصل كذا. هذا خطأ في أسلوب العرب، ويعتبر لحنا، لأنه إذا قال كلما كذا كان كلما كان كذا صار أن كرر إيش؟ كرر الشرط، كرر الشرط ولم يأتي بالجواب، والجواب ما يحتاج إلى أن تأتي بالأداة مرة ثانية. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ. ولما جاءهم، لما هذه شرطية، وقد تقدم لنا أنها تأتي على أربعة أنحاء اللغة العربية. نعم، شرطية ونافية بمعنى إلا وبمعنى حين. لما، وهنا شرطية، وقول رسول من عند الله هذه صفة لرسول، يعني رسول مرسل من عند الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وقول مصدق لما معهم، مصدق للذي معهم من التوراة إن كانوا من اليهود، ومن الإنجيل إن كانوا من النصارى. والحديث في هذه الآيات كله عن اليهود. وقوله مصدق لما معه، تقدم أن تصديق القرآن لما سبقه من الكتب له ناحيتان أو وجهان. الوجه الأول أنه جاء مصدقا لما أخبرت به من نزوله، فإن الكتب السابقة أخبرت بنزول القرآن فجاء تصديقا لها. والثاني أنه شاهد لها بالصدق، وأنها من عند الله. وهذا إذن كان على اليهود والنصارى أن يفرحوا بهذا القرآن، لأنه مؤيد لما معهم. ولكن الأمر كان بالعكس: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله. نبذ هذه الجملة جواب الشرط في قوله ولما جاءهم، والنبذ بمعنى الطرح. فريق جماعة، أوتوا بمعنى أعطوا، وأما أوتوا بدون واو
2: بمعنى جيء إليه،
6: فأتى وآتى بينهما فرق. آتى بمعنى أعطى، وأتى بمعنى جاء. طيب، وهنا أوتوا بمعنى أعطوا الكتاب مفعول ثاني لأوتو، ومفعولها الأول الواو التي هي نائب الفاعل أوتو. وهذه أتى من باب ظن وأخواتها ولا إيش؟ من باب إيش؟ من باب لا من باب كسر. عندكم ابن مالك يقول والثاني منهما كثاني اثني كسر، فهو من باب كسر، من باب كسر يعني ينصب مفعولين ليس أصلهما، ليس أصلهما المبتدا والخبر. والمفعولان هنا الأول الواو اللي هنا الفاعل، والثاني الكتابة. وقول أوتوا الكتاب الهنى للعهد الذهني، وهو بالنسبة لليهود التوراة، وبالنسبة للنصارى الإنجيل. وقوله كتاب الله، كتاب مفعول نبذ، والمراد بكتاب الله هنا القرآن، وأضيف إلى الله سبحانه وتعالى لأنه المتكلم به. وسمي القرآن كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي بأيدي الملائكة وفي الصحف التي بأيدي البشر. نعم، كتاب الله، وإضافته إلى الله لأنه كلام الله. فالقرآن الذي نقرأه الآن هو كلام ربنا تبارك وتعالى، تكلم به حقيقة بلفظه ومعناه، وسمعه منه جبريل ثم أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وعاه وأداه إلى الصحابة، والصحابة أدوه إلى التابعين، وهكذا حتى بقي إلى يوم هذا ولله. وقوله كتاب الله نبذوه وراء ظهورهم، طرحوه وراء الظهر، وهو عبارة عن الانصراف التام عنهم، لأنهم لو نبذوه أمامهم لكان من الجائز أن يكونوا يأخذون به أو عن اليمين والشمال، لكن من ألقاه إلى وراء ظهره كان ذلك أبلغ في التولي والإعراض عنه وعدم الرجوع إليه، لأن الشيء إذا خلف وراء الظهر فإنه لا يرجع إليه. كما أن فيه أيضا والعياذ بالله إهانة أو استهانة بالقرآن، فإن الشيء الذي يلقى وراء الظهر هذا غاية ما يكون من الإهانة له، فصار التعبير ببراء الظهور يدل على أمرين: أحدهما أنه لا مطمع في رجوعهم إليه، كذا قول، لأن اللي وراء ظهرك ما ترجع، اللي أمامك يمكن إذا وصلت أخذ به، لكن وراء ظهرك هذا إعراض كلي لا مطمع في الرجوع إليه. والثاني أنه يدل على الاستهانة به واحتقاره، وأنه ليس بشيء عند هؤلاء والعياذ بالله، فهم نبذوه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. كأنهم، كأن لها معنى ولها عمل. عملها إيش؟ عمل إن، تنصب الاسم وترفع الخبر. وأما معناها فهو هنا التشبيه، يعني كأنهم في نبذهم لكتاب الله لا يعلم.
8: بل قال
6: كأنهم، وأظن بينهما فرقا، قوله فلأنهم لا يعلمون قد يكونون معذورين إذا كانوا لا يعلمون، لكن إذا كانوا عالمين لكن نزلوا أنفسهم منزلة الجاهل
0: بإنكار هذا القرآن فهذا أشد والعياذ بالله وأفظع، كأنهم لا يعلمون. إذن من نظر إلى هاتين الآيتين عرف حال هؤلاء الجهود وأنهم والعياذ بالله عندهم من العتوب والعناد ما أوجب أن يكونوا غير وافين بالعهد.

0: كأنهم مثلا كأنهم لا يعلمون الكتاب.
1: عندك ثلاث كلام يا عبد الله؟
2: جملة لا
1: يعلمون، جملة لا يعلمون، ماذا تقولون أنتم؟ أيهما أصبر؟
3: جملة لا يعلمون.
1: كأنهم لا يعلمون، لو حذفت كأن وقلت هم لا يعلمون وين الخبر يصير؟ جملة لا يعلمون، فالخبر موجود لكنه جملة. قال الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين. نعم.
4: نبذ فريق من الذين أوتوا.
1: إيه.
4: نعم.
1: الواو في أوتوا. هو
4: المفعول الأول.
1: إيه هو المفعول الأول. نائب الفاعل في معنى المفعول به. لو قلت مثلاً ضرب زيد، فزيد مضروب. هو بمعنى المفعول به. ولهذا نائب الفاعل في المعنى مفعول به.
4: يعني في الأصل.
1: في المعنى. في المعنى مفعول به.
4: قبل أن تبنى
1: جملة المبني المفعول
4: هو
1: المفعول. أي نعم. قبل أن تبنى المجهول هو المفعول به.
4: أوتو.
1: ها؟
4: تصريف.
1: ها؟
4: أوتو.
1: إيه. تصريفه. يعني تحويله إلى في المضارع ولا إيش؟
4: لا الواو كيف بني المجهول أصلا؟
1: أصلا لو لو كانت مبنية للفاعل لقيل آتوا، كما في قوله تعالى أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما بني المجهول أوتوا صار المفعول به نائبا للفاعل.
4: الواو ليش متابعة؟
1: ها؟
4: الواو أوتوا
1: أي
4: اللي بين همزة والتاء.
1: الواو من الفعل. الواو هي الفعل
4: اللي هي الأخيرة آتوا.
1: كيف الأخيرة؟ الواو الثانية نائب الفاعل اسم، والواو الأولى في أوتوا هي فاء الفعل، فهي من الفعل. تعرف الفاء فاء الفعل؟ لا، الهمزة زائدة. فاء الفعل هي الواو. أوتوا أصله أفعلوا، على أصله أفعلوا، فالواو هذه هي فاء الفعل.
4: الآن أوتوا قلنا أنها نائب الفاعل الواو الأول.
1: لا، الواو الثاني نائب الفاعل. أنت حين كل هالسؤال عشان نفهم من الواو الأولى هي نائب الفعل؟ نائب الفعل لا، الواو الثانية، الواو الأولى من الفعل هي فاء الفعل. قال الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. اتبعوا أي اليهود ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. تتلوه هنا ليست بمعنى تقرأه، ولكنها من تلاه يتلوه بمعنى تبعه، أي ما تتبعه الشياطين وتأخذ به على ملك سليمان، أي في ملكه. وملك سليمان جمع بين الملك والنبوة، فإن سليمان صلى الله عليه وسلم كان ملكا نبيا، وكل اللي ذكروا في القرآن من الأنبياء فهم أنبياء رسل، لقوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك. خذ هذه الفائدة، لأن بعض الناس يقول الذين ذكروا في القرآن بعضهم ذكر أنه وكان رسولا نبيا وبعضهم ما ذكر أنه رسول، ولكن يقول كل من قص في

0: القرآن فهو رسول، لقوله منهم من قصصنا عليك، فكل الذي قصهم الله على محمد صلى الله عليه وسلم فهم رسل، ومنهم من لم نقصص عليك. واذكر في كتاب إدريس مثلا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ولا فيه قصة في القرآن إن الله يقول وأرسلنا إدريس إلى قوم، ها؟ إنما فيه أذكر إدريس، فنقول كل من ذكر في القرآن من الأنبياء فإنهم رسل، لقوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك، يعني منهم الذين قصصنا عليه، ومنهم من لم نقصص عليك. فهنا نقول سليمان صلى الله عليه وسلم هل هو نبي أو ملك أو رسول؟ كل الثلاثة، نبي ورسول وملك. وعند اليهود قاتلهم الله يقولون إنه ملك، ملك، ولكنه بلا ريب أنه نبي رسول ملك، أعطاه الله تعالى من الملك ما لا ينبغي لأحد من بعده. وداود نفس الشيء، ملك نبي رسول. نعم، يقول سليمان على ملك سليمان، وهو أي سليمان من بني إسرائيل، قبل موسى ولا بعده؟ أو قبل؟
1: قبل
0: موسى. وإن كان داود عقب موسى، يصير سليمان قبل موسى؟ يعني إن كان داود عقب موسى سليمان قبل موسى؟
2: لا لا، واحد أب للثاني.
0: سليمان هو الابن،
2: سليمان ابن داود،
0: ابن داود. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم وقال إنه نبيهم، إلى أن قال وقاتل داود جالوت. وهنا يقول إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، على هذا يكون سليمان بعد موسى، يكون سليمان بعد موسى. وقوله على ملك سليمان وما كفر سليمان، واليهود يزعمون إن سليمان يتعلم السحر وأنه ساحر، نعم، ويدعون هذا، والسحر كفر. ولهذا قال الله تعالى وما كفر سليمان، يعني ليس بكافر، أي ما كفر بسحره حيث زعم أنه كان كذلك، ولكن الشياطين كفروا. وفي قراءة سبعية ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين كفروا، فعلى قراءة ولكن الشياطين كفروا تكون الواو حرف عطف، ولكن حرف استدراك يعمل عمل إن، ينصب الاسم ويرفع الخبر، والشياطين خبرها وجملة كفروا، ما هو الشياطين اسمها وجملة كفروا خبره. وعلى قراءة التخفيف يجب أن تكون الشياطين بالرفع، ولكن الشياطين كفروا. فنقول الواو حرف عطف ولكن حرف استدراك مبني على السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، والشياطين مبتدا وكفروا خبر المبتدا. وقولها الشياطين جمع شيطان، وهو على الحقيقة الشياطين ليست واحدا ولكنهم متعددون كثيرون، لأن له جنودا وذرية، كما قال الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، وقال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. الشياطين كثيرون كفروا بماذا؟ فسر هذا الكفر بقوله يعلمان الناس السحر، يعلمون الناس السحر، يعني الشياطين كفروا بهذا فهم يعلمون الناس السحر. والسحر في اللغة كل شيء خفي ولطف، كل شيء خفي صار خفيا ولطيفا يسمى سحرا. نعم، فكل شيء خفي سببه ولطف يسمى سحرا. ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا، لأن البيان والفصاحة يجذب النفوس والأسماع، حتى إن الإنسان يجد من نفسه ما يشده إلى سماع هذا البيان فيسحر الناس. الساعة الآن تعتبر سحر ولا لا؟
2: الآن لا،
0: في المعنى اللغوي، في المعنى اللغوي يعتبر الكمبيوتر ها؟ سحر
2: في بداية يكون سحر،
0: أي في المعنى خفي على عامة الناس، خفي على، حتى أن الرازي في تفسيره لما قسم السحر وأنواعه قال إن الساعة من السحر، ساعة من السحر، لأنه يخفى سببه. شلون وش اللي خلى مثلا في الزمن الأول الساعة مين مثل هذا الآن، ترقت الآن أكثر وتعقدت أكثر الآن، وش اللي خليه تنبض الآن عندنا في الساعات الآن اللي تشر من نبض، ولا وش يخلي هالمسمار هذا اللي يسمونها ايش يسمونه اللي يمشي ذا العقارب، وش اللي يخليها تمشي؟ ما نشوف شيء يحركها. وش اللي يخليها الى منه وسطة الساعة المعينة صوتت، بعضهم بعد جابوا شيء يذن. نعم، كل هذا مما خفي سببه، فهو في اللغة العربية يعتبر من السحر، لكنه ليس هو السحر الذي ورد ذمه، لأن هذا مآله إلى العلم وهو أمر طبيعي صناعي. لكن السحر الذي يراد هو والعياذ بالله التأثير بسبب أدوية ورقى وتعوذات، تأثير بأسباب خفية من قراءات وتعاويذ وأدوية تصنع للإنسان حتى يصيبه السحر والعياذ بالله. وهو أنواع من السحر ما يقتل، يبدأ الإنسان المسحور والعياذ بالله ينقص شيئا فشيئا حتى يموت. ومنه ما يمرض، ومنه ما يزيل العقل ويخبل الإنسان، ومنه ما يغير حواس المرء بحيث يسمع ما لم يكن، أو يشاهد الساكن متحركا أو المتحرك ساكنا. ومنه ما يجلب المودة، ومنه ما يوجب البغضاء. المهم أنه أنواع والعياذ بالله، أنواع، وأهله يعرفون هذه الأنواع. نعم، هذا السحر حكمه محرم بلا شك. وهل هو كفر أو ليس بكفر؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه كفر مخرج عن الملة، وأن الساحر يستتاب فإن تاب وإلا قتل، بل بعض العلماء يرى أنه لا توبة له وأنه يقتل بكل حال، ولكن الصحيح أنه ما من ذنب إلا وله توبة. ومن العلماء من يرى أنه لا يكفر ولكن يقتل حدا، يقتل حدا وجوبا، يعني يعدم ولكنه مسلم يصلى عليه، ومنهم من يرى أنه يعزر تعزيرا بليغا إن ارتدع، وإلا قتل إذا لم يرتدع بدون قتل. ولكن سيأتينا إن شاء الله في الفوائد أن القرآن يدل على أنه كفر. وقوله يعلمون الناس السحر، إذا كان الكفر في تعليم السحر فما بالك في ممارسة السحر، من باب أولى. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يعني واتبعوا أيضا ما أنزل على الملكين، ملكين بفتح اللام وليست بكسرها. والفرق بين الملك والملك أن الملك الرسول، والملك الحاكم الذي له سلطة، هذا الملك. وهنا هما ملكين أو ملكين؟
2: ملكين.
0: ملكين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى الأرض، أحدهما اسمه هاروت والثاني اسمه ماروت، واحد هاروت وواحد ماروت. ولهذا قال وقوله في بابل، هذا اسم للمكان، أنزل الله في هذا المكان أي في بابل، وهي بلد معروفة في أي مكان؟
2: العراق.
0: في العراق أرسلهم الله إلى هذا البلد، وجعلوا جعلا يعلمان الناس السحر اختبارا من الله وفتنة. لا يقال كيف أنهما ملكان فيعلمان السحر، نقول إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يبتلي قوما ابتلاهم بما شاء، فأراد الله أن يبتلي هؤلاء الناس بنزول هذين الملكين يعلمان الناس السحر. تعال تبي تعلم السحر، صنعة تحصل بها فلوس، نعم، تبدأ تخلي الناس المتحابين يتباغضون والمتباغضين يتحابون، إذا صار لك عدو تقدر تقتله وهكذا. لكن مع ذلك ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. سبحان الله العظيم، هذا من تمام النصر، من تمام النصر. ما يمكرون بالناس ويعلمونهم ويفتحون الباب لهم، لا، من جاء ليتعلم حذراه، فما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة ولم نعلم السحر اختيارا ولا رغبة فيه، ولكن اختبارا من الله سبحانه وتعالى. وهذا لله أن يفعل ما شاء، لله أن يفعل ما شاء، والله تعالى قد ييسر أسباب المعصية ليختبر العبد، كما يسرت أسباب المعصية لبني إسرائيل في
2: الصيد،
0: في الحيتان يوم السبت، وكما يسرت أسبابها للصحابة رضي الله عنهم وهم محرمون. وشو فيه؟
2: صيد البر.
0: في صيد البر. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فأنت إذا يسرت لك أسباب المعصية فلا تفتتن، فإن الله تعالى قد يبتليك. ولهذا إذا عدلت عنها مع تيسر أسبابها كان في ذلك من قبح عظيم لك. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله العظيم، منعته عفته أن يفعل مع تيسرها له، نعم، فهذا من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن هذان الملكان ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة. واعلموا أن كثيرا من المفسرين في هذه الآية ذكروا قصص إسرائيلية كلها كذب، كلها كذب.